0: طبعا او شروط اشد، تحاول الولايات المتحده ان ترفع كفه يعني او ترجح كفتها في هذه المفاوضات او في اي تفاهم قادم. يعني الضغط اللي تمارسه الولايات المتحده حاليا على الجانب الايراني من خلال الضغط الاقتصادي، الضغط العسكري، هذه كلها محاوله لتحسين شروط التفاوض على طاوله المحادثات المستقبليه ان حدث ذلك، وهذا على الارجح سيحصل، لانه هذا الضغط المستمر وما تراهن عليه الولايات المتحده الحاليه انه هذا الضغط سيولد تنازلات ايرانيه او مرونه ايرانيه في المرحله القادمه، لانه ايران اليوم منهكه اقتصاديا، ايران تواجه مخاطر اقتصاديه كبيره يعني وتضخم داخل ايران، اضافه الى المخاطر العسكريه والانقسامات ربما حتى داخل الاداره الايرانيه.
1: يعني من وجهه نظرك دكتور انه ممكن ان تنجح سياسه ترامب في دفع ايران الى تغيير موقفها، يعني خاصه يعني في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز.
0: يعني نجاح السياسه الامريكيه في تغيير موقف طهران، هذه استراتيجيه يعني تواجه حدود واضحه تؤثر على يعني فرص نجاحها عده امور. يعني ايران اثبتت قدرتها على تحويل ربما مضيق هرمز الى اداه لرفع الكلفه، تستعمل توازن في مواجهه الضغط الامريكي، نقلت المعركه الى خارج ايران بتحويل مضيق هرمز لورقه ضغط جديده.
1: نعم.
0: تحاول ان تستغلها في لتحقيق توازن في مواجهه الجانب الامريكي. يعني القبول بشروط ترامب باسلوب الشروط المسبقه يعني هذا قد يقرا داخليا كاستسلام بالنسبه لايران، وهو ما تدفعه طهران الى يعني الى خيار الرفض والمقاومه الهجوميه ومطالبتها برفع العقوبات والحصار اولا مقابل اي تنازل.
1: طيب فيما يتعلق بمضيق هرمز دكتور ناصر، يعني ترامب يصر على أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل جيد في وقت لا تزال فيه المخاوف الأمنية تؤثر وبشكل كبير في حركة الملاحة وناقلات النفط، كيف تفسر إصرار دونالد ترامب على هذه النقطة؟
0: يعني لا شك هو يعني إصرار ترامب على فتح المضيق مقابل الواقع الملاحي هذا يعني يعود تناقض تأكيدات ترامب بأن المضيق مفتوح ويعمل مع بيانات الواقع الملاحي بانخفاض حركة السفن واستمرار الحوادث. هذا يعود إلى عدة ربما إلى عدة عوامل، منها محاولة منع تفاقم أسعار النفط يعني لطمأنة الأسواق المالية بالأساس، لمنع تفاقم الأسعار الناتج عن مخاوف إغلاق الممر المائي، وكذلك من جانب أمريكا لتأكيد الهيمنة البحرية. يعني التأكيد السياسي دائما على أن الأسطول الأمريكي يسيطر على الممر الملاحي ويستطيع تأمينه ومنع فرض واقع جديد من قبل إيران، هذا أيضا يمثل هدف أمريكي، إضافة إلى أنه هناك مخاطر تأمينية. يعني شركات الشحن والملاحة تتجنب يعني ليس فقط المرور بهذا، فقط أصبحت ترفع الآن كلفة التأمين على الشحن بسبب يعني الأخطار الموجودة في هذا الممر الملاحي المهم والحيوي وما يتعرض له السفن من استهدافات إيرانية.
1: لكن هل تعتقد دكتور أن الولايات المتحدة بالفعل تستطيع ضمان أمن الملاحة من دون وجود تفاهم بين مباشر أو غير مباشر مع إيران؟ يعني هل أصبح مضيق هرمز ورقة ضغط فعلية متبادلة بين واشنطن وطهران؟
0: طبعا الآن هي مثل لعبة عض الأصابع بين الجانبين أيهما يصرخ أولا. الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الأمريكية، ويعني ما يصل إلى 90% من الموانئ الإيرانية محاصرة الآن بالقوات الأمريكية في المضيق. من الإيرانيون يحاولون إغلاق المضيق من خلال تهديد الملاحة واستهداف السفن العابرة. هذه المسألة كل يدعي أنه يسيطر على هذا الممر الملاحي، يحاول أن يستخدم هذا المضيق كورقة ضغط لصالحه. الجانب الإيراني يتمسك بهذه الورقة ويهدد أمن الملاحة. اليوم انخفضت حركة السفن والملاحة في هذا المضيق، هذا يرجح أنه هو لا يزال ورقة ضغط إيرانية، يحاول أن ينتزع هذه الورقة من يد إيران. لكن يبدو لي حتى الآن هو أصبح هو واجهة الصراع، أصبح مضيق هرمز هو المشكلة وهو الحل في الوقت نفسه.
1: طيب دكتور ناصر، من خلال كل هذه المعطيات ومن خلال كل ما يجري حاليا على أرض الواقع، في حال استمر غياب المفاوضات وفي حال تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، من وجهة نظرك ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا في هذه الحالة؟ هل يمكن مثلا أن يتجه الطرفان إلى تصعيد جديد، أم أن الضغوط ستدفع في النهاية إلى العودة لطاولة التفاوض؟
0: يعني يبدو لي إحنا الآن أمام ضغط شديد من الجانب الأمريكي.

0: الأمريكي، هناك رهان أمريكي على أن هذه الضغوط العسكرية والضغوط الاقتصادية ستولد مرونة إيرانية. الولايات المتحدة لا تملك حاليا كما يبدو شهية الدخول في حرب عسكرية واسعة، لما لها من تأثير وتداعيات كبيرة على أمن المنطقة وتهديد أمن الملاحة، ويعني ربما يعني يكون لها تداعيات كبيرة وخسائر يعني وكلفة عالية حتى على الولايات المتحدة. لأنه اليوم حتى الجانب الإيراني يهدد أمن المنطقة وربما يستهدف حتى دول المنطقة، هذا الأمر لا شك الولايات المتحدة تحاول أن تتجنبه قدر الإمكان، وتراهن الآن على الجانب الاقتصادي وتضييق الخناق. يعني سياسة الخنق الطويل على إيران هي يبدو لي استراتيجية أمريكية متبعة الآن متوازية مع الضغط العسكري، وهناك أيضا قنوات خلفية دبلوماسية تتحرك من الجانب الباكستاني، الجانب العماني، ربما الجانب القطري أيضا، هناك تحركات دبلوماسية لمحاولة إيجاد نقاط التقاء قد تسفر في المرحلة القادمة عن ورقة تفاهم جديدة بشروط جديدة، ربما قد تكون يعني فيها نوع من التوافق الذي يوجد فرصة لهدنة جديدة أو لتحقيق تسوية معينة.
1: متابعة إخبارية. التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتواصل مع سقوط شهداء وجرحى جراء الغارات على قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تصعيد ميداني في الضفة الغربية شمل الاقتحامات والاعتقالات وحصار عدد من المنازل في مشهد يعكس استمرار التوتر واتساع نطاق العمليات العسكرية والأمنية. هذا وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع المتخصص في الشؤون الآسيوية الأستاذ محمد فايز فرحات. في البداية، كما تعلم هناك تصاعد للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا المزيد من الشهداء والجرحى يسقط يوميا. كيف تقرأ لنا هذا المشهد أستاذ محمد؟
2: نعم، يعني طبعا ما يحدث هو محاولة واضحة من الجانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتقويض اتفاق النار الذي تم يعني توقيعه بإشراف أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية. يعني منذ تم توقيع الاتفاق الجانب الإسرائيلي يحاول يعني تقويض الاتفاق، فضلا عن أنه مازال هناك حسابات داخلية خاصة برئيس الحكومة الإسرائيلية والتيار الديني المتطرف داخل الحكومة، وهذه التركيبة السياسية للأسف الشديد ليس من مصلحتها يعني الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، ومازالت تسعى إلى تنفيذ رؤاها الدينية فيما يتعلق بقطاع غزة وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية بشكل عام. فضلا عن ذلك، فإن الموقف الأمريكي رغم أن الإدارة الأمريكية يعني لعبت دورا مهما في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى يعني الرؤية أو الخطة التي كان قد طرحها الرئيس دونالد ترامب، لكن في نفس الوقت نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بملف آخر في المنطقة هو ملف الحرب مع إيران. الجانب الإسرائيلي أو حكومة الاحتلال بالتأكيد تقرأ هذا المشهد بدقة وتسعى أيضا إلى استغلال هذا الانشغال الأمريكي لتنفيذ مخططه.
1: طيب أستاذ محمد، على ذكر جهود الوساطة، هل من وجهة نظرك تعتقد أن يمكن أن تؤثر هذه التطورات على المستوى الميداني على جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار؟
2: بالتأكيد طبعا هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال تعقد يعني جهود الوساطة، لكن في نفس الوقت يعني كل دول الوساطة سواء كانت مصر أو دولة قطر أو الولايات المتحدة الأمريكية الجميع يدرك أن يعني هناك خطط أو أهداف إسرائيلية في المقابل، ولا يمكن التسليم بهذه الخطط أو هذه الإجراءات الإسرائيلية، أو بمعنى أدق لا يمكن الاستناد إلى هذه الإجراءات الإسرائيلية لوضع نهاية لجهود الوساطة أو للحديث عن فشل جهود الوساطة. منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي انطلقت جهود الوساطة، وحتى عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار كان هناك إدراك بأن الجانب الإسرائيلي بالتأكيد سيضع الكثير من العقبات والعراقيل أمام تطبيق الاتفاق. فالجميع يدرك، وأقصد طبعا دول الوساطة تدرك هذه التعقيدات، لكن لا يمكن

0: التسليم يعني بهذه الإجراءات الإسرائيلية ووقف جهود الوساطة، جهود الوساطة.
1: لكن في نهاية الأمر
0: المحكمة.
1: أستاذ محمد، يعني هل يعني برأيك أن هذا التصعيد الأخير ممكن أن يؤدي إلى أو يشير إلى تراجع فرص التوصل إلى تهدئة جديدة مثلا في القطاع؟
0: يعني برضو في رأيي ليس بالضرورة، لأنه عندما تم توقيع أو الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار كان هناك يعني عمليات إسرائيلية داخل القطاع، وكان هناك تيار داخل إسرائيل يرفض توقيع يعني هذا الاتفاق، وكان يرفض يعني وقف العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. لكن رغم ذلك نجحت جهود الوساطة في تحقيق الاختراق يعني وتوقيع أو إعلان وقف إطلاق النار. فالأمر في رأيي سيحتاج إلى جهود أكبر، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنها كانت أحد الرعاة الرئيسيين لاتفاق يعني لوقف إطلاق النار. فبالتالي هناك يعني مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية يعني تضع مسؤولية أكبر على الوسطاء، وأحد الشروط أو المداخل الأساسية هو تأمين الدعم الأمريكي لوقف إطلاق النار كشرط أو كمدخل لممارسة المزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي.
1: طيب أستاذ محمد، كما تعلم هناك استهداف من قبل قوات الاحتلال لمقرات الشرطة والمنشآت المدنية في مدينة غزة، ما دلالة ذلك برأيك؟
0: يعني طبعا في رأيي هذه رسالة واضحة من الجانب الإسرائيلي والاحتلال بأنه يعني سيكون هناك تقويض لما يعرف ب يعني الإدارة الانتقالية في غزة. كما نعلم الإدارة الانتقالية يعني ستكون مسؤولة من خلال عمليات يعني تدريب شرطة فلسطينية وبناء نواة لنواة فلسطينية تكون مسؤولة عن حفظ الأمن داخل القطاع. فبالتالي عندما يتم استهداف يعني هذه القوات أو نواة القوات الشرطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، فالرسالة هنا واضحة بأن الجانب الإسرائيلي سيقضي على هذه المحاولات.
1: نعم، وماذا أيضا عن الضفة الغربية أستاذ محمد؟ يعني ما دلالات اتساع هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك في الضفة؟
0: الجانب الإسرائيلي يعني حتى مع عندما كانت العمليات الإسرائيلية يعني يتم تنفيذها بكثافة داخل القطاع، كان هناك محاولة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لتسخين ما جبهة الضفة الغربية، وأعتقد أنه هذا كان جزء من سياسة إسرائيلية مفادها أو جوهرها بأنه الجانب الإسرائيلي أو حكومة الاحتلال لن تتوقف عن ممارسة ما تعتبر حقها للقضاء على أي مصدر تهديد من وجهة نظرها. وهذا امتداد أيضا لرسالة إسرائيلية بأنه كل الأشقاء الفلسطينيين سيدفعون ثمن ما حدث يعني في أكتوبر عام 23، بأن الجميع سوف يدفع ثمن هذه الأحداث ليس فقط داخل قطاع غزة لكن أيضا داخل الضفة الغربية.
1: يعني راح يزيد من التوتر بشكل عام في المنطقة كل هذا الحصار للمنازل وهذه الاقتحامات.
0: للأسف الشديد طبعا الجانب الإسرائيلي مسؤول عن يعني موجات التصعيد في المنطقة. هذا ما حدث يعني في قطاع غزة وما سبق في عندما بدأ العدوان وما سبق من موجات تصعيد متتالية ضد يعني قطاع غزة، وامتداد أيضا لعمليات القتل، سياسة القتل التي قام بها لقيادات فلسطينية، بالإضافة إلى ذلك محاولة إدخال جبهة الضفة الغربية ضمن هذه المواجهات فضلا عما يحدث في لبنان. فالجانب الإسرائيلي مسؤول عن يعني عدم الاستقرار في الإقليم بشكل عام، وهو جزء طبعا من السياسة الإسرائيلية الممنهجة لمحاولة القضاء على أي مشروع للدولة الفلسطينية.
1: طيب أستاذ محمد، نقطة أخيرة لو تكرمت نود الاستفسار عنها، وهي تتعلق باعتقال وزير شؤون القدس ثم الإفراج عنه بكفالة. ما الرسائل من وجهة نظرك التي يحملها هذا الاعتقال؟
0: هي رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك أحد في مأمن، سواء كانت القيادات الفلسطينية أو المدنيين الفلسطينيين أو العمران.

0: بشكل عام كل أشكال العمران داخل قطاع غزة تم تدميرها، البنية التحتية، المنظومة الصحية. فرسالة واضحة بأنه الجميع لن يكون في مأمن، ورسالة إسرائيلية للتأكيد على أنه حكومة الاحتلال سوف تقوم بما تعتبره من وجهة نظرها يحمي أمن إسرائيل. لكن تقييما حقيقيا كل ما قام به الجانب الإسرائيلي لم يضمن تحقيق الأمن ولم يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة.
1: قراءة وتحليل. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. لتفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. نتساءل في البداية عن قراءتك للمشهد في السودان بشكل عام في ظل التأكيد، تأكيد وزير الدفاع السوداني أن الجيش يتقدم في جميع المحاور وأنه منتصر في هذه المعركة.
2: أعتقد بالفعل أن الجيش السوداني يحقق انتصارات كبيرة جدا، سواء منه ما يرتبط بالانتصارات العسكرية وكذلك الحال أيضا الانشقاقات العسكرية في الدعم السريع وتحويلها إلى الجيش السوداني، وهو يمثل أيضا انتصار آخر. إذن المسار هنا هو مسار يتعلق بمدى قدرة الدعم السريع على مجابهة كل هذه الهزائم، سواء الهزائم العسكرية أو المسألة الخاصة بالانشقاقات. وأعتقد أن هذه الانشقاقات العسكرية تؤدي إلى نتيجتين مهمين للغاية. النتيجة الأولى طبعا هي خسارة الدعم السريع لهذه الفصائل العسكرية التي كانت تتبع له وأصبحت حاليا تبعا أو تابعة للجيش السوداني، والبعد الثاني هي مسألة أن هذه الفصائل العسكرية التي كانت تابعة للدعم السريع تقوم بنقل كل مواطن القوة ومواطن الضعف إلى الجيش السوداني،
1: وبالتالي يعني ممكن أن تؤثر هذه الانشقاقات على مسار المعارك.
2: بالتأكيد تؤثر إيجابا لصالح الجيش السوداني، لأن طبعا هي تعلم جيدا بأن الدعم السريع لديه بعض الأماكن، لديه بعض مخازن الأسلحة وما إلى ذلك، وبالتالي طبعا إعطاء هذه المعلومات يمثل نصر معلوماتي ونصر استخباراتي للجيش السوداني، تمكنه أيضا من خلالها من التعرف على بعض قيادات الدعم السريع التي ربما لا يعلمها بشكل جيد الجيش السوداني، وكلها تمثل طبعا مرتكزات فيما يرتبط بالمسار العسكري للجيش السوداني، إضافة طبعا إلى المسألة الخاصة أيضا بالدعوات التي تطلق لمزيد من الانشقاقات، لأن الجيش السوداني يعرض المسألة الخاصة بالعفو عن المنشقين، وبالتالي أعتقد أن هذا أيضا يمثل مسار جيد في ما يرتبط بانسحاب بعض العسكريين والقادة من الدعم السريع ودخولهم إلى الجيش السوداني مرة أخرى.
1: طيب يعني هذه الانشقاقات دكتور، يعني هل برأيك تعكس تراجع نوعا ما في تماسك قوات الدعم السريع وقدرتها أيضا على مواصلة القتال؟
2: أعتقد أنها تعكس عدة أبعاد. البعد الأول هي المسألة الخاصة بأن الدعم السريع حاليا يواجه مشكلة كبيرة جدا في الولاء للقيادات، بمعنى أن هذا الولاء ربما يعود مرة أخرى بشكل أو بآخر إلى الجيش السوداني، وبالتالي ليست هناك ولاءات ثابتة للدعم السريع. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بمدى قدرة الدعم السريع على تجنيد أشخاص جدد، وبالتالي طبعا يحتاج إلى مزيد من الوقت لصقل الخبرات لنقلها أيضا إلى المسألة الخاصة بالمنشقين الجدد إلى الدعم السريع لو صح التعبير، وبالتالي هو يخسر عتاد، يخسر أيضا خبرات عسكرية كبيرة جدا ربما لا يستطيع تعويضها خلال الفترة القريبة، وبالتالي يستغلها الجيش السوداني من جانبين كما أشرنا، جانب معلوماتي وجانب أيضا فيما يرتبط بمزيد من القوة العسكرية للجيش السوداني في مقابل ضعف أو هشاشة للمسار الخاص بالدعم السريع.
1: نعم. طيب إلى أي مدى برأيك أيضا دكتور، يعني بالنسبة للقيادة السودانية كما تعلم أكدت رفض وجود أي قوات موازية أو ميليشيات بعد انتهاء الحرب، ما مدى ذلك برأيك؟
2: طبعا الجيش السوداني او حتى الدولة السودانية تحتاج في المسيرة المستقبلية الى مسألة ان تكون موحدة، ان تكون دولة واحدة وليس دويلات داخل هذه الدولة، لان كان هناك دعوات للانفصال من اكثر من جانب، يمكن المسألة الخاصة بدارفور كانت طبعا احد الجوانب، المسار الخاص ايضا بشرق السودان او بور السودان تحديدا كان جانب اخر، وبالتالي لو دمجنا كل هذه الدعوات نجد ان السودان كان من الممكن ان يتحول الى اكثر من 3 أو 4 دول. طبعا الجيش السوداني او الدولة السودانية في مشروعها المستقبلي تريد الحفاظ على الهوية السودانية، الحفاظ ايضا على مسألة القوميات داخل السودان، وان كان هناك بعض

0: المسار الخاص بالقبليه والاعراق المتعدده داخل السودان. طبعا نعلم جيدا ان التكوين المجتمعي هو تكوين قبلي داخل الدوله السودانيه، لكن طبعا هو الحفاظ على حدود الدوله ومرتكزاتها وايضا سيادتها على اراضيها دون العوده مره اخرى الى مسار التقسيم. واعتقد ان السودان استوعب الدرس طبعا منذ عام 2005 منذ مساله طبعا انشقاق جنوب السودان وتحويله الى دوله مستقله عن السودان.
1: طيب كيف ينعكس او تنعكس التطورات العسكريه في كردفان ودارفور ايضا على المشهد الميداني والسياسي من وجهه نظرك؟
0: طبعا تنعكس اولا ما يتعلق بدارفور، طبعا دارفور مساحتها كبيره للغايه بالمناسبه، يمكن هي تشبه مساحه فرنسا، وبالتالي فاعتقد ان هذه السيطره من قبل الدعم السريع على دارفور طبعا هو يؤثر على المساله الخاصه ايضا بمدى تقدم الجيش السوداني. طبعا نعلم جيدا ان المساله الخاصه بولايه جنوب دارفور هي ملاصقه لولايه غرب كردفان، وبالتالي طبعا يبقى هنا المسار منفتح ما بين محاولات الجيش السوداني للسيطرة على كردفان. ونعلم جيدا ان كردفان ايضا مساحتها كبيرة جدا، يعني هناك ولاية شمال كردفان وجنوب كردفان وايضا ولاية غرب كردفان، نتحدث عن ثلاث ولايات بمساحات كبيرة للغاية يلاصقون او يجاورون المسار الخاص ايضا بالجنوب دارفور. كل هذه الامور اعتقد انها تعقد المشهد وتبحث عن مزيد من مدى سيطرة الجيش السوداني وسرعته في القضاء على بعض جيوب الدعم السريع، لان طبعا هنا المسار محتدم في المسار الخاص بالجنوب السوداني كما اشرنا في كردفان، في الغرب، في ايضا في الجنوب، وايضا هذه الولايتين تحديدا يطلوا ايضا على جنوب السودان، يطلوا ايضا على الغرب السوداني وتشاد وافريقيا الوسطى، وطبعا يمثلوا خطوره فيما يرتبط بسيطره الدعم السريع في حال سيطرته على مثل هذه المناطق.
1: طيب دكتور، ماذا عن عوده مجموعات عسكريه بكامل عتادها وانضمامها الى الجيش؟ يعني كيف تفسر ذلك دكتور؟
0: يعني أفسره في عدة أبعاد. البعد الأول إن هؤلاء مواطنين سودانيين، وبالتالي شعروا بأن هناك خروقات كبيرة للغاية يقوم بها الدعم السريع اتجاه المواطنين السودانيين أشقائهم في النهاية، وبالتالي طبعا أعتقد أن الولاءات وأيضا البعد المجتمعي هو الذي طغى على شخصيات من انشقوا عن الدعم السريع. هذا جانب. الجانب الآخر المسار الخاص بشعور هؤلاء بأن هذه حرب لن تنتهي، هي حرب مفتوحة، وبالتالي لابد أن يكون هناك خسارة للدعم السريع من خلال تقليصه أو تآكله تدريجيا لو صح التعبير، وبالتالي تقليص مساحته، تقليص قوته من خلال انشقاق هذا الجانب، انشقاق هذا الفصيل، يصبح الدعم السريع عبارة عن كرة تتآكل كما يقال، وبالتالي طبعا يمكن تصغر تدريجيا حتى تتلاشى. أعتقد أن هذا سيكون صحيح لكن يحتاج إلى مزيد من الوقت.
1: طيب دكتور، هذه التطورات العسكرية الحالية، يعني هل يمكن برأيك أن تمهد يعني هذه التطورات العسكرية الحالية وأيضا الحوار الوطني، هل يمكن أن يمهدوا لمرحلة سياسية جديدة يمكنها أن تنهي الحرب؟
0: المسار الخاص بالحوار الوطني هو شيء جيد، تناغم القوى الوطنية مع الجيش السوداني هو شيء جيد فيما يرتبط بالمسار المستقبلي، لكن أعتقد أن الدعم السريع يريد المشاركة، والدعم السريع حتى يمكن منحت له فرص فيما يرتبط بالمشاركات السياسية في السابق لكنه رفض. أنا أعتقد أن المسار هنا متعلق بمدى رغبة الطرفين معا، الجيش السوداني والدعم السريع، في الجلوس على مائدة مفاوضات واحدة. يمكن الدعم السريع قبل أخيرا مسألة المفاوضات جنيف، لكن الجيش السوداني هو الذي رفض، وبالتالي فأعتقد أن هذه المسارات لابد من الضغط أو تقديم تسهيلات من الجانبين للجلوس على مائدة التفاوض، إنهاء الحالة العسكرية، البحث عن مسار مشترك للدولة السودانية، شريطة ألا يشترط أي من هؤلاء أن يكون ممثل في السلطة المستقبلية، ليختار الشعب السوداني من يحكمه، لكن لابد من وقف العمليات العسكرية.
1: طيب وماذا عن الدور الإقليمي تجاه هذه التطورات دكتور؟
0: يمكن الدور الإقليمي ممثل في بعدين، البعد الخاص بالدول المجاورة مثل مصر، مثل أثيوبيا، يعني يمكن كل دولة تحاول الإدلاء بجلوها في هذا الشأن، لكن أعتقد أن بعض هذه الدول لها مآرب أخرى، خاصة طبعا دول في الجنوب. هذا جانب. الجانب الآخر بعد مؤسساتي، وهو بعد هام جدا، يتمثل في الاتحاد الأفريقي، عرض عدة مبادرات، يتمثل أيضا في المسار الخاص بضرورة العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى ما بين الجبهتين المتصارعتين، لكن إلى الآن لم نرى تدخل من المجتمع الدولي بشكل جيد. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية يمكن عرضت خدماتها، لكن عرضت خدماتها بشكل سطحي، لم تقدم مبادرة كاملة لإنهاء الصراع في السودان.

0: وكذلك دول الاتحاد الاوروبي لم تقدم مبادرات بشكل جيد للمسار الخاص طبعا بالدوله السودانيه.
1: مستمعينا الكرام، انتهت جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد، ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

أفكار ترهقنا ونحن نظنها حقائق. من أخطر ما يفعله الإنسان بنفسه أن يتعامل مع فكرة خاطئة وكأنها حقيقة لا تقبل النقاش، فيقول لنفسه يجب أن تسير الأمور كما أريد، يجب أن يكون الناس كما أتوقع، يجب أن لا أخفق، يجب أن لا تعرض للخيبة، وإذا خالفت الحياة هذه التوقعات ظن أن الكون قد اختل. هنا ينبه الدكتور خالد منيف إلى أن الحياة لم تعطي أحدا عهدا بأن تسير وفق هواه. ستحدث أشياء لا نريدها، سنخفق أحيانا، سنتألم، سنضطر أحيانا إلى قبول ما لا نحب، لكن الفرق بين إنسان يتحطم وإنسان ينضج هو في طريقة التعامل مع ما حدث. ومن الأفكار اللاعقلانية أيضا أن يظن الإنسان أن القلق المستمر يحميه من المصائب، فيبقى مترقبا يتوقع الأسوأ، يعيد المشهد في رأسه عشرات المرات، يظن أنه بهذا الانشغال الدائم يمنع الشر قبل أن يقع. لكن الكتاب يرد على هذه الفكرة بوضوح: القلق لا يمنع الحدث، والتفكير المفرط في المخاوف لا يصنع حصنا حول الإنسان، بل قد يسلبه صحته وراحته قبل أن يقع الشيء الذي يخافه أصلا. والحل الذي يقترحه المنيف بسيط: افعل ما في وسعك وتوقع الخير ثم دع الغيب لله. من الأفكار المرهقة أيضا أن يعتقد الإنسان أنه لا يستطيع مواجهة مشكلاته، فيهرب، يؤجل، يغلق الملف، يقول داح لوقت آخر. لكن الهروب لا يلغي المشكلة، أحيانا يضخمها، يجعلها شد صعوبة مما كانت عليه. لذلك يدعو الكتاب إلى المواجهة بشجاعة وحكمة، إلى تخفيف المبالغة في تصور المشكلة والنظر إليها كشيء يمكن التعامل معه خطوة خطوة. وهناك فكرة أخرى تحبس كثيرا من الناس: ماضي هو الذي صنعني ولا أستطيع الخروج منه. هي فكرة تجعل صاحبها يحمل أمسه على ظهره حيثما ذهب. تجربة قديمة، إخفاق، خطأ، تربية قاسية، موقف أليم، فيظل يقول: أنا هكذا لأن ماضي كان هكذا. لكن كاتبنا يذكرنا بأن الماضي قد انتهى، لا تستطيع أن تعود إليه وتغيره، لكنك تستطيع أن تمنعه من يحكم يومك وغدك. الحل أن تأخذ من ماضيك العبرة للقيد، الخبرة للسجن، تتعلم منه ثم تمضي. ولعل من أجمل ما يقال هنا: أنت لست ما حدث لك فقط، بل أنت أيضا ما اخترت أن تفعله بعد ما حدث. السعادة هل نبحث عنها في المكان الخطأ؟ متى ستكون سعيدا؟ عندما يزيد راتبك، عندما تشتري السيارة التي تريدها، عندما تسكن بيتا أكبر، عندما تصل إلى منصب أعلى، عندما تمتلك ما يملكه غيرك،

أن تحصل على ذلك. ماذا بعد؟ يطرح الكاتب في فلسفة سعادة سؤالا مهما، هل ترتبط السعادة فعلا بحجم ما نملك؟ يرى أن ربط السعادة بالمال والمقتنيات وحدها ربط غير دقيق، فقد يملك الإنسان الكثير لكن نفسه لا تهدأ، قد يملك أقل ويعيش لحظات أغنى وأدفأ وأبقى في الذاكرة. فلحظة مع أسرتك، ضحكة من القلب، جلسة مع شخص تحبه، رحلة بسيطة، قهوة هادئة، موقف جميل، قد تبقى في ذاكرتك أعواما. بينما قد تشتري شيئا غاليا فتفرح به أياما ثم يصبح جزءا عاديا من حياتك. هنا يضع الكتاب يده على فكرة رقيقة، السعادة لا تحتاج دائما إلى حدث عظيم، أحيانا هي في قدرتك على تذوق الصغائر، أن ترى ما تملكه، أن تستمتع بما هو بين يديك، ولا تجعل طمعك في المزيد يسرق منك جمال الموجود. فالكتاب يحذر من أن يعيش الإنسان نظام الشمعة المحترقة، يضيء للجميع ثم ينطفئ هو. لا تكن أسيرا لشخص، ولا ترهن مزاجك كله لعلاقة، ولا تجعل راحتك معلقة على تصرف غيرك، اعتني بنفسك، فأنت أيضا ممن يستحق منك العناية. بعد هذه الرحلة مع كتاب المرحلة الملكية للدكتور خالد منيف، نكتشف أن المرحلة الملكية ليست قصرا نصل إليه، ولا لقبا نحمله، ولا عمرا معينا نبلغه، إنها طريقة في العيش، أن تعرف ما يستحق منك الوقت وما لا يستحق، أن تعرف أي معركة تدخل وأي معركة تمضي عنها، أن تحسن الظن ولكن لا تعطل عقلك، أن تحب الناس لكن لا تفقد نفسك فيهم، أن تسعى لكن لا تعلق راحتك على نتائج، أن تطمح لكن لا تحتقر ما عندك، أن تتذكر ماضيك لكن لا تسكن فيه، أن تخاف أحيانا ولكن لا تدع الخوف يقودك، أن تخفق ثم تقوم، أن تفهم أن الناس بشر يخطئون، يضعفون، يتغيرون، فلا تعطيهم سلطة أكبر مما يستحقون على راحة قلبك. في نهاية الكتاب يعود المعنى كله إلى نقطة واحدة، املك نفسك قبل أن تفكر في امتلاك أي شيء آخر. فمن ملك نفسه عند الغضب، وملك قراره عند الخوف، وملك أفكاره عند القلق، وملك قلبه عند الخيبة، فقد بدأ فعلا يخطو إلى مرحلته الملكية. لا تنتظر أن يأتي شخصا يأخذ بيدك إلى الرضا والسعادة، فالكتاب يختم معانيه بالتأكيد على أن الإنسان نفسه هو من يبدأ صنع هذه الحالة في داخله. فخفف عن نفسك، تصالح مع ماضيك، واعذر البشر بقدر ما تستطيع، احفظ قلبك من الحقد، لا تستهلك عمرك في إثبات نفسك لكل أحد، ولا تنتظر أن تصبح الحياة كاملة حتى تعيشها، عشها الآن بما فيها، بنقصها، بأفراحها، بخيباتها، وبما تعلمته منها. فربما كانت المرحلة الملكية أقرب إلى ما تظن، ربما كل ما تحتاجه لدخولها أن تقول لنفسك من اليوم، لن أهدر عمري فيما لا يستحق، ولن أسلم سعادتي لما لا أملكه. وهنا تنتهي صفحات الكتاب، لكن ربما تبدأ منها مرحلة أخرى في حياتنا، مرحلة أهدى وأوعى وأجمل.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلم

يعلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. إذن الحديث يأخذنا في هذا الكتاب كيف تقول لا بأدب وقوة. يقدم الكاتب 4 طرق عملية: الشكر قبل الاعتذار، أقدر طلبك لكنني غير متفرق، تقديم بديل لا يمكنني فعل ذلك لكن يمكنني مساعدتك بطريقة أخرى، التأجيل بدل الرفض الفوري، دعني أفكر وأعود إليك. هذه الطرق تمنحك مسافة تسمح لعقلك بالقرار لا عاطفتك. الرفض المختصر، وهذا ما يسميه الكاتب قصير وواضح ومباشر. في المحور السابع، العادات الصغيرة التي تغير الحياة. يقول فوركوس: لا تحتاج إلى ثورة كي تتغير، بل تحتاج إلى خطوة واحدة تتكرر 1000 مرة. نعم، عادة الاستيقاظ المبكر. ليس الهدف الاستيقاظ عند 5 فجرا، يقول، بل امتلاك ساعة هادئة تبدأ بها يومك قبل أن تبدأ الفوضى. هذه الساعة هي ساعة السيادة، تقرأ، تكتب، تتأمل، ترتب أهدافك. عادة الحركة اليومية. لا يتحدث الكاتب عن الرياضة الاحترافية، بل عن الحركة التي تعيد للحياة توازنها: المشي، التمدد، تمرير خفيف، تنشيط الدورة الدموية. يقول: العقل الجيد يعيش في جسد يتحرك. عادة التوقف عن الاستهلاك الزائد. يرى الكاتب أن كثرة الشراء وكثرة الطعام وكثرة الترف تطفئ حس الامتنان وتقود إلى ثقل داخلي، ويشير إلى قاعدة بسيطة: اقتني ما تحتاج وازهد فيما لا تحتاج. أيضا الحديث يأخذنا عن عادة القراءة المركزة. ليس المهم قراءة 20 كتابا في الشهر، بل المهم قراءة كتاب واحد بعمق. فالقراءة ليست سباقا بل حواراً.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظلم.

من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: أبناؤنا وطن، أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد قصر نايف. لقد أسس الشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله مسجد قصر نايف عام 1949 في الوقت نفسه الذي أنشئت فيه إدارة الأمن العام، حيث افتتح الأمن العام رسمياً أو افتتح رسمياً في عام 1950، لكن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعادت بناء المسجد في عام 1960، وكان المسجد قائماً بشكله الحالي بقبته الكروية وبمناراته الجديدة منذ عام 1960، حيث بلغت تكاليف إعادة البناء 100.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا التفاوض معها مضيعة للوقت. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. سقوط 3 أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وحركة حماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. السودان تعرب عن رفضها لأي تسوية جزئية لإنهاء النزاع، وتشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة فيها. مقتل 2 وإصابة 6 إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. والولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: تصحيح. كم بيننا وبين الموت؟ لو سألنا أنفسنا ذلك، متى سنموت كلنا لا يعرف، لا نعرف متى هذه اللحظة. إذن ينبغي، وهذا عدم معرفتنا لوقت الموت من رحمة الله، لأن من عرف لكان الأمر في جحيم، كأنك تعرف موعد انقضائك في هذه الدنيا. لكن المؤكد الذي يعرفه كل أحد أن الموت آت لا نعلم وقته، فلا بد أن نعد له هذه العدة، وأن الموت لا ينتظر انتهاء مشاريعك أو انتهاء أهدافك ولا اكتمال أحلامك ولا إنجاز أشياء ولا تحقيق خطط، بل يأتي في الوقت الذي كتبه الله. ولهذا كان العقلاء يعيشون مستعدين دائما لهذه اللحظة، وهذا هو المطلوب من كل أحد. التوبة ليست للمذنبين فقط. البعض يظن أن التوبة لا يحتاجها إلا أصحاب الكبائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يكثر من الاستغفار، والاستغفار هو باب التوبة. لماذا؟ لأن التوبة ليست علاجا فقط للذنوب. نعم هي علاج للذنوب، لكنها هي علاج لهذا القلب، هي حياة لهذا القلب، هي التي تجلو عن قلوبنا ذلك الران الذي أطبق عليها. كلما تاب الإنسان ازداد قربا من الواحد الديان سبحانه وتعالى. أكبر خدعة أن يقول الإنسان سأتوب عندما أصلح نفسي، أو عندما أنجز كذا، أو عندما أفرغ من أمر ما. والصحيح أنك لن تصلح نفسك إلا بهذه التوبة. عليك أن تتوب، ستخطئ، عليك أن تتوب، وقع الخطأ، عليك أن تتوب. إياك أن يفوز الشيطان منك بتوقفك عن التوبة. لهذا قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فخاطب المؤمنين لأنهم يحتاجون إلى التوبة، ولأجلهم وضعت التوبة وافتح بابها. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبوابا، وباب الله لا يشبه أبواب الناس. الكريم إذا فتح بابه، نعم لا شك أن بابه واسع وبابه كبير، فكيف الباب الذي يفتحه أكرم كريم وأحلم حليم؟ فتح الباب وطلب منك أن تقبل، بل ويناديك أن تقبل، فهذا هو باب الله. فالله سبحانه وتعالى لن يغلق الباب إلا في ساعة أعلمنا متى سيغلقه. قد يخطئ الإنسان في حق إنسان مرة فيغلق عنه ذلك الإنسان بابه وحقه، لكن الله سبحانه كلما رجعت إليه صادقا فتح لك الباب من جديد، بل يفرح بتوبة عبده. أي رحمة أنزلها الله علينا بمحض منه سبحانه، وأي كرم أعظم من هذا الكرم؟ إذا ما الذي نؤجله؟ أحيانا نحن لا نؤجل التوبة من الذنوب

بل نؤجل الخير كله، نؤجل البذل كله، نؤجل أي خطوة من مذاكرة علم، مذاكرة قرآن، صدقة، بر والدين، صلة رحم، اعتذار وغير ذلك. كلنا نؤخر ثم نؤخر ثم نؤخر، ثم بعد ذلك هذا من تسويل النفس وتسويل الشيطان، ثم نتفاجأ بعد ذلك أن الفرصة التي كنا نظنها متوافرة وأن الفرصة التي سنحت أمامنا إذا بها قد ذهبت. هذا هو ثمرة ذلك التأجيل. ليس المطلوب أن يكون الإنسان كاملا، نحن خطأون وكل إنسان خطأ. بعض الناس لا يبدأ لأنه يريد أن يصبح مثاليا ثم يبدأ، ذلك لن يكون. أن تكون الإنسان الكامل ذلك لن يكون، لكن عليك أن تفعل ما تستطيع. بعضهم يظن أنه لن يقبل إلا أن يكون ممن أحاط بالسنن جميعا وبالواجبات جميعا وبكل شيء من الكمال. نعم ذلك فضيلة، لكن ليس تتسنى لكل أحد، وبلوغك إليها يحتاج إلى دربة. أن يحافظ الإنسان بفضل الله على سنن التي ذكرت جميعا وكل الفضائل ذلك خير، لكن هذا يحتاج الإنسان فيه إلى صبر وإلى تدريب. إذا تصدقت فلا تتصدق بكل ما عندك، بل تبدأ بالتدريب شيئا فشيئا. فإياك أن تكون ممن ينتظر الكمال المتوهم الذي ليس له حقيقة. التوبة ليست كلمات، بعضنا يظن أن التوبة هي فقط أستغفر الله وأتوب إليه. لا، نعم هذا بدايتها، وبدايتها التلفظ، والتلفظ هذا يعينك ويعينك على إصلاح المسار، لكن هل هي هذه التوبة؟ لا بد أن يكون هنالك شيء في القلب، لا بد أن يوجد شيء من الندم، لأن التوبة شرطها الندم، والندم لا بد فيه من تحرك القلب. وأن يعزم الإنسان يكون عنده الهمة أنه سيغير نفسه، وأن يبدأ خطوة عملية للتغيير. تغييرك لنفسك، تغييرك لخطيئة أنت فيها يحتاج إلى نقلة، يحتاج إلى تحول من حال إلى حال، وهذا لابد فيه من عزيمة. ولو كانت هذه العزيمة صغيرة لعلها أن تنمو وتنمو، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة لعلها أن تنمو وتنمو، لكن المراد أن تسير خطوة. والله سبحانه وتعالى لا يترك عبده، من تقرب إلي شبرا تقربت منه باعا، وعد من الله سبحانه. عليك أن تتقرب، وتذكر أنك إن تقربت بالقليل تقرب الله لك بأكثر، عليك فقط أن تخطو في هذا السبيل. كثير من الناس ينتظر موسما فاضلا، نعم الله عز وجل بكرمه وضع لنا مواسم الفضل، موسم رمضان، موسم ذي الحجة، وموسم الأشهر الحرم وغيرها، مواسم فاضلة لا شك، وهذه المواسم تعين الإنسان على توبة وعلى تصحيح ومما يعينك على الخيرات، لكن انتظارك لها هذا من تلاعب الشيطان. بل ابدأ الآن، وليكن ذلك الموسم إذا جاء كان موسم تقدم لا موسم بداية، فهنا تختلف الأحوال. وكل سؤال يجعل الإنسان يعيد على نفسه حقارة هذه الدنيا ويؤكدها، ماذا لو كانت هذه الليلة هي آخر ليالينا، كيف حالنا؟ علينا أن نتوب وأن نصحح ما نستطيع لذلك تصحيحا. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

تحتل الوثائق العدسانية مرحلة متقدمة في سجل البحث التاريخي، وتمثل مصدراً مهماً لعلاقات النسب والمصاهرة بين كثير من الأسر والعوائل الكويتية، كما تقدم تلك الوثائق أدلة بشأن اختفاء عوائل كانت موجودة في البلاد أو انقطاع نسلها لأسباب الأوبئة أو غيرها، ولا سيما وباء طاعون المشهور في عام 1831 ميلادية. ومن الوثائق العدسانية التي نجد فيها تاريخاً لحقبة ما بعد الطاعون، وثيقة ترجع إلى عام 1864 ميلادية، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها: الباعث لتحريره هو أنه قد باع محمد بن هزيم من حامل هذا الكتاب حسين بن حجي، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه إلى حين صدور هذا العقد منه، ذلك المخزن المحدود قبلة بيت محمد بن مزيد، وشمالا دكان هزيم، وشرقا الطريق النافذ، وجنوبا دكان وقف مسجد السوق بثمن قدره وعدده 59 ريالا. ثم تستكمل الوثيقة صيغتها المعهودة مع ذكر أسماء الشهود، وهما محمد بن سالم العبد الرزاق وفرج بن عبد الله فرج. وفي تعليقه على الوثيقة يذكر الباحث عادل الزنكي أن أحد طرفي المبايعة وهو الجد حسين بن محمد بن حجي، وهو الناجي الوحيد من ذرية محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن رزق سنة الطاعون عام 1831 ميلادية، والذي كان لأسرة المناع دور كبير في رعايته وحفظه بعد حفظ الله سبحانه وتعالى. يتتبع الباحث الزنكي في كتابه أسرة الزنكي بين الرواية والوثيقة تاريخ هذه الأسرة الكريمة، وهي ذاتها المعروفة منتصف القرن الثامن عشر بعائلة ابن رزق، والتي قضى الطاعون على أفرادها ولم يبق منها سوى حسين بن حجي المذكور في الوثيقة.

كانت أسرة الزنكي تعمل في التجارة، حيث أن الشيخ محمد بن حسين بن رزق وولده أحمد كانا أول من جلب الأخشاب إلى الكويت، وأول من استخدم السفن الكبيرة للسفر والتجارة. وكان بن رزق واسع الثراء والكرم، وأطلقت كلمة الزنكي والتي تعني الثري على الأسرة بعد أن كان

كانت معروفة بأسرة بن حجي، وكانت تكتب في الوثائق العدسانية زنقي بالقاف، حتى طغى لقب الزنكي على هذه الأسرة التي كانت تمتلك في تلك الحقبة مجموعة من الدكاكين والبيوت، وكان لها نشاط اقتصادي مع الدول المجاورة. الغانم والتويتان. ومن عائلة الزنكي الكريمة إلى وثيقة عدسانية أخرى تؤكد حالة مبايعة بين عائلتي الغانم والتويتان في عام 1860، الوثيقة بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها: الباعث لتحريره هو أنه قد باع يعقوب الغانم من حامل هذا الكتاب أحمد بن تويتان، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو له إلى حين صدور هذا العقد منه، وذلك بيته المحدود قبلة بيت بكوارة وبيت بن منديل، وشمالا بيت ماجد الفندي وبيت القضيبي، وشرقا الطريق النافذ، وجنوبا الطريق النافذ، بثمن قدره وعدده 70 ريالا. ثم تستكمل الوثيقة صيغتها المعهودة مع ذكر 2 من أسماء الشهود، وهما سعود بن عبد الرحمن بن زبن وموسى بن علي بن جوعان. وفي تعليقه على الوثيقة يرجح الباحث باسم اللوغاني احتمالية أن يكون موقع البيت المبيع في فريج بن خميس بالحي الشرقي، لكون أن أسرتي الفندي والقضيبي المجاورتان للبيت كانتا من سكان هذا الفريج.

وينسب فريج بن خميس إلى عائلة الخميس الكريمة التي تنتهي في أصولها إلى قبيلة بني خالد. ويمكن القول أن فريج بن خميس هو ثاني فريج في الحي الشرقي من ناحية الغرب، ويشتمل على مسجد بن خميس الذي أسسه محمد بن خميس في عام 1772 ميلادية، كما يشتمل أيضا على مدرسة السعادة التي أسسها التاجر شملان بن علي في عام 1922 ميلادية، وأصبحت لاحقا مدرسة للملا يوسف حمادة. كما توجد فيه مدرسة الميدان للبنات ومدرسة الملا عبد الله بوبلال. أما شارع الميدان فإنه يشطر فريج بن خميس شطرين، وينتهي جنوبا بساحة الميدان الشهيرة. ويوجد في فريج بن خميس عدد من العمائر المطلة على البحر، مثل عمارة عبد اللطيف بن عيسى وعمارة ناصر بن عيسى وعمارة يوسف بن حجي بن ناصر الحجي وعمارة أحمد الفرحان وعمارة سالم العميري وعمارة خالد بن خميس وعمارة عبد اللطيف بن خميس.

في أغاني ما كنا بس نسمعها، في أغاني كبرنا عليها وشكلت بيئتنا وثقافتنا، وفي فنون تمثل تراثنا ومهن أجدادنا وحرفنا وطرق تجارتنا، وكل فن من هذه الفنون له رواده اللي أبدعوا وتميزوا فيه. راح نتعرف عليهم وعلى تجاربهم عشان نعيش خطوة بخطوة بمسيرتهم ونستلهم من قصصهم في برنامج قصة فن. قصة فن تشوفونا في هذه الأوقات.

0: اسمع مو تكلم ولا كلمه. ها
1: شارب طلعت حاتي مشاهين يا عندنا.
0: هلا هلا ابو سعود.
2: هلا خير
0: انت شاهين وسعود عدل؟
2: هي انا شاهين.
0: اي بس ظاهر ما عرفت منو انا.
2: لا والله الصراحة ما أعرفك.
0: الحين ساكن بواحد من بيوتي تسلف مني بيزات ما تعرفني؟
2: السموح أنا طول عمري أعطي البيزات خميس ويوصلهم لك.
1: شاهين يا عم أبو خالد يبيك كلمة راس.
2: أقول بتشربون شيء ولا فارجو؟
0: لا ما احنا شاربين.
2: عيل ايش تبي؟
0: انا ابيك بموضوع.
2: خير امر.
0: تصير نتكلم هني؟
2: عيل وين؟
0: بيتك.
2: بيتي اقول انا ريال ما احب الغشمره ودمي ثقيل ولا احب احد يغشمرني.
1: شاهين من مصلحتك نروح نتكلم ببيتك.
2: وليش مصلحتي في بيتي؟
0: نبي نقرا الفاتحه على قبر ولدك سعود. لا تنكر أنا شفت القبر بعيني.

0: عظم الله أجرك. شوف، أنا خليت خميس وعبد الله ينطروننا برا عشان ناخذ راحتنا بالحكي.
1: وليد، ايش اللي تبي مني؟
0: عبد الله وخميس يقولون ان انت اللي كنت تدفن المذبوحين.
1: خميس ما قال لك اني
0: انا مالي شغل باللي قاله، في شيء واحد ما حد يعرفه غيري.
1: اللي هو
0: سمعت المركز شنو قالوا على المجرم؟
1: اي بس انا ما شفته، انا بس كنت ادفن ولا مره.
0: خلني اكمل يا ابن الحلال. عبد الله وخميس يبون البيزات اللي بوزعها المركز، يبون يقطونها براسك، يعني يبونك تروح.

0: ملح.
1: ليش وانت شو اللي تبي؟
0: مصلحتك، وابيك تعرف الصج
1: اللي هو
0: ما تبي تعرف شنو سبب الجرح اللي بيدك؟
1: شنو؟
0: دام الشمس بدأت تطيح مش معي.
1: وين؟
0: يا ابن الحلال لا تستعيل، امش معي يلا قوم قوم.
1: حاجيك خميس وعبد الله وين؟
0: موجودين ناطريننا داخل.
1: هذا مو البيت اللي لقوا فيه واحد مذبوح؟
0: احلف شنو انت ما تذكر؟
1: والله العظيم ما اذكر.
0: شلون؟ الساعات اللي قضيناها مع بعض والسوالف لا راحت؟
1: يا ابن الحلال انا اول مره لساني طبع علامك تبوسم.
0: ناس من تبين مشاعرها ما نحس بضعف، بس اغلب الناس كذي يحبون الكل يكون حولهم بالفرح وبالحزن. بس انت غير، انت دائما تحب تكون بروحك.
1: نادم ينولد بروحه ويموت بروحه، وانا تعودت.
0: بس رهيبة الموت مو سهلة، تدري شلون؟ خلك انطرني هني.
1: ليش؟
0: يا ابن الحلال قلت لك هذول ناويين يقطونها براسك، خلني احسسهم ان سووا اللي يبونه. انطر انطر.
2: يوبا يوبا
1: عود.
2: يبا ما أحبك.
1: أنا أموت فيك يبا.
2: إيش خليتني أموت؟
1: ما خليتك. الموت الشيء الوحيد اللي مو بيدي، مو بيدي يبا.
0: شاهين
1: ما بيك أنت.
0: شاهين سمعت حاجة؟
1: ولد شنو هذا؟
0: بس عاد خلاص قلت لك لا تستعين.

0: خوفنا من اليوع، قلنا نطركم. أقول شاهين، ليش ما قلت لنا عن سعود؟
1: ليش هي شعارة عشان أقول؟
2: بقى براسك.
0: زين هو شلون مات؟
2: شا السؤال؟ وقته الحين؟
1: تغشمون ولا شنو؟ يايبنيني عشان تعظموني الأجر؟
3: ما تستعجل يا أبو سعود، بعدين ترى هني إحنا كلنا أخوانك.
1: لا، ما إحنا أخوان، لا تكذبون.
3: خلاص عاد، بس قلت لك لا تستعجل.
1: ليش تكذبون؟ إحنا لو أخوان، ليش أنا الوحيد اللي مربط بينكم؟ وأنت يا الدلي تبيعني على 150 ربية؟ لا طالع هناك عاشني مثل الريايل.
3: إي بعد مو هذا الصج يا أبو سعود.
1: شوف، تغير الحكي.
3: لا، أنا كلامي مثل ما هو، ما غيرت شيء.
1: مو أنت اللي قلت لي إنهم بيبيعوني ويبلغون المركز إن أنا اللي ذبحت؟
3: أنتو مو شفتوه وهو يدفن؟
0: شفناه.
1: ميش عليك الله، مو أنت اللي قلت لي أسوي كذي؟
3: والدليل إنك دافن ولدك بالبيت. عاد تهجى الناس، شنو بتقول من تعرف؟
1: بطل اللي بيدي، تفهم معك مثل الريايل.

0: خميس ارفع كم دشداشته.
1: خميس انتحر الشيطان وقعد.
0: عبد الله ابي الحرمه شنو قالت عن اللي بغى يذبحها؟
1: قالت انه في جرح بايده. وكاهل جرح.
0: عبد الله
1: ايدي لا اذبحه.
0: امشي الله امشي
1: امشي. بطل لا يموت الريال. يا بني يموت الريال بايده.
0: امشي الله
1: شنو امشي؟
0: امشي ماذا شغل فيهم؟ امشي.
2: يا شاهين يا شاهين.
1: ها هذا انا.
2: وينك ادور عليك من امس؟
1: ليلى ساعديني.
2: ايش صاير؟
1: ها بطلع سعود من هني.
2: ايش قاعد تقول؟
1: عبد الله ووليد وخميس درب وقالوا لي بنبلغ المركز ان انا اللي ذبحت الناس كلها.
2: انت شو موديك صوبهم؟
1: ما رحت صوبهم هم اللي دنوا صوبي. شوري علي شو اسوي؟
2: امش امش معي بسرعة امش.
1: اول لا اطلع سعود.
2: سعود مات. مات يا شاهين مات. انت اللي بتعلق من رقبتك اذا صادوك. امش ننحاش ولا كنا صار شيء.
1: لا ليلى الناس بتحكي عنك. ما يصير يا بنت الحلال.
2: تقول مرته اليوم تملك علي. بس بالاول لازم نمر مع ناديها من امس تدور عليك.
1: بالاول اطلع سعود اندروا وانه مدفون هني بياذونه وما بيتاذى وهو ميت مثل ما تاذى وهو حي.
2: يا شاهين مو وقتها الحكي الحين. خلاص سعود الله اخذ امانته. السما بتطيح فوق روسنا ودامها بتطيح خطيح فوق روس الكل. امش معاي امش.
1: نوريه نوريه
3: عبيد مالي خلقك.
1: زين وإذا جايب لك بشارة حلوة؟
3: ما ظنتي أنت مو ويهك ويه بشارة.
1: إي بس سمعيني زين قاعد أكلمك وقفي.
3: وليد شلي يبي بشاهين يارنا؟
1: اليوم راح تعرفين عشان لما أجيب البيزات وأحطهم قدام عينك تعرفين إنك خذيتي أحسن ريال.
3: أنت تدري إن معزبك بيطردنا من البيت؟
1: زين شو المشكلة؟ راح تكون معانا بيزات؟
3: لا أحر ما عندي أبرد ما عندك. إيه لأنه مو أنت اللي مجاب الأمة ومرته طول اليوم بالبيت.
1: سمعيني زين يا بنت الناس سمعي كلامي عدل قبل لا تخسرين كل شيء. أما كل مش طالعيني أنا أحبك وراح أظل أحبك وراح أصبر وأتحمل لين تتعلمين شلون تحبين. بس صدقيني نورية راح يوم وزهك من هذا اليوم ما أبي.

0: سمعوا يا جماعة، أنا بصراحة سكت مدة طويلة. أنا تعلمت من أبوي الله يرحمه أن البيوت لها حرمة، بس احنا هم تعلمنا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. أنا بصراحة خلاص ما أقدر أسكت أكثر من كذي. أنا بقول لكم كلام يشيب شعر الرأس. عمركم سمعتوا عن أبو يذبح ولده؟
1: أنت متأكدة؟
2: إي متأكدة. اللي ما صار بالأول لازم يصير الحين. وبعدين أم معنات فهمتني شيء أنا ما كنت فاهمته. واللي سلم عمرك إذا لي خاطر عندك خلنا ندش الحين وتالي يصير خير.
1: أم معنات بعد اللي سوته لا لها شان ولا خاطر.
2: يا شاهين الحل عند أم معنات بيدها المفتاح.
1: الباب تسكر وما له مفتاح. ليلى أنا أستغرب من تيبيني بريولي عندي اللي ذبحته ولدي.
2: لا إله إلا الله، أنت إيش فيك؟ إهدى الحين، خلنا ندش بالأول وتالي يصير خير، بس لا تقاطعها، أنا ما قلت لك سامحها. الله يهديك بس، امش امش.

0: شاهين اقعد اقعد.
1: دم ولدي برقبتك يا معناد.
0: سم بالرحمن واقعد.
1: اقول لك مالي قاعده معاك.
0: شاهين ايش قلنا احنا؟ ايش حكينا؟ يعني صار اللي كنت خايفه منه. لا يا ام عناد مو اللي ببالك، شاهين في ناس متبليه عليه.
2: ما حد تبلى، طالع بعيني يا شاهين.
0: شو اللي تشوفه؟
2: طالع بعينك مو بعقلك. الدلع للبنات مو للصبيان، تذكر من قالها؟
3: كم مرة قايلت لك أنت ريال والدلع حق البنات؟ اقعد

0: تشوفها؟ لا ما تشوفها. داهية غمض عينك، بطل عينك. كم مرة قايلت لك يا شاهين صدق عينك ولا تصدق عقلك؟
1: شاهين.
2: هالحكي مو انت اللي قلتي، في احد غيرك قاله بهالبيت؟
1: انا ما قلت الا الصج، ما غبيت عليه.
2: ام عناد ولدي مات بسبتك.
3: ام عناد من تغيب الشمس لازم نمشي.
1: لا، بالاول لازم تعرف الصج.
2: هذه اللي تبينها عون؟
1: ماني فرعون، بس يدك ملطخه بالدم.
2: مو انا اللي ذبحت الحريم.
1: وليلى؟
2: هذه عندك، سأليها. انا سويت لها شيء؟ ما تحكين، ردي.
1: وين ليلى؟
2: وين ليلى؟ ايش سويتي فيها؟
1: عبالك اخاف؟ مو انا اللي اخاف يا شاهين.
2: ام عناد وين ليلى؟
1: تبي ليلى؟ غمض عينك، لا تقول ما اتذكر. تبي تشوف ليلى؟ غمض عينك.
3: وليد، نورية مي هني.
4: بطلب عمي، انا عبد الله معاه.
3: او عبد الله خير؟ وش صاير؟
4: بتعمي بسأل السؤال وما بيستجدمين علي. شاهين وينه؟
3: ما تستحي على وجهك يا عبيد. وانا ايش دراني وين شاهين؟ ليش هو مو ببيته؟
5: شاهين مو ببيته، والمركز يبون مفتاح البيت.
3: وي المركز؟ ليش الصاير؟ الصاير يا وليد؟

0: ام عناد قلتي بشوف ليلى. وين ليلى؟
1: لا تستعيل على رزقك.
0: ايش اللي تبينه مني ام عناد؟ ايش ظل ما سويتيه؟ وين ليلى؟
1: زاهب تبطل عينك. طول عمرك عنيد من وانت صغير. ليلى ما كانت

0: انت جيت بريولك، انت تهدي عقلك مو معاك.
1: طلعي من راسي، طلعي من راسي ام عناد.
0: قلت لي تبي تعرف الصج مو هو؟
1: ايه
0: حكيك مو معاي.
1: عيل مع من؟
0: معاي انا.
1: مو صجية، انتي مو صجية. امي ماتت معناته تشوفين تشوفينها مثلي ولا بس انا؟
0: لا اشوفها، امك بيننا، بيننا يا شاهين.
1: امي، امي ماتت، انا شفتها تموت.
0: لا يا شاهين لا، كاني عايشة يمك، كاني قدامك، حاجني أنا.
1: مالي حاجي معاك، مالي حاجي معاك، واخريها أم عناد، واخريها عني.
0: شاهين هذه أمك يمك، واللي تشوفه صدق ما هي أوهام.
2: هذه اللي أمه اللي تشوفه صدق، أنا كان قدامك. يما حاجني لا تكسر بخاطري أكثر ما هو مكسور. يما أنا جدامك يا شاهين.
1: يما أنت ميتة.
2: لا يما لا، أنا عايشة يما، كان جدامك. صدق عيونك يا أمّا، لا تصدق عقلك، صدق عيونك يا أمّا، لا تصدق عقلك. وين رايح ماخذ ولدي؟ حد ولدي.
3: أقول مدام هذه حشوتك ما لنا قاعدة معاك بالبيت.
2: روح باللي ما يحفظك، روح بلا رده. لكن ولدي لا، شاهين لا، خله معاي.
3: سمعي عاد، الظاهر انت الحكي ما ينفع معاك. اقول مطقي بالبيت لين يطخ اللي براسك، سمعتي ولا لا؟
2: سعود الشيطان شاطر يا سعود.
3: الشيطان واقف قدامي، سمعتي؟ الشيطان واقف قدامي.
2: حذرتك، حذرتك يا سعود، والنار ما هي حارقتني بروحي يا سعود.
1: يما ليش خليتيني؟ يما دام قلبك ايدك، ليش خليتي قلبي يموت؟ ما انا ظليته بروحي، ما حولي احد. يما انا صفيته بروحي، ما يمي احد.
2: يما
1: انت مام، انت مام، لا تضحكي على نفسك، انت ما تعرفي تكوني ام. في أمك تشوف ولدها يتعب وتسكت، ما في يوم تشوف حفيدها. ولدي، ولدي سعود تشوف حفيدها يموت وتسكت، تسكت.
2: شايفين يمه، شايفين الصوت، دعم الإذن مسدودة، ايش في ايد النور، دام العيون مخبطه. يما انا مديت لك ايديني بس انت تركتها. يما انت حبيبي، ولدي الغالي، حشاشه يافي. يما يما كان بابك مطرف بس انت سديته. يما انت سديته.

0: سديت يمه سديت شايل يمه
1: ايش هالصوت؟ من هي اللي تبكي؟
2: مسكينة بناها مثلها مثلك قلب الأم يا شاهين مثل قطعة القماش لانفتك
3: يوري ويهج عني عينك لا تطالعني لا بطلك
2: يا الوقت اللي تحكي فيه
3: عبالك ما أذكر أنت اللي سحرتي أمي أنت اللي خليتي عقلها يطير ما كفاش خذيتي أمي خذيتي سعود ولدي بعد ليش
2: أمك قاعدة داخل
3: ما صدقك
2: أنت للحين تحس أنك أنت توهم أمك حية وبصحتها بعد
3: تحلفين أمي مرة حلفين مليون مرة ما أصدقك
2: شاهين عقلك يشدب عليك
3: شفته بعيني أصدق ساحرة وأشدب بعيني
2: ما داويتها
3: أنا أذكر كنت هني واقفة هني يم الدري وأشوف الحريمة محاوطين أمي
2: عقلك يشدب عليك حنا ما كنا نداويها
3: عيل داويتي منو؟
2: كنا نداويك أنت المريض أنت
3: أمي كانت المريضة مو أنا أنا شفتها تبكي أبوي يبكي بعد
2: يا شاهين العلة فيك ما لقيت لك علاج عيست سويت كل اللي أقدر عليه بس العلة فيك أنت
3: أنا ماني مينون أم علاد أنت تقولين لي أنت مريض وليدي يقول أنا ذبحت الحريم
2: أنت ما ذبحت أحد
3: أنت غلطانة أمي ماتت وأنا وأبوي ظلينا بروحنا كان يحط خيشة على بطني ويربطها بحبل عشان ما أحس باليوم ظلينا بروحنا ومات حسرته بعد ما أمي حرقت روحها
2: أمك موجودة
3: أقول لك أنا قعدت مع أبوي قعدت معه شفتي ينهان لين مات حسرته وظليت روحي
4: افتح على وجهك ميال بشيباتك تطر ايش بيقول ولدك عنك
5: الحين أنا اللي أطر لحم كتافك من خير هالناس المساكين يبلى الناس بيت خرابة ما حد كان يبيه خذيته طالع تمقل فيه عدلت لك الحين مستكثر علي هالشهر هذا
4: بتطلع قصب عليك قصب عليك بتطلع ولعيب لك المركز بالأول سر رجال وتالي أعطيك الشهر
6: أنا ريال غصباً عنك
3: قلت لك ظليت أصيح بطلوا الباب لين راح صوتي
2: هذا متى صار؟
3: قلت لك عقب ما ماتت أمي ميتة
0: يا من يرد الحبيب قبل لا تغمض عيني
3: يا من يرد الروح قبل لا يسلمها بيمينه

0: بس أنا أتذكر يمه أنت ميتة.
1: العين مو بروحها تشوف، العقل يشوف ويجذب عليها، وانت من كنت صغير وانت عينك ما تشوف.
2: بنادم يا يما اللي يسويه بإيمينه لازم يسارة تدفع الدين، وانت يا يما اللي سويته لازم تدفع من غالي.
0: يما إذا أنت حية يعني سعود ولدي حي، سعود ولدي حي يما عدل.
3: شوفوا يا جماعة اللي بقول لكم، إن البني آدم مهما يظن إنه هو ذكي بغلط، والمجرم غلط وعرفناه، مو بس إحنا عرفناه، أنتوا كلكم تعرفونه. أسافح كنا نقول عنه خوش ريال وجودي. شاهين صباب القهوة هو اللي خلانا نخاف على روحنا وعلى أهلنا. بس حسافح ما ضرنا احنا بس، حتى ولده ما رحمه لقيناه مدفون عنده بالبيت.
4: ابو خالد رجال اجودي، لان ابو خالد هو اللي بلغ على شاهين وخذ ال 150 ربيه، فقال انا بشاركها مع اهلي وناسي اللي هم انتوا. نعم
3: ايه، وين بيروح؟ اكيد بينصاد، واليوم بنوزع لحم ببلاش على أي واحد فيكم يدل درب شاهين.
5: السلام عليكم.
1: خير.
5: أبو خالد يسلم عليكم ويقول عندكم مهلة لي باكر تطلعون برا البيت.
1: أم وليد تقول ما نطلع، وبعدها ما تصحون على ويوهكم ريايل حاطين روسكم بروس الحريم.
5: اسمعي يا بنت الناس، بوليد يقول إذا عييتوا تطلعون برا البيت بنقط قشكم بالسكة.

0: ايه تعال صدق هذا
1: هذا قدرت عليه؟ وين وعدك لي؟
0: قصر حسك ولا تبي اروح حق المركز واقول لهم ان انت وخميس كنتوا بالبيت؟ تدري الحين ابو خالد حامي الناس الكل بيصدقني.
1: ابو خالد انا بحقي
0: بس عاد يلا بطل طراره وزهب نفسك ها عشان تطلعون من البيت.
1: وين نروح؟
0: ايش درالي؟ باللي ما يحفظكم روحوا وين ما تروحون.
1: اسمعني ابو خالد انا خسرت وايد اشياء وما عندي مشكله اخسر بعد.
0: والله شوف يا عبد الله اعلى ما بخيلك اركبه وبنشوف بنشوف الناس بتصدق منو فينا. هي صدق ترى بتلقى زوجتك واختها ناطرينك بالسكه. انا طرشت واحد يطردهم من البيت. روح روح حق عليهم. قوم يلا احسن بعد.
2: حسبي الله على اسم البنيه. حسبي الله على ايش؟ وخي عني وخي وخي عني وخي وخي. وين نروح؟ وين نلف؟ وين نولي؟ حسبي الله على اسم البنيه. يا ما قلت لك وخي عنهم. هذول ما احنا قدهم يا بنت الناس. وهذه اخرتها.
3: أنا ما سويت شيء، أنا سويت اللي قاله قلبي.
2: قلبك؟ أنا بقلبك إن شاء الله.

0: لي امين. انا قايلت لك انت وحده ما تستحين، انت وحده عينك ما تشوف اللي حولها، ما تشوف الا البعيد عنها وبس، وهذه اخرتها.
1: الله يقلبك شنو جاسي، وبعدين يا وخيتي لا تنسين ان احنا طول هالسنين ما دفعنا بيزه بسبتي انا.
0: طلع من هالبيت ما اطلع، سمعتيني ولا لا؟ ما اطلع ولا والله العظيم يا نوير لا انت اختي ولا عرفك، فاهمه ولا لا؟ ويهي هذا متى شايفته بعد؟
1: انا تقولي لي كذي؟ هذا وانا وخيتك. حرام عليك، حرام عليك، والله حرام عليك. تكفي الدنيا تلطفيني.
0: لا تقطين كل شيء على الدنيا، لا تقطين كل شيء على الدنيا. طقاق نفسه ما يقول اي.
1: ليش انا شنو سويت قبل مو سمعت كلامك؟ مو رحت عرست على ولد خالتنا؟ شنو سوى فيني؟ طلقني من غير ما ادري. والحين لما اخترت اللي احبه وابي داس على كرامتي عشان امه.
0: مشي دموعك، مشي دموعك، مشي دموعك، شبعت منها وشبعت من كلامك الفاضي اللي ما يودي ولا يجيب. انا قلت لك طلع من هالبيت ما اطلع، ما احد بيتي، سمعتيني ولا لا؟ والله ما يهمني لو تروحين تبوسين ريل مرت والده، تبوسين ريل مرته، بس ما احد بيتي، بيتي ما احد، فاهمه ولا لا؟ ولا تحكين عن الكرامه، انت اخر وحده تتكلم عن الكرامه، لان اللي عندها كرامه ما تسوي سواتك جلد الحياه. حسبي الله عليك من بنت، حسبي الله عليك. وين نروح؟ وين نروح؟ وين

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة. تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش

أن يرزقنا وإياكم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، ولازلنا نتكلم في برنامج سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نستلهم الفوائد والدرر من مشكاة خير البشر صلى الله عليه وسلم، فإننا نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتحدث في أخبارهم وأحوالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد، فهم النجباء الأطهار والمتقين الأبرار. وكما قال الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد. وخير من ذلك قول الله جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مشهد من مشاهد سيرة النبي، وهذه السيرة العطرة لها مشاهد ونأخذ منها فضائل ودررا وأحكام، ومن جملة ذلك الصبر. الصبر إخواني الكرام كاسمه مر مذاقه، ولكن عواقبه أحلى من العسل. ما تجد إنسان صابر إلا وينال ما صبر به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بكم حسنة؟ بمليون حسنة؟ 10 ملايين؟ قال أهل العلم لما ذكر الله جل وعلا: إنما يوفون الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذا قالوا 3 أعمال يوفون أجورهم بحسنات ما نعلم أصلا، لكن الذي نعلمه أن أكرم الأكرمين سوف يعطيك على هذه الحسنات. هذه دلالة عظيمة جدا على أن الكريم إذا أعطى أدهش جل وعلا، وهي الصبر والعفو والصيام، 3 أعمال يوفون أجورهم. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما العفو فليعفوا وليصحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم. وأما الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القدسي ما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأما الصيام والعفو والصبر فإن أحكام كثيرة، لكن الصبر له مزية عظيمة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فرق بين الصبر والمصابرة. وفي اللغة العربية إخوان الكرام زيادة المبنى في مبنى الكلمة زيادة في معنى. الصبر ليس المصابرة، لما يأتي صيغة صبر هذا فعل، والمصابرة مفاعلة، يعني مزيد من الصبر على كل شيء. ولذا قال أهل العلم أن الصبر على 3 أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله جل وعلا. بعض الناس قد يصبر على طاعة الله، يعني يحافظ على الصلاة وكذا، وقد يصبر عن الحرام، لكن ما يصبر على أقدار الله، ما يصبر أن يبتليه الله جل وعلا بشيء، ما يصبر أن يصاب من ماله، ما يصبر أن يصاب في بدنه، فإن ذلك ليس من الصابرين.

حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. حقيقة أخوان الكرام ونحن نتكلم على منزلة الصبر، وأن الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، أستشهد بموقف على إصابة القدر. الله عز وجل قدر ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. موت الأم، موت الأب، موت الابن قدره الله جل وعلا، فاستريح. والذي عليك أن تحبس نفسك، لأن الصبر لغة هو الحبس. لا تنزع. ولك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الكرام ذات يوم وهو يدعو في طرقات مكة ويعلم هذا وينصح هذا ويوجه هذا ويأمر هذا بالصلاة ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة إذ بأعداء الله صنديد من صناديد قريش ممن طغى وتجبر، وهو أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. كان عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكانت أمه وأبوه، وكان يعذبهم هذا الرجل الظالم، وليس تعذيبا فقط لأنهم قالوا لا إله إلا الله، تعذيب عمار وتعذيب لأمه أم عمار وأبوه فقط كونه شهد أن لا إله إلا الله. وهنا إخوان الكرام كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، سبحان الله، بعض الناس يظن في قوته وجبروته وطغيانه وتسلطه وقتله وتعذيبه وصلبه على الناس أن لا يقدر عليه أحد، يظن هو يظن أنه قادر على كل شيء. آيتين مخيفتين. الآية الأولى قال الله جل وعلا في سورة الحشر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، وذكر الله عز وجل أن الظن هنا وظننتم ما تستطيعون تفتحون هذه الحصون ولا تأتونها، فقال الله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، جاءه أمر الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. في أشياء يأتي إلى الظالم يأتيه الله جل وعلا من حيث لم يحتسب فتكون نهايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذا لما ظن أهلها كما قال الله جل وعلا وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قادر على كل شيء، أنفذ وأبطش وأقتل وأصلب، هذا أبو جهل كان يأمر بكل شيء من حاشيته ومعه، كان سيد من سادات مكة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت حصيدا كأن لم تغن بالأمس لا إله إلا الله. هذه السنن الكونية، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. فكان هذا الرجل الذي لقب بفرعون هذه الأمة عذبهم أشد تعذيب وطعنا هم عمار بن ياسر رضي الله عنه بفرجها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولم يكتفي بذلك، فلما رأى عمار أمه أمام عينه تموت أخذ بطعنة وحربة فطعن أبو عمار وقتله، فرأى أمام عينه أبوه وأمه يموتون أمام عينه، ثم جاءه وأراد أن يقتله فقال قل بمحمد كلاما سيئا، فقال الكلمة يريد النجاة، فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

0: أدمنا شعور السعادة اللحظية، نخاف من أول مشكلة نواجهها ونحسها نهاية الدنيا. في برنامج تعرف عليه درسنا حياة السعداء والناجحين ومهاراتهم اللي تعينهم على تحديات حياتهم، ولقينا أن سر السعادة هو بالتعرف على الله سبحانه وتعالى. 30 حلقة راح نكشف في كل منها سر من أسرار السعادة بالتعرف على الله.
1: تعرف عليه، شوفونا في هذه الأوقات.

0: السلام عليكم، معكم الدكتور أيوب ديكسن، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الكويت. أرحب فيكم. بغينا نتكلم اليوم عن التطور في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. وإذا نمسك مجال جراحة العمود الفقري ونتكلم عن التطور الملحوظ اللي إحنا قاعد نشوفه في العصر الحالي، هو وجود الجراحة الروبوتية. وجود الجراحة الروبوتية شيء ساهم في زيادة دقة الجراحة وتقليل المضاعفات بشكل ملحوظ. وهني احنا في مستشفى الكويت الجراحة الروبوتية متوفرة، ونقوم بإجراء الجراحة هذه بشكل منتظم، خصوصا في المرضى اللي يحتاجون إلى تثبيت الفقرات القطنية. طبعا جراحة تثبيت الفقرات القطنية نقوم فيها في الحالات التي تعاني من تزحزح فقاري. إذا كان هناك تزحزح فقاري وحركة فقارية تؤدي إلى الضغط على جذور الأعصاب، أو المرضى اللي عندهم كسور بالفقرات القطنية، أو المرضى اللي يحتاجون إلى استئصال أورام سرطانية بعيد الشر عنكم بين الفقرات، وبالتالي يحتاجون إلى تثبيت الفقرات هذه من أجل إعادة اتزان الفقرات وإزالة الضغط على الأعصاب. فاحنا شلون نثبت الفقرات؟ نحتاج الى براغي ومسامير، وعند يعني ادخال البراغي هذه نحتاج الى دقه متناهيه جدا، لان اذا البرغي كان في غير مساره الصحيح ممكن يحك بالعصب ويؤدي الى جرح العصب، وبالتالي نسبب مشكله الى المريض. احنا ما نبي ندخل في الموضوع هذا. شلون نقلل من مضاعفات البراغي؟ نقلل من مضاعفات البراغي عند استخدامنا التكنولوجيا الحديثة، وهي تكنولوجيا الملاحة العصبية والجراحة الروبوتية. فالتطور الملحوظ حاليا ان لما المريض يدخل غرفة العمليات ويتبنج، عندنا جهاز مقطعية ثلاثية الأبعاد في غرفة العمليات، هذا متنقل يتحرك ويروح حوالين المريض وياخذ صورة ثلاثية الأبعاد للعمود الفقري للمريض، المنطقة اللي احنا بنسوي لها عملية. وهالصورة هذه الفريش تروح حق شنو؟ حق الذراع الروبوتية. الذراع الروبوتية هذه نفس ذراعة آلية. انزين، الجراح يقوم في النظر إلى الأشعة المقطعية اللي توه خذيناها، وينقي وين البرغي هذا نقدر نحطه بشكل آمن وسليم. زين، فالذراع الروبوتية بعدين تقوم بحساب إحداثيات البراغي، توجه الجراح بحيث أن لما الجراح يقوم في إدخال البرغي يقوم إدخاله بمساندة الذراع الروبوتية. طبعا أنا قاعد أشرح لكم هالموضوع هذا ليش، موضوع فيه معلومات تقنية وفنية كثيرة، ولكن اللي المعلومة اللي بوصلها ان احنا الحين في عصر الجراحة الروبوتية في مجال جراحة العمود الفقري. والجراحة هذه يعني مو بس آمنة ودقيقة، ولكن تساند الجراح في إجراء عمليات جراحية جدا معقدة بدون الحاجة لخبرة كثيرة. عادة في السابق الجراح لازم يكون مسوي 100 حالة قبل لا يسوي هالحالات هذه. وجود الجراحة الروبوتية يساند الجراح في تقليل المضاعفات، يزيد من خبرته، يزيد من ثقته في إجراء العمليات هذه بدون مضاعفات كثيرة. وطبعا تم عمل مجموعة كبيرة من الدراسات العلمية التي أثبتت أن الجراحة الروبوتية تقوم بتقليل المضاعفات بشكل كبير يضاهي 60%. فالجراحة الروبوتية أصبحت الجراحة المعاصرة وستاندرد اوف كير في معظم المراكز الطبية في العالم، بما فيها هنا في بلدنا الحبيب الكويت. وطبعا هناك تطورات كثيرة، منها الذكاء الاصطناعي. وجود الذكاء الاصطناعي واستخدامنا للذكاء الاصطناعي في قراءة أشعة الرنين بحيث أنه ما يطوفنا أي شيء في أشعة الرنين. فعندنا الحين سوفت ويرز وبرامج جدا متقدمة تقوم بقراءة أشعة الرنين وتساند أطباء الأشعة في قراءة أشعة الرنين، بحيث أن احنا نكون دقيقين جدا في شغلنا. فالجراحه بشكل عام للعمود الفقري تطورت بشكل مذهل وكبير عن طريق استخدام الاجهزه الحديثه ومنها الجراحه الروبوتيه وانظمه الذكاء الصناعي المتوفره حاليا. وطبعا المستقبل جدا شيق، هناك تكنولوجيا حديثه يتم تطويرها ويتم العمل عليها، واحنا الحين قاعدين ندري ان في شغلات جديده راح تنزل اللي مفروض تساعد مرضانا وتزيد من امان اجراء العمليات لهم وتقلل من المضاعفات، وان شاء الله ما عليكم الا العافيه.
1: السلام عليكم، معكم إيمان محمد حيدر، كاتبة ومؤلفة كويتية، لايف كوتش، مدرب معتمد، وخبيرة تربوية. جمعت ما بين التأليف والكتابة والتدريب. أؤمن أن الأناقة الحقيقية ليست بالمظهر أو بالشكل. الأناقة الحقيقية تبدأ من الداخل، من طريقة تفكيرك مع نفسك وطريقة تعاملك مع الناس. علشان كذي كان هدفي من فن الروح الأنيقة أن الإنسان يوصل أن أساعده يكون أكثر اتزاناً ووعياً وسلاماً. أذكر مرة جت لي عميلة قالت لي أنا أحس أن حياتي ملي، حياتي يحكمونها أشخاص. قلت لها شلون؟ كانت تقول حطوا لي قائمة ممنوعات. قلت لها شنو هي قائمة الممنوعات اللي حطوها لك؟ قالت لي كل ما يختلفون مع أحد أو ما يبون أحد لا تكلمينه، لا تسلمين عليها، لا تردين عليها السلام، لدرجة أن أنا أي شيء بسوي في حياتي أستشيرهم. ما عرفت أخذ أنا حق نفسي قرار بروحي، أحس أن قراري وشغلي كله في دين الناس مو في ديني، وأخاف منهم أنهم يزعلون مني وأن ما يعطوني ممكن حلول وأن أنا أضيع وإذا عشت من غيرهم أو إذا هما مو موجودين في حياتي. أنا قلت لها إذا أنت عندك قائمة أو حطوا لك قائمة ممنوعات، شنو هي قائمة حياتك؟ شلون أنت تقدرين تعيشين حياتك؟ ترى طيبتك هذه مو معناها أنك أنت يعني يتحكمون فيك ويلغون دورك، لا، ترى أنت لك شخصية، أنت لك دور، أنت لك رأي. شلون تقدرين تحصلين على هذه الأمور؟ ممكن أن أنت تسمعين نفسك، إيه تسمعين نفسك وتسمعين قراراتك. أول شيء لازم أنت تثقين في نفسك، تثقين في قدراتك، هم ترى ناس مثلك مو غير عنك. فأنت لما تعرفين تثقين في نفسك وما يصير عندك جلد الذات وما يصير لوم الماضي، لأن أنت وايد قلتي لي كذا مرة أنا الماضي الماضي الماضي. الماضي مثل ما قلت لك الماضي مضى راح، استفيدي منه فقط. ولكن لا تأخذين أو لا تخلين قراراتك بدين الناس، القرارات تكون بيدك أنت، لأن هي حياتك أنت. الناس ما يحسون وما يعرفون اللي أنت حاسة فيه أو اللي أنت عايشة فيه، فهذا الشيء أكيد يأثر عليك وعلى حياتك. ترى قرارات الناس مو بيدهم، قرارك أنت بيدك. أنا إذا بأخذ قرار ممكن أستشير أحياناً أحد ما فيها شيء، إذا أحد عارفه أو إذا أحد يمون علي أحد أثق فيه. أما إذا عندي أي شيء بستشير فلان وبستشير فلان وبستشير فلان، آخر شيء أنا ما سويت شيء، بتشتت وبضيع وما أقدر أخذ أي قرار في حياتي. إذا أنا وثقت في نفسي وثقت في قراراتي راح أكيد تتغير طريقة تفكيري لنفسي. في فن الروح الأنيقة أنا أعلمك شلون أنك أنت شلون تقدر تتعامل وتغير طريقة التفكير هذه السلبية إلى إيجابية، وشلون تقدر تتعامل مع نفسك بدون قسوة، وشلون تقدر تتعامل مع الناس في حدود اللي أنت محتاجها. التقدير ما يخالف نقدر ونحترم اللي يساعدنا، ولكن ما تصير مصيرنا أو أشياءنا اللي نبيها بدين الناس. من هذا الموقف تأكد أن كثير من الناس ما يحتاجون أحد يعيش عنهم، ولكن هم يحتاجون أنهم يفهمون نفسهم ويثقون في قراراتهم ويعيشون حياتهم في وعي.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في تاريخ الأمة الإسلامية في شخصيات كثيرة تركت أثر كبير، لكن قليل منهم كانت حياته مليانة تقلبات مثل الظاهر بيبرس. هذا الرجل ما ولد أمير ولا تربى داخل قصر ولا ورث الحكم عن أبوه، بالعكس بدايته كانت من أصعب البدايات اللي ممكن يمر فيها أي إنسان. طفل صغير خطف من أهله وانباع أكثر من مرة، وعاش سنوات وهو مملوك عند ناس ما يعرفهم، لكن مع الأيام وبفضل شجاعته وذكائه وإصراره صار قائد عسكري يخشاه أعدائه، وبعدها صار سلطان يحكم واحدة من أقوى الدول الإسلامية بوقته. حلقتنا اليوم راح ترجع فينا إلى بداية القصة قبل لا يعرف الناس بلقب الظاهر بيبرس، وقبل لا يسمع العالم باسمه في ساحات القتال. ولد بيبرس تقريبا سنة 625 للهجرة اللي وافق 1227 ميلادي. كان من قبائل القبجاع، وهم أقوام كانوا يعيشون في السهول الواسعة شمال البحر الأسود وفي مناطق تمتد بين جنوب روسيا الحالية وكازاخستان وأجزاء من أوكرانيا، وهذه المناطق كانت معروفة بكثرة الفرسان لأن أهلها من صغرهم يتعلمون يركبون الخيل والرماية والصيد، وكانت حياتهم تعتمد على التنقل والرعي أكثر من الاستقرار داخل المدن. وفي ذاك الوقت كانت آسيا الوسطى تمر بفترة صعبة جدا، المغول بقيادة جنكيز خان وبعد أولاده وأحفاده كانوا يوسعون دولتهم بسرعة هائلة، مدن كاملة سقطت وقبائل كثيرة تفرقت وآلاف الناس صاروا أسرى أو لاجئين، ومن بين اللي تأثروا بهالغزوات قبائل القبجاق اللي ينتمي لها بيبرس. وأثناء واحدة من هذه الأحداث وقع الطفل بيبرس بالأسر، ما نعرف بالضبط شلون صار أسرة لكن المصادر تختلف بالتفاصيل، لكن المتفق عليه بالمجمل يقول إن انفصال عن أهله وهو بعمر صغير، وبعدها دخل في تجارة الرقيق اللي كانت موجودة في ذاك الوقت وانباع مثل غيره من الأسرة. ومن الأمور اللي تذكرها بعض المصادر أن أول من اشتراه تردد بالاحتفاظ فيه بسبب وجود بياض في إحدى عينيه، وكان البعض يعتبر هالشيء عيب يقلل من قيمته، لكن الأيام أثبتت أن هذا الطفل اللي استهان فيه البعض راح يصير واحد من أشهر القادة في التاريخ. تنقل بيبرس بين أكثر من تاجر إلى أن وصل إلى مصر، وكانت وقتها تحت حكم الدولة الأيوبية، وهناك اشترى واحد من كبار الأمراء ودخله ضمن طبقة المماليك، وهي طبقة عسكرية خاصة كانت تعتمد على شراء الصغار وتربيتهم تربية عسكرية ودينية صارمة حتى يصيرون فيما بعد جنود محترفين يخدمون الدولة. وهني بدت حياة جديدة تماما، انتهت مرحلة الطفل الأسير وبدأت مرحلة صناعة القائد. في مدارس المماليك العسكرية ما كان في مجال للكسل أو التهاون، من أول يوم يخضع المملوك لبرنامج دقيق وصارم يبدأ قبل طلوع الشمس ويستمر حتى آخر النهار. يتعلم القرآن الكريم، الفقه، اللغة العربية، لأن كثير منهم كانوا جايين من بلاد ما تتكلم اللغة العربية، وبعدها يبدأ يتدرب التدريب العسكري المكثف مثل ركوب الخيل، الرماية بالقوس، استخدام الرمح، القتال بالسيف، والتحرك ضمن تشكيلات الجيش. وكان الهدف من هذا التدريب مو مجرد صناعة مقاتل قوي، لكن صناعة قائد يعرف ينضبط ويطيع أوامر قائده ويقدر يقود غيره إذا احتاج الأمر. ولهذا السبب اشتهر المماليك بعد سنوات بأنهم من أقوى الجيوش في العالم الإسلامي. وبيبرس من البداية لفت الأنظار،
كان قوي البنية، سريع البديهة ويتعلم بسرعة، والأهم من كل هذا إنه كان يملك شجاعة واضحة وثقة بالنفس، ومع مرور الوقت صار من المماليك المقربين وانضم إلى فرقة عسكرية كانت تعرف باسم البحرية، وسموه بهذا الاسم لأنهم كانوا يقيمون في جزيرة الروضة على نهر النيل. وهذه الفرقة ما كانت فرقة عادية، بل كانت تضم نخبة من المقاتلين في الجيش الأيوبي، والانضمام لها كان دليل على تميز صاحبها في القتال والانضباط. وفي هالفترة

كانت الدولة الأيوبية تواجه تحديات كبيرة من جهة، والحملات الصليبية ما توقفت بالكامل، ومن جهة ثانية كانت الخلافات بين أفراد الأسرة الأيوبية تضعف الدولة من الداخل. وكل هالأحداث كانت تصنع بيئة تحتاج إلى قادة عسكريين أصحاب كفاءة، وهني بدت موهبة بيبرز تظهر أكثر. كان القادة يلاحظون أنه ما يكتفي بتنفيذ الأوامر، بل يحاول يفهم ساحة المعركة ويتوقع حركة الخصم ويبحث عن أفضل طريقة لتحقيق النصر بأقل خسائر ممكنة. وهذه الصفة تحديداً راح تميزه في السنوات القادمة. ومع أن بيبرز صار جندي محترف، إلا أن ما نسى بدايته الصعبة. سنوات الأسر والبيع علمت أن الدنيا تتغير بسرعة، وأن الإنسان ما يضمن مكانه إلا بعمله واجتهاده. ويمكن هالظروف هي اللي صنعت عنده عزيمة قوية ورغبة دائمة بإثبات نفسه. وبينما كان بيبرز يواصل تدريبه ويصعد في صفوف الجيش، كان حدث كبير جدا يقترب من مصر، حدث راح يغير تاريخ المنطقة كلها، ويكون أول اختبار حقيقي لهذا القائد الشاب. وفي هالاختبار راح يسمع الناس اسم بيبرز لأول مرة في واحدة من أشهر المعارك في تاريخ المسلمين. لكن قبل لا نوصل إلى هالمعركة، لازم نعرف شنو اللي كان يصير حول مصر في ذاك الوقت. أوروبا كانت ما زالت ترسل حملات صليبية تحاول السيطرة على مدن المسلمين، وكانت مصر تعتبر الهدف الأكبر لأنها كانت من أغنى وأقوى بلاد المنطقة، والسيطرة عليها تعني امتلاك قاعدة قوية للانطلاق إلى باقي الأراضي الإسلامية. وفي سنة 647 للهجرة الموافق 1249 للميلاد، وصلت حملة صليبية ضخمة يقودها ملك فرنسا لويس التاسع إلى سواحل مصر. استطاعت الحملة احتلال مدينة دمياط بعد انسحاب الحامية منها، وظن الصليبيون أن الطريق إلى القاهرة صار مفتوح وأصبح سهل، وأن سقوط مصر مجرد مسألة وقت. داخل مصر كان الوضع حساس جدا. السلطان الصالح أيوب كان مريض، والدولة تمر بظروف صعبة، لكن الجيش ما فقد تماسكه. المماليك ومن بينهم بيبرز كانوا يعرفون ومتأكدين أن أي خطأ ممكن يغير مصير البلاد كلها. هني بدأ نجم بيبرز يلمع. تشير المصادر التاريخية إلا أن كان من القادة اللي لا كان لهم دور بارز في التخطيط للدفاع عن مدينة المنصورة. ومن أشهر ما يروى عن تلك المعركة أن المسلمين اتركوا جزء من المدينة يبدو وكأنه مفتوح، فلما دخلت قوة من فرسان الصليبيين إلى الداخل أغلقت عليهم المداخل، وبدأ القتال من كل جبهة، وتحولت شوارع المنصورة الضيقة إلى ساحة معركة أربكت القوات المهاجمة وانتهت بخسائر كبيرة في صفوفها. بعدها استمرت المواجهات حتى وقعت معركة فارسكور، وهناك انتهت الحملة الصليبية بهزيمة قاسية، وأسر الملك لويس التاسع نفسه في حادثة كانت من أبرز أحداث الحروب الصليبية. أما بيبرز فقد خرج من هذه الأحداث بسمعة كبيرة داخل الجيش وخارجه، وصار معروف بالشجاعة وسرعة التصرف وحسن القيادة، وأصبح اسمه يتردد بين القادة والأمراء. لكن هذه كانت مجرد البداية، لأن التحدي الأكبر ما كان الصليبيين، بل قوة جديدة كانت تكتسح المشرق بسرعة مخيفة، واللي هم المغول. في الحلقة القادمة راح نشوف شلون انتقل بيبرز من مجرد قائد عسكري بارز إلى الرجل اللي لعب دور محوري في واحدة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، معركة عين جالوت، واللي غيرت مجرى الأحداث في المنطقة لسنوات طويلة. في الختام أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، ولذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسلمين بأنهم كالبنيان المرصوص، وإحنا يعني أسقطنا هذا المعنى على الأسرة، أن الأسرة كالبنيان المرصوص، الوالدين مع الأبناء، برنامج تربوي اجتماعي، وفي كل لقاء وفي كل حلقة نعرض معلومة مع قصة واقعية مع بعض المفاهيم التربوية والأسرية. وأتمنى من كل المشاهدين والمتابعين أن يستفيدوا من الأفكار اللي موجودة فيه، سواء كانت أفكار تربوية أو أسرية أو اجتماعية.
1: بنيان، شوفونا في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير. أيها الأخوة وأيها الأحبة، ديننا دين الإسلام يعلمنا على التمسك بالقيم والتمسك بما أرشد إليه الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى هذا الدين وأرشد الناس إليه ودلهم عليه وعمل صالحا، عمل بما أمر الله عز وجل وعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال إنني من المسلمين، أعلن أنه مسلم اعتز بإسلامه وانقاد لربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن عزيز والمؤمن معتز بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلله عز وجل العزة سبحانه وتعالى فهو الغالب، وثم للمؤمنين نصيب من العزة بأن الله عز وجل ينصرهم ويعينهم ويسددهم. وكل ذلك لماذا أيها الإخوة؟ لتمسكهم بهذا الدين ولحرصهم على هذا الدين، فهذا الدين هو مصدر العزة. يقول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فكل من يريد أن يعتز بجاهلية، بضلال، بانحراف، بكبر، بانحراف سلوك أو بأي أمر آخر، لا شك أنه لن يعتز إلا بما أرشدنا الله عز وجل به أو دلنا الله عز وجل عليه بهذا الدين، وما أرشد الله عز وجل إليه من قواعد ومن أصول ومن أفعال من أقوال، كل ما دلنا عليه الدين من أخلاق كريمة، من عبادات طيبة، من أصول في التعامل، من قواعد عامة في الحياة، في السلوك، في التعامل، هذا كله فيه العزة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم يرشد إلى هذا الأمر وأهمية أن الإنسان لا يتبع الناس وإن كان غريبا بينهم بحسن أفعاله وحسن أقواله، وأنه معزز ومكرم من الله سبحانه وتعالى بقدر ما يعيش ما عاش عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعاش عليه الصالحون الأولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في حديث صحيح أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف هؤلاء الغرباء قال: أناس صالحون قليل، في أناس سوء كثير، من يطيعهم أكثر ممن يعصيهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يعني الناس لا شك تتكاثر الفتن وتتكاثر المحن، وهم يدلون الناس الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هم يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون، يدعون للخير، يأتمرون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فطوبى للغرباء، كما قال العلماء: طوبى لهم، أي بشارة لهم بالجنة والسعادة والهناء ورضا الله سبحانه وتعالى، جنة عرضها السماوات والأرض. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث أنه الإسلام عند بدايته كان غريبا، لما بدأ المسلمون كانوا قلة، وكان الشرك قد انتشر، والضلال قد انتشر، والانحراف السلوكي والأخلاقي والعقدي، فالناس كلهم في جاهلية جهلاء، وسيعود غريبا كما بدأ. لا يلزم أن يكون تطابق كامل، ولكن سوف ينتشر بعض من هذه السلوكيات الخاطئة، من الشرك، من الضلال، من البدع، من الانحراف، من المعاصي، من الذنوب. هل كثرة أفعال الناس وعندما نشاهد هل هذا ميزان؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى للغرباء. الله أكبر، يا طوبى للغرباء، يا فرحة هؤلاء،
بأن الله عز وجل يحبهم، متميزون بماذا؟ باتباع الحق، لا يضرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء معتزين، صابرون، متمسكون، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذن إخواني، وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست العبرة بالكثرة، بعض الناس يقول كل الناس يفعل هذا، كل الناس تسوي هذا، لا، إنما العبرة بما وافق الحق والدليل. اعرف الحق تعرف أهله، وليست العبرة حتى بمن ينسب إلى الإسلام أو ينسب إلى الدين إذا خالف الحق. اعرف الحق تعرف أهله. إذن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يأمرنا ويحثنا على أن نعتصم بحبل الله، أي بدين الله وبكتابه، ولا نتفرق ولا نتشرذم ولا نضيع. كل منا يتبع هواه أو يتبع آراء الرجال المخالفة للحق، أو أنه يفعل أفعالا حسب ما تهواه نفسه، لا، هذا كله ليس بدليل على الصواب، ولكن العبرة بإصابة الحق. إذن إخواني، علينا أن نعلم أنفسنا وأن نتعلم الحق حتى نتبعه، وعلينا أن نعتز بدين الله عز وجل، وأن نكون على بصيرة، على نور. هؤلاء المتقين إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعطيهم الله عز وجل بصيرة في أمور دينهم أمور دنياهم. هؤلاء لهم الجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. على الإنسان أن يسأل الله دائما أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، أن يلازم الصالحين، وأن يقرأ في سيرهم، وأن يتعظ بهم، أن يقرأ قصص الأنبياء وما واجهوه، وأن دائما أهل الحق ليسوا بكثرة ولكن تجدهم قلة، ولكن الأصل أنك تتبع ما كان من حق، وليس أنك تتبع الكثرة. لا تسر دائما ولا تكون إمعة مع الناس، إن قالوا شيئا تتبعهم من غير بيرين من غير دليل. لابد أن تكون دائما خائف على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه لا ومقلب القلوب، وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات الثبات الثبات، وعلى الإنسان يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبصر وأن يبحث وأن يقرأ، وأن لا يستعجل، وأن لا يطلع على هؤلاء الذين يشوهون صورة الدين ويشوهون صورة أهل الخير ثم بعد ذلك يضيع ويزيغ ويزل، وإنما يعتز بهذا الدين وينصر هذا الدين ويصلح. إذا فسد الناس فهذا دليل على أنه على خير، وأن الله سبحانه وتعالى اجتباه وأراد له الخير. أسأل الله عز وجل فقنا ويكمنا في الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: عزيزي المشاهد، الفنان فهد الماس عرفنا من خلال أشرطة الكاسيت. ليلة نستضيفه في سهرتنا. رحب فيك أخ فهد. أخ فهد، احنا نقاشنا حول أشرطة الكاسيت ومطربين الكاسيت والملحنين والكتاب اللي يتعاملون مع مطرب الكاسيت. في الحقيقة احنا لاحظ في هجوم على مطربي الكاسيت، ايش رايك في هذا الهجوم؟
1: من اي ناحية الهجوم؟
0: طبعا يهاجمونكم من ناحية انكم ماديين وبعدين ما تختارون اعمالكم بصورة جيدة يعني.
1: لا بالعكس، من ناحية ماديين يعني مليه الدرجة. انا اعتبر نفسي يعني اتكلم بنفسي، بالعكس اسعى يعني لاني اوصل الاغنية بعدين انظر للمادة في ما بعد يعني.
0: اول شيء تقدم
1: طبعا، اول نظرة الوحيدة يعني اني اوصل الاغنية يعني.
0: ومن ناحية الاعمال الجيدة، هل تختار الاعمال؟
1: انا بالعكس اتعب على الكلمات اول شيء في الدرجة الاولى، وبعدين اللحن. فيعني هالعنصرين هم من اهم النهوض بالاغنية.
0: زين اخ فهد، بالنسبة للاذاعة، هل تقدمت للاذاعة؟
1: لا.
0: في سبب معين؟
1: أنا ما قدمت للإذاعة يعني لسبب إن الشغلة يعني ما فيها أني راح أروح أفرض نفسي للإذاعة.
0: طبعا
1: المفروض أن تكون في هناك يعني جهة مسؤولة مطلعة على الأحداث الفنية خارج عن نطاق الإذاعة ونطاق التلفزيون. في هناك يمكن يعني
0: في ناس يعني المفروض يسعون
1: إنه يعني يقومون معهم يعني، هم توهم صار يعني مو فاهمين الشغلة يعني
0: يشجعونكم.
1: فمو حاصل يعني هالشيء، فما اظني راح اروح افرض نفسي على الاذاعه.

0: الحمل.
1: حلا مالي عندك سالفه والله.
0: حرك من شندل والباسين معطانا فلوسنا للحين.
1: اي هين يقدر ولا يدح.
2: عندك حمود الطواش قاعد ذيب.

0: بني عندك ذيب مقاعد
1: خير ان شاء الله.
0: خايف على فلوسك؟
1: هاهم يبغى سويت
0: حك هاي فلوسك نوطين طح نوط.
1: الله يبشرك بالخير. ولا كان شي فكنا من اخوي ابو دعي
0: اعرف اي لغوي خساره طويله.
1: شنو هذا؟
0: هذا عشان اللي عطوني اياها.
1: لا يبا حسابنا احنا 30، هذا حساب الكندل بس، حساب الباسكين وينه؟
2: ايش ترى لحد انا
0: اللي عطوني؟
1: قم اركض ورا راعي العرب انا خلع.
0: يعني نبي منهم بعد 10 ريال؟
1: اي بعد 10 ريال. يلا بارك الله فيك. يلا الحق عليه.
0: اوقف يا صبي. يا ويل
1: مرعوب.
0: يا ويل
1: انت عز. خير صاير؟ الحق طق المحواس مصور بهيته، اخاف حمود ما يلحق على راعي العربانه، يجيب منه بعد الفلوس.
0: عمي شو فلوسه؟
1: الفلوس الباستيل يا الادول.
0: اخذهم عم حمود؟
1: حمود اخذ بس 20، باقي 10.
0: لا عمي اخذ 3 انواط وما 10 قدامي.
1: ثلاث انواط؟
0: اي وحط نوط ب10 مخبات الداخليه، بس لا تقول له ترى يذبحني من الطق.
1: انت متاكد يا مرعوب؟
0: بعيوني بصلاة اموي.
1: زين روح مكانك، لا تعلم احد. ثلاث انواط.
3: يا الله ما طيتني.
0: فتح الباب ام بقنا، فتح الباب ام بقنا، الله يعطيكم. الله
3: يعطيك. اللهم الله يكرمك.
0: مو مشاري عنده زكاة مزكي اليوم، روح له.
1: بشر يا حمود. عسى لحقت عليهم.
0: ما لحقت، مرعوب عطنا ماي.
1: سريع سريع.
0: مرعوب. بس وين اروح؟ وين اروح مني؟ مثبته زين انا. وين اروح مني؟ لا اليوم اليوم مو خشو. الله يستر من باجي. انا والله يا عيسى اني نعز اليوم. اي والله لا اليوم مشوم، اليوم مشوم.
1: اقول تقول انت ما لحقت عليهم؟ ها
0: لا
1: انت متاكد بس عطوك 20 ربيه؟
0: عيسى ايش تبي تقول؟ والله بايد انا
1: لا
0: ما ادري عنك.
1: محشوم محشوم
0: عنك.
1: بس مرعوب شافك انه معطيك ثلاث انوار.
0: مرعوب شايفني انه معطيك ثلاث انوار؟
1: اي نعم.
0: عيسى ينعيت انت.
1: هذا مرعوب يقول
0: الحين خبعت هذا حلالي انا مثل ما لي لكم، وهذا شريك وياكم. شريكي بعد شريكي منهم والله نسيبه مني وفيني. بعد واحد يبوك انسبه هذا على دوني. هذا اللي يطول لي عمرك يا عيسى.
1: يعني يكذبه
0: الخبل؟ انا تصدق الخبل وكذب اخوك؟
1: ما ادري هو يقول.
0: ارفع عليك بس، ارفع عليك بس. عيب عيب. لا لا كبيره. وانت يا تبن تعال تعال والله متى شفتني انا بايق
1: بالله؟ اخ ما شفت 3 انواع؟
0: اي انا شفت.
1: عم عيسى ما عرف السالفه.
0: ايش
1: انا شفته هم ماخذوا مني 3 انواع. قولي كانوا يردون ياخذوا منك نوط. قولي كانوا يردون ياخذون 3 انواع وياخذوا منك نوطين. قولي وبس.
0: وبس هل شفت؟
1: اي لا بدك تعال تمت. صل على النبي احمد الغبره.
4: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
5: هنا الكويت
4: والحاضر المتجدد.
6: إذاعة دولة الكويت.
4: ثقافة فن معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت صوت لم يتوقف. السادسة صباحا بإذاعة دولة الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا التفاوض معها مضيعة للوقت. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. سقوط 3 أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. بريطانيا تستدعي المكلف بعمل سفارة الاحتلال للاعتراض على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية. السودان تعرب عن رفضها لأي تسوية جزئية لإنهاء النزاع، وتشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة فيها. مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. والولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإجاز للتفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا أن التفاوض معها مضيعة للوقت. في الوقت نفسه أعلن الرئيس ترامب بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة على إيران، مشيرا إلى أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وحول الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كميات هائلة من النفط لا تزال تمر عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الحصار البحري على إيران فعال للغاية. كما أشار ترامب إلى أن المضيق لن يحافظ على الأهمية التي كان يتمتع بها في السابق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم في بيان لها أنها عطلت 3 سفن وصعدت على متن 2 سفينة للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الجاري. على صعيد متصل، ذكر موقع إكسوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا، وهو نجاح ملحوظ في ظل استمرار حالة الجمود في الحرب الأوسع نطاقا. وقال المسؤولون أن حوالي 10 ملايين برميل من النفط يوميا، أي ما يقارب بنصف الحجم الذي كان يتم نقله قبل الحرب، يتم نقله خارج المضيق وإدخاله إلى سوق الطاقة العالمي. اليمن. قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إن ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر في مختلف الجبهات، مؤكدا أن القوات الموالية للحكومة اليمنية تستعد لمعركة وصفها بأنها ستكون الفاصلة مع دخول أسلحة وقدرات جديدة إلى الخدمة قريبا. الشأن اللبناني. قتل 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات عدوان الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني أن العبوات الناسفة انفجرت بالقرب من سواتر ترابية بين بلدتي سوطر الشرقية ومدفون، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة لآخر بجروح.
وفي الملف السوري وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات التصعيد الميداني في ريف القنيطرة الشمالي والقصف المدفعي الذي شهدته محافظتي درعا وريف دمشق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ودارت الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريش ورئيسة مجلس الأمن الدولية كريستين لاسن بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على المطار العسكري في محافظة إدلب والتصعيد الميداني في محافظتي درعا وريف دمشق، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شنه غارات جوية وقصف مدفعي على مدينة غزة ومخيم نصيرات، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين. وفي الأراضي المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة ضمن حملة التصعيد المتكرر على الضفة. وقال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. في القاهرة، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهيئة منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات، معتبرة المضي بهذه الخطوة جريمة حرب تستجب المساءلة الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية. نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني كوتريش عن القلق البالغ بشأن تقارير تتعلق ببؤر استيطانية غير قانونية جديدة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عطاءات جديدة تشمل منطقة A1. وطلب كوتريش الاحتلال بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بهذا الشأن، وبأن يعمل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024. وفي لندن، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء المكلف بأعمال سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن لإبلاغه باعتراض الحكومة البريطانية على قرار الاحتلال بطرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية. وفي الخرطوم، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم رفض بلاده لأي تسوية جزئية لإنهاء الحرب، مشددا على أن الهدف هو التوصل إلى سلام مستدام يعالج جذور الأزمة وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة كييف. من جانبها، أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية توقف محطة لتوليد الطاقة الحرارية وسط أوكرانيا عن العمل بعدما تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة روسية. وحول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا، وذلك بعد محادثات مثمرة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وأعلن الرئيس ترامب بتعليق فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية بنسبة 50% قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ، حيث جاء نتيجة التوصل لاتفاق تجاري وصفه بالعادل للغاية للطرفين.
كاراكاس. أعلن الرئيس الكولومبي أباردو دي أسبريا بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا الأسبوع الماضي إلى 314 شخصا، ولا يزال 202 بل 62 آخرون في عداد المفقودين. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا التفاوض معها مضيعة للوقت. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. سقوط 3 أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. بريطانيا

تستدعي المكلف بعمل سفارة الاحتلال للاعتراض على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية. السودان تعرب عن رفضها لأي تسوية جزئية لإنهاء النزاع، وتشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة فيها. مقتل وإصابة عشرات الأشخاص إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. والولايات المتحدة الأمريكية وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كرهتي الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم
7: نسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طهيرة.
10: أبي منه الخبر.
11: صباح الخير.
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة، البرنامج الذي نقتبس من خلاله معاني الخير ونقف فيه مع جملة من القيم والآداب التي جاء بها ديننا الحنيف، لنجعلها منهجا في حياتنا وسلوكا في تعاملاتنا وسبيلا لإصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا. ومن أعظم ما يدعو إليه الإسلام حسن الأدب في مخاطبة الناس والالتزام بالآداب التي تجعل المجالس مجالس ذكر وعلم ومحبة واحترام، بعيدة عن الغيبة واللغو وكل ما يفسد العلاقات ويذهب الألفة بين الناس. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات مباركة يقدمها فضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري، يتحدث فيها عن آداب المجلس ويبين ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من مكارم الأخلاق وجميل الأدب ليكون مفتاحا للخير وسببا في نشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعله في ميزان حسناتنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوصية الثالثة إغلاق باب الجدل. أحيانا في المجالس، وهذا يفعلونه بعض الناس، يحصل بينهم لغط، فالأول يتكلم ويبين ما عنده من الحجج والبراهين، ثم يتكلم الثاني ويبين ما عنده من الحجج والبراهين، فيرجع الأول ويعيد نفس الكلام، ثم يرجع الثاني ويعيد نفس الكلام، ثم يرجع الأول ويعيد نفس الكلام مرة ثالثة ورابعة. وهذا كله كما قلت لكم، الزهري رحمه الله يقول إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. وأنا أعطيكم فائدة عثيمينية للشيخ العثيمين رحمه الله، فائدة جميلة جدا طرحت بها أنا. إذا حصل يقول بينك وبين أخوانك شيء من الجدال، يقول الشيخ رحمه الله تعالى قل لصاحبك إذا رأيت منه الجدال قل له تأمل الموضوع، تأمل الموضوع وسد الباب، تأمل الموضوع، تأمل الموضوع وسد الباب. هذه وصية عظيمة. إذن هذه ثلاث وصايا في الجدال: أولا تبتعد عن الجدال قدر المستطاع، ثانيا أنك تبين السنة ولا تجادل ولا تماري، هذه السنة، هذا القول ليس بقولي، قال الله قال رسول انتهت القضية، هذه وصية الأئمة لنا. وأما الأمر الثالث أن نقطع باب الجدال. لماذا يا إخوانا قلت هذا الكلام؟ لأن استمرار الجدال هذا مما لا يحسن عاقبته، فينبغي أن نسد هذا الباب. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام، حدث الناس بما يعقلون. ولذلك ابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول علي رضي الله عنه كما رواه البخاري تعليقا قال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس يذكر ربما قصة حقيقية وقعت له، لكن قصة نادرة لا تحدث بها، ربما تنسب إلى الكذب بسبب هذه القصة، أو أنك سمعت عن زين أو عن عمرو قصة فيها شيء من الغرابة وإن كانت حق وتعرف أنه ثقة، لا تنقل مثل هذه الأخبار حتى لا تنسب إليك. يذكرون هذه القصة ويقولون من حدث بها؟ حدث بها فلان، فتنسب هذه القصة لك كأنك أنت من قام باختراعها وأنت بريء. لذلك ينبغي إنسانا لا يحدث الناس إلا بما يعقلون. الأدب السابع عدم خلط الجد بالهزل والهزل بالجد. في المجلس إذا كان وقت المزاح نمزح، وإذا كان وقت الجد ينبغي أن يكون الكلام جد. ولذلك يقولون لا تخلطن بالجد هزلا وبالهزل جدا، فإنك إن خلطت بالجد هزلا هجنتهم، وإن خلطت بالهزل جدا كدرته. بل ذكروا في كتب الأدب من علامات رجاحة العقل وعقل الإنسان أنه يميز بين الهزل، بين المزاح وبين الجد. هذا وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
0: وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات مباركة لفضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري حول آداب المجلس وما ينبغي أن يتحلى به المسلم من حسن الخلق واحترام الآخرين وحفظ اللسان والالتزام بالآداب التي دعا إليها ديننا الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب وجميل الخلق، وأن يجعل مجالسنا عامرة بذكره مليئة بالخير والنفع، وأن يؤلف بين القلوب ويبارك في اجتماعات المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: السادسة صباحا وثماني وعشرون دقيقة هي ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير والسعادة، صباح جميل يحمل معه الأمل والتفاؤل ويمنحنا فرصة جديدة لنبدأ يومنا بقلوب مطمئنة ونفوس راضية. صباح نستقبله بابتسامة ونمضي فيه بثقة وأمل، فلكل يوم حكاية جديدة ولكل صباح فرصة لنصنع شيئا جميلا ولنقترب خطوة أخرى من أحلامنا. فلنجعل هذا الصباح بداية لكل ما هو جميل، ولنحمل معا كلمة طيبة وقلبا متفائلا وأملا لا ينطفئ. صباحكم خير وطمأنينة، وصباحكم فرح يليق بقلوبكم، وجعل الله يومكم حافلا بالخير والبركة. هذه أجمل تحية صباحية من الإعداد محمد القحطاني وثامر الديحاني.

عزيزي المستمع، الحياة تمضي سريعا، وما يميز أيامنا ليس مرورها بل ما نصنعه فيها، فاحرص أن يكون هذا اليوم أفضل من الأمس، وأن تضيف إلى رحلتك خطوة جديدة نحو النجاح. هذه تحيات أسرة التقديم زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

طابت أيامكم وأوقاتكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير أيها المستمعين الكرام. وعزيزي المستمع، لا تنتظر أن يكون يومك مثاليا حتى تبدأ، بل ابدأ بما تملك من حيث أنت، فكل خطوة صادقة تقربك من غايتك، وكل جهد تبذله اليوم سيكون ثمرة تجنيها غدا. فلا تؤجل حلما، ولا تؤخر خطوة، ولا تستهن بعمل صغير، فالتراكم يصنع الإنجاز، والبدايات البسيطة تقود إلى نجاحات كبيرة. هذه تحيات الهندسة الإذاعية عبد العزيز صقعبي.

ولا تبحث عن يوم يخلو من التحديات، بل كن أنت الشخص الذي يعرف كيف يحولها إلى فرص. فكل صباح يحمل درسا جديدا، وكل بداية تستحق أن تعاش بالأمل. وليس المطلوب أن تنجز كل شيء في يوم واحد، ولكن أن تمضي خطوة إلى الأمام. فالأيام تبنى بالاستمرار، والنجاح يولد من العزيمة والصبر. عنود للرجيب من التنفيذ على الهواء.

ابتسم لهذا اليوم وافتح له قلبا مطمئنا، فربما يحمل لك خبرا سعيدا أو دعوة مستجابة أو رزقا لم يكن في الحسبان. امنح نفسك فرصة جديدة في كل صباح، فالأخطاء دروس والتجارب تصنع الخبرة، وما دام في العمر يوم جديد فهناك دائما بدايات جميلة. الكلمة الطيبة، الابتسامة الصادقة، وحسن التعامل، كلها أعمال بسيطة لكنها تترك أثرا لا ينسى. فاجعل يومك مليئا بما يسعدك ويسعد من حولك. عزيزي المستمع، هذه دعوة لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.

اللهم يا مفرج الكربات وغافر الخطيئات وقاضي الحاجات وإله الأرض والسماوات يا من عليه وحده المتكل يا من إذا شاء فعل يا من لا يبرمه سؤال من سأل خذنا من أنفسنا إليك وحي قلوبنا بذكرك وارزقنا الثبات على طاعتك وافتح لنا الطريق إلى هدايتك.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه الكويت التي لم تكن يوما مجرد مكان نعيش فيه، بل هي بيت يحتضننا وذكرى تسكن في قلوبنا وأمان نحمد الله عليه كل يوم.

الكويت حكاية أجداد بنوا بالعزيمة، وأبناء حافظوا على ما بنوه، وجيل يحمل مسؤولية المستقبل.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

حالة طقسنا لهذا اليوم، حيث الأجواء اليوم مشمسة وحارة جدا، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 47 درجة مئوية، مع نشاط في الرياح قد يؤدي إلى إثارة الغبار في بعض المناطق. لذلك نتمنى من الجميع الانتباه أثناء القيادة، خصوصا في الأماكن المكشوفة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، لا تنسى عزيزي المستمع أن تحافظ على سلامتك وتتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، وخصوصا في ساعات الظهيرة. كان معكم هذا طقس الكويت اليوم، ونتمنى لكم يوما جميلا وآمنا مليئا بالخير والبركة.

0: ماذا لدينا في صباح الخير؟
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولاتنا الصباحية، وفي هذه الرحلة الصباحية حيث نأخذكم في جولة بين الأخبار المحلية.
0: في منوعاتنا عزيزي المستمع، إغلاق قصر الحمراء في غرناطة بعد زلزال جديد في إسبانيا.
1: وعلماء يدربون أسماك القرش للتنبؤ بالأعاصير.
0: طائر على جناح طائرة يعطل رحلة جوية في اليونان.
1: إنقاذ صياد مفقود حياً بعد 15 يوماً في قلب الظلام.
0: الصين تنجح لأول مرة في استعادة المرحلة الأولى لصاروخ على اليابسة.
1: وللشاي الأخضر والقهوة عجائب.
0: كشف أثري يفك لغزا لمدينة مفقودة في مصر.
1: أما المكسرات اليومية فلها قوة خارقة.
0: أسبوع تأمل تعزز قدرة الجسم على تخفيف الألم.
1: من محطة إلى أخرى ومن خبر إلى آخر نأخذكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية. أهلا بكم أينما كنتم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر،
3: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر
4: في صباح الخير.
5: متابعة لكل جديد.
4: أخبار العالم لا تنظر.
5: كن معنا
4: في صباح الخير
5: والمنوعات.
1: وأبطال من الأعماق يدربون أسماك القرش للتنبؤ بالأعاصير. في ابتكار علمي غير مسبوق يمزج بين التكنولوجيا وعجائب الطبيعة، بدأ فريق من علماء الأحياء المائية والأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية تجربة فريدة لتزويد أسماك القرش بأجهزة استشعار مطاطية خفيفة ثبتوها على زعانفها. تعتمد الفكرة على استغلال الحاسة السادسة الفائقة لدى القرش، حيث تشعر هذه الكائنات بالتغيرات الدقيقة في الضغط الجوي ودرجات حرارة المياه قبل وقوع العواصف بساعات، فتسبح غارقة في الأعماق للهرب من بطش أعاصير المحيط. يحول الباحثون هذه السلوكيات إلى بيانات لحظية تبث إلى الأقمار الصناعية، مما يمكن العلماء من التنبؤ بمسارات الأعاصير المدارية بدقة لم يسبق لها مثيل. ويحول هذه الكائنات إلى أبطال حقيقية يساهمون في حماية الأرواح والمدن الساحلية. وهكذا تظهر لنا أعماق المحيطات، أن كل خلق في هذا الكون يحمل سرا وفائدة للبشرية، فما أعظم خلق الله.
0: طائر على جناح طائرة يعطل رحلة جوية في اليونان. تسبب وقوف نسر أسمر على جناح طائرة في إحدى المطارات في اليونان في تأجيل إقلاعها، حيث رفض التزحزح حتى بعد اقتراب رجال الأطفاء باستخدام السلم منه وتحريك الطيار أسطح التحكم بالطائرة. وقال رجل الإطفاء إن الأمر انتهى بانزلاق النسر الأسمر إلى الأرض، وتابع: هرعت إليه على الفور رفقة زميل لي، والتقطناه ووضعنا إحدى سترات الإطفاء حول رأسه حتى لا يرى أي شيء ويهدأ، وهذا كان مجديا. وذكر التقارير أن الطيار رصد الطائر وأبلغ برج المراقبة التي أرسلت على الفور عاملي إنقاذ إلى المحبط. وقال الإطفائي للإعلام اليوناني إنها الحادثة الأولى من نوعها، كان الطائر هادئا للغاية. وأضاف: مما رأيته فهو لم يصب ولم تحدث له أي مشاكل أخرى، من المحتمل أنه لا يزال صغيرا ومن

16 يوما في قلب الظلام. وإلى المكسيك مستمعينا، حيث شهدت الأوساط الإنسانية حادثة إعجازية تثبت أن الأمل لا يموت مهما اشتدت الظلمات. فقد تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على صياد مفقود يبلغ من العمر 40 عاما، كان قد غاب عن الأنظار إثر انقلاب قاربه الصغير في عاصفة بحرية مفاجئة. جرفت المياه الصياد إلى كهف مائي منعزل عن العالم ليعيش لمدة 15 يوما كاملة في ظلام دامس دون طعام، مكتفيا بشرب قطرات المياه العذبة المنسابة من صخور الكهف. وبعد عمليات بحث فقد فيها الجميع الأمل، استطاع فريق من الغواصين سماع صدى صوته الضعيف ينتصر على صمت المكان ليتم نقله نحو المنشآت الطبية في حالة صحية مستقرة أدهشت الأطباء. دائما تعلمنا هذه المعجزة أن ثبات الروح والتمسك بالأمل كفيلان بإنارة الظلمات، فما أعظم القدرة الإلهية وما أجمل الصباح حين يزف لنا نشوة الحياة بعد اليأس.

كشفت بعثة أثرية مصرية تعمل في موقع تل أبو صيفي بمحافظة الإسماعيلية عن شواهد أثرية جديدة تعزز ارتباط الموقع بمدينة مسن المصرية القديمة التي ورد ذكرها في النصوص والمصادر التاريخية خلال عصر الدولة الحديثة. من أبرز نتائج أعمال الحفائر العثور على عتب ضخم من الحجر الرملي يعود إلى عهد الملك رمسيس الثاني، نقشت عليه ألقاب الملك الفرعوني إلى جانب نص كتابي يوثق أعمال ترميم تمثال المعبود حورس سيد مدينة مسن، وهو ما يمثل دليلا مهما في تاريخ هوية الموقع وعلاقته بالمدينة القديمة وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري. كما كشفت البعثة عن بقايا المعبد الرئيسي بما في ذلك عدد من الغرف الداخلية ومنطقة قدس الأقداس، إلى جانب طريقين حجريين متعاقبين وسور ضخم يحيط بالحرم الأثري ومدعم ببوابات وغرف داخلية وتتابعات لطبقات بناء مختلفة.

السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا التفاوض معها مضيعة للوقت. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. سقوط 3 أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. بريطانيا تستدعي المكلف بأعمال سفارة الاحتلال للاعتراض على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية. السودان تعرب عن رفضها لأي تسوية جزئية لإنهاء النزاع، وتشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة فيها. مقتل وإصابة 10 إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. والولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. إلى اللقاء.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الاسواق بين ارتفاع الاسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصه الكويت في صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد. ومع هذا الملخص لتداولات سوق الكويت للأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة الإيجابية التي قفزت فيها السيولة إلى مستوى فوق 100 مليون دينار، 103 مليون دينار و277 ألف، وكان مؤشر السوق العام في إغلاقه أخضر عند مستوى 8821 نقطة. كميات تداول كانت 389 مليون سهم و494 ألف، أما عدد الصفقات فكان 25 ألف صفقة و818 صفقة، لكن هناك أيضا 57 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، و54 شركة على تراجع، و18 شركة على استقرار. هناك أيضا شركات حققت مكاسب وارتفعت في جلسة الأمس. كويت تأمين على رأس هذه الشركات قفز إلى في إغلاق إلى مستوى الدينار و433 فلس. ديجست أيضا دينار و880 فلس. كذلك أيضا مواشي 140 فلس بكميات عالية، مواشي 6 مليون سهم و560 ألف. أيضا السور عنده مستويات 290 فلس إغلاقة. كيفك أيضا 185 فلس بكميات 7 مليون سهم، أما ميزان فكان دينار و154 فلس. وكذلك أولى وقود 355 فلس. تجارة 509 فلوس. الإماراتية 140 فلس. هذه أكثر 10 شركات ارتفاعا وتحقيقا للمكاسب في يوم الأمس. أما بالنسبة للمتراجعات، أكثر 10 شركات تراجعت في تداولات الأمس كانت تجارة على رأس الشركات المتراجعة بكميات عالية، 21 مليون سهم و387 فلس، وأغلق متراجع عن السهم عند 130 فلس. شعيب أيضا عند مستويات 239 فلس يتراجع. فيتشر كيد في إغلاقه عند 88 فلس، وأبار 211 فلس بكميات عالية، أبار 9 مليون سهم و532 ألف. البيت أيضا تراجع عن مستويات 80 فلس، تراجع حتى وصل في إغلاقه إلى مستوى 79 فلس، عمار 99 فلس، أركان 337 فلس، وإسمنت 396 فلس. أما منتزهات فكانت 113 فلس، والتخصيص بكميات عالية، كميات بيعية ضغطت السهم حتى وصل لمستويات 167 فلس، وكانت هذه الكميات 29 مليون سهم و321 ألف. أما بالنسبة للكميات، الكميات هي الأعلى على مخازن 33 مليون سهم و157 ألف، وكان مخازن متراجع عند مستوى 156 فلس إغلاقة. التخصيص أيضا تراجع حتى وصل لمستوى 167 فلس بكميات عالية بلغت 29 مليون سهم و321 ألف. أما التجارة كان عندها مستويات 130 فلس متراجع بكميات بلغت 21 مليون سهم و387 ألف. وطنية دالقاف 16 مليون سهم و838 ألف. وأركان 15 مليون سهم و412 ألف. الأولى المتراجع عندها مستويات 135 فلس، كانت الكميات عليها 14 مليون سهم و70 ألف، تنظيف 13 مليون و700 ألف، ووطنية 12 مليون و455 ألف، والديرة 12 مليون، وصناعات 11 مليون و743 ألف. هذه أكثر شركات ارتفعت فيها الكميات المتداولة، أغلبها شركات كانت متراجعة وحتى على استقرار، لكن أيضا هناك السيولة على بيتك هي الأعلى. سيولة بيتك في يوم الأمس وهو عند مستويات 772 فلس مرتفع، كانت 6 مليون دينار و830 ألف. أما الوطني وهو مرتفع أيضا عند 853 فلس، كانت السيولة عليه 6 مليون و275 ألف دينار. الديرة 5 مليون و760 ألف دينار. مخازن 5 مليون و266 ألف دينار. وأركان 5 مليون و236 ألف. والتخصيص 4 مليون 924 ألف. وبنك الخليج المرتفع عند 366 فلس، كانت السيولة عليه 4 مليون و259 ألف، وتنظيف 4 مليون و33 ألف. وطنية دالقاف 3 مليون و272 ألف دينار. التجارة السيولة عليه في يوم الأمس كانت 100 مليونين و900 124 ألف دينار. بالنسبة لي الصفقات هي الأعلى على بيتك، 3000 صفقة. منذ فترة لم نصل في الصفقات التداول على بيتك على هذا الرقم، 3000 صفقة و405 أركان، 1337 صفقة، وتجارة 1273 صفقة، والتخصيص 795 صفقة. إذن هكذا كانت تداولات في يوم الأمس، تداولات إيجابية. نأمل إن شاء الله أن نختم هذا الأسبوع ختاما إيجابيا، أيضا نرى أيضا هذه المستويات الجيدة من السيولة اللي اعتدنا عليها. متى ما كانت السيولة فوق مستوى 100 مليون دينار كنا نرى ارتفاعات تتحقق تقودها الشركات القيادية. نأمل إن شاء الله الخير للجميع والإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: وفي عيادتنا الصباحية، ما هي آخر الاستنتاجات الصحية؟ في دراسة طبية حديثة أدهشت الأوساط الصحية، كشف باحثون عن سر جديد يكمن في فنجان الصباح المألوف. فقد أظهرت النتائج أن الاستهلاك المنتظم والمعتدل للقهوة والشاي الأخضر يعمل كدرع وقائي للجسم، إذ يساهم هذا المزيج في انخفاض ملحوظ في نسبة الدهون الضارة ويحفز عملية الأيض بشكل فعال. أوضحت الدراسة أن مضادات الأكسدة الغنية في كلا المشروبين تعزز حماية الأوعية الدموية وتدعم صحة القلب، مما يجعل من شربهما عادة صباحية صحية تمنح الجسم النشاط وتقيه من المشاكل على المدى الطويل. فما أجمل أن نبدأ صباحنا بخطوات بسيطة تعزز صحتنا وتمنحنا الحيوية، لنستمتع بفنجاننا الصباحي ونحن نعلم أنه يحمل لنا الصحة والعافية كل يوم.
3: دهون البطن مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب. كشف باحثون أن حجم منطقة الخصر لدى الشخص مؤشر أفضل على خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بمؤشر كتلة الجسم. وعادة ما يتم تشخيص زيادة الوزن والسمنة وهما من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب استنادا إلى مؤشر كتلة الجسم وهو نسبة الوزن إلى الطول، فيما أظهرت دراسة حديثة أن الدهون المحيطة بأعضاء البطن ترتبط ارتباطا أقوى بأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري مقارنة بالدهون الموجودة مباشرة تحت الجلد. وذكر الباحثون أن عدم مراعاة محيط الخصر أو نسبة الخصر إلى الوركين قد يؤدي إلى تصنيف خاطئ لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
2: حفنة صغيرة من المكسرات لحماية ضغط الدم وصحة القلب. في كشف طبي جديد يبرز أهمية الخطوات الغذائية البسيطة، أجريت دراسة حديثة أكدت أن تناول حفنة صغيرة من المكسرات المشكلة يوميا يعد سلاحا فعالا للتغلب على مشاكل ضغط الدم. أوضح الباحثون أن العناصر الغذائية الموجودة في المكسرات مثل المغنيسيوم، الألياف، الدهون الصحية تساهم بشكل مباشر في ترخية الأوعية الدموية وتحسين المرونة الشريانية. وأشارت النتائج إلى أن هذه العادة الصباحية البسيطة لا تساعد فقط في استقرار مستويات ضغط الدم، بل تقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يجعلها إضافة مثالية لنظام غذائي متوازن يأخذك نحو حياة أكثر صحة ونشاط. فما أروع أن نجعل من خياراتنا الصغيرة بوابة لعافية كبيرة، لنبدأ يومنا بعادات صحية تمنحنا القوة، تحمي قلوبنا في كل صباح من خلال حفنة من المكسرات.

0: الخير في صباح الخير.
1: كلام في الحب.
2: طقسنا اليوم.
3: الصحة.
4: البورصة.
3: أخبار ديرتنا.
2: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
3: ثقافة وفنون.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة. صحافتنا اليوم. أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
5: ساعتنا تشير إلى 7:30 صباحا. موعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.
6: وزير العدل: قانون الدوائر الاقتصادية يؤسس لقضاء متخصص ويعزز بيئة الاستثمار في الكويت. وزير الشؤون: العطاء وإغاثة المحتاجين نهج ثابت وقيمة أصيلة توارثها أهل الكويت. وكيل الحرس الوطني يزور التوسعة الجديدة لمعسكر الشيخ سالم العلي الصباح. دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. كونا تستضيف وفودا من وزارات الدفاع الخليجية للإطلاع على تجربة الوكالة الإعلامية ورسالتها الوطنية. رئيس لجنة التنمية الحضرية: متابعة إجراءات معاملات المبادرين حتى إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية. هيئة الغذاء: تحرير 10 محاضرة ضبط مخالفات في العرضية الحرفية وإغلاق مطعم في بنيد القار. الهيئة الخيرية: تنظم برنامجا في الإدارة الرشيقة بمشاركة العاملين في القطاع الخيري.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. ترامب سألتقي كيم جونغ أون لاحقا هذا العام. حكومة برلين تعاني تداعيات هجوم إلكتروني بعد أيام من وقوعه. بن فرحان نواصل جهود خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات. رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن خطة لمساعدة المشردين. الهند تنفي تصريحات منسوبة لمودي تنتقد السعودية وتركيا وإسرائيل وباكستان. الأمم المتحدة الهجمات على عمال الإغاثة بلغت مستويات قياسية في 2025. العفو الدولية تندد بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة في الأرجنتين.

وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية، وزارة النفط الكويت تعزز دورها في تطوير إعلام الطاقة الخليجية، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 47.14 من 100 نقطة، الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو عند 355 فلس، العدل تداول 123 عقارا خلال أسبوع بقيمة 56 مليون و500 ألف دينار. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى دولارين و42 سنت ليبلغ 85 دولار و23 سنت. بيت الزكاة يساهم بمليون دولار في الاستجابة الطارئة. الغرفة تنظيم ندوة تعريفية. النفط عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع ضبابية هرمز.

0: أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح، استضافت وكالة الأنباء الكويتية كونا أمس الأربعاء وفودا من وزارات الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للاطلاع على التجربة الإعلامية للوكالة وما تقدمه من خدمات إخبارية ورسالتها الوطنية والمجتمعية ودورها في إبراز الخطاب الكويتي والخليجي والحرص على مبادئ المهنية والدقة والمسؤولية. واستقبل المدير العام لكونا بالتكليف محمد المناعي الوفود الخليجية، حيث رحب بهم في بلدهم الثاني الكويت، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة مهمة للاطلاع على عمل الوكالة وخدماتها الإخبارية. وأكد المناعي الحرص على مواكبة آخر التطورات التقنية العالمية بما من شأنه الارتقاء بالعمل والخطاب الإعلامي الكويتي والخليجي. وقامت الوفود بجولة في مختلف قطاعات الوكالة وإداراتها، حيث قدم رئيس التحرير بالتكليف بدر الشرهان نبذة عن قطاع التحرير وإداراته بنشراته العربية والإنجليزية والفرنسية. بهذا مستمعينا تنتهي جولتنا في صباح الخير مع الصحافة لهذا اليوم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 2017، المباراة اللي جمعت بين العربي والكويت، يسجل الهدف الأول لصالح نادي الكويت جمعة سعيد.
2: جمهور الكويت سعيد، جمعة سعيد نجم الشوط، نجم المباراة، النجم الذي يتألق يوصل الإبداع، تصل إليه الكرة في مكان يتمناه، وصل تقدم اخترق هي.
1: وبعدها يسجل الهدف الثاني لنادي الكويت عبد الله البريتشي.
2: يأتي عن طريق الله حارس المرمى حميد القلاف، بلنتي حميد ولا مين؟ هدف ثاني فهد المتخصص الأول والأبرز. هذا مين؟ هذا بريتشي عبد الله يسجل الهدف الثاني،
1: ويسجل الهدف الوحيد للنادي العربي بابا جويل.
2: عاد بعد ذلك إلى أن يكون حاضرا في الموسمين الماضيين، كرة فيها محاولة رأسية خطيرة، تقليص الفارق، هدف تقليص الفارق يأتي عن طريق بابلي جويل على ذكريات الفراس ودخوله إلى أرضية الملعب.
1: وانتهت المباراة فوز نادي الكويت على النادي العربي بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. اليابان تضيء شعلة دورة الألعاب الآسيوية 2026، أزرق الشباب في تجربة قوية أمام العراق. أعلن نادي نيوكاسل التعاقد مع المدافع ديديتش. هاري كين يؤكد إجراءات محادثات تمديد عقده مع بايرن ميونخ قريبا. باتريك فييرا مدربا جديدا لمنتخب السنغال. نادي الكويت في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا الثاني. قائد نادي ليفربول فيرجيل فان دايك. دفاع ليفربول يحتاج إلى الوقت. مالكوم لاعب الهلال توصل إلى اتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي بعد عدم اتفاق مع نادي الدرعية. اللاعب وصل إلى أبو ظبي لاستكمال بعض الإجراءات مع النادي الإماراتي قبل توقيع العقد. نادي الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي لأستون فيلا للاعب أولي واتكنز بقيمة 45 مليون يورو. وبشكل رسمي برشلونة يعلن ضم رودري بعقد يمتد حتى عام 2030. جيريمي دوكو أصيب بإصابة في العضلة الساق وسيغيب عن مباراة بورموث في البريمير ليج. وبشكل رسمي نادي القادسية يوقع مع الهولندي رايندرز لاعب مانشستر سيتي في صفقة تبلغ 42 مليون يورو. نادي الاتحاد السعودي يدخل بكل قوة للتوقيع مع لاعب نادي الأهلي المصري إمام عاشور. نادي الإنتر يقترب من تمديد عقد لاعبه إسبيسيتو حتى عام 2031. دييغو سيميوني وملاك نادي أتلتيكو مدريد يعلنان بقاء جوليان ألفاريز مع الفريق. مانشستر سيتي لا يزالون في محادثات مع وكلاء إنزو فرنانديز ويضغطون بكل قوة للتعاقد معه. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. بات لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا مدربا جديدا لمنتخب السنغال خلفا لبابا تياو الذي أقيل من منصبه بعد مونديال 2026، وستكون المهمة الأولى لباتريك فييرا الفائز مع المنتخب الفرنسي بمونديال 1998 وكأس أوروبا 2000 بقيادة المنتخب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تنطلق الشهر المقبل. واعتبر الاتحاد السنغالي أن تعيين نجم أرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي السابق خيارا استراتيجيا ويمثل مرحلة جديدة في مساعي الاتحاد السنغالي لكرة القدم. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير عالم تكنولوجيا.
3: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة.
4: أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار.
3: عالم تكنولوجيا.
5: في عالم التكنولوجيا تتجه شركة جوجل إلى تعزيز استثمارها في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تعاون جديد مع شركة مارفل تكنولوجي لتطوير رقائق إلكترونية مخصصة للذكاء الاصطناعي. ويهدف التعاون إلى تطوير مكونات أكثر كفاءة لمعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد جوجل على تلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة وتقليل اعتمادها على بعض أنواع الرقائق الجاهزة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية لتطوير بنية تحتية أقوى للذكاء الاصطناعي، خصوصا مع التوسع الكبير في استخدام المساعدات الذكية والأنظمة القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل.
6: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير من قلب الكويت، ومن نبض صباحها المتجدد نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
7: تشكل الاعتمادات الدولية في القطاع الصحي مؤشراً مهماً على جودة الخدمات الطبية وكفاءة المنشآت التخصصية، إذ تعكس الالتزام بالمعايير العالمية في مجالات الرعاية والسلامة والتشغيل، وتدعم مسيرة التطوير المستمر للمنظومة الصحية. كما تسهم هذه الاعتمادات في تعزيز الثقة بالخدمات المقدمة وترسيخ مكانة المؤسسات الصحية الوطنية في المجالات الطبية الدقيقة والمتقدمة. وفي هذا الإطار حقق مركز جابر لجراحة قدم السكري والعلاج بالأكسجين عالي الضغط في مستشفى جابر الأحمد إنجازاً طبياً جديداً بحصوله على اعتماد دولي من جمعية طب ما تحت سطح البحر والعلاج بالأكسجين والطب عالي الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تقييم شامل لمستوى الخدمات والتجهيزات ومعايير التشغيل والسلامة. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع الدكتور عبدالله العبد الجليل، اختصاصي جراحة قدم السكري في مستشفى جابر الأحمد، حيث علق قائلاً:
8: نصبح بالخير على مستمعينا الأعزاء، سعداء اليوم أن نشارككم ونشارك أهل الكويت إنجاز نفتخر فيه، وهو حصول مركز جابر لجراحة القدم السكري والعلاج بالأكسجين عالي الضغط على أعلى اعتراف دولي من المنظمة الطبية للعلاج بالأكسجين في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زيارة وفد متخصص للمركز وتقييمه لمستوى الخدمات ومعايير السلامة والرعاية الطبية في دولة الكويت. بالنسبة لنا هالاعتراف مو مجرد شهادة، لكن تأكيد أن الخدمة اللي نقدمها لمرضانا في الكويت تتماشى مع أعلى المعايير والتوصيات العالمية. فمنذ افتتاح المركز في سنة 2023 عالجنا أكثر من 520 مريض، وقدمنا أكثر من 10500 جلسة علاجية لحالات مختلفة تشمل الجروح المزمنة وبطيئة الالتئام وقصور الدورة الدموية وتسمم أول أكسيد الكربون وحالات الغرق، بالإضافة إلى بعض حالات فقدان السمع المفاجئ. ويقوم على المركز فريق طبي وتمريضي متخصص حاصل على مؤهلات وخبرات متقدمة، وعندنا جاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة وشبه الطارئة على مدار 24 ساعة وطوال أيام السنة. وطبعا هالإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم وزارة الصحة في دولة الكويت وإدارة مستشفى جابر الأحمد وقسم الجراحة، وحرصنا المستمر على توفير أحدث وسائل العلاج والرعاية الصحية المعترف فيها دوليا لمرضانا في دولة الكويت. ونعتبر هالاعتراف خطوة مهمة، وبنفس الوقت مسؤولية أكبر علينا أن نستمر في تطوير الخدمة وتقديم رعاية تليق بالمريض وبمكانة الكويت الصحية.
7: وتبقى الجودة في الرعاية الصحية مساراً متواصلاً يقوم على التطوير والتحديث والالتزام بأعلى المعايير بما يواكب التقدم الطبي المتسارع ويعزز كفاءة الخدمات التخصصية ويضمن للمريض رعاية آمنة ومتقدمة تضع صحته وسلامته في مقدمة الأولويات. نادية حمدان من إذاعة الكويت.

أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل أمس الأربعاء تداول 123 عقداً عقارياً خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 أغسطس الجاري بقيمة إجمالية بلغت نحو 56 مليون دينار كويتي. وذكرت الإحصائية المنشورة للوزارة أن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة ب100 عقد بقيمة 36 مليون دينار، فيما حلت عقود العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بتداول 22 عقداً بقيمة 19 مليون دينار.

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس أمس الأربعاء بزيارة إلى التوسعة الجديدة لمعسكر الشيخ سالم العلي الصباح، وذلك للإطلاع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بخطة انتقال بعض وحدات الحرس الوطني إلى المعسكر. وذكر الحرس في بيان صحفي أن الفريق الركن البرجس اطلع خلال الزيارة على مختلف المرافق والتجهيزات، واستمع إلى إيجاز حول مراحل الاستعدادات وخطة الانتقال، مؤكدا أهمية استكمال جميع المتطلبات وفق أعلى معايير الجاهزية والكفاءة، وأشاد بالجهود التي بذلت في مشروع التوسعة التي نفذت وفق أحدث النظم الإنشائية.

أكد محافظ الأحمدي رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح حرص اللجنة على متابعة واستكمال إجراءات معاملات المبادرين وتذليل كل الصعاب التي قد يواجهونها من بداية تقديمهم المبادرة حتى إنجازها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وقال الشيخ حمود الجابر عقب ترأسه أمس الأربعاء اجتماعا للجنة إنه تم بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال وتضمنت 12 مبادرة تقدم بها للجنة عدد من شركات القطاع النفطي الحكومية والخاصة والشركات الخاصة والجمعيات التعاونية والأفراد. وأضاف أن تلك المبادرات تعنى بأعمال الزراعة التجميلية وتجميل وتطوير بعض الحدائق العامة في عدد من المناطق السكنية وزراعة وتطوير المدخل الرئيسي لإحدى المدن، كذلك إعادة صبغ عدد من جسور المركبات الرئيسية وجسور المشاة على الطرق السريعة، إضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بالبيئة.

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اعتزاز دولة الكويت بجهودها الراسخة في ميادين العمل الإنساني والخيري التي تنبع من قيم أصيلة توارثها أهل الكويت وجعلت من العطاء إغاثة المحتاج نهجا ثابتا. وقالت الدكتورة الحويلة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي صادف أمس الأربعاء إن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير وتنظيم منظومة العمل الخيري وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية. وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع كفاءة المبادرات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على مواكبة التطورات والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تنظيم العمل الإنساني وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة لتطوير إدارة المساعدات والتبرعات بما يحفظ هذا العمل النبيل ويعزز استدامته وأثره.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدم لحضراتكم اليوم محمد الخشمان، ومن إخراج عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا التفاوض معها مضيعة للوقت. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. سقوط 3 أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. بريطانيا تستدعي المكلف بعمل سفارة الاحتلال للاعتراض على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية. السودان تعرب عن رفضها لأي تسوية جزئية لإنهاء النزاع، وتشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة فيها. مقتل وإصابة عشرات الأشخاص إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. والولايات المتحدة الأمريكية وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. نبدأ جولتنا من آخر تطورات التصعيد في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا أن التفاوض معها مضيعة للوقت. في الوقت نفسه أعلن الرئيس ترامب بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة غير مسبوقة على إيران، مشيرا إلى أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. مراسلنا من واشنطن عباس متولي.
1: بالإضافة إلى إعلانه أن إدارته لا تتفاوض مع إيران، معتبرا أن التفاوض مع الإيرانيين مضيعة للوقت، أشار ترامب الذي صرح يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ليس لديها مفاوضات مقررة مع إيران إلى احتمالية العودة إلى طاولة المفاوضات في وقت ما، لكنه بدا غير مكترث بتوقف المحادثات حاليا. ثم انتقل للحديث عن إصراره المستمر على ألا تسعى إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو شرط لنجاح المفاوضات منذ بداية الأزمة. وقال الرئيس إن الأمر بسيط للغاية، عليهم التخلص من ذلك تماما، فلا مجال لوجود أسلحة نووية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم سيستخدمونه ونحن لن نسمح لهم باستخدامه، لذا لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه. وفي وقت لاحق على ترامب عن عملية اقتصادية ساحقة ضد إيران، مشيرا إلى أنها ستتمثل في حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. وكتب الرئيس على منصته تروث سوشيال يقول: لم يمنح أحد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة لإبرام اتفاق أكبر من تلك التي منحتها أنا، ومن المؤسف بالنسبة لهم أنهم أخفقوا في اغتنامها. وعند سؤاله عن التهديد الذي أطلقه وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران، قال ترامب: لدينا وسائل يمكننا فرض عقوبات من خلالها، لدينا عقوبات صارمة للغاية. قال الرئيس: إما أن تكون الأمور جيدة للغاية وتنخفض أسعار النفط انخفاضا حادا، أو سنستمر في فعل ما نفعله حاليا. كما صرح بأن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتوفير أي نوع من شريان الحياة لإيران ستواجه هي نفسها عواقب اقتصادية هائلة في سياق تهريب النفط وترتيبات المقايضة المالية والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات تسجيل السفن والشركات الوهمية. كل هذا يجب أن يتوقف فوراً. وأكد الرئيس أن إيران في وضع حرج للغاية على وشك الانهيار، وأن هذه الإجراءات التاريخية ستشد إمكانياتها وقدراتها على نشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم، مجددا التأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وحول الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كميات هائلة من النفط لا تزال تمر عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الحصار البحري على إيران فعال للغاية. كما أشار ترامب إلى أن المضيق لن يحافظ على الأهمية التي كان يتمتع بها في السابق. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم في بيان لها بأنها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الجاري. على صعيد متصل، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا، وهو نجاح ملحوظ في ظل استمرار حالة الجمود في الحرب الأوسع نطاقا. وقال المسؤولون أن حوالي 10 ملايين برميل من النفط يوميا، أي ما يقارب بنصف الحجم الذي كان يتم نقله قبل الحرب، يتم نقلها خارج المضيق وإدخالها إلى سوق الطاقة العالمي. وفي اليمن، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني طارق صالح إن ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر في مختلف الجبهات، مؤكدا أن القوات الموالية للحكومة اليمنية تستعد لمعركة وصفها بأنها ستكون الفاصلة مع دخول أسلحة وقدرات جديدة إلى الخدمة قريبا. وأضاف صالح أن التصعيد الحوثي جاء بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، معتبرا أن استهداف السفن المدنية في البحر الأحمر يهدف إلى فرض حصار على اليمنيين وليس لتحقيق أهداف تتعلق بالملاحة الدولية كما تقول الميليشيا. وفي الشان اللبناني، قتل 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات عدوان الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني أن العبوات الناسفة انفجرت بالقرب من سواتر ترابية بين بلدتي سوطر الشرقية وميدوف، وعدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة.
2: شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطي في الجنوب، بالتوازي مع قصف مدفعي مركز وسط محاولات إسرائيلية مستمرة للسيطرة على هذه التلة الاستراتيجية وإطباق الحصار على مقاتلي حزب الله المتواجدين داخل الأنفاق تحتها بحسب الإعلام الإسرائيلي. بالتوازي، واصلت قوات الاحتلال عمليات تفجير وتجريف المنازل والأراضي، حيث نفذت تفجيرات كبيرة في بلدات الخيام وكفر تبنيت وزوطر الشرقية وحولة وبني حيان وطلوصة والمنصوري. إلى ذلك، قتل 3 شبان وجرح آخر في انفجار تشريكة عبوات ناسفة وضعها الاحتلال الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4,348 قتيلاً و 12,307 جرحى. سياسيا، وقبل مغادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما لبحث المفاوضات مع إسرائيل ومستقبل المناطق التجريبية واليونيفيل، أكد الرئيس عون العمل على استغلال كل الفرص لمصلحة لبنان ولتحقيق الاطمئنان في الجنوب، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو انسحاب إسرائيل من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وإعادة الإعمار، مشددا على العمل مع أصدقاء لبنان في العالم للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام باتفاق الإطار. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي الملف السوري، وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات التصعيد الميداني في ريف القنيطرة الشمالي والقصف المدفعي الذي شهدته محافظتي درعا وريف دمشق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأدانت الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي كريستينا لاسن بأشد العبارات، دانت الاعتداءات الإسرائيلية على المطار العسكري في محافظة إدلب والتصعيد الميداني في محافظتي درعا وريف دمشق، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شنه غارات جوية وقصف مدفعي على مدينة غزة ومخيم صيرات، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر الدكتور محمد فايز فرحات.
3: ما يحدث هو محاولة واضحة من الجانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتقوية اتفاق النار الذي تم يعني توقيعه بإشراف أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية. يعني منذ تم توقيع الاتفاق الجانب الإسرائيلي يحاول تقويض الاتفاق، فضلا عن أنه مازال هناك حسابات داخلية خاصة برئيس الحكومة الإسرائيلية والتيار الديني المتطرف داخل الحكومة، وهذه التركيبة السياسية للأسف الشديد ليس من مصلحتها يعني الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، ومازالت تسعى إلى تنفيذ رؤاها الدينية فيما يتعلق بقطاع غزة وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية بشكل عام. فضلا عن ذلك فإن الموقف الأمريكي رغم أن الإدارة الأمريكية يعني لعبت دورا مهما في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى يعني الرؤية أو الخطة التي كان قد طرحها الرئيس دونالد ترامب، لكن في نفس الوقت نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بملف آخر في المنطقة هو ملف الحرب مع إيران. الجانب الإسرائيلي أو حكومة الاحتلال بالتأكيد تقرأ هذا المشهد بدقة وتسعى أيضا إلى استغلال هذا الانشغال الأمريكي لتنفيذ مخططه.
0: وفي الأراضي المحتلة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة ضمن حملة التصعيد المتكررة على الضفة. وقال نائد الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. حسن جعفر والتفاصيل.
4: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصل جيش الاحتلال وبالتزامن مع العدوان المتصاعد على قطاع غزة اقتحام المدن والقرى الفلسطينية، وتركزت في مدينة الظاهرية الواقعة في جنوب الضفة الغربية، حيث أغلق جيش الاحتلال مداخل المدينة ودهم عشرات المنازل ودمر محتوياتها، إضافة إلى اعتقال 30 فلسطينيا في مشاهد كارثية باتت تتكرر في كل مدينة وقرية يقتحمها جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين التي باتت تلقي بظلالها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على اقتحام المدن الفلسطينية، بل ترافق مع هدم المنازل وسط تأكيدات فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت 3 منازل بحي الأشقرية الواقع في مدينة القدس المحتلة. حسن جعفر، دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في القاهرة حذرت جامعة الدول العربية من خطورة شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهيئة منشئة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات، معتبرة المضي بهذه الخطوة جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية. المزيد من التفاصيل مع الزميل شكري عبد الحميد.
5: يجيء تحذير جامعة الدول العربية في بيان لها من خطورة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على لسان وزير أمنها القومية تأسيس منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، كونها خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، وتؤكد على حماية الأسرى والمعتقلين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية. وأشار بيان جامعة الدول العربية إلى أن إقرار ما يسمى قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين في مارس 2026 والشروع حاليا في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه يندرجان ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتحويل السجون الإسرائيلية إلى مسارح للإعدامات في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والقانون الدولي. طالبت جامعة الدول العربية في البيان المجتمع الدولي بالتحلي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات وفرض حماية دولية على الأسرى الفلسطينيين، وجددت دعوتها للتحرك الدولي العاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية وقانونية جديدة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات. وحملت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي اعتداءات قد تترتب على هذه السياسات الإجرامية، وحذرت من أن المضي قدما في تنفيذ مثل هذه الأحكام سيعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية. أكدت جامعة الدول العربية دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
6: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني كوتريش عن القلق البالغ بشأن تقارير تتعلق ببؤر استيطانية غير قانونية جديدة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عطاءات جديدة تشمل منطقة A1. وطلب كوتريش الاحتلال بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بهذا الشأن، وبأن يعمل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادرة في 19 من يوليو عام 2024. في لندن أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء المكلف بعمل سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن لإبلاغه باعتراض الحكومة البريطانية على قرار احتلال وطرح مناقصات لبنع وحدات استيطانية بالضفة الغربية. واعتبرت الخارجية البريطانية طرح حكومة الاحتلال مناقصة لمشروع الاستيطان خطوة غير مقبولة وذات طابع تدميري، مؤكدة رفض المملكة المتحدة بتدمير مشروع الدولتين باعتبار الحل الأمثل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وفي الخرطوم أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم رفض بلاده لأي تسوية جزئية لإنهاء الحرب، مشددا على أن الهدف هو التوصل إلى سلام مستدام يعالج جذور الأزمة وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار. وأشار الوزير سالم إلى استمرار الاتصالات مع مختلف المكونات السودانية تمهيدا لإطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة لانطلاق الحوار والمضي نحو تسوية تضمن استقرار السودان. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة كييف. من جانبها أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية توقف محطة لتوليد الطاقة الحرارية وسط أوكرانيا عن العمل بعدما تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة روسية. وفي كاراكاس أعلن الرئيس الكولومبي إباردو دي إسبرا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا الأسبوع الماضي إلى 314 شخصا ولا يزال 262 آخرون في عداد المفقودين.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا، وذلك بعد محادثات مثمرة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وأعلن الرئيس ترامب بتعليق فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية بنسبة 50% قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ، جاء نتيجة التوصل لاتفاق تجاري وصفه بالعادل للغاية للطرفين. قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية مايو الماضي، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تدخل وزارة الخزانة لدعم السيولة في سوق السندات طويلة الأجل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 4% ليصل إلى 4508 دولارات، متجاوزاً مستوى 4500 دولار للمرة الأولى منذ أوائل يونيو الماضي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال اليوم بمشيئة الله: طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 20 إلى 60 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع استمرار رياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 47، شمالاً في العبدلي 47، غرب البلاد ومنطقتي شقاي والسالمي 46، جنوباً بالوفرة 48، جوزن الشمالية في الجوارب وبوبيان 46، جوزن الجنوبية قارو كبر أم المرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم، تيارات المية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 5:30 دقيقة مساء أدنى جزر، الساعة 11:30 دقيقة صباحا موعد أذان المغرب، الساعة 6:24 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا التفاوض معها مضيعة للوقت. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. سقوط 3 أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. بريطانيا تستدعي المكلف بأعمال سفارة الاحتلال للاعتراض على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية. السودان تعرب عن رفضها لأي تسوية جزئية لإنهاء النزاع، وتشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة فيها. مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. والولايات المتحدة الأمريكية وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي الجولة الإخبارية الصباحية. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومن الإخراج عبد الهادي خير الله. إلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، عودة معكم مستمعين الكرام لمتابعة ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

0: الخير.
1: في صباح الخير.
2: كلام في الحب.
3: طقسنا اليوم.
4: الصحة.
5: البورصة.
4: أخبار ديرتنا.
3: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
4: ثقافة وفنون.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير. فقط ابقوا معنا.
6: انطلاقا من شعار قوة الإطفاء العام، هي حماية الأرواح والممتلكات، ونناشد الأخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في منازلهم ولسلامة أبنائهم وممتلكاتهم. في حال طلب المساعدة نؤكد لكم أن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية تعمل بكامل جهوزيتها على مدار الساعة لتقديم المساعدة لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
7: بداية عطلة نهاية الأسبوع نتمنى أنها تكون عطلة سعيدة على الجميع، خالية من الحوادث، من البلاغات، وفي كل نهاية أسبوع تكون لنا وقفة مع قوة الإطفاء العام، حيث أن نتعرف على أبرز البلاغات اللي تم التعامل معها في الفترة الماضية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الإرشادات اللي إن شاء الله تساعدنا أن نقضي عطلة نهاية الأسبوع بدون أي مشاكل أو حوادث. نرحب بالمقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. يسعد لنا صباحك مقدم أحمد.
8: صباح النور زينب، صباح الخير على جميع الأخوة والأخوات المستمعين. احنا أكيد سعداء بتواجدنا المستمر والدائم مع إذاعة دولة الكويت، ونتمنى نقدم كل ما هو مفيد إن شاء الله
7: بإذن الله تعالى. بداية المقدم أحمد، في بلاغات مهمة حاب أنك أنت تنوه عنها تم التعامل معها في الفترة الماضية؟
8: نعم طبعا، خلال 24 ساعة الماضية تعامل قوة الإطفاء العام مع بلاغين يخصون منازل بمنطقتين مختلفتين. البلاغ الأول كان عبارة عن حريق في منطقة ضاحية صباح السالم، تم التعامل معه عن طريق مركزين اللي هما القرين ومركز مشرف. طبعا الحادث الحمد لله تم الوصول له بالوقت المناسب والتعامل وياه بأسرع وقت، وكانت هناك إصابة واحدة تم تسليمها إلى إدارة الطوارئ الطبية للمتواجدة دائما معانا في كل الحوادث. كذلك البلاغ الثاني عبارة عن حريق منزل في منطقة عبدالله المبارك، تم التعامل وياه عن طريق مركز الصمود ومركز الاستقلال، وطبعا كان في ساعات الفجر الأولى، وهو ما يعني يخلي البلاغ محفوف بالمخاطر لأن الناس تكون في هذه الساعات أكيد نايمة، وأغلب أفراد الأسرة في غرفهم، فمصدر الحريق قد لا يكون مشاهد يعني من الجميع أو ما ينتبه لها أحد، بالتالي يكون هناك دخان كثيف. فبالتالي مثل ما شفنا أن هناك إصابتين وتم تسليمهم أكيد لإدارة الطوارئ الطبية، ولكن بشكل عام الحادث تم التعامل وياه بأكمل وجه. طبعا الحوادث مثل ما لاحظتوا أعزائي المستمعين والمستمعات أن حوادث اللي تصير في المنازل بشكل أوتوماتيكي يتم التعامل وياه عن طريق توجيه مركزين. ليش؟ لأن التعامل مع المنازل يكون في ناس، يكون في قد يكون المنزل يعني في عدد قاطنين كثير، فإحنا نحط جميع الاحتماليات وجميع السيناريوهات اللي محتملة، فبالتالي نوجه مركزين في حال صار زحمة، في حال صار مركز ما قدر يوصل بالوقت المناسب يكون المركز الثاني واصل وقادر يتعامل. إذا كان المنزل فيه عدد قاطنين كثير، خصوصا في بعض البيوت يكون فيها أكثر من شقة، ممكن فيها يكون يعني سرداب وأرضي وأول وشقتين فوق، وتلقى بالسطح سكن مثلا للصبي أو السائق، فبالتالي العدد يكون كبير، فتعامل المركزين راح يعطي سرعة وأولوية لجميع الأمور. كذلك قوة الإطفاء العام تستكمل حملتها الصيفية اللي هي حملة صيف آمن مع الإطفاء، إن شاء الله راح تكون غدا في المركز العلمي على شارع الخليج العربي ابتداء من الساعة 5 عصرا، وهذه دعوة للجميع لحضور هذه الحملة. طبعا هذه الحملة تركز على توعية الجمهور من مواطنين ومقيمين بأهم الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق، التعريف بدور قوة الإطفاء العام، كيفية التعامل مع بعض الحوادث البسيطة، وتوعية الجمهور بالكثير من الأمور. إن شاء الله الجميع يستفيد، خصوصا أن احنا في عطلة نهاية الأسبوع. ورسالتنا الأخيرة راح تكون هي توعية خاصة بالأجهزة الكهربائية. للأسف خلال الحوادث اللي يعني رصدناها خلال الأسبوع الماضي، الكثير من الحوادث كانت متعلقة بالأجهزة الكهربائية والشواحن والتوصيلات الكهربائية. فاليوم نصيحتنا نقول أن دائما استخدم الأجهزة بالطريقة والشكل الصحيح، خصوصا أجهزة التلفون. إذا أنا كنت أحطها على الشحن أكون حاطها بمكان آمن، بعيد مثلا عن السرير، بعيد عن الأثاث أو الغلافات، لأن أي شرارة ممكن تصير أو تماس كهربائي ممكن يصير راح ينتقل بشكل مباشر إلى مادة سريعة الاشتعال، وبالتالي يؤدي إلى الحريق. أكيد إحنا ما نخوف الناس، ولكن إجراءات السلامة والوقاية من الحريق هو المطلب والأمر المهم للهدف السامي لقوة الإطفاء العام، وهو حماية الأرواح والممتلكات.
7: بكل تأكيد نتمنى السلام للجميع، ونتمنى عطلة سعيدة على الجميع بإذن الله تعالى، بعيدة عن البلاغات أو الحوادث. كل الشكر لك مقدم أحمد المشموم، إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام.
8: شكرا لكم.
0: تسهيل عمل دور رجال الإطفاء. تسهيل عمل دور رجال الإطفاء من خلال إفساح الطريق لآليات الإطفاء للوصول في الوقت المناسب، وعدم التجمهر في مكان وقوع الحادث حتى لا تعيق عمل رجال الإطفاء. عند الاتصال على هاتف الطوارئ لا ترتبك، وقم بإعطاء العنوان بشكل صحيح وواضح وإعطاء معلومات عن الحادث. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
7: تمثل حافلات النقل الكهربائية خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، لما توفره من وسائل نقل نظيفة تقلل من الانبعاثات والتلوث وتحافظ على جودة الهواء. للحديث عن هذا الموضوع نستمع معا إلى هذا التقرير الخاص من الزميل ناصر المطيري.
5: صباح الخير، معاكم لولو الخميس من الهيئة العامة للبيئة، اختصاصي إعلام في إدارة العلاقات العامة والإعلام. بداية حابة أشكركم على هذه المداخلة، وثانيا حابة أشكر شركة النقل العام الكويتية على إتاحة الفرصة لنا لزيارة شركتهم والاطلاع عن قرب عن مشاريعهم الجديدة، وبالأخص الباصات الكهربائية، والتعرف على آلية تشغيلها وأبرز مميزاتها ودورها في دعم توجه الدولة نحو النقل المستدام. الزيارة كانت فرصة مهمة لنا عشان نشوف على أرض الواقع التطور اللي قاعد يصير في منظومة النقل العام، ونتعرف أكثر على دور الباصات الكهربائية في تقليل الانبعاثات والتأثيرات البيئية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية. الحافلات الكهربائية تعتبر خطوة إيجابية لأنها ما تنتج انبعاثات من العادم أثناء التشغيل، وبالتالي ممكن تساهم في تقليل الملوثات وتحسين جودة الهواء، خصوصا في المناطق اللي تشهد كثافة مرورية عالية. التوجه نحو النقل الكهربائي يمثل أحد الحلول المهمة للتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة وأقل تأثيرا على البيئة. والأهم من هذا أن الموضوع ما يقتصر فقط على استبدال الباصات التقليدية بباصات كهربائية، لكن الهدف هو تطوير منظومة النقل العام بشكل متكامل، وتشجيع الأفراد على استخدام وسائل النقل الجماعي. وكل ما زاد الاعتماد على النقل العام، ممكن ان احنا نساهم في تقليل عدد المركبات على الطرق، وبالتالي تخفيف الازدحامات وتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. احنا في الهيئة العامة للبيئة نؤمن بان التعاون بين الجهات المعنية بالبيئة والنقل مهم جدا لتحقيق هذه الاهداف، ولذلك نحرص على دعم مثل هذه المبادرات وتعزيز الجانب التوعوي فيها. وراح يكون هناك تعاون وحملات توعوية مشتركة لتعريف المجتمع بمزايا النقل المستدام والباصات الكهربائية، وتشجيع الناس على تبني خيارات نقل أكثر استدامة في حياتهم اليومية. وبالنسبة لنا نعتبر هذه الخطوة جزء من توجه أكبر نحو الاستدامة، ونطمح أن نشوف مستقبلاً توسع أكبر في حلول النقل صديقة للبيئة، بما يتماشى مع الأهداف البيئية والتنموية لدولة الكويت، ويدعم توجهها نحو مستقبل أكثر استدامة حتى عام 2060. وفي النهاية الاستدامة مسؤولية مشتركة، والنجاح الحقيقي يحتاج تعاون مع الجهات الحكومية وقطاع النقل والمجتمع، لأن أي تحول بيئي ما يكتمل إلا بمشاركة الجميع وتغيير بعض السلوكيات اليومية نحو خيارات أكثر استدامة.
4: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
9: صباح الخير
4: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
10: نجوم عرب تغنوا في حب الكويت في محطتنا الثقافية والفنية. يستعد مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في 30 الجاري لاحتضان أمسية موسيقية بعنوان نجوم عرب تغنوا في حب الكويت، وذلك في ختام فعاليات الدور 18 من مهرجان صيفي ثقافي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. الأمسية لا تذهب إلى الأغنية الوطنية المباشرة فقط، بل تفتح بابا أوسع على علاقة الكويت بالأغنية العربية وعلى أصوات عربية ارتبطت في وجدان الجمهور الكويتي بأعمال بقيت حاضرة رغم مرور السنين. وعلى خشبة المسرح يلتقي الجمهور مع الفنانين عادل الماس وعبد العزيز المسباح وسعود الفايز بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد البعيجان في برنامج يستعيد مجموعة من أشهر الأغنيات التي قدمها مطربو عرب للكويت مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعفاف راضي وفريد الأطرش، سواء كانت أغنيات وطنية أو عاطفية.
7: كشف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تفاصيل دورته 33 المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة 14 عرضاً من 14 دولة عربية وأجنبية، فيما تضم قائمة المكرمين 13 شخصية من رموز المسرح المصري والعربي والدولي. وقال رئيس المهرجان سامح مهران خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة إن المهرجان أصبح يمثل فكرة مؤسسية تقوم على العمل الجماعي ولا ترتبط بفرد بعينه، معتبرا أن ترسيخ مفهوم المؤسسة يشكل ضمانة أساسية لاستمرار المهرجان والحفاظ على مسيرته. وأضاف مهران أن تحويل المهرجان إلى مؤسسة يتيح وجود قيادات قادرة على تحمل المسؤولية وتجديد الدماء عاما بعد آخر، بما يسمح باستمرار عملية التطوير وانتقال الخبرات والرؤى بين الأجيال المختلفة، ويعزز قدرة المهرجان على مواكبة المتغيرات التي يشهدها المشهد المسرحي. كما أشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في عدد من القضايا من بينها الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن الاستعانة بهذه التقنيات لا تعني إلغاء دور العقل البشري.

ورشة النسيج الشبكية. تحولت الخيوط إلى لوحات نابضة بالألوان والزخارف في ورشة النسيج الشبكية التي تقام بالتعاون مع بيت السدو، وتقدمها عبل الفلشاوي وأمل الشطي ضمن مهرجان صيفي ثقافي 18 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وقالت الفلشاوي إن النسيج الشبكي يعتمد على استخدام شبكة الحديد وتزيينه بالخيوط سواء كانت من الصوف أو القطن من خلال تنفيذ الزخارف، تعتمد بصورة أساسية على وحدة المربع، مبينة أن هذه الوحدات يمكن تشكيلها في أنماط متعددة مثل المثلثات والمربعات أو الزخارف المتشابكة. وأضافت أن المشاركين يعتمدون ويتعلمون خلال الورشة أساسيات هذا الفن، ثم يطبقونها عمليا من خلال اختيار مجموعة من الألوان وتنسيقها بما يتناسب مع المكان الذي ستوضع فيه القطع، موضحة أن النتائج النهائية يمكن أن يكون على شكل لوحة فنية تستخدم كعنصر ديكوري أو شخصية. وأوضحت أن جمال النسيج الشبكي يكمن في إمكانية تطوير الفكرة وتكبير حجم الشبكة والاستفادة منها في تطبيقات مختلفة، لافتة إلى إمكانية توظيف في قطع الأثاث مثل الكراسي إلى جانب استخدامه في بعض الأواني والعناصر الديكورية.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. حدث في مثل هذا اليوم.
2: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
3: 20 أغسطس آب. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1914، ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. الإعلان عن استقلال السنغال في عام 1960. وفي عام 1975 ناسا تطلق المستكشف فايكينغ 1 باتجاه المريخ. الاتحاد السوفيتي يعترف رسميا بكارثة مفاعل تشيرنوبل النووي، حدث في مثل هذا اليوم من عام 1986.

أهلا بكم في جولتنا الإخبارية. أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت من خلال إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث وتسريع الفصل في المنازعات وتطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني، بما يعزز كفاءة إنقاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة. وقال المستشار السميط أمس الأربعاء إن القانون يقوم على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حددها القانون، يعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها. وأضاف أن القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة، إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بما يحد من إطالة أمد المنازعات. وأشار إلى استحداث القانون مسارا للتسوية والصلح قبل نظر النزاع قضاء.

أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماظر خالد الأحمد الصباح الدور المحوري الذي تطلع به دولة الكويت في دعم وتطوير منظومة إعلام الطاقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمساهمة في تحديث الاستراتيجية الخليجية للإعلام بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، قالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إن اختيار وعد العزمي ضمن عضوية لجنة الشباب في الاتحاد العالمي للمكفوفين لتمثيل قارة آسيا يعد أول إنجاز من نوعه على مستوى الكويت والخليج، ويعكس قدرة الشباب الكويتيين على الحضور والتمثيل في المحافل الدولية، ويعزز مكانة وسمعة الكويت في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي أمس الأربعاء عقب استقبالها وعد العزمي مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة على المستويين المحلي والدولي بما يبرز قدراتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات. وأضافت أن اختيار العازمي جاء ضمن عضوية لجنة الشباب التي تضم 6 ممثلين يمثل كل منهما إحدى قارات العالم، وأوضحت أنها اطلعت خلال اللقاء على دور الاتحاد العالمي للمكفوفين الذي يضم مئات المنظمات من أكثر من 190 دولة ويمثل نحو 335 مليون شخص من المكفوفين وضعفاء البصر حول العالم، ويعمل على تعزيز حقوقهم وتمكينهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم، رحلة أخذناها معكم في برنامج صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نتمنى دائما قضاء أوقات سعيدة وممتعة، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع. ابدأوا هذا اليوم بكلمة طيبة نية صادقة وابتسامة تخفف كل أعباء هذا اليوم. في الختام لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة برنامج صباح الخير، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، محمد القحطاني، ثامر الديحاني. تحية لكم من عبد العزيز الصقع وبيفي الجيران عنود الرجيب، تودعكم من التنفيذ، وهذه تحيات قائد برنامجنا بدر المروان. إلى اللقاء في بداية الأسبوع القادم بإذنه تعالى.

0: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة على إيران، معتبرا أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الخارجية السوري ينفي وجود عسكري في قاعدة أبو الظهور الجوية ويتهم إسرائيل بتقويض الاستقرار. الخارجية البريطانية تندد بطرح حكومة الاحتلال مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غاراته في عدة قرى جنوب لبنان. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. الولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. كوريا الجنوبية تطالب الصين بدعمها لإحياء المحادثات مع كوريا الشمالية. وزلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مجددا منطقة فلوريس شرقي إندونيسيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: قناة
2: اسماعيل فون،
3: قناة
1: الهلال،
3: قناة رجاء،
4: كوكب الشرق،
5: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
6: عبد الله ابو شيخ.
7: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجراموفون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي.

من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم عندنا نوادر ومطربين، تابعونا وحياكم الله.
0: كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: نجدد لك التحية أعزائي المستمع، واليوم نذهب إلى المغرب العربي. مملكة المغرب قدمت مجموعة من الفنون والفنانين. قاعد أبحث عن أول مطربة سجلت أسطوانة، وهذه المطربة من مواليد 1905، اسمها زهرة الفاسية، يعني من بنات فاس. وأغلب المراجع يعني تبين هذه المرأة الفنانة سجلت العديد من الأسطوانات، تعتبر رائدة من تسجيلات الصوت في المغرب. بدأ نشاطها الفني تقريبا في القرن العشرين، في أواسط يعني نقدر نقول 28 29، 1929. وانتقلت بعد ذلك إلى الدار البيضاء، ومع الدار البيضاء طبعا هناك شركات الأسطوانات، وقامت تسجل الأسطوانات. وشركة بوليفون تبنتها وسجلت معاها مجموعة من الأسطوانات. من أشهر الأغاني في الوطن العربي أغنية هي أول من دونتها وسجلتها، حبيبي دايلي فين هو، اللي هي أغنية الشهيرة اللي غناها الفنان نبيل شعيل، يا شمس لا لا لا تغيبي، مشهورة. يا شمس لا تغيبي مشهورة حق الفنان نبيل شعيل. هذه الأصل، الأسطوانة اليوم راح نسمعها هي الأصل، وأغنية غنتها هذه الفنانة زهرة الفاسية من فاس، واشتهرت في هذه الأسطوانات. والأغنية تقريبا يعني سجلت في عام 1954-55، وبقيت هذه الفنانة والشخصية تاريخية من خلال توثيقها الأسطوانات والغناء النسائي في المغرب العربي. نسمع هذه الأسطوانة ونستمتع مع هذا الأداء للفنانة زهرة الفاسية عام 1954.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. غوانات نافذة على التراث الغنائي العربي الأصيل. غوانات.
1: الله يا حلو هالأغنية الجميلة وهالاسطوانة عام 1954 للفنانة زهرة الفاسية من المغرب من فاس. وطبعا هذا الاسطوانة مثل ما قلت لكم سجلت في الرباط ومن الشركات المشهورة في مملكة المغرب، وهذه المطربة يعني اختنصوا هذا الصوت وسجلوها العديد من الاسطوانات، وإن شاء الله راح نسمع اسطوانات أكثر وأكثر. نذهب إلى فنان عماني يعشق الكويت ويعشق فن الكويت وسجل في شركات الكويت، ومن أشهر الشركات بوزيتفون، وهو الفنان حمد راشد الصوري. صوت خيالي، وهذه الاسطوانة من اسطوانات هذا الفنان حمد راشد الصوري. نسمع هذا الأداء ومع هذه الاسطوانة، وكل التحية من أسرة البرنامج محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله
2: وناد بوزيتفون المطرب حمد راشد الصوري.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أم خالد طاحت يا جماعة، أم خالد طاحت، أرجوكم أرجوكم شوفوا لنا حل.
2: طاحت بالبحر؟
1: يا ابن الحلال إيش بحر، داخت علينا. سلو سايق العبارة، إيش كثر على ما نوصل؟ ترى المرة تعبانة ومتكلفة، إذا مطولين خلي ردنا البيت يا ابن الحلال.
3: لا تحاتي يا أبو خالد، لا تحاتي، الحريم معاها شوي تلقى حاشة هبوط ولا داخت من دوار البحر يشربونها ماي وإن شاء الله تقوم بالسلامة.
2: لا تحاتي، تماسك يبا، كلها دقايق وبنوصل. توني سائل سايق العبارة ما يفهمني ولا فهمه،
1: ولا
2: يقول لي نص ساعة هاف آور وبنوصل، خلها تشرب ماي البحر،
1: أغلطي
2: ماي، وخلها تاكل شيء حلو. أكيد حاشا هبوط ولا داخت من هاللوية.
4: يا راسي يا كلي، أنا قلت لكم ما أقدر على هالبحر، ما أقدر، إش كثر باجي ونوصل طلعت روحي.
5: وصلنا خلاص، تحملي يا مرة، كاننا قاعدين نشوف الجزيرة قدامنا.
6: لهالدرجة تدلعين يا أم خالد ولا تبين تشوفين غلاتك؟
4: والله يا أختي أنا وين والدلع وين، خلصونا خل نوصل، تعبت ما حسيت إلا والدنيا تدور تدور فيني، واي وهبت على الأرض. يلا سترك
7: يمة، عسى ما شر، إن شاء الله أمورش طيبة.
5: لا تحاتي يا يمه، امك بخير وطيبه.
8: خالتي ام خالد، اذا تبين اي شيء

0: هي احنا موجودين
1: يا عمري. مشكور يا يمه مشكور، الامور طيبه ان شاء الله. يلا بس شوي دخت وحسيت اني مو قادره اوقف على رويلاتي. يلا خلصونا، خلنا نوصل حق هالجزيره ونفتك من وطمن نشوف هاللوية اللي احنا فيها.
0: كنت متوقع ان امي بهالسرعه راح تطيح. وصلونا يا جماعه حق الجزيره، خلنا نفتك. ها صراحه ما صدقت ان وصلنا بسرعه.
2: كانك انا وصلنا يا خالد. ايش فيك علامك انت الثاني؟ الوالده ندري في انا تعبت وطاحت، انت ايش فيك
0: يعني الحين؟ لو امك اللي تعبانه وطايحه اتوقع ان الموضوع بيكون زين. ها
3: يا شباب لا تتهاوشون، صوتكم لا يصير عالي، لا يسمعوننا اعمامنا.
4: صوتكم صار عالي وقاعدين يشوفونا، ايش فيكم يا شباب؟
5: ذكرى والله يا شباب، هدوا ذكرى والله.
6: صلوا على النبي. اهلا الله عليه الصلاه والسلام.
5: لا تحاولون اي مشكله حق هوشه، احنا جايين نتونس مو جايين نتهاوش.
0: هذا اللي ما يستحي يقول ان امي قاعده تدلع.
4: احترم نفسك عاد. يلا انا ما قلت ان خالتي قاعده تدلع، قلت لك ايش فيها الوالده مو قادره تتحمل. عادي
0: شوف بطوفها هالمره، واذا بطلت حلجك مره ثانيه لا اقطك بالبحر وياكلونك اليراير.
7: ايش فيهم علامهم؟ الشباب صوتهم عالي واصل لعندنا.
8: والله ما ادري عنهم، كانوا يرتبون امورهم واغراضهم، ما ادري ايش فيهم.
7: لا لا ما ينفع كذي، اخاف انهم متهاوشين. أقول يا ليت بو سعود يتطمن عليهم، إن شاء الله ما يكون يعني بينهم خلاف ولا مشكلة.
8: بو سعود ما في حل، يمشي.
3: سمعوني أنا بروح أتطمن عليهم، ها، وإن شاء الله ما يكون بينهم إلا كل خير.
7: إن شاء الله إن شاء الله. إيه
3: وعسى ما شر يا خالد، عسى ما شر يا عيسى، شو اللي صاير معاك؟
0: لا لا لا الأمور طيبة عمي، بس تدري قاعدين نرتب الأمور وبنشوف شلون بنشيل الأغراض. إيه؟ ومن اللي بيروح يستلم السيارات من العبارة الثانية؟
3: إيه بس صوتكم عالي.
4: تدري بعد عمي يعني إحنا مستانسين.
3: عبال متخانقين.
4: لا مستانسين، وقلت يعني بخلي الشباب سعود وعذبي وعوض يروحون يأجرون لنا طراد علشان نطلع حداك.
3: إيه نفس الغناية. مستانس
4: على الله يا عمي،
3: أمشي بدم قاعد ناطر منك نظرة. الله عما يردون بعد. إيه بارك الله فيكم، نروح نستانس نستمتع برحلة الحداق. بس أوصيكم ترى الحداق بيكون مبكر. إيه من أذوق الماء يعرف أنا في سمك حذرنا ولا ما في سمك.

0: يا سلام. ايوه ايوه يلا يا شباب الكل يمسك بقى باليخت. ها يلا يا جماعه هنقف. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وقفنا يا جماعه ووصلنا الحمد لله بخير وسلامه والحمد لله بسم الله ما شاء الله. يعني انا متاكد تماما ما حدش شاف باركينج بالشكل ده. الحمد لله
1: وين وصلنا المطار؟
0: لا يا عم بص مطار ايه ده انت يكرب يا اختي. دي المسنة. بص بقى المسنة. بص دي دي الوقفة مش هتلاقيها في اي مكان. هننزل هنا بس ايه كل واحد يخلي بالي بالنفس. والنبي والنبي ما مش عايز حوادث انا والله العظيم. هتتعملوا لي مشكلة مع الكفيل.
2: لا تحاتي.
0: يلا بسم الله نورتوا المكان يا جماعة. بسم الله وصلتم يا جماعة الى الجزيرة.
2: الحمد لله ما قصرت يا كابتن اديناك معنا.
3: الحمد لله وصلنا بخير والامور طيبة. مشكور ما قصرت. اقول كابتن
0: شوكولاته بقى.
3: خلك معانا. تبي تقعد معانا؟
0: لا حبيبي تسلم كلك ذوق. انا لسه كمان عندي 7-8 دروب هروح لهم وارجع تاني ان شاء الله.
1: نجيب لك شوكولاته.
0: لا يا عم الشوكولاته اللي تسمعها دي كفايه. بص ايوه هو ده. اسمع بقى اسمع. لازم بقى ارجع ايه ارجع البيت. انا انت عارف بقى يعني المدام وعندي 37 ولد وبنت. يعني اوكل مين واخلي مين؟
1: عفانه.
0: معلش بقى الحمد لله رزق. انا راجع بقى دلوقتي وارجعكم ان شاء الله. هرجع لكم بعد 3 ايام. ايه رايكم 3 تمام ولا اسيبكم شهرين؟
3: ها 3 ايام وايد.
0: ليه بس؟ شوف الدنيا عامله ازاي. بص الميه مشفافه ازاي. بص السمكه دي عامله ازاي. بص الصدفيه دي عامله ازاي. بص الشمس حلوه ازاي. اعمل تن اعمل اكتيفيتي يا عم. ده الجزيره كبيره. عاوزك بقى اي حاجه تعوزها تتصل بيا. ها انا ماشي بقى دلوقتي وان شاء الله ارجع لكم يوم 3 ولا 2. ايه رايكم؟ ها ارجع لكم 3. ايه عصبي ما ترد ما تقولك حاجه في الليله الحلوه دي.

0: الله يعطيك العافية، احنا إذا احتجنا شيء بنقول لك، وإن شاء الله احنا محتاجين شيء. مشكور يا باشا.
1: أيوة يا شوكولاتة.
2: زين يا كابتن، متى بتوصل العبارة الثانية علشان نعرف السيارات متى بتوصل؟
1: يا عم انت لسه بتفكر ترجع؟ ده انت لسه وصلت. قول يا هادي بسم الله لا إله إلا الله. ما تقلقش يا عم، جاية في الطريق ورانا، بس انت ايه عايزك تتبسط. هي تقيلة شوية بقى وفيها حمولة زايدة شوية، ها بكتير يعني قدامها كمان ساعتين كده، ساعتين وهتكون موجودة. عايزكم بقى تستمتعوا، وبالعبارة التانية بقى تستلموا سياراتكم وحاجتكم، وخليكم بقى مستمتعين. ها يلا بقى، بص على ساعتك عاملة ايه. الساعة دلوقتي 3، يعني العبارة جاية 6:30 بكتير عشان السيارات تكون جوه العبارة التانية. يلا يا عم يلا.

0: لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا أم خالد. هذا احنا وصلنا والأمور الحمد لله طيبة.
1: ما بغينا نوصل دخت ولا عتشبدي. توبة توبة توبة توبة. أقول شوف لي حل بالردة، ما راح أرد بالعبارة.
0: شلون بالله؟ شلون بالرد يعني؟ أنا ماني فاهم شنو الطريقة اللي تبينا نرد فيها؟ سباحة يعني نسبة؟
1: ما أدري. تصرف، شوف لي حل ترجعني الديرة فيه غير العبارة.
2: شلون يعني يا يمه؟ اني يبلك هليكوبتر؟
1: هليكوبتر، سوبرمان، طيارة، صاروخ. اقول عبارة ما اصعد فيها.
2: تدرين شلون ردي سباحة؟
0: ابن الحلال انت الله يهداك. خلاص خلاص، خلك انت الحين بهالجزيرة اللي انت اصلا تدرين كلها ينانوة بينانوة، وقعد هني. خلاص احنا نروح اني بين فترة، كل اسبوع اني لك مرة، كل اسبوع اني لك مرة.
1: هي عند هي عند. يا رب انا ابتلشت وبلشت نفسي فيكم وتوهكت. شو الحل يعني؟ شو الحل؟

0: السلامة يبا. الحمد لله على السلامة يمه. ها عيسى وين بتروح؟ خذني معاك.
1: مينونة انت هي. من صدقك بتيم معاي؟ انا بروح اطلع مع الشباب، عندنا رحلة حداق، نبي نطلع نستانس. ماني سايق عندك انا عاد.
2: يا عيسى، عيسى ايش فيك انت؟ ايش فيك على اختك؟ كل ما تكلمت نزرتها. احترم نفسك شوي، قول لها ما اقدر وخلاص. مريم يبا تعالي، عيسى جاي مع ربعه، نبي نعطيهم خصوصيتهم. احنا حرمناهم من جوهم بالشاليه، خلاص يبا خلي استانسون يستمتعون، خليهم على راحتهم يا يبا.
0: خلاص بخليهم على راحتهم، ايش داومت على الراحه وياك.
3: زين يمه، دام وصلنا خل ننزل اغراضنا ونروح كلنا نتطمن على ام خالد، وان امورها طيبه وما فيها الا الخير، وبس نتطمن عليها ننام ونقعد الصبح، انتوا تروحون حق رحلتكم واحنا بعد نسوي اجواءنا الحلوه.

0: جماعة تسمعون الصوت اللي قاعد أسمعه؟
1: أي والله قاعد أسمعه يا جماعة، هذا الصوت الطبيعي اللي قاعد نسمعه. أخاف خاف هذا اللي قاعد يقولون عنه.
2: شو اللي يقولون عنه؟
3: وانت ما تدري انه يقولون جزيرة فيلتشة فيها ينانوة.
4: حلو حلو، وليش توكم تتكلمون؟ ليش توكم تقولون؟ ليش ما قلتوا لي من قبل ان فيها ينانوة؟ لا لا لا لا لا لا، شلون اقعد انا هني في جزيرة كلها ينانوة؟ ردوني البيت، رجعوني البيت.
0: اتكن يا ولد وثقل، احنا قاعدين نسمع صوت.
1: صارت أتمنى أمي ما تسمع الصوت.
0: أمك ولا أمي، أنا أمي إذا سمعت الصوت راح تقلب الدنيا علينا.
2: خلونا نهدي، وإذا أحد سألنا نقول لنا إحنا اللي نطلع الأصوات.
3: مو مشكلتي مع أهلك، المشكلة فيني أنا، ما راح أقعد ولا دقيقة هني بهالجزيرة. رجعوني.
0: رحنا فيها صارت الربع. أمي تناديني، خل نشوف أمي وأبوي إيش فيهم. امشوا معي بسرعة.
4: يلا

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن حولها أوغس الزمن،
1: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
1: هلا والله يسعد الصباح الحلو والصبح الحلو.
2: الو السلام عليكم.
3: احلامهم تزن الجبال.
4: احنا مطار وهي ما تبي تتكلم عنه.
5: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
6: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
7: ما بيحرجها زيادة.
0: سنين طويلة والذكريات تنبض.

0: مستمعين الكرام، سعدتم صباحا وطابت أوقاتكم بكل خير. أجمل التحايا الصباحية تأتيكم دوما عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت. اليوم نتواجد معاكم في المركز العلمي من على شواطئ الخليج العربي، ونقول لكم على الرحب والسعة أنتم مستمعينا وكذلك ضيوفنا الكرام وكل من هو قريب من شواطئ الخليج العربي بمنطقة السالمية. طلال يقول لكم حياكم
1: الله. حياكم الله، وإحنا بانتظارهم أكيد يوسف هالبث الحي المباشر. جمهور مراحب الغاليين اللي موجودين على شواطئ الخليج العربي، إحنا موجودين بالمركز العلمي بانتظار حضورهم، واليوم يوم مميز أخوي يوسف بحضور أكيد أحبابنا المستمعين وأيضا فعالياتنا المنوعة اللي دائما المركز العلمي يطلقها خصوصا في فترة الصيف. محتار وين تودي عيالك؟ هاتهم المركز العلمي وفالهم إن شاء الله التوفيق.

0: في بداية هذا اللقاء تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل في مراحب من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: ضيوفنا ما شاء الله عليهم موجودين من الصبح، عساهم على القوة، الشيخة أنيسة، أم علي، هبة، أم صالح، والمزيد والمزيد بالطريق. وهذه تحيات حلوة من يوسف جوهر، طلال الماجد من التقديم، وتحية حلوة من التنسيق لسوسن بوشهري.

مواضيعنا متنوعة يوسف، واليوم راح نتكلم عن تربية الأحفاد في ظل اختلاف الزمن بين الآباء والأمهات وبين الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة. وهذه تحيات حلوة من سعود لسالي من التنفيذ على الهواء.

أيضا شبابنا قواهم الله من النقل الخارجي، لهم من أجمل تحية، ما قصروا من الساعات الأولى من هذا الصباح يتواجدون في هذا المكان ويجهزون لنا كل المعدات حتى نكون مع مستمعينا إن شاء الله على الهواء من هذا المركز الطيب، المركز العلمي. لكم التحية من رائد هادي، عبد الله البدر، عيسى العباسي، بينا الهاجري، ريم الجعفر، مريم بارون، وعبد العزيز العجيل، ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد.

متواصلين معاكم في هالبث الحي المباشر من المركز العلمي بمنطقة السالمية، والقريب نقول لحياك وإحنا بهالبث الحي المباشر لبرنامج مراحب بقيادة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

الخميس وكل خميس نبيكم معانا بالمركز العلمي من 9:30 لـ11:10. حياكم وتنورونا، الجو حلو ومع مراحب.

0: مرحب معكم على الهواء مباشرة من المركز العلمي على شواطئ الخليج العربي. نقول لكم على الرحب والسعة مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. ويمكن أول شغلة نحب نتكلم فيها في هذا اليوم الجميل اللي يجمعنا وياكم مستمعينا وين ما كنتوا معنا في المركز العلمي أو عبر أثير إذاعة دولة الكويت داخل وخارج هذا الوطن. اليوم أمس أخوي طلال،
1: نعم،
0: يوم الأربعاء واليوم الخميس الونيس مثل ما أنت عارف، فأمس كان هناك ظاهرة جميلة فلكية تنتظر دائما.
1: أي والله.
0: هنا في دولة الكويت
1: وطال انتظارها.
0: أي والله، تغير مسار وايد أمور في حياتنا الاجتماعية وكذلك الأمور الخاصة بالجو والطقس. يعني أمس كان آخر أيام جمرة القيض مثل ما يسمونها،
1: الحمد لله،
0: وهالفترة هذه ترتبط دائما بذاكرتنا لأنها أشد الأيام حرا على هذا الوطن. اليوم الخميس صحيح. راح نفتح إن شاء الله صفحة جديدة من صفحات الطقس واعتدال الأجواء. اليوم صحيح. يعني بداية لظهور نجم سهيل، النجم اللي ينتظره الكثير صحيح. من إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي وبشوق، لأن هذا النجم بشارة على التغيير التدريجي صحيح. في الأجواء ونزول درجات الحرارة، ومع طلوع سهيل تبدأ الحرارة تخف شوي شوي،
1: لا تأمن السيل.
0: أي ويبدأ عد الليل يطول والهواء يتغير والأمور تصير أجمل، والصيف تحس إنه يعني اشتداده خلص
1: فعلا.
0: درب على
1: ما في خمسينات
0: النهاية.
1: أي ما في خمسينات بعد، واليوم يمكن حتى درجات الحرارة بحكم إن إحنا كل يوم نطلع نفس التايم أو نفس الوقت، فحسيت إن درجتين أقل يعني درجات الحرارة، وأكيد المستمعين يحسون. أجواء جميلة، الكويت حلوة يوسف، سواء كانت بالصيف فيها فعاليات جدا كثيرة، ولا تحاتون، والمركز العلمي مكيف اللي عنده أطفال يعني ويحاتي مثلا حرارة الجو، لا عندنا قاعات جميلة كبيرة واسعة، حتى كرة مخصصين مجال للعب كرة القدم من خلال وجودهم في قاعة زجاجية مغلقة ومكيفة.
0: نعم، وطلال نذكر ونقول يعني المركز العلمي ما شاء الله تبارك الرحمن، إذا ما بتجيب عيالك لازم تفرغ نفسك يعني يوم كامل،
1: أربع ساعات يبي لهم أقل شيء،
0: أقل شيء أربع ساعات، لأن في وايد قاعات استكشاف صح. ويعني فعاليات كثيرة ومتنوعة ضمن التذكرة المخفضة أيضا اللي يقدمونها إخواننا في المركز العلمي للأهالي والزوار.
1: هذا صحيح، وخلنا نبدأ بسم الله مع ضيوفنا. هم مو ضيوف يوسف، هم أصحاب مكان يعني الشيخ أنيس.

0: سالم الحمود الصباح، صباح الخير وحياك الله شيخ. شو تقولين في هذه المناسبة وبزوغ نجم الشتاء القريب؟
1: صباح الخير وكل عام وانتم بخير، والجو أكيد حلو بكل مواسم الكويت، وإحنا فرحانين في نحتفل بيوم ميلاد هبة وزواج حفيدة أم صالح،
0: ما شاء الله
1: والأفراح تزيد إن شاء الله، وبداية الدوامات في المدارس والوزارات إن شاء الله.
0: كل عام وانتم بخير. شيخ يوسف فتح لنا موضوع جدا جميل، نهاية الصيف وبلوغنا إلى يوم انطلاق نجم السهيل، شو تقولين أو شنو ذكرياتك مع مثل هالأيام المباركة؟
1: كنا بالمدرسة نتابع النجوم وكنا نفرح بدخلة الشتاء والمطر، وكلنا لنا ذكريات مع الأمطار والبر والكشتات.
0: عساكم على القوة وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ام علي صباح الخير يما.
2: صباح النور.
0: ونورتينا واسعدتينا.
2: الله ينورها عليك ان شاء الله وعلى جميع احبابي اللي قاعدين عندي.
0: الله يحفظك. يما قولي لي، اليوم المركز العلمي والحمد لله احنا بنعمة، يمكن اطفال اليوم احسن من امس من ناحية الالعاب.
2: الحمد لله الحمد لله، الحكومة ما قصرت وعسى امرها طويل ان شاء الله، وعيالنا كل مكان يروحون اكو العاب واكو
0: صح
2: يعني نوادي وعلى كل شيء.
0: انت مع الام اللي تاخذ عيالها
2: أكيد
0: تلعبهم
2: أكيد
0: تحت عينها بعيد عن الشغاله؟
2: اكيد الام هي اول وحده تروح مع عيالها. اذا الام مشغوله ولا عندها شغل ولا
0: الله يعينها،
2: تحطهم بيدين امينه، بيدين امها، بيدين اختها، بيدين يعني نعم من الاسره.
0: نعم عساك على القوه. وهبه
2: كل عام العافية.
0: كل عام وانت بخير. هبه شو تقولين بيمعتنا هذه الطيبه اليوم؟
3: وانتو بخير، صحة وسلامة. صباح الخير، صباح الكويت الجميل.
0: صباح
3: إن شاء الله
0: النور.
3: بحرها وصيفها وبردها وغبارها وكل شيء حلو من الكويت. مشكورين ما قصرتوا على المفاجأة الحلوة، وبالأخص صديقتي الغالية
0: الشيخة
3: أنيسة، كلكم ما قصرتوا، مشكورين، الله يسعدكم إن شاء الله.
0: كل عام وانتو بخير. هبة يمكن قصتك يعني أنا سمعت إنك راح تكتبينه، يعني مع المرض والمعاناة، وإن برنامج مراحب يعني يوم من الأيام وانت رايحة المستشفى أول مرة تروحين عشان العلاج الكيماوي شافات الله، سمعتي مراحب وسمعتينا نتكلم عن الإيجابية، فقولي لي هالموقف شنو كان، شنو كنا نتكلم عنه وشون خذيتي طاقة إيجابية من مراحب؟
3: والله أنا كنت طالعة ودكتور يعني قال لي عن حالتي وطالعة يعني كنت مغيبة حدي يعني ضايق خلقي، يعني الحمد لله أنا متوكلة على الله، ولكن شيء
0: صح
3: صدمة يعني
0: ايه؟
3: بطلت الإذاعة وسمعت مراحب اندمجت يعني، لقيت نفسي أنا ابتسم يعني نسيت اللي أنا فيه يعني
0: الله
3: الحمد لله الحمد
0: حسيت
3: لله
0: إن الحياة حلوة وإن إن شاء الله كل مرض له نهاية يعني.
3: الحمد لله الله ما يقصر إن شاء الله.
0: الحمد لله
3: وجود الغاليين ووجودكم إن شاء الله.
4: الله يكتب لك الصحة والعافية إن شاء الله، ونبارك حق مصالح الزواج الحفيدة يا مصالح.
0: منو تزوج؟ مبروك مبروك
4: الحفيدة الحفيدة ما شاء الله. الفال حق أم علي.
0: إي والله
4: أحفادك أحفادك يا أم علي. حي الله صالح.
5: الله يحييك.
4: صباح الخير.
5: صباحكم فل.
4: مبروكين ان شاء الله على هالخبر السعيد الطيب اللي شارككم فيه ان شاء الله.
5: الله يبارك فيك الفال لعيالكم ويصير عندكم ان شاء الله احفاد وتفرحون فيهم.
4: امين يا رب العالمين وياكم يا رب حضوركم.
5: اليوم انا بصراحه قمه السعاده
0: ما شاء الله،
5: يعني حاسه ان انا حتى وانا امشي كني قاعده اطير.
0: الله
5: والله يعني هذا أمنيتي وسبحان الله الله حققها لي. فاليوم إن شاء الله أتمنى أتمنى يا ربي حق كل بنت وحق كل ولد ما يبي يتزوج أقول لا أتوكل على الله وأعقلها.
0: أحسنتي
5: أحسنت أنت بعد. وبعدين
0: الله يبارك لكم يا رب.
5: في رسالة بس أكيد الحين حفيدتي يمكن تسمعها أو مسجلين لها، أقول لها صباح الخير يا شيخة البنات، صباح الفل يا حبيبة يدتك، صباح كل أشياء سارة، وإن شاء الله ربي يتمم فرحتنا. آمين. يا ربي
0: آمين
4: آمين. ألف مبروك. آمين يا رب العالمين، تستاهلون كل خير وألف مبروك إن شاء الله يم صالح. وننتقل إلى أخونا أبو مشعل. أخوي طلال موجود حواليك أبو مشعل.
0: إي والله ومنور وما شاء الله مداخلاته يوسف حتى بالإذاعة يعني جميلة، لكنه هو بخيل يعني مرة شارك وخلاص. صباحك الله بالخير.
6: صباح النور. هلا صباح الخير. بالنسبة حق الموضوع اليوم عن الجو ها طلال؟
0: اي نعم، ايش رايك بالدشة هذه الحلوة؟
6: اليوم الصبح فرق علي سبحان الله يعني. الحين سمعت منكم عن ان اليوم ان اليوم اول يوم حق نجم سهيل
4: اول يوم. اي نعم
6: الحين استوعبت ليش
4: يقولون اخوي ابو مشعل اذا طلع سهيل برد اللي

0: ليل وخفوا الجيب.
1: والله فعلا قسما بالله اليوم الصبح انا عند الاشاره منزل الدرايش اوكي درجه حراره 37 بس فرق علي
2: فعلا
1: الايام اللي طافت فرق حيل يعني فبشاره خير يا رب ان شاء الله
0: ان شاء الله. وايضا هو موسم يعني يستبشر فيه اهل الخليج فيما يخص الزراعه البحر الرزق الوفير
1: بدايه خير يعني
0: كل هالامور هذه تكون ان شاء
1: الله المدارس
0: بدايه خير مع ظهور سهيل
1: الحمد لله
0: الحمد لله. يعني هذا يمكن الجانب التراثي الخاص بطلوع سهيل او نجم سهيل. نتمنى لكم ان شاء الله الخير والصحه والسلامه. وايضا طلال يعني هناك مواضيع كثيره راح نسولف عنها في برنامج مراحب منها الكرنفال الاسبوعي اللي نتناول فيه اطراف الحديث مع مستمعينا وراح نستطلع ان شاء الله كل وجهات النظر حوالين مواضيعنا المختلفه ومنها ايضا الأجداد وشلون نعاونهم في أنهم يعني يساعدوننا في تربية أولادنا والإشراف أيضا على توجيههم.
2: نعم.
0: يعني نحتاج دائما المعونة منهم.
2: أكيد يوسف شوفوا الأسر الممتدة يمكن أنا وأنت وايدين يسمعوننا الآن عشنا في أجواء أو في أجواء أسرية ممتدة يعني البيت فيه الجد والجدة وتولوا الرعاية وأيضا التربية مع الأبناء فمن خلال وجودهم معانا في اليوم أكيد راح نتعرف وياهم على طريقة التربية المثالية للأبناء خصوصا في وجود
0: الوالد
2: والجد.
0: ما سمع الحلقة
2: لا لا كان
0: بدز
2: نايم
0: الحلقة أنا بدز لي
2: لا دير بالك ماما حصة صباح الخير حبيبتي
3: صباح النور والنوير
2: العام وانتي بخير إن شاء الله
3: سلامة والعالم كلها يا رب
2: ورتينا وأسعدتي
3: الله ينور
2: رايك بالكويت اليوم يوم دش علينا سهيل
3: دلق سهيل لا تعمل السيل
2: سنتي أسات على القوة بوم
3: إن شاء الله
2: يوسف يمكن الأرصاد الجوية بعد نوهت على أن يوم 25 راح إن شاء الله تبتدي أول زخات لكنها مو كثيرة خفيفة على جنوب الخليج العربي يعني صوب عمان الإمارات جنوب المملكة العربية السعودية والخير بقبال إن شاء الله
0: بإذن الواحد الأحد يعني إن شاء الله الأجواء الآن ما تتعوض والأجواء يعني درجات الحرارة في نزول وراح تعدل إن شاء الله أكثر وأكثر يمكن
2: صح
0: أمس كان هناك أيضا موجة غبار مستمرة
2: خفيفة
0: إلى اليوم بس أعتقد أنها خفت يعني وايد عن أمس
2: نعم يمكن أبو مشعل خل نسألك عن الألعاب أول ما ينزل للمطر ايش كنتوا تلعبون يعني من العاب حركيه علشان بعد نذكر عيالنا اليوم يمكن ما يعرفون الا الفيديو جيمز
1: الالعاب اللي يطق المطر
2: اول ما يبتدي المطر كان في
1: احنا من البيت من دريش شفنا مطر سيده على الحوش
2: على طول
1: او على الشارع نصادف
2: احنا تلعبون ايش تذكر من العاب قديمه
1: والله بس يكفي المتعه ان المطر يعني كنا بس شيء بحاله سعاده يعني
2: يطلع العنبر
1: لا
2: تيال
1: ايه لا تجل حتى من غير المطر بعد
2: طار من غير مطر نلعب
1: بس نركض وطبعا ننتلف ونتسدح بالحوش وماي بس متعة والله
2: تحس ان عيالنا اليوم لازم هم انت تعلمهم هالالعاب القديمة فترة الكورونا يوسف شفت وايد فيديوهات ان ابو مستانس يقولوا اخيرا صار لي دور بالالعاب معهم قاموا يلعبون الدامة دومنا
1: يلعبون
2: اليار
1: انا عيالي الحمد لله فضل من رب العالمين الحمد لله فريجنا صراحة يعني ناس أياويد وعلى طول بالسكة يلعبون
2: يلعبون ألعاب جماعية
1: عيشتي بالضبط اي والله الحمد لله اي يلعبون طبعا بالجيمز اللي ردوا البيت وبالتليفون بس للحين نفس تفاصيلنا وإحنا صغار روحة الفرع طبعا هذه متعة الفرع والمسجد والصلاة والتدري المدرسة نشوف الطلبة اللي معنا بالمدرسة بالفريج
2: صحيح
1: وهذه وناسة اللي شفناهم وجودي هم الحمد لله يعني أنا حرصت أن يكونون يعني
2: إن شاء الله يعني أشوف حتى فترة الكورونا ردت الناس تعمر الاسطوح الحوشة كيفوهم يعني العوائل قاعد تحاول حتى يعني تدور مساحات لعب في البيت
1: الإنسان يتكيف هذا الظرف إلى معناه الله لا يعيده هذا كورونا البني آدم سبحان الله تكيف إحنا تكيفنا يعني السطح اللي ما ندري عنه قمنا نصعد والرتب الإنسان قابل للتكيف يعني حق الظروف هذه أما بالنسبة حق الحين هذا الوقت اللي قلت عنه المطر والحين الحمد لله بفضل من رب العالمين هذا يومنا العادي الحين الأيام العادية اللي كنا ما كنا حاسين فيه هذا الأيام العادية اللي الواحد لازم يتأمله ويتحمد ربه أن ردينا حق اليوم العادي البسيط اللي الله سهلها علينا وأمورنا طيبة فالأولاد الحمد لله يعني يحبون اللعب بالفريج والمطار والكرة الحمد لله.
0: نعم العيال مثل ما يقولون فلذات أكبادنا يمشون على الأرض. صحيح. لذلك الواحد يحرص على أن يرتقي دائما في توجيه وتربية وإسعاد أبناء وأطفال إلى أن يكبرون. ومن يكبرون الشيخ أنيس يقولون نعم. همهم يكبر وياهم، تعال جابلهم بالثانوية وبالجامعة وسيارات ومصاريف وبعدين زواج وغيره، فالحمل كبير جدا على أولياء الأمور، الأم والأبو، وعسى الله يحفظهم إن شاء الله. آمين. ويسدد خطاهم يا رب. كنا نتكلم في الأيام الماضية شيخ أنيسة عن دور الجد أيضا، يعني هناك من الآباء والأمهات من يستعين بجدة أو جدتها عشان

0: أجداد.
1: نعم، هو أكيد الحياة كلها مشاركة بين الأب والجد والجدة، فحلو إن تشارك معاهم في تربية عيالك وأحفادك، لكن ما تثقل عليهم. وأكيد إحنا نزرع بعيالنا أن يتحملوا المسؤولية مثل ما تحملوا أجدادنا وأبهاتنا، فحلو أن يتحمل المسؤولية ويحس بقيمة تربية أبوه وأمه.
0: الشيخ أنيسة، يعني الجد والجدة مساكين على عيالهم، هالمرة أحفادهم عزم العيال، يعني ما رح يتدمر، ما رح يقول لا تجيبهم ولا كذا، إلا إذا كان تعبان مثلا أو وضع صحي غير ملائم، بس دائما يعني تشوفينه وده يسعد حتى أحفاده، جدارنا مصالح، يعني ما شاء الله شوفي فرحتها وناستها بأحفادها.
1: أي أكيد، هو الحب الأب والأم والجدة ما ينتهي. وأكيد أن الولد والبنت لازم يراعون ظروف أهلهم أكيد يعني. نعم
0: نعم، عساك على القوة إن شاء الله شيخة أنيسة. أم صالح، شو تقولين أنت؟ ما شاء الله جدة، واليوم حفل زفاف حفيدتك، وإحنا نتكلم عن الجدات ودورهم، من هو عز، الحفيدة ولا العيال؟
2: والله كلهم غالين، الولد غالي،
0: في واحد عز شوية
2: لازم يعني لازم في واحد يكون قريب منك يحس فيك تعبان زعلان، يقعد يمي، بنت أو ولد، إذا دش فيك من مزعلك قولي لي، والله العظيم الحين أروح له، من مزعلك أقول له والله ما فيني شيء، بس تحس ان قلب
0: البنات شوي فيهم عطف وحنان اكثر من الصبيان، ولا الاولاد والرجال يعني الاحفاد الذكور اقصد يكونون يعني اكثر من البنات حبهم للجده؟
2: شوف الصبيان يحبون جدتهم ويقدرونها ويحترمونها زين، يعني انا عندي احفادي اول ما يدخل يحب راسه ويحب يديني زين، بناتي هم البنات هم نفس الشيء، بس البنات لان كونها بنيه قريبه
0: شويه
2: قريبه مني حيل
0: من الجده ولا الجد؟
2: لا من اليده،
0: يعني عكس الابو والام، البنيه تكون قريبه على الابو والولد يكون قريب على الام، بالنسبه للاجداد الصبيان اقرب لهم والجدات البنات اقرب لهم الحفيدات.
2: الصبيان مع اليد لكن البنات مع اليد، يعني انا عندي حفيدتي جوري
0: الله
2: تقول لي يا رب ان شاء الله ياخذ من عمر يداده ويعطيك يداده لا تموتي
0: الله
2: تقول لي
0: ان شاء الله
2: اقول لها ان شاء الله يعطينا العمر وياكم والحمد لله، والله
0: الله
2: يرزقكم
0: يتمم
2: إن شاء الله
0: عليكم ان شاء الله بالخير
2: ان شاء الله
0: والعافيه والسرور. يا
3: عندي لك مفاجاه، قول منو يا منو اللي وصل؟ اخونا محمد المشعل، صباح الخير.
4: يا هلا، صباحكم الله بالخير جميعا. اولا تشرفت بشوفتكم جميعا، واليوم عيد، تسلم ايدك الحقيقه. شفت اخواتي واخواني فريق البرنامج، ويعقوب صباحك الله بالخير،
0: سنين
4: ما شفتك، وانا من اشوفك اشوف اخوي جمال، العمر طويل لك،
0: الله يطول
4: حبيبك
0: عمرك
4: وصديقك،
0: الله يحفظك ويرحم جمال يا رب.
4: طول لي عمركم، شلونكم؟ والنعم والله معلي لا يخفى الغمر. طبعا
0: شيخ أنيسة وهبة وأم صالح،
4: والنعم والله،
0: ويمك ومشعل،
4: والله يسلمك، والله والنعم، الله يسلمكم. طبعا أيضا الفريق العامل،
0: شبابنا من النقل الخارجي، وهذه أنفال وهذا سعود وهذيك سوسن،
4: والنعم والله، والله والنعم والله،
0: والمخرج والمعدين وراك
4: وطبعا طبعا طبعا اي والنعم. ايضا استانسنا بشوفت طلال الحبيب، وطبعا البرنامج ما بيطيل عليكم، من 97 وانا مشواري معاه، واول من شاركت فيه ان شاء الله اكون اكثر، ولا افضل نفسي،
0: بس نبي نرحب فيك الحين بوصولك،
4: بس تمام
0: بعد الموجز ان شاء الله راح ناخذ على تفاصيلك مع
4: الله يسلمك.
0: مراحب قبل لا تمشي،
4: وانا ما راح اطول عليك،
0: ادري انك مضغوط وادري ان عندك التزامات كثيره،
4: طول لي عمرك،
0: عساك على القوه ان شاء الله، بس راح ناخذ منك وقت يعني مستقطع بعد موجز
4: ان شاء الله. ان شاء الله
0: تسلم، ما تقصر. اخونا محمد المشعل متواصلين معاكم في مراحب من المركز العلمي وعلى الهواء مباشره.

0: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة على إيران، معتبرا أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الخارجية السوري ينفي وجود عسكري في قاعدة أبو الظهور الجوية ويتهم إسرائيل بتقويض الاستقرار. الخارجية البريطانية تندد بطرح حكومة الاحتلال مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غاراته في عدة قرى جنوب لبنان. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. الولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. كوريا الجنوبية تطالب الصين بدعمها لإحياء المحادثات مع كوريا الشمالية. وزلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مجدداً منطقة فلوريس شرقي إندونيسيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 قدم. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 5:28. أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 11:28. وعلى صعيد درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت ومطار الكويت والوفرة والنويصيب 46، أم المرادم 40، وجزيرة جارو 37 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة فكانت مدينة الكويت ومطار الكويت 34، الوفرة 32، أم المرادم وجزيرة جارو 35، والنويصيب 31 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 6:24. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أصواتكم نسمعها من الأحد للأربعاء، ويوم الخميس تنورونا بالمركز العلمي.

0: رجعنا نتواصل معاكم وسعيدين جدا بوجود أحبابنا اليوم. وموضوعنا اللي تكلمنا فيه شيخة أنيسة عن الأحفاد، تربيتهم، شلون نوصل لغتنا العربية منطوق حتى الجيل اللي أول كان أفضل من ناحية اللغة، من ناحية اللهجة الكويتية. يعني ما كان عندنا إلا أطفال تحسين نسخة طبق الأصل من والدينهم. أكيد هذا لأسباب في التربية،
1: أكيد هو المفاهيم تغيرت والتربية تغيرت والجيل نفسه تغير، فأكيد راح يتأثروا من أبائهم أكثر.

0: أكثر من الجيل السابق.
1: نعم.
0: لكن أهم شيء اللغة العربية.
1: صحيح.
0: فاللغة العربية لازم من الطفولة أن يتعلمونها.
1: شيخة ما شاء الله أنت تحبين اللغة العربية وتكتبين نعم. أشعار بعد باللغة نعم. العربية وأصدرتي كتب. فقولي لي شلون حبيتيها يعني شلون حبيتيها وحببتي عيالك فيها؟
0: نعم أنا أقول الحمد لله أن ربيت في زمن الستينات والسبعينات كان التعليم عندنا قوي في المدرسة. فكنا دائما يعني من البيت للمدرسة فحبينا العلم حبينا الموسيقى حبينا الإبداع
1: ما شاء الله
0: نعم فأهم شيء الطفولة متى ما زرعت فيهم حب العلم يظل معاهم
1: نعم عساك على القوة أم صالح إيش رأيك بالموضوع اللهجة اللغة
2: صالح أول لا هي بالكيك
1: إيه تفكر بالملكة اليوم مو معانا
2: محتفلة ويانا والله الله إن شاء الله
1: زي ما في باب شيء أم صالح اليوم ملكة اي اغنيه هب السعد موجوده ان شاء الله
2: ان شاء الله بدل كيك جايبين واحد اثنين ثلاثه
1: اربع كيك
2: تبارك اربعه ما شاء الله تستاهلين يا ام صالح تستاهلين كل خير
3: كلكم تستاهلين
2: والله يديم عليك هالفرح وهالسرور يا رب
1: امين
3: امين يا رب العالمين امين ان شاء الله امين
1: قولي ام عن التربيه شلون وشلون نعلمهم اللهجه
3: والله شوف هو ما يبي له تعليم لانه هو عايش مع اهله
1: ايه
3: مع امه مع يلقط مع ابوه يلقط كل شيء الياهل
1: ايه
3: يعني ما يبي له انك لا اقول هذا كذي وهذا لا معناتها كذي لا هو قاعد ياخذ دروس
2: بس يحتاج الى توجيه مرات مصالح
3: ايه لا التوجيه
2: يعني هذا غلط هذا صح هذه عاداتنا هذه تقاليدنا هذه صلاتنا
3: اكيد يما
2: رمضان
3: لازم.
2: مثلا هم يبي له تدريب وتاهيل
3: اي يعني لازم لازم لازم
2: صالح امهاتنا يعني كانوا يعلموننا يدربوننا على الصيام من كنا صغار اعمارنا 5 سنوات 6 سنوات يخلونا نصوم للظهر مثلا وشوي شوي ياخرون علينا الصيام الى
1: طولون المدة
2: نصمد ليل مغرب قبل سن البلوغ انه يصير علينا واجب الصيام فكانوا يدربوننا على الصيام
3: صح
2: حتى
3: صح
2: الصيام وثقافته مختلفة مع تراثنا الكويتي
3: صح والله أذكر أنا أول مرة بحياتي صمت كان يمكن عمري 12 سنة
2: ما شاء الله
3: ويقولوا لي فطرة يشوفوني خلاص يعني بيغمى علي
1: وانتي صامدة
3: وانا صامده لا لا لا خلاص مصممه
2: ما شربتي على يوم ماي بالخشه اكلتي لك
3: لا لا لا لا لا لا
2: ما حد يدري مصالح
3: لا لا لا لا انا حاطه ببالي انا خلاص بصوم
2: كفو
3: ما شاء الله حد يقدر يخليني اغير رايي
2: الحمد لله
1: ام علي صوموها وعمرها 5 سنين
4: شلون
1: صمتي وعمرك 5 سنين
4: طبعا انا مصير 7 سنين عمري احنا يعلمونا ابونا وزوجي حتى عيالي علمتهم من يوم صغار يصومون ويصلون وهو التربيه من الاهل اول شيء شلون تعلم عيالك من على الدين على الصلاه على الصيام على الادب على الكلام يطلع الكلمه الكبير ما يعلي صوته عليه كذي فاحنا نعلمنا عيالنا من يوم صغار
1: والاحفاد يمه هل تحرصين على صمته وصليته وتابعين
4: انا علمت عيالي احفادي انا ربيتهم ربيت احفادي وعلمتهم على الصلاه وعلمتهم على الصيام انا علمتهم مني بعد هم كبار وقلت انتم مسؤولين نفسكم انتم امشوا على طريق اللي انا علمتكم عليه فالحمد لله أحفادي كلهم
1: والمطبخ يما متى تدخلون العيال أول
4: أنا بنتي يعني بالابتدائي بالمتوسط أدخلهم أقول ما هي هذا بس أقول شوفوني أنا شنو أسوي عشان تعلمون باكر تأخذون ولد الحلال ما تعرفون حتى تسوون شيء في البيت فأعلمهم أعلمهم من البيت أنا أعلمهم حتى لاحين قاعد يقولون ما أنت أول تدخليننا بالمطبخ قلت إيه أولا نعلمكم عشان لا تصير عندكم بيت اللي أنتم عارفين السالفة هذه كلها وعسى الله يعطيكم العافية ولكم سلام من أم خالد
2: الله هي قالت
4: لي سلمي
2: يا.
4: عليهم كلهم
1: الله يسلمها إن شاء الله من كل شر
2: إذن ننطلق تجاه أيضا أخواننا أبو مشعل وأخونا محمد المشعل يحيى الله أخوي محمد
5: الله
2: ما بغيت تزورنا جميل. أخيرا
5: الله يسلمك
2: يعني آخر بعد. سيارة يمكن 2012 كانت
5: نعم نعم يعني أنا مقصر بحق البرنامج لكن يمكن إذا بغفر حق نفسي أن أتابع حتى وأنا برا الكويت والله يسلم تطبيق 51 اللي بصراحة وصلنا يعني خلانا بالكويت يسألني أحد الأخوة العرب العام في الإمارات، ليش سميتوا 51؟

0: سين. قلت هذا انطلاق لما المرحوم العم مبارك الميال قال هنا الكويت. وطبعا انت استضفته الدكتور يوسف اسريع.
1: نعم.
0: ولا التحية والتقدير بالمناسبة. وطبعا إذاعة الكويت دخلت الغلوب قبل ما تدخل مسامع الناس.
1: صحيح.
0: كان عندنا مشاركين حتى من عرب من أمريكا الجنوبية، أستراليا. السيد هاني شموه كان زميل أحد الأخوة العرب في معانا بالكيوسي، خذ إذاعة الكويت معه من صور إلى يعني
1: نعم.
0: الله يحفظهم. خذ إذاعة الكويت معه تاريخا وصور والأمور هذه. إذاعة الكويت فازت بجوائز عديدة، وكانت صدفة أنا بالقاهرة وفازت الإذاعة الأولى رقم وجود إذاعات عربية عريقة. واتذكر كان مدير إذاعة صوت العرب من القاهرة هو من قام بتكريم نيابة عن وزير الإعلام المصري للموجودين بالبرنامج. كان اتذكر من ضمنهم الله يذكره بالخير نادية صقر الله يرحمها، سائر العنزي، كان أبو بدر أزور ياسين، وأبو سليمان رجيب.
1: نعم.
0: الله يرحمه. إذاعة الكويت كنت أطلع من الدوام إلى إذاعة الكويت إلى مبنى الإعلام، وسويت برامج يعني في هذه يعني في هذا النشاط مع العم الغالي المرحوم علي المفيدي.
1: أي رحمة الله عليه أبو حسين.
0: وكنت أتابع نافذة على التاريخ ونجوم القمة وأخبار جهينة. يمكن يعني هالشيء أقوله لعيالي، وأنتم أيضا عمالقة الإعلام. عمالقة الإعلام من رحلوا رحمة الله عليهم أنا كنت صديق لهم حتى لو كبروني بالعمر. ناعس الجندي
1: الله رحمة الله عليه،
0: بو يوسف، العم بو يوسف أحمد عبد العال، يعني كان دائما طبعا أعرف الإعلاميين الله يطول بعمره، العم بو إبراهيم ماجد الشطي.
1: نعم.
0: جاسم الغريب، يوسف مصطفى. ويزيدني شرف يوم أعرف مثل أستاذ يوسف جوهر، أستاذ طلال ماجد، والكثير. نعم يوسف مصطفى، نعم محمد، يعني يوسف مصطفى كان خديت منه ذكريات كثيرة. دشيت بالإعلام عائشة اليحية الله يعطيها الصحة والعافية، كنت أروح وأشوف تسجيلها خاصة يوم الجمعة، كان تحط الأغاني الكويتية والخليجية.
1: منى طالب الله يشافيها، يعني فيحة السعيدة أيضا طالب. زميلتنا ما
0: نعم
1: شاء الله.
0: نعم.
1: كثر أمانة أخوي محمد المشعل، أكيد يعني البرامج الإذاعية قدمت نجوم مختلفين على مستوى الوطن العربي. أمانة ما نقدر نذكر أحد ونخلي أحد، ولكن الحلو
0: نعم.
1: أن الأغلبية منهم قدموا برامج ثقافية وأدبية ومنوعة، وبعدين توجهوا إلى
0: نعم.
1: الأخبار والقطاع السياسي. يعني
0: نعم.
1: ماجد الشطي مثلا
0: أيه؟
1: كان يقدم برامج إذاعية وقدم
0: أيه؟
1: مراحب أيضا.
0: أيه؟ نعم.
1: يوسف مصطفى.
0: نعم.
1: أغلبهم قدموا هذه البرامج، بعدين انتقلوا إلى قطاع الأخبار والبرامج السياسية.
0: نعم. كلامك على ما تم أم ناصر فيحاء السعيد.
1: نعم.
0: الله يرحمه أحمد عمر العامر
1: الله رحمة الله عليه،
0: اللي كان يدور وقتها وين أبو عامر يشوف وين محمد المشعل.
1: صحيح.
0: كنا نجتمع ونجتمع عند إنسان تعرفونه كلكم دائما عنده، راشد برسلي الشاعر الغنائي، كان يجمعنا. تشرفت بكثير صراحة بإذاعة دولة الكويت، كان دوام إذاعة.
1: جاسم الغريب أيضا ما شاء الله، أسامي والله.
0: والله والله العظيم، يعني أمانة إذاعة الكويت دخلت القلوب، لذلك كان التنافس على المشاركة بمراحل هي عن طريقي أيضا وأنا كنت بدوام.
1: يعني أبو مشعل أمانة هذا يعني الكلام اللي تفضلت فيه قاعد أحسبه أنا ببالي، يعني أنت ما شاء الله عندك معلومات كثيرة جدا.
0: نعم.
1: عن الإذاعة الكويتية، عندك ذكريات.
0: نعم.
1: عملية واقعية ميدانية مع.
0: نعم.
1: مختلف الزملاء والبرامج.
0: نعم.
1: ليش ما تدونها يعني حتى توثقها للتاريخ إن شاء الله؟
0: هذه هي هذا أعتبر أنا نفسي مقصر، لأن من أبدي راح.
1: أنت ما شاء الله مبدع يعني في هالمجال، إذا حطيت ببالك شيء يعني تسويه.
0: نعم. نعم أنا إن نقصني الصور، فأنا راح أستدل إني أقابل الأشخاص نفسهم أحاول بقدر الإمكان.
1: الحين جهز المادة أول والصور.

0: يقدر عليها. نعم. يعني ايه. ابو عبد الوهاب. نعم. دكتور يوسف صريع ما راح يقصر معاك, هو موسوعه ايضا في هذا المجال.
1: على فكره يعني انا اشكر دكتور يوسف صريع ان اعاد صياغه قديم الاغاني الكويتيه يحطونها بالاف ام 92.5 بالطريقه الكلاسيكيه, وانا سمعت راح تكون هناك امسيه في مركز الشيخ جابر الثقافي. يعني انا راح اطلع لها الليله, افتكر بعوده الانشطه في البلد. نعم. راح نروح نسمع القديم الاغاني الكويتيه ونعيش الكويت بالستينات والسبعينات بالطريقه الكلاسيكيه, فالله يعطي العافيه. انا حتى لا اطيل عليكم, اذاعه الكويت يجب ان تحافظ على هذا الجلوري, هذا المجد, وافتكر الان موجودين, مو افتكر بالتاكيد قادرين ان يحملون هذه الامانه ويوصلونها, والمسؤوليه عليكم يا استاذ يوسف استاذ طلال وكل الاخوه الاعلاميين, المسؤوليه توصيل الاذاعه. الاذاعه اعتبرت جزء من تراث وتاريخ الكويت, كانت صوت مقاومه. نعم. ايام العصيبه. سنة. وفي كل ايام الـ الكويت ممكن تمر بازمه. كان هناك انشطه اذاعيه بالثلاثينات والاربعينات في المدار مدرسه الاحمديه والمباركيه.
0: صحيح.
1: لكن الان الحمد لله الكويت قادره انها تطور هالامور. كلمه اخيره اقولها, احنا ورحنا ردينا بالكويت كل شيء حلو امانه. كلمه قالها والدي الله يرحمه ورددها واقولها لعيالي ولكل الاجيال, نطالع الله ونطالع الكويت. والله العظيم لحظه واحده انا لما شفت مقطع احدى الاخوات قالوا لها علم الكويت, قالت قلبي يعورني على الكويت في الازمه اللي صارت. واللي قال امانه الوطن اللي ضيع الماس يضيع ذهب يلقاه سوق الذهب, والوطن ما يضيع. والله العظيم من هناك ناس تقول لولا ان يعني يعتب علينا الناس والزمن لا احنا ننسلخ من ما احنا ونكون كويتيين. الكويت روعه, وما بعد الكويت الا الجنه. الله يحفظ الكويت, يحفظ سمو الامير, يحفظكم جميعا.
0: امين يا رب العالمين. كل الشكر والتقدير لك اخونا محمد المشعل, يعني شرفتنا اليوم
2: بحضورك
0: الطيب, نورتنا ايضا بكلامك هذا, وان شاء الله راح نتواصل معاكم على الخير والمحبة. وهذا الإهداء لأم صالح,
2: إهداء لك هالأغنية.

0: جمهورنا مستمعينا
1: أساس رسالتنا
2: يا طيب القلب
0: وبداية لمساحاتنا الحوارية
1: وبالختام
3: نجمع كل اللي نقال
1: ونكتسب الفائدة لتوجيه حياتنا
0: تجاه الأفضل.

0: متواصلين معاكم في هالبث الحي المباشر وأجواء جميلة جدا بالمركز العلمي. أشوف شباب وبنات وأطفال وكبار وصغار مشتركين في أنشطة مهمة بالصيف، عساهم على القوة، قاعدين يتعلمون شلون نلعب وشلون نتعلم. فهذا الشيء جدا جميل في ظل وجود الأجهزة الكثيرة. أعتقد ذكاء من أهلهم، يعني تحية لكل أب وأم مهتم في عياله أنه يستثمر العطلة الصيفية. يعني العطلة الصيفية طويلة بمشعل، فشو تقول حق الأباء والأمهات اللي مهتمين يشاركون عيالهم بالأنشطة؟
1: ممتاز طبعا، اكيد يعني هو ينمون مهاراتهم ويشغلون وقتهم، عدلون النوم، لان ما شاء الله قاعد اشوفهم هني من الصبح انا وصلت وموجودين مبكر. يعني صراحه يعني امهم وابوهم هذول اعطيهم جائزه على هل على على نقدره وعلى هالاولاد، لان في عناد الحين بالعيال ما يبي يقومون الصبح، فإذا جايين هذولا ما شاء الله متميزين.
0: عساك على القوة. البعض يمكن عنده ولد يعني في إعاقة معينة أو يحتاج رعاية معينة، أعتقد أن هالولد هذا أو هالطفل أولى حتى أكثر من غيره، عشان عنده وقت فراغ طويل ممكن يتعلم أشياء حتى وهو جالس.
1: صحيح صحيح 100%. الصدق في بعض الأولاد اللي فيهم الحين توحد، هذولا فيهم طاقة مفرطة. ففي اليوم سمعت باليوتيوب عن دكتور علم نفس وقوي مشهور بالكويت، يقول أنا كان فيني يوم أني صغير أهلي ما يدرون شنو تشخيصي، طلع فيني توحد. أبوه وجه كل طاقته حق ولده، قال له اشغل نفسك في القراءة وكذي، كان واقف على راسه دائما يقول كل هذا ترى هما أنواع اللي هو التوحد. هو كان في فرط حركة أو فرط نشاط أو شيء كذي، فيقول أبوي يشتغل علي خلاه حللني، يقول قاعد 24 ساعة يخليني أتدرب وأتعلم وأسوي. وما شاء الله الحين هو دكتور مشهور. إيه هو قال أصلا يعني بالبرنامج إن كنت أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتوحد وبالفرط الحركة. فعجبني ما شاء الله شلون طريقة تفكير أبوه، خصوصا إن قبل ما كان في تشخيص واضح حق الحالات التوحد. فسبحان الله أبوه يعني الحمد لله نوجه ولده وطاقة ولده في شيء مفيد، والحين هو ولده هذا اللي هو الدكتور قاعد يفيدنا احنا كلنا كمجتمع. اليوم انا اسمعه ما شاء الله من اروع ما يمكن، يعني نصايحه ودراسته وراح امريكا. وفلي يسمعني اللي عنده اولاد هم فيهم توحد يوجه طاقتهم حق شيء مفيد.
0: عساك على القوة. فعلا أبو مشعل، خل نسأل بعد بهالنقطة، إيش كثر مهم استغلال يعني العطلة الصيفية لأبنائنا، والدولة مو مقصرة. يعني نبي القصة مالت الأندية، وأنت ما شاء الله لك مشاركات قديمة وعتيجة.
2: نعم طبعا، أمانة لا الدولة ولا حتى القطاع الخاص مقصرين. وأنا أشكر وزارة الشؤون بأن مؤخراً البرنامج صار له 15 سنة وفي الجمعيات التعاونية. أنا استأنس أشوف عيالنا الطلبة في الجمعيات التعاونية، وخاصة الآن يعني إحنا ما ننكر جهود الجميع، ولكن عملية تكويت الجمعيات التعاونية، لأن الجمعية التعاونية هي مثال للمجتمع الكويتي، والرد للأيام العصيبة كانت خط مقاومة. وأنا عملت في الجمعية وعملت في أماكن عديدة، ولحقت على الأندية الصيفية اللي خرجت ناس سواء في الرياضة، في التمثيل، في السياسة،
0: طلعت مواهب. يعني نبيل الشعيل بوايد لقاءات يقول طلع أيضا من الأندية الصيفية، طارق العلي بالتمثيل، في وايد اللاعبين، كبار اللاعبين طلعوا من الأندية.
2: نعم نعم الكثير، سواء هذا للشباب أو حتى البنات. يعني كان هناك تنافس مسرحي، أتذكر في نادي صيفي في رمثية

0: يو لجنة من القاهرة وقتها، هذا الكلام 77، يو كان من ضمن المشرفين في معاهم مع المرافقين أحد الممثلين الله يرحمه جوهر سالم. ويعني الحين اللي بيسمعني يقول هذا عود بالسن، أنا من النوع اللي أمتص واستقطب المعلومات خاصة عن ديرتي. يعني أمانة أنا مريت في أمور، يعني حتى في الأيام العصيبة كنت أخذ زف وطق من الوالد والوالد الله يرحمهم، لا تطلع من البيت خليناك تروح الجمعية، ولكن كنت أطلع لأجل الكويت أجمع معلومات. وهذا العم أبو فهد يشهد علي بعد الله، الفريق متقاعد محمود دوسري الله يرحمه، أحمد الرحماني، أنا كنت ترى أتساعد مع الجميع مو بروحي، ولن أنسى من من من من عمل للكويت بقدر ما يستطيع ذيك الأيام. أنا أرد على أن الأندية الصيفية، ترى هالسنة يمدحوا الأندية الصيفية، بس يمكن إذا ما حد من عياله دخل هذا المجال أو راح ما يعرف معلومة، إلا لما مثلا أنا أقول حق أستاذ طلال ولدي كذا كذا أنشطة. نيل أولياء الأمور، لا نعتقد أن الصيف عبء الأولاد علينا، لا نراويهم عبء، ولا نفلتهم يروحون، ولا حتى يسافرون بروحهم إذا ما كانوا مع جروب منظم، جروبات حكومية أو شركات أو نعم مثلا هناك أكاديميات. أنا أولادي سافروا مانشستر مع أكاديمية لغة عربية، وهم كنا معهم على مغربة يعني في مانشستر.
1: يعني الإشراف مطلوب.
0: نعم بالبيت لابد. بعدين أنا يعني لاحظت شغلة، كثير من الشباب صغار بالسن يرتاد البحر بدون رقيب ولا حسيب، الله يحفظهم، ولا وأماكن ممنوع السباحة.
2: نعم، يعني عندنا يمكن أقرب مثال ويارنا النادي البحري الرياضي، خير مكان لعشاق البحر، عشاق الصيد، والرحلات السنوية يوسف مالت البحث عن اللولو، يعني خير شعار أو خير مثال على مثل هذه الرحلة.
0: هذه الرحلة يمكن هالسنة توقفت للظروف، هذه مرعاها رحمة الله عليه والدنا أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد سمو الأمير، لما يحطوا اللولو بإيده ويطالع، وعدها أصر رحمة الله عليه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن تستمر، وأيضا سيدي حضرة صاحب السمو حرص وقال سخروا الإمكانيات. أنا كان ودي أكون وياهم، قلت حق ولدي مشعل شايك الروح ياخذوني معاك، ودي أغوص، احنا إدادنا كانوا أهل بحر، بس مشعل طلع البعثة والبركة بأولادنا لما نشوفهم وفعلا نسمع عنهم قصص كبيرة. على فكرة أنا حتى لا أطيل عليكم، أبنائنا كثير أبنائنا يبون أن نسوي لهم أنشطة وأفكار عديدة، أنشطة وأفكار عديدة، لذلك لننبي طلباتهم بقدر الإمكان ونفتح لهم المجال. أنا ما أبي أطيل عليكم، الأجواء حلوة هني واللي مايا والله طافة كثير.
1: نعم، عساك على القوة إن شاء الله أخونا محمد المشعل. وننتقل حق أبو مشعل، تفضل.
3: أنا في نقطة بخصوص الأولاد، لما سألتوني قبل شوي عن الفريج وطلعة الفريج، أنا لاحظت في وايد في ناس عندهم فوبيا من هالسالفة، يخافون على عيالهم وايد إنه حتى يروح الفرع، وتلقى الحين ريال عمره 12-14 سنة ورايح مع الخدامة، مع احترامي للخدم طبعا كلهم، بس هم من هو لازم شلون يقوي مهاراته، لازم يروح بروحه، يعني ما راح يصير شيء، يعني اللي بالشارع ما راح ياكلونه، يعني في احنا كلنا طول عمرنا نطلع بالفريج وكذي، نستودعهم رب العالمين ونعلمهم على التوكل على الله، انه يفتح الباب ويتوكل على الله، يعني خصوصا انا اتكلم عن الاولاد، يعني لانه يعني هو رجل بالنهايه حيكون
1: بو مشعل ما عليه، بس الامر هذا اعتقد انه يقع على عاتق الاب، يعني الأب لازم ياخذ ولده يوديه الى الفرع، عبر الشارع، علمه طريقه عبور الشارع.
3: انت كويس انك فتحت هالموضوع
1: بالضبط.
3: انا الحين من هالمنصه اقول حق الاباء مو الامهات، انا اتكلم عن اللي عنده اولاد، الأب الحين اللي يسمعني لازم يكون له دور عظيم. الأب ترى انت الاولاد أحسن. تربيتك مو تربيه الام. الولد الام يعني فيسيولوجيتها هي بالنهايه مراه، راح تكلمه بناء على تفكير المراه وشون طريقه تفكير البنت. انت وين دورك كأبو؟ انت اللي مريت في مرحلة الولد هذا، انت عارف شنو قاعد يفكر فيه بهاللحظة يوم كان عمرك انت 10 سنين، فانت وين دورك؟ يعني لازم يكون لك دور كبير، الاولاد محتاجين ابو، اولاد يعني دائما انا انصح لا يعني الابو لازم تكون مع اولادك، تكون مركز عليهم حيل، خصوصا من العمر اللي من 8 على الاقل لما تدخل الجامعه، لا تهمله الولد، مو بس محتاج انه تعطيه مصروف او انه توفر

0: للوجبات او النسايق، لو تخصص ساعة باليوم، خصص ساعة بس بعد من صلاة المغرب لصلاة العشاء، اقعد معاه من غير تليفون، اقعد سولف مع الولد، قول له يبا انت محتاج شيء، وعود اولادك قول لهم يبا اذا انت محتاج شيء قدام العائلة كلها شيء خاص، قول لي يبا انا ترى محتاجك يبا، ممكن نروح الغرفة شوي ابي اتكلم معاك. عوده وعلمه المهارات شلون يطلب منك،
1: وانه ما تكون في اسرار او اشياء تخشها على ابوك على
0: هو طفل، هو مسكين طفل، انت الابو تعلمه، علمه شلون طريقه انه متى وشلون والتوقيت وشلون انا افتح معاك الموضوع عشان يا يبا اتكلم.
1: نعم احسنت، يعني ايه؟ هذه جزئيه مهمه جدا ايه؟
0: والله قوى الفريج قوى خله يروح،
1: حتى معديننا يعني ان شاء الله يحطونها كمساحه حوار، ان شلون تعود عيالك على تحمل
0: دور الاباء المسؤوليه مع الاولاد الصبر. نعم ما دور نعم. الاباء مع الاولاد الذكور، والام ما يربيها والبنات ما يربيهم الا الام، يربيهم الابو بس البنات هم من الام لازم يعني دورها كبير كبير في تنشئه
1: نعم
0: البنت.
1: نعم احسنت احسنت يا ابو مشعل ايه؟ على هذا الكلام
0: حتى اللي منفصلين اتمنى ان يتفاهمون على هالنقطه. نعم. ما فيها شيء، هذا
1: ان الاولاد ما يكونون في نزاع
0: ايه، خلكم عاقلين خلكم نعم. ناضجين، ترى راح تندمون، هذول ما لهم ذنب، انفصلوا بطريقه حضاريه وتفاهموا وربوا اولادكم بطريقه محترمه و...
1: نعم احسنت يا ابو مشعل. قبل شوي يمكن ذكرت مثل جميل على طفل التوحد اللي صار دكتور، الشيء بالشيء يذكر، ايضا نستذكر من خلال كلام اخونا محمد المشعل عن تلفزيون الكويت واذاعه الكويت فضيلة الشيخ خالد المسفر رحمة الله عليه، اللي كان كفيف يقرأ قرآن قبل الله. افتتاح البرامج وولده ما شاء الله صار أخصائي
0: نعم.
1: عيون الدكتور خالد، نوجه له تحية ورحمة نعم. الله على شيخنا الغالي خالد المسفر نعم.

0: رجعنا نتواصل معكم وسعيدين جدا بوجودنا في المركز العلمي في منطقة السالمية. وخلنا نسأل الشيخة أنيسة ونتعرف شيخة بعد على يعني منتجاتنا الوطنية. تبارك الله اليوم أشوفك جايبت لنا منتج وطني، الخلال أو البرحي الكويتي، واتحاد المزارعين الكويتيين أكيد كلنا نشجع على مساعدتهم وأيضا على الإقبال على السلع الكويتية. أكيد عندك نظرة تعلمينها العيال شيخة وإحنا رايحين الجمعية وإحنا رايحين الفرضة.
1: أكيد لازم نشجع المنتج الوطني، فهذا هو الأمن الوطني. ففي صالة المواشي حاطين 3 أيام بالأسبوع كلها منتجات الكويت، وتشوف ما شاء الله كل أهل الكويت رايحين ويشترون، فهذه لفتة حلوة، لفتة وطنية، وإن نشجع عيالنا. نعم
0: صح شيخ، أنت تحبين الزراعة أنا أدري، وتحبين الاهتمام بالزرع وكذا، إيش كثر الزرع بعد مهم لنا كأمن غذائي وطني، وأيضا نعلم عيالنا على إشغال وقت فراغهم بشيء مفيد في البيت. يعني ما عندنا بيت بالكويت إلا فيه بمبرة، انخلا، سدرة، شيء مفيد قاعد يستفيدون منه.
1: نعم ذكرتني في شجر الكويت بالسبعينات، كان السلم والأثل، فهو يحمي البيئة ويحافظ على التربة أحسن من الأشجار اللي طلعت الحين. فحلو أن نشجر الصحراء ونزيد المنتجات الزراعية ونعلم الأطفال على الزراعة. ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ازرع إلى أن تقوم الساعة. نعم
0: عساك على القوة شيخة، ويمكن هذه المجهودات الكبيرة يعني مثل ما ذكرنا الحكومة ما قصرت من ناحية الأندية، سواء كانت وطنية محلية حكومية أو من خلال الأندية الخاصة، في فرص جدا كبيرة لتعلم هوايات. اليوم في 2026 تنصحيننا بعد نعلم بناتنا عيالنا عشان يسوون أسر ناجحة؟
1: نعم أكيد أي شيء الإنسان يحتاجه يعني لازم يوفره، والزراعة شيء حلو، والأمن الغذائي مطلوب، وممكن الخياطة، ممكن أشياء وايد يتعلمونها.
0: عساك على القوة. خل نسأل مصالح شنو هواياتها وهي صغيرة، شنو تعلمت، شلون إشغال الوقت يمه. صبحت الله بالخير.
2: بتردنا الطفولة. ماشي. يوم صغيرة أنا كنت وايد أحب الخياطة، يعني صارت هوايتي، والحين الحمد لله يعني بعض المرات يكون فصلة بدلة وكذي والله ما شريتها، اللهم صل على النبي أنا مسويتها.

0: والله قولي حلفي وليش احلف؟ هذا انا تصميمي بس. واشياء ثانيه يعني ما احب اذكرها، طفوله متروسه.
1: عساك على القوه يمه. خلنا نسال ماما حصه حبيبتنا، شلونك يمه؟
0: الحمد لله.
1: عساكم بخير.
0: الحمد لله.
1: يمه ما شاء الله انت يعني حريصه على التواصل، عندك مجموعه جميله جدا من الدكاتره، المهندسين، المفكرين، عيالك بعد عبد العزيز الرضاني يشتغل هني احد ابناء
2: عبد العزيز وعبد الكريم
1: يشتغلون بالمركز العلمي،
2: يابوهم من لندن وشغلهم
1: ما شاء الله. قولي لي يمه عن الهواية، ايش كثر هي مهمة؟ تقضين وقت فراغ انتي مع المحاضرات؟
2: احب السدر، جاخوري متروس سدر، مزرعتي متروسة سدر، اموت على الزراعة، واثل وصفصاف وكل خير، وكل بيديانة تطلع على الكبرها، عرفت؟ صرت انا قزوة ما صرت حصة.
3: حلو. والسدر هذا شي طلع لك
2: كنار؟
3: كنار. ها شلون الكنار؟
2: نور الكنار اسمن قنون وبعدين كبار.
3: متى مواسمة تكون
2: الكنار يا حبيبي؟ يبدأ من شهر يعني 12 لين شهر 2، مثل البمبر شهر 6، البمبر بعد زارعة شهر 6 لين شهر 8.
3: ما شاء الله.
2: جاخوري متروس.
3: تنصحين بالزراعة الناس اللي مثلا ودهم يزرعون؟
2: ولدي مدير الزراعة خالد تويجري
3: ما شاء الله،
2: والثاني إبراهيم تويجري مدير الثروة السمكية
3: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: تعلمنا زراعة من نحن صغنونين.
3: الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ لهم يا رب العالمين،
2: ويهديكم إن شاء الله بالأمن والأمان يا رب.
3: آمين. أجمعين أجمعين أجمعين
1: إن شاء الله. يعني يوسف تبارك الله القصر أيضا لهم مساحة جدا كبيرة واهتمام بالمركز العلمي، كذا مرة يعني تكون لهم فعالية، واليوم في ختام فعالية، فإن شاء الله راح يكون معانا ضيف يتكلم عن القصر وعن ختام الفعالية اللي موجودة بالمركز العلمي، في المركز العلمي، وإحنا سعيدين جدا بهذه الفعالية، وأكيد راح نتعرف على أحد المسؤولين اللي موجودين وراح يكلمنا عن الفعالية، لكن بعد الفاصل. إيش رأيك مخرجنا؟ فاصل ونعود، يلا.

0: لا لا لا لا
1: طلال بعد كل نقطتين وقفة
0: كذي راح تكون صح
1: واحدة بواحدة
0: يا الله بمراحب ننتظركم
1: وانت رقب اتصالات
2: أم حمد يا حياك الله
3: غريبة من بعد عيلتي يا
0: يمه ونشارككم في مساحة الحوار
1: معاكم
4: يوسف جوهر وطلال الماجد
5: أصواتكم نسمعها من الأحد للأربعاء ويوم الخميس تنورونا بالمركز العلمي
0: سعيدين جدا بالفعاليات المقامة بالمركز العلمي ورحبوا معي مستمعينا بالسيد محمد الفارس مدير إدارة التسويق والاتصالات بالإنابة حياك الله وأنا سعيد جدا بوجودك وأكيد عندكم اليوم ختام لمجموعة من الفعاليات والأنشطة
6: يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة وتواجدكم معنا في المركز العلمي اليوم وصلنا ختام المخيم الصيفي وبرنامج التطوع الصيفي طبعا هذه البرامج كانت مستمره اليوم الختام يوم اخر يوم طبعا هذه البرامج كانت مستمره خلال فتره الصيف لمده 10 اسابيع استضفنا فيها اطفال من عمر 6 الى 12 سنه والمتطوعين كانوا من 15 الى 18 سنه
7: ما شاء الله شلون كان الاقبال على الفعاليه هذه
6: طبعا الاقبال كان جدا حلو استقبلنا اكثر من 1500 طالب
7: ما شاء الله تبارك
6: في المخيم الرحمن. الصيفي وتقريبا 350 متطوع خلال فتره الصيف
7: كان تسجيل بطبيعه الحال ولا عن طريق وزاره التربيه والمدارس ولا انتم فتحتوا
6: طبعا هو لا احنا في تسجيل عن طريق المركز العلمي بالاضافه الى تعاون مع جهات مختلفه والحمد لله الأرقام جدا طيبة والحضور طيب والأهالي مستانسين والطلبة مستانسين أكثر ومستفيدين بعد
7: نعم يعني يمكن الفترة اللي نتكلم فيها من متى إلى متى كانت يعني اليوم الختام تقريبا

0: عرفنا، بس من متى بلشتوا؟
1: من شهر 6
0: ما شاء الله
1: 6-7-8 يعني مدته 10 اسابيع
0: والله. يعني إيه؟ يعني جهد كبير هذا، وبشكل اسبوعي يعني يتم تبديل الشباب اللي موجودين ولا لا يظلون معاكم فترات اطول؟
1: طلبة المخيم هو اسبوعي، تسجيل اسبوعي، بس في طلبة مستمرين من الاسبوع الاول الى نهاية الاسبوع العاشر،
0: فيعني مستمرين يعني صحيح. يعني اذا حب يكمل تخلونه،
1: اذا حاب يسجل يكمل، يعني في طلبة سجلوا من بداية الصيف الى المدة كلها.
0: اعتقد الكل استمر وياكم، احد اعتذر؟
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. طيب اخوي محمد، يعني خلنا نتكلم ايضا على الجانب الاجتماعي في الموضوع. يعني احنا نقول دائما حق الاباء والامهات خلوا عيالكم يتحملون المسؤوليه، هني اعتقد الدور يصير عليكم انتم كمركز علمي ان تعودون شبابنا على ان يتحملون المسؤوليه، يكون لهم كلمه، واكيد يعني وجودهم راح يخليهم يخالطون بعضهم البعض، يسولفون مع بعض، فايضا اداب الحديث مطلوبه، الاتيكيت مثل ما يقولون او الاداب العامه، فاكيد هالامور هذه انتم تحرصون عليها أشد الحرص.
1: صحيح، احنا الهدف الأساسي من برنامج التطوع هو نهيئ الشباب في المرحلة الثانوية إلى الحياة في سوق العمل،
0: مو بس
1: في الحياة اليومية،
0: المركز العلمي وروح وكذا وبس.
1: لا لا لا، في في في تدريب
0: وايدة. نعم،
1: في تدريب مستمر حقهم. مثال ان المتطوعين في الأكواريوم عندهم مسؤولية في العناية في الكائنات اللي موجودة في الأكواريوم، المحافظة على نظافة المكان، المعلومات اللي يتعلمونها من الستاف اللي عندنا من ناحية المعلومات العلمية عن الكائنات، حتى جودة المياه اللي موجودة داخل الأحواض هم مسؤولين عن الحفاظ عليها.
0: ما شاء الله.
1: وعندنا المتطوعين في المخيم الصيفي هم مسؤولين عن تدريس الأطفال، فيتعلمون شلون يقدرون يخاطبون الفئة العمرية هذه، شلون يشتغلون مع بعض، شلون يكون عندهم ثقة أن يلقون برزنتيشن أو عرض مرئي قدام الأطفال ويشرحون لهم بطريقة مبسطة. فهم هالشيء ساعدهم في،
0: يعني أخوي محمد ما عليه، إحنا يمكن لذاعة الناس ما قاعد تشوفنا، إحنا عيون الناس، فخلنا نوصف يعني بعض الأمور اللي شفناها وناخذ رأيك فيها أو أنت تتكلم عنها أكثر وأكثر. يعني تبارك الرحمن ما شاء الله، أنا قاعد أشوف على الرغم من الأعداد الكبيرة اللي موجودة لأبنائنا الطلبة والطالبات والمتطوعين وخواتنا المتطوعات وبناتنا، قاعد أشوف نظام، قاعد أشوف سيستم، يعني يدشون صف واحد عندهم صيحات معينة، عندهم مشرفين معاهم على اليمين على اليسار وراهم، يعني هذا الترتيب هذا التنظيم أيضا ما يبين يوم وليلة.
1: صحيح، احنا البرامج هذه مستمرة من تأسيس المركز، يعني برنامج تطوع حسنا احنا محتفلين مرور 25 سنة عليه، يعني تأسس في سنة 2001
0: ما شاء الله،
1: فهذه البرامج صار لها سنين واحنا نطور فيها وما زلنا نطور فيها ونعدل فيها. فتدري الزمن قبل، انا في سنة 2005 كنت متطوع في المركز العلمي، فالبرنامج تغير جدا عن اللي انا
0: حضرته ذاك الوقت. نعم،
1: فالتدري يعني بهالزمن احنا قاعد نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والامور هذه، هذه في سنه 2005 كان ما حد يذكرها ولا متوقعين انها تكون موجوده كمنهج تعليمي.
0: نعم،
1: السنه هذه لا، مدخلينها في برامجهم، ندربهم على هالموضوع، عندنا طلبه قاعد يشاركون في مسابقات في الروبوتات والبرمجه، فيعني الحمد لله الامور جد يعني جدا مفيده حق الطلبه، وفي تطور دائم في الموضوع هذا.
0: نعم أخوي محمد، أيضا بعيدا عن المخيم الصيفي، إحنا يمكن كل ما نطاري المركز العلمي إحنا نقول للمستمعين أن اللي يبي بعياله يحط بباله أقل أقل أقل وقت لاستمتاع عياله 4 ساعات 5 ساعات، مع أنه يحتاج يوم كامل أمانة. يعني أنا بالنسبة لي شخصيا إذا واحد بيبع عياله صغار يبي اللي 10 الصبح يطلع بالليل، يعني يقضي يومه كله عندكم بالمركز العلمي، لأن أكثر من جناح، أكثر من قاعة استكشاف، أكثر من فعالية موجودة، أيضا إلى جانب الأمور الثانية اللي موجودة، يعني عندكم بعض البوثات، بعض الناس اللي يجون يعرضون أشياء معينة، فهذه كلها تحتاج إلى وقت. بالنسبة لأولياء الأمور واللي قاعد يسمعنا الآن، شنو تنصحه وتقول له؟ وأنا دائما أقول لهم ترى المركز العلمي عنده خصومات لكم.
1: احنا طبعا المركز العلمي هو احد مراكز مؤسسة الكويت التقدم العلمي.
0: نعم.
1: الهدف الاساسي هو نثقف الناس ونوعيهم بالامور البيئية والاشياء العلمية. فاحنا عندنا ب6 دنانير للشخص يقدر يدش جميع مرافق المركز العلمي.

0: حلو.
1: يعني يقدر يدش السينما، سينما اي ماكس اللي نعرض فيها افلام تعليميه، يقدر يدش الاكواريوم، يقدر يدش قاعه الاستكشاف، يقدر يدش عالم العلوم الجديد اللي فتحناه السنه اللي طافت. وعندنا بعد هم المعرض العلمي في الدور الاول في نفس المبنى،
0: هذا اروع بعد.
1: فيعني عندنا الحمد لله يعني 6 دنانير شيء مبلغ بسيط مقارنه بالاماكن اللي يحتاجون صدق يوم كامل عشان يشوفونها كلها.
0: نعم. يعني على طاري اللقاء اللي فوق، يعني احد الضيوف من دوله قطر الشقيقه، فحبينا نراوي المركز العلمي، دشينا اكثر من مكان، صعدنا فوق ما رضى ينزل. يا ابن الحلال هذه مالت يا هالي، يقول لا لا لا انتوا روحوا هدوني، انا تعالوا لي باكر. يقول لي يعني الجو مو بس للاطفال وانما حتى للكبار انه يستمتعون باشياء يمكن كانت مفقوده ايامهم، وده يجرب. فحلوه حلوه الاجواء العاليه في المركز العلمي، يعني رائعه وجميله، وعلى ضمانتنا نقول لكم حياكم انتم وعيالكم واسركم، وقضوا يوم كامل في هذا المكان الجميل قبل لا تبلش الدراسه، وتالي تقولون ما عندنا وقت. اخوي محمد الفارس شوف تشوف ساعتك، اكيد عندك التزامات معينه، ما ودنا نشغلك اكثر من كذي. كلمتك الاخيره للساده المستمعين اللي موجودين معنا.
1: طبعا مثل ما تفضلت، احنا نشجع ان يجون اولياء الامور مع اطفالهم الى المركز العلمي، لان كل مكان يقدرون يستفيدون منه، مو بس الاطفال حتى الكبار.
0: صحيح.
1: انا شخصيا احرص ان على الاقل مره بالشهر اجيب عيالي هنا. شركت عيالي في جميع برامجنا
0: ما شاء
1: الله. لو في كلمه بسيطه اقول لهم، لحقوا قبل لا تبلش المدارس تعالوا المركز العلمي.
0: والله فرصة فرصة فرصة ما تضيع ولا تتثمن بثمن. يعني أعتقد أخوي محمد لو في أي دولة أخرى مو أقل من 60-70 دينار راح يكون سعر التذكرة الشاملة لمثل هذا المرفق الحيوي الجميل. فحتى السعر عندكم مخفض، 6 دنانير ترى لا شيء يعني بالنسبة للفرد الواحد على كل اللي يبي حصله في المركز العلمي. تذكرة السينما بروحها اليوم يمكن 6 دنانير برا، هني فيلم ولا على البال ولا على الخاطر تشوفه وتستمتع فيه، ويعني تقنيات عالية جدا بهذا المبلغ الزهيد. فكل الشكر والتقدير لك أخوي محمد الفارس، مدير إدارة التسويق والاتصالات في المركز العلمي.

0: متواصلين معاكم على الهواء، واخونا ابو مريم وصل الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك ان شاء الله. اول شيء
0: حياك الله
1: حبيبي طلال، اول شيء اصبح عليكم بالخير واصبح على اخوان المستمعين والساده الحضور، يعطيكم الصحه والعافيه وعساكم على القوه.
0: الله يقويك، احنا وايد سعيدين بوجودك، ويمكن اتصالاتك قلت الاسبوع الماضي، ان شاء الله المانع خير، توعدنا باتصالات
1: باذن الله تعالى. والله احنا اسعد طبعا، انا سعود يعني جدا سعيد حبيب. بوجودكم بطاقم البرنامج من مذيعين ومخرجين ومعدين، امانه يعطيكم الصحه والعافيه، وهذا شيء بيشرف، وامانه يعني الواحد يستانس يوم يشوف الويوه الموجودة. يعني
0: يوسف يقول اللي أخرك عينة الشباتي صح؟
2: ما أدري إيش عنده وين يروح، بس زين يعني
1: حبيب وجار يعني
2: مبشر يا أبو مريم الله يحفظك.
1: المهم جيت خلاص، المهم وصل.
2: لا أكيد اليوم حتى أخونا محمد المشعل موجود يعني لأول مرة
1: يجينا
2: بعد فترة طويلة جدا.
1: يا حبيبي الله يحفظكم إن شاء الله. أنا والله سمعتكم، لكن بيني وبينك ما أدري تطلع مبكر، بس ما أدري ليش تأخر، ما أدري، لا تسألني.
2: عساك على القوة إن شاء الله
1: يا حبيبي. يا
2: حبيبي مريم، وايد تكلمنا في أمور يعني ضمن مساحات الحوار، أمور حول التراث، عن المركز العلمي. أنت يا أبو مريم وأنت سامعنا بالطريق، شنو اللي لفت انتباهك؟ شنو اللي حاب تضيفه على اللي ضافوه إخواننا الحضور الكرام؟

0: والله شوف ما قصروا، كل واحد دلب دلوه وامانه شغلات جدا اللي قالوها قيمه وجدا يعني الواحد ياخذها لازم بعين الاعتبار. لكن الان احنا نفتقد شيء امانه عند السابق.
1: نعم.
0: نفتقد تربيه الابناء بالعطله الصيفيه بالذات. قبل كنا نروح عند الجد والجده يعلمونا التعادات والتقاليد، يعلمونا حب الوطن، يعلمونا الامور اللي احنا نستفاد منها بالمستقبل. الان احنا بالذات للاسف ياخذ الطفل ونعطيه الاجهزه الذكيه ونهده.
1: صح،
0: هذه اكبر غلط
1: فعلا.
0: اعطيه، انا ما احرمه لكن اعطيه بدائل.
1: صحيح.
0: بدال الاجهزه الذكيه هذه يعني انت قاعد تدمره على البطيء، قاعد تعطي يعني شغله هو ما يستفاد من عندها.
1: صح.
0: الآن الأجهزة الذكية بكل مكان موجودة لكن ما حد قاعد يستغلها بالشكل الصحيح.
1: نعم.
0: إنزين، فأتمنى من كل رب أسرة أنه يكون ينتبه لهذه النقطة.
1: نعم.
0: يروح للجدة، يودي الأبناء، خليه يتعلمون على الأقل لو شيء بسيط، يتعلمون يعني الحكم، يتعلمون القيم. نعم. الأخلاقية،
1: السوالف.
0: نعم، السوالف.
1: الآن
0: الآن طلال إحنا حتى عيالنا ما يعرفوا سوالفنا.
1: أي.
0: والله
1: حتى إذا وديته دوانية يا تلقى ما يبي ينزل.
0: إيه؟
1: أو تلقى موجود ما يشارك،
0: تلاقي ضايع ما يعرف.
2: صح صح. لحتم السوشيال ميديا. أنا بس أحب مرة ثانية أشكر هذه اليمعة الطيبة وتشرفت. أنا قاعد أطالع كلمة هناك من ضمن الكلام المكتوب، كلنا عشقناها. صار لي موقف جدا يعني قلت الله يبارك هالجيل، مدام الكويت فيها الجيل. وواقف احد المطاعم استلم الوجبه، الظاهر اشتغل برنامج عندها ولا كلمه كلنا عشقناها، قاعده تبكي امها تواسيها. قالت يا يما انا احب الكويت، يمكن ما ابي اقول اكثر منك، بس اول ما نطقت كني بقول بدل يما اقول الكويت. فكلنا عشقناها كاهي مكتوبه هناك. نعم.
1: على القوة، شو تقول أبو مشعل على موضوع اللي طرحه أبو مريم توا عن المجالس؟ أحيانا عيالنا مساكين ما بعضهم يمكن ما تعلم أو ما شاف آداب المجالس، طريقة. نعم. الدخول، شو ننصحهم؟
3: زين، هو ولد صغير طبعا ويدش. نعم. المجلس لازم الكبار بالعمر يقول له قبل لا تدخل الحين الديوانية أو إحنا بجامعة العائلة، شيل تليفونك روح حطه بغرفتك، لأن القعدة كلها على بعضها ما راح تتعدى نص ساعة أو ساعة. هو طفل ما عنده الإدراك الكامل أو القدرة على تسيطر على تليفونه. أنت الكبير لازم تدش على الخط وتدخل وتقول له روح حط تليفونك لو سمحت ومن فضلك بالغرفة. وأكمل عندي شيء ثاني بعد، فحط تليفونك بالغرفة وقعد معنا حتى هو راح يقاوم طنشة، كمل شوية راح شوي شوي راح تلقى هو مندمج.
1: يعني ما قصرت بو مشعل، عساك على القوة. ونورتنا. عندك إضافة؟
3: عندي إضافة. اليوم أنا قلت لك قاعد أتابع برنامج اللي مال الدكتور اللي كان في توحد، لفت نظري قال أتمنى أن من وزارة التربية يضيفون مادة حق الأولاد عن المشاعر، عن إدارة المشاعر وإدراك المشاعر ويفهم مشاعره الأولاد الصغار، عشان هذه مادة أساسية يعني من ضمن المواد، بس هذه مادة تعلمه شلون يتعامل مع المواقف والتنمر، يعني مادة عن علم مثل علم النفس كذي، بس أتمنى تكون موجودة في وزارة التربية. أتمنى.
1: عساك على القوة، نورتنا، ما قصرت على حضور.
3: الله يخليك، جزاك الله خير.
1: على القوة.
4: ننتقل قبل بمبارك. بمبارك لا، أبو مريم بمبارك اليوم ما يانا. عندنا أم عبد العزيز بيان، خلى نصبح عليها بالخير. طلال المايك، نصبح عليك بالخير أم عبد العزيز.
5: يا هلا يا هلا.
4: شلونك؟ طيبة إن شاء الله.
5: الله يخليكم ويحفظكم.
4: الله يحفظك. طمنينا، قلتي لنا أم محمد عندها موعد اليوم.
5: إيه عندها موعد، واسم الله عليكم طايحة شوية، متعورة شوية.
4: ألف لا بأس عليها إن شاء الله. توديها
5: المستشفى وهذا، ووصتني عليكم، قال لها تروحين تشوفينهم إن شاء الله، تقعدين معاهم بالو خمس دقايق.
4: الله يحفظها ان شاء الله، ما قصرت على المشاعر الطيبه ولا انت قصرتي. اكيد من غير شك يعني امها
5: كلامها كله عنكم.
4: الله يحفظها.
5: وشنو سوينا وشنو قلنا وشنو بنقول على طول.
4: الله
5: ورادوها يحفظها. اذا وديتها مكان الصبح الضحى الرادوا معاها محضنها بالسياره عشان لا تفوت ولا شيء. ايه سجل بعدي.
4: الله يحفظها ان شاء الله،
5: ما تقصروا، ونعمل الاخوه والاخوات حقها. والله
4: الف لا باس عليها ان شاء الله. صباحك الله بالخير، ليش ما تبين تكلمين؟
6: يعطيكم العافية.

0: انت لازم تعرفين ان المستمعين فيك يعني دائما نسمع صوتك معنا اليوم نورتنا.
1: الله يعطيكم العافيه، انتم النور نوركم.
0: الله يخليك ويحفظك.
1: اي انا والله سمعتكم بالراديو وقلت له يسلم عليكم.

0: وجوه ضيوف جديد إن شاء الله.
1: بإذن الواحد الأحد شيخ أنيسة، كل الشكر والتقدير لك وعلى حرصك ووجودك الدائم معنا ودعمك لبرنامج مراحب، وما شاء الله دوم يعني تجمعين على الخير والمحبة. الله يحفظك إن شاء الله. أم علي
2: هلا والله.
1: أم علي كأنك حزينة، البرنامج بيخلص.
2: لا أنا ما أنا حزينة،
1: لما تقعدين
2: لما أشوفكم كل شيء يروح مني يعني. ما
1: الله يحفظك.
2: حزينة الحمد لله،
1: حزينة أن الوقت
2: مع أخواني يعني. كلهم قاعدين
1: أقصد أن ودك الوقت يزيد وياك
2: أخواتي. إيه بس مو بديني.
1: الله يحفظك.
2: ومع الشيخة يروح كل الحزن اللي فيني. يعطيكم العافية وما قصرتوا، وحيا الله اللي يانا متأخر. أبو مريم،
1: أبو مريم ما لي سوالف، دوم متأخر.
2: أبو مشعل وكلكم أخواتي الله يعطيكم، وما تشوف شر أم محمد،
1: الشر ما يجيك إن شاء الله.
3: أول شيء يعطيكم الصحة والعافية أمانة، وعساكم على القوة على هالإطراء الحلو وعلى هالبرنامج، يعني أمانة يعني شيء يثلج الصدر يوم نشوف الإخوان الموجودين المستمعين. إحنا بعض الإخوان نسمعهم بس ما نشوفهم، الآن إحنا شفناهم، هذه من جهودكم صراحة، ويعطيكم الصحة والعافية وتشكرون عليه وما قصرتوا.
1: الله يحفظك يا أبو مريم.
4: أبو مريم، أبو مريم منو من المستمعين ودك تشوفه يحضر؟
3: والله أبو فيصل. أبو فيصل أنا فاقده من زمان أمانة.
1: أي أبو فيصل؟ أبو فيصل الضفيري
3: ولا أبو فيصل؟ لا ضفيري ضفيري أمانة، صديق عزيز، وإن شاء الله الأسبوع هذا أنا لازم أروح أزور البيت بإذن وعد الله.
1: أبو فيصل ما شاء الله يعني أجمل ما في دعواته الطيبة. وهو
3: أبو فيصل إنسان جدا راغي أمانة، وإنسان جدا متفائل، وأنا أبو جهر أحب الإنسان المتفائل أمانة.
1: الحمد لله.
3: الإيجابي أحبه، الإنسان السلبي أنا ما أمشي وياه.
1: ما تحب طلال؟
3: لا لا لا، طلال يا حبيبي العزيز الغالي.
2: صار الضفيري هذا أخونا كان كله معانا يجون، بس الحين اختفى وما يجون.
4: إن شاء الله يجون بالسلامة. من ودك تشوف من المستمعين اللي يتصلون؟
5: والله أنا يعني صراحة من جمهور أم علي. صح. يعني عندي مكالمتها يوميا الصبح انطرها، يعني متعة متعة صراحة، استمتع يعني. اي والله
1: الله يحفظك
4: إن شاء الله.
3: طبعا نوجه تحية لأختنا بالبحرين أم حمد، يعطيها الصحة والعافية، نتمنى أن تزورنا في البحرين بالكويت، نتمنى إن شاء الله. تحياتي لكم.
4: شيخة ما قصرتي، الله يطول بعمرك.
0: وسعيدة معاكم، إن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله.
1: إذن طلال تقريبا وصلنا إلى الختام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مراحب، كل الشكر والتقدير للي أحضروا معنا المركز العلمي
4: أساهم على القوة،
1: العزيز المهندس محمد الفارس اللي يتكلم عن بعض الأنشطة والفعاليات.
4: فعلا.
1: والدعوة يعني مستمرة دائما، المركز العلمي أبوابه مفتوحة للجميع، وعسى الله إن شاء الله يحفظ ديرتنا الكويت.
4: آمين يا رب العالمين، عسى الله يحفظ الكويت الحبيبة. ويمكن محمد الفارس تكلم عن الاهتمام بالأيتام بالكويت، واللي كان انطلق من بيت صغير عام 1934، فشوف كم سنة الكويت مهتمة في الأيتام وإدارة أيضا شؤونهم.
1: نعم، عسى الله يحفظ إن شاء الله هالديرة الطيبة قيادة. آمين. وحكومة وشعبا من كل شر ومكروه.

11 صباحاً بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة على إيران، معتبراً أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الخارجية السوري ينفي وجود عسكري في قاعدة أبو الظهور الجوية ويتهم إسرائيل بتقويض الاستقرار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. تنديد عربي ودولي بمشروع استيطاني جديد لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يشن غاراته في عدة قرى جنوب لبنان. مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. ورومانيا تعلن سقوط طائرة مسيرة داخل أراضيها. الولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. وزلزال بقوة 5.8 درجات يضرب مجدداً منطقة فلوريس شرقية إندونيسيا. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وختامها مسك يوسف وبيكون مع ابو ناصر الغالي. واصل متاخر ان شاء الله المانع خير.
1: ان شاء الله المانع خير.
2: ترى ابو ناصر جاي مخصوص يبي يبارك حق مصالح. اي بس للاسف ان مصالح مو موجوده مشت.
1: السلام عليكم واسعد الله صباحكم اختي ام عبد العزيز ام صالح شيخ انيسه. والله العظيم حتى لو على نهايه البرنامج ما قدرت امر الا امر اسلم عليكم بس، لان كم صار لي مشاغلي ما خلتني امر البرنامج. وهي الساعه المباركه،
2: الساعه المباركه اللي شفناك فيها يا اخونا العزيز ابو ناصر، مبارك كل الشكر والتقدير على حضورك الكريم وبجيتك. وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم،
1: نورتنا.
2: لكم التحيه والسلام مستمعينا وين ما كنتوا من فريق العمل في مراحب، من الاعداد هانيه المخيال، محمد شافي السبيعي، التقديم طلال الماجد، يوسف جوهر، التنسيق والمتابعه سوسن بوشهري، انفال العياف من الهندسه الاذاعيه، التنفيذ على الهوى سعود لسهلي. ما بتقول شيء عندي الاسامي. حلو. النقل الخارجي رائد هادي، عبد الله البدر، عيسى العباسي، بينا الهاجري، ريم الجعفر، مريم بارون، عبد العزيز العجيل، والوصلات الاذاعيه لشيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد. وتبقى التحية الأجمل مصحوبة بلقاء يتجدد بصحبتكم مع المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

هشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: قفيت عنك يا وليفي وانا بيك، قفيت عنك يا وليفي وانا بيك، حدتني الدنيا على غير شفي، اكفيت عنك الحشا يلتفت فيك، انا اشهد ان القلب صوبك يرفي، يا جنة الدنيا ويا روح مغليك، يا راحة انفاس عن الدمع كفي، يكفي مراحي عنك العين تبكيك، اتقى على من هو خلقك اتقفي العام، يا خلي اربيت المرابيك، واليوم نفحات انفارك تنفي، ويلا يوم ايدي على راحة ايديك، اليوم كفك فارق اليوم كفي، لكن مبطي الغضي شهر واجيك، نجران كيف القلب عنك يعفي، احبك بقلبي مهتني اشوفها ليك، يا كيف ببطي عنك اكفيت عنك، يا وليفي وانا بيك اكفيت عنك، الحشا يلتفت فيك، انا اشهد ان القلب صوبك يرفي، يا جنة الدنيا يا روح مغليك، يا راحة انفاس عن الدمع كفي، اكفي مراحي عنك العين تبكيك، ادخل على من هو خلقك اتقفي العام، يا خلي اربيت مرابيك، واليوم نفحات انفارك تنفي، ويلا يوم ايدي على راحة ايديك، واليوم كفك فارق اليوم كفي.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

أغثني يا فداك أبي وأمي، بسيب منك إنك ذو ارتياحي، فإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي. سأشكر إن رددت علي ريشي، وأثبتت القوادم في جناحي. ألستم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راحي؟ وقوم قد سموت لهم فدانوا، بدهم في ململمة رداحي. أبحت حماتي هامة بعد نجد، وما شيء حميت بمستباحي. لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم سيل معتلج البطاحي.

النصف الثاني من عمر الدولة الأموية، حاول بعض رؤوس قريش في إنشاء خلافة إسلامية شورية. عبد الله بن الزبير في الحجاز يدعو لنفسه بالخلافة، يسانده أخوه الداهية الشجاع مصعب بن الزبير، يكاد يستتب لهما الأمر وتخضع الأرض الإسلامية لحكمهما.

منشئان حزبا قويا هو حزب الزبيريين، لكن ظروفا بعينها حالت دون نجاحه واستمراره. من ناحية أخرى تنشأ فرقة بالأمة، ويظهر صدع في المجتمع الإسلامي كله نتيجة تعالي العرب على غير العرب، وهو أمر يخالف روح الإسلام، فتنمو روح الشعوبية عند الفرس، ويبدأ التمرد والكيد، وينشأ حزب للموالي لم يلبث أن استغل من طرف ذكي. إنها حرفة السياسة، دهاؤها، مكرها. في الوقت الذي يحارب فيه بنو أمية الزبيريين كأعداء ظاهرين، في ذات الوقت أطراف أخرى تنسج خيوطها في خفاء، وتطبخ طبختها على نار هادئة، تتحين الفرصة المناسبة ولو بعد حين، تتحين فرصتها للقضاء على دولة بني مروان العربية. هذه الوجوه السياسية البارزة في نطاق المجتمع تؤثر بدورها، وتصنع شعرا ينطق بلسانها ويعبر عن مبادئها، فيظهر عندها الشعر السياسي.

لكم شم الجبال من الرواسي، وأعظم سيل معتلج البطاحي. دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا، هل شفيت من الجماحي؟ فقد وجدوا الخليفة هبرزيا، ألف العيص ليس من النواحي. فما شجرات عيصك في قريش بعشات الفروع ولا ضواحي؟ رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراض من الصحاحي. بعد استقرار المجتمع الأموي، تميز ذاك المجتمع بذاته عن مجتمعات الأرض الإسلامية. تميز فيه على الأخص المجتمع الحجازي، تميز بالعزلة والثروة، العزلة التي أرادها له الحكام من بني أمية حتى لا يثور أهله من سكان المدينة ومكة، ومنهم رؤوس قريش ووجهاء العرب وأبناء الأنصار. وتنهال عليهم الأموال والمغانم، فينتشر الثراء بينهم. اجتمع الفراغ والثراء، وإذا اجتمع الفراغ والثراء فالنتيجة حتمية، انعطاف إلى الترف بأسبابه المختلفة. وما يستتبع ذلك من شعر لا نتوقعه أن يكون في الجهاد أو الفروسية، وإنما الأمر الطبيعي أن يكون في الغزل، في الحب. فنشأت مدارس الغزل في مكة والمدينة وفي البادية. في المدن غزل حضري مادي صارخ اللون جريء القول، وفي الصحراء غزل بدوي عف نقي المعدن عذب الروح.

أزل المشيب على الشباب فراعني، وعرفت منزله على أخداني. حور العيون يمسن غير جوادف، هز الجنوب نواعم العيدان. وإذا وعدنك نائلا أخلفنه، وإذا غنيت فهن عنك غواني. ملوك بني أمية لكونهم عربا يحبون الشعر ويتذوقونه ويطربون لألحانه.

يقتني بعضهم الجواري، فقربوا الشعراء إليهم، استمدحوهم وأجزلوا لهم العطاء وفيرا، فكثر عدد الشعراء المجيدين، وازداد نفوذهم في قبائلهم، فأصبحوا يتسنمون مكانتهم التي كانت لهم في الجاهلية من الصدارة والتعبير عن القبيلة والسفارة لها عند الحكام. بل إن الخليفة معاوية رضي الله عنه لا يتضرر من القول بأن نفسه حدثته بشيء معين ليلة الهرير بمعركة صفين، ولم يحمله على البقاء في ميدان المعركة إلا أبيات عمرو بن الأطناب: أبت لي همتي وأبا حيائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيحي، وأقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيحي، وقولي كلما جشأت وجاشت: مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن غرض صحيحي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقة

0: الأرض المنسية، هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف، كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل آلاف السنين لم يكن الإنسان يخشى أن يموت بقدر ما كان يخشى أن تموت معه أفكاره، فالكلمة التي تقال تختفي مع الهواء، والحكمة التي لا تكتب تموت برحيل صاحبها. وربما لهذا السبب لم يكن اختراع الكتاب مجرد خطوة في تاريخ المعرفة، بل كان انتصاراً على النسيان نفسه.

قد يبدو الكتاب اليوم شيئا مألوفا، نضعه على رف أو نحمله في حقيبة أو نقرأه على شاشة هاتف، لكن وراء هذا الشيء البسيط رحلة استغرقت أكثر من 5000 عام، شاركت فيها حضارات وممالك وعلماء وملوك وحتى تجار لم يكونوا يدركون أنهم يصنعون مستقبل البشرية. في البدايات لم يكن هناك كتاب ولا ورق ولا حبر، كانت المعرفة تسكن ذاكرة الإنسان، فالقصص والقوانين والأنساب والأشعار كانت تحفظ عن ظهر قلب ويتناقلها الناس جيلا بعد جيل، وكانت الذاكرة آنذاك هي أعظم مكتبة عرفها الإنسان. لكن الذاكرة مهما بلغت قوتها كانت تخطئ وتنسى، وهنا بدأ الإنسان يبحث عن وسيلة تجعل الكلمة تعيش أطول من صاحبها.

قبل أكثر من 5000 عام في بلاد الرافدين، جلس أحد الكتبة أمام قطعة من الطين الرطب وأخذ يضغط عليها بقلم من القصب تاركا علامات صغيرة أصبحت تعرف اليوم بالكتابة المسمارية. لم يكن يكتب قصة أو قصيدة، بل كان يسجل عدد أكياس الشعير أو رؤوس الأغنام. ومن المفارقات أن تجارته كانت من أوائل الدوافع التي قادت الإنسان إلى الكتابة.

لم يمض وقت طويل حتى ظهرت في مصر القديمة مادة جديدة ستغير تاريخ المعرفة، ورق البردي. فقد اكتشف المصريون أن نبات البردي الذي ينمو على ضفاف النيل يمكن تقطيعه إلى شرائح رقيقة، ثم ترص وتضغط حتى تتحول إلى صفحات خفيفة يسهل حملها ولفها. وهكذا ولدت اللفائف التي أصبحت مكتبات متنقلة في العالم القديم. كان المصريون يطلقون على الكاتب لقبا يوازي مكانة كبار رجال الدولة، لأن من يملك القدرة على الكتابة كان يملك سلطة المعرفة. حتى إن إحدى الحكم المصرية القديمة تقول: لسان الحكيم هو قلمه. ثم جاءت الحضارة اليونانية، فأصبحت الكتب وسيلة لنقل الفلسفة والعلوم، قبل أن يؤسس البطالمة في مدينة الإسكندرية واحدة من أعظم مكتبات التاريخ. كان حلمهم أن يجمعوا كل كتاب كتب في العالم المعروف آنذاك، حتى قيل إن السفن القادمة إلى الميناء كانت تفتش، فإذا وجد فيها كتاب نسخ قبل أن يعاد إلى صاحبه.

قال الفيلسوف الإغريقي أرسطو: جذور العلم مرة لكن ثمرته حلوة. وربما لم يكن يقصد الكتب تحديدا، لكن كتبه التي بقيت أكثر من 2000 عام أثبتت أن المعرفة أطول عمرا من أصحابها. أما الرومان فقد طوروا شكل الكتاب نفسه، فبدلا من اللفائف الطويلة بدأوا يجمعون الصفحات بين غلافين ليظهر ما يعرف بالكودكس، وهو الشكل الذي أصبح أساس الكتاب الحديث. في الصين وخلال القرن الثاني الميلادي نجح المسؤول الإمبراطوري سايلون في تطوير صناعة الورق من ألياف النباتات ولحاء الأشجار والخرق القديمة. كان الورق أخف وزنا وأقل تكلفة من البردي والرق، فانتشر تدريجيا وإن ظل سر صناعته محفوظا لقرون. ثم جاءت معركة نهر طلاس عام 751 ميلادية، حيث انتقلت أسرار صناعة الورق إلى العالم الإسلامي، وسرعان ما أنشئت مصانع الورق في سمرقند ثم بغداد ودمشق والقاهرة والأندلس، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المعرفة.

في العصر العباسي أصبحت بغداد عاصمة للكتاب، ففي بيت الحكمة لم يكن العلماء يؤلفون الكتب فقط، بل كانوا يترجمون علوم اليونان والفرس والهنود ويضيفون إليها، ثم ينسخها الورقون لتنتشر في أنحاء العالم الإسلامي. قال الأديب الجاحظ عبارته الخالدة: خير جليس في الزمان كتابه، وهي جملة بقيت تتردد لأكثر من 1000 عام، لأنها اختصرت العلاقة بين الإنسان والمعرفة في 4 كلمات فقط. لكن رغم كل هذا ظل الكتاب سلعة نادرة، فقد كان الناسخ قد يقضي شهورا أو سنوات في نسخ كتاب واحد، وكانت بعض الكتب تساوي ثروة كاملة، إلى أن جاء عام 1450 ميلادية تقريبا، عندما أحدث الحداد الألماني يوهانس غوتنبرغ ثورة غيرت العالم، فقد ابتكر المطبعة بالحروف المعدنية المتحركة، فأصبح بالإمكان طباعة مئات النسخ من الكتاب نفسه في وقت قصير بعد أن كان نسخه يستغرق شهوراً.

0: عمق التاريخ.
1: يصف الكثير من المؤرخين هذا الاختراع بأنه أحد أهم المنعطفات في تاريخ الحضارة، لأنه جعل المعرفة متاحة لعامة الناس ولم تعد حكرا على القصور والأديرة. وقال الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ولم يكن يقصد القوة العسكرية، بل القوة التي تمنحها الأفكار عندما تصبح في متناول الجميع. ومع الثورة الصناعية أصبحت الكتب أرخص وأكثر انتشارا، ثم ظهرت المكتبات العامة وأصبحت القراءة حقا لكل إنسان لا امتيازا لقلة من المتعلمين. رغم كل هذا التطور بقي الكتاب محتفظا بسحره، فما زال الناس يقلبون صفحاته ويكتبون ملاحظاتهم على هوامشه ويحتفظون به في مكتباتهم، لأنه ليس مجرد أوراق مطبوعة، بل وعاء يحمل أفكار أناس رحلوا منذ مئات أو آلاف السنين وما زالوا يحاوروننا حتى اليوم.

0: لم يكن الكتاب أعظم اختراعات الإنسان لأنه حافظ الكلمات، بل لأنه حافظ الإنسان نفسه من النسيان. فالحضارات التي احترقت مدنها بقيت كتبها، والعلماء الذين غابت أجسادهم بقيت أفكارهم، والأمم التي كتبت تاريخها استطاعت أن تروي قصتها للأجيال. إن تاريخ الكتاب ليس رحلة الورق والحبر، بل رحلة العقل البشري في عمق التاريخ، وهو يبحث عن طريقة يقول بها للعالم: قد أموت لكن فكرتي ستبقى.
1: تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: بونسوار مدام.
1: بونسوار مسيو بوارون.
0: تسمحي لي بالدخول مدام؟
1: اكسكيوز موا مسيو، انا كان ممكن اخليك تدخل عندي في المقصوره، لكن ماجي نايمه في الداخل.
0: لا باس مدام، لا باس. عموما شفت ان جلسه التحقيق طولت وما حبيت اني ازعجك، خاصه بعد ما دغيت بوعكتك الصحيه الاخيره.
1: تري جونتي، كلك ذوق مسيو بوارون.
0: حضرتك لازم تجرين فحوصات في اسرع وقت يا مدام.
1: ميرسي بوكو على اهتمامك، لكن ما في داعي للقلق، انا انسانه مواظبه على الفحوصات واتخاذ الاجراءات اللازمه.
0: الامر ما يمنع من ان يكون هناك طاغ طبي مدام، لازم تراجعين.
1: مسيو صدقني أنا ما فيني أي شيء، أنا أجريت الفحوصات قبل هذه الرحلة مباشرة، هذا اللي صار يعني كان حالة اضطراب في معدل السكر.
0: حضرتك مصابة بالسكر؟
1: أشوفك مسيو قلبت من محقق جنائي إلى محقق طبي. ها،
0: أحب أخذ نبذة عن تاريخك الصحي مدام لو تكرمتي.

0: زهقت مليت. شنو هذا حابسينا بهالكابينة؟ شنو هذا؟
1: أنا أقول إيش رايكم نلعب جنجفة نقزر الوقت؟
0: يا يبا إحنا ثلاثة ما ينفع نلعب بريدج، إيش فيك أنت؟
1: في ألعاب تلعب بثلاثة ها؟ مثل خمام الصفرة مثلاً. بس شا أقول؟ من هالبريدج هذه اللي ماخذ عقلك.
0: إيش قصدك يبا؟ إيش قصدك؟
2: قصد واضح يا العبود.
0: زين حلوين دام قاعدين نلعب على المكشوف كذي، ايش رايكم لو اوجه دعوه حق ماجي والكونتيسه يكملون اللعبه اللي ما كملناها من قبل؟
1: ايه قول كذي، تبي تلعب على المكشوف انا راح اعلمك شلون تلعب على المكشوف.
0: ايش فيك يبا؟
1: ايه لما اطلع ريولك اكشفها.
0: يبا
1: واقعد ابزخها بالخيزرانه هذه، هل منقع بماي وملح وخل الخل علشان اصلخ.

0: في صلاح يا عمي.
1: يبا رجاء أنا كبرت على هالسوالف.
0: لكن حسافة حسافة حسافة ما هي معاي، ما هي يمي الخزرانة.
2: والله حاله أنا جايب توم وجيري.
1: يدي منو توم ومنو جيري فينا؟
0: اسمع اسمع السؤال العبقري، يبي يذبحني هالولد ببرودة طالع على
2: يعني قصدك طالع علي؟
0: ما قلت شيء يا يبا، أنا حكيت ما قلت طالع على منو. اعذرني بس الوضع يرفع الضغط يا يبا.
2: ما أدري علي شنو أنت متنرفز يبا، إحنا ناس ما لنا علاقة بالجريمة وكلها يومين ونوصل المحطة الجاية ونطلع من هالحكرة.
0: وانتم يومين محجوزين كذي يا يبا هني، هذه بسيطة عندك يا يبا.
2: انت ما تدري يمكن المفتش يطلع عبقري ويحل الجريمة قبل لا نوصل المحطة الجاية. ها؟
3: سامعين الصوت اللي برا؟
2: ظاهر في شيء صاير.
3: يمكن يمكن يدي.
2: العبود
3: نعم
2: بطل الباب خلنا نشوف شو السالفه.
3: ان شاء الله يدي.
4: مسيو مسيو بواخو.
5: نعم مسيو كلوت، شو اللي صاير؟
4: حادثه حادثه مسيو حادثه.
6: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
7: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: الروائع المثنيات في بيان لغة الضاد. تنفرد اللغة العربية بقدرتها على اختزال أبعاد الوجود في كلمة، حيث نظرت العرب إلى المعاني التي يعضد بعضها بعضاً، أو تلك التي تقبع في طرفي النقيض، فأودعتها في قوالب تثنية محكمة. هذا الاقتران اللفظي يعكس مدى ارتباط اللسان بالوجدان والتاريخ والقدر، لتكون هذه المثنيات بمثابة مفاتيح لغوية تفتح آفاقاً من البيان الذي لا يبليه الزمان. من بديع ما ذكر في المثنيات بلغتنا العربية الزاخران العلم والكرم، الهرمان الأكبر والأصغر من أهرامات مصر الفرعونية، العسكران عرفة ومنى، الماضيان السيف والقلم أو السيف والقدر، المقشقشتان سورة الكافرون وسورة الإخلاص، المزعجان الخوف والحذر، الأمدان يوم الولادة ويوم الوفاة. وهناك الكثير والكثير من المثنيات في اللغة العربية سنقف عندها بين الحين والآخر.
1: أزاهير العرب.
0: رزانة الفكر وطيب الأثر. حين يرتقي المرء في مدارج الكمال ويزن

فعله بميزان المقال. نجد في بيان لغتنا العربية أصدق الوصف لجوهر النفوس ورجحان العقول. في ذلك الشأن قال أحد الشعراء: إذا تم عقل المرء قل كلامه، وأيقن بحمق المرء إن كان مكثرا. من سكوت العاقل نستمد الوقار، ومن هذه الحكمة نسلك درب الاعتبار، ليكون الصمت زينة للألباب، ويبقى حسن المنطق مفتاحاً لكل باب.

0: شهادات غربية في حب اللغة العربية. تنتصب لغتنا العربية كأمنع ما يكون البنيان في ذاكرة الأمم، وتتبوأ عرش المعرفة ببيان يتسامى فوق القمم، حيث نرتاد ميادين الفكر العالمي الذي احتفى بتراثها، ونقتبس من شهادات أهل الغرب ما يرسخ ريادتها، فهي المورد الذي لا يحال. كشف المستشرق الإيطالي كارلو نالينو عن رفعة قدر اللغة العربية بيقين ثاقب، وهو من طاف بالفكر في مآثر حضارتنا، فأثرى المكتبة بمحاضراته عن تاريخ علم الفلك عند العرب، وتتبع تاريخ الآداب العربية من مهدها الجاهلي حتى العصر الأموي، حيث قال: اللغة العربية تفوق سائر اللغات.
1: أزاهير العرب.
0: نداء المشيب. إن للكبر هيبة وللضعف حقاً، وإن براءة الذمة في رعاية الوالدين هي أسمى القربات. فالزمان إذا نال من الجسد، صار المرء أحوج ما يكون إلى حنان بنيه وصدق رعايتهم، فما أروع من جعل طاعة أبيه نصب عينه، وبذل له الدفء والأمان في ضعفه، ليبقى الود موصولاً وبر الوالدين سياجاً يقي البنين صروف الدهر وتقلبات الأيام. في هذا السياق يوصي الربيع بن ضبع بنيه بقوله: ألا أبلغ بني بني ربيع، فأشرار البنين لكم فداء، بأني قد كبرت ورق جلدي، فلا تشغلكم عني النساء، إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهرمه الشتاء، وأما حين يذهب كل قر فسربال خفيف أو رداء، إذا بلغ الفتى 200 عاما فقد ذهب البشاشة والفتاء.

أسرار التسمية للرحاب المكية. نحل في أطهر البقاع لنقتبس من أسمائها نوراً يشيع في الأرجاء، ونصون بيان لغتنا العربية في مقام الإجلال والبهاء. تعددت أسماء مكة المكرمة وازدانت، وفي كتاب معجم أسماء مكة لعبد الله بن محمد الزهراني قد أبينت واستبانت، حيث حصر لها أكثر من 109 أسماء عرفت، جمع منها 70 اسماً مع علل تسميتها التي وصفت، مستقياً ذلك من معاجم لغتنا العربية التي تلألأت وأشرقت، ومواضع ورودها في القرآن والسنة وكتب العلماء التي صنفت. في هذا المقام الأمين نذكر بعض أسمائها التي نزل بها الوحي المبين، فهي مكة وأم القرى والبلد الأمين والقرية والبلد والبيت العتيق وبكة. وأصل اسمها في القدم بكة، كما جاء في الذكر الحكيم من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسميت بكة من التباكي والازدحام، لأن الخلائق تبك فيها بعضها بعضا للطواف والإكرام. يا لها من أسماء تحار فيها العقول وسناها يشرح الصدور، وتبقى مكة المكرمة سكنا للنفوس على مر الدهور.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: عزيزي المستمع، إن من خصال الحسنة والأخلاق الحميدة التي يتصف بها الإنسان هي التراحم بينه وبين الآخرين، والتواصل معهم في السراء والضراء، والتعاطف والمحبة فيما بين المسلمين. فالمتتبع يرى بأن التراحم والتواصل من الأولويات الأخلاقية التي جاء بها الدين الإسلامي وأمر المسلم بالتحلي بها. إن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة والمغفرة سابقة لكل شيء، وعليه لابد أن يكون المسلم متحليا بها، وذلك بأنه كيف يكون الخالق عز وجل كتب على نفسه الرحمة ولا يكون عباده رحماء فيما بينهم. الأحاديث النبوية الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الواردة في القرآن الكريم، والتي تحثنا أيضا على التحلي بصفة الرحمة والتراحم والمسامحة والتواصل فيما بيننا، وتناسي الأخطاء التي تصدر من بعضنا تجاه البعض الآخر، وذلك لما لهذين الأمرين من أثر نفسي على الفرد الآخر. أن يكون الفرد رحيما شغوفا ليس فقط مع أفراد عائلته وعطفه وتوسعته عليهم، بل مع الجميع، ويكون على تواصل مستمر معهم قدر الإمكان، وذلك لأن للتواصل دور بارز في تقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. ومن آثار التراحم أن الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته على الذي يرحم الناس، وهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قال: لو الذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. نفهم من الحديث الشريف بأن من يقف مع إخوانه المسلمين الآخرين في الحزن والفرح ويساعدهم إن احتاجوا شيئا، وهو قادر على المساعدة وإعانتهم على متاعب الحياة وزيارتهم ويتواصل معهم في كل وقت إن استطاع، وأن يتعامل معهم على وفق تعاليم الدين الإسلامي، هو الذي يدعو إلى التراحم بين المسلمين ليتناسوا ما حصل فيما بينهم إن حصل شيء ما مثلا، وليغفروا لبعضهم ويتسامحوا. فالتراحم والتواصل والمسامحة والتودد للآخرين من أحد الأسباب التي تؤدي إلى نزول الرحمة على العبد المسلم الملتزم بأخلاق الدين الإسلامي وتعاليمه وما أتت به الدعوة الإسلامية.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.

0: عزيزي المستمع، المسؤولية الأسرية الملقاة على عاتق الوالدين اليوم ليست بالسهلة، ومرد ذلك إلى تعقد مشهد الحياة وتدخل عوامل مؤثرة وبقوة سلبية تجاه انحراف الأبناء وتشويش أفكارهم. لنا أن نتخيل صعوبة الظروف في عصرنا الحاضر كأب يقود سيارته في وسط شارع متعرج مع صعوبة في الحركة وازدحام وتشكل الضباب المعيق للرؤية، أو كقبطان سفينة يسير بها وسط بحر تتلاطم فيه الأمواج وتتلاعب فيه الرياح الهائجة، ولا مصدر أمان ونجاة وسلام من أخطار الحياة إلا من خلال مهارة السائق أو الربان في تفادي انفلات زمام الأمور. كذلك الحياة اليوم تعج بالمشاغل التي تضعف من علاقة أفراد العائلة بوالديهم وتواصلهم وحديثهم مع بعضهم البعض والاهتمام بشؤون وتطلعات الآخر، وليس معنى ذلك بالطبع هو الرضوخ لطبيعة الظروف المستجدة في حياتنا بنتائجها السلبية، بل ما نسلط الضوء عليه وحجم اهتمام رب الأسرة بمستجدات الأمور في حياتهم وكيفية التعامل معها مع وضع برنامج وحلول يتلافى من خلالها الآثار السلبية قدر الإمكان.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: فالتواصل الأسري وتفقد أحوال الآخر وترسيخ قيم المحبة والاحترام والثقة والتعاون بينهم من أهم المهام الأسرية، فالتحديات المختلفة في مواجهتها وتجنب آثارها يعتمد الأمر على ثقافة الوالدين وبصيرتهم بالظواهر الفكرية والسلوكية السلبية، فكيان الأسرة القوي يجابه ما ينخر بناءه وما يقوض أعمدته في لحظات غفلة من الوالدين. بناء شخصية الأبناء فكرياً واجتماعياً وأخلاقياً بما يسعفهم على خوض غمار تحديات الحياة وتحقيق تطلعاتهم من أهم الواجبات الأسرية. وفي سبيل تحقيق ذلك لابد أن يكون الوالدان عامل تشجيع وتحفيز على التقدم والتفوق، وما يواجهه الأبناء من ضغوط حياتية وعثرات ومشاكل في مشوار عملهم يحتاج إلى وقفة ومساندة من الوالدين من خلال تقديم التوجيهات والخبرات ومساعدتهم في تخطي تلك العقبات. كما أن أجواء الحب والحنان تبث في الأبناء الثقة بالنفس وتمسح عن جباههم عرق الضعف والتردد، كاكتحال العين برؤية أبناء صالحين ومتفوقين ويمتلكون درجة عالية من الأخلاق والتعامل الحسن مع الناس لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة تربية ومتابعة وعمل على توفير أجواء التفاهم والانسجام بين أفراد الأسرة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أمر تكوين الأسرة مستقرة وناجحة ليس صعبا، بل هو قرار يتخذه الوالدان وعمل مستمر كمزارع يبذر الأرض وينتظر بفارغ الصبر يوم الحصاد لعمله. فالتفاهم بين الزوجين هو أساس الاستقرار الأسري، لذا فإنه من المهم أن يعقدا جلسات حوار وتبادل وجهات النظر والمشاركة في اتخاذ القرارات، إذ اليد الواحدة لا تصفق. الأجواء العائلية الجذابة والمحاطة بالمحبة أهداف يعمل الوالدان على تحقيقها.

0: وتنميتها، إذ الأجواء المشحونة بالخلافات والمشاحنات تحول البيت إلى قدر يغلي لا يمكن الاقتراب منه، وحينئذ يبحث الأبناء عن الحضن الدافئ والشخص الذي يهتم بهم ويفهم تطلعاتهم من خارج البيت. فالجانب النفسي والعاطفي يكتسبه الأبناء من تعامل الوالدين معهم، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم، كما أن الأفكار والسلوكيات غير المقبولة لا يتم تقويمها وتصحيحها بالعنف اللفظي أو بالإهمال، بل بتكوين قناعة عند الأبناء بالفكر الصحيح والسلوك القويم من خلال عرض النقاط السلبية لأي تصرف مشوه وغير محبوب. فالسلوك التربوي للتعامل مع تصرفات الأبناء هو توضيح جوانب الأمر مع إفساح المجال لهم لاتخاذ القرار وتكوين القناعات دون أي إجبار لهم.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: تربية الأبناء تحتاج إلى سعة الصدر وتحمل ما يصدر عن الأبناء من مخالفات أو أخطاء أو تقصير في واجباتهم المدرسية أو المنزلية. فالوالدان أكبر داعم لأبنائهم في مسيرتهم في الحياة، وأكثر من يفهم ما يريدون. فما أعظم الآباء والأمهات الذين يعقدون علاقة صداقة مع أبنائهم ويكونون قريبين من طريقة تفكيرهم ومشاعرهم. حينها سينعم جميع أفراد الأسرة بالوداد والوئام الأسري.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
2: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق، يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء. فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول، وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج. فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات، ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون في كتاتيبها التي تستقبل كل أبنائها في ذلك الوقت، فتقوم بتدريسهم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم. لقد كانت دراسته في المدارس الأهلية أو ما يعرف بالكتاتيب، وعندما صار في السنة الثامنة من عمره التحق بالمدرسة المباركية التي افتتحت في نهاية عام 1911 ميلادية. اشترك المرحوم بإذن الله سعود العبد الرزاق في مجلس الصحة، وعندما جرت انتخابات المجلس التأسيسي رشح نفسه له، ثم رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة عن المنطقة التاسعة، ثم انتخب نائبا للرئيس، وأصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس، كما تولى عضوية أحد لجان الجنسية عام 1960 ميلادية.
3: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
4: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا ومع حلقة جديدة وجولة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقدمه لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، ويخرج الحلقة الزميل حبيب الشعلان.

نبدأ معكم بسم الله. وفي متابعة للأوضاع على الأرض، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البدء في فرض حرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة على إيران، معتبرا أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وجدد ترامب التأكيد أن الولايات المتحدة لا تجري حاليا أي مفاوضات مع إيران، معتبرا أن التفاوض معها مضيع للوقت. أما بالنسبة مستمعينا للوضع في مضيق هرمز، فقد قال الرئيس الأمريكي أن المضيق لن يبقى بالأهمية ذاتها، مؤكدا أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية فعال للغاية. وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف حجم السيولة عبر إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وذلك بعد ارتفاعها القياسي وبلوغ الدين العام الأمريكي للمرة الأولى عتبت 40 تريليون دولار. وبعد هذه التهدئة في عوائد السندات، في خطوة هدأت الضغوط على تكاليف الاقتراض الحكومي بعد موجة بيع واسعة في أسواق السندات. وبالانتقال مستمعينا وإياكم إلى تداولات سوق بورصة الكويت، وفي ختام تداولات هذا الأسبوع، استهلت المؤشرات الرئيسية التعاملات مرتفعة بدعم صعود 9 قطاعات. وزاد مؤشر السوق الأول والعام بنسبتي 12.20% و11.20% على الترتيب، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنسبتي 19% و43.20% على الترتيب. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 8,230,000 دينار، وزعت على 29,510,000 سهم وبتنفيذ 1091 صفقة. وارتفعت 9 قطاعات يتقدمها صناعية بنسبة 54.20%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها التأمين ب 2.8%. أما الآن فنستعرض معكم أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن شركة مجموعة أسس القابضة أفادت بدراسة الدخول في عملية اندماج محتملة مع شركة أصول الاستثمار، بما يتوافق مع أحكام الكتاب 9 المتعلق ببنود الاندماج والاستحواذ في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. وبحسب بيان الشركة للبورصة، قامت أسس بتعيين مقوم أصول مستشار قانوني لعملية الاندماج المحتملة بالاتفاق مع أصول. أعلنت شركة البورصة أن شركة التجارة والاستثمار العقاري أفادت بانخفاض ملكية المساهم عبد العزيز أسعد عبد العزيز السند في الشركة. ووفق إفصاح الشركة للبورصة، انخفضت نسبة ملكية المساهم في تجارة إلى 4 أسهم كما في 19 أغسطس 2026، مقارنة ب 25,630,000 سهم قبل التغيير.

0: هذا وقد أعلنت البورصة أن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتقييم الائتماني أكدت تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية لمجموعة الخليج للتأمين وشركتها التابعة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين A+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية لجميع التصنيفات مستقرة. وأشار بيان المجموعة للبورصة إلى مواصلتها تحقيق ربحية قوية في مجال الاكتتاب ومع توقعات أن تحافظ على أدائها التشغيلي ومكانتها التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة المتوقعة. وأخيرا أعلنت شركة البورصة أنه وبمناسبة حلول المولد النبوي الشريف تود أن تعلن أن البورصة ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 من أغسطس 2026. وكل عام وأنتم بخير. وننتقل وإياكم الآن مستمعين إلى تداولات السوق الخليجية وتحديدا إلى تداولات السوق القطرية، حيث ينضم إلينا من هناك مراسلنا الزميل علي أحمد. زميلنا علي، مساء الخير.
1: مساء الخير أختي سعاد ولك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا فيك زميلنا علي، كيف تقرأ أداء السوق القطرية لهذا اليوم وما هي الضغوطات التي يواجهها حاليا؟
1: نعم، الحقيقة هناك نزعة هبوطية في الأيام القليلة الماضية في السوق القطرية. اليوم على سبيل المثال مؤشر يفقد ثلثي نقطة مئوية وصول إلى مستوى 9700 نقطة تقريبا، أحجام تداول متواضعة 230 مليون ريال، بالإضافة إلى الظروف الجيوسياسية وطول أمد الحرب، أو فعليا نحن في حالة لا حرب ولا سلم. كل ذلك يعطل يعني المفاصل الرئيسية في الاقتصادات الخليجية بشكل عام والتي تعتمد بشكل أو بآخر على قطاع النفط وبالتالي العوائد المترتبة على هذا القطاع. نضيف إلى ذلك بأنه منذ 15 من أغسطس انتهى موسم نتائج أعمال الشركات، وبالتالي لا يوجد هناك كثير من المحفزات التي من شأنها أن تعطي السوق زخما في هذه المرحلة. نجد بأن هناك يعني نزعة نحو البيع بانتظار لربما يعني انجلاء الصورة بشكل أوضح على الصعيد الجيوسياسي وأيضا حتى على الصعيد الدولي، لأن هناك بعض الأخبار التي تنغص الأسواق في الآونة الأخيرة سمعناها إن كان الأمر متعلقا بسندات الخزينة ليس في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضا في اليابان وفي ألمانيا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ لربما عقود، بالإضافة إلى الحديث عن التداعيات المترتبة على ارتفاع الدين الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق فوق الأربعين تريليون دولار.
0: وسط ضبابية المشهد الجيوسياسي، يعني زميلنا علي أيضا نعلم بأن يعني جميع دول الخليج تواجه نفس الأزمة فيما يتعلق بمضيق هرمز، كيف تبدو أسهم الطاقة؟ نتحدث بالأخص أسهم الطاقة لديكم والغاز المسال.
1: نعم، الحقيقة لدينا بعض القطاعات التي تعمل بشكل مباشر في قطاع البتروكيماويات على رأسها مسيعيد للبتروكيماويات، بالإضافة إلى جانب من نشاط شركة صناعة قطر ناقلات تقوم بنقل الغاز الطبيعي المسال من خلال التعاقد مع شركة قطر للطاقة. الحقيقة نتائج أعمال الشركات العاملة في البتروكيماويات كانت متراجعة بشكل مؤثر وعلى رأسها ربما صناعات واقع 82%. ناقلات إلى حد ما كان أداءها مقبول على اعتبار أن هناك خيارات أخرى تتمثل في إمكانية إعادة تأجير الناقلات التي هي متواجدة خارج منطقة الخليج العربي لصالح شركات أخرى تقوم بشحن الغاز في مواضع أخرى من العالم. ملاح على سبيل المثال كان أداءها مقبولا نسبيا، نتحدث عن تراجع بواقع 12%، لكن حينما هنا نتحدث عن النصف الأول من العام، بمعنى أن التراجع كان أكثر في الربع الثاني من العام الحالي ونتأمل أن لا يستمر أيضا في الربع الثالث من العام الحالي، لأن من شأن ذلك أن يؤثر أيضا على الملاء المالي لهذه الشركات ومدى قدرتها على إرضاء تطلعات المساهمين أولا وأيضا حتى على صعيد أسعار أسهمها التي تراجعت في الآونة الأخيرة.
0: لنتحدث أستاذ علي عن جانب إيجابي يعني أكثر من ذلك، يعني ما هي المشاريع أو الاستثمارات التي تعكف عليها الدوحة حاليا؟ يعني هل توجد أخبار جديدة حول استثمارات جديدة سواء في الداخل

0: أو في الخارج؟
1: على الصعيد الخارجي يتمثل الدور الاستثماري في جهاز قطن للاستثمار الذي تبلغ حجم اصوله حوالي 600 مليار دولار موزع على قطاعات عقاريه من خلال شركه ديار قطريه، الامن الغذائي من خلال شركه حصاد، بالاضافه الى صناديق استثماريه في الاسواق العالميه، وهناك ملكيات مهمه في شركات من قبيل فولكس فاجن، بورشا، وبنك باركليز ومجموعه اخرى. هذه الاستثمارات تتحرك، بمعنى جزء منها استراتيجي وجزء آخر هو يخضع لآلية السوق من حيث العرض والطلب وجني الأرباح أو إعادة بناء المراكز. وبالتالي حضور هذا الجهاز في هذا التوقيت مهم جدا، على اعتبار أنه يمثل خطا دفاعيا مهما لدولة قطر التي فقدت قدرتها على تصدير الغاز في هذه المرحلة. لكن هناك في المقابل على صعيد الطاقة نتحدث عن وجود بعض الاستثمارات القطرية في الخارج من قبيل مشروع في هيوستن في تكساس، ويتمثل في تصدير الغاز الطبيعي المسال الى الاسواق العالميه، وهنالك انطلاقه جيده لهذا المشروع. على الصعيد المحلي اتوقع مع بدايه شهر سبتمبر ومع عوده الحياه، مع عوده بدء الموسم الدراسي، عاده ما يعني سنشهد تدفق الاخبار المتعلقه بالتوجهات الجديده. لكن عموما قبل كاس العالم كانت الانظار كلها متوجهه نحو البنيه التحتيه، الانفاق، الجسور وما الى ذلك. تم إنجاز ميناء حمد ومطار حمد، لكن كلاهما سيكون هناك بعض التوسعة على قدراتهما الاستيعابية. في المرحلة التي سبقت الحرب كان هناك تركيز بشكل كبير على قطاعي
0: نعم
1: اللوجستيات بالإضافة إلى القطاع السياحي.
0: نعم نشكر الأستاذ علي أحمد، كان مراسلنا من السوق القطرية. وإلى فقرة العقار الكويتي، حيث نستضيف معنا الآن الأستاذ الخبير العقاري سليمان دليجان للتحدث أكثر حول مستجدات سوق العقار في دولة الكويت. أستاذ سليمان، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
2: مساء النور، يا أهلا.
0: أهلا أستاذ سليمان، يعني أشارت آخر إحصائيات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل إلى انخفاض أسعار السكن الخاص بشكل طفيف في أغلب المحافظات للربع الثاني من العام، ما هي تفاصيل هذا الشأن؟
2: كما كان هو متوقع، طبعا هناك انخفاض كان في الأسعار ابتداء من النصف الأول من 2025 بشكل واضح أكبر من فترة قبلها، حتى بلغت في بعض المناطق السكنية بحدود 20 إلى 30%. بعدين توقف السوق بعد ما استوعب كثير من يعني الشراء للعقار السكني. الآن بدأ الأسعار نسبيا ترتفع بشكل طفيف، زيادة يمكن 5% عن النزول وليس عن الأسعار السابقة. الأسعار السابقة ما زال السوق نازل أكثر من بعض المناطق، مثل كما ذكرت 20%، وفي بعض المناطق 10-15%، خصوصا قريبة من العاصمة.
0: نعم.
2: الآن بدأنا نشوف أن الناس ردوا، يعني بدأوا يرجعون للشراء زيادة عن السابق بحدود 5%. كمثال، قبل سنتين بعطي ثلاث أسعار لنفس القسيمة، هي الفسيخ 400 متر
0: نعم.
2: قبل سنتين كانت ب 480 ألف، قبل 6 شهور ب 350، الآن بحدود 380. ففي زيادة عن الفترة تشرب الأخيرة في زيادة في طلب السكن الخاص، لكن هي واقع أسعار منخفضة عن قبل سنتين. الجدير بالذكر أن في شراء الآن على هذه الأسعار، وفي طلب البيعات التي تمت خلال الفترة السابقة في الصديق جاية تراوح بحدود 300، في الصديق والزهراء بحدود 380 إلى 390، والقسيم 400 متر شارع واحد، وأيضا تم بيع في غسان في قريبة من العاصمة بزيادة كما ذكرت عن السابق، كما هو حصل في الخالدية والعدلية. الكثير تم بيع الخالدية بهدام شارع واحد بحدود 1,150,000، وتم بيع بيت في العدلية بحدود 1,200,000 دينار، أيضا الكثير شارع واحد بيت هدام.
0: نعم. هل لا تزال العقارات مرغوبة في الشريط الساحلي كصباح الأحمد وغيرها؟
2: صباح الأحمد البحرية عادة تتحرك في فترات الصيف بزيادة في التداول، لاحظناها ابتداء من شهر 5 و6. لكن أيضا بالمناسبة عن الحديث عن انخفاض الأسعار، هي أسعارها سابقا كانت 450 متر تتم بصفقات قبل سنة وسنة ونص بحدود 260 إلى 270 ألف، الآن الصفقات قاعدة تتم في المرحلة الخامسة بحدود 240 إلى 245 ألف للقسيمة 450 متر، وهذا يعطي إشارة أن هناك انخفاض، بينما لاحظنا في ارتفاع التداول وليس هناك اعتراض.

0: اختلاف بموضوع زياده في التداول والانخفاض في الاسعار، هذا دليل ان الاسعار بدات تكون مشجعه نسبيا واتجاه الناس شراء، خصوصا في مدينه صباح الاحمد البحريه في فتره الصيف.
1: نعم، إلى أي مدى أستاذ سليمان تنعكس نرى القرارات والضوابط الحكومية الجديدة في القطاع العقاري على سوق العقار وتداولاته في الآونة الأخيرة؟
0: لا شك أن صدور قرارات حكومية، كل قرار حكومي خاص في سوق العقار قد يكون له سلبيات وقد يكون إيجابيات. كمثال منع التنازل في مدينة أو منطقة عفوا الشوية الصناعية وضيع عن طريق الهيئة العامة للصناعة والمناطق اللي تكون تحت مظلة الهيئة العامة للصناعة أدت إلى توقف التداول في هذا القطاع المهم في السوق اللي هو القطاع الاستثماري في مناطق ومصانع أيضا كثيرة. ايضا الاتجاه الى عدم اعتبار اسامي الواقع تحت ظلف الهيئه العامه للصناعه انها تحتاج تكون هناك ضوابط اكثر او ضمانات اكثر، كما صدر قرار المركز خلال الاسبوع الماضي اشار الى ان هناك يحتاج ان يكون هناك ضمانات اكثر لمن يمتلك عقارات او من عنده عقارات في شوية صناعية والري وما شابهها، ويكون هناك عليه ديون من البنوك يحتاج ان يكون هناك ضمانات اكثر. هذه كل القرارات اكيد سيكون هناك لها تاثير متوقع خلال الفتره القادمه.
1: نعم، نشكر الخبير العقاري الاستاذ سليمان دتليجان، كان معنا من فقره العقار الكويتي. وبالعودة إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، يسعدنا أن نستضيف معنا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مرحبا بك ومساء الخير.
2: بيش سعاد سادة المستمعين الكرام، هلا مرحبا.
1: أستاذ علي، يعني يبدو أن نشاط السوق هدأ قليلا اليوم بالمقارنة مع جلسات الأسبوع التي شهدت يعني زخما كبيرا، ولكن لا تزال يعني نشطة اليوم. كيف تقرأ أداء السوق حتى هذه اللحظة؟
2: حقيقة يعني نوعا ما هو أقل من تداولات الأمس، ولكن لا يعتبر هدوء. أكثر من تم تداول أكثر من 300 ألف سهم، وهو أعلى من المتوسط لهذا الشهر، وكذلك السيولة إلى الآن يعني لا زال لدينا وقت، ولكن إلى الآن 83 مليون دينار، وهي أعلى أيضا من معدلات هذا الشهر. ولا يجب أن نختصر يعني جلسة اليوم بالمقارنة مع جلسة الأمس فقط، وأيضا هناك حراك على مجموعة أسهم في الشراء، وعدد الأسهم المرتفعة والمنخفضة متعادل تماما الآن، 58 شركة مرتفعة و 58 شركة منخفضة. أيضا حتى الشركات التي لديها زخم وسيولة قوية أيضا يكاد يكون عدد الشركات المرتفعة خصوصا 20 أكثر من عدد الشركات المنخفضة، والشركات المنخفضة في معظمها عمليات جني أرباح بعد أن سجلت ارتفاعات، بالتالي يعني تشهد عمليات جني أرباح خلال هذه الفترة. إجمالا السوق لا زال بنشاط جيد، لا زال يتداول بإيجابية، لا يزال تتحرك مجاميع سواء استثمارية على المدى المتوسط أو حتى مجاميع مضاربية قصيرة المدى بشكل يعني مستمر، ويعني بسيولة أيضا جيدة تدعم النشاط وأيضا تدعم الاستثمار خلال هذه الفترة.
1: لكن توجد أيضا أستاذ علي يعني أسهم منخفضة للغاية بسبب تراكم الخسائر ومحاولات الشركات لإطفاء هذه الخسائر، كيف تنظر إلى مثل هذه الشركات؟
2: حقيقة السوق الآن هو في حالة من الفلترة والفرز للشركات. شركات أعلنت عن خسائر كما تفضلتي، خسائر مرتفعة كخسائر من رأس المال تراكم متراكمة، لا شك أن السوق يلفظها بعض الشيء، حتى يكون هناك حراك من إدارات هذه الشركات لإطفاء هذه الخسائر لإيجاد حلول مالية لهذه الشركات، وهي حقيقة محدودة في السوق الآن نسبة وتناسب هي محدودة. حتى في بعض الشركات التي حققت خسائر وأيضا خسائر كبيرة من رأس المال نجد أن عليها حراك، وأحيانا تسجل ارتفاعات لأنها بانتظار أيضا قد يكون محفزات تعدل من هذا. ولكن أيضا لدينا قسم كبير من الأسهم تتداول بإيجابية بصفقات خاصة، تتداول أيضا قد يكون بيع بعض الأصول أحيانا، يعني أي من الأخبار تدعم هذا الأداء، بالتالي تشهد أي

0: أيضا ارتفاعات وتدعم السوق بشكل أو بآخر.
1: من أهم الإعلانات اليوم أستاذ علي يعني خطط الدمج المحتملة بين أسس وأصول، كيف تقرأ أداء السهمين بعد إعلان أسس يعني بخطة الدمج المحتملة بين الشركتين؟
0: طبعا الإعلان يعني هو إكمال الإفصاح وهو توقيع مع مقوم للأصول. اليوم طبعا شهد سهم أصول ارتفاع كبير 7%، وأيضا أعطى مصداقية لهذا الارتفاع حجم التداولات 2 مليون سهم، وأيضا بسيولة فاقت 500,000 دينار، وهي طبعا أعلى من معدلات سيولة هذا السهم خلال فترة الماضية. أسس كان على يعني يتداول على استحياء، هناك اليوم تداولات على أسس، ولكن هذه التداولات أيضا لا زالت محدودة لا تتجاوز 70,000 دينار، والسهم تراجع بنصف نقطة مئوية، ولكن هي أفضل أيضا من معدلات سيولة السهم، كان السهم خامل تماما خلال الفترة القادمة، فهناك أثر، أجد أن هناك أثر إيجابي لمثل هذه الأخبار وللتقدم في عملية الاندماج بعد أيضا موافقة مجلس إدارة الأصول على عملية الاندماج. نعم.
1: كيف تقيم أستاذ علي أيضا من جانب آخر الأداء العام لأسهم المصارف يعني بعد الإعلان الرسمي لبنك الخليج في يوم الأمس باستيفاء كافة الشروط لتحولها إلى بنك إسلامي، كيف يبدو هذا القطاع، قطاع المصارف وأسهمها وأسهم البنوك الأخرى؟
0: حقيقة القطاع يعني إلى الآن عدا قفزة ما بعد الأرباح للبنك الوطني، اليوم أيضا البنك الوطني ارتد بنسبة 1%، هناك استقرار نوعا ما في الأسعار في على هذا القطاع، يعني نجد بنك بوبيان بحدود 660 فلس إلى 670 فلس، وكذلك بيتك 770 فلس إلى بين 775 إلى 765، فقط هو الوطني الذي يسجل ارتفاعات بين فترة وأخرى، هناك عمليات جني أرباح وطني نتحدث عن مستوى من 800 إلى 860 فلس، يعني تقريبا 60 فلس على مستوى 800 تقريبا 12 إلى 14% ارتفاعا. عدا ذلك حتى بنك الخليج ومع يعني استمراره في عملية التحول ليكون متوافق مع الشريعة الإسلامية، نجد أن يعني ارتفاعاته محدودة ومحدودة جدا، رغم أن الخبر يعني يبدو لي خبر يعني مؤثر وكبير.
1: نعم. ماذا عن وربا وهو البنك الذي سيدمج أو يندمج مع الخليج، أليس كذلك؟
0: استقرار لوربا، ويتداول تحت مستوى 280 فلس، وعملية التغير في سعر وربا محدودة جدا، يعني بين الفلس وفلسين منذ فترة طويلة، يعني لا توجد يعني انطلاقة لوربا، قد يكون خلال الجلسات الأخيرة اليوم مثلا ارتفاع في حجم تداولات البنك وصلت إلى 786,000 دينار، ولكن عدا ذلك سعريا لا يوجد اختراقات لمستويات سعرية أو لمتوسطات هذه الأسهم، خصوصا نتحدث عن بنك وربا، ويبدو لي أن عملية الدمج أيضا يعني لا زالت، بنك الخليج اليوم متراجع 3 فلوس بعدين ارتفع أمس.
1: يعني أستاذ علي أيضا نرى في أسهم أخرى لا يزال المتعاملون متجهين نحو أسهم يعني صراحة برز نشاطها في الجلسات الماضية مثل تخصيص أركان وطنية، يعني كيف تقيم أداء هذه الشركات إلى جلسة اليوم يعني مع نتائجها المجزية في السابق؟
0: حقيقة لا زال هناك تركيز على هذه الأسهم، ولا زالت هذه الأسهم تجد يعني رواج كبير، يعني وكلما كانت هناك أمس كانت يعني عمليات جني أرباح على أركان وعلى أيضا تخصيص، وكان على أيضا المخازن وعلى الوطنية العقارية، نجد اليوم هذه الأسهم استوعبت عملية جني الأرباح وحققت ارتفاعات، اليوم تخصيص أيضا مرتفع 3 فلوس، ومخازن أيضا 3 فلوس، أيضا استرد الخسائر أو عملية الضغط. أركان لا، اليوم انطلاقة كبيرة، أركان أعلى مستوى اليوم قارب 360 فلس، اليوم ارتفاع بحوالي 6%، 20 فلس لأركان، وكذلك حجم تداول مرتفع لهذا السهم بعد طبعا بيع حصة بنك برغان أيضا ب 245 فلس لمستثمرون جدد، نجد انطلاقة لهذا السهم. أيضا هناك بعض الأسهم الأخرى ولكن يعني بتداولات أقل. قد يكون أيضا أبرز الأسهم الأنظمة، الأنظمة مستمر بالارتفاع، اليوم 300 دينار و346 فلس، مرتفع بحوالي 5% وبتداولات 1,700,000 دينار. تصوري أن سهم الأنظمة كان
1: نعم.
0: قبل 6 أشهر بسعر 105 فلوس، يعني التداول أكثر ارتفاع أكثر من 1,300% ارتفاع كبير جدا لهذا السهم. نعم.
1: يعني

0: تستثمر في السوق هذه مثل هذه الأسهم، ولما في بهذا التوقيت بالذات يعني؟ ويبدو أن السوق يعني ولله الحمد أثبت صموده في ظل الضبابية وفي المشهد الجيوسياسي، إلى ماذا ينظر، كيف ينظر إليها المستثمر مثل هذه الأسهم؟
1: حقيقة نظرة المستثمر لهذه الأسهم هي نظرة لأسهم سابقة كانت ذات قيمة وتم الدخول على هذه الأسهم، وأيضا تم رفع أسعارها من مستويات متدنية جدا إلى مستويات مرتفعة. هي نحن نسميها علميا هي قيم خفية في السوق. نتحدث عن أسيكو من 70 إلى 600 فلس، نتحدث عن يونيكاب من 60 إلى 300 فلس، نتحدث عن متحدة، نتحدث عن تنظيف، أسهم كبيرة يعني وكثيرة، أسهم كانت بمستويات سعرية يعني جدا متدنية. نجد اليوم الخليجي 614 فلس، هذه والأسهم الجديدة التي تسألين عنها أركان أو التخصيص أو المخازن هي بحال الأسهم الأخرى.
0: نعم. أستاذ علي، نذهب معك إلى الأخبار العالمية. يعني تداركت وزارة الخزانة الأمريكية صعود عوائد السندات عبر ضخ المزيد من السيولة وهدأت من ارتفاعها، وأيضا سجل الدين الأمريكي معدل غير مسبوق. كيف تنظر يعني بشكل عام إلى وضع الاقتصاد الأمريكي وهو مرتبط تماما يعني بكافة اقتصادات العالم وبمكوناته كسعر الدولار وأسعار الفائدة وارتفاع التضخم والتضارب في الآراء حول رفع أسعار الفائدة من عدمه؟ كيف يعني ترى كل هذه العوامل وتأثيرها على باقي الأسواق العالمية؟
1: لا شك أن العوامل مرتبطة على في بعضها البعض، وكل هذه العوامل الآن قد يكون المؤثر بها يعني شخصية الرئيس الأمريكي بحد ذاته. الرئيس الأمريكي هو من يفرض الضرائب والرسوم أو الرسوم على الدول، بالتالي هناك يعني عمل كبير على الضرائب وتغير في ميزان القوى أو الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول العالم. الرئيس الأمريكي هو من يحدد يعني الحرب والسلام في المنطقة، بالتالي في هرمز، بالتالي يؤثر على أسعار النفط التي تؤثر على التضخم، والذي يؤثر على قرار صانع القرار الأمريكي النقدي برفع أو خفض سعر الفائدة. بالتالي الاقتصاد الأمريكي جيد، هناك نمو في الاقتصاد، هناك نمو في الوظائف، فقط هو الآن متأثر من ارتفاع أسعار الطاقة، بالتالي تدعم التضخم. إذا انتهى هذا الهاجس تبقى الديون الأمريكية، والبعض يتخوف من مستوى الديون. الديون الأمريكية في يعني كل حالاتها كانت دائما أعلى من الناتج الإجمالي المحلي بأضعاف ب200%، وهناك سقف دين وهناك قانون لأيضا سقف الدين دائما يتحرك عن طريق المشرع الأمريكي.
0: نعم، نشكر المحلل المالي الأستاذ علي العنزي، كان معنا من سوق بورصة الكويت. بهذا وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام مؤشرات وأسواق، نلقاكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل بإذن الله. تقبلوا أطيب الأمنيات وعطلة إجازة نهاية أسبوع سعيدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس هنغاريا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة على إيران، معتبرا أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الخارجية السوري ينفي وجودا عسكريا في قاعدة أبو الظهور الجوية ويتهم إسرائيل بتقويض الاستقرار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إدانات عربية ودولية لمشروع استيطاني جديد لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يشن غاراته في عدة قرى جنوب لبنان. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. ورومانيا تعلن سقوط طائرة مسيرة داخل أراضيها. وزلزال بقوة 5.8 من الدرجة يضرب مجددا منطقة فلوريس شرق إندونيسيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراش باكا رئيس هنغاريا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولهنغاريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراش باكا رئيس هنغاريا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراش باكا رئيس هنغاريا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي فاتف، وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية، وبما يعزز جاهزية دولة الكويت واستيفائها للمتطلبات والمقاييس الدولية. حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف الصميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة. ونتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء ما وصفها بحرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة على إيران، متهما طهران بإهدار فرصة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض أقوى إجراءات اقتصادية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تمويل أنشطتها ودعم حلفائها، مؤكدا تعرض قدراتها العسكرية لضربات كبيرة وتدهور أوضاع اقتصادها. وهدد ترامب الدول والمؤسسات التي تقدم دعما لطهران

بعواقب اقتصادية جسيمة، داعيا إلى وقف تهريب النفط وشبكات المقايضة والتحويلات المالية واستخدام الشركات الواجهة للالتفاف على العقوبات. وأكد ضرورة وقوف الحلفاء إلى جانب واشنطن لعزل إيران، مجددا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا في ظل تصاعد المواجهة والضغوط الأمريكية عليها. وحول الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كميات هائلة من النفط لا تزال تمر عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الحصار البحري على إيران فعال للغاية. كما أشار ترامب إلى أن المضيق لن يحافظ على الأهمية التي كان يتمتع بها في السابق. من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم في بيان أنها عطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الجاري. على صعيد متصل، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي أقام بهدوء ممرا ملاحيا للدخول والخروج من مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا. وقال المسؤولان إن حوالي 10 ملايين برميل من النفط يوميا، أي ما يقارب نصف الحجم الذي كان يتم نقله قبل الحرب، يتم نقلها خارج المضيق وإدخالها إلى سوق الطاقة العالمي. وفي الشأن اللبناني، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية عددا من المناطق والبلدات في الجنوب اللبناني. وذكرت الوكالة أن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف وادي السلوقي ووادي الحجير وأودية قبريخة وتولين، إضافة إلى قصف بلدة حولة الحدودية. وأضافت أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرا للمنازل في بلدة المنصوري مخلفا أضرارا كبيرة في الممتلكات. وإلى الشأن السوري، قال وزير الخارجية سعد الشيباني إن دمشق أبلغت إسرائيل بعدم وجود أي تعاون مع تركيا لحشد وجود عسكري في قاعدة أبو الظهور الجوية، مؤكدا أن لا نية لإنشاء قاعدة تركية أو نشر قوات تركية بشكل دائم في الموقع. وأوضح الشيباني أن إسرائيل مضت رغم ذلك في تنفيذ ضربة استهدفت القاعدة فجر الثلاثاء، واعتبرا أن القصف ليس له أي مبرر. وأضاف أن الضربة أسهمت في زيادة التوتر بين 3 أطراف قريبة من الولايات المتحدة في المنطقة، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منع مزيد من التصعيد. وفي أنقرة، حيث نفت وزارة الدفاع التركية اليوم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القاعدة، مؤكدة أن أنقرة ترفض محاولات تبرير التدخلات العسكرية الإسرائيلية في دول الجوار. وشددت الوزارة على أنه لا ينبغي السماح بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد دول المنطقة أمر معتاد أو مقبول، داعية للمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير أكثر واقعية وفعالية تجاه ما وصفته بالتصرفات الإسرائيلية التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وأكدت أنقرة مواصلة جهودها ومساهماتها لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والعمل على تحقيق بنية مستقرة وآمنة فيها، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم جهود دمشق لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية. إلى ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إن الجولان أرض سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذرا من أن اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل عليه يهدد بتقويض

قواعد القانون الدولي ويفتح الباب أمام دول أخرى لاستخدام القوة لفرض وقائع جديدة، معتبرا أن ما من شأنه تعقيد المفاوضات الأمنية الجارية بين سوريا وإسرائيل بشأن الجولان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شنه غارات جوية وقصف مدفعي على مدينة غزة ومخيم أنصيرات إلى جانب مناطق سيطرتها شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين. هذا وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم أنه لن يكون هناك إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، نافيا التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على نشر قوات دولية في غزة. ونتحول إلى الأراضي المحتلة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة ضمن حملة التصعيد المتكرر على الضفة. وفي القاهرة، حذر جامعة الدول العربية من خطورة شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهيئة منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات، معتبرة المضي بهذه الخطوة جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت الجامعة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات وفرض حماية دولية على الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الانتهاكات. إلى ذلك، أدانت مصر اليوم بشدة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة أنه يهدف إلى تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها التوسع الاستيطاني وتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مجددة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ بشأن تقارير تتعلق ببؤر استيطانية غير قانونية جديدة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عطاءات جديدة تشمل منطقة IA1. وطالب غوتيريش الاحتلال بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأن الشان، و بأن يعمل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024. وفي لندن، حيث أعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء القائم بأعمال سفارة الاحتلال لإبلاغه رفض الحكومة البريطانية لقرار إسرائيل طرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وأكدت الخارجية البريطانية أن طرح العطاءات الخاصة بالمشروع الاستيطاني يمثل خطوة مرفوضة وتقويض فرصة للسلام، مشددا على أن المملكة المتحدة تعارض أي إجراءات من شأنها تقويض حل الدولتين الذي تراه السبيل الأنسب لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. ونعود إلى نيويورك، حيث قالت منظمة Human Rights Watch المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم أن الضفة الغربية شهدت خلال العام الجاري مستويات قياسية من هجمات المستوطنين الإسرائيليين على

الفلسطينيين، مشيرة إلى أن تصاعد هذه الهجمات أدى إلى تهجير سكان 107 بلدات وقرى فلسطينية كليا أو جزئيا منذ يناير 2023 بالتزامن مع توسع متسارع للمستوطنات. وأضافت المنظمة أن المستوطنين المسؤولين عن الهجمات يعملون بدعم مالي ومادي وقانوني من الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هجمات مسلحة تقع في كثير من الحالات في التزامن مع وجود وحدات من الجيش الإسرائيلي أو بينما يقف جنود دون تدخل. واعتبرت المنظمة أن استمرار هذا الوضع يفاقم مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي الشأن الليبي، بحث مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتي تطورات الأوضاع في ليبيا. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء الذي عقد في طرابلس تناول تطورات المشهد السياسي في ليبيا والمبادرات المطروحة لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة ودعم المسارات التي تحقق الاستقرار وتمهد لإجراء الانتخابات. في الخرطوم، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم رفض بلاده لأي حلول جزئية للأزمة، مشددا على أن المساعي تتركز على تحقيق سلام دائم يعالج الأسباب الأساسية للحرب وليس التوصل إلى هدنة مؤقتة. وأوضح الوزير أن الاتصالات مستمرة مع مختلف القوى والمكونات السودانية في إطار التحضير لإطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا حرص الحكومة على تهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق الحوار والوصول إلى تسوية تعزز أمن السودان واستقراره. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم استعداد موسكو للاستماع إلى أي أفكار بناءة جديدة تطرحها الولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لم تتلقى حتى الآن مقترحات من واشنطن لعقد لقاء مع المفاوضين الأمريكيين. وأضافت الخارجية أن موسكو مستعدة لتنظيم لقاء مع الجانب الأمريكي في أقرب وقت ممكن إذا تقدمت واشنطن بمقترحات محددة، مؤكدة أن الحوار بشأن التسوية السياسية لا يزال ممكنا. ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات روسية بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة كييف. وأسفرت الهجمات عن أضرار مادية بمبان وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الهجوم الروسي الواسع تسبب في دمار بكييف ومقاطعتها ومقاطعتي أوديسا وتشيرنهيف، وشملت الأضرار مباني سكنية ومستشفى للأطفال ومدرسة، مبينا أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية ومياه البحر الأسود وبحر أزوف، فيما قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية دمرت 28 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة. وأضافت الوزارة أن قواتها استهدفت مؤسسات الصناعات العسكرية ومركز النقل والخدمات اللوجستية في مدينة ومقاطعة كييف، إضافة لضرب مستودعات للمعدات العسكرية في ميناءي شيرمروس ويوجني. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الرومانية اليوم أن طائرة مسيرة تحطمت داخل أراضيها خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة. وأوضحت الوزارة أن المسيرة تحطمت في منطقة غير مأهولة. وحول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أكدت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا، وذلك بعد محادثات مثمرة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وأعلن الرئيس ترامب بتعليق فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية بنسبة 50% قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ، جاء نتيجة التوصل لاتفاق تجاري وصفه بالعادل للغاية
للطرفين. وفي سول أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهن جيو بيك اليوم أن بلاده تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأسا نوويا، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ مهتمة بمبادرات الحوار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح أهن أن تصريح ترامب بأن كوريا الشمالية صنعت 57 سلاحا نوويا يختلف عن تقدير كوريا الجنوبية. في طوكيو أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشبه بأنه صاروخ باليستي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام. وفي كاراكاس أعلن الرئيس الكولومبي إبلاردو دي إسبيريا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا الأسبوع الماضي إلى 314 شخصا، ولا يزال 262 آخرين في أعداد المفقودين. وفي خبرنا الأخير، ضرب زلزال بقوة 5 درجات و18 درجة على مقياس ريختر مدينة روتنج اليوم الواقعة عند الطرف الغربي من جزيرة فلوريس في إندونيسيا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى سليمان حبيب الفرج عن عمر ناهز 96، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم شريدة سعد الشريدة عن عمر ناهز 75، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. انتقلت لرحمة الله تعالى أميرة ممدوح الأيتوني أرملة السيد حامد الرفاعي عن عمر ناهز 88، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إن لله وإنا إليه راجعون. انتقلت لرحمة الله تعالى ميسون عبد المجيد يوسف البدر أرملة عبد الوهاب يعقوب القناعي عن عمر ناهز 82، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إن لله وإنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في نهاية هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس هنغاريا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة على إيران، معتبرا أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. وزير الخارجية السوري ينفي وجودا عسكريا في قاعدة أبو الظهور الجوية ويتهم إسرائيل بتقويض الاستقرار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إدانات عربية ودولية لمشروع استيطاني جديد لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يشن غاراته في عدة قرى جنوب لبنان. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف ورومانيا، تعلن سقوط طائرة مسيرة داخل أراضيها. وزلزال بقوة 5 درجات و18 درجة يضرب مجددا منطقة فلوريس شرق إندونيسيا. من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعتنا 1:25 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها أو الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، ترامب يعلن عن بدء حرب اقتصادية هي الأكبر على إيران، إعادة إعمار غزة مرهون بنزع السلاح في القطاع، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، كوريا الشمالية بين التصعيد والدبلوماسية. في تصعيد جديد ضد طهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء ما وصفها بحرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة على إيران، متهما القيادة الإيرانية بإهدار فرص التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
1: في تصعيد جديد بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، فرضت
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء ما وصفها بحرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة على إيران، متهما طهران بإهدار فرصة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن الولايات المتحدة ستفرض أقوى إجراءات اقتصادية تتخذها ضد دولة، مؤكدا أن الهدف هو تقويض قدرة إيران على تمويل أنشطتها ودعم حلفائها، في وقت قال فيه إن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات كبيرة وأن اقتصاد البلاد يواجه أوضاعا صعبة. وهدد الرئيس الأمريكي الدول التي تقدم دعما لطهران بعواقب اقتصادية جسيمة، محذرا المؤسسات المالية والشركات والمطارات والجهات الحكومية من تقديم أي دعم حيوي لإيران. ودعا ترامب إلى وقف ما وصفها بعمليات تهريب النفط وشبكات المقايضة والتحويلات المالية ومكاتب الصرافة واستخدام سجلات السفن والشركات الواجهة للالتفاف على العقوبات. وأكد ترامب أن واشنطن تحتاج إلى وقوف حلفائها إلى جانبها لعزل إيران، معتبرا أن الإجراءات الجديدة ستحد من قدرة طهران على تمويل ما وصفه بالإرهاب، وجدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وتأتي تصريحات ترامب في إطار تصعيد اقتصادي وسياسي جديد ضد طهران في وقت تتواصل فيه المواجهة بين البلدين وسط ضغوط أمريكية متزايدة.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي، أهلا بكم. كيف تقرؤون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء الحرب الاقتصادية والعزلة غير المسبوقة على إيران، والتي تعرف يعني إعلاميا باسم دي داي، وربما هي تتشابه مع عملية إنزال النورماندي كما هو شبهها، ربما وجه الشبه يعود إلى الرغبة في تسريع وتيرة الحسم في يعني في التصعيد الموجود في المنطقة بعد طول أمد المماطلة وعدم نجاح ربما المسار الدبلوماسي حتى الآن.
3: تحية لك بداية دلال وللسادة المستمعين. طبعا بالفعل نحن هناك يبدو أنه تغيير نوعي في مستوى الضغط الأمريكي على إيران، يعني ترامب أعلن أنه سيواجه أي دولة تقدم أي نوع من ما نص عليه أنه أي نوع من شريان الحياة لإيران سيواجهها بعقوبات، ويتحدث عن بالفعل عن عقوبات غير مسبوقة كما ذكر. لذلك لا، مع ذلك لم تعلن الإدارة الأمريكية طبعا تفاصيل التنفيذية لهذه العقوبات، لكن الاتجاه واضح. يعني حقيقة العقوبات التقليدية كانت يعني تقول لن نتعامل مع إيران، أما الاستراتيجية الجديدة كما يبدو تقول سنرفع تكلفة تعامل أي دولة مع إيران، يعني إذا فتحت يعني أي مجال اقتصادي معها. هذا هو التحول الأخطر، وهو لا شك يتكامل مع ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قبل أيام عن إجراءات وصفها أنها لم يسبق لها مثيل، وعزل اقتصادي شديد بالتوازي مع أيضا الحصار البحري للموانئ الإيرانية. إذن دلال نحن أمام محاولة بناء حصار اقتصادي مالي تجاري متعدد المستويات، وليس يعني عقوبات مالية منفردة تقليدية.
0: نعم، دعنا نقف عند هذه النقطة. أي دولة قد تتعامل مع إيران قد تواجه أيضا عقوبات، وهي مشمولة في يعني في هذه العملية الحرب الاقتصادية. لدينا مشكلة أسطول الظل الإيراني، لدينا مشكلة مقايضة النفط مقابل تمويل مشاريع، وهنا ربما تختص بهذه النقطة الصين، وأيضا المشكلة الثالثة توسيع الحرس الثوري لبعض نفوذه من خلال محاولته فرض إتاوة على السفن في مضيق هرمز ومنع السفن وعرقلتها، وأنتم تعرفون هذا الجانب جيدا. إذن هذه المشكلات الثلاث كيف سيتعامل معها النظام الاقتصادي الجديد، والتي يعني إذا تم التعامل معها وإحكام القبض عليها قد تمنع أي تهرب إيراني بأي شكل كان من التملص من الالتزامات؟
3: نعم، سؤال جوهري دلال لا شك. يعني إيران خلال السنوات الماضية من العقوبات الاقتصادية راكمت خبرات كبيرة بالتفلت والالتفاف على العقوبات، وكما ذكرت اليوم الرهان والاختبار الحقيقي على يعني توجه الأمريكي القادم للعزلة الاقتصادية ضد إيران هو الرهان على الصين وعلى روسيا. الصين هي الحلقة الأهم، روسيا أيضا مهمة سياسيا واستراتيجيا. كما نعلم الصين هي أهم اقتصادية بالنسبة لقدرة إيران على مثلا بيع النفط. إذا طبقت واشنطن العقوبات السنوية كما ذكرتها بأقصى قوتها، فلا شك سوف تضع الشركات والبنوك أمام معادلة، إما أنتم أمام السوق الأمريكية والنظام المالي بالدولار أم التعامل مع إيران. يعني كثير من الشركات في العالم ستختار يعني السوق الأمريكي باعتبارها أوسع وأكبر وأجدى، لكن الصين ليست شركة يمكن إخافتها بحرمانها من حساب مصرفي. الصين قوة اقتصادية كبرى تستطيع الرد، وهي حليف مهم بالنسبة لإيران وكذلك روسيا. اليوم سمعنا أخبار أو تابعنا أن أخبار مصادر الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا بدأت يعني تصدير شحنات من الأسلحة، من بعض مكونات مسيرات طائرات، بعض مكونات TNT، يعني مكونات تسليحية لإيران. هذه لا شك تمويل ودعم روسي لإيران من خلال بحر القزوين. إذن هناك منافذ وهناك مخارج، قد لا تستطيع ربما الولايات المتحدة عمليا أن يعني تسيطر بشكل كامل على يعني عزل إيران اقتصاديا، خصوصا أن هناك حلفاء مستفيدين من بقاء على الأقل إيران على قيد الحياة.
0: نعم، ربما خص الرئيس الأمريكي كلامه لحلفاء أمريكا ودعاهم أولا للالتزام بالحرب الاقتصادية، لكن لا يمكن السيطرة بشكل كامل كما ذكرت على يعني جهات أو على أطراف لا تعتبر حليفة حاليا في ظل الظروف الحالية مع الولايات المتحدة كروسيا والصين. برأيك هل تستطيع إيران التهرب هذه المرة من القيود الاقتصادية المفروضة عليها، والتي أيضا دعنا ننتبه لهذه النقطة هي تشمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية، الصرافة، النقد، التحويلات، التعاملات التجارية، كل ذلك سوف يكون تحت مراقبة ومتابعة دقيقة، حتى الشركات الوهمية أو شركات الواجهة سوف يتم اصطيادها أيضا.
3: لا شك، يعني هي الآن الإجراءات الأمريكية القادمة رغم أنه لم تذكر تحديدا التفاصيل التنفيذية لما ستتخذه أمريكا من فرض عزلة دولية على إيران، لكن يعني هناك فرق حقيقة دلال بين عزل إيران عن النظام المالي الغربي، وهذا تستطيع الولايات المتحدة فعله بدرجة عالية لا شك، وبين أيضا عزل إيران عن العالم كله، وهذا صعب يعني وأصعب بكثير حقيقة. الصين هي كما ذكرت هي اختبار الحقيقي، هي أكبر مشتري للنفط الإيراني، وترامب إذا أراد تنفيذ تهديده حرفيا فسوف يضطر إلى الاختيار بين التغاضي عن بعض التعاملات الصينية أو فرض عقوبات ثانوية أكثر قسوة على كيانات صينية. الخيار الثاني قد يدفع ربما بكين إلى الرد، خصوصا أن العلاقة الاقتصادية الأمريكية الصينية تتجاوز إيران بكثير، وتشمل التجارة والتكنولوجيا، سلاسل الإمداد ومعادن نادرة وغيرها. لا شك يعني أنه قوة التهديد الأمريكي هنا ستختبر في بكين أكثر ما تختبر في طهران.
0: نعم،
3: لأنه اليوم القوات الأمريكية مدى قوتها ومدى تأثيرها ومدى إلزاميتها على هذه الدول المؤثرة والكبيرة هو ميدان الاختبار الحقيقي. إيران كما ذكرت أيضا هي لديها الخبرات الكبيرة في الالتفاف والتملص، ولديها حدود مع أكثر من 11 دولة أو 10 دول حولها بريا ومن خلال بحر قزوين. كل هذه منافذ اقتصادية. إلى أي درجة تستطيع الولايات المتحدة فرض قيود على كل هذه الدول المحيطة وربما المستفيدة حتى من التبادل التجاري مع إيران؟ هذا هو السؤال المهم وهذا هو الاختبار الحقيقي.
0: نعم، وربما هنالك انعكاسات أيضا في الداخل الإيراني، انعكاسات سياسية لهذه العقوبات الاقتصادية. باختصار سريع وبثوان معدودة، ما هي أبرز التداعيات على السياسة الإيرانية إذا ما طبقت بحسم هذه الحرب الاقتصادية باختصار شديد؟
3: طبعا لا شك هذه تمثل ضغط هائل على إيران، قد تدفع ربما إذا شعر النظام الإيراني أن هناك ضغط هائل زائد مخرج تفاوضي أو رفع تدريجي للعقوبات مقابل تنازلات قابلة للتحقق، قد يختار التفاوض. لكن إذا أصبحت المعادلة ضغط هائل مع مطالب قصوى أمريكية مع عدم وجود ضمانات وخطاب أمريكي ويطالب بالاستسلام، قد يقتنع النظام بأنه التنازل لن ينقذه، وعندما يصبح وعندها يصير هناك أكثر تشدد في في في المستقبل، وبالتالي لن تنفع معه الدبلوماسية القسرية أو سياسة الخنق الاقتصادي.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي.

0: يتصاعد الضغط الدولي على إسرائيل في ظل مسارين يثيران مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية، فمن جهة تواجه خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية رفضا دوليا باعتبارها تهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا. ومن جهة أخرى أثارت تصريحات وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كثير بشأن قتل العشرات يوميا في غزة موجة إدانات واسعة، وبين الاستيطان في الضفة وتصاعد الخطاب المتطرف تجاه غزة تتزايد التساؤلات حول لتداعيات هذه السياسات على مستقبل القضية الفلسطينية وحدود قدرة الضغوط والمواقف الدولية على التأثير في توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي. إذن مستمعين الكرام، في محاولات أمريكية وبعد محادثات كوشنر مع إسرائيل وحماس، يبدو بأن هذه المحادثات انتهت قبل يومين دون تقدم يذكر بشأن خطة السلام في غزة. هذه الخطة التي يبدو بأنها تقف مكانها متعثرة بسبب الطرف الإسرائيلي، إذ يدعي نتنياهو أنه لا إعادة إعمار لغزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. سنتابع ذلك مع ضيفنا من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية. أهلا بكم دكتور أحمد. برأيك لماذا لم يستطع حتى الآن الرئيس الأمريكي أو حتى أي جهة أو حتى مجلس السلام ككل، لماذا لم يستطع أي أحد حتى الآن إثناء نتنياهو عن موقفه الذي يقضي بأنه يقايض إعادة إعمار غزة بنزع سلاح حماس بالكامل؟
1: مساء الخير أستاذ دلال ولك والمستمعين، وسؤالك غاية في الأهمية. أنه رغم زيارة كوشنر تل أبيب واجتماعه مع نتنياهو لمدة 4 ساعات، لم تستطع الإدارة الأمريكية أن تفرض على إسرائيل مفهومها للخطة التي هي وضعتها، التي وضعتها أمريكا بموافقة إسرائيل. الآن هذا عندما يضع نتنياهو شروط تعجيزية مثل أنه لا إعادة إعمار إلا بنزع سلاح حماس وتحت إشراف إسرائيلي، وأن يتدمر الأسلحة بكل أنواعها وحتى لا يتم استخدامها، وبما يتضمن الأنفاق والخرائط إلى آخره، كل ذلك يعني أنه نتنياهو هو الذي يفرض شروطه أو يفرض اشتراطاته على هذه الاتفاقية، على هذه المبادرة التي وافق عليها. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه هناك لوبيات هائلة تضغط على الإدارة الأمريكية. ثانيا، الإدارة الأمريكية نفسها ترى بدعم إسرائيل أفضل لها من أن تدعم أي طرف آخر. النقطة الثالثة، الوسطاء يعني لم بالتأكيد هم فعلوا الكثير، ولكن ما فعلوه هو أقل من الواجب. نعم. أقل من اللي يجب أن يكون. نعم. المثال الأخرى والمهمة أنه نتنياهو يريد أن يظهر كأنه زعيم قوي يتحمل الضغط الأمريكي من أجل ربما تقديم نفسه لجمهوره بأنه زعيم مستقل ولا يخضع للإملاءات.
0: نعم، الوسطاء يعني لم يسكتوا على ذلك، هم يتعهدون الآن بمواصلة يعني مواصلة دورهم في تقريب وجهات النظر والضغط على إسرائيل حتى يعني تعدل عن موقفها. طيب سيدي الكريم، يتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي كلاميا وأيضا بتحدي مجلس السلام، يتزامن مع قرب بدء خطة الإعمار المفروضة أصلا في هذا التوقيت، ومع قرب إعلان يعني إدارة الرئيس الأمريكي بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة حفظ السلام المقترحة في قطاع غزة، وهو أول تمويل أمريكي كبير ضمن خطة إعادة إعمار القطاع التي نتحدث عنها. كل ذلك ربما هو مترابط، نتنياهو ربما يغتاظ من تخصيص مبالغ بالملايين لقطاع غزة، وربما يرغب بأن تذهب هذه الأموال وهذه الدعومات له ولحكومته ولتنفيذ أجندته في المنطقة. كيف نستطيع أن نقرأ هذا التداخل؟
1: يجب القول أنه الإدارة الأمريكية معنية بأن تبقى المبادرة ترامب على الطاولة حتى يتقدم لجمهوره أيضا الأمريكي بأن هناك في إنجاز سياسي. هنا في إشكالية، إنه اللي يبدو إنه الإسرائيلي والأمريكي معنيان بأن يقول إنه هناك في مبادرة ترامب وإنه هناك عمل عليها وإنه حتى تنجح في بعض الأحيان، زي ما اتفق كوشنر ونتنياهو على مسألة المياه الصرف الصحي في قطاع غزة. شوفي سيدتي، من كل الكلام اللي في غزة، من كل الكارثة اللي في غزة، تحدثوا فقط عن الصرف الصحي، لكن سمحوا لإسرائيل أن تتحرك عسكريا. إذا بالتالي عندما تقول الإدارة الأمريكية أنه هناك في 1.5 مليون من أجل قوات الاستقرار، هذا كلام شكلي استعراضي، بمعنى أنه المبادرة موجودة والزخم موجود، ولكن التطبيق لهذه المبادرة حسب الرؤية الإسرائيلية، حسب الفهم الإسرائيلي. لذلك لا، يعني هذا يجب أن لا يشغلنا عن أنه إسرائيل تخترق هذه الاتفاقية كل يوم وتريد أن تطبقها كما تريد وكيف تريد والوقت الذي تريد، يعني بهاي 100 يوم اللي باقية من أجل الانتخابات الإسرائيلية، لن نتوقع أن يكون هناك تقدم ولا حتى أن تدخل قوات الاستقرار لقطاع غزة.
0: نعم، كوشنر ونتنياهو في استعراض شكلي، وكما وضحت قبل قليل وربما هذا ما خلص إليه بعد المحادثاتهما، بأن السلاح أولا، سلاح حماس أولا قبل الحديث عن الإعمار الذي سيكون مؤجلا لا نعرف إلى متى. إذن برأيك السلاح أولا، كيف يمكن تطبيق ذلك، خاصة بأن الفصائل الفلسطينية أبدت استعدادا والوسطاء بذلوا جهودا لإقناع الفصائل، والفصائل أساسا هي موافقة، يعني عنوان السلاح أولا كيف يمكن تطبيقه وكيف يمكن جعله واقعيا باختصار شديد بنصف دقيقة؟
1: باختصار شديد، هذا يعني هذا شروط تعجيزية، لأن إسرائيل لا توافق على خطة 15 نقطة التي تم التوصل إليها في القاهرة. إسرائيل إذا وافقت على هذه الخطة هي تنهار كليا، وهذا هدم لكل ما قالته أول الحرب. لهذا السبب مسألة السلاح أولا شرط تعجيزي تماما تضع إسرائيل حتى تتملص بكل شيء.
0: نعم، وتستمر إسرائيل في أجندتها في المنطقة. شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس المركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية. أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عن دعمها لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني إثر فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، في خطوة تعكس انزعاج واشنطن من المؤسسة التي تتهمها بأنها مسيسة.
2: في تصعيد جديد بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، فرضت واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام السنغالي عبدالله سي، متهمة إياهما بالمشاركة في جهود للتحقيق مع مسؤولين لا تعترف حكوماتهم بولاية المحكمة. وتشمل العقوبات حظر دخول المسؤولين إلى الولايات المتحدة وفرض قيود على معاملاتهم المالية والعقارية داخل البلاد. الخطوة الأمريكية أثرت موجة انتقادات دولية واسعة، إذ أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عن دعمهم للمحكمة ومسؤوليها، محذرين من أن العقوبات تمثل ضغطا على مؤسسة قضائية يفترض أن تعمل باستقلالية. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وصف القرار بأنه غير مقبول، ودعا الدول إلى حماية مسؤولي المحكمة من أي إجراءات انتقامية. كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا دعمهما لرئيسة المحكمة، مشددين على ضرورة أن تتمكن من أداء عملها من دون ضغوط خارجية. أما اليابان الحليف الوثيق للولايات المتحدة وأكبر مساهم في تمويل المحكمة، فأعربت عن أسفها للعقوبات، مؤكدة دعمها المستمر للمحكمة في ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية. في المقابل دافعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن قرارها بشدة، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مؤسسة مسيسة، واتهم بتجاوز صلاحياتها وتقويض سيادة الدول. ويأتي التصعيد في ظل خلاف أمريكي متزايد مع المحكمة، خصوصا بسبب تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل. فقد أصدرت المحكمة في عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت على خلفية الحرب في غزة. وتؤكد المحكمة أنها لن تتراجع أمام العقوبات، معتبرة أن استهداف القضاة والمدعين والعاملين فيها يهدد سيادة القانون والنظام القضائي الدولي. وبينما تتواصل المواجهة، تثير العقوبات الأمريكية سؤالا أوسع حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على ممارسة عملها باستقلال في ظل الضغوط السياسية المتزايدة عليها.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الرابح والخاسر من الحرب، عبد العزيز الكندري، هدنة بلا ضامن، رامي الخليفة، الحوار السوداني لماذا، عثمان ميرغني، وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الرأي الكويتية والتي كتب فيها عبد العزيز الكندري: تدخل إيران حاليا مرحلة من أصعب المراحل التي مر بها النظام منذ قيام الجمهورية الإيرانية عام 1979، فالحرب مع الولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية عليها وتراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار والضغوط الاجتماعية كلها اجتمعت في وقت واحد على النظام، وتأثيرها كبير على الشعب. وتحت عنوان الرابح والخاسر من الحرب قال:
1: الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة مركبة وليست مجرد أزمة مؤقتة بسبب الحرب، فوفق أحدث بيانات صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإيراني في عام 2026 بنحو 5% وأربع أشهر، بينما يبلغ متوسط التضخم المتوقع نحو 68%. وهذه الأرقام تعني أن المواطن الإيراني يواجه تراجعا كبيرا في القوة الشرائية في وقت ترتفع فيه تكاليف الغذاء والسكن والطاقة والخدمات.
0: وخلص الكاتب لمشكلة الأخطر، هي أن التضخم المرتفع يأتي في الوقت نفسه مع انكماش اقتصادي، أي أن إيران لا تواجه ارتفاع الأسعار فقط بل تواجه اقتصادا يتراجع، بينما الأسعار ترتفع والدخول الحقيقية تتآكل. وهذا النوع من الأزمات يمثل ضغطا مباشرا على شرعية أي نظام سياسي، والنظام الإيراني ظهر بصورة أكثر توحشا. أمريكا تضرب إيران وهي ترد على ضرب دول الخليج وليس على مصدر النيران، لدرجة أن أكثر من 80% من الاعتداءات الإيرانية الآثمة كانت تستهدف البنية التحتية لدول الخليج. وأضاف:
1: وهناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية متوقعة. الأول هو بقاء النظام مع تشدد أكبر، وهو السيناريو الأقرب على المدى القصير. والسيناريو الثاني هو إعادة تشكيل النظام من الداخل، بحيث يبقى الهيكل الأساسي لإيران مع زيادة نفوذ المؤسسة العسكرية والأمنية أو ظهور قيادة جديدة أكثر برغماتية. أما السيناريو الثالث وهو الأقرب فهو انهيار النظام أو سقوط الجمهورية الإسلامية نتيجة اجتماع عوامل عدة وما اجتمعت في نظام إلا سقط أو تغير، وهي أزمة اقتصادية حادة مع احتجاجات واسعة يصعب التعامل معها.
0: وننتقل إلى صحيفة عكاظ السعودية، وتحت عنوان هدنة بلا ضامن، كتب رامي الخليفة: منذ 10 من أكتوبر 2025 يقال إن في غزة وقفا لإطلاق النار، وفي التوصيف وحده مأساة كاملة، إذ بلغت حصيلة الخروقات حتى اليوم 1266 شهيدا وأكثر من 4000 جريح. حين يسقط هذا العدد تحت عنوان الهدنة، يصبح السؤال المشروع: ما الذي بقي من معنى الكلمة؟ وأضاف:
1: الغارة الأخيرة على مقهى في ميناء مدينة غزة التي أودت بستة فلسطينيين بينهم طفل ليست حادثا منفصلا ولا خطأ في التقدير، هي حلقة في نمط، والنمط لا يفسر بالصدفة بل بالوظيفة. وقعت الغارة بعد أيام قليلة من إعلان الفصائل الفلسطينية قبولها خارطة الطريق للمرحلة الثانية، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه وثيقة النقاط 15.
0: وخلص الكاتب أن الرصاص جاء ليعوض ما عجزت تل أبيب عن انتزاعه على الطاولة، تثبيت الخط الأصفر حدودا دائمة والاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية داخل اتفاق يفترض أنه ساري المفعول. هذا ليس دفاعا عن النفس بل تفاوض بالنار، والأسوأ من الغارة توقيتها، فقد جاءت بعد يوم واحد فقط من دعوة الرئيس الأمريكي إسرائيل علنا إلى وقف ضرباتها، حين يتجاهل طرف نداء حليفه الأقرب في اليوم التالي مباشرة، فإنما يختبر ليس صدقية ذلك الطرف وحده بل صدقية من يدعي ضمانه. وختم رامي الخليفة:
1: هذا التحول جدير بالانتباه، لم يعد الملف ثنائيا بين حركة حماس وإسرائيل بل بات موقفا فلسطينيا عاما، وهو ما يجعل تصوير الفلسطينيين طرفا معرقلا أمرا عسير التسويق. المسار الأرجح اليوم ليس الحرب ولا التسوية بل ما بينهما، هدنة هشة تدار بالتقادم وإعمار مؤجل وأفق سياسي مغلق. غزة تدار بالتفاوض لا بالحرب، وهذا في ذاته تحول.
0: وننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية والتي تساءل فيها عثمان ميغني عن مستقبل السودان تحت عنوان الحوار السوداني لماذا؟ وقال قد يكون مؤتمر الحوار السوداني أفضل فرصة وأحسن ما يمكن أن يحدث للسودانيين منذ اندلاع الحرب، فالأوضاع الصعبة والمعاناة المتفاقمة والمخاطر التي تواجه البلاد لا تحتمل استمرار المماحكات السياسية ولا تسمح بمزيد من إضاعة الوقت في صراعات النخب. وأكد
1: الحوار في الظروف الراهنة ليس ترفا سياسيا بل ضرورة وطنية لإخراج السودان من محنته مع دخول الحرب عامها الرابع، وهناك ما يشبه الاتفاق على أن الحل العسكري وحده لن ينهي أزمة عدم الاستقرار ولن يضمن ألا تكون هذه الحرب آخر الحروب. أما المسار السياسي الشامل فيظل الطريق الأكثر قابلية لبناء سلام مستدام ودولة مستقرة.
0: وخلص الكاتب أن وقف الحرب وحماية الدولة من التفكك يتطلبان مسارا سياسيا موازيا للمسار العسكري، فاستمرار القتال يهدد وحده السودان ويعمق الانقسامات الجغرافية والاجتماعية، ويمكن للحوار أن يوفر إطارا للتوافق يمهد ويساعد على إنهاء الحرب. ثانيا، لأن السودان يحتاج إلى استعادة قراره الوطني، فكلما طال أمد الحرب ازدادت أهمية أن يكون السودانيون هم أصحاب الكلمة الأساسية في تحديد مستقبل بلادهم. وأضاف
1: السلطة ليست هدفا في حد ذاتها بل وسيلة لخدمة البلاد والعباد، أو هكذا ينبغي أن تكون. وقد اكتوى السودان طويلا بخلافات النخب والصراع الصفري على الكراسي، أن الأوان لأن تتجه الجهود إلى إنقاذ البلد. السودان في أزمته الراهنة لا يملك رفاهية الفشل ولا إضاعة فرصة أخرى للوفاق، فالشعب الصابر يراقب وينتظر، وما يحتاج إليه الآن ليس مزيدا من المزايدات وإنما نافذة أمل حقيقية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم والزميلة سحر بشارة.
1: زيارة الرئيس الجمهورية إلى روما والسباق بين التصعيد وألزام

إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار، عنوانان محليان استأثرا باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية. صحيفة اللواء عنونت: عون يلتقي الباب اليوم، وتفاهم لبناني حول السلاح إذا التزمت إسرائيل. بري يعرض وساطة لتجنب معركة علي الطاهر ومؤتمر دعم الجيش استكمال.

الاحتلال يلاحق كوادر حماس في مؤسسات القطاع، 8 شهداء في مركز للشرطة. أيضا في اللواء، تركيا ترفض ادعاءات نتنياهو وواشنطن لتجنب الصدام في سوريا. صحيفة الديار عنونت: التسويات مجمدة والتصعيد مطلب إسرائيلي، تباعد بين عون وجعجع. أيضا في الديار، ترامب: المفاوضات قد تبدأ في وقت ما. صحيفة النهار عنونت: فرنسا تخرق العزل بمؤتمر دعم الجيش. أيضا في النهار، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للنهار: التلوث جنوبا يؤثر على الأمن الغذائي. صحيفة الجمهورية عنونت: واشنطن لتحديد منطقة تجريبية جديدة. أيضا في الجمهورية، جبهات لبنان وهرمز واليمن على صفيح ساخن. ومن عناوين الجمهورية أيضا: علي الطاهر أبعد من معركة محدودة. صحيفة نداء الوطن عنونت: عون يحرك مسار واشنطن من روما. أيضا في نداء الوطن، وفد اقتصادي إماراتي رفيع في بيروت، رسالة ثقة بلبنان. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، يتجدد اللقاء بكم السبت المقبل بإذن الله تعالى.
1: تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت، ونتجه بكم إلى شبه الجزيرة الكورية التي تشهد تطورات متسارعة. فبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام، أعلنت وزارتا الدفاع اليابانية والكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي باتجاه البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. يعني هل نحن أمام عودة مشهد الدبلوماسية الأمريكية الكورية الشمالية التي كانت في عهد ترامب الأول في دورته الانتخابية الأولى، حيث سعى إلى مد جسور الدبلوماسية مع كوريا الشمالية والتي بالمحصلة لم تسفر عن نتيجة حتى الآن؟ هل هي محاولة ثانية وكرة ثانية أمريكية أم ماذا؟
2: أنا أعتقد هي محاولة فقط من أجل الضغط على الحلفاء. لا يوجد أي أرضية للموضوع. أولا، هو لا توجد محادثات لا سبية ولا علنية مع كوريا الشمالية. هناك إعجاب متبادل بين ترامب وكيم جونغ أون، هذا الأمر معروف، لكن التجربة السابقة غير مشجعة. 3 مرات في 3 قمم تاريخية، أول مرة رئيس أمريكي يلتقي زعيم لكوريا الشمالية في ولاية ترامب الأولى، لكن لم تؤدي إلى نتائج، علما أنه كان هناك لجان عمل وفراق. حتى كوريا الشمالية زارت الولايات المتحدة. الأمر باعتقادي له علاقة بكوريا الجنوبية واليابان. طبعا إمكانية لقاء ترامب مع كيم جونغ أون هي احتمال وارد، لأن كما هو معروف ترامب يتصرف خارج الصندوق ولا يمكن توقع تحركاته وخطواته، لكن هل تؤدي إلى نتيجة؟ هل تؤدي إلى سلام في كوريا الشمالية؟ هذا الأمر بعيد جدا. هناك مؤشرات من كوريا الجنوبية إيجابية تجاه كوريا الشمالية، ولطالما كان الأمر كذلك، لكن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى خطوة من كوريا الشمالية. أنا أعتقد هو يضغط على الحلفاء كوريا الجنوبية واليابان ليقول لهما إن لديه أوراقا إذا لم ينصاع لمطالبه.
1: نعم، ربما هنالك تزامن مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك في الصين، ربما يتزامن مع اللقاء المنتظر الأمريكي الكوري الشمالي. كيف تقرؤون هذا التزامن والتوقيت المختار لذلك؟ وأنتم تقولون بأنه محاولة ضغط على الحلفاء، ألا أيضا يعني ألا يشمل أيضا فكرة التخلي عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والتي تبدو فكرة بعيدة ربما باختصار شديد؟
2: أنا لا أعتقد أبدا أن هناك أمل بهذه المحادثات. إحدى الرسائل موجهة أيضا للصين بالنظر إلى العلاقات الوثيقة مع كوريا الشمالية، لكن إمكانية تحديث اختراق هذا أمر صعب جدا. هو يريد أن يأخذ صفقات عسكرية أكثر تحديدا من كوريا الجنوبية، ووقف المناورات أكبر دليل على ذلك.
1: شكرا جزيلا لكم سيد محمد إبراهيم المحلل السياسي.

0: ونقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة على إيران، معتبرا أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور، مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتها الجوية وقصفها المدفعية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إدانات عربية ودولية لمشروع استيطاني جديد لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يشن غاراته في عدة قرى جنوب لبنان، مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. ورومانيا تعلن سقوط طائرة مسيرة داخل أراضيها. كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. وزلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مجددا منطقة فلوريس شرقية إندونيسيا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. هذه تحياتي دلال إبراهيم من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: موعدكم يتجدد
5: مع استراحة الظهيرة
4: من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي وبرنامج استراحة الظهيرة. نرحب فيكم في هذا البرنامج وفي هذا النقل الحي والمباشر والإذاعة الخارجية من المركز العلمي الكويتي. دائما في كل خميس موعدنا معاكم في هذا البرنامج استراحة الظهيرة. نكون وياكم في كل خميس. هذا التعاون جميل جدا ما بين وزارة الإعلام المتمثل بالإذاعة وأيضا مع المركز العلمي اللي يسعدوننا ويشرفوننا دائما فهذه الاستضافة الكريمة لنا، وإحنا نتشكر منهم. وأكيد دائما وأبدا يعني مثل هذه الشراكات تضيف لنا الكثير في إذاعة دولة الكويت وفي برنامج استراحة الظهيرة. في برنامجنا دائما ننقل لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات، وأيضا نتشرف بضيوفنا الكرام بالمسؤولين بالمختصين أصحاب التجارب اللي نتحاور معاهم ونتكلم معاهم عن الكثير من القضايا، نتعرف على اهتماماتهم ونناقشها ونناقش الكثير من القضايا المجتمعية في هذا البرنامج استراحة الظهيرة. ودائما نكون معاكم من الساعة 2 إلى 3 فقراتنا ومواضيعنا المتنوعة، وأكيد بنكون معاكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج من الحين للساعة 3. شلون تتابعونا؟ على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وكذلك أيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت بنكون معاكم في هذا البرنامج استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، اليوم حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة بتكون متميزة، لأن في هذا البرنامج في كل حلقة احنا نذكر اللي قاعدين يعملون خلف الكواليس يمكن في هذا البرنامج، ولكن هم ظاهرين أمام الكل في المركز العلمي، جنود ما شاء الله وناس نشطين وتبارك الله قاعد يقدمون جهود وايد كبيرة وجميلة، خاصة خلال مثل هذه الفترة في المركز العلمي. في كل حلقة لازم نذكرهم، في كل حلقة لازم نشكرهم، في كل حلقة قاعد نشيد في جهودهم. من أهما راح نتعرف عليهم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، وأيضا راح يكون لنا موضوع جدا جميل عن السفر ومنه ما يحب السفر، خاصة في فترة الصيف وفي موسم السفر الحين خلال هذه الفترة. لذلك خلكم معنا، راح تكون حلقة مميزة بإذن الله تعالى، نوجه لكم الدعوة أيضا حتى تكونون معنا في المركز العلمي في برنامجكم استراحة الظهيرة. بداية لكم أجمل التحايا من فريق هذا العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، ويسعدني أكون معكم في التقديم من أمام المايك محدثكم سعود الفياض، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية نور العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. وأيضا مستمعينا الكرام كذلك لكم هذه التحايا من أسرة النقل الخارجي، سلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، مريم بارون، ريم الجعفر، بين الهاجري، ومنيرة العتيبي. والوصلات الإذاعية هذه التحايا من سماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد. مستمعينا الكرام نذكركم حلقة اليوم بتكون مميزة بإذن الله تعالى، بتكون حلقة جميلة مع ضيوف كرام في هذا البرنامج استراحة الظهيرة، حوارات متنوعة وراح تكون من القلب للقلب بإذن الله تعالى في هذا البرنامج استراحة الظهيرة من الحين للساعة 3 على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وتابعونا أيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت عن طريق خاصية البث الإذاعي المباشر. لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل برنامج استراحة الظهيرة من إخراج سعود الحربي.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: مستمرين وياكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من المركز العلمي وبرنامجكم استراحة الظهيرة كل خميس. احنا نكون معاكم هني في هذا المكان في هذا الصرح العلمي الثقافي الجميل اللي احنا نعتز فيه، مكان سياحي، مكان علمي، مكان ثقافي، وبنفس الوقت مكان تطوعي. يمكن كل خميس قاعد نتكلم عنه، احنا قاعد نتكلم عنه في معظم حلقاتنا. حتى امس يمكن انا وزميلتي شاهد تكلمنا عن هذا البرنامج وذكرنا اهميه العمل التطوعي، وجهنا شكر المركز العلمي وتكلمنا عن المتطوعين. سبحان الله، في كل حلقه نتكلم عنهم، ضيوفنا الليون لازم يتكلمون عنهم، المسؤولين اللي استضفناهم المركز العلمي هم يتكلموا عنهم، الكل ما شاء الله يتكلم قاعد يمدحونهم تبارك الله، شغلهم عملهم التطوعي، هذه الامكانيات والخبرات الكبيره اللي قاعدين يكسبونها. احنا راح نتعرف عليهم وراح نحاورهم وراح نسولف معاهم وراح نتعرف على تجربتهم في المركز العلمي. ومعنا يمكن على يميني وحده اول ما كنا قاعد نسولف قبل لا ندخل على اللايف قالت ترى هذه مو اول مره اطلع هواي، انت متعوده على المايك
1: يعني تقدرون تقولون
0: تعرفين باسمك؟
1: اسمي غاليه.
0: غاليه والله مليون نعم غاليه، كلمين عن تجربتك في المركز العلمي.
1: كانت تجربه وايد حلوه واستفدت منها وايد وايد اشياء، سواء يعني مثلا كانت تجارب مثلا حتى حياتيه مو علميه، بس كانت من اروع التجارب بالنسبه لي.
0: نعم، وأيضا يعني زميلاتها منورينا في المركز العلمي، وبالأصح إحنا اليوم ضيوفكم في المركز العلمي وإحنا دائما نكون معاكم، ما شاء الله قاعدين ترحبون فينا، مهتمين في أسرة وزارة الإعلام، وتبارك الله أشوفكم نشطين مع الناس اللي موجودين. أيضا زميلاتها موجودين، تعرفينا باسمك؟
1: ليال.
0: والله ومليون نعم ليال، عاشت لسامي، اسمك وايد حلو ليال.
2: مشكور
0: ليال، شلون تجربتك في المركز العلمي وكلميني، هذه أول مرة تشاركين في العمل التطوعي في المركز العلمي؟
2: كانت أول مرة لي، وأكيد راح تكون من ضمن اختياراتي للصيف الجاي إن شاء الله، لأن استفدت

0: وايد أشياء، منها شلون نحافظ على بيئتهم وشلون نتأكد أن البيئة آمنة لهم.
1: نعم، أنت شنو اللي تعلمتي زيادة وشنو اللي حبيتي في هذه التجربة؟
0: أكيد التعامل مع الحيوانات، التعامل مع الناس أكيد، وإي وايد أشياء.
1: زين، إحنا قاعد نسمع أصوات ياهال حوالينا، تحبين تتعاملين مع الأطفال خاصة هالمراكز مثل المركز العلمي؟ يعني دائما ما شاء الله الصيحة من ياهال موجودة، الحركة من ياهال، كلمين عن هالشغلة، وترى مو سهل إن إحنا نتعامل مع الأطفال.
0: صح، مو سهل، لأن حتى لما تكلمهم تتعامل معاهم ما راح يسكتون ويفهمونك، فلازم يعني تضبطهم معك.
1: أكيد في طرق يمكن جميلة جدا قاعدين يستخدمونها، في طرق تعليم تفاعلي، وقاعدين تدربونهم وتعلمونهم. أيضا زميلتهم معانا تبارك الله موجودة في المركز العلمي، أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك.
1: كلمينا عنك، وقبلها لازم نعرف اسمك، شرفينا باسمك.
2: أمار.
1: والله وعاشت الأسامي يا أمال. أمال، كلمينا على المركز العلمي، ما شاء الله موجودة ومشاركة تبارك الله، وأكيد متميزين بحضوركم فترة الصيف. يمكن العادة في وايد ناس يفضلون يقول لا، نبي نريح، نبي نقعد بالبيت، ما نبي نسوي شيء لين نبدي المدارس، لين نبدي الجامعات، لين نرد أشغالنا، بس ما شاء الله قاعد أشوفك نشطة في المركز العلمي، فودي تكلمينا عن هذا الشيء.
2: أنا كنت أبي فعالية حق الصيف، ونفس الشيء يعني نفس الوقت كنت أبي أتعلم أشياء جديدة، وهالتجربة وايد كانت عجيبة، ويعني نصحت وايد رفيجاتي إنه يدشون معاي السنة الجاية، وأكيد أنا بدش معاهم.
1: يعني ما شاء الله بترجعين بس السنة الجاية، ذينا برنامج استراحة الظهيرة بنشوفك هني، بس لازم تعطينا وعد نستضيفك مرة ثانية
2: إن شاء الله.
1: ومعاك رفيجاتك، يعني حلو إن أنت شاركتي، بتكلمين غيرك عن هذه التجربة، بتقولي لهم شنو استفدتي، شنو تعلمتي، وتنقلين لهم، ويمكن أنت راح تشجعين غيرك، فودي لو تكلمين عن هذه الشغلة. يعني انت ما شاء الله شاركتي، راح يسالونك شلون التجربه كانت، تنصحينا ولا لا السنه الجايه نكون معاك ولا لا، شنو رايك؟
2: التجربه وايد وايد وناسه، ويعني انصح الكل انه يدش، انه تتعلمون وايد اشياء جديده، وايد يعني تتعلمون شلون تتعاملون مع كل الناس، يعني كل الشخصيات وكل الحيوانات، وايد يعني تجربه غريبه عجيبه.
1: نعم، تجربة جدا جميلة، ما شاء الله كلمونا عن بيئتنا، كلمونا عن العمل التطوعي، كلمونا عن التعامل مع الأطفال، وبنفس الوقت عن مثل هذا العمل الإداري. اليوم غالية، لو عندك كلمة تبين تنصحينها، يمكن في ناس يسمعون عن العمل التطوعي، ما شاء الله المركز العلمي فاتح أبوابه للمتطوعين بكل أعمار، في الأطفال وفي الشباب وفي الصغار، والكل ما شاء الله قاعد يشاركون. في ناس يقول احنا مو عارفين شنو أهمية العمل التطوعي، احنا مو عارفين شنو راح يستفيدون عيالنا، شنو تقولين لهم وتنصحين هم علشان يمكن ياخذون هالخطوه ويكونون مثل غاليه السنه الجايه؟
3: اكيد العمل التطوعي يعني مو بس راح يفيدني انا، راح يفيد ديرتي، وهم راح يفيد وايد مؤسسات مستقبلا، وهم انا راح يكون عندي مثل ان تجارب او اشياء سابقه، وهم يعني بنفس الوقت يعني احنا نقوم من الصبح نتطوع نساعد، وهم ناخذ اجر وحسنات الحمد لله. يعني
1: نعم، يعني احنا نقول ان شاء الله بميزان اعمالكم صدق هي يعني فيها عمل ما شاء الله تطوعي وعمل انساني وبنفس الوقت عمل اداري، وقاعدين تتعلمون، واحنا صدق نشكركم على هذا الموضوع. ما شاء الله يمكن قاعدين تشوفون الناس موجودين قاعدين يسالونكم، التعامل مع الناس تتوقعين هذا الشيء راح يهيئكم حق المستقبل اكثر، حق مرحله الجامعه، مرحله الوظيفه، ان انتم تتعاملون مع زملائكم، روح الفريق الواحد، تتعاملون مع الناس، شنو رايك بهالموضوع؟
0: أكيد راح نستفيد وايد أشياء من هالموضوع، لأن راح نتعلم شلون نتعامل مع الناس مستقبلا بالدوام بالشغل، أكيد الأسلوب هو يفرق يعني ويساعد هم.
1: أكيد يفرق ويساعد، وصدق كلامك ابن حلة وأنا أتفق معك. إحنا الحين ترى صرنا زملاء يعني معاكم في المركز العلمي، ما شاء الله إحنا استضفنا المسؤولين واستضفنا المشرفين، كلهم قالوا او بعضهم ذكروا ان احنا ترى في يوم من الايام كنا متطوعين في العمل، في العمل التطوعي في المركز العلمي تحديدا كنا نفس المتطوعين، احنا اليوم مسؤولين. وفي اكثر من شخص، يعني في معلم احنا استضفناها قالت انا يوم من الايام كنت متطوعه في المركز العلمي، حبيت التعامل مع هذه الكائنات، درست احياء واهتميت وصرت مدرسه احياء. تشوفين روحك اليوم في المركز العلمي، ممكن مستقبلا تكونين جزء من هذه المؤسسه، ممكن تدرسين تخصص يتوالم مع الاهتمامات في المركز العلمي.
2: إيه الصراحة أنا أول يعني كنت وايد مفكرة إن أدرس شيء ثاني، بس لما جربت إن أدش مركز العلمي وايد وايد يعني غيرت فكرتي إيه وايد وايد، ويعني صار وايد انه وناسه وكذي.
1: اي فحلو تشوفين اهتماماتك موجوده وفي زميلتكم من بعيد قاعده تشوفكم. احنا طبعا كان ودنا تكون معانا باذن الله تعالى بس المره الجايه توعدنا راح تكون معانا في هذا البرنامج. واحنا نشرف في كل المتطوعين في المركز العلمي نقول لكم مشكورين دائما على هذا الاهتمام الكبير اللي قاعد تقدمونه. مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحه الظهيره.
4: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
5: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
6: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
7: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية محاربة هذه الآسة وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافأة المخدرات.
8: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
9: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع المعالم الحديثة المعالم السياحية المعالم الجميلة على الكويت.
10: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
4: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامج استراحة الظهيرة، وحلقتنا اليوم مميزة بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم في هذا البرنامج اللي شرفنا ويسعدنا وراح ياخذنا هو برحلة. هالمرة راح نسولف عن السفر، راح نسولف عن السياحة، راح نسولف عن معنى أن الشخص يكون رحالة، وليش اليوم لما نشوف شخص يحمل هذه المبادئ هذه القيم في السفر لما نشوفه نحس أنه هو قاعد يسافر بطريقة مختلفة. احنا ودنا نكون نفس هذه التجربة، ويمكن يعرف معنى المكان، قيمة المكان، المكان التاريخي له قيمة، المكان السياحي له قيمة، ويمكن الكثير من الرسائل يقدمها من خلال رحلاته الجميلة. السوالف اليوم راح تكون عن السفر، والسوالف بتكون مع رحالة هو بياخذنا برحلاته، وراح نتكلم عن مفهوم الرحالة أساسا. فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم الرحالة جاسم عباس، حياك الله ومشرفنا في المركز العلمي.
1: أهلا وسهلا فيكم ومساكم الله بالخير، ونمسي أيضا على المستمعين الكرام في هالأجواء اللي بقول إن شاء الله تكون حلوة. وعشان الجو الحلو برا والحر راح ناخذ بالسوالف مع بعض من الكويت، نطير حول العالم ونرجع مرة ثانية الكويت ونحوس فيها شوية ونكتشف الأماكن التاريخية والحضارية والسياحية اللي تمتلكها ديرتنا الحبيبة
0: بإذن الله تعالى. راح نسافر وبنرد الكويت مرة ثانية، وراح نتكلم عن نفس الأماكن اللي تتميز فيها بلدنا الحبيب الكويت، خاصة اليوم الدولة تهدف إلى تحويل السياحة إلى صناعة. نسمع منه، نسمع أصحاب التجارب، أصحاب الخبرات مثل الرحالة جاسم عباس. يمكن تعودت الناس يسألونك كم دولة سافرت، ويمكن الرحالة إذا سألوه كم عمره يجاوب على عدد الدول اللي راح لها، لكن إحنا بنرجع شوي للبدايات. قصتك مع السفر، ومتى حسيت بالنسبة لك السفر مو مجرد أن أنا رايح سياحة، ولا مجرد أن أنا بغير أجواء، في انتماء وفي رابط كبير ما بيني وما بين السفر والترحال؟
1: شوف، السفر أساساً هو مفيد من ناحية صحية، من ناحية نفسية، جسدية، عقلية، بكل الجوانب اللي بكل جوانب أو حواس الإنسان. لكن إذا بنتكلم عن مفهوم السفر ومتى الإنسان يكون رحال أو يحب المغامرة، اليوم السفر لا نقيسه على عدد الدول أو على عدد المرات اللي ممكن نسافر لها، نقيسها على القيم والتجارب والخبرات اللي نكتسبها من هذه الدولة أو من هذه الثقافة أو من هذه القبيلة اللي زرناها في دولة معينة. فهذه القيمة الأسمى بالنسبة لي كجاسم اللي ممكن أكتسبها من الرحلات والسفرات، أو حتى ترى نقدر هالأشياء نسويها داخل منطقتنا العربية أو في دولتنا الكويت. السفر يصقل، السفر يغير، السفر يجهزك لمعترك الحياة في المستقبل بالضغوطات اللي تواجهها، تغير الخطط اللي تواجهها خلال الرحلة، وهالمجرة.
0: اي نعم، لكن هالفكرة هذه متى كانت موجودة؟
1: بلشت معاي من دراستي، يعني أنا درست علوم الأرض والبيئة وأيضا علم البحار، وحصلت في الآونة الأخيرة على إدارة الأعمال الخاصة في السياحة والضيافة الدولية. فاليوم لما أنا كنت أدرس في ذاك الوقت الأمور العلمية، قلت لازم أي الوقت واليوم المناسب واللحظة المناسبة أني أسافر العالم حتى أشوف التضاريس الجيولوجية أو الكائنات اللي كنا ندرسها في الكتب العلمية على الطبيعة قدام عيوني، وحسنا بالدول العالم من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، حتى أبحث عن المعلومات وطالعها بعيني وكون يعني ما بيقول نظريات ولكن مفهوم معين من الحياة لي. فوصلت لمرحلة إنه ليش ما أخلي العالم ومجتمعنا هو اللي يعيش هذه التجارب بنفس الوقت. فجت اللحظة ان السوشيال ميديا فتح عندنا وصارت سهلة الإنسان يحط تجاربه، وبلشت احط التجارب، والناس كانت في البداية يعني مستغربة من طريقة السفر. أيه؟ هذا لان احنا تعودنا من واحنا صغار مع اهالينا الطرق الاعتيادية السهلة اللي نسافر لها، هي مو غلط، صحيحة، ولكن كنت أحس لما كنت أسافر في لمسة نكهة إبهار مفقود من طبخة السفرة هذه، اللي هي التجربة اللي لازم نعيشها خارج منطقة الراحة. فبلشت أحط على حق الناس هالأشياء، مثلا خلينا نقول رياضة المسير بالطبيعة، إنك تطبخ مع عائلة محلية في أندونيسيا، ولا تروح تنام بالطبيعة وتخيم في مكان معين ما حد يقدر يوصل له. هذه الأشياء ما تقدر تحصلها إلا لما تجبل عليها حتى لو ما كنت متعود عليها. فاليوم احنا خلينا نقول السفر الاعتيادي تعودنا انه هو تسوق قهوة ومطعم تمشي خفيف بسيط على البحيرة نطالع الرايح والإراد، واحنا اللي رادين الديرة صرفنا مئات الدنانير وردينا. هذه بالنسبة لي أشوف أن هذه الأنشطة ممكن أسويها في بلدي. هناك احنا محتاجين الأمور الطبيعية اللي مو موجودة عندنا، المسطحات الخضراء، الأنهر، الشلالات، عيش غمار المغامرة. والمغامرة مو معناتها لازم يكون في خطورة، عيش غمار المغامرة المجهولة بالنسبة لك، الأشياء اللي ما كنت تسويها في الديرة هني سوها هناك، وشوفوا التغير اللي راح يطرأ عليك من ناحية صحية وجسدية وحتى مهاراتك. أنت راح تكتشف عندك مهارات كانت مخفية أساسا من بالسابق بوجودك في هذه التجارب الجديدة.
0: نعم، لكن هذه التجارب هل العادة تكون هي يتم التخطيط لها بشكل مسبق بالنسبة لك شخصيا قبل أن تنقلها للناس؟
1: لازم يعني،
0: ولا تترك مساحة للمجهول أيضا؟
1: أي يعني إذا بتسوي تجارب بحرية غير عن تجارب الجبلية أو الصحراوية، أو حتى لما تكون في الغابات تجهيزها أساسا يختلف. فاليوم لما أنت عارف وين رايح راح تجهز أغراضك لها بطريقة معينة حتى تكون يعني كثر ما نقدر مريحة هذه السفرة لنا. وكل يعني كل إقليم أو كل بيئة معينة
0: لها طبيعتها،
1: لها جوها الخاص، لها مزاجها، لها خلينا نقول الانعكاس الإيجابي على نفسنا، على نفسنا مختلف. يعني الماء ندري أنه هو فيه طاقة وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلما تروح عند الأماكن اللي فيها مسطحات مائية نفسيتك بتنغسل ويا هالماء، لما تروح عند الغابة بتمارس التأمل الذاتي بينك وبين هذه الطبيعة اللي الله خلقها لنا سبحانه وتعالى، وقيسها على باقي الأماكن.
0: إيه نعم، لكن بالنسبة لك الرحلة تبدي متى؟ من لحظة الوصول، من لحظة البحث، من لحظة الإقلاع، متى تبدي الرحلة الصدقية؟
1: خليني أقول لك شو اللي أحس فيه أحياناً لما أسافر، يصير معاي ردة فعل عكسية، إن لا اقعد بمكان الراحة، اقعد ببيتك بفراشك مكيف مرتاح، سيارتك توديك تردك، هذا كله يستمر معاي إلى أن تحط عجلات الطيارة على مطار الوجهة اللي رايح لها. يصير الهبوط، أنزل من الطيارة أقول يلا خلاص أنا فيها الحين. ومرات تكون شاقة، إذا أنت تسلق جبل ولا غيره يكون مالي خلق، بس لما أبلش خلاص هي بس الخطوة الأولى، حالها حال أي شيء في الحياة. حط الخطوة الأولى وراح تشوف نفسك المسار صار عندك سهل، وتكمل لمشوار الألف ميل
0: يبدأ
1: بخطوة، فيصير سهل وتوصل للنهاية أو القمة وتحقق اللي أنت رايح له وترد مستانس.
0: أي نعم، أنت قاعد تسافر، اللي قاعد تسافر قاعد تدور شيء وليه ما لقيته، قاعد تروح وتقول لا أنا في بعد وأبي بعد، أبي أكتشف، أبي أسافر أكثر، في شيء داخلي أنا للحين مو لاقي ما زلت أبحث عنه.
1: هو أحيانا الإنسان يسافر للبحث عن ذاته. أنا يمكن لقيت، سافرت أكثر من 130 دولة، مو 130 مرة ولكن مئات المرات من السفرات خلال هذه الفترات. كل سفرة حتى لو كانت الوجهة مكررة كل مرة تكون مختلفة بالنسبة لي، اختلافها باختلاف المجموعة اللي تكون معانا، باختلاف الأجواء وحالة الطقس، الأحداث اللي تصير لك، مواجهتك مع السكان المحليين في هذا البلد يضيف لك قيم. ما في سفرة سافرتها بتكون مكررة أو أن بحصل فيها نفس القيم أو الأشياء اللي أبحث عنها. يمكن صرت أسافر وأكمل مشوار السفر للبحث عن ما هو غير مألوف ممكن يصير لي خلال الرحلة، وأشوف نفسي وقدرتي على التكيف والتأقلم مع هذه الأحداث شلون راح أنا أتصرف. فهذا يمكن شيء نفسي بيني وبين نفسي، إن شلون أنا راح أتصرف في الأحداث اللي ممكن تكون مغايرة أو غير مألوفة.
0: أي نعم، هذا بالنسبة للتجارب تختلف من مكان لمكان، من بلد لبلد، من طبيعة لطبيعة، ومدى اختلاف التجارب اللي قاعد تخوضها.
1: أي أكيد تختلف، يعني لما تروح دول آسيا وتتعامل معاهم كشعب مثلا، غير لما تروح دول جنوب أمريكا وتعاملهم وطريقة تفكيرهم مختلفة. احيانا احنا لما نسافر نقول اوه هذول يشبهون الشعب الكويتي، يحبون الغشمره، يحبون القطات، ولا يفهموننا طريق، حتى طريقه حكيهم تلاقيها كنا قاعد نتكلم كويتي بس لغه مختلفه، مثل خلينا نقول اليونانيين، الايطاليين، لهجتهم، طريقه كلامهم ومخارج حروفهم كنا قاعد نتكلم، يعني في من اطباع العرب. فكل دوله تحمل خصال مختلفه، وهذا اللي يميز الشعوب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأنت اليوم تسافر وتحاول تعيش وتحتك مع السكان المحليين كثر ما تقدر. خلي أقول لك شغلة، أنا أبوي في بداية الوالد، يعني بداية سفراتي ورحلاتي في ذيك السنين، قال لي ليه جيت تسافر؟
0: أي
1: سافر، كنت بروح إيطاليا ذاك الوقت، أبي أستانس، بغير طريقة سفري المعتاد. صحني ليت تسافر مثلا روما، حاول تعيش مثل عيشة الرومانيين أو الإيطاليين هناك. قلت له شلون؟ امش بنفس الأماكن اللي يمشون فيها، تنقل بنفس الطريقة اللي يتنقلون فيها، اكل بنفس الأماكن اللي يأكلون فيها، روح الأماكن السياحية اللي هم يروحون لها ويستانسون فيها. مو معناته ما أروح حق الأماكن السياحية والأماكن الكشخة حق الأكل ولا التسوق اللي السواح يعرفونها، ولكن حاول تسوي اللي هم يسوونها، لها طابع خاص، لها طريقة مختلفة. نفس لما الزوار يجون عندنا دولة الكويت، يجون عندنا هني، فنحاول نوديهم أماكن غير مألوفة. مرات نقول لهم تعالوا بيتنا، أكلوا من طباخنا، أو ناموا عندنا، هاي كرم الضيافة اللي جابلين عليها.
0: هذه عادات وتقاليدنا،
1: فإحنا هذا اللي ندور عليها من برا. مثل ما السواح الأجانب أو غيرهم يجون الكويت هني يبون يعيشون هذه اللحظات، إحنا أيضا نبي نعيشها برا. خل عنك الأماكن السياحية، ترك لها يومين روح لها، بس حاول تعيش الأشياء اللي مو أي أحد يعيشها. هني راح توصل حق معنى السفر الحقيقي. ابن بطوطة وغيرهم، مثل الإدريسي، هذيل سافروا، والسندباد البري والبحري من شبه الجزيرة العربية طلع.
0: الله
1: سندباد بحار، طلع يزار الكويت وطلعوا بحر. فعيش السفر الحقيقي بهالطريقة.
0: اي نعم، حلو ان نعيش السفر بنفس الطريقة. وانت يمكن ذكرت الكثير من اليوم الرحالة، وذكرت ابن بطوطة، وذكرت ادريس، وذكرت الكثير. احنا نذكر يمكن عملية توثيق السفر مرت بمراحل كبيرة، ومرت بمراحل وصولا الى يومنا هذا. فاحنا نشكر اليوم اللي قاعدين يكملون هذه المسيرة من خلال عملية توثيق الرحلات، توثيق التجارب، توثيق اليوم اللحظة اللي عاشوها، والقيم اللي كسبوها، والمبادئ اللي انقلوها معاهم من خلالهم، مثل ضيفنا الكريم الرحالة جاسم عباس. يعني انا اشكرك انتم اليوم اللي قاعد تقومون بهالعملية، عملية توثيق الترحل والسفر والترحال، وهذا امر جدا مهم. راح نستمر بالحديث اكثر عن الرحلات الاستكشافية والمغامرة، راح نتكلم عن علاقة ضيفنا ما بين تخصصها الأكاديمي والسفر، وشلون جمع الاثنين مع بعض، وراح نتكلم عن الآثار والكثير من الجوانب. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة مع ضيفنا جاسم رجب رحالة، هو اللي ماخذنا في هذه الرحلة في هذه الحلقة من برنامج استراحة ضيرة مع جاسم عباس في برنامج، في هذا البرنامج استراحة الضيرة.

مواتكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمرين وياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة مع ضيفنا الكريم في هذا البرنامج. ويمكن خلال فاصل ناقشنا مصطلح رحالة، ناقشنا مسافر، وصف نفسه قال أنا مغامر. ليش تشوف مصطلح مغامر هو الأقرب إليك؟ وكذلك يمكن الكثير من المسميات ممكن نطلقها، وأيضا أعتقد المتابعين لهم حق يطلقون وصف مثل ما هم يعتبرون جمهورك أو ناس خاضوا تجارب معك. أستاذ جاسم عباس مرة أخرى أهلا وسهلا.
1: بالضبط، في فرق أنا أحس بين كلمة رحال ومسافر أو هاوي سفر أو مغامر. رحال مثل بن بطوطة، الإدريسي، سندباد، غير كريستوفر كولومبوس وغيرهم من الرحالة العالميين اللي أضافوا إرث ثقافي وعلمي أو حضري للمجتمعات والحضارات السابقة أو الحالية. اليوم أنا أسمي يعني سفراتنا هي يقول إحنا مغامرين، نروح نغامر ونرجع. بعدين الرحال هو اللي يتنقل من مكان إلى مكان ويقعد فيه، مو يرجع بلده ويرتاح في منطقة الراحة مرة ثانية. ممكن تتنقل لطلب العلم، لطلب الرزق والمال، لطلب العلاج والتطبب، وأمور كثيرة مختلفة للبحث والاستكشاف. اليوم أنت قاعد تروح هناك ومرتاح.
0: نعم.
1: ونرجع مرة ثانية وإحنا مرتاحين.
0: أنا المصطلح الأقرب
1: هذا أشوفه شوية لازم يتم مراجعته. يعني إيه، إحنا ممكن نسمي أنفسنا مغامرين، وكل واحد حر في تسمية الوصف اللي يناسبه.
0: طبعا إحنا برنامج استراحة الظهيرة في كل برامج دائما نأخذ الآراء المختلفة. فاليوم ضيفنا الكريم جاسم عباس مغامر، ووصف لنا وجهة نظره بمصطلح رحالة، وأيضا يعني الكثير من الآراء تطرح، وأساسا هذا المصطلح يعني هو في محل نقاش يعني حتى ما بين المهتمين في هذا المجال.
1: صحيح.
0: أو حتى في اللغويين، حتى المهتمين في الجانب التاريخي، يعني له وجهات نظر مختلفة، وهذا أمر جدا إيجابي أن يكون في تنوع في الآراء. نرجع نتكلم أكثر عن هذه الرحلات وهذه الاستكشافات وهذه المغامرات اللي أنت قاعد تخوضها. رحلة تشعر أن غيرتك من داخل، رحلة تشعر أن ضافت لك كثير، ضافت لك جانب يمكن أنت ما كنت مكتشفة في جاسم عباس.
1: شوف، رحلتي كانت إلى أقصى الغرب، استغرقت يومين عشان بس توصل لهذه المنطقة. نزلنا فيها في أمريكا الجنوبية، بالتحديد أول شيء كانت أول محطة لي في بنما إلى كولومبيا. من كولومبيا وصلت البيرو، وهي المحطة الأساسية. طبعا كل بلد قعدنا فيهم تقريبا 3 إلى 5 أيام، نستكشف الثقافة، نوعية الأكل، طريقة تعامل الشعوب، بعض الأماكن السياحية والطبيعية، وكانت جميلة جدا. يعني خاصة بنما ما توقعت للأمانة، كأنها واحدة من الدول اللي موجودة في منطقتنا في جبل الجزيرة العربية، بدون لا نحدد أي دولة بعينها، ولكن متطورة، فيها مباني وسكاي سكرابر وناطحات سحاب، وفيها خدمات كثيرة، فكانت ممتعة. عموما وصلنا كولومبيا، ومن كولومبيا إلى البيرو.
0: الله.
1: والحضارة أو حضارة المفقودة هناك، المنسية من حضارة الأنكا وغيرها. فإحنا وصلنا لهذه المنطقة، بس غيرت خطتي وقلت أبي أعيش دور العالم الجيولوجي الإحيائي في غابات الأمازون.
0: الله.
1: وقعدت أحوس شلون أوصل لغابات الأمازون. غابات الأمازون هي يعني تغطي مساحات شاسعة من قارة أمريكا الجنوبية، ما بين 3 دول تقع بين البرازيل والبيرو والأكوادور، وإحنا في قسم البيرو.
0: قسم البيرو.
1: ودور الطريقة اللي أقدر أروح لها لغابات الأمازون، ونوصل بطيران داخلي بسيط، وأوصل القرية الصغيرة اللي يم البيرو، وأدور على دليل محلي من السكان المحليين، مو شركة سياحية. واحد من اللي كانوا يعيشون أو أهاليهم يعيشون في غابات الأمازون،
0: إنه يكون أهله خاضوا هذه التجربة،
1: هم أهل المكان،
0: أهل البلد،
1: من أهل غابات التجربة. الأمازون، اللي هم يسمونهم انديجينس او الهنود الاصليين في هذا المكان. فكنت ادور على دليل محلي من اهل المنطقه، ومستعد كنت اعطي اللي يبي بحيث انه ياخذني لمده 6 ايام في غابات الامازون. كان هدفي اشوف الكائنات الحيه النادره، الحشرات، النباتات بانواعها، الاناكوندا اللي هي نوع من انواع الافاعي الضخمه اللي تعيش في غابات الامازون وموطنها اساسا، النوع من انواع التماسيح اللي يسمى بالاليجيتر اللي يوصل طوله من ما بين 4 إلى 6 متر. فهذه الكائنات ما تشوفها في حديقه الحيوان او في محميات معينه الا اذا عشت وحاولت تبحث عنها. فكنا ننام ونمشي يوميا مئات الكيلومترات، ساعات من الصبح الى الليل نتنقل من
0: المشي
1: مكان.
0: مو سهل
1: ما بين الادغال، كل واحد معاه خنجر ويشيل اللي يشيله من النباتات عشان يشق طريقه، غير الافاعي والسامه وغير السامه اللي كنا نلاقيها على طريقنا ونحاول نوخر عنها. طبعا تم توثيق انواع نادره من الضفادع الصغيره الملونه، السامه وغير السامه، النباتات بانواعها اللي تتحرك، اللي في نوع من انواع النباتات والاشجار هي نوع من انواع النخيل اللي عايش هناك في الغابات المطيرة، لها جذوع كبيرة وسيقان عريضة، الوحدة منهم يصل عرضها أو قطرها إلى 4 متر، لدرجة أن جذور هذه النبتة باينة للعيان وفوق السطح. إذا دشيت ما بين هذه الجذور ممكن أنت تسوي لنفسك خيمة وبيت وتقعد فيها. تخيل حجم هذه الشجرة فقط في هذه الغابة. وفي نوع من أنواع النباتات اللي واجهناهم جذورها كلها طالعة لبرة متسندة على الجذر وصايرة كأنها أرجل. يقول لك هذه الشجرة تبحث عن الماء، فهي كأنها تتحرك، يعني هذه الأرجل الجذور تتحرك كل سنة ما بين 1 إلى 3 متر. يعني اليوم إذا أنت وثقت مكانها في منطقة معينة بعد سنة راح تشوفها في مكان ثاني متحركة 3 متر، فيسمونها شجر المتحرك. هاي يعني طبعا كانت واحدة من الأساطير القديمة أن في شجر يتحرك ويتكلم وغيره. يعني هذا من المفارقات. عموما الست أيام اللي كنت أقعد فيها ما قدرت أقعد فيها، لدرجة أن يومين ونص اليوم الثالث أنا رجعت، وطبعا رجعنا بالصعوبة لأن دشينا إحنا في عمق الأدغال، واجهنا فيهم كائنات حية معينة، العيشة كانت صعبة خاصة ما كان معانا موارد غذائية أو حتى مائية، كنا نعتمد على اللي متوفر بالطبيعة. يعني خلينا نقول هو كانت مهمة للبقاء على قيد الحياة. اكتشفت قدراتي، صرت أقوى، ولكن ما قدرت أكمل الست أيام، كانت جدا قاسية. قدرت أقعد 40 يوم بالصحراء من دون شيء، ولكن بغابات أو أدغال الأمازون صعبة كانت.
0: إيه نعم، ما شاء الله يمكن في تجارب كثيرة وتجارب كبيرة أيضا خضتها، يعني بالإضافة إلى الأمازون وذكرتها، وأنا أعتقد يعني لو نتكلم عن عظمة الخالق ولو نشوف بيئة مختلفة عنا ونشوف عالم كبير، فإحنا يمكن هذا أفضل مكان راح نشوف التنوع اللي فيه ونشوف إيش كثر العالم كبير من حول نفس الأمازون. تجربة ثانية خضتها وأيضا تعتقد أنها غيرت فيك، وخاصة أنك حرصت يمكن تنقلها حق الناس، تنقلها حق غيرك، أو أن يخوضون نفس التجربة أو تكلم الناس عنها.
1: شوف إحنا اليوم نحتاج بين فترة وفترة كبشر، الإنسان صار وايد حوالينا العولمة، التكنولوجيا، المدن الحضرية، السرعة في الحياة، في مفهوم جديد طلع لنا اللي هو slow traveling، السفر البطيء، انك تروح وما عندك خطة، تروح وما تسوي اي شيء ثاني غير انك تمشي لساعات طويلة مثلا بالطبيعة، تمشي تسبح ما بين الجزر، تتنقل من جزيرة الى جزيرة بشكل بطيء من دون اخوان اللبنانيين يقولون عجقة، من دون لوية معاك، ها، فتكون جدا بطيء بحيث ان تسمح لافكارك انها تنمو من جديد. المكان اللي حسيته انه ريحني غيرني كانت جزيرة زنجبار في تقع شرق قارة الأفريقية بمنتصفها على الخط الاستوائي تقريبا، ولكن كانت واحدة من الجزر اللي فرينا جزر العالم، ولكن جزيرة ما مثلها جزيرة، الله. الجو ما مثلها جو، ديرة ما مثلها ديرة، صج عشت أجواء ما كان ودي أرجع، لدرجة أن مددت أيام زيادة علشان أحس بالإحساس اللي المفروض أحسه من الشعب الطيب، من أكلهم اللذيذ، من من الهواء النظيف اللي كنت أشمه. خل أرجع لك على النقطة الأولى اللي قلتها، الإنسان بين فترة وفترة شنو اللي لازم يسويه أساسا والهدف من السفر؟ شو أنت برأيك شنو؟ خل نسولف
0: اللي يسويه من السفر؟
1: إيه، ليش اليوم أنا أسافر؟
0: إحنا ترى هذه أول مرة في أحد يتبادل معاي الأدوار في برنامج.
1: إيه، خلنا كنا بودكاست.
0: سيران الضيف وأنت المحاور.
1: زين، خلي يكون كنا بودكاست. المستمعين اليوم أنتوا جاوبوا شنو الهدف من السفرة اللي تبي تسافرها؟ قبل لا تسافر حددها، عشان لما تسافر تحصل على قيمتها.
0: نفسك المرة هالسؤال.
1: أسأل.
0: قبل كل سفرة.
1: أنا ليش أبي أسافر؟ تلاقي إن سفرتك مختلفة عن كل مرة. راح يصير إن كل مرة أبي أغير الوجهة عشان أحصل القيمة الفلانية. أنا اليوم أسافر عشان أتواصل مع الطبيعة، أتواصل مع رمل البحر، أتواصل مع المياه اللي تعطيني طاقة إيجابية وتغسل روح لمرة ثانية من ضغوطات الحياة اللي موجودة هني. التكنولوجيا وايد تأذي وتسحب الأشياء اللي فينا.
0: أي نعم، أكيد. وطبعاً التكنولوجيا يمكن اليوم أثرت فينا، وفعلاً إحنا قاعد تأثر، لكن حلو إن إحنا نستخدم التكنولوجيا في شكل إيجابي، مثل عملية التوثيق اللي أنت قاعد تسويها. جزء من عملية التوثيق يعني نوثق اليوم المعالم في ديارتنا، وإحنا قاعد نحول السياحة إلى صناعة. يمكن إحنا قربنا من ختام هذا البرنامج، وعدتنا إن في الختام ترى إحنا راح نرجع الكويت، محطتنا الأخيرة راح تكون الكويت، ما راح نوصل بس إحنا راح نتكلم عنها. إحنا موجودين في المركز العلمي، أحد الواجهات السياحية والثقافية في الكويت، بالإضافة إلى تجاربك الكبيرة اللي أنت خطتها حول العالم بعيونك اليوم وبعيون جاسم عباس. نقدر نكون بلد سياحي ونحول السياحة إلى صناعة، وهالكلمة تكون هي الختام.
1: الكويت هي بلد سياحي، هي لؤلؤة الخليج، دانة الخليج، وشيخ جابر طيب الله ثراه قال لنا من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي. الكويت باقي أنها هي تكون سياحية، ولو ما كانت سياحة ما راح نشوف إخوان الخليجيين أو دول من دول العالم يحاولون يزورون هذه الديرة اللي كانت عطائها سجنة صغيرة بالحجم، ولكن عطائها من العالم كله. عندنا إمكانيات في المنطقة البرية، عندنا إمكانيات في المنطقة المناطق البحرية وسواحلها وجزرها عفوا جزرها التسعة. عندنا طاقات من الشباب موجودة قادرين على أن يحولون المناطق الفاضية إلى مناطق سياحية.

0: قابلة لأنها تثري الأطفال الشباب الكبار بمختلف الأعمار بتجارب لا تنسى في دولة الكويت.
1: اي نعم، وما شاء الله يمكن اليوم عندنا تنوع جدا جميل. انت شفت التنوع حول العالم، ويمكن كل دولة تختلف بتنوعها، في دول يعني تحمل لون واحد، في دول متنوعة كلوحة جميلة متعددة الألوان. في الكويت عندنا تنوع يخدمنا بالجانب السياحي.
0: اي عندنا الجانب البحري.

0: البحرية أو البرية وتوظيفها في خلق سياحة تسمى بالسياحة البيئية، سياحة المغامرات. هذه احنا قاعد نسوي، يعني انا شخصيا قاعد اسويها من 13 سنة
1: ما شاء الله،
0: ولاقي اقبال جماهيري كبير في هذا البلد، وتم بسبب نجاح هذا الشيء في الحين ما شاء الله وايد ناس تحاول تسوي هذا هذا النوع من أنواع السياحة داخل دولة الكويت، وهذا دل على أن الكويت قادرة أن تصنع سياحة، وهي أساسا السياحة، إحنا كنا أساس السياحة في المنطقة. وكذي أنا أختم.
1: نعم، وكانت هذه الكلمة هي مسك الختام، ويمكن كان قائد هذه الرحلة وهذه الحلقة اليوم ضيفنا الكريم جاسم عباس، اللي كلمنا عن السفر، معنى السفر، قيم السفر، مبادئ السفر، وش اللي إحنا نقدر نكتشفه ونسأل نفسنا ليش نبي نسافر وإحنا في بلد سياحي، ونقدر دائما وأبدا نكون بإذن الله تعالى في هذه المكانة، ونبقى دائما عروس الخليج، وإحنا اليوم في فترة نجلب فيها السياح من مختلف دول العالم. نقول حياكم الله في ديرتكم الثانية الكويت، ونقول للناس وكل من يسمعنا من خلال جاسم عباس هذه البوابة إلى العالم، تشوفون الرحلات وتستكشفون العالم أكثر. فنشكرك على وجودك معنا، كان ودي يسعنا الوقت أكثر، نتكلم أكثر وعندنا سوالف أكثر، لكن لنا موعد وبإذن الله تعالى لقاءات أكثر تجمعنا معك.
0: شكرا لكم ونشوفكم على خير.
1: حياك الله. مستمعينا الكرام، هذا برنامجكم استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. لكم أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معاكم فريق الإعداد حوراء درويش بشاير العيد، ولكم هذه التحايا من محدثكم سعود الفياض في التقديم، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية نور العيسى والتنفيذ محمد عبد العزيز المطيري، ولكم أجمل التحايا من النقل الخارجي سلمان المسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، مريم بارون، ريم الجعفر، بين الهاجري، منيرة العتيبي، والوصلات الإذاعية شيماء الخميس وصفاء البلوشي، فاطمة الموسوي وهالة أحمد. موعدنا معاكم يوم الأحد في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة بقيادة المخرج سعود الحربي. في أمان الله.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة على إيران، معتبرا أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور، مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير مقدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتها الجوية وقصفها المدفعية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إدانات عربية ودولية لمشروع استيطاني جديد لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يشن غاراته على عدة قرى جنوب لبنان، مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوروبية.

0: أوكرانيا كييف ورومانيا تعلن سقوط طائرة مسيرة داخل أراضيها. كوريا الجنوبية تقول أن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مجددا منطقة فورس شرق أندونيسيا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

بين سفوح جبال نافوسا ووديانها، وفي بلدة جادو الليبية، هناك بدأت حكاية رجل جمع بين الفكر والعمل وبين الكلمة والموقف ليصبح لاحقاً واحد من أبرز الشخصيات في التاريخ الليبي الحديث، سليمان بن عبد الله الباروني.

ولد البارون عام 1873 لأسرة عرفت بالعلم والدين، فكان والده عبد الله فقيها وشاعرا تولى تعليمه في سنواته الأولى، وعندما بلغ 17 من عمره رحل إلى تونس ليلتحق بجامع الزيتونة، ثم واصل طلب العلم في الأزهر الشريف بالقاهرة، فاطلع على أفكار الإصلاح والنهضة، ولم يكتفي بذلك فشد الرحال إلى وادي مزاب بالجزائر، وتلمذ على يد العالم الإباضي محمد بن يوسف طفيش، مضيفا إلى معارفه رصيدا علميا وفكريا واسعا.

عاد الباروني إلى وطنه مؤمنا بأن العلم أساس بناء الأمة، فأسس في مصر مطبعة حملت اسمه، ثم أصدر عام 1908 جريدة الأسد الإسلامي، كما أنشأ المدرسة البارونية في جبل نفوسة، ساعيا إلى نشر التعليم وترسيخ الوعي بين أبناء منطقته.

وحين وطأت أقدام الغزو الإيطالي أرض طرابلس عام 1911، لم يقف الباروني متفرجاً، بل قاد معارك الجهاد ضد المحتل، حتى عين عام 1916 والياً على طرابلس الغرب، ومنحه السلطان العثماني رتبة الباشوية فلقب بالباشا. وفي وصف تلك الملحمة الحربية ينشد الباروني بفخر واعتزاز قائلا: هذا هو الشعر الذي شهد الحروب الهائلات، خاض المعامع لا يهاب على الجياد الصافنات، حبا بتطهير المواطن من بني الإيطاليات، ونرى طرابلس العزيزة في ليال باهرات. وفي 16 من نوفمبر عام 1918 شارك الباروني مع عدد من قادة الجهاد في إعلان الجمهورية الطرابلسية بمدينة مسلاتة، لتصبح أول جمهورية وطنية في شمال إفريقيا، لتكون تجربة سياسية سبقت زمنها. ومع تعقد الأوضاع السياسية وتراجع المقاومة، غادر الباروني وطنه متنقلا بين عدد من البلدان، قبل أن يستقر في سلطنة عمان مستشارا للإمام محمد بن عبد الله الخليلي، ليواصل عطاءه الفكري والسياسي المؤثر. وفي مايو من عام 1940، وبعيدا عن وطنه في أرض الهند، أغمض الشيخ عينيه للمرة الأخيرة، ليبقى اسمه خالدا في تاريخ ليبيا وعنوانا للكلمة الصادقة والجهاد الصامد.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله الذي ألف بين القلوب وجعل المؤمنين أخوة وأمر بالتعاون على البر والتقوى وجعل في اجتماع القلوب بركة لا يجدها الإنسان إذا عاش لنفسه وحدها. هل فكرت يوما عزيزي المستمع أن الشيء القليل قد يصبح كثيرا حين تتسع له القلوب؟ قد يكون في بيتك طعام قليل لا يكفي إلا أهل البيت، لكنك حين تفتح الباب لجارك المحتاج وتشترك معه فيما عندك تشعر أن ذلك الطعام قد امتلأ بركة. وقد يكون في يدك القليل من المال، لكنه إذا اجتمع مع القليل الذي عند أخيك ثم اجتمع القليل مع القليل

0: أصبح شيئا يكفي جماعة. هذا المعنى الجميل جسده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف عظيم. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: إنهم كانوا إذا قل الطعام عندهم في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. وقال صلى الله عليه وسلم في مدحهم: فهم مني وأنا منهم. تأملوا هذا المشهد، لم يكن الواحد منهم يقول: ما عندي يكفيني أنا وأبنائي ولا شأن لي بغيري، ولم يكن يقول: أنا تعبت في جمع طعامي فلماذا أشارك به أحدا آخر، بل كان كل واحد منهم ينظر إلى ما عنده ثم يضعه مع ما عند إخوانه، وبعد ذلك يقسمونه بينهم بالعدل. قد يكون عند هذا الرجل شيء من التمر، وعند الآخر قليل من الشعير، وعند الثالث شيء آخر، فإذا اجتمعت الأشياء القليلة أصبح لديهم ما يسد حاجتهم جميعا. يا لها من صورة عظيمة! إنها لا تعلمنا فقط كيف نتعامل مع الطعام، بل تعلمنا كيف تبنى المجتمعات. أيها المستمع الكريم، لقد أصبح الإنسان في زماننا يملك أشياء كثيرة، ومع ذلك قد يشعر بالوحدة، وقد تكون خزائنه ممتلئة لكن قلبه فارغ من معنى المشاركة. لماذا؟ لأن البركة ليست دائما في كثرة ما تملك، وإنما في الطريقة التي تتعامل بها مع ما تملك. قد تعيش أسرة في بيت واسع لكن كل واحد فيها يعيش منفصلا عن الآخرين، وقد يكون بيت آخر صغير لكن أهله يأكلون معا ويتحدثون معا ويقفون مع بعضهم في الشدة، فتجد فيه من السكينة ما لا تجده في القصور. الإنسان لا يحتاج دائما إلى من يعطيه شيئا جديدا، أحيانا يحتاج فقط إلى من يقول له: ما عندي عندك أيضا. وهذه العبارة وحدها يمكن أن تغير حياة إنسان، فيها يشعر الفقير أنه ليس وحيدا، وفيها يشعر المريض أن من حوله لم ينسوه، وفيها يجد المحتاج بابا مفتوحا، وفيها يتعلم الأبناء معنى الأخوة عمليا لا من خلال الكلمات وحدها. ولذلك كان الإسلام حريصا على أن يبني مجتمعا لا يعيش فيه الإنسان لنفسه فقط. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون ليس شعارا يقال، وإنما مواقف، أن تحمل عن كبير السن حاجته، أن تساعد زميلك حين تضيق به أموره، أن تقف مع قريبك في ظرفه الصعب، أن تشارك جارك شيئا مما عندك، أن تجعل من بيتك مكانا يشعر فيه الآخرون أنهم ليسوا غرباء. ربما كنت تظن أن ما عندك قليل فلا تبادر، لكن القليل حين يجتمع مع القليل يصبح كثيرا. وربما كنت تقول: ماذا أستطيع أن أفعل وحدي؟ والجواب: لست مطالبا أن تفعل كل شيء وحدك، افعل ما تستطيع ودع الخير يجتمع مع الخير. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله. إذاعة دولة الكويت تقدم:
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة

0: سيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الوساطة والجلال، فاض ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي. إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد الفنيطيس. يوجد مسجد الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير، ويقع مسجدنا هذا في قرية من قرى القصور وهي الفنيطيس التي تبعد 29 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة. سميت بهذا الاسم لوجود خزان ماء صغير فيها اسمه الفنيطيس، ولعدم توفر مياه عذبة بالكويت سابقا كان هناك من يجلب هذه المياه من شط العرب عن طريق السفن إلى الكويت، وكانوا يفرغون هذه المياه عند وصولهم للشاطئ بخزانات. فكان الخزان الأول كبير خزان، وهو باللغة العربية فنطاس، وكان الخزان الثاني صغير. وعادة أهل الكويت أن يعبروا عن الصغير بزيادة الياء، فكانوا يطلقون اسم خزين أو فنيطيس على هذا الخزان. لا نزال معكم نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. مستمعين الكرام، طلب السيد سعد بن سعد الزمانان العجمي من الشيخ عبد الله الجابر الصباح أرض لبناء مسجد في منطقة الفنيطيس، ثم قام الساكنون قرب المسجد ببنائه معه، فتم البناء في عام 1942 للميلاد. وكان للمسجد عدة تجديدات، فتجديد الأول عندما أعادت بناءه من جديد دائرة الأوقاف العامة، وذلك في عام 1955 للميلاد، الموافق في عام 1374 للهجرة. وقد بلغت تكاليف البناء 19811 روبية. وأما التجديد الثاني ففي عام 1986 تم بناء مسجد جديد باسم عياض بن غنم، وتمت إزالة المسجد القديم حتى سطح الأرض. وإلى هنا نودعكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وإلى اللقاء.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشهيد غصاب بن سيف مبارك الزمانان. الشهيد غصاب بن سيف مبارك الزمانان من مواليد الحي الشرقي بمدينة الكويت القديمة في عام 1861 ميلادية، والذي استشهد في معركة الصريف في عام 1901 ميلادية. كان الشهيد غصاب الزمانان من أبرز وأشجع فرسان الكويت عندما يشتد وطيس المعركة، كما كان هو الوحيد في تاريخ الكويت الذي ارتدى اللباس الخاص أشبه ما يكون بالزي العسكري، وذلك لمرونة تحركه ومراوغته أثناء القتال. وعندما استشهد كان في طليعة ألوية المقاتلين وحاملا بيده راية المعركة. أما والده سيف فكان قد استشهد في معركة الرقة البحرية في عام 1783 ميلادية. وجده مبارك الزمانان العجمي كان قد حضر مع أهالي الديرة بيعة صباح الأول حاكما على الكويت. عائلة الزمانان قديمة الاستيطان في الكويت منذ أن وطئتها أقدام أسرة آل الصباح في بداية القرن 16. وكانت بداية استيطانها بمنطقة الشرق في مدينة الكويت القديمة، وتمازجت مع العوائل الكويتية المقيمة في الحي الشرقي وكذلك الحي القبلي. فالشهيد غصاب هو جد المرحوم بإذن الله عبد الله بن حسين الرومي. ثم بعد ذلك نزحت العائلة إلى منطقة الفنيطيس في منتصف الأربعينيات، وبنت لها مسجدا صغيرا، وأصبح الابن محمد بن غصاب إماما له. ومما يستوجب ذكره أن المرحوم بإذن الله تعالى محمد بن غصاب الزمانان المتوفى في عام 1976 ميلادية كان نوخذ من نواخذة الغوص في الكويت، كما شارك في جميع الحروب التي خاضتها الكويت ما بعد حرب الصريف في عام 1901 ميلادية، وحتى معركة الرقع في عام 1928 ميلادية.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
2: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
1: صفحات من العربي، مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد. صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم صالح أكبر، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعي برنامج صفحات من العربي، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات البرنامج، وفي هذه الجولة الثقافية التي نجول فيها بين صفحات مجلة العربي. لكل عدد من مجلة العربي حكاية، ولكل صفحة فيه نافذة تطل على جانب من جوانب الفكر أو الأدب أو التاريخ أو الحياة في الوطن العربي. ومنذ انطلاقتها حرصت المجلة على أن تجمع بين متعة القراءة ودقة المعلومة، وأن تقدم إلى القارئ العربي موضوعات يكتبها نخبة من المفكرين والباحثين والأدباء، إلى جانب استطلاعات مصورة تنقل صورة حية من المدن العربية والعالم. وفي هذه الحلقة من صفحات من العربي نقف مع العدد الثامن الصادر في يوليو عام 1959 برئاسة التحرير للدكتور أحمد زكي، عدد تتنوع موضوعاته بين التربية والتاريخ والفنون والاستطلاعات المصورة، ويضم عددا من الأقلام العربية البارزة، إلى جانب أبوابه الثابتة التي اعتاد عليها قراء العربي في سنواتها الأولى.
1: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ، وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
3: في أول وقفاتنا في برنامج صفحات من العربي نقف عند غلاف العدد. اختارت مجلة العربي لغلاف هذا العدد صورة لفتاة تقف على شاطئ البحر في بيروت، وقد أفردت داخل العدد فقرة بعنوان صورة الغلاف، أوضحت فيها أن الصورة التقطت على ساحل المدينة بينما يظهر في الخلف ميناء بيروت. ويعكس هذا الاختيار اهتمام المجلة بتقديم صورة إنسانية وجمالية للعالم العربي، إلى جانب اهتمامها بالمحتوى الثقافي والفكري، لتكون صورة مدخلاً بصرياً يسبق رحلة القارئ بين صفحات العدد. جاءت افتتاحية العدد في صفحة عزيز القارئ بقلم رئيس التحرير الدكتور أحمد زكي، الذي واصل من خلالها الحديث عن رسالة مجلة العربي في تقريب المعرفة إلى القارئ العربي وتقديم موضوعات متنوعة تجمع بين الفكر والعلم والأدب والاستطلاع. ويشير في افتتاحيته إلى ما يضمه العدد من موضوعات مختلفة تجمع بين الدراسات الفكرية والاستطلاعات المصورة والموضوعات الأدبية والعلمية، بما يحقق الهدف الذي قامت عليه العربي منذ صدورها، وهو أن يجد كل قارئ ما يلامس اهتمامه بين صفحاتها. كما تؤكد الافتتاحية أهمية التواصل بين المجلة وقرائها، وأن العربي لا تنظر إلى القارئ بوصفه متلقياً فقط، بل شريكاً في نجاح هذه الرسالة الثقافية من خلال آرائه ورسائله وملاحظاته التي تسهم في تطوير المجلة واستمرارها.

0: أنتم تستمعون إلى صفحات من العربي والعدد الثامن من مجلة العربي الصادر في يوليو لعام 1959.
1: والآن نبدأ معكم بتصفح فهرس العدد. يكشف فهرس العدد الثامن عن تنوع واضح في موضوعاته، وهو تنوع ظل سمة ملازمة لمجلة العربي منذ أعدادها الأولى. ففي المجال الفكري والتربوي يضم العدد مقال المدرسة العربية، المسؤول الأول عن إعداد جيل عربي مؤمن بقوميته وأهدافه، بقلم الدكتور فاخر عاقل، وهو مقال يناقش دور المدرسة في بناء الإنسان العربي. وفي باب الاستطلاعات المصورة يصحب العدد قراءه إلى مسجد دمشق في استطلاع بعنوان مسجد دمشق يتكلم، ثم ينتقل إلى لبنان في استطلاع بيروت تحسبها بابل أو سفينة نوح، كما يتضمن استطلاعا آخر عن المطبخ المركزي في دائرة المعارف آنذاك. وفي التاريخ والفكر يضم العدد مقال مقدمة ابن خلدون، أول كتاب في علم الاجتماع بقلم ساطع الحصري. أما في الأدب فيقرأ القارئ مقال الموشحات الأندلسية، خلقها الترف والحياة الناعمة، بقلم الدكتور جودة الركابي. وفي الفنون يتناول خليل هنداوي قضية تطوير الموسيقى العربية في مقاله هل يمكن أن نطور موسيقانا مع احتفاظها بسماتها الشرقية؟ ويضم العدد كذلك أبوابا متنوعة، من بينها بريد القراء ولوحة الشهر والقصص والموضوعات العلمية، لتقدم العربي في هذا العدد مادة ثقافية ثرية ومتنوعة تلبي اهتمامات شرائح مختلفة من القراء. سنتصفح وإياكم في هذه الدقائق من صفحات العربي أبرز موضوعات العدد الثامن من مجلة العربي، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.
0: تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
1: المدرسة العربية، المسؤول الأول عن إعداد جيل عربي مؤمن بقوميته وأهدافه، بقلم الدكتور فاخر عاقل، وكيل كلية التربية بجامعة دمشق آنذاك عام 1959. يفتتح الدكتور فاخر عاقل مقاله بالتأكيد على أن المدرسة ليست مكاناً لتلقين المعلومات فحسب، بل هي المؤسسة التي تتولى إعداد الإنسان وصياغة شخصيته وتوجيه أفكاره، ويرى أن الأمة التي تطمح إلى مستقبل أفضل لا يمكنها أن تحقق ذلك إلا من خلال مدرسة تؤمن برسالتها وتغرس في نفوس أبنائها الاعتزاز بلغتهم وتاريخهم وانتمائهم العربي. ويتناول الكاتب دور المعلم والمناهج والبيئة المدرسية في تنمية روح المسؤولية والانتماء، مؤكداً أن بناء جيل عربي واعٍ يبدأ من التربية السليمة وأن المدرسة مطالبة بأن توازن بين التعليم الأكاديمي والتربية الوطنية والأخلاقية حتى تخرج جيلاً قادراً على خدمة وطنه وأمته.

كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1800

0: 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات. وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.
1: مسجد دمشق يتكلم: بناني الوليد وزخرفني فجعلني أعجبة من أعاجب الدنيا. في واحد من أجمل الاستطلاعات المصورة في هذا العدد تصحب العربي قراءها إلى الجامع الأموي الكبير في دمشق، أحد أشهر المعالم الإسلامية في العالم. ويعرض الاستطلاع تاريخ المسجد منذ أمر الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك ببنائه، وما تميز به من روعة في العمارة والزخارف والفسيفساء التي جعلته تحفة فنية خالدة، كما يتوقف عند مكانته الدينية والتاريخية وما شهده عبر القرون من أحداث، إلى جانب عملية الترميم التي حافظت على هذا الصرح الإسلامي الكبير. ولم يقتصر الاستطلاع على المعلومات التاريخية، بل دعمه بعدد كبير من الصور التي أبرزت جمال المسجد من الداخل والخارج، لتمنح القارئ فرصة للتعرف إلى واحد من أهم المعالم الحضارية في بلاد الشام. وإلى استطلاع آخر ننتقل إلى بيروت. بيروت تحسبها بابل أو سفينة نوح، ينتقل العدد بعد ذلك إلى بيروت في استطلاع مصور يرصد ملامح العاصمة اللبنانية في نهاية خمسينيات القرن الماضي، ويستعرض الاستطلاع تاريخ المدينة وتنوعها الثقافي وحركتها التجارية وشوارعها وأسواقها وميناءها، إلى جانب الحياة الفكرية التي جعلت منها إحدى أهم العواصم العربية في ذلك الوقت. كما تتوقف العربي عندما تتميز به بيروت من انفتاح ثقافي وتعدد في النشاط الأدبي والصحفي، وهو ما منحها مكانة بارزة في الحياة الثقافية العربية. وترافق النص مجموعة من الصور التي توثق معالم المدينة وحياتها اليومية، لتجعل القارئ يعيش أجواء بيروت كما كانت قبل أكثر من ستة عقود.
0: أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي

0: نشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي.
1: ننتقل معكم إلى موضوع آخر من موضوعات العدد الثامن من صفحات من العربي تحت عنوان ابن خلدون سبق فلاسفة الغرب ووضع أسس علم الاجتماع بقلم ساطع الحصري. يتناول ساطع الحصري في هذا المقال شخصية عبد الرحمن ابن خلدون مبيناً مكانته العلمية وما قدمه للفكر الإنساني، ويؤكد الكاتب أن ابن خلدون لم يكن مؤرخاً فحسب، بل سبق كثيراً من المفكرين الغربيين في دراسة المجتمع وتحليل نشأة الدول والعوامل التي تؤدي إلى قوتها أو ضعفها، وما جعل مقدمته تعد من أهم الكتب التي أرست قواعد علم الاجتماع. كما يستعرض المقال أبرز أفكار ابن خلدون حول العمران البشري والعصبية وأثر البيئة والاقتصاد في حياة الأمم، مبيناً أن كثيراً من آرائه ما زالت تحظى باهتمام الباحثين حتى اليوم.

0: العربي لم تكن مجرد مجلة شهرية، بل كانت مشروعاً ثقافياً عربياً متكاملاً قدمت المعرفة بلغة رصينة وواضحة، وآمنت بأن الثقافة حين تقدم بإخلاص تصبح قادرة على بناء وعي أوسع وتواصل أعمق بين الناس. ولهذا بقي اسم العربي حاضراً في الذاكرة الثقافية العربية بوصفه علامة من علامات النشر الثقافي الرفيع، وصوتاً من أصوات الفكر العربي المعاصر.
1: تحدثنا قبل الفاصل عن مقال ابن خلدون، وننتقل من ابن خلدون إلى موضوع آخر بعنوان الموشحات الأندلسية، خلقت الظرف والحياة الناعمة، للدكتور جودة الركابي. يأخذنا الدكتور جودة الركابي في رحلة إلى الأندلس متتبعاً نشأة الموشحات الأندلسية وكيف أصبحت لوناً أدبياً وفنياً مختلفاً عن القصيدة العربية التقليدية. ويبين الكاتب أن الموشحات جاءت استجابة لبيئة الأندلس بما فيها من ازدهار حضاري وفني، فامتازت بخفة إيقاعها وجمال ألفاظها وقربها من الغناء، الأمر الذي أسهم في انتشارها وبقائها حتى اليوم. كما يتناول المقال أشهر الوشاحين وأثر هذا الفن في الموسيقى والغناء العربي، وكيف انتقل من الأندلس إلى المشرق وظل حاضراً في التراث الأدبي العربي. ومن الموشحات إلى الموسيقى، يأخذنا هذا العدد من مجلة العربي إلى مقال تحت عنوان هل يمكن أن نطور موسيقانا مع احتفاظها بسماتها الشرقية؟ بقلم خليل الهنداوي. يطرح خليل الهنداوي قضية لا تزال حاضرة حتى اليوم، وهي العلاقة بين الأصالة والتجديد في الموسيقى العربية. ويناقش الكاتب إمكانية الاستفادة من التطور الموسيقي العالمي دون التفريط بالهوية الشرقية، مؤكداً أن التجديد لا يعني تقليد الآخرين، وإنما تطوير وسائل الأداء والتأليف مع الحفاظ على المقامات والإيقاعات التي تميز الموسيقى العربية. ويستعرض المقال آراء عدد من الموسيقيين، ويقدم رؤية تدعو إلى تطوير الفن العربي انطلاقاً من تراثه لا على حسابه، وهو ما يجعل هذا المقال من الموضوعات التي حافظت على حضورها رغم مرور السنوات. جاء في العدد الثامن من مجلة العربي نص بعنوان قط من لوباد بقلم عيسى النعوري. يروي الكاتب بلسان طفلة كانت تميل إلى القراءة والعزلة أكثر من اللعب مع الأطفال، وكان من مقتنياتها قط مصنوع من اللوباد. وعلى الرغم من كونه دمية نادرة، إلا أن الطفلة كانت تهملها لعزلتها وعدم شغفها باللعب. وفي أحد الأيام جاءت جارته

0: زوجة البستاني تطلب منها أن تعير هذا القط لابنها الصغير مارتينو الذي كان مريضاً ويبكي بإلحاح لأنه يريد اللعب به، لكن الطفلة رفضت وتمسكت بقطها، بل شعرت بالارتياح حين انصرفت المرأة وتلذذت بذلك بروحها الشريرة، وانتظرت بفارق الصبر طلوع الشمس اليوم التالي حتى تعود جارتها وتطلب الدمية فتتلذذ مرة أخرى بردها، غير أن زوجة البستاني لم تعد في اليوم التالي مما أثار استغرابها. هنا اختلطت مشاعر الصبية بين التأنيب الضمير وبين نفس الشريرة، فقررت أخيراً حمل القط إلى مارتينو وهي في حيرة من أمرها، هل تعطيه الدمية أم تغيظه بها؟ وعندما وصلت إلى منزل البستاني وجدت البيت غارقاً في الصمت، ثم اكتشفت أن الصغير قد مات. هنا عادت الطفلة بصدمة وقلب يحاصر تأنيب الضمير، حتى جاءها الطفل مارتينو في المنام فقالت له: جئت لأعطيك القط، ولكنه قال لها بأنه لا يحتاجه الآن، ولو أنها أعطته بالأمس لما مات. تنتهي القصة، وقد ترك هذا الموقف في نفس الطفلة ألماً وندماً عميقين، لأنها أدركت أن تأخرها في تقديم شيء بسيط حرم طفلاً مريضاً من أمنية أخيرة. وهي قصة إنسانية عن الأنانية الطفولية وتأنيب الضمير وقيمة المبادرة إلى إسعاد الآخرين قبل فوات الأوان.
1: في الكويت ولدت العربي، ومن فكرة بسيطة تشكلت مجلة نفاخر فيها في عالم الثقافة والأدب. لم تكن ولادتها صدفة، بل كانت مشروعاً ثقافياً حمل هم المعرفة، وآمن بأن للعقل العربي حقاً في أن يقرأ، يتأمل ويكتشف. ومنذ العدد الأول وضعت لبنات الطريق، كلمة تنير وصورة تعبر وفكرة تحاور الزمن، وهكذا بدأت الحكاية.
0: وكعادتها خصصت مجلة العربي مساحة لرسائل قرائها من مختلف الأقطار العربية، تأكيداً على أن العلاقة بينها وبين القارئ لا تقتصر على القراءة، بل تقوم على الحوار وتبادل الآراء. وتنوعت الرسائل بين تعليقات على موضوعات نشرتها المجلة في أعداد سابقة واستفسارات ثقافية ولغوية، إلى جانب اقتراحات لتطوير بعض الأبواب وطلبات للكتابة عن شخصيات وبلدان وقضايا مختلفة. وتعكس هذه الرسائل مدى الانتشار الذي حققته العربي في سنواتها الأولى، فقد أصبحت المجلة منبراً يلتقي فيه القراء من مختلف الدول العربية، يتبادلون الأفكار والأراء عبر صفحاتها، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها بوصفها مجلة عربية تخاطب جميع أبناء الوطن العربي. وإلى جانب المقالات والاستطلاعات الرئيسة، ضم العدد مجموعة من الأبواب الثابتة التي أضفت مزيداً من التنوع على محتواه، فمنها ما تناول موضوعات علمية مبسطة، ومنها ما قدم صفحات أدبية وثقافية، إلى جانب الأبواب الفنية والقصص والمواد الخفيفة التي تجمع بين الفائدة والمتعة. وهذا التنوع كان أحد أبرز أسباب نجاح مجلة العربي، إذ حرصت منذ بدايتها على مخاطبة اهتمامات القارئ المختلفة، بحيث يجد فيها الباحث عن المعرفة ومحب الأدب والمهتم بالفنون وعاشق الرحلات والباحث عن المعلومة العلمية ما يشبع فضوله ويثري ثقافته. كما حافظت المجلة على مستوى رفيع من الإخراج الصحفي، فجاءت صفحاتها مدعومة بالصور والرسوم والخرائط لتجعل القراءة أكثر متعة، وتمنح الموضوعات بعداً بصرياً يساند النص المكتوب. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع العدد الثامن من مجلة العربي، أحد الأعداد التي

تؤكد المكانة الثقافية التي استطاعت المجلة أن تحققها منذ سنواتها الأولى. فقد جمع هذا العدد بين قضايا التربية والفكر، واستحضر تاريخ ابن خلدون، وأخذ القراء في جولات مصورة إلى الجامع الأموي في دمشق وبيروت، وفتح نافذة على التراث الأندلسي، كما ناقش قضية تطوير الموسيقى العربية إلى جانب أبواب

0: بل تقدمها بأسلوب يجمع بين العمق والتشويق ويجعل القارئ يتنقل بين صفحاتها وكأنه يسافر بين العواصم ويجالس العلماء والأدباء والمفكرين في رحلة ثقافية واحدة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من صفحات من العربي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صفحات من العربي. تقبلوا تحايا فريق البرنامج، من الإعداد محمد السبيعي، تقديم صالح أكبر، زينب القلاف، تنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي، والمخرج ناصر ملك.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الربا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الربا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الربا رمز من رموز الفن الكويتي.

إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية والتعاون الدولي في السودان يعرب عن تقدير بلاده للجهود الإنسانية الكبيرة التي تطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في دعم الشعب السوداني. الرئيس الأمريكي يعلن بدء حرب اقتصادية شاملة مع إيران، معتبرا أن طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق. وزير خارجية سلطنة عمان واليابان يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور، مؤكدا دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة تدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة. إدانات عربية ودولية لمشروع استيطاني جديد لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. ورومانيا تعلن

0: سقوط طائرة مسيرة داخل أراضيها. كوريا الجنوبية تقول أن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى، زلزال بقوة 8.5 درجات تضرب مجددا منطقة فورس شرق أندونيسيا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: اعتاد الإنسان عبر التاريخ أن يأكل حين يتوفر الطعام ويتوقف حين يندر، ولم يكن الأكل المستمر سمة دائمة في حياة البشر. الجسد تكيف عبر آلاف السنين مع فترات الامتناع عن الطعام، وبنى أنظمة داخلية تجعله قادراً على الاستفادة من هذه الفترات في التنظيف والترميم وإعادة التوازن. لكن في العصر الحديث تغير نمط الحياة، وأصبح الأكل متواصلاً تقريباً، مما ألغى فترات الراحة التي كان الجسد يعتمد عليها. هنا عاد الاهتمام بالصيام المتقطع، وهو ما نسمعه كثيراً هذه الأيام. الصيام المتقطع لا نصفه حمية قاسية، بل هو نمط غذائي يعيد للجسم إيقاعه الطبيعي. الصيام المتقطع لا يقوم على ماذا نأكل فقط، بل على متى نأكل، وهو فارق جوهري يؤثر في كل خلية داخل جسد الإنسان. ما المقصود بالصيام المتقطع؟ الكلمة التي نسمعها كثيراً في هذه الأيام يا جهينة، الصيام المتقطع، وكيف يختلف عن الصيام التقليدي؟
1: الصيام المتقطع يعني الامتناع عن الطعام لفترات محددة خلال اليوم أو الأسبوع، مع السماح بتناول الطعام في نافذة زمنية معينة. الهدف ليس الحرمان، بل تنظيم الوقت الذي يعمل فيه الجهاز الهضمي. الصيام التقليدي غالبا يكون مرتبطا بالامتناع الكامل لساعات طويلة مع تغيير نمط الحياة. أما الصيام المتقطع فهو مرن ويمكن دمجه بسهولة مع الروتين اليومي. وهناك أنماط مختلفة يا سيدتي
0: للصيام المتقطع؟
1: نعم، منها الامتناع عن الطعام لستة عشر ساعة يومية، أو الصيام يومين في الأسبوع، وكلها تهدف إلى إعطاء الجسد فرصة ليعمل دون انشغال دائم بالهضم.
0: ماذا يحدث داخل الجسم عندما نتوقف عن الأكل لعدة ساعات، مثل ما قلت 16 ساعة؟
1: بعد انتهاء عملية الهضم يبدأ الجسم بالتحول من استخدام السكر كمصدر للطاقة إلى استخدام الدهون المخزنة، وتنخفض مستويات الإنسولين، وهو ما يسمح بحرق الدهون بشكل أكثر كفاءة. في الوقت نفسه يبدأ الجسم بتفعيل عمليات إصلاح داخلية، مثل التخلص من الخلايا التالفة وإعادة تدوير مكوناتها. هذه المرحلة تشبه ورشة صيانة داخلية يعمل فيها الجسد بهدوء دون تشويش.
0: هل يؤثر الصيام المتقطع في صحة الدماغ؟
1: نعم، وبشكل لافت يا سيدتي.
0: كيف؟
1: خلال فترات الصيام يفرز الجسم مواد تحفز نمو الخلايا العصبية وتحسن التواصل بينها، كما يقلل الصيام من الالتهاب العصبي، ويزداد وضوح التفكير والتركيز لدى كثير من الناس. الدماغ يستفيد من الصيام لأنه يتخلص من بعض الفضلات التي تتراكم مع النشاط اليومي، مما يحسن الأداء الذهني والمزاج العام.
0: وماذا عن الوزن؟ فهل فعلا الصيام المتقطع وسيلة فعالة لإنقاصه؟
1: إنقاص الوزن قد يكون نتيجة، لكنه ليس الهدف الوحيد. الصيام المتقطع يساعد على تنظيم الشهية، لأن الجسم يتعلم من جديد التمييز بين الجوع الحقيقي والرغبة العابرة في الأكل. كثيرون يلاحظون أنهم يأكلون كميات أقل دون شعور بالحرمان، كما أن تحسين حساسية الأنسولين يجعل الجسم أكثر قدرة على استخدام الطاقة بدل تخزينها.
0: وهل يناسب الصيام المتقطع الجميع؟
1: لا، وهذا أمر مهم. هناك فئات تحتاج إلى حذر، مثل الحوامل أو من يعانون اضطرابات في سكر الدم أو من لديهم تاريخ مع اضطرابات الأكل. الصيام المتقطع ليس قاعدة عامة بل أداة يمكن أن تكون مفيدة إذا استخدمت بطريقة صحيحة وتحت وعي كامل بالجسم وإشاراته.
0: وما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند تطبيق الصيام المتقطع؟
1: أبرزها الإفراط في الأكل خلال فترة الإفطار أو الاعتماد على أطعمة غير صحية، كذلك إهمال شرب الماء أو تجاهل النوم الجيد مما يقلل الفائدة المتوقعة. الصيام ليس تعويضاً عن نمط حياة غير متوازنة بل هي جزء منه.
0: هل للصيام المتقطع أثر طويل المدى على الصحة؟
1: الدراسات يا سيدتي تشير إلى تحسن في مؤشرات الصحة العامة، منها ضغط الدم ومستويات السكر والدهون، كما يعتقد أنه قد يساهم في تقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة عند تطبيقه بشكل معتدل ومستمر. الأهم هو الاستمرارية الواعية لا المبالغة المؤقتة.
0: وكيف يمكن للإنسان أن يبدأ الصيام المتقطع بطريقة آمنة؟
1: بالتدرج وعدم إجبار الجسد على تغيير مفاجئ. الاستماع لإشارات التعب أو الجوع الشديد وتعديل النمط وفق الحاجة، والحرص على جودة الطعام خلال فترات الأكل لأن ما نأكله لا يقل أهمية عن وقت الأكل.

0: الثقة ليست فكرة مجردة، بل نسيج دقيق يربط بين الأفراد ويجعل الحياة الاجتماعية ممكنة. حين يثق الإنسان بغيره، فهو يمنحه مساحة داخلية يشعر فيها بالأمان، ويطمئن إلى أن العقول لن تتحول إلى مصدر تهديد. بناء الثقة يحتاج وقتاً وتجارب مشتركة، لكنه قد ينهار في لحظة واحدة إذا اختل الميزان. المجتمعات التي تسودها الثقة تكون أكثر تعاوناً وقدرة على تجاوز الأزمات، بينما المجتمعات التي تتآكل فيها الثقة تنتشر فيها الشكوك ويضعف الشعور بالانتماء. فهم كيفية تشكل الثقة وانهيارها يساعد على إدراك كثير من السلوكيات اليومية التي نراها دون أن ننتبه إلى جذورها. فكيف تبدأ الثقة يا جهينة؟ فلنبدأ بالشخصين. كيف تبدأ الثقة بين شخصين؟
1: تبدأ يا سيدتي من الاتساق بين القول والفعل. حين يرى الإنسان أن ما يقال ينفذ، هنا تنشأ علاقة بالاطمئنان بين الطرفين، وتلعب الصراحة دورا مهما. فالاعتراف بالخطأ يعزز الثقة أكثر من ادعاء الكمال. الثقة لا تمنح دفعة واحدة، بل تبنى عبر مواقف صغيرة متكررة تثبت فيها النية الحسنة.
0: ما الأسباب الشائعة لانهيار الثقة؟
1: أكثرها شيوعا هو الخذلان، حين ينتظر الدعم ولا يأتي. هناك أيضا الكذب، حتى لو كان بدافع الحماية، لأنه يهز الأساس. كما أن تكرار الإهمال أو التقليل من المشاعر يضعف الثقة تدريجيا دون ضجيج.
0: هل يمكن استعادة الثقة بعد فقدانها يا جهينة؟
1: أحيانا نعم، لكن الأمر يحتاج جهدا مضاعفا. الخطوة الأولى هي الاعتراف الصريح بما حدث دون تبرير، ثم يأتي الالتزام بسلوك جيد ثابت على المدى الطويل. استعادة الثقة ليست وعدا، بل هي سلسلة أفعال متواصلة.
0: كيف تؤثر الثقة في العلاقات الاجتماعية الواسعة؟
1: حين تنتشر الثقة يسهل التعاون، ويصبح تبادل المصالح هنا دون خوف. وحين تغيب يلجأ الناس إلى الحذر المفرط، ويقل الاستعداد للمبادرة من أي طرف تجاه الآخر. الثقة الاجتماعية هي رأس مال غير مرئي، لكنه أساسي لازدهار المجتمعات.

0: الشاعر. الشاعر لا يرى العالم كما يراه الآخرون، بل يراه عبر نافذة إحساسه. الأشياء اليومية تتحول في نظره إلى رموز، والمشاعر تتحول إلى مشاهد، واللحظة العابرة إلى صورة قادرة على البقاء. الصورة الشعرية ليست تزييناً لغوياً، بل طريقة لرؤية الواقع بعمق أكبر. حين يقول الشاعر إن الحزن يمشي ببطء، فهو لا يصف حركة، بل ينقل إحساساً داخلياً يصعب الإمساك به بالكلمات المباشرة. هذه القدرة على تحويل المعنى إلى صورة هي ما يمنح الشعر طاقته وتأثيره. فما الذي يجعل الصورة الشعرية مؤثرة في القارئ يا جهينة؟
1: حينما تخاطب الخيال قبل العقل، الصورة تتيح للقارئ أن يرى الشعور لا أن يشرح له. وحين يرى القارئ نفسه داخل الصورة، يشعر بأن التجربة تخصه هو أيضا.
0: كيف تتكون هذه الصورة الشعرية لدى الشاعر يا جهينة؟
1: من الملاحظة الدقيقة يا سيدتي، ومن الحساسية تجاه التفاصيل الصغيرة. الشاعر يلتقط علاقة خفية بين شيئين لا يربطهما الآخرون، ثم يعيد صياغتها بلغة مكثفة تحمل أكثر من مستوى للمعنى.
0: هل تختلف الصورة الشعرية من ثقافة إلى أخرى؟
1: نعم، لأن البيئة تؤثر في الخيال. الصحراء، البحر، الجبل، المدينة، كلها عناصر تشكل الصور الشعرية، لكن المشاعر الإنسانية واحدة، ولهذا يستطيع الشعر أن يعبر الحدود.
0: ما الفرق بين الصورة الشعرية الجيدة والصورة الشعرية الضعيفة؟
1: الصورة الجيدة تفتح أفقاً جديداً ولا تكرر ما هو مألوف، أما الضعيفة فتعتمد على التشبيه السطحي أو الاستعارة المستهلكة. فالقوة في الصورة تكمن في صدقها لا في تعقيدها.

0: كيف يحافظ الإنسان على استقراره وسط تقلبات الحياة؟ الحياة بطبيعتها غير ثابتة، تمتلئ بالتغيرات والاختبارات، ولا يمكن للإنسان أن يضمن سيرها وفق ما يتمنى دائما. التوازن النفسي لا يعني غياب المشكلات، بل القدرة على التعامل معها دون أن تفقد الإنسان توازنه الداخلي. هو حالة من المرونة تسمح للفرد بأن يتأثر دون أن ينهار، وأن يحزن دون أن يغرق، وأن يفرح دون أن يفقد وعيه. هذا التوازن يبنى مع الوقت من خلال فهم الذات وتنظيم المشاعر وإدراك حدود الطاقة النفسية. فما هي العلامات التي تدل على وجود توازن نفسي يا جهينة؟
1: القدرة على ضبط الانفعالات دون كبتها، والتعامل مع الضغوط دون فقدان السيطرة. كما يظهر التوازن في المرونة عند التغيير، وفي السرعة بالعودة إلى الهدوء بعد الاضطراب.
0: ما أكثر ما يهدد هذا التوازن؟
1: تراكم الضغوط دون تفريغ لهذه الضغوطات، وتجاهل الإشارات المبكرة للتعب. كذلك المقارنة المستمرة بالآخرين، لأنها تخلق شعوراً دائماً بالنقص، وأيضاً تحمل النفس ما يفوق طاقتها بدافع المثالية.
0: كيف يمكن للإنسان أن يدعم توازنه النفسي؟
1: بمعرفة حدوده واحترام حاجته للراحة، وبالحفاظ على روتين صحي يشمل النوم والحركة والتواصل. كما أن التعبير عن المشاعر بصدق يمنع تراكمها بشكل مؤذٍ.
0: هل التوازن النفسي يا جهينة حالة ثابتة أم متغيرة؟
1: هو متغير بطبيعته، لا أحد يبقى متوازنا طوال الوقت، لكن المهم هو القدرة على العودة. كل تجربة تضيف درسا جديدا في كيفية الحفاظ على هذا التوازن.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

في إحدى ليالي فرنسا المضطربة، وصل رجل غريب إلى القصر الملكي. كان يرتدي ثياباً فاخرة، ويتحدث لغات عديدة، ويعرف أسماء ملوك ماتوا قبل عشرات السنين، كأنه عاش بينهم. قال البعض أنه عالم، وقال آخرون أنه جاسوس، بينما همس آخرون بأنه الرجل الذي لا يشيخ أبداً. كان اسمه الكونت سان جيرمان، ومنذ لحظة دخوله القصر بدأت أحداث غامضة لم يستطع أحد تفسيرها.

0: القصر لم يتغير كثيرا، حتى اللوحات ما زالت في أماكنها، لكن الوجوه تبدلت والأسرار أصبحت أكثر خطورة مما كانت عليه قبل سنوات.
1: سيدي، تتحدث وكأنك زرت هذا المكان منذ زمن بعيد، لكن الحراس يقولون إن أحدا لا يعرف من أين أتيت، حتى سجلات المدينة لا تحمل اسمك.
0: ليس كل ما يكتب في السجلات هو الحقيقة يا بيير، وبعض الأسماء يكون بقاؤها في الظل أكثر أمانا من ظهورها.
2: أيها الكونت، بأمر الوزير يجب أن ترافقني، هناك من يريد مقابلتك فور وصولك، ويبدو أن خبر حضورك سبقك إلى القصر.

0: سمعت عنك كثيرا يا سان جيرمان، لكن الأخبار تختلف. بعضهم يصفك بالعالم وبعضهم بالخيميائي، وآخرون يقولون إنك رجل يعرف أسرارا لا ينبغي أن يعرفها أحد.
1: الناس يحبون الأساطير أكثر من الحقائق، ولهذا تختلط القصص بالحقيقة مع مرور الزمن.
2: وصلت إلينا قبل أيام رسالة مجهولة تحذر من وجود رجل سيدخل القصر الليلة ويحمل خاتما أزرقا نادرا، وأنت ترتدي الخاتم نفسه.
1: الخواتم لا تصنع أصحابها يا سيدي، لكنها أحيانا تكشف من يراقبهم.
3: إذن وصل أخيرا، لم أتوقع أن يكون بهذه الجرأة.

0: لم تمضي ساعات على وصول سان جيرمان حتى توجه إلى أشهر صائغ مجوهرات في باريس، وهناك حدث أمر جعل الجميع يعيد النظر في حقيقة هذا الرجل الغامض.
1: مستحيل، هذه الألماسة كانت مليئة بالشقوق والآن أصبحت وكأنها خرجت من المنجم قبل لحظات. كيف فعلت ذلك؟
2: لكل حجر نقطة ضعف، ومن يعرفها يستطيع إصلاحه دون أن يكسره.
1: أعمل في هذه المهنة منذ 30 عاما ولم أرى أحدا يمتلك هذه المهارة.
2: لقد أخبرتك أن سيدي يفاجئ الناس دائما.

0: سيدي سان جيرمان، وجدت هذه الرسالة تحت باب غرفتك ولم أرى من وضعها.
1: ما هذا؟ لا توقيع، لكن الكاتب يعرفني جيدا.
0: ماذا تقول الرسالة؟
1: تقول: إذا أردت أن يبقى السر مدفونا فاخرج من باريس قبل شروق الشمس.
2: أغلق الأبواب بسرعة، هناك من يحاول اغتيال الكونت.
3: لقد بدأ العد التنازلي يا سان جيرمان، وهذه المرة لن تهرب من الماضي.
4: وقف سان جيرمان ينظر إلى السهم المغروس في الجدار دون أن تبدو عليه علامات الخوف، وكأنه كان يتوقع هذه المحاولة منذ زمن طويل، بينما بدأت مطاردة غامضة داخل القصر لا يعلم أحد كيف ستنتهي.
2: أغلقوا جميع الممرات المؤدية إلى الحدائق، ولا تسمحوا لأحد بمغادرة القصر حتى نفتش الغرف واحدة تلو الأخرى. من أطلق هذا السهم يعرف القصر جيدا ولن يبتعد كثيرا.
5: سيدي،
2: ماذا تنتظر؟ تكلم.
5: هل تعرف هذا الرمز؟ لقد تغير وجهك عندما رأيته، وكأنك تعرف صاحبه منذ زمن بعيد.
1: نعم، هذا شعار منظمة سرية، ظننت أنها انتهت قبل أعوام. يبدو أن من يقودها اليوم يريد شيئا أكثر قيمة من حياتي، وإلا لما خاطر بمحاولة اغتيالي داخل القصر.
6: إن كنت تعرفهم فلماذا لم تخبرنا منذ البداية؟ لقد وضعت القصر كله في خطر.
1: لأنني لم أكن أريد أن أجر فرنسا إلى صراع بدأ خارج حدودها، لكن بعد هذه الليلة لم يعد الصمت ممكناً.

0: انطلقت مجموعة الحرس في أرجاء القصر بحثاً عن مطلق السهم، وبقي سان جيرمان يتأمل السهم المغروس بل بالرمز المحفور على رأسه، فقد أعاده ذلك الرمز إلى ذكرى قديمة ظن أنها انتهت منذ سنوات طويلة.
1: ها هو الكتاب، أخيراً وجدته.
2: كنت أعلم أن أحداً سيأتي إلى هنا. هذا الصندوق لم يفتح منذ عشرات السنين، فكيف عرفت مكانه؟
1: لأنني لا أعمل وحدي، هناك من ينتظر هذا الكتاب منذ زمن طويل وسيغير به موازين كثيرة.
3: ابتعد عن الصندوق.
1: يا إلهي، لنهرب لنهرب.
3: إنه يهرب عبر الممر الشرقي.
4: أغلقوا البوابة الداخلية بسرعة، لا تدعوه يصل إلى السلالم.

0: كانوا يريدون الوصول إلى السرداب، لا قتلك.
1: سأضع الحراس عند جميع المداخل، ولن يدخل أحد إلى هنا حتى نعرف ما يخفيه هذا الباب.
2: هذا الباب لا يحرس كنزا من الذهب، بل يحرس أسرارا قد تقلب تاريخ ممالك بأكملها، وإذا وقع ما خلفه في الأيدي الخطأ فلن يكون هذا القصر وحده في خطر.
3: لقد وصلت متأخرا يا سان جيرمان، فاللعبة بدأت والمفتاح الأول أصبح في أيدينا، ولن تستطيع إيقاف ما سيحدث.

0: انتهت المطاردة عند باب حديدي مخفي أسفل القصر. وجد سان جيرمان الرمز نفسه المنقوش على السهم، لكن هذه المرة كان محفوراً فوق قفل قديم لم يلمسه أحد منذ سنوات. تدارك الجميع النظرات في ذهول، وكانت قوة خفية تحاول فتح الباب. عندها أدرك سان جيرمان أن خصمه لم يكن يهدده بالكلام فقط، بل كان قد سبقه بخطوة كاملة. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

رواية الفارس الملثم، الرواية المشهورة التي كتب أحداثها الأديب والشاعر المصري علي الجارم، المعروف بالأسلوب العربي الفصيح واللغة الجزيلة. قدم لنا قصة فريدة كان هدفها إبراز بطولة المرأة العربية من خلال شخصية عائشة المخزومية، تلك الشخصية التي كانت من وحي خيال الجارم. الفارس الملثم يصنع نجمه.

0: يا هند، أشعر وكأن في داخلي شيئا أكبر من هذا الدور الصغير الذي يريدونه لي، وكأنني خلقت لشيء أعظم من مجرد الوقوف على الهامش.
1: ربما لأنك تفكرين كثيرا في أمور ليست من شأن النساء يا عائشة، فالناس تعودوا أن لكل طريقه المحدود الذي لا ينبغي الخروج عنه.
0: وهل تعتقدين أن الطريق الذي لا يتسع لما بخاطري هو طريق صحيح؟ أم أنه مجرد قيد تعودنا عليه حتى ظنناه قدراً مكتوباً لنا؟
1: الناس عادة يختارون الأمان حتى لو كان ضيقاً.
0: الأمان الذي يمنعني من أن أكون نفسي ليس أماناً، بل سجن، وأنا لا أريد أن أعيش حياتي سجينة مصير لم أختره بنفسي.
1: لكن المواجهة صعبة، وقد تخسرين الكثير إن قررت كسر هذا الواقع.
0: الخسارة الحقيقية أن أعيش حياتي كلها وأنا أشعر أنني كنت أستطيع أن أفعل أكثر ولم أفعل.
1: كلامك يحمل تحدياً كبيراً، وكأنك تستعدين لمعركة حقيقية.
0: فعلاً، أنا أعيش في معركة، لكنها ليست مع الناس فقط، بل مع الخوف الذي يحاول أن يجعلني أتراجع.

0: ألاحظ في عينيك شيئاً جديداً يا عائشة، وكأنك لم تعودي تلك الفتاة التي أعرفها من قبل.
1: لأنني بدأت أرى الأمور بشكل مختلف، ولم أعد أقبل بالأفكار التي تقال لي دون أن أفكر فيها.
2: وهل تحتاج المرأة لكل هذا التفكير؟ أليس من الأسهل أن تعيش حياتها بهدوء دون الدخول في هذه التعقيدات؟
1: الهدوء الذي يأتي من تجاهل قدراتي ليس راحة، بل نوع من الاستسلام، وأنا لا أريد أن أستسلم أبداً.
0: لكل إنسان دوره يا عائشة، والمرأة لها مكانتها التي لا تقل قيمة، لكنها مختلفة عن الرجل.
1: ومن الذي قرر أن هذا الاختلاف دون أن يجرب أصلاً؟
2: التجارب عبر الزمن أثبتت أن الرجال هم أهل الحروب، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها.
1: بل أثبتت أن الفرصة لم تعطى لغيرهم، وهناك فرق كبير بين عدم القدرة وعدم المحاولة.
0: خلق الرجال لوقع السيف في الوغى، أما النساء ففي الزينة مجدهن، وهذا ما تعلمناه وعشناه.
1: ما قلته ليست حقيقة مطلقة، بل فكرة تكررت حتى صدقها الجميع، وأنا سأكون الدليل على أنها فكرة ناقصة.
2: وهل تنوين حقا أن تخوضي هذا التحدي، أم أنه مجرد كلام في لحظة غضب؟
1: ليس غضبا عابرا، بل قرار لن أتراجع عنه حتى أثبت أنكم كنتم ترون نصف الحقيقة فقط.

0: لم تعد كما كانت، وكأنك تحملين سرا يثقل قلبك.
1: لأنني بالفعل أحمل قرارا سيغير كل شيء، ليس في حياتي فقط بل في نظرة من حولي أيضا.
2: أي قرار هذا الذي يجعلك تتحدثين بهذه الثقة وكأنك مقبلة على أمر خطير؟
1: قررت أن أدخل ساحة القتال، لكن ليس باسمي بل بهوية لا يعرفها أحد.
0: هذا ليس مجرد قرار جريء، بل مخاطرة قد تكلفك حياتك إن اكتشف أمرك.
1: الحياة التي أعيشها وأنا مقيدة بفكرة خاطئة لا تختلف كثيرا عن الخطر الذي تتحدث عنه.
2: لكن لماذا كل هذا الإصرار؟ لماذا؟ هل الأمر مجرد تحد لمغيث؟
1: ليس لمغيث وحده، بل لكل عقل يظن أن المرأة خلقت لتكون أقل مما هي قادرة عليه.
0: وكيف ستخفين حقيقتك بين الرجال في ساحة القتال؟
1: سأكون فارسا ملثما.
3: في تلك الليلة لم تكن عائشة تودع حياتها القديمة فقط، بل كانت تستعد لولادة هوية جديدة لا تشبهها في الشكل، لكنها تمثل حقيقتها.

0: أيها الفارس، لم أرك من قبل بيننا، لكن حضورك يفرض نفسه، وكأنك لست غريبا عن هذا المكان.
1: أنا لست هنا لأعرف، بل لأثبت.
0: صوتك يحمل هدوءا غير مألوف في ساحة يتوقع فيها الناس الصخب والاندفاع.
1: لأنني لا أقاتل بدافع الحماس فقط، بل بدافع فكرة نضجت طويلا في داخلي.
0: وهل تعتقد أن الفكرة وحدها كافية لتصنع منك مقاتلا قويا؟
1: الفكرة هي ما تجعل الإنسان يصمد حين يضعف جسده، وهي ما تعطي القتال معنى.
0: أشعر أنك تخفي قصة كبيرة خلف هذا اللثام.
1: وستظهر هذه القصة في الوقت الذي تصبح فيه الحقيقة أقوى من الإنكار.
2: ظهر في ساحة القتال فارس جديد، لكن طريقته في القتال تجعلني أشعر أنه ليس كغيره يا حارث.
3: لقد سمعت عنه، ويقال إنه يقاتل بثبات عجيب، وكأنه لا يخشى الموت كما يخشاه الآخرون.
4: كثيرون يظهرون في البداية بهذه الصورة ثم يختفون عند أول اختبار حقيقي.
2: لا أظن ذلك، فهناك شيء في أسلوبه يوحي بأنه يقاتل بدافع أعمق من مجرد النصر.
3: أحياناً أخطر المقاتلين هم الذين يحملون فكرة، لأنهم لا يتراجعون بسهولة.
4: وما الذي يدفع رجلاً ليحمل كل هذا الإصرار؟
2: لا أعلم، لكنني أشعر أن قصته ليست بالقصة العادية العابرة، وراءه سر لم يكشف بعد.
3: ربما ستكشفه المعركة القادمة، فالحروب دائماً تظهر ما يخفيه الناس.
4: وأنا أرى أن الحقيقة لا تبقى مخفية طويلاً، خاصة في ساحة القتال.
2: وهذا ما يجعلني أترقب مواجهته ويكون خصماً لي.

0: يا إلهي، طريقة تقدمك في القتال توحي بأنك لا تخشى الخطر، وكأنك تبحث عنه بدل أن تتجنبه.
1: أنا يا نضلة لا أبحث عن الخطر، لكنني لا أهرب منه حين يكون طريقا لما أريد إثباته.
2: يبدو أنك تقاتل لأجل شيء أكبر من مجرد الانتصار في المعركة.
1: الانتصار الحقيقي ليس في هزيمة الخصم فقط، بل في تغيير فكرة كانت تعتبر ثابتة.
0: وهل تعتقد أن ساحة القتال مكان مناسب لتغيير الأفكار؟
1: نعم، لأن الناس هنا يرون الحقيقة دون أقنعة، ويرون الأفعال قبل الأقوال.
2: كلامك يجعلني أشعر أنك تحمل رسالة لا مجرد سيف.
1: وهذا صحيح، فسيف وسيلة، أما الرسالة فهي الهدف الحقيقي.
0: يا إلهي، لا أذكر متى اشتريت سيفا. اسمعني، ومن أنت حتى تحمل كل هذا الثقل وحدك؟
1: أنا الشخص الذي قرر أن لا يقبل بما فرض عليه دون أن يختبره بنفسه.
2: أظن أن الأيام القادمة ستكشف الكثير عنك أيها الفارس الملثم.
3: حانت ساعة المواجهة، المواجهة التي ستجمع مغيث بالفارس الملثم، الفارس الذي لا يزال الجميع يجهلون هويته الحقيقية.
4: أيها الفارس الملثم، أريد أن أعرف من أنت، لأنني أشعر أنك لست مجرد مقاتل عابر.
1: معرفة الأسماء ليست دائماً الطريقة لفهم الحقيقة، فبعض الحقائق تحتاج أن ترى قبل أن تسمى.
4: لكنني أرى فيك شيئاً مألوفاً، وكأنني التقيتك من قبل دون أن أدرك.
5: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب
6: محمد عبد العزيز الكندي،
5: والمخرج عبد الله سالم الجلاف.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت صوت الكويت الأصيل.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني يعرب عن تقدير بلاده للجهود الإنسانية الكبيرة التي تطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في دعم الشعب السوداني. وزير خارجية سلطنة عمان واليابان يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية، وتستهدف عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي على طول خط التماس. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور، مؤكدا دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة تدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة. إدانات عربية ودولية لمشروع استيطاني جديد لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، مقتل 12 فلسطينيا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. وزير الدفاع الروماني يقول إن بلاده دفعت بمقاتلات من طراز F-16 لتدمير زورق مسير صغير اتجاه مشروع الغاز في البحر الأسود. كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: الليوان

0: الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع أصوات الضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان. الليوان.
1: حياكم الله مستمعينا، وما كنتوا تتابعونا حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الليوان. أمسي عليكم الخير، ومسي على زميلي جابر. مساء الخير.
2: مساء النور زميلتي مشاعل، ومسي على سادة المستمعين في هذه الحلقة الجديدة والجميلة إن شاء الله في برنامج الليوان، التي تحمل عنوان الذاكرة، البيت الذي لا نغادره. هذه الذاكرة التي نستطيع أن نتعايش معها، ومجبرين على العيش مع الذاكرة في طوال حياتنا، سنتحدث فيها مع ضيف هذه الحلقة. نرحب بكم في برنامج الليوان، وأهلا بكم جميعا.

0: وأكيد في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد سعد الزايد ورشا الفهد.
1: وسنكون بصحبتكم من التقديم مشاعر الزنكوي وجابر عزام.
0: وهذه تحيات المتابعة والتنسيق صالح العباسي.
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: وهذه تحيات التنفيذ سعود سهلي.
1: كونوا معنا على مدى ساعة كاملة في برنامج الليوان، وهذه تحيات المخرج عبد العزيز البكر.

الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان.

0: أهلا بكم مستمعينا. هل سبق أن حاولت أن تتذكر أول يوم في حياتك؟ أول صوت سمعته؟ أول وجه رأيته؟ أول مرة ناداك أحد باسمك؟ غالبا لن تستطيع، ومع ذلك هناك أشياء لا تعرف كيف بقيت.
1: قد تنسى رقما حفظته سنوات، وتنسى اسم شخص التقيته بالأمس، لكنك قد تتذكر تفصيلا صغيرا من طفولتك، كلمة قيلت لك، أو موقفا عابرا، أو وجها لم تره منذ سنوات. وكأن الذاكرة لا تحفظ ما هو الأهم دائما، بل تحفظ أحيانا ما لامسنا أكثر.
0: والعجيب أن الإنسان لا يعيش حاضرة وحده، بل يحمل معه طفولته وأيام المدرسة وأول نجاح وأول خسارة وأول فرح وأول وداع، كلها تمشي معه حتى وهو يظن أنه نسيها.
1: وربما لهذا لا تكون الذاكرة مكانا نضع فيه الماضي، بل المكان الذي يعود الماضي منه دون موعد ودون استئذان، ليذكرنا بما كنا وبمن أصبحنا.
0: وفي الليوان لن نتحدث الليلة عن الذاكرة بوصفها قدرة على التذكر فحسب، بل سنقترب منها بوصفها جزءا من الإنسان. نسأل: لماذا تبقى بعض الذكريات وترحل أخرى؟ وهل نتذكر الماضي كما حدث فعلا، أم كما بقي في داخلنا؟
1: ونسأل أيضا: هل النسيان ضعف، أم أنه في بعض الأحيان نعمة؟
0: وفي النهاية ربما نصل إلى السؤال الأكبر: هل نحن ما نتذكره؟ وهل يمكن أن نفهم الإنسان من دون أن نفهم ذاكرته؟
1: رحلة جديدة من الليوان عنوانها الذاكرة، البيت الذي لا نغادره.

0: حين نحاول أن نفهم الإنسان فإننا لا نبدأ من ذاكرتها وحدها، بل من كل ما شكلها من مشاعر وتجارب وقيم ومواقف. فالذاكرة ليست مجرد مكان نحفظ فيه الماضي، بل هي العدسة التي نرى بها أنفسنا والآخرين.
1: الدكتورة هدى الفضلي ضيفتنا في هذه الحلقة، مدرس مساعد في قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، حصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة المنوفية في جمهورية مصر العربية، واختارت أن تجعل رحلتها العلمية رحلة في فهم الإنسان عبر العقل والنفس والدماغ.
0: وتنوعت اهتماماتها البحثية بين القياس النفسي وعلم النفس العصبي المعرفي والسيكوفسيولوجي ووظائف الدماغ والتربية الخاصة، وسعت من خلال بحوثها إلى بناء أدوات علمية تساعد على قراءة الإنسان وفهم سلوكه وقدراته وجوانبه النفسية.
1: ولم تكتفي بالبحث الأكاديمي، بل اتجهت أيضا إلى التأليف، فصدر لها كتاب سيكولوجية المرأة العربية إلى جانب عدد من المؤلفات والمقاييس النفسية العربية التي تخدم الباحثين والمتخصصين في مجالات الذكاء الوجداني والأمن الانفعالي والمناعة النفسية والحكمة وغيرها من موضوعات علم النفس الحديث.
0: واليوم وفي الليوان لا نسأل كيف نتذكر فقط، بل نسأل كيف تصنع الذاكرة حياتنا، ولماذا تبقى بعض اللحظات حية في داخلنا حتى بعد أن يمضي عليها العمر كله.
2: الليوان. الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج الليوان. نرحب بكم ونرحب بضيفتنا الكريمة بعد أن ذكرنا في هذا التقرير العديد ما شاء الله من المحطات العلمية الزاخرة بالفخر والعلم.
1: الدكتورة هدى الفضلي.
0: الدكتورة هدى الفضلي
1: حياك الله معنا.
2: الله يحييكم ويبجيكم، مشكورين على الاستضافة، واشكر الأخ سعد على المقدمة الرائعة والأخوان اللي معاه على المقدمة الجميلة هذه.
0: نعم، دكتورة هدى الفضلي طبعا من قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. دكتورة، حديثنا اليوم يدور حول الذاكرة وذاكرة الإنسان التي تصاحبه دائما في حياته، وحتى لو فقدها يعتبر مرضا يصيب هذا الإنسان. لكن عندما نقول الذاكرة، هل نتحدث عن قدرة الإنسان على التذكر فقط أم شيء أعمق يسهم في تشكيل شخصيته وهويته؟
2: أولا راح أعرف لك شنو يعني ذاكرة. الذاكرة إنها مخزن ومستودع تخزن فيها المعلومات وتصنف بدقة وتوزع على أماكن متنوعة حتى يمكن استرجاعها بدقة عند الحاجة إليها. الذاكرة عبارة عن مخزن، مستودع، صندوق، رشيف، نظام لتخزين المعلومات التي يحتاج الإنسان إلى استدعائها عند الحاجة. والذاكرة هي القدرة على تذكر ما تعلمه الفرد سابقا. هذا تعريفنا للذاكرة، فهي عبارة عن صندوق أخزن فيه كل ذكرياتي ووعود عند الحاجة إليها أقدر أسحب هذه الذكريات واسترجعها.
1: مو كل الذكريات نقدر نسحبها دكتورة.
2: صح، أحسنتي. مو كل الذكريات نقدر نسحبها. تتوقعون ليش؟
1: ليش؟
2: يرجع ذلك إلى ما يسمى بالفروقات بين البشر في علم النفس الفارق. مثل ما الله سبحانه وتعالى عطانا قدرات معينة، سمع، بصر، ذكاء، تعلم، حل مشكلات، اتخاذ قرارات، توجد فروق بين البشر في ذلك. ففي بعضهم عندهم قدرة على استيعاب سريعة، في بعضهم عندهم قدرة على التخزين سريعة، والبعض العكس يكون قدراته العقلية والاستيعابية ضعيفة.
0: دكتورة، في بعض الأحيان يعني ذاكرة الإنسان يقدر يرجع فيها في أي وقت، لكن بعض المعلومات ما ترجع، كأن الإنسان عطاها ديليت، كأنه مسحها. هل فعلا، لأن هناك مقولة علمية تقول أن لا يمكن أن تمسح أي ذكرى في عقلك، لكن عقلك لا يسترجعها لأنه لا يحتاجها، لكنها موجودة محفوظة.
2: أحسنت.
0: علميا هل هذا صحيح؟
2: علميا يقول لك الذاكرة لها قوانين، والذاكرة عبارة عن أنواع. عندي الذاكرة الحسية، ذاكرة قصيرة المدى، ذاكرة طويلة المدى. هذه الأنواع من الذاكرة لو أشبهها بمصنع. المصنع هذا في أقسام، كل قسم فيه محطات. المحطة هذه إذا بترجع إلى المحطة رقم مثلا الذاكرة الحسية، تكون الذكريات فيها سريعة التلاشي، سريعة النسيان بسبب عدم الانتباه. الذاكرة قصيرة المدى أو نسميها الذاكرة العاملة، اللي إحنا قاعد نستخدمها الحين معك ورقة وقلم وقاعد تكتب، فمجرد ما أنت تحتاج المعلومة هذه وتكررها تكون في الذاكرة قصيرة المدى. ثم بعد ذلك لما تمر بهذه الخطوات، الترميز، الاسترجاع، الترميز، التخزين، الاسترجاع، تروح إلى الذاكرة طويلة المدى اللي قلت عنه، المخزن هذا الكبير، عاد الأرشيف الكبير اللي فيه كل ذكرياتنا،
0: سيرفر مال
2: الإنسان. إيه، مال الإنسان. هذه يسمونها الذاكرة طويلة المدى، في كل المعلومات اللي مرت عليك.
0: بس لا يمكن أن يمسح شيء، لكن عقلك يسترجع شيء أو لا،
2: يمسح أو ما يمسح، سبحان الله. قلت لك على حسب، يقول لك ممكن يسمونها في علم النفس الظاهرة على طرف اللسان، الملف موجود بس أنت مو قادر تطلعه.
1: أي
2: ظاهرة يسمونها على طرف اللسان. أحسنت. هذه مسماها العلمي على طرف اللسان. الملف موجود والذاكرة موجودة بس أنت مو قادر تطلع الملف.
1: شنو العوامل اللي خليها تطلع؟
2: الموقف نفسه. إذا أنت كنت مخزنتها بطريقة صحيحة راح تسترجعينها.
1: المشاعر،
2: ممكن المشاعر، يقولك إحنا لا نغضب، يقولك أنت لا تعاني مما حدث، إنما تفسيرك لما يحدث. أنت شلون فسرتي الموقف؟ مثل مريتي على شخص سلمتي أنت عليه وما رد عليك، أنت شلون فسرتيه؟ ممكن ما شافك، يمكن مو منتبه، يمكن كان مع ناس، ممكن ما سمعت عدل. فأنت شلون فسرتي مشاعرك هني؟ راح تلعب دور.
1: يعني المشاعر هي اللي تخلي مثلا بعض الذكريات يكون عمرها طويل؟
2: لا،
1: او تعاملي انا مع الموقف نفسه.
2: انت شلون حكمتي على الموقف؟ مشاعر أيه. شلون حكمت بطريقه سالبه ولا بطريقه موجبه؟ انت
1: حطيتها في قلبي ولا لا؟
2: يعني قلت مثلا هذا شخص متعمد، ما تحبني، ما سلمت علي، سمعتني، تقصد انها تعكر مزاجي. انت شلون فسرتي؟
1: هني كذي تظل بالذاكرة. أما إذا طوفت وما فكرت في الموقف،
2: خلاص
1: يروح
2: انتهى.
0: نعم دكتورة، أحيانا مر في نفس الموقف أنا وشخص آخر، أنا كنت ناسي الحدث بالكامل، وهو ما شاء الله تبارك الله يذكر تفاصيل التفاصيل في نفس الحدث، مع أن اثنين موجودين في نفس الموقف. يمكن يقول لك أذكر الموقف هذا صار في تاريخ 15-2-2011، يذكر يعني، وأنا أقول أنا ناسي الموقف بكبره. شلي فرق هني؟
2: قلت لك في احنا عندنا في علم النفس فرق اسمه علم النفس الفارق، الفروقات الفردية. الله سبحانه وتعالى لما أعطانا هذه الخصائص ميز شخص عن آخر. في شخص عنده ذاكرة، الذاكرة هذه تكون عنده قوية، يسترجع المعلومات. نفس الحين لما أقول لك روح، لما أنت مثلا تكون في شفت حادث ومعاك ثلاثة آخرين شافوا الحادث، أنت راح تقول لي الحادث بطريقة، كل واحد راح يقول لي بطريقته شنو الأشياء يركز عليها وشنو القدرات اللي عنده.
0: هل لها علاقة عفوا دكتورة باهتمامات الشخص؟ يعني أنا
2: انتباه انتباه أنت منتبه لهذه الشغلة وخزنتها بذاكرتك ومشيت. نفس ما قلت لك الذاكرة عبارة عن مصنع، حتى أقول حق الطلبة الذاكرة عبارة عن مصنع، المصنع هذا في محطات، أنت مشيت في المحطات بطريقة صحيحة ولا كنت في الذاكرة الحسية؟ إحنا نسميها ذاكرة الحسية لأنها تنتهي بعد ما تشوف الموقف، انتهت الذكريات هذه وكأنك ما شفتها. فأنت وين؟
1: أنا اللي أقرر.
2: أنت لا، أنت لا، الذكريات أنت وين حط؟ أنت دخلتي بطريقة صحيحة ذكريات الموقف مر عليك، مر بالمراحل هذه الثلاثة.
0: شنو الطريقة الصحيحة أساس بس يعني أساس ما ننساها؟
2: مثلاً أول شيء الذاكرة الحسية، بعدين قصيرة المدى، بعدين طويلة المدى.
0: فإذا مريت بالخطوات هذه خلاص.
2: يعني نفس المصنع، الحين لما تدش المصنع مو الحين عشان يطلع المنتج هذا لازم يمر بخطوات ومراحل. كذلك المعلومات والمواقف اللي تمر علينا في الحياة تمر بخطوات ومواقف. نفس ما أقول لك إذا أنت رمست المعلومة حولتها على شكل يساعد على حفظها ثم وضعت في المكان المناسب راح تسترجعها عند الحاجة. لأن أبسط تعريف للذاكرة تدري شنو؟ أبسط تعريف للذاكرة هي القدرة على تذكر ما تعلمناه. أي شيء تذكرته هذا أبسط تعريف لذاكرتك. شنو تعلمت من الحين مثلا بعد اللقاء هذا؟ شنو اللي طلعت فيه؟ طلعت فيه أن الذاكرة لها قوانين، الذاكرة مو شيء عشوائي.
1: الذاكرة مثل المصنع،
2: مثل المصنع فيها أحسنتي، فيها محطات. المحطة هذه فيها أقصد أقسام، الأقسام فيها محطات، كل محطة هذه لها قوانين، لها نظام معين. إذا تخلط فيها المعلومة وتمت معالجتها بصورة صحيحة راح تظل في ذاكرتك مدى الحياة.
1: إنزين دكتورة، ساعات مثلا لما أشم عطر أتذكر أيام الثانوية، لأن هذا العطر مرتبط في مرحلة معينة عندي من أيام الثانوية. إنزين وشنا صار الموضوع أمس؟ ليش ممكن يكون مثلا ريحة، عطر، لحن، موسيقى يذكرني بالذي مضى؟
2: يسمونه التعلم الارتباطي. قلنا أبسط تعريف للذاكرة القدرة على تذكر ما تعلمناه، تعلم الارتباطي. مثل عطر معين يحطه أبوي، كل ما شم هذا العطر أتذكر أبوي. لحن معين، كل ما أسمع هذا اللحن أتذكر لما أنا وأختي كنا بالسيارة وحاطين هذه الأغنية ونسمعها مع بعض. فيسمون التعلم الارتباطي. لذلك أبسط أنواع التعلم لما أربط شيئين ببعض، مثلا الساعة 5 كل يوم، مثلا قبل موعد مثلا نهوضي من النوم 5 صباحا، فأتذكر أن هذا الموعد مثلا لازم أقوم فيه لأن عندي بعدها كذا كذا، فربطت الموقف هذا أنه قومة، مدرسة، ألبس لبسي. شنو المواقف اللي أنا ربطتها؟ يعني ربطت بين شيئين، فهذه من الأشياء اللي تساعدني وتثبت المعلومة في ذهني، إني أحط شغلتين وأربطهم في بعض. مثلا لما أقرأ، لما ألعب رياضة، وهل ما جرى فيه خبرات الحياة اللي قاعد نعيشها.
0: هذه تحدث أحيانا بالصدفة، أنك أنت مثلا شميت ريحة عطر في موقف معين فتذكرته بعدين، أو أو موسيقى معينة مثلا.
2: ربطت بينها وبين شغلتين.
0: هل يمكن أن أتعمد هذا الشيء حتى لا أنساه بعدين؟
2: قلت لك هذه نظرية يسمونها التعلم الارتباطي،
0: اللي يعني أنا أتعمد أربط الذاكرة بشيء عشان بعدين ما أنساه.
2: نعم، مثل بالامتحان
0: صح،
2: مرات تحط كود، كلمة كود مثلا، مثل لك أقول لك عرف لي مثلا الذاكرة هي القدرة على تذكر ما تعلمنا، أو عرف لي مثلا
0: يعني مرات أغنيها أنا، أغني التعريف عشان ما أنساه.
2: حطيتها بلحن، هذا التعلم الارتباطي. حطيتها بلحن، حطيتها بصورة، حطيتها بأول حرف، حطيتها بشيء أنت تحبه.
1: إنزين ليش يعني ممكن إن والله ما أدري دكتورة، هل إن مثلا السؤال يقول إن هل ممكن العمر يأثر في هذا الموضوع؟
2: أكيد. ليش قلت ليش إحنا
1: لا ضيقي خلقي عافية والله، لأن تدري كما ما أشوف أحد يقولي ها عرفتيني تذكرتيني أبوي للأسف أستحي، لأن صدق أنا ما أتذكره.
2: ليش ما قلت لك ما مر بالفلاتر؟
1: زول العمر.
2: والعمر طبعا يلعب دور، يسمونه نظرية الاستهلاك بسبب الاستعمال. سبحان الله، قلايا جسمنا تستهلك بسبب الاستعمال.
0: استعمل ناس أنا أمور طويلة.
2: إيه، فعشان كذي هذه أحد النظريات.
1: يعني ما في مكان
2: المفسرة.
1: بعد إن إحنا ممكن
2: لا، إذا لعبت رياضة نفس ما قلت لكم،
1: نشط
2: الذاكرة، الأكل الصحي، النوم، التعلم المستمر.
0: الألعاب الذهنية لها دور،
2: بس مش الله يخليك مش الإلكترونية، الألعاب اللي تقرأ كتاب
1: حلو،
0: في ألعاب ذهنية إلكترونية بس تساعد على تنشيط العقل من اختبارات معينة، من ألغاز معينة مثلا.
2: ممكن، بس بقال أقول لك أنا يعني لأني كتبت في هذا الجانب العالم الرقمي والأسباب اللي والمشاكل اللي يسوي لي إياها العالم.
0: قاعد تنظري لي بانتقاد.
2: يعني أنا لأني بحثت فيه لأني بحثت فيه فوجدت يعني آثار سلبية كثيرة. يعني ارجع الكتاب شوف حلقة يعني ساعة نص ساعة بالكثير لما للعالم الرقمي من مشكلات عديدة.
1: دكتورة تحفظ الذاكرة الأحداث كما وقعت فعلا ولا أنها تعيد تشكيلها مع مرور الزمن؟
2: تعيد تشكيلها
1: ممكن, آه ممكن تغير القصة.
2: نعم.
1: بذاكرتي
2: إيه لأن كبرتي
1: حسرتي
2: أوكي لسه لما تكونين الحدث مر عليك مع الزمن احنا نشوفها لما نقعد مع واحد كبير في السن اقول صار كذي ناسي مو متذكر قلت الحدث بطريقه مش صح. اللي كانت فعليا
0: تغيرت الاحداث معك
2: مع كبير صح. الشخص اللي سنهم كبير لما تقعدين معاهم يقول لك الحدث بطريقه مش اللي انت صار وانت شفتيها فعلا اما يحط اشياء زياده او يقلل اشياء.
0: نعم دكتوره انت متخصصه في الجانب النفسي لكن انا بربط الجانب الصحي العضوي في, ايه. في في في الامر نفسه. ايه. احيانا بعض الامراض تاثر على الذاكره مثل مرض الزهايمر مثل او اي امراض اخرى ممكن ايه؟ ممكن تخربط ذاكره الانسان.
2: نعم.
0: هذا في ارتباط عضوي في في في عقل الانسان.
2: ايه؟
0: شنو نظرتها من ناحيتكم
2: في علم النفس؟ في اضطرابات تصيب الذاكره لها علاج وادويه وفي اضطرابات سبحان الله يعني مراحل معينه توصل لها يعني خلاص الانسان يحتاج يكون تحت رعايه مستمره مدى الحياه. يعني في اشياء نقدر نعالجها ولها ادويه ولها عقاقير تعالجها ولها يقدر الانسان يعيش حياته بشكل طبيعي وفي اضطرابات لا يكون تحت رعايه.
1: زين دكتوره ليش احنا ما نذكر سنواتنا الاولى من الطفوله يعني مع ان هذه المرحله من اهم مراحل حياتنا؟
2: يقولش في نظريه تقول لك اسمها نظريه التحليل النفسي هذه تقول لك ان الشباب جني ثمار الطفوله انك الان انت بشبابك هذه كل خبره مرت عليك في طفولتك هي الان تظهر في الشباب.
0: نظريه
2: يقول لك الخمس سنوات الاولى من حياتك الخبرات اللي مرت عليك في الخمس سنوات الاولى من حياتك هي اللي صقلت شخصيتك الآن. منو مشاعل هذه الخمس سنوات الأولى؟ شنو كان طريقة التعلم؟ شنو كانت طريقة
1: التربية؟
2: حين تظهر في شبابك يقول فرويد الشباب جني ثمار الطفولة. أنت شلون كانت طفولتك؟
1: يعني مو مواقف الحياة اللي عشتها؟
2: لا طبعاً مواقف في نظرية
1: وخبرات
2: في نظرية السلوكية تقول لك البيئة الاجتماعية وفي نظرية التحليل النفسي تقول لك خبرات الطفولة. إحنا ما نقدر نطلع منها. في علماء يقولون خبرات الطفولة في نظرية تقول لك الإرادة في نظرية تقول لك الأفكار. نظريات علم النفس تتفاوت في تفسير السلوك الإنساني منها تركز على الطفولة منها تركز على البيئة منها تركز على الأفكار منها تركز على الإرادة منها تركز على الجوانب البيولوجية. في نظرية تقولش أنت عبارة عن كائن بيولوجي الجهاز العصبي وهو اللي يخليش أنت تصرفين هذه التصرفات في أماكن في دماغنا هي تخلينا.
0: نعم دكتورة
2: نسك هذه السلوكيات.
0: احنا مستمرين في هذا الحوار الأمانة أنا شدني حيل وفي بالي تساؤلات كثيرة لكن تسمحين بفاصل قصير ونرجع إن شاء الله في برنامج الليوان مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة هدى الفضلي من قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت وحديثنا حول الذاكرة. لحظات وراجع لكم.

الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان.

0: عودة لكم مستمعينا وضيفتنا اللي منورتنا داخل الاستديو الدكتورة هدى الفضلي قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت. دكتورة حياك الله معانا مرة ثانية. وسؤالي يعني هل ممكن أن يكون النسيان وسيلة نفسية تحمي الإنسان من بعض الآلام؟
1: نعم، اليوم أنت كل تكلميني عن نظرية التحليل النفسي. يرى العالم سيغمند فرويد أن النسيان حيلة دفاعية تخفض من القلق والتوتر.
2: صح،
1: يعني تريحك النسيان. سبحان الله، حيلة دفاعية. أي نعم. نعم النسيان.
3: نعم.
1: فيعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى إن الدماغ الإنساني لما تمر عليه خبرات، الخبرات تكون ممكن مؤلمة، ممكن تكون صادمة، فالنسيان يريحني لما أنساها ما أتذكرها.
3: نعم، أيضا ممكن يكون ذكرى معينة تنعكس على حياة الإنسان ويقيس عليها كل مواقف حياته.
1: مثال عطني عشان
3: يعني مثال، أنا مريت بموقف قديم.

0: كان لي ردة فعل معينة في موقف قديم، فبنيت عليها كل تصرفاتي مع الناس. يعني أنا ما أثق في الناس مثلا أو كذا، أو بسبب موقف سابق ما أنسى خلاص.
1: يعني هذا جانب ما نعتبره جانب سوي في السلوك، هذا يعتبر جانب مضطرب في السلوك. إن لا تقيس المواقف على خبرات سلبية سابقة. نعم. الإنسان قاعد يتغير، والخبرات قاعدة تتغير، والحياة قاعدة تتغير، والحياة قاعدة تسارع وتيرتها مو نفس قبل. فالأشياء اللي كانت في السابق نستخدمها الحين بطلنا نستخدمها. في السابق كان عندي امتحان ورقي، الحين صار امتحان إلكتروني. صح. الحين الواجبات كانت ورقية، الحين صارت إلكترونية، صار التواصل أسرع.
0: دكتورة كل شيء ورقي أحلى.
1: والله
0: انا فعلا اميل للورقه
1: جدا جدا جدا
0: في القراءه في الكتابه في
1: اريح، يقول نعم. يريح للعين
2: حتى المعاملات الاداريه
0: انا والله
2: والوظيفيه
0: حتى الجرايد حتى الصحف
1: يا ريت نرجع لها يا ريت.
0: انا احب الجرايد القديمه
1: حتى انا احب اتصفح صفحه صفحه صح. واقرا عمود عمود احسن.
2: اي والله
1: لان وسائل التواصل، الهدف من وسائل التواصل سرقة الانتباه وقرصنة الدماغ، وتكون على مدار الساعة مراقب وتقتل التفاعل الاجتماعي. الحين الأطفال صارت عندهم مشكلات، صارت عندهم اضطرابات، الطفل 24 ساعة ماسك الجهاز وقاعد.
2: صح.
1: انت الحين خلاص
2: في أمراض طلعت احنا ما اول ما كنا ندري عنها،
1: قتلت التفاعل الاجتماعي. يقولك اصبحنا نعيش في عصر الروبوت، الطفل صار نفس الآلة، ما في ابتسامة، ما في لغة جسد، ما في تفاعل، ما في تواصل. شو راح يتعلم اذا راح يقضي أطول ساعات يومه على وسائل التواصل؟ وش راح تسوي في وسائل التواصل؟ وهل لوسائل التواصل هدف؟ يعني أنا كنت أرجو إن وسائل التواصل هذه الإنستغرام مثلاً، التويتر
0: بشكل عام، نعم.
1: بشكل عام ما شنو الحين لما تدش مثل أحد المنصات شنو هدفك؟ ودي أسأل كل واحد، لأني كنت قاعد أشوف عندي كل طالب ماسك التليفون وماسك يعني وداش بعالم آخر، ودي أقول له شنو الهدف؟ أنت شنو داش؟ هم هل يقول لك اصبحنا ادمان انه بس في صار ادمان بس يتصفح
0: نعبي الوقت؟
1: اي بس ادمان يا اخي، سوي شيء ايجابي.
2: لا والله في فضول، في ناس يبون يعرفون كل شيء، يبون يشوفون.
1: على فكره هذه ظاهره او اضطراب يسمونه الاستخدام القهري لوسائل التواصل. احسنتي، صار اضطراب عندنا يسمونها ظاهره الفومو، انه يستخدم الجهاز بطريقه قهريه مرضيه. ما يقدر يستغني، سلوكيات متكرره، كل 10 دقائق تشوفينه ماسك الجهاز يقول لا يطوفني خبر او طفل معلومة. فهذه صارت مشكلة. فأنا لو أملك القرار قاعد أقول أحط كل منصة شو الهدف، ليش تدخلها؟
2: سوي دراسة دكتورة ترى.
1: قاعد أقول سويت الإدمان الرغمي، إن أنت داش المنصة ليش؟
2: سوي استبيان.
1: سويت.
2: حلو.
1: في ناس يعني قاعد أقول صار عندنا في شيء اسمه الاستخدام القهري، يعني بطريقة قهرية ماكو فائدة، بس كذي تصفح. ما في شيء، ما راح يستفيد. هل أنت قاعد تبحث بمعلومة من عمقها راح تأخذ شيء؟ لا. بس طريقة قهرية ماسك التلفون ويطالعه. والحين حتى في جوانب التفاعل الاجتماعي، يا جماعة نبي نسولف، يعني يعني ودي لما أدخل مكان أشيل كل التلفونات، نبي نطالع بعض، نبي فيه لغة جسد، نبي فيه ابتسامة، نبي نسولف. أنت شنو سويت بيومك؟
0: هذه يشعر فيها كبار السن، عانوا منها لما يدش ديوانية يشوف الكل مدنق راسه على تلفونه.
1: أيه؟
0: وهو قاعد ما حد يسولف
1: حتى في القاعة الحين.
0: في شخص صارت معاه نفس الطريقة. أيه؟ ويعني كان عايش مثلا في بيئة معينة.
1: أيه؟
0: عنده حلال وكذا، بعد ما باع حلاله ورجع بيته عند عياله وعند. أيه؟ العالم.
1: أيه؟
0: قاعد فترة توفى الله يرحمه، لأنه ما قدر
1: يتكيف مع وضع وسائل التواصل. نعم. أيضا في القاعة، يعني لو مثلا أروح شغلة أو أسكت شوية كل واحد طلع تلفونه. أيه؟ يا جماعة نبي في استخدام هادف. أنا أقولك طلع وابحث، سمعت محاضرة، قرأت كتاب، شنو ماذا أنجزت؟ ودي أسأل كل واحد دش على منصة أقول له شنو أنجزت؟ شنو طالعت بهاللحظة هذه؟ يا أخي نبي نسولف، نبي الابتسامة، نبي التفاعل، نبي في لغة الجسد. صرنا روبوت. يقولك ما قام حل الابتسامة، يقولك أنت لما تبتسم، هذه اللي هم أبهرتني الدراسة، إن في مواد كيميائية يفرزها جسمك وأنت مبتسم مع الأشخاص الآخرين، وأنت تتفاعل، وإحنا قاعدين نفس قعدتنا هذه ونطالع بعض، مو ماسك وسيلة التواصل الاجتماعي. صارت لغة الجسد صارت جامدة، كأني قاعدة أتكلم
2: مع دكتورة. التليفون ينرفزني صراحة.
1: هذا قلت لك
2: وأقول لك شغلة، لما مثلا شنو يتنرفز لما أكون أنا مثلا أشوفك إنزين أنت شايفتني وعلى طول أمسكت تليفونها وقامت تتصور مثلا أشوفه منه معاي وما أدري شنو، أنا أتنرفز.
1: أحسنتي.
2: أتنرفز. خلاص أنا بقعد معاك واخذ التليفون شيلي. أنا إنزين أنت مو شايفتني أنا ماسكة التليفون. فهذا شيء يعني أنا ينرفزني.
1: أقول لك هذا الجانب اللي يسمونه
2: توثيق، يقولون لا توثيق مشاعر،
1: هذا يسمونه العالم الوهمي، يخليك التليفون تعيشين بعالم وهمي ويشبع لي ثلاث احتياجات. تدرين شو الاحتياج الأول؟ الكمال. لما تشوفين واحدة رايحة مول وحاطة مثلا تشيس ماركة أو حاطة كوفي أو قاعدة
2: ساعة يصورون،
1: هذا يسمونه أشبع جانب اللي أطمح له. الجانب الثاني اللي أشبع بوسائل التواصل يسمونه الحساب الوهمي. لما أسوي حساب وهمي وأبدأ أتكلم وأسب وأطلع الأشياء اللي أنا خافيتها، شوفي شلون يشبع لي الرغبات. الرغبة الأولى الكمال، الرغبة الثانية العالم الوهمي. لما أدش مثلا أنا لقيت حتى في مقاسي مثلا أدش باسم النمر الوردي وأبدي أسب وأشتم وأطلع كل الجانب المخفي في شخصيتي. الجانب الثالث اللي يشبع لي وسائل التواصل، مثلا أنا أحب سباق السيارات، أدش جروب سباق سيارات فتلاقيني معاهم 24 ساعة، فأشبع لي ثلاث احتياجات، أشبع لي الكمال، أشبع لي الجانب المخفي بشخصيتي، أشبع لي الجانب الواقعي اللي أنا أحبه. فهذه قمنا نشبعها من خلال وسائل التواصل.
0: نعم. دكتورة شنو رأيك في تجربة العزلة من وسائل التواصل الاجتماعي؟ في ناس جربوا هذه التجربة أنه يقعد شهر مثلا بدون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ينعزل عن كل وسائل، بس التليفون يخلي للاتصال فقط. وعاشوا التجربة وذكروا تجربتهم شنو حسوا فيه. مرت عليك التجربة؟
1: يقول لك على فكرة سويناها ودراسات عديدة، يقول شعروا بالسعادة أكثر، شعروا بالصحة،
0: حتى النوم تغير،
1: أحسن سعادة أكثر، ما في توتر، ما في قلق، ما في، يعني بالعكس يعني صارت عندهم الحياة مختلفة عن الحياة قبل وسائل التواصل وبعد التواصل.
2: بس على ما يرجع بعد شهر يحس روح أنه هو متخلف.
1: لا يعني لا أنا استخدمها
2: وايد شيء أشياء طافتة، هذه المشكلة.
1: وهذا يسمون الاستخدام. زين يا جماعة أنا ليش داشة؟ إيش دخلني من واحدة لبست أو يسمونها هذه بلوجر أو إيش سوت؟ يا أخي الأخبار نسمعها، وفي محطات خاصة حق الأخبار. بدخل بقرأ كتاب، بشوف دراسات سابقة، بتعلم شيء جديد، بسمع محاضرة ممكن. أما الأشياء الأخرى يعني على الفكرة سووا دراسة مسحية أنا انبهرت منها، إن في أشياء ما لها أهمية. يا أخي يعني ليش قاعد تضيع وقتك على شيء ما له أهمية؟
0: هذا النقطة، أن الناس قاموا يضيعون وقتهم على أشياء بدون هدف. يقولك هذا الشيء يعني قتل الملل عند الإنسان. بعض الناس صار عنده حنان حقنا، نبي نرجع قبل أن احنا عندنا لحظة ملل. ليش الناس الحين ما عندها شيء ملل؟ لأنه مشغل عقله من يقوم لين ينام، وهو عقله خلاص في ضغط ضغط ضغط ضغط على طول.
1: الحين الألعاب يا
0: ما نلقى حد يقوم
2: ملل.
1: الألعاب هذه صارت يعني يا جماعة خلاص، يا أخي روح لعب، روح نادي،
2: صح،
1: روح نادي، روح أي سو أي عملي يخلي يقولك في مواد، دائما أقول حق الطلبة في مواد ما يفرزها جسمي إلا إذا كنت أتمرن. لو تحط لي مليون لعبة إلكترونية
2: مشي يصير
1: مشي. أوكي. يقول لو تحط لي 100 لعبة إلكترونية ما راح تفرز هذه المواد إلا إذا كنت تلعب رياضة.
0: ماكو صبيان يلعبون بالشارع. قبل كنا نشوف ناس يلعبون كرة قدم بالبراحة. يلعبون صح. ما في الحين خلاص
2: صبيان بالفريج.
1: إيه صح، أحسنت يا جابر، هذه ظاهرة اندثرت بسبب قلت لك إدمان. يا جماعة أنا بس ودي أقول كل واحد داش، أنت شو الغرض؟ شنو تبي داش؟ تبي تقزر وقت؟ يا أخي العب رياضة، تمشى، رتب في عندك أنشطة. الأنشطة هذه راح ينعكس أثرها وفائدتها على جسمك. في مواد ما يفرزها جسمك إلا إذا كنت تتحرك. إذا كنت قاعد وعندك مليون لعبة واللعبة هذه تصرف عليها فلوس بس راح تضرك في النهاية. يعني عندي واحد من الطلبة يقول لي دكتورة ما تتخيلين إيش كثر كنت تصرف على وسائل الألعاب. دكتورة فلست إلى أن الله شفاني. يقول دكتورة ما تتخيلين يعني فلوسي تروح سبت الألعاب، كنت مدمن إلى أن الله يعني فكني منها
2: الحمد لله. زين دكتورة لو نرجع مرة ثانية لموضوعنا، يعني الموضوع الذاكرة، إحنا وايد
1: من ضمنها قلت لك
0: هذا الارتباط. نعم.
1: على فكرة
2: ذاكرة ارتباطية.
1: لا لا لا الوسائل التواصل تسمى سرقة الانتباه، والانتباه أساس الذاكرة.
2: أهم. هل يصنع الآباء والأمهات ذكريات أبنائهم اليومية من غير ما يشعرون؟
1: نعم، لما يسمون التعلم الاجتماعي التعلم بالقدوة والنموذج. إذا بتعلمين طفلك أنت تكوني قدوة ونموذج. أنا ما بيمسك التليفون وأنا ماسك التليفون 24 ساعة، راح يتأثر فيني الطفل. رياضة يا أخي الأم لها دور عظيم جدا. يقول لك أأمن نابليون بونابرت لما سألوه شنو أأمن حصن؟ قال حصن أمي. فالأم يا جماعة مو عشان مرأة متحيزة للنوع، الأم تصنع جيل، تصنع أبطال. الإسكندر المقدوني يقول لك ما في فارس قدر يغلبه. فكانوا يسألونه يقولون ليش أنت منين جبت هالقوة؟ يقول أنا لما كنت صغير أمي لما كانت تلعبني تقول له أنت ابن الرب، أنت فارس الفرسان، لن يستطيع أن يغلبك أحد. وفعلا يعني شوف الأم كلمات بسيطة شلون أثرت فيه. فياليت إحنا كل واحد يقوم بدوره على أكمل وجه بإحسان.
0: شنو ممكن يكون دور الوالدين في يعني في في في زرع الأفكار في أبنائهم؟ إن يحرصون على شيء يبقى في ذاكرة أبنائهم.
1: قلت لك الأخلاق. إني أنا مبادئ. الأخلاق والقيم. إذا أنا طلعت طفل عنده أخلاق عنده قيم علمته تعليم الصحيح أسسته بطريقة صحيحة ما راح أعاني من مشكلات لما يكبر هذا الطفل، ما راح يكون عنده أي مشكلات، راح يعرف شلون يعيش حياته، أقسم أنظم أجزئ الوقت أعطي الطفل، لأن يقول لك قدراتنا العقلية راح تكون في أوجها في مرحلة الطفولة. أنت كثر الطفل هذا عبارة في عندنا نظرية الطفل يقول لك عبارة عن خامة وأنت تشكلينها. انت شنو تعطينا راح يتاثر فيك. انت اعطيتيه من وقتك، احنا عندنا الحين مشكله الاباء والامهات ما قاعد يعطونهم من وقت. يا اخي اسمعي اسمعوا بعض، نفس ما قلنا كل الاب والام كل واحد ماسك تليفونه والطفل ماسك اللعبه، منو ما حد يسمع الثاني.
2: زين دكتوره ليش اخترتي علم النفس؟
1: اولا لما كنت في مرحله المراهقه على طار الجرايد كنت اقرا جريده فيها باب اسمه البيوت الأسرية يحط مشكلات، وكنت كل ما أقرأ مشكلة أتخيل لها حل، فأحب الجانب الإرشادي من علم النفس، الجوانب اللي شون في مشكلة شون أحل هذه المشكلة،
2: مو قضايا وتحلينها،
1: لا مشاكل مثلا. قلت لك بديت مثلا مش الطلبة اللي عندهم مشكلة التعثر أو المعدل الدراسي، لما أمسك طالب يكون عندي مشكلة أقول شنو الحلول اللي حطيتيها عشان تشيلين مثلا المعدل هذا، أو أنت عندك اندار شون نشيل الاندار، شنو الخطة في المذاكرة، هل سجلتي معهد، هل فكرتي تغيرين التخصص، هل رحتي مع صديقاتك جروب حق مدرس خاص انك تغيرين ساعات عملك في المذاكره، انت شنو شلون تحلين مشكلتك لما تكون عندك مشكله، افكر في الحل ولا اعيش واعيش كل وقتي. انا عندي في ناس ما يعرف المشكله وفي ناس يشتر المشكله، يعني يقولها شنو طريقه حلش، تقولي انا عندي انذار معدل، انا راح انطرد من الجامعه، انا راح انفصل، طيب انت شنو حطيتي الحلول، شنو اللي يقول، هل عملتي جهدك، شنو الخطه اللي انت حطيتيها، ماكو. وايضا كنت افكر يا ربي شلون الانسان يكون سعيد، اكثر سؤالين شلون شنو الاشياء اللي تسعد الانسان.
2: سعيده دكتوره
1: جدا
2: الحمد لله.
1: إيه. فيقول لك وقلت لك لما
2: هذه طاقه ايجابيه حقنا بعد
1: الله يخليك، لما بحثنا في تعريفات السعاده، طبعا علم النفس كان مرتبط بالفلسفه، فابسط تعريف للسعاده تدرون شنو هو، عرفها ارسطو انها تعرف السعاده بانها مواكبه الفضيله. خلنا اقول لكم تعريف ارسطو اللي انا حتى كتبته لكم كذا، ما هو يقول لك هي الالتزام بالفضيلة، وأهم سمات الفضيلة الوسطية، الرحمة، العدل، الكرم، التواضع، الثقة، الصبر، الانتاج، الحب، الاحترام للذات والآخر، كل ذلك أحجار متراكمة للوصول إلى تحقيق الذات والسعادة بالحياة.
2: مثالية لا لا لا, مثالية.
1: لا لا يعني مثل قعدتي الصبح أديتي عملك على أكمل وجه راح تحسين بسعادة، أنجزتي، لو رتبتي غرفتك
2: صح،
1: إيه يعني أبسط يعني أبسط صح. شيء أبسط مفتاح للسعادة الإنجاز، اليوم أديت عملي على أكمل وجه، استعديت حق شغلي، اليوم قعدت مع أمي قعدة إيجابية، اليوم عطيت هذا الشيء، يعني أديت عملي بكفاءة. يعني الحين ليش يقولش الدول المتطورة نهضت بسبب الإحسان في العمل، إحنا الحين العامل جيبينا مليون مرة عشان يسويلش الشغلة هذه، لأنه ما يسويلش إياها، يسويلش إياها أي كلام، المعلم لازم نجيب مدرس خاص، لازم يعني ما في أحد، إذا أديتي عملش راح تحسين بسعادة وراح ينعكس عليك بصورة إيجابية.
0: نعم دكتورة، أيضا ودنا نتكلم عن اهتماماتك البحثية، يعني اللي ساعدتك في يعني في تعميق فهمك
2: قياس النفسي وعلم النفس العصب المعرفي ووظائف الدماغ، قبل شوي ذكرناه أنا وزميلي جابر بالتقرير، ودنا نتكلم شوي عنهم.
1: أول شيء اخترت القياس لأنه الجانب العلمي في العلم، القياس هو إعطاء قيمة رقمية لصفة من الصفات طبقا للقواعد والأسس، ويشكل القياس أساس العلم. يقول لك الحين لما بروح أقيس السكر عندك في الدم، أخذ عينة أشوف السكر مرتفع منخفض طبيعي، كذلك القياس النفسي لما يكون عندك خاصية بقيس هذه الخاصية مرتفعة منخفضة طبيعية، فاخترت القياس هذا الجانب. أما اختياري لي الجانب الجهاز العصبي، العلاقة بين السلوك والمخ، يقول لك هو العلم الذي يدرس السلوك البشري متمثلا في الجانب المعرفي، الذاكرة، التفكير، الإدراك، اللغة، والجانب العصبي وهو النصفين الكرويين. سبحان الله، تدرون من الإعجاز أن المخ الإنساني في الألم، في السعادة، في اللذة، في كل سبحان الله يستخدم الجهاز العصبي في يسيطر على حركات الجسم الإرادية واللا إرادية، ونسمي الدماغ دائما يسمي الدماغ أنا العضو السامي أو الراقي، تعتقدون ليش نسميه بهالاسم؟ لأنه يحتوي على المناطق خاصة في الأخلاق، خاصة في الإبداع، خاصة في الذكاء، خاصة في اتخاذ القرارات،
2: خاصة في الذاكرة لا
1: ننسى إيه؟ والذاكرة أيضا طبعا، قلت لك الذاكرة جزء خاص لها سبحان الله، فيسمى العضو السامي أو الراقي، يخليك راقي وسامي عن جميع المخلوقات.
2: هذا إذا شغلت مخك صح
1: إيه، لأني قلت سبحان الله لما قرأت في تشريح المخ الإنساني طبعا في كائنات، الكائنات اللي لها عمود فقري لها عندها جهاز عصبي. فيقول مخ الانسان لما شرحنا لقينا فيه جزئيه مو موجوده في الكائنات الحيه اللي هي سميها القشره المخيه، اللي فيها الذاكره، الانتباه، اتخاذ القرار، حل المشكله، الابداع، اللغه، التفكير. فهذه الاجزاء موجوده فقط عند الانسان، مو موجوده عند انسان اخر.
2: دكتوره ننتقل الى كتاب سيكولوجيه المراه العربيه، شنو الفكر؟ شفتك سعيده
1: جدا. اولا اول شيء قرات دراسات كثيره في الفروق النوعيه بين في هذا الجانب، واخذت دراسات علميه. وفتره كنت ادرس مثلا، كنت ادرس شعب اناث فتره كورس يعني كورسات، بعدين فجاه قمت ادرس شعب كلها ذكور. يا الله شفت فروقات كثيره. لما ادرس شعب الاناث هدوء مثلا، لما اطلب منهم طلبات اما الشباب لا، يكون الواجبات اللي اعطيها اياهم راح تكون الاسئله مختلفه، طريقه حلهم يعني وجدت فروق فعلا.
0: مشغولين الشباب دكتور، مو فاضيين.
1: يعني فعلا مثلا اقول له مثلا، انا اكون مثلا في الغياب اقول له وينك وما ادري شنو، يو دكتوره نايم
0: زين قال نايم. هذا ممتاز دكتور.
1: يعني عكس يعني حتى في المبررات يعني الشباب يعني اجد يعني وجدت فروقات في الدافعيه، في الانتباه، مو نفس لما كنت ادرس شعب الاناث. بيقول لك اهدف من هذا الكتاب دراسه الابعاد النفسيه والثقافيه والاجتماعيه المرتبطه بالمراه العربيه والتسليط على قضاياها من منظور نفسي في اطار منهجي يراعي الخصوصيه الثقافيه والاجتماعيه للمجتمعات العربيه. تقوم فكره الدراسه على دراسات علميه مختلفه في المراه، التفكير، المناعه النفسيه، الحكمه، التنمر الالكتروني، جوده الحياه، العنف، الاضطرابات النفسيه. واهم ما يميز كتابي تمكين المراه. شنو يعني تمكين المراه؟ توفير فرص أكبر للمرأة للحصول على الموارد والتحكم في المجتمع، قدرة المرأة على توظيف ما لديها من إمكانات ومهارات واستعدادات نفسية وتطويرها بدرجة تجعلها قادرة على التحكم واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف الحياتية المختلفة، قدرة الفرد على توظيف وتنمية ما لديه من قدرات واستعدادات نفسية تجعله قادرا على التحكم واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف الحياتية، إدراك الفرد بأنه يمتلك المعرفة والقدرة والكفاءة ليكون عضوا فاعلا في الحياة والمجتمع. يعني أبي المرأة تدخل مجالات الحياة المختلفة وتكون فيها فاعلة وتترك بصمة وأثر.
0: نعم. يعني يهدف إلى تعزيز دور المرأة،
1: تمكينها. نعم. في مجالات الحياة المختلفة.
0: نعم دكتورة، احنا يمكن شارفنا على انتهاء الحلقة، لكن قبل أن نختم بدنا نسألك، لو أردت أن تختصري هذه الرحلة كلها في رسالة واحدة، فما الذي تتمنى أن يبقى في ذاكرة كل إنسان بعد هذه الحلقة؟
1: أكثر، أثقل، أكمل، أحسن، أقرب، أحب، كلها تجمعها حسن الخلق. إنما يتبقى من الإنسان أثر، ماذا ترغب أن تكون، خير أو شرير؟ إن الأثر الطيب اللي يبقى منك حسن أخلاقك. فقلتك العمل اللي فيه أكثر، أثقل، أكمل، أحسن، أقرب، تجمعنا صفة واحدة، حسن الخلق. الأثر اللي تتركه بالآخر حسن خلقك، هذا الأثر راح يظل مدى الحياة وما راح أحد ينساه.
2: نورتينا دكتورة.
1: تسلمين.
2: والله استمتعنا وايد معك بالحوار.
1: تسلمين.
2: شكرا لك دكتورة هدى الفضلي من قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.
1: وأنا أكثر استمتع.
0: حياكم.
2: إذن مستمعينا بكذي وصلنا معاكم للختام. كانت عنوان حلقتنا ذاكرة البيت الذي لا نغادره. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد سعد الزايد ورشا الفهد،
0: وكنا بصحبتكم من التقديم زميلتي مشاعل زنكوي ومحدثكم جابر عزام،
2: متابعة وتنسيق صالح العباسي،
0: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
2: والتنفيذ على الهواء سعود السهلي،
0: وهذه تحيات مخرج برنامج الليوان عبد العزيز البكر. في أمان الله،
2: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من يو اس اس ابراهام لينكولن. وزيرا خارجية السلطنة واليابان يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها وافقت على بيع محتمل لطائرة KC-46A للتزود بالوقود جوا إلى قطر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي على طول خطوط التماس. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة تدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة. إدانات عربية ودولية لمشروع استيطاني جديد لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. وزير الدفاع الروماني يقول إن بلاده دفعت بمقاتلات من طراز F-16 لتدمير زورق مسير صغير اتجه نحو مشروع للغاز في البحر الأسود. كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: دقيقتان بعد السادسة مساء في استوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم.

0: ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. وزيرة الشؤون تبحث مع اتحاد التعاونيات تطوير العمل التعاوني وتعزيز الرقابة. وزير المالية يبحث مع نظيره السوداني الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية. واردات اليابان تسجل مستوى قياسيا في يوليو بدعم من ارتفاع أسعار النفط. الصادرات الألمانية ترتفع خلال الصيف النصف الأول من العام الحالي. البداية مع اقتصادنا المحلي. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF، وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية، وبما يعزز جاهزية دولة الكويت واستيفاءها للمتطلبات والمقاييس الدولية. وحضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مريم العوض عددا من الملفات المالية والإدارية والتنظيمية المتعلقة بالاتحاد والجمعيات التعاونية. وتناول اللقاء الكادر الوظيفي والهيكل التنظيمي وعقود العمل إلى جانب معالجة ازدواجية العمل عبر الربط الآلي بين الجمعيات لتعزيز الرقابة مع تأكيد التكويت الفوري لوظيفة مسؤول فرع التموين ودعم الكوادر الوطنية. أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أهمية توظيف الأفكار المبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التحول الرقمي وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وجاء ذلك خلال لقائه الفريق المشاركة في برنامج In Action Program Korea All 2026 الذي يستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العدادات الذكية، حيث اطلع على مشروع لتحليل بيانات وأنماط استهلاك الكهرباء وتطوير حلول تسهم في رفع كفاءة الاستخدام ودعم جهود الترشيد. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاع اليوم مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان الدكتور جبريل محمد عددا من المواضيع المالية والاقتصادية التي تجمع البلدين والحرص على التعاون المستقبلي في عدد من المجالات ذات الأولوية. وذكرت وزارة المالية أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين لدين الشقيقين والخطط الكفيلة لتنميتها خلال الفترة القادمة. وأوضحت أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور محمد ضمن وفد حكومي من جمهورية السودان الشقيقة إلى دولة الكويت. أكدت البلدية اليوم مواكبتها الانتقال من الأكواد المحلية إلى التصنيفات الدولية للأنشطة الاقتصادية والتجارية وفق توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، داعية أصحاب الأعمال إلى التأكد مسبقاً من ملائمة النشاط للموقع واستيفاء الاشتراطات قبل البدء بإجراءات الترخيص، بما يحمي استثماراتهم ويعزز استدامة الأنشطة. وأوضحت البلدية أن أبرز مخالفات الترخيص تشمل تشغيل محل دون ترخيص وإضافة مساحة أو تعديل للمحل دون موافقة وممارسة نشاط غير مرخص، مشددة على ضرورة استصدار التراخيص اللازمة عند إضافة مساحة أو نشاط جديد والاستفادة من خدمات البلدية للاستفسار عن الاشتراطات والإجراءات. أعلن بنك الكويت المركزي اليوم انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 306 فلوس، بينما ارتفع اليورو إلى 358 فلسا، كما صعد الجنيه الاسترليني إلى 417 فلسا والفرنك السويسري إلى 383 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند فلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تباين المؤشرات، إذ تراجع مؤشر السوق العام 3 نقاط ليبلغ مستوى 8818 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20 نقطة إلى 8988 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول 8 نقاط إلى 9239 نقطة، وبلغت تداولات السوق نحو 346 مليون سهم عبر 25,000 صفقة نقدية بقيمة إجمالية قاربت 94.5 مليون دينار كويتي. للمزيد ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد، أهلا بكم، مساء الخير.
1: مساء الخير سيدي دلال، أرحب فيك وإخواني مستمعي إذاعة الكويت وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة.
0: نعم، جلسة مميزة اليوم بسيولتها أيضا، بالنشاط الواضح على بعض أسهمها، وبالمقابل أيضا على هدوء أداء البنوك لهذا اليوم، ربما مع جني أرباح مستمر وهدوء المضاربات على السوق الرئيسي. ما هي أهم الملاحظات على الجلسة؟
1: نعم، في الحقيقة في دلال يعني منذ بداية الأسبوع لاحظنا حركة جيدة على السوق، ولكن كانت هناك جلسة انخفض فيها السوق الأول بشكل غير مبرر، يعني في جلسة واحدة انخفض تقريبا أكثر من بحدود 1%، بعد ذلك جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس، طبعا الثلاثاء كان هناك ارتداد تعديل للانخفاض اللي حدث في يوم الاثنين، الاربعاء كان واضح عمليات شراء ودخول في المناطق الخضراء، كانت تقود الحركة اسهم في السوق الرئيسي واسهم اخرى في السوق الاول اسعارها نوعا ما رخيصة. سهم اركان في هذا الاسبوع ارتفع ارتفاعات ممتازة، اليوم ارتفع 6.5%، أغلق على منطقة يعني هاي سنوي 359، مرتفع 22 فلس، تداول قياسي 6 ملايين دينار. البنك الأهلي كذلك وهو من قطاع البنوك ارتفع اليوم 1.4%، 285 فوليوم عالي، 5 ملايين و600 ألف دينار. بالمقابل شفنا عمليات بيع على بيتك اختدلال، انخفاض فلسين 770 إقفالة، 5 ملايين دينار. لماذا البيع على بيتك؟ وكذلك في جلسات سابقة كانت هناك عمليات بيع على الوطني، اليوم كان الوطني أكثر تماسكا أقفل على استغراق. هناك مراجعة أجانب في يوم الاثنين 31/8، ليس الاثنين القادم، الاثنين اللي بعده سيكون هناك خروج سيولة من بيتك بحدود 7 ملايين دولار، والوطني بتقريبا 6 ملايين دولار، ويكون هناك شراء على سهم بنك بوبيان بتقريبا 40

0: مليون دولار. فهذا السبب نشوف في هذه الفترة عمليات الضغط والبيع على بيتك والوطني، ولو أن الوطني اليوم كان أكثر تماسكا أعيان بانخفاض أربع فلوس 279 4 ملايين دينار. إيفا فنادق اليوم لاحظنا في دلال تحرك على مجموعة البحر منذ فترة طويلة، هذه المجموعة كانت نوعا ما خاملة، كانت هناك بعض الأسهم تتحرك بشكل فردي جلسة أو جلستين ومن ثم نشوف عليها هدوء. اليوم شفنا أكثر من سهم في مجموعة البحر يتحرك. اليوم إيفا فنادق أعطى نسبة ممتازة من الارتفاع 13%، أقفل على 627 بارتفاع 73 فلس. كذلك سهم سنام وهو مجموعة البحر كذلك ارتفع 3.7%، أقفل على 336 بثلاث ملايين دينار. عقارات الكويت بارتفاع تقريبا 2% 7 فلوس 327 أقفالة. وعلى هذه الشاكلة يعني نتوقع الأسبوع القادم أن يكون هناك حركة ودور لمجموعة البحر في موضوع التداولات. طبعا أسهم ارتفعت في هذا الأسبوع جنت أرباح، مثل وطنية دال قاف انخفضت 6 فلوس وأقفلت على 187.
1: نعم، إذن بعض الأسهم ترتد، بعض الأسهم تجني أرباحها، وبعض الأسهم تعود إلى النشاط. شكرا جزيلا لك المحلل المالي حسن مومجداد. اقتصاد خليجي وعربي. أفادت مصادر تجارية اليوم بأن شركة أرامكو السعودية باعت ما لا يقل عن 4 ملايين برميل من النفط الخام لشركتي بتروتشاينا وسينوكيم الصينيتين على أن يجري تحميل الشحنات خارج مضيق هرمز. وقالت المصادر إن الشركتين اشترتا 2 مليوني برميل لكل منهما من خامي العربي المتوسط والعربي الثقيل ضمن صفقات تفاوضية خاصة، فيما استأنفت أرامكو الأسبوع الماضي تحميل النفط من داخل المضيق مع استمرار انتظار عدد من الناقلات للتحميل. باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، ناقشت جمهورية مصر العربية مع الصين إقامة مجمع صناعي متكامل في صناعة الألمنيوم بالمنطقة الصناعية لقناة السويس بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية. نتابع الرسالة.
2: في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع أفاق التعاون مع الصين، ناقشت مصر مع إحدى المجموعات الصينية الرائدة في صناعة الألمنيوم إقامة مجمع صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المشروع سوف يشهد ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 2 مليار دولار، وسوف يوفر أكثر من 3000 فرصة عمل. نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور حسن عيسى أكد أن المشروع الجديد سوف يساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في التشغيل، وهو ما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والصناعة الخضراء، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات الطاقة المتجددة. المجمع الصناعي الجديد في المنطقة الصناعية لقناة السويس سوف يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز موقع مصر كمنصة تصنيع وتصدير إقليمية. الجدير بالذكر أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 10 مليارات دولار بنهاية عام 2025، فيما تستهدف مصر زيادة الاستثمارات الصينية إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2026. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: وإلى البورصات العالمية، ونبدأ من بورصة أوروبا. استقرت الأسهم الأوروبية اليوم مع استمرار المخاوف من ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها في التضخم، ما حد من مكاسب الأسواق الناتجة عن تعافي سوق السندات العالمية عقب تدخل من وزارة الخزانة الأمريكية. واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 651 نقطة و4 أعشار.

بورصة طوكيو أغلق مؤشر نيكاي الياباني اليوم مرتفعا بنحو 1.4 ليقترب من 66,000 نقطة، مدعوما بتحسن ثقة المستثمرين عقب إجراءات أمريكية هدفت إلى استقرار سوق السندات ودعم الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 21 ليقترب من 40,060 نقطة. نفط ومعادن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بنحو 3 دولارات ليبلغ 88.41 دولارا وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 60 سنتا ليبلغ 91.62 دولارا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتا إلى 85.83 دولارا.

وفي أسواق المعادن تراجع الذهب في المعاملات الفورية اليوم بستة أعشار إلى 4496 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من شهرين عند نحو 4526 دولارا إثر صعود تجاوز 4% في الجلسة السابقة. وفي المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة بعشرين إلى 67 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين إلى 1.3 إلى 1800 دولارين والبلاديوم بعشرين إلى 1328 دولاراً.

اقتصاد عالمي. أبرمت مؤسسة النفط الهندية اتفاقا مع شركة سوناتراك الجزائرية لاستيراد غاز البترول المسال خلال عام 2027 في إطار مساع يدله لتنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على منطقة الشرق الأوسط. وبموجب الاتفاق ستتسلم المؤسسة شحنة شهرية تتراوح بين 45 و 55 ألف طن من غاز البترول المسال في وقت تسعى فيه الهند إلى تأمين احتياجاتها من غاز الطهي بعد تأثر تدفقات الطاقة بإغلاق مضيق هرمز.

سجلت واردات اليابان مستوى قياسيا في يوليو الماضي، إذ ارتفعت قيمتها إلى نحو 12 تريليون و100 مليار ين، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار النفط، فيما زادت صادرات البلاد إلى مستوى قياسي بلغ نحو 11 تريليون و500 مليار ين، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومنتجات مرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت البيانات ارتفاع واردات النفط الخام من حيث الكمية بنسبة 5.5% مع اعتماد أكبر على الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة لتعويض تراجع شحنات الشرق الأوسط، بينما أسهم ضعف الين في تعزيز تنافسية الصادرات اليابانية في الأسواق العالمية. أعلن مكتب الإحصاءات الألماني ارتفاع الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.9% على أساس سنوي لتبلغ نحو 817 مليار يورو، بزيادة قدرها 31 مليار يورو. كما ارتفعت الواردات بنسبة 4.7% إلى نحو 712 مليار يورو، ليسجل الميزان التجاري فائضا بنحو 106 مليارات يورو. انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها عبد الهادي خير الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد أذان المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الأعزاء، أذن لصلاة المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان،
1: ويحمل هوية الشعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
3: تخيل زمنا كانت فيه برمجة الحاسوب تعني كتابة تعليمات بلغة الآلة الخام نفسها، أرقاما وإشارة كهربائية مباشرة لا تحمل أي شبه بلغة البشر العادية. وتخيل امرأة تقترح فكرة تبدو غريبة تماما على زملائها: ماذا لو كتبنا برمج الحاسوب بكلمات إنجليزية عادية يفهمها أي إنسان دون تدريب متخصص، ثم تترجمها آلة أخرى تلقائيا إلى لغة يفهمها الحاسوب نفسه؟ وقوبلت هذه الفكرة في البداية بتشكيك واسع، إذ أخبرها زملاؤها أن الحواسيب لا تفهم إلا الأرقام لا الكلمات، لكنها أصرت على تطوير فكرتها حتى أثبتت صحتها عمليا، لتصبح لاحقا أساس كل لغات البرمجة سهلة الاستخدام التي نعرفها اليوم، من أبسط تطبيق على هاتفك إلى أعقد الأنظمة البرمجية في العالم. إنها غريس موراي هوبر، عالمة الحاسوب الأمريكية وأميرال في البحرية الأمريكية، التي طورت أول مترجم برمجي في التاريخ ومهدت الطريق أمام لغات البرمجة الحديثة سهلة الاستخدام التي غيرت من يستطيع أن يكتب برامج الحاسوب. قبل أن نفصل في حياة غريس هوبر، لدينا تساؤل: لماذا يستحق سهام امرأة في تطوير أداة برمجية واحدة مهما كانت مهمة أن يذكر إلى جانب أعظم الاختراعات في تاريخ الحوسبة الحديثة؟ والإجابة تكمن في أن مساهمة هوبر لم تكن أداة برمجية واحدة معزولة، بل تحولا جذريا في مفهوم من يستطيع أصلا أن يكتب برامج الحاسوب. فقبل عملها كانت البرمجة حكرا على قلة قليلة من المتخصصين القادرين على التعامل مع لغة الآلة الخام المعقدة. أما بعد إسهامها في تطوير المترجمات البرمجية ولغات قريبة من اللغة الإنجليزية العادية، أصبحت البرمجة متاحة لعدد أكبر بكثير من الناس، وهذا التوسع في إتاحة البرمجة هو ما يمنح إسهامها ثقلا تاريخيا يتجاوز بكثير أي أداة تقنية واحدة بعينها. تلقت هوبر تعليمها الأول في مدرسة هارتريج في نيوجيرسي، وتقدمت للالتحاق بكلية فاسار المرموقة، لكنها رفضت في المحاولات الأولى بسبب علاماتها المنخفضة نسبيا في اللغة اللاتينية، ولم يثنها هذا الرفض عن المحاولة مجددا، فالتحقت بالكلية في العام التالي وتخرجت منها حاملة درجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء معا، في مؤشر مبكر على إصرارها على تحقيق أهدافها رغم أي عقبات أولية تواجهها. واصلت هوبر دراستها العليا في جامعة ييل المرموقة، حيث نالت درجة الماجستير في الرياضيات عام 1930، ثم درجة الدكتوراه في المجال نفسه عام 1934، لتصبح واحدة من أوائل النساء اللواتي نلن درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة ييل، في إنجاز أكاديمي نادر لامرأة في ذلك العصر، حين كانت الدراسات العليا في الرياضيات لا تزال مجالا يهيمن عليه الرجال المثال بصورة شبه كاملة. وعملت هوبر بعد نيلها الدكتوراه أستاذة للرياضيات في كلية فاسار نفسها، الكلية التي تخرجت فيها، واستمرت في التدريس هناك حتى بلغت رتبة أستاذ مشارك. وهذا المسار الأكاديمي المتصاعد يعكس تمكناً علمياً راسخاً في الرياضيات النظرية، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى مسار مختلف تماماً سيحدد ملامح إرثها الحقيقي في التاريخ، العمل المباشر مع الحواسيب الأولى في العالم. في عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية انضمت هوبر إلى الاحتياط البحري الأمريكي، وتلقت تدريبها في مدرسة ضباط الصف البحرية قبل أن تكلف بالعمل في مشروع حساب المدفعية التابعة للبحرية ومقره جامعة هارفارد. وهناك بدأت رحلتها الحقيقية مع عالم الحوسبة، حين عملت مباشرة على حاسوب هارفارد مارك واحد، أحد أوائل الحواسيب الكبيرة في التاريخ. وأصبحت هوبر من أوائل المبرمجين الذين عملوا على هذا الحاسوب الضخم تحت إشراف العالم هاوارد أيكن، وكتبت دليلاً تفصيلياً ضخماً لتشغيله تجاوز 500 صفحة. وهذا العمل التوثيقي الدقيق لم يكن مجرد مهمة إدارية روتينية، بل أساساً معرفياً مهماً ساعد فرق العمل اللاحقة على فهم كيفية التعامل مع هذه الآلة المعقدة الجديدة التي لم يكن لها سابقة واضحة يمكن الاستناد إليها في التعلم. في عام 1947 بينما كان فريق هوبر يعمل على حاسوب هارفارد مارك 2، واجهوا عطلاً غامضاً في عمل الجهاز، وحين فحصوا الدائرة الكهربائية المعنية بدقة اكتشفوا أن السبب كان حرفياً وجود حشرة عالقة داخل أحد المرحلات الكهربائية تسببت في تعطيل الدائرة عن العمل بصورة صحيحة، وأزال الفريق الحشرة ولصقوها في سجل العمل اليومي مع ملاحظة طريفة تشير إلى أنها أول حالة فعلية يعثر فيها على خنفساء حقيقية تسبب عطلاً تقنياً. وهذه الحادثة الطريفة، رغم أن مصطلح الخلل التقني كان مستخدماً قبلها بعقود في هندسة الكهرباء، أسهمت في ترسيخ وشيوع مصطلحي الخلل البرمجي وإصلاح الخلل في الاستخدام اليومي لعالم الحوسبة، وهما مصطلحان لا يزالان يستخدمان حتى اليوم في كل لغة برمجة تقريباً حول العالم. بعد انتهاء الحرب انضمت هوبر إلى شركة متخصصة في تطوير الحواسيب، وعملت هناك على حاسوب يونيفاك واحد، أحد أوائل الحواسيب التجارية في التاريخ. وبدأت هناك تتبلور لديها فكرة جريئة أن تكتب برامج الحاسوب بكلمات قريبة من اللغة الإنجليزية العادية، بدلاً من الاقتصار على الرموز الرياضية والأرقام الخام التي كانت وحدها لغة البرمجة السائدة آنذاك. وقوبلت هذه الفكرة في البداية برفض صريح من كثير من زملائها المهندسين الذين أكدوا لها أن الحواسيب لا تفهم فعلياً إلا الأرقام، ولا يمكنها أبداً معالجة كلمات إنجليزية مباشرة. لكن هوبر لم تقتنع بهذا الرفض، ورأت أن المشكلة ليست في قدرة الحاسوب المطلقة، بل في غياب أداة وسيطة تترجم الكلمات المفهومة للإنسان إلى الأرقام التي يفهمها الحاسوب فعلياً. وهذا التمييز الدقيق بين المستحيل تقنياً وغير المطور بعد هو ما دفعها لمواصلة العمل رغم كل التشكيك الذي واجهته فكرتها في بدايتها. وهذا التمييز الدقيق بين المستحيل تقنياً وغير المطور بعد هو ما دفعها لمواصلة العمل رغم كل التشكيك الذي واجهته فكرتها في بدايتها. في عام 1952 نجحت هوبر في تطوير أول مترجم برمجي في التاريخ، أطلقت عليه اسم إيه صفر، وهو برنامج قادر على ترجمة تعليمات رمزية رياضية مبسطة أقرب إلى فهم الإنسان إلى الشفرة الثنائية الخام التي يفهمها الحاسوب مباشرة. وهذا الابتكار أثبت علمياً أن فكرتها الأصلية كانت صحيحة تماماً رغم كل التشكيك الذي واجهته في البداية من زملائها المتخصصين المتخصصين. وفتح هذا المترجم الباب أمام تطوير أدوات مماثلة أكثر تقدماً في السنوات التالية، إذ أدركت هوبر أن هذه الفكرة يمكن تطويرها أبعد من ذلك بكثير، لتصل يوماً إلى لغات برمجة كاملة تكتب بكلمة إنجليزية شبه طبيعية، بدلاً من الرموز الرياضية المختصرة التي لا يزال يصعب على غير المتخصصين فهمها بسهولة. وهذا الطموح الأبعد هو ما قادها إلى إنجازها التالي الأكثر تأثيراً على المدى الطويل. طورت هوبر وفريقها لاحقاً لغة برمجة جديدة أطلقوا عليها اسم فلوماتيك، وهي من أوائل لغات معالجة البيانات التي تعتمد على كلمات إنجليزية شبه كاملة بدلاً من الرموز الرياضية المختصرة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات التطبيقات التجارية والإدارية كإدارة الرواتب والمخزون، وهي تطبيقات كانت تتزايد أهميتها بسرعة مع انتشار استخدام الحواسيب في قطاع الأعمال آنذاك. وشكلت لغة فلوماتيك التي طورتها هوبر الأساس الذي استند إليه لاحقاً فريق من المتخصصين في تطوير لغة كوبول، وهي لغة برمجة تجارية عامة أصبحت من أكثر لغات البرمجة استخداماً على مستوى العالم لعقود طويلة تالية. ولا يزال جزء كبير من أنظمة البنوك والحكومات حول العالم يعمل بها حتى اليوم، وهذا الاستمرار الطويل لأثر عملها على مدى أكثر من 7 عقود يظهر عمق الأساس الذي أرسته منذ بدايتها الأولى في هذا المجال. اشتهرت هوبر بمقولة أصبحت من أشهر عبارات ريادة الأعمال والابتكار في عالم التقنية، مفادها أنه إذا كانت لديك فكرة جيدة لكنك لست متأكدا من موافقة الجميع عليها، فمن الأفضل أن تجربها مباشرة بدلا من طلب إذن مسبق قد لا يأتي أبدا. فإن نجحت الفكرة سيصفق لك، وإن فشلت يمكنك دائما أن تطلب المغفرة لاحقا. وهذه الفلسفة العملية تعكس بوضوح طريقة تعاملها هي شخصيا مع فكرتها الأصلية حول البرمجة بالكلمات التي واصلت تطويرها رغم رفض كثير من زملائها الأوائل لها. وشجعت هوبر طوال مسيرتها المهنيين الشباب على تحدي الافتراضات السائدة وعدم الاكتفاء بترديد عبارة لطالما فعلنا الأمور بهذه الطريقة كمبرر كاف لعدم تجربة أساليب جديدة. وتخليداً لإسهاماتها سميت مدمرة بحرية أمريكية باسمها، وهو تكريم عسكري رفيع نادراً ما يمنح لامرأة. كما أسست جمعية الآلات الحاسوبية جائزة سنوية باسمها تمنح لعلماء حاسوب شباب واعدين تقديراً لإسهاماتهم المبكرة في هذا المجال. وحصلت هوبر بعد وفاتها على وسام الحرية الرئاسي، وهو أرفع وسام مدني يمنح في الولايات المتحدة تكريماً لمجمل إسهاماتها العلمية والعسكرية طوال حياتها. توفيت غريس هوبر عام 1992 تاركة وراءها إرثاً غير جذرياً طريقة كتابة برامج الحاسوب من لغة آلة معقدة يفهمها متخصصون قلائل إلى لغات قريبة من التعبير الإنساني العادي يستطيع عدد أكبر بكثير من الناس تعلمها واستخدامها بفعالية. غريس هوبر، نيويورك وواشنطن، القرن 20 الميلادي. طورت أول مترجم برمجي في التاريخ ومهدت الطريق أمام لغات البرمجة الحديثة سهلة الاستخدام، تركت أثراً.
2: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوماً إنساناً عادياً قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثراً يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. رودولف ديزل ومحرك الديزل. حين اشتعلت الفكرة داخل المحرك،
1: لم تكن الآلة في بداية العصر الصناعي تبحث عن القوة وحدها، بل عن الكفاءة أيضا. فالوقود الذي يحترق بلا حساب يعني مالا ضائعا وطاقة مهدرة، وفي هذا الطريق يبرز اسم رودولف ديزل، المهندس الألماني الذي سعى إلى صناعة محرك أكثر كفاءة، فارتبط اسمه بمحرك الديزل الذي ترك أثرا واسعا في الصناعة والنقل والزراعة والبحار.
0: كان ديزل يفكر في سؤال عملي كبير، كيف نجعل المحرك يستخرج من الوقود طاقة أكبر وبهدر أقل؟ ومن هذا السؤال ولدت فكرة محرك يعتمد على ضغط الهواء حتى ترتفع حرارته، ثم يشتعل الوقود داخله بطريقة مختلفة عن محركات البنزين التقليدية.
2: يا مارتا، أتعلمين ما الذي يزعجني في كثير من المحركات؟
0: صوتها العالي؟ أم دخانها؟ أم أنك لا ترضى عن أي آلة لا تعمل كما في خيالك؟
2: كل ذلك، لكن ما يزعجني أكثر هو الهدر. نضع الوقود ولا نحصل إلا على جزء محدود من طاقته.
0: وأنت تريد محركا أكثر عدلا مع الطاقة.
2: تعبيرك دقيق. أريد محركا لا يبدد الوقود بسهولة، محركا يجعل الحرارة والضغط يعملان بذكاء.
0: وكيف سيختلف عن غيره؟
2: الفكرة أن نضغط الهواء داخل الأسطوانة ضغطا شديدا فيسخن، ثم نحقن الوقود فيشتعل بسبب حرارة الهواء المضغوط، لا بشرارة كهربائية كما يحدث في محركات أخرى.
0: إذن الاشتعال يأتي من الضغط.
2: نعم، الضغط هو الذي يهيئ اللحظة، كأن المحرك يقول للوقود سأجعلك تشتعل حين تكون الظروف مناسبة.
0: وهل هذا يجعل المحرك أقوى؟
2: يجعله أكثر كفاءة في استغلال الطاقة، وخاصة في الأعمال الثقيلة، قد يكون مناسبا للمصانع والسفن والقطارات والآلات الزراعية.
0: أنت تفكر في العالم كله داخل أسطوانة صغيرة.
2: المحرك الصغير قد يغير حركة عالم كبير.
0: لكن الطريق إلى هذا المحرك لن يكون سهلا.
2: أعرف، الضغط العالي يحتاج إلى معدن قوي وتصميم دقيق وأمان شديد. إذا أخطأنا تحولت القوة إلى خطر.
0: كلما كبرت الطاقة كبر معها الحذر.
2: وهذا الدرس يجب أن يحفظه كل مهندس، القوة لا تحترم بالكلام بل بالحساب.
0: وهل تخشى التجربة؟
2: أحترمها، الخوف قد يشل، أما الاحترام فيجعلنا نستعد.
0: ما أصعب أن تطارد فكرة لا يراها الآخرون بعد.
2: الأصعب أن تراها أنت ولا تستطيع أن تجعلها تعمل. الورق يطير لكن الحديد لا يجامل.
0: والورشة تكشف صدق المعادلات.
2: نعم، كل ضربة مكبس تسألني هل فهمت حقا؟
0: وماذا تجيب؟
2: أجيب بالمحاولة والتعديل، ولا توجد آلة تولد كاملة.
0: يا رودولف، ما الذي تتمناه من محركك؟
2: أتمنى أن يخدم العمال والمزارعين والتجار والمصانع، وأن يعطي قوة عملية لمن يحتاجها.
0: لكنك تعلم أن المحركات غيرت المدن والهواء والعمل.
2: نعم، وهذا ما يجعلني أفكر كثيرا. الطاقة ضرورة، لكنها ليست بلا ثمن. الدخان والضجيج والوقود كلها أسئلة يجب أن تبقى أمامنا.
0: إذن لا يكفي أن يكون المحرك ناجحا،
2: بل يجب أن نسأل ناجح لأي غاية وبأي أثر. إن الكفاءة نفسها أخلاق، لأنها تقلل الهدر، لكنها لا تعفي الإنسان عن التفكير في البيئة والصحة.
0: كأنك تتحدث عن مستقبل سيحتاج إلى طاقة أنظف.
2: ربما كل عصر يكتشف قوة ثم يكتشف حدودها، وما نظنه اليوم حلا كاملا قد يراه الغد خطوة ناقصة.
0: وهل يزعجك ذلك؟
2: لا، إذا كان عملي خطوة في طريق طويل فهذا يكفي. المهم أن يتقدم الإنسان وأن يتعلم من أثر تقدمه.
0: أحيانا أشعر أن المحرك يشبه القلب.
1: هكذا اشتعلت الفكرة داخل المحرك، وسعى رودولف ديزل إلى كفاءة أعلى في تحويل الوقود إلى حركة، ومن ورشة التجربة إلى السفن والشاحنات والمصانع. ترك محرك الديزل أثرا واسعا في عالم النقل والعمل.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست القوة في أن تتحرك الآلة فقط، بل في أن نعرف لماذا نحركها وبأي ثمن. فكل طاقة تحتاج إلى عقل يحسن استخدامها وضمير يراقب أثرها.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين.

راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال. هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مؤخرني ومعطلني.
3: الله يصفوك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم ومساءاتكم بكل الخير أحبتنا. على الموعد نحن معكم في تمام السابعة مساء وعلى الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت، الذي نلتقي بكم من خلاله من الأحد إلى الخميس، يعني اليوم قبل عطلة نهاية الأسبوع. أهلا بك يا زميلة إسراء.
0: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. مثل ما قلت، عطلة نهاية أسبوع إن شاء الله سعيدة للكل
1: بإذن الله.
0: مستمعنا دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني.
1: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري.
1: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء من الكويت الحبيبة، من الكويت الجميلة. نسأل الله تعالى أن يحفظ كويتنا، أن يديم عليها كل النعم. هذه دعوة لمتابعتنا في برنامج مساء الخير يا كويت، من المخرج محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نجدد لكم التحية، نحن معكم ولم نزل في بداية هذه الحلقة، ودعونا نبدأ حلقة الخميس بالحديث عن إنجازات كويتنا الحبيبة التي تتحقق كل يوم خصوصا في المجال الطبي. إنجاز طبي نوعي يضاف إلى سجل الكفاءات الطبية في الكويت. فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى جابر الأحمد ينجح في استئصال ورم سرطاني من ساق طفلة مع إجراء جراحة ترميمية متقدمة هدفت إلى الحفاظ على الطرف واستعادة وظيفته وحركته. العملية مستمعين الكرام لم تقتصر على استئصال الورم، بل تضمنت إعادة بناء وظيفية دقيقة شملت نقل العضلة الشظوية الطويلة إلى الحيز الأمامي للمساعدة في استعادة حركة الطرف، إلى جانب إعادة توصيل العصب بهدف استعادة الحركة والوظيفة وترميم الأنسجة وتغطية الفقد بوسائل جراحية دقيقة تعتمد على أوعية دموية. يعكس هذا الإنجاز مستوى التكامل بين التخصصات الطبية وما تمتلكه الكوادر العاملة في مستشفى جابر الأحمد من خبرات وإمكانات متقدمة في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بما يعزز فرص الحفاظ على الأطراف وتحسين جودة حياة المرضى. إنجاز طبي جديد يؤكد أن التطور في القطاع الصحي لا يقاس فقط بنجاح العملية، بل بقدرة الطب على استعادة الوظيفة والأمل وحمايتي

0: مستقبل طفل. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور خالد سامي الطراح، اختصاصي أول جراحة التجميل. دعونا نستمع للذي قاله في هذا الخصوص.
1: شكرا على الاستضافة. الطفلة عمرها 7 سنين، كان عندها ورم خبيث سرطاني موجود بالغرفة الأمامية مالت الساق اللي هي مسؤولة عن رفع القدم. لحجم الورم المتواجد، الفكرة من استئصال الورم ان احنا ناخذها بالأنسجة السليمة، وهذه معناتها ان احنا راح نستأصل العضلات، الأعصاب والشرايين الأساسية الموجودة بهالغرفة. كون ان هي طفلة، احسن شيء نقدر نسويها ان متى ما تصحى بعد البنج انها تقدر تحرك ريلها بمقدر المستطاع. وتم التنسيق ويا جراحة الأورام بالتخصص العظام والترميمية، العظام الترميمية، وسوينا خطة علاجية متكاملة على أساس ان الطفلة تعيش حياتها بكرامة وحياة متكاملة. هي عبارة عن تحويل العضلات المجاورة وتصليحها للأوتار المفقودة والعظم وتثبيتها بالعظم على أساس تقدر تحرك ريلها وترفع القدم، على أساس تقدر تمشي أو تركض أو تلعب ويا إخوانها. وواحدة من المضاعفات أو الكونسيكونسز مالت العملية إن يتم استئصال جزء من العصب الأساسي اللي يرفع القدم، وتم زرعها بالعضلة اللي حولناها على أساس تقوي العضلة. وإن شاء الله الحمد لله الطفلة الحين قاعدة تركض والحمد لله.
0: ونبقى في نفس الموضوع، حيث قال الدكتور طلال عبد الله دشتي استشاري جراحة تجميل التالي.
2: بشكري ما قصرتوا. طبعا احنا هنا في مستشفى جابر، مستشفى يعني كل التخصصات موجودة تحت سقف واحد، وهذا يسهل علينا في علاج المرضى. وإذا احتاجنا أي خبرة من الخبرات، الشباب موجودين وما يقصرون برفع التليفون قبل العملية أو وقت العملية، يجون ويعني يسوون الشغل وبزيادة. بالنسبة للمريضة، هي المريضة عمرها 7 سنوات وكان في عندها سرطان بالأنسجة الرخوة اللي موجودة بالحجرة الأمامية للساق السفلية اليسرى، والساق متكون من 4 حجر. فأزلنا الفريق متخصص أزال الورم الخبيث مع أنسجة حية سليمة، وبعدها أساس نتأكد أن إزالة المرض كان إزالة تامة، وبعدها تم ترميم الفراغ الناتج وقصور الحركة بأن الحجرة اللي يم الحجرة المزالة حركنا عضلاتها مع أوتارها مع العصب، وزرعنا العصب الأساسي عليها، والأوتار بطريقة علمية قصيناها وربطناها على أساس نتأكد من حركة القدم ويسمح لها، يسمح حق الطفلة أن ترد الحركة مرة ثانية.
0: وفي نفس المناسبة قال الدكتور علي بندار استشاري تخدير وعناية مركزة في مستشفى جابر الأحمد قال التالي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وسعد الله أيامكم. أنا علي بندار استشاري التخدير وعناية مركزة في مستشفى جابر. اللي يميزنا احنا هني مستشفى جابر أن جميع التخصصات متواجدين تحت سقف واحد، فكان التنسيق أسهل لأن كلهم موجودين، والتحضير كان مسبق قبل العملية بأيام. الخطة كانت موضوعة، والتخدير طريقتها وتحضير المريض كله كان يعني متفق عليه قبل العملية بأيام. احنا هني نغطي جميع الفئات العمرية، ونفس ما ذكرت ان جميع التخصصات الموجودة هذه.
0: وفي نهاية هذه التغطية دعونا نبقى مع تصريح الدكتور سلام حسين عياد، وهو اختصاصي أول جراحة العظام.
4: أول شيء يعطيكم ألف عافية، وأحب أشكر قبل ما نبلش وزارة الصحة ووزير الصحة وكل من أعمل فيها لتسهيل هذه العملية والإجراءات المتاحة. وطبعا أحب أشكر المريضة وأهلها أن سمحوا لنا أن ننشر هذا الإنجاز في الجرائد المحلية. أول شيء المريضة كان عمرها 8 سنين، كان في عندها ورم في الساق. هذا الورم عادة مع الاستئصال المريض يفقد القدرة على الحركة أو على المشي بالذات. فالحمد لله كوننا كنا فريق متعدد تخصصات من التجميل والإخصائيين الأورام العظمية، كوننا خطة علاجية أن نشيل الورم، نتأكد أن كل الورم نفسه راح، وأن نعيد استخدام أحد العضلات الخلفية في الجهة الأمامية عشان المريض يقدر يمشي. وما شاء الله عليها قاعد تمشي المريضة، فالحمد لله توفيق من الله.
5: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد،

0: ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا وتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قدم بيت السدو ورشة بعنوان التطريز بتقنية إبرة النفاش. تعلم فيها المشاركون كيفية استخدام إبرة النفاش لإنشاء تصاميم بارزة على القماش بطريقة بسيطة ومناسبة لجميع المستويات. تدرج المشاركون في التعلم من الأساسيات وحتى تنفيذ القطع الفنية. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع مستورة الشيحان عضو في بيت السدو، حيث قالت:
2: الرحمن الرحيم، معاكم مستورة الشيحان عضوة في بيت السدو. راح أكلمكم اليوم عن ورشتنا عن تقنية إبرة النفاش، وهي تقنية تكسب خبرة المتدربين. تعتبر هذه التقنية من أسهل أنواع التطريز اليدوي، ويعتمد نجاح العمل بإبرة النفاش بشكل أساسي على اختيار القماش المناسب، ولها قماش خاص لأن الإبرة لا تغرز الخيط بالخياطة التقليدية، بل تدفع الخيط أو الخيوط بين ألياف القماش ويمسك القماش الخيط بفضل مرونة النسيجة. نشكر المجلس الوطني وبيت السدو على إتاحة الفرصة لهذه الورشة ومن قبلها الورش الأخرى، كذلك نشكر وزارة الإعلام لتغطية الحدث، ونتمنى إن شاء الله نجتمع معكم مرة أخرى في ورش مفيدة.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: وما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. اختتمت اللجنة الثقافية في الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة اقتصادية متخصصة بعنوان صناديق المؤشرات المتداولة ETFS. استهدفت الندوة تسليط الضوء على الأدوات الاستثمارية الحديثة، وناقش المشاركون تعزيز الثقافة الاستثمارية في السوق المحلي. كما ركزت الجلسات على دور الصناديق في تنشيط حركة التداول وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمساهمين. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع عبد الرحمن الفيلشاوي مدير إدارة تنظيم الأسواق من هيئة أسواق المال، حيث قال:
3: مساكم الله بالخير، معاكم عبد الرحمن الفيلشاوي مدير إدارة تنظيم الأسواق من هيئة أسواق المال. طبعا اليوم شاركنا الجمعية الاقتصادية في الندوة بعنوان صناديق المؤشرات المتداولة، وكان يعني الندوة هدفها أن نسلط الضوء على الإطار التشريعي اللي أصدرته هيئة أسواق المال بخصوص صناديق المؤشرات المتداولة. طبعا لا شك في هذه الندوة تكلمنا عن الإطار التنظيمي وكيفية أن الإطار التنظيمي هذا يحمي المستثمر ويزيد الثقة بمنتج صناديق المؤشرات المتداولة من خلال شروط الترخيص وشروط الإدراج، وكذلك ضوابط على المؤشر اللي يقوم باتباعه مدراء الأصول. وكذلك تطرقنا إلى موضوع السيولة، أنه لازم يكون في سيولة على صناديق المؤشرات المتداولة، وهذا كله أكيد يخدم المستثمر بالدرجة الأولى والأخيرة. طبعا كان مشاركين بالندوة الإخوان من الشركة الكويتية للمقاصة وشركة المركز المالي و شركة الاستثمارات الوطنية، اللي كل واحد طبعا تكلم من وجهة نظره حول الموضوع هذا. ونشكر الجمعية الاقتصادية في توفير هذه المنصة بشكل مستمر لطرح كل المستجدات المتعلقة بأسواق المال.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
4: نجدد لكم التحية، لن نزل معكم على الهواء مباشرة. ننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قدمت رابطة الأدباء الكويتيين جلسة حوارية بعنوان تحولات الكتابة بين الورق والذكاء الاصطناعي، للحديث عن المرحلة الجديدة من هذه الرحلة التاريخية، حيث دخل الذكاء الاصطناعي إلى عالم الكتابة ليس فقط كأداة تقنية، بل كشريك قادر على المساعدة في إنتاج المحتوى وتحليل المعلومات وصياغة النصوص. وبين هذا التحول المتسارع تبرز تساؤلات مهمة حول مستقبل الكتابة.

0: ودور الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. زميلنا علي عوفي أجرى لنا لقاء مع الأستاذ طلال العامر النجدي الباحث والكاتب. دعونا نستمع للذي قاله في هذا الخصوص.
1: طبعا ندوتنا اليوم عن تحولات الكتابة، بدأ من نشأة الكتابة وصولا إلى العالم الحديث اللي هو الذكاء الاصطناعي، لكن أنا راح أتناول المحور الأول اللي هو تاريخ الكتابة منذ نشأتها إلى ما بعد الطباعة أو قبل الذكاء الاصطناعي. فطبعا راح أبين أهمية الكتابة في التاريخ، إعادة الاعتبار للكتابة في كونها أعظم منجز للعقل الإنساني، ثم أتحدث بطبيعة الحال عن تاريخها الإنساني كمقدمة، ثم بعد ذلك أنطلق في الحديث عن نشأة الكتابة العربية وتطورها والتطورات التي حدثت لها وصولا إلى إنتاج الورق وصناعة الورق وأثر الحضارة العربية والإسلامية في صناعة الورق، ثم وصولا بعد ذلك إلى ثورة الطباعة كإحدى أهم الثورات في العقل الإنساني أو الثورات المعرفية. طبعا راح يكون الحديث عن موقف الحضارة الإسلامية من قضية الطباعة وأول ما طبع منها، يعني حول هذه المسارات أو هذه الموضوعات سيكون حديثنا إن شاء الله.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
0: على الهواء مباشرة مستمرون، وننتقل معكم إلى لقائنا الأول في هذا المساء. وفي بداية هذا اللقاء وعلى طول كذي نتساءل، متى نبدأ بأن نقلق إذا تأخر طفلنا في الكلام؟ وهل الكلام غير المفهوم مجرد مرحلة ويكبر ويتجاوزها هذا الطفل، أم أنه قد يكون علامة تحتاج إلى تقييم؟ تأخر النطق مستمعين الكرام له أسباب مختلفة، والتدخل المبكر قد يصنع فرقا كبيرا في تطور الطفل وثقته بنفسه وتواصله مع من حوله. لذلك اليوم سنتعرف معكم أكثر على الأسباب والعلامات التي تستدعي الانتباه مع الأستاذة دانا الأحمد، وهي اختصاصي أول في علاج النطق والبلح. حياك الله أستاذة دانا الأحمد.
3: الله يحييك
0: أستاذة دانا. يعني أول ما قلته في بداية هذه الفقرة، متى نبدأ نقلق إذا تأخر طفلنا عن الكلام، بعد إيش كثر؟
3: إذا كان تأخر طفلي بين عمر السنة ونص إلى سنتين وما عنده كلماته الأولى، مثل بابا وماما، مثل دادة، مثل الأشياء اللي موجودة حوالينا،
0: نعم،
3: فلازم أن إحنا نقلق، لأن تطور الطبيعي هذا هو تطوره. ولكن بعد عمر السنتين المفروض يكون الطفل عندي 50 إلى 200 كلمة، ويوظف هذه الكلمات في عبارات، مثل يطلب الأشياء اللي يبيها، يقول أبي مثلا كرة، وين بابا، مثلا عطني أو عطيني، يعني يكون في وضوح في الكلمات أكثر.
0: هذا بعد سنتين.
3: بعد عمر السنتين، يعني سنتين وما فوق.
0: نعم.
3: وبعد عمر 3 سنين، يعني 3 سنين وما فوق، لازم يكون الطفل قادر أنه يركب لي جملة، والجملة تكون مفهومة وفيها أفعال المذكر وأفعال المؤنث، وأيضا يوظفها. يعني مو كافي لما الطفل بس يفهم، ولكن يعني هو قاعد يستقبل اللغة،
0: نعم،
3: ويستوعبها، ولكن هو مو قادر يعبر بالطريقة الصحيحة. 3 سنين هني هذه من أكبر علامات الخطر، أن كلام الطفل يكون وايد مكسر، تشوف مخارج الأصوات الكلامية، تحس أنه كلامك إن طفل بعمر سنتين مثلا، كلماته محدودة، ما عنده جملة. والأهم أن لما تطلب منه الشيء يفهمه، ولكن ما يقدر يعبر لك بنفس المحتوى اللي هو قاعد، يعني إحنا قاعد نوصله فيه الكلام. عمر 4 سنين تنتهي عندنا اللغة الصغيرة، تبدأ اللغة تكبر ويصير عندنا سرد الأحداث اليومية، وضوح أكثر، والوضوح يوصل عندنا لتقريبا 90%.
0: نعم.
3: عند عمر 5 سنين سبحان الله تنتهي المرونة واللدونة الدماغية لدى الأطفال بالنسبة حق الكلام وقدرتهم على استيعاب الكلام. يعني يكون الكلام عند عمر 5 سنين واضح تماما، مشابه لسرد الكبار، مشابه لوضوح كلام الأشخاص الكبار.
0: نعم. إذا كان هذا الطفل، دعينا نبدأ من أول مرحلة وهي من سنة ونصف إلى سنتين، إذا كان الطفل يعني

0: في هذا السن استطاع أن ينطق هذه الكلمات اللي ذكرتيها، بابا وماما ودادا، الكلمات اللي احنا عارفين الأهالي يقولونها. هل نقدر نقول هني غدا الشر أستاذة دانا، ولا كذلك يجب أن تستمر المراقبة؟ يعني هل من الممكن أن ينطق الطفل في عمر سنة ونصف سنتين بهذه الكلمات، ومن ثم حينما يصل إلى 3 سنوات يتخلف عن تركيب الجمل كما ذكرتي؟
1: صحيح، لأن في عندنا مؤثرات حاليا ما كانت موجودة قبل، فخطر اضطرابات التواصل ومشاكل النطق واللغة لدى الأطفال في ازدياد في هذه المراحل. يعني ممكن يقول لي كلماته الأولى، ممكن يبدأ يركب لي عبارات، ممكن يكون عنده ثروة كلامية، ولكن فجأة يصير التعرض حق الأجهزة وحق الشاشات، منها التلفزيون، منها الآيبادات والأجهزة الذكية، تأثر على طريقة استقبال الكلام وتخلي الطفل يكون كلامه سيء، ويكون الطفل ما يقدر يستقبل اللغتين بنفس الوقت. وللأسف الشديد حاليا احنا ما قاعد نشوف أطفال عندهم ثنائية اللغة، ولكن قاعد نشوف أطفال عندهم اضطرابات في التواصل، مشاكل في استقبال اللغة العربية اللي هي لهجتنا في البيئة، أو في الإنجليزي، والأهل يستسهلون فيقومون يقطون كلام إنجليزي مع عربي في نفس الجملة، وهذا أكبر غلط قاعد نشوفه، وهو السبب الرئيسي صراحة ان يعني عيادات النطق وعيادات اللغة والبلع بسبب هذه المؤثرات.
0: نعم، أنا كنت سأسألك أستاذة دانا، ولكنني سأؤجل السؤال على كل حال، يعني ما هي علاقة النطق بالبلع، ولكن بعد قليل. دعينا نتحدث الآن، يعني إذا كانت هناك علامات أخرى مصاحبة، يعني إذا كان الطفل لا يستطيع أن يركب هذه الجمل ولا يستطيع أن ينطق بهذه الكلمات مع اختلاف السن، هل هناك علامات أخرى غير عدم النطق أو غير عدم القدرة على تركيب الجمل أستاذة دانا؟
1: نعم، إذا كان عندي طفل أنا عندي شديد الغضب، سلوكياته غير محببة، طفل غير اجتماعي، طفل يلجأ مثلا إلى الضرب، يلجأ إلى مثلا كلمات سيئة استخدامها في المجتمع علشان بس يوصل فكرته، معناته هذا الطفل عنده مشكلة حقيقية وعنده اضطراب تواصل، فهو مو قادر إنه يتكلم بنفس مستوى عمره الطبيعي، فيلجأ إلى هذه السلوكيات المرفوضة أو مثلا العدوى أو مثلا الكلام هذا السيء علشان يعبر عن نفسه، لأنه مو قادر يعبر بنفس باقي أقرانه. إحنا بس مو تخصصنا ليس فقط اللي هو عبارة عن تأخر الكلام أو اضطرابات الكلام أو شو الكلام، أيضا في عندنا مشاكل النطق والصوت، منها التأتأة. التأتأة عندنا مشكلة رئيسية حق الأطفال، يعني تلاقي الطفل يتكلم طبيعي ولكن تظهر معاه بعد عمر 4 سنين 4 سنين ونص، تظهر معاه تأتأة اللي هو يبدأ يقطع في الكلام أو يكرر في الكلام أو صعوبة في النفس أو التناسق العضلي مع الكلام، فهذه نوع من أنواع الاضطرابات اللي مهم ننتبه فيها حق الأطفال. إذا بلش الطفل بين عمر 4 إلى 4 ونص تكرر معانا مثلا مقاطع أو صعوبة في الكلام، أو حتى مثلا ضغط في العيون، حركات بالفم والفك واللسان، ضغط في الأيدي، فهذه أيضا تعتبر أيضا من علامات الخطر. ومن علامات الخطر أيضا عندنا مشاكل الصوت. مشاكل الصوت مو بس تصيب الكبار ونعالجها مثل الأمراض العصبية، الباركنسونز وما
0: شنو
1: إلى
0: يعني
1: ذلك.
0: نقصد بمشاكل الصوت؟ عفوا أستاذة دانا.
1: نعم، مشاكل الصوت اللي هو عبارة عن بحة الصوت، الصوت المبحوح، الصوت اللي ينقطع، الصوت اللي فجأة متغير، هذه علامات مهمة حق الأطفال ممكن تكتشف لنا أشياء ثانية مستقبلا.
0: نعم.
1: فدائما لما يولي ألاقي صوت طفل رايح أو مبحوح وأسألهم هذا هو صوته، يقول لي إيه هو بين فترة وفترة كذي صوته يصير، فهذا سوء استخدام صوت، فلازم
0: نعم.
1: نعرف السبب الرئيسي.
0: نعم.
1: هل مثلا نحوله إلى أنف وأذن وحنجرة؟ هل هو في إفرازات في اللحميات؟ هل هو عنده مثلا مشاكل في المعدة وارتجاعات؟ هل هو بس عنده سوء استخدام صوت فالطفل ندخله جلسات للصوت ونعطيه إرشادات
0: نعم.
1: ونحاول ان احنا ندربه؟
0: نعم،
1: نعم
0: حتى نوضح الصورة أكثر أستاذة دانا الأحمد، اختصاصي أول علاج نطق وبلع، هذا الكلام ينطبق على البنات والصبيان في هذا العمر،
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: ما في
1: نعم
0: فرق بينهم؟ بعض الناس يقولون والله البنت تتكلم قبل الولد، هل هذا صحيح؟
1: نعم، لا هو البنت ما تتكلم قبل الولد، ولكن هناك فروقات بيولوجية وتحكم عدد الكلمات المعينة. يعني مثلا نلاقي نوعية كلام البنات أفضل بقليل من كلام الأولاد، ولكن اثنيناتهم يبدون يتكلمون على عمر سنة ونص،
0: نعم.
1: اثنينات

0: حياتهم لازم على عمر سنتين التطور يكون عبارة عن عبارات.
1: نعم أستاذة دانا، بعض الأطفال في عمر السنة إلى سنتين يعني ربما يتحدثون ويقولون بعض الكلمات التي يفهمها آباؤهم وأمهاتهم طبعا، ولكن هذه الكلمات مغايرة، يعني مثلا يسمي الكرة شيء ثاني، يسمي سيارة شيء ثاني، احنا نفهمه ونتحلى عليه أحيانا، نقول عنه يا زينة ويا حلو كلامه، ولكن هل هذا طبيعي؟
0: لا، واحد من المسببات اللي تأثر على جودة وكمية الكلام لدى الأطفال الكلام اللي احنا نسميه كلام الخربوطة، كلام الرطنة، له مصطلح علمي اسمه جارجون سبيتش. يعني الجارجون سبيتش اللي قاعد يصيب أطفالنا الحين انه مثلا الكرة يسمونها دديد او الكرة يسمونها عنعان، فهذه من المؤثرات اللي وايد تفرق معانا.
1: بس احنا
0: يعني
1: فاهمينهم،
0: بس انت فاهمهم، بس هي اللغة هذه مو معناتها ان الكل نفسها هذه. يعني مثلا اذا راح مدرسة وبلش يقول عن السيارة مثلا دديد او يكتبها دديد او عنعن، هل هذا صحيح؟
1: بس احنا نتكلم عن سنة الى سنتين استاذة دانا، ما نتكلم عن عمر مدرسة.
0: لا، خطأ كبير ان انت الطفل قاعد يستقبل وعنده المرونة واللدونة الدماغية اعلى ما فيها ليكتسب شنو، يكتسب المهارات الحركية دقيقة والتآزر البصري والتتابع السمعي واكتساب اللغة، واللغة عبارة عن برمجة واشارات عصبية في الدماغ.
1: نعم، اذا في هذه الحالة نصحح له الكلمات، نقول له لا هذه سيارة اسمها كرة، كذي نقول له يعني؟
0: نعم، بالأساس ما نستخدم هذه الكلمات، الكرة اسمها كرة والسيارة اسمها سيارة والماي اسمه ماي. أي تصغير حق أي كلمة راح تثبت في عقل الطفل، لأن أنت وقاعد تصغرون الكلام هذا ما قاعد يعطونا اللغة نفس ما هي. الطفل يسمع الأصوات وهو كان جنين في رحم الأم، فإحنا ليش دائما نعتقد أن الطفل صغير وما يفهم وما يستوعب وما يسمع، فنبدأ ندخله كلمات مصغرة، كلمات طفولية، كلمات ما لها قاعدة لغوية، كلمات من لغات ثانية أبسط وأسهل في مخارج الأصوات الكلامية. هذا هو السبب الرئيسي حاليا أن الطفل مفروض أنه هو يسمع، مفروض أنه سمع سليم، ومفروض أن الكلمات اللي كان يسمعها وهو جنين وصوت الأم يسمعها عند الولادة ولما يكمل 6 شهور وسبع شهور مع المناغات ومع السنة عشان تبدي مهارات ما قبل اللغة.
1: نعم.
0: وتعطينا وراها اللغة.
1: نعم.
0: يعني ما عندنا طفل يتكلم من غير تطور مهارات ما قبل اللغة.
1: نعم.
0: غير صحيح.
1: نعم.
0: يعني أنا لما يون عندي الأطفال أول ما نشوف ونقيم مهاراتهم أقولهم طفلكم ما عنده مهارات ما قبل اللغة اللي هي تبني اللغة.
1: نعم.
0: فهذا أثر وايد كبير على أطفالنا الحين حاليا، تحسهم وايد أصغر من عمرهم، استيعابهم، مهاراتهم الحركية الدقيقة.
1: مع الأسف.
0: نعم، كلام خربوطة. يعني
1: إذا في عمر سنة ولا سنتين يعني حتى هذا أنت مو موافقة عليه، ولكن قد نتجاوز عنه أستاذة دانا. يعني المصيبة الكبرى حينما يعني مثل ما قلت يدخل مرحلة المدرسة ولا يستطيع تركيب جمل ولا يستطيع أن يقرأ حتى اسمه، يعني نتمنى بأن يكون الاهتمام بهذا الموضوع من قبل كل أولياء الأمور أكبر، خصوصا في هذا الزمن نحن نعلم بأن التحديات كثيرة، التكنولوجيا صارت موجودة كل مكان وقد تسترعي انتباه الأطفال بشكل غريب عجيب، يعني ياه العمر ما شاف شاشة أول ما يشوفها تشوفينا كأنه ينسى الدنيا، فإحنا نعرف حجم هذه التحديات ولكن يجب عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية. هذا كلامي موجه طبعا إلى أولياء الأمور. دعينا نبدأ أستاذة دانا من فضلك برحلة العلاج. الآن اكتشفنا هذه المشكلة وعرفنا أن الولد أو البنت يعني عندهم تأخر في النطق، كيف تكون الرحلة؟ ما هي البداية؟
0: أولا طبعا إحنا نفحص أعضاء النطق ونطلب منهم أنهم يفحصون السمع، يعني في تغطية سمع سواء الخلف الطبلة، حتى لو الطفل يقولون هو يسمع طقة الباب، يسمع إذا ناديناه، ولكن من الأساسيات أن إحنا نفحص سواء الخلف الطبلة، وبالأغلب يطلع أن الطفل يعاني من سواء الخلف الطبلة أثرت على اكتساب بعض الأصوات الكلامية وليست كل الأصوات الكلامية.
1: نعم.
0: بعدها لما نفحص السمع ونتأكد أن كل شيء تمام والأعضاء ونطبق عليه الاختبارات اللغوية الدقيقية التشخيص علشان نعرف بالضبط هو شنو مشكلته، هل هو يعاني فقط من تأخر لغوي أو اضطرابات فونولوجية أو يعاني مثلا تشوه في مخارج الأصوات الكلامية أو يعاني من باقي الاضطرابات الثانية.
1: نعم.
0: وبعدها راح نحط له الخطة العلاجية الملائمة حقه علشان نقدر نتأكد أن الطفل راح يتطور على معدل عمره الحق.

0: صديقي.
1: وكم تستمر مدة هذه الرحلة، رحلة العلاج؟
0: على حسب نوع التشخيص
1: بالمتوسط،
0: وشدتها
1: بالمتوسط يعني.
0: والتعاون، يعني تقريبا من 12 إلى 15 جلسة حسب الدراسات، ونسوي
1: نعم
0: إعادة تقييم
1: نعم
0: عشان نتأكد أن الطفل وصل حق الأهداف النهائية والتعميمية اللي هو يقدر أنه يتكلم بالمجتمع مع الأطفال اللي كبرى، يقدر أنه هو مثلا في الحضانة أو في المدرسة يجاوب يستقبل الكلام، وأيضا أنه يقدر يعبر من غير أي مشاكل والناس كلها تفهمه.
1: نعم، ذكرتي قبل قليل أستاذة دانا بأن تقومون أول شيء بفحص الأذن، وهناك بعض الأطفال اللي يكون عندهم سوائل خلف الطبلة، يعني هل هذه حالة شائعة؟
0: نعم، احنا ما نسوي فحص الاذن، اللي يسوي فحص الاذن هو طبيب انف واذن وحنجره، ولكن احنا نكون من فريق كامل وفي تعاون بيننا، فاول ما يوصل عندنا نطلب هذا الفحص واحنا نسوي باقي الفحوصات والاختبارات الثانيه. الشائع حاليا في المجتمع، نعم، الاطفال اغلبهم عندهم سوائل خلف الطبله، فنضطر ان احنا نوديه او نبعثه ونحوله حق طبيب انف واذن وحنجره، يا اما بالعلاجات يتم الموضوع، والحل النهائي هو حل جراحي وجدا بسيط وما
1: نعم
0: ياخذ وقت،
1: صحيح
0: والاطباء ما شاء الله عندهم مهاره بالكويت ما شاء الله
1: صحيح،
0: عليهم يعني.
1: اللي يحطون التيوب
0: وبعد
1: اعتقد ورا الطبله
0: صح
1: وبعدين
0: يحطون
1: تطيح.
0: تيوب
1: نعم
0: اي
1: نعم
0: لترشيح الطبله، وبعدها حتى يعني يكون السبب مثلا لحميه فيشيلون اللحميات.
1: نعم
0: لما يرجع لنا الطفل يبدا يتحسن في طريقه الكلام، ولكن في فاقد،
1: نعم
0: في فاقد السمعي وفاقد اللغوي، اللي هو في الفتره اللي كان عنده سوائل خلف الطبله وما
1: نعم
0: كان يسمع،
1: نعم
0: فمضطرين هم الاهل مره ثانية انهم ياخذون استشارتنا. يعني الحل النهائي مو فقط ان
1: مسكين.
0: احنا بس نسوي
1: نعم
0: العملية، لازم في تأهيل. نعم نعم
1: أكيد.
0: يعني هو انا وايد استانس لما الاهل في وقت وايد مبكر انه يقولنا، دائما اقول لهم البرامج التدخل المبكر اللي احنا ماخذينها مبتعثين فيها تساعد الاهل في البيت ان ما يوصلون
1: نعم
0: ان يضطرون يجون حقنا ويعطونا جلسات. عشان كذي احنا نقدم الدورات حق الاهل وقاعد نسهل يعني.
1: هذا
0: يعني
1: مهم، هذا هو الاهتمام الذي كنت اتحدث عنه قبل قليل. يبقى السؤال الاخير من فضلك استاذ دانا، على عجاله يعني، يا ريت الاجابه تكون، ما هي علاقه النطق بالبلع؟
0: النطق بالبلع هما علاقة وطيدة، وعسر البلع ينتج بعد مثلا الأمراض الوراثية والأطفال الخدج أو المشاكل الجينية بالنسبة حق الأطفال، والمشكلة اللي تكون بعد حق كبار السن اللي هما بعد الأمراض العصبية، ضربات الدماغ أو الجلطات أو الحوادث لا سمح الله، فيضطر الشخص أن الاستشاريين والأطباء المسؤولين عنه يطلبون منه أن احنا نشخص ونصيحتنا وخطتنا العلاجية بالنسبة حق عسر البلع. احنا الاشخاص الوحيدين اللي نعالج عسر البلع، العلاقة وطيدة جدا، نفس العضلات ونفس الاماكن بالنسبة لها، ولكن هذا يعتبر من اخطر التشخيصات ومن اخطر واصعب الخطط العلاجية اللي احنا نمسكها. لازم يكون المختص دارس ويعني ممارس في المستشفيات والعيادات على الأشخاص اللي عندهم ديسفيجيا اللي هو عسر بلع.
1: الأستاذة دانا الأحمد، اختصاصي أول علاج نطق وبلع، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
0: حياكم الله، إن شاء الله تكون استفدتم.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقاي الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعنا الكرام، عودة لتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. في خطوة

0: تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية السودان وتعزيزا للتعاون في المجال الإنساني، عقد السفير خالد المغامس رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي لقاء مع السيد محي الدين سالم أحمد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان. تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الإنساني والإغاثي ومتابعة الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في السودان من خلال المشاريع والمبادرات الهادفة إلى مساندة المتضررين وتلبية احتياجاتهم. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع السفير خالد المقامس رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث قال:
1: حقيقة زيارة معالي الوزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني مناسبة طيبة، وحنا بالهلال كنا رحبنا به حقيقة، وأن الهلال أيضا منفتح في مساعداته لأخواننا وشقائنا في السودان، خاصة في الآن في مرحلة التعافي المبكر. قاعدين الآن نخطط مع الهلال الأحمر السوداني، عندنا مذكرة تفاهم لمشاريع قادمة إن شاء الله. طبعا احنا من بداية الأزمة في السودان وحنا متواصلين في المساعدات، وكثير من المساعدات راحت للسودان ابتداء من 2023 إلى 2026، ولكن يعني سبقا بعثنا سفن وقاثة وأيضا مساعدات كثيرة من رحلات، يعني شملت كثير من الأطنان بهذه المساعدات. تأكدنا على مساعداتنا، وحنا أيضا العام الماضي قدمنا 2 مليون باتفاق مع الصليب الأحمر لموضوع الدعم الصحي في السودان، وماشيين ومشى المشروع ماشي، وإن شاء الله تحقق منه 60% وباقي الباقي إن شاء الله يخلص. إن عندنا مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر السوداني لموضوع التعافي المبكر حول البنية التحتية للسودان ومساعدتهم فيها، وإحنا ماشي بها الطريق إن شاء الله.
0: كما قال السيد محي الدين سالم أحمد وزير خارجية جمهورية السودان التالي:
2: زيارتي للهلال الأحمر الكويتي هي زيارة شكر وتقدير باسم القيادة والشعب في السودان على الجهد الكبير والإسناد الحقيقي الذي وجدناه في السودان من الهلال الأحمر الكويتي في هذه الحرب اللعينة التي دمرت البنية التحتية ودمرت كل شيء والمرافق العامة في السودان. الهلال الأحمر الكويتي وعبره أيضا نرفع الشكر والتقدير لكل المانحين من المجتمع الكويتي الذين أيديهم البيضاء وصلت عبر الهلال الأحمر إلى كل بيت في السودان. هذه الزيارة أيضا من مراميها غير الشكر والتقدير هو التفاكر مع قيادة الهلال الأحمر على جهد بدأ بالفعل مع التطور الذي حصل في السودان بعد عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم، في أن نشرع في مرحلة التعافي ومن بعدها مرحلة إعادة البناء لما دمرته الحرب في السودان. الهلال الأحمر نبضا بنبض مع الهلال الأحمر السوداني مع الجهات الحكومية في السودان، نعمل سويا فيما يشبه الخطة الواحدة، ولكن التطور العلمي يجبرنا على أن نمضي بخطى واثقة، ولأن قيادة الهلال الأحمر الكويتي حريصة على أنها ما تتلقاه من أموال يذهب في مصارفه بصورة جيدة، فهم ليسوا فقط ساندون لنا بالمعينات ولكنهم يبصروننا أيضا بكثير من التجارب الأخرى حتى نمضي في الطريق الصحيح. نتقدم إليهم مرة أخرى بالشكر والتقدير وعبرهم إلى كل أهل الكويت الكرماء بما يقدمونه لأهلهم في السودان.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: إذاعة دولة الكويت
5: عبر الأثير،
4: منبر يروي حكاية وطن.
6: وطني
4: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
7: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسى.
4: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
2: أحبتنا، نحن معكم وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. سنبقى حتى 8 مساء، الحلقة لا زالت تحتوي على الكثير من الفقرات بانتظاركم، ولكننا سنتوقف قليلا بعد لحظات لدخولنا الفترة الدينية لأذان العشاء.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع.

0: في مساء الخير يا كويت. أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم، نجدد لكم التحية، نحن معكم على الهواء مباشرة. دعونا نبقى الآن مع مجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أعلنت وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع تطبيق سهل الحكومية اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل لاختبارات الكشف للالتحاق بمدارس الموهوبين.
2: وقالت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك يأتي في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق وصول الخدمات التعليمية إلى مختلف شرائح المجتمع، وتوفير إجراءات أكثر سهولة وسرعة للمستفيدين عبر القنوات الحكومية الموحدة.
1: وبيّن أن إتاحة التسجيل عبر تطبيق سهل يأتي ضمن توجه وزارة التربية لتعزيز التكامل الحكومي في تقديم خدماتها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد بالتوازي مع جهود الوزارة لاكتشاف الطلبة الموهوبين ورعاية قدراتهم وتنمية مواهبهم وتوفير البيئة التعليمية الداعمة لإبداعاتهم وطموحاتهم.
2: وكانت وزارة التربية أعلنت السبت الماضي عن إطلاق مشروع مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026-2027 بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية مهيئة لتنمية قدراتهم وتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطنية.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وإلى خبرنا التالي، حيث أعلن معهد الكويتي للأبحاث العلمية مشاركة باحثين اثنين من مركز أبحاث المياه التابع له في المعرض الدولي 12 للاختراعات الذي ينطلق غدا الجمعة في مدينة غوانغتشو الصينية، لعرض ابتكار علمي في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
2: وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الخميس أنه تم ترشيح كل من الدكتور مشاري خاجة والدكتور محمد المنتصر أحمد للمشاركة في المعرض من خلال براءة اختراع بعنوان نظام الأراضي الرطبة لمعالجة المياه العادمة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي بالتناضح العكسي الممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في أغسطس 2025.
1: وأوضح أن الابتكار يعتمد على استخدام نظام الأراضي الرطبة لمعالجة المياه العادمة الناتجة عن التناضح العكسي، بما يسهم في تحسين جودة المياه وإتاحة إعادة استخدامها في عدد من التطبيقات، إلى جانب توفير حلول بيئية واقتصادية مستدامة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: وفي آخر خبر لدينا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويل اليوم الخميس مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مريم العوض عددا من الملفات المالية والإدارية والتنظيمية المتعلقة بالاتحاد والجمعيات التعاونية.
1: وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي عقب زيارتها اتحاد الجمعيات التعاونية بحضور المدير العام للاتحاد بالتكليف فيصل المطيري والمراقب الإداري فايز المجلاد، قالت الدكتورة إنها ناقشت الكادر الوظيفي والهيكل التنظيمي للجمعيات التعاونية وعقود العمل الخاصة ووضع حلول للعقود غير المصدقة.
2: وأضافت أنها بحثت كذلك معالجة ازدواجية العمل في أكثر من جمعية تعاونية من خلال تطبيق الربط الآلي بين جميع الجمعيات بما يعزز الرقابة ويمنع الازدواجية، مشددة على أهمية التكويت الفوري لوظيفة مسؤول فرع التموين ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها.
1: وشددت على مواصلة تطوير منظومة العمل التعاوني وتعزيز الحوكمة والرقابة ومعالجة الملاحظات الإدارية والمالية بما يضمن رفع كفاءة العمل في مختلف الجمعيات التعاونية.
2: وأشارت إلى تأكيدها خلال اللقاء أهمية تطبيق نظام البصمة لجميع العاملين بما يعزز الانضباط الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء داخل منظومة العمل التعاوني.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
4: وفي الختام نشكركم على طيب المتابعة، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
4: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
3: التنفيذ على الهواء سعد البوس،
4: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
3: دمتم في حفظ الله ورعايته مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله. أكيد سعيد بالإجازة عبد الله.
4: إن شاء الله. نعم، يعني الواحد يرتاح من عبء العمل.
3: نعم.
4: ويقضي وقتا مع.
3: يمكن ما يحس فيها عبد الله إلا منه.
4: الموظف طبعا.
3: اللي فعلا يداوم كل يوم ومجتهد فعلا يمكن يشعر بقيمة عطلة نهاية الأسبوع، وهذه ميزة أكيد لكل مجتهد.
4: الحمد لله على كل حال. أكيد.
3: إذن مستمعين دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج سلام العنزي.

مستمعينا الكرام في جولتنا لهذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس هنغاريا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جوا إلى قطر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية. استهدفت عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي على طول خط التماس. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور، مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة تدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة، مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراش باكا رئيس هنغاريا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولهنغاريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراش باكا رئيس هنغاريا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراش باكا رئيس هنغاريا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي فاتف، وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية، وبما يعزز جاهزية دولة الكويت واستيفائها للمتطلبات والمقاييس الدولية. حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك.

صباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد صباح ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا الصديقة بياتا ماينل ريدريغز. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه أجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما تم بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محي الدين سالم عن تقدير بلاده للجهود الإنسانية الكبيرة التي تطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في دعم الشعب السوداني، مما يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وقال وزير الخارجية السوداني عقب زيارته اليوم مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي إن الزيارة تأتي لتقديم الشكر باسم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس والشعب السوداني إلى دولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي على جهودها الإنسانية المتواصلة ومساندتها لأهل السودان. وأضاف إن الهلال الأحمر الكويتي كان سباقا في الوصول إلى المحتاجين والمتضررين في السودان، وفي بعض المراحل سبق العديد من الهيئات والمنظمات في إيصال المساعدات إلى مستحقيها، ما يعكس عمق الروابط بين الشعبين وحرص أهل الكويت على الوقوف إلى جانب أشقائهم في مختلف الظروف. نتحول معكم مستمعينا إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ، مشيرا إلى أن واشنطن ستفرض أقصى العقوبات ضد طهران وستؤدي إلى انهيار النظام. وأوضح بيسنت أن بلاده تتحكم في مضيق هرمز وهناك كميات كبيرة من النفط تعبر المضيق، داعيا الحلفاء وبقية دول العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني. من جانب آخر، أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن حاملة الطائرات جورج واشنطن وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من يو اس اس أبراهام لينكولن. وفي ملف المفاوضات، نقلت أسوشييتد بريس عن مسؤولين باكستانيين قولهم إن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام أباد لا تزال على اتصال مع كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية لبحث الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر والدفع باتجاه استئناف المحادثات. وفي مسقط، أكد وزيرا خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي واليابان توشيميتسو موتيغي اليوم أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة. وشدد الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة العمانية مسقط على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفق القانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. من جانبه قال البوسعيدي إن سلطنة عمان ثابتة في التزامها بالأمن البحري والقانون الدولي ورفض المزيد من التصعيد والصراع. وفي العاصمة المصرية القاهرة، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم إدانته للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولا عربية ومصالحها، مؤكدا أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأنه يجب احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأعرب فهمي خلال
خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تقديم

0: تمهيله للجهود الدبلوماسية القطرية في مجال الوساطة وتسوية الأزمات. وحول الملاحة البحرية، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن 6 مسلحين اعتلوا ناقلة في خليج عدن وسيطروا عليها وعدلوا مسارها إلى الصومال. وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 136 ميلا بحريا إلى الشرق من المكلا في اليمن، إذ أبلغت ناقلة نفط تبحر غربا في خليج عدن بأن سفينة اقتربت منها دون إذن. وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جوا ومعدات ذات صلة إلى قطر بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار. وأضافت الوزارة في بيان إن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة سيكونون بوينغ وبرات أند ويتني للمحركات العسكرية وآر تي إكس ونورثروب جرومان. وفي اليمن، أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت عناصر ومواقع تهديد تابعة للميليشيا الحوثي في مختلف المحاور والجبهات على طول خطوط التماس. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القادة الميدانيين والعناصر الحوثية وتدمير عدد من المعدات والآليات ومصادر التهديد التابعة للميليشيا. في الشأن اللبناني، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيدها هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود، ويجب أن يتزامن ذلك مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من لبنان. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية عددا من المناطق والبلدات في الجنوب اللبناني. مراسلتنا سحر بشارة ومعها التفاصيل.
1: يستمر التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف القصف المدفعي بلدات حولة والمنصوري ووادي سلوكي والحجير وأودية كبريخة وتولين، كما طال القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي طلوسة ومركبة. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال تفجيرات كبيرة في بلدة كفرت بنيت وفي محيط بلدة زوتر الشرقية وفي الطيري والمنصوري، كما قامت بإحراق المنازل في بلدة طلوسة. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن فجرا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر وأطراف بلدة النبطية الفوقاء. من جهة أخرى، سلمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل أحد مواقعها في منطقة الليطاني إلى الجيش اللبناني، وتأتي عملية التسليم في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهامها مع نهاية العام الجاري، ويأتي في سياق استكمال الإجراءات العملياتية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتسلمه المواقع العسكرية التابعة لليونيفيل. سياسيا، برزت مواقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال زيارته لحاضرة الفاتيكان، حيث دعا المسؤولين في الفاتيكان إلى مواصلة جهودهم الدبلوماسية في كافة المحافل الدولية لتحقيق المطالب اللبنانية، وعلى رأسها التزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار التي تم توقيعها برعاية الولايات المتحدة في 29 حزيران يونيو الماضي، ووقف اعتداءاتها اليومية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية والقرى في الجنوب. كما دعا الرئيس عون إلى دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تمهيدا لإعادة أعمار ما هدمته إسرائيل وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وإلى الشأن السوري، حيث بحث وزيرا خارجية سوريا أسعد الشيباني وخارجية باكستان محمد إسحاق دار اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال أول زيارة لوزير خارجية سوريا

0: إلى إسلام أباد منذ نحو عقدين، وجدد الجانبان أهمية العلاقات الرسيخة بين باكستان وسوريا، واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي أنقرة، حيث نفت وزارة الدفاع التركية اليوم وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القاعدة، مؤكدة أن أنقرة ترفض محاولات تبرير التدخلات العسكرية الإسرائيلية في دول الجوار. رامي عبد العال وفانا بهذا التقرير.
1: مع استمرار الكيان الإسرائيلي المحتل اعتداءاته على دول الجوار، أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، سواء قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة أو أثناء تنفيذه، مضيفة في بيان للمتحدث باسم الوزارة زكي أكترك بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على قاعدة أبو الظهور الجوية هو عمل يستهدف الإضرار باستقرار سوريا وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها وكذلك بنيتها التحتية، مستنكرا في الوقت ذاته مثل هذه التصرفات التي تضر باستقرار المنطقة، ومجددا تأكيده على أنه لم تكن هناك أي بعثة عسكرية تركية بقاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا. كما شدد أكترك على وجوب أن تنهي إسرائيل مثل هذه الهجمة المتهورة وأن تلتزم بمتطلبات القانون الدولي من أجل إحلال الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. كما شدد أكترك على أن بلاده ستواصل دعم جهود سوريا لبناء بنيتها التحتية وقدراتها العسكرية في إطار مبدأ الجيش الواحد. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، اسطنبول.
0: في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال. عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
2: لا يبدو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد أنهى التصعيد أو أوقف مصادر الخطر، فقوات الاحتلال تواصل إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من القطاع. ففي الشمال أصيب طفل بنيران قوات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا، بينما وصل مصابان إلى مجمع ناصر الطبي بعد إطلاق النار عليهما في خان يونس. كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في شرق خان يونس ومدينة غزة مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاع، ويأتي ذلك بعد استهداف مقر للشرطة في وسط مدينة غزة أمس، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين. أما إنسانيا، فتكشف معطيات جديدة أن 94% من السكان يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة أو مباني مدمرة جزئيا، فيما تعيش 84% من الأسر في ظروف سكنية خطرة أو كارثية. وتتعمق الأزمة مع نقص الماء ومواد النظافة ولجوء نحو نصف الأسر إلى حرق النفايات للطهي، في وقت يحتاج فيه نحو 100,000 طفل وامرأة حامل أو مرضع إلى مساعدات غذائية. وبين خروقات ميدانية مستمرة وأزمة إنسانية عميقة وخلافات سياسية لم تحسم بعد، يبقى وقف إطلاق النار في غزة هشا ومهددا بالتصعيد ما لم تتحول الاتفاقات إلى خطوات فعلية على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: على صعيد متصل، دانت مصر وقطر وتركيا بصفاتها الدول الوسيطة بشدة اليوم هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، معربة عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. وأكدت الدول الوسيطة في بيان مشترك أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة، حيث تبذل جهود مكثفة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام والمسؤولين الإسرائيليين واتخاذ خطوات بناءة في عملية التفاوض. إلى ذلك، أدان الأردن ومصر اليوم مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة وحدات استيطانية جديدة.

0: عديدة ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرق القدس المحتلة في الضفة الغربية. واعتبرت القاهرة وعمان تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مشروع E1 الاستيطاني يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض الامتداد الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وفي نيويورك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم إن الضفة الغربية شهدت خلال العام الجاري مستويات قياسية من هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين. مستمعينا الكرام، معا إلى هذا التقرير.
1: أدى تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى التهجير من 107 بلدات وقرى كليا أو جزئيا منذ يناير 2023، إلى جانب توسع غير مسبوق للمستوطنات. وقالت منظمة Human Rights Watch المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري بحق سكان القرى والبلدات الفلسطينية التي يواجه العشرات منها خطر المحو، مضيفة أن المستوطنين المسؤولين عن الهجمات يعملون بدعم مالي ومادي وقانوني من الحكومة الإسرائيلية. ودعت المنظمة إلى التحقيق في عمليات التهجير القسري التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في غزة ومنع الفلسطينيين من حق العودة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. بدورها أكدت الأمم المتحدة أن عنف المستوطنين وضم الأراضي في الضفة الغربية يزدادان سوءا رغم وجود إعلان محكمة العدل الدولية بعدم شرعية احتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية. وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن هجمات المستوطنين وإنشاء البؤر الاستيطانية بلغا مستويات غير مسبوقة، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال.
0: وفي بنغلاديش، انتخب برلمان بنغلاديش اليوم القيادي بالحزب القومي الحاكم ميرزا فخر الإسلام رئيسا جديدا لبلاده في أول انتخابات رئاسية تشهد تنافسا منذ 35 عاما. وأعلنت لجنة الانتخابات فوز فخر الإسلام بعد حصوله على 255 صوتا، فيما حصل منافسه الضابط السابق في الجيش أولي أحمد على 88 صوتا. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظمات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية ومياه البحر الأسود وبحر أزوف، فيما قالت عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت 28 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات روسية بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة كييف، وأسفرت الهجمات عن أضرار مادية بمبان وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. في موسكو، قال الكرملين اليوم أنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن زيارة محتملة لموسكو من قبل المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وتشهد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا جمودا إلى حد كبير. في بوخارست، قال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا اليوم إن رومانيا دفعت بمقاتلات من طراز F-16 لتدمير زورق مسير صغير اتجه صوب مشروع نبتون ديب للغاز في البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا أكدت أن الزورق الصغير المسير

0: ليس تابعا لقوتها. وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إن طائرة مسيرة تحطمت داخل أراضيها خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة. وأوضحت الوزارة أن المسيرة تحطمت في منطقة غير مأهولة. في سول أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها رصدت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة بيونغ يانغ، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي زعيمها كيم جونغ أون في وقت لاحق من العام الحالي. من جانب آخر، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي آهن جيوبيك اليوم إن بلاده تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك بين 80 و120 رأسا نوويا، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ مهتمة بمبادرات الحوار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها عزلة أمريكية اقتصادية ضد إيران. فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ، وإن واشنطن ستفرض عقوبات قاسية ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات جورج واشنطن وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من إبراهام لينكولن. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس دكتور رامي الخليفة، المحلل السياسي. دكتور رامي، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك، تحية لك والسادة المستمعين، حياكم الله.
0: الله يحييك دكتور. بداية، على ما يؤشر تأكيد وزير الخزانة الأمريكي بأن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ؟
1: العقوبات الاقتصادية التي فرضت سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل دولة معينة لم تؤدي إلى انهيار أنظمة، ولكن في الحالة الأمريكية أو في حالة الصراع الأمريكي الإيراني الموجود حاليا ربما الوضع مختلف، لأن هذه العقوبات الاقتصادية تترافق مع مسائل أخرى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. أولا، هنالك حصار اقتصادي وحصار للموانئ الإيرانية ليس فقط في الخليج العربي، ولكن أيضا في بحر عمان وكذلك في بحر قزوين، وهنالك بالفعل حصار اقتصادي خانق على الجانب الإيراني. المسألة الثانية هي أن هذه العقوبات الاقتصادية المفروضة أمريكيا تترافق مع استراتيجية عامة تتضمن العقوبات تمثل جزءا، ولكن هناك عناصر أخرى، منها على سبيل المثال مواجهة أذرع إيران الموجودة في المنطقة والضغط على الدول التي فيها تلك الميليشيات من أجل رفع الغطاء السياسي عنها ودرع السلاح كما يحدث مع حزب الله في لبنان، ذلك الميليشيات الخارجة عن القانون في العراق. المسألة الثالثة وهي أن هنالك متواجد عسكري أمريكي، وأنت أشرت إلى وجود حاملات طائرات أمريكية ووجود أحيانا ضربات عسكرية موجهة ودقيقة لأهداف عسكرية تابعة للجانب الإيراني. ومن هنا العقوبات الاقتصادية مهمة، لكن في إطار استراتيجية أشمل تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم. طيب دكتور رامي، يعني سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي أشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد طهران ستؤدي إلى انهيار النظام هناك، كيف تقرأ هذا التصريح؟
1: هناك الحقيقة رهان على أن أول النفس الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وهو بالمناسبة استراتيجية جديدة بالمقارنة مع ما شهدناه في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر شهر شباط فبراير الماضي، لأنه في ذلك الحين كانت الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على توجيه ضربة قوية إلى النظام الإيراني، إلى رأس الهرم في السلطة السياسية، وهنا نتحدث عن المرشد وعن كبار القادة الإيرانيين، وذلك سوف يؤدي إلى انهيار النظام تغييره بسرعة، وبالتالي إحراز تقدم في إطار المفاوضات حول الملف النووي وحول ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من أهداف. ولكن صحيح أن المرشد قد لو هنالك قادة قد قتلوا، ولكن ذلك لم يؤدي إلى انهيار النظام. انتهت الولايات المتحدة

0: الأمريكية خصوصا بعد توقيع مذكرة التفاهم إلى تغيير الاستراتيجية بما أشرنا إليه، سواء فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي، حصار الموانئ، العمل على تقليل أظافر إيران المنتشرة في المنطقة، إمكانية توجيه طلبات عسكرية وإلى أهداف استراتيجية، وخصوصا البنى التحتية التي تأثرت بقوة خلال الفترة الماضية. وبالتالي هذه الاستراتيجية هي التي يتحدث عنها المسؤول الأمريكي أو مسؤول الخزانة الأمريكية، باعتبار أن هذه الاستراتيجية تحاصر الجانب من أكثر من زاوية، من الزاوية الاقتصادية، من زاوية البنية التحتية، ومن زاوية الاستراتيجية العامة التي تتبعها إيران في عموم المنطقة.
1: طيب دكتور رامي، في سؤالنا الأخير دعنا ننتقل إلى موضوع الوساطة. يعني إسلام أباد تقول أن خط الوساطة مع إيران لا يزال مفتوحا، هي لا تزال على اتصال مع كل من إيران والولايات المتحدة لبحث الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر. كيف تنظر إلى هذا التأكيد؟ يعني خطط الوساطة كيف ومتى وإلى أين؟
0: أيوة، باعتقادي بأن هنالك ثلاث مستويات للوساطة التي تقوم بها عدة أطراف بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. المستوى الأول وهو ضبط الصراع لعدم انتشاره ولعدم توسعه بشكل كبير للغاية، وبالتالي يبقى هذا الصراع تحت التحكم. المسألة الثانية أن أي تغيير في موازين القوى وأي تغيير في الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يترجم في إطار اتفاق ما بين طهران واشنطن، وهذا يستلزم أن تكون هنالك قنوات للتفاوض وأن يكون هنالك تفاوض غير مباشر. المسألة الثالثة وهي حرص هذه الأطراف على مصالح دول المنطقة، هنالك حرص من باكستان كما من قطر كما من عمان على إبقاء أو محاولة فتح مضيق هرمز، على إبقاء حد معين من التهدئة الموجود في المنطقة، بل ودفع الأمور نحو التهدئة باعتبار أن ذلك مصلحة لكافة الأطراف. لذلك أتوقع أن القنوات التفاوض سوف تبقى مفتوحة.
1: نعم، المحلل السياسي من باريس دكتور رامي الخليفة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مريم العوض عددا من الملفات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالاتحاد والجمعيات التعاونية. تناول لقاء الكادر الوظيفي والهيكل التنظيمي وعقود العمل إلى جانب معالجة ازدواجية العمل عبر الربط الألي بين الجمعيات لتعزيز الرقابة، مع التأكيد على التكويت الفوري لوظيفة مسؤول فرع التموين ودعم الكوادر الوطنية. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب رفاعة اليوم مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان الدكتور جبريل محمد عددا من المواضيع المالية والاقتصادية التي تجمع البلدين والحرص على التعاون المستقبلي في عدد من المجالات ذات الأولوية. ذكرت وزارة المالية أنه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والخطط الكفيلة لتنميتها في الفترة المقبلة. وفي أخبار بورصة الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بثلاث نقاط ليبلغ مستوى 8818 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 8 نقاط وبلغ حجم التداول نحو 346 مليون سهم تمت عبر 26 ألف صفقة نقدية بقيمة 94 مليون دينار. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير، الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار وترسب الغبار تدريجيا الليلة إن شاء الله، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 34 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 33، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 30، ميناء الحمدي وفيلتشة 36، جزرنا الشمالية وربو بوبيان

35 وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، أعلى مد في الساعة 5:10 الفجر، أدنى جزر في الساعة 12:25 بعد الظهر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:55. موعد شروق الشمس في الساعة 5:19. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس هنغاريا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جوا إلى قطر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة تدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. كانت هذه مستمعين الكرام الجولة المسائية من إذاعة دولة الكويت، قدمناها لحضراتكم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الساعة الآن 8:37 هنا الكويت.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف بيلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الأعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي.

مستمعنا الكرام، نبدأ ونستهل معكم جولتنا الرياضية بأبرز وأهم العناوين. العربي والقادسية في مجموعتين متوازنتين بدور التحدي الآسيوي. الساحل يحتفل بتأهل للممتاز ويستعد لتعزيز صفوفه بمعسكر في القاهرة. ذهبية كويتية في زوج الفتيات في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة. النصر والاتحاد ونيوم يتأهلون إلى دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. الوحدة الإمارات

أوقعت قرعة دور التحدي الآسيوي لكرة القدم فريقي العربي والقادسية في مجموعتين مختلفتين ضمن منافسات منطقة غرب آسيا، وجاء العربي في المجموعة الثانية إلى جانب النجم اللبناني واستقلال الطاجيكي المستضيف وحمص الفدا السوري. في المقابل يلعب القادسية في مجموعة الثالثة التي يستضيف منافساتها إلى جانب غوال هندي وفورتس البنغلاديشي ورجارة تاداز الطاجيكي. وتتطلع الكرة الكويتية إلى حضور قوي للفريقين في بطولة القارية مع طموح العربي والقادسية للمنافسة على التأهل ومواصلة المشوار الآسيوي. أعلن النادي العربي تعاقده مع اللاعب يوسف الخبيزي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. ويجيد الخبيزي اللاعب في مركزي المدافع ولاعب الارتكاز، وسبق له تمثيل ناديي الكويت وخيطان.

أشاد مدير الكرة بنادي الساحل جمال العتيبي بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري والتي قادت الفريق للتأهل إلى دور زي الممتاز قبل الجولة الأخيرة، وأكد أن دعم مجلس الإدارة وروح الفريق أسهمتا في هذا الإنجاز، كاشفا عن نية النادي في تعزيز صفوفه بتعاقدات جديدة وإقامة معسكر خارجي في القاهرة خلال الفترة التوقف المقبلة، فيما أثنى على المدرب علي عبد الرضا مشيرا إلى صعوبة استضافة مباريات الفريق في الممتاز بسبب متطلبات النقل التلفزيوني مع وجود ملاعب بديلة متاحة.

حقق منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد فوزا مستحقا على سوريا ب 29 هدفا مقابل 19 هدفا في افتتاح مشواره في البطولة الآسيوية 11 المقامة في الأردن، وأنهى الأزرق الشوط الأول متقدما ب 13 هدفا مقابل 12 هدفا قبل أن يفرض أفضلية في الشوط الثاني ويوسع الفارق. الجدير بالذكر حصل لاعب الكويت عبد الهادي براك على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

توج منتخبنا الوطني لكرة الطاولة فئة 11 عاما بالميدالية الذهبية بمسابقة زوج الفتيات ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، وحققت اللاعبتان شيخ العلي وحياة صلاح الميدالية الذهبية بعد فوزهما على منتخب السعودية في المباراة النهائية ضمن منافسات الزوجي.

تأهلت فرق النصر والاتحاد ونيوم والجبلين والأخدود إلى دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد انتصارات متفاوتة في دور 32، إذ فاز النصر على الدرعية بأربع أهداف مقابل هدف، والاتحاد على النجمة بثلاثية نظيفة، ونيوم على الفيصلي بثلاث أهداف مقابل هدف، فيما تغلب الجبلين على الاتفاق بهدف دون رد والأخدود على الخليج بهدفين دون رد. وأيضا من أخبارنا الخليجية، أعلن فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع المدافع المالي موسى ديارا قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني بعقد يمتد لموسمين في رابع صفقة.

انطلقت الفريق الصيفية لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد. ويمتلك ديارة البالغ من العمر 25 عاما خبرة أوروبية مع أندية تولوز وأندلخت وألافيز، فيما يواصل الوحدة تحركاته لإتمام الصفقة الأخيرة في مركز الجناح واستكمال قائمته من اللاعبين الأجانب. نجح نادي الغرافة القطري في التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانك ماغري وضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. ويستهل الغرافة مشواره في الدوري القطري لكرة القدم في دوري نجوم بنك الدوحة بمواجهة الشحانية غدا على استاد خليفة الدولي، حيث يتطلع الفريق لمواصلة مسيرته المميزة بعدما نافس الموسم الماضي على لقب الدوري وأنهى المسابقة في المركز الرابع قبل أن يتوج بلقب كأس الأمير للمرة. وإلى أخبارنا العالمية.

تجاوز أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه ملقا العائد حديثا إلى الليغا بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وافتتح الكوري الجنوبي لي كانغ إن الهدف الأول، وأضاف المتوج بكأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا أليكس باينا الهدف الثاني ليحقق الروخي بلانكوس أول 3 نقاط في البطولة.

توج فريق برشلونة لكرة القدم بكأس خوان غامبر الودية بفوز بهدفين لهدف على الأهلي المصري في مباراة أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني، وتقدم البلوغرانا بهدفي حمزة عبد الكريم ورافينيا، وقلص أحمد مصطفى زيزو الفريق بهدف وحيد.

نجح سيلتك الاسكتلندي بتخطي ضيفه لاسك لينتس النمساوي بثلاثية نظيفة في ذهاب الملحق المؤهلي إلى مرحلة الدوري من أبطال أوروبا لكرة القدم، والجدير بالذكر سيقام لقاء الإياب الثلاثاء القادم في النمسا. قطع بودو غليمنت النرويجي شوطا كبيرا نحو بلوغ مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيف نيمخيم بثلاثية نظيفة. في مباراة أخرى اقتنص تيتسيتسلي السلوفيني تعادلا ثمينا من أرض مستضيف سلوفان براتسلافا السلوفاكي بهدف لمثله. تسلم هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الحذاء الذهبي الأوروبي لكرة القدم بعدما أنهى موسم 2025-2026 هدافا للدوري الألماني برصيد 36 هدفا، متفوقا على جميع هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى. وحصل النجم الإنجليزي على جائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد تتويجه بها في عام 2024. وقدم كيم موسما استثنائيا مع بايرن حيث سجل 61 هدفا في 51 مباراة بجميع المسابقات، بينها 36 هدفا في 31 مباراة بالدوري الألماني، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي البوندسليغا وكأس ألمانيا، بالإضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد باريس سان جيرمان الفائز باللقب. دخل النجم المصري عمر مرموش مهاجم فريق

مانشستر سيتي لكرة القدم دائرة اهتمامات نادي توتنهام هوتسبير في ظل تحركات النادي الإنجليزي لتدعيم خطه الهجومي بعدد من الصفقات قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. ووفقا لما ذكرته المصادر الصحفية، يخطط هوتسبير لإبرام ما يصل إلى 3 صفقات هجومية جديدة خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات. ويضع النادي سافينيو لاعب مانشستر سيتي وكودي جاكبو مهاجم ليفربول على رأس أولوياته إلى جانب مهاجم صريح. وتأتي تحركات الفريق اللندني رغم انفاقه أكثر من 200 مليون جنيه استرليني حتى الآن خلال سوق الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي يستهدف فيه النادي مواصلة تدعيم صفوف الفريق قبل الموعد النهائي للميركاتو.

وإلى عالم الكرة الصفراء، بلغ الكندي فيليكس أوجيل ياسيم ثمن نهائي بطولة سينسياتي ماسترز للتنس بفوزه على الأرجنتيني خوان مارتن سيرندولو بمجموعتين دون رد. وسيواجه الياسيم في ثمن نهائي الأمريكي فرانسيس تيافو الذي تأهل بفوزه على مواطنه ليرنارتين بمجموعتين لواحدة بوقع 6-4 ثم 4-6 قبل أن يحسم المجموعة الثالثة ب6-4 أيضاً.

ستشارك النجمة المخضرمة فينوس ويليامز في منافسات الفردي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد حصولها على بطاقة دعوة. وأعلن منظمو آخر البطولات الأربع الكبرى في العام أن اللاعبة البالغة 46 عاما ستكون إحدى المشاركات اللواتي حصلن على دعوة خاصة. وكانت فينوس حاملة لقب البطولة مرتين، قد شاركت في نسخة العام الماضي لكنها خرجت من الدور الأول. هذا ونالت الأمريكية الأخرى سلون ستيفنز حاملة لقب عام 2017 على بطاقة دعوة أيضا، فيما حصل الفرنسي غايل مونفيس على فرصة للمشاركة في فرد الرجال بعدما كان قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا الرياضية، نشكركم لحسن الاستماع ونذكركم بأبرز العناوين. العربي والقادسية في مجموعتين متوازنتين بدور التحدي الآسيوي. الساحل يحتفل بالتأهل للممتاز ويستعد لتعزيز صفوفه بمعسكر في القاهرة. ذهبية كويتية في زوج الفتيات ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة. النصر والاتحاد ونيوم يتأهلون إلى دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. الوحدة الإماراتي يضم المالي موسديارا لتعزيز دفاعه. برشلونة يتوج بكأس خوان غامبر بثنائية أمام الأهلي.

مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي. أتمنى لكم يوما موفقا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش، كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش، يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد طبقي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. مستمعينا، كما عودناكم في كل حلقة لدينا ضيف متميز في مجاله، واليوم سوف نتحدث عن البنيان، وهو عملية إنشاء الهياكل والمباني، كما يتطلب تخطيطا دقيقا وفهما للمواد وتقنيات البناء. ويبدأ الأمر بالتصميم الهندسي الذي يحدد الشكل والوظيفة، ثم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ التي تشمل الأساسيات والجدران والأسقف، كما تعتمد جودة البنيان على اختيار المواد المناسبة مثل الخرسانة، الحديد، الطوب، بالإضافة إلى اتباع معايير السلامة والجودة. البنيان الجيد يضمن متانة المبنى وقدرته على تحمل الظروف المختلفة على مر السنين، لكن الخلافات في عقود البنيان قد تنشأ بسبب سوء الفهم أو تغيرات غير متفق عليها في نطاق العمل، أو تأخير في التسليم، أو مشاكل في جودة المواد، أو حتى التنفيذ. حل هذه الخلافات يتطلب الرجوع إلى بنود العقد الأصلية والتواصل الواضح بين الطرفين. لذلك مستمعينا، تابعونا بعد هذا الفاصل حتى نتعرف على ضيفي هذه الحلقة.
2: يعد بناء المنزل من المشاريع التي تتداخل فيها أطراف متعددة، من مالك العقار إلى المقاول والمهندس والمكاتب الاستشارية، ما يجعل احتمالية حدوث الخلافات أمراً وارداً. وتبدأ بعض الخلافات من تفاصيل بسيطة مثل اختلاف على نوعية المواد أو مدة الإنجاز أو قيمة الأعمال الإضافية، لكنها قد تتطور مع الوقت إلى نزاع بين الطرفين.

0: وهنا تبرز أهمية وضوح الاتفاقات منذ البداية، خاصة ما يتعلق بالمواصفات والالتزامات والمواعيد. في نقطة نقاش سنتعرف أكثر على أهمية بنود الاتفاق في عقود البنيان.
1: قضايا الأسرة وهموم المجتمع في ساعة من النقاش. نقطة نقاش.
2: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم نقطة نقاش. وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفي بهذه الحلقة وهو الأستاذ مبارك العميان. حياك الله وشكرا لك على قبولك على هذه الدعوة في برنامج نقطة نقاش. كونك أنت محامي، نود أن نسلط الضوء على البنيان بين العقود والخلاف وكيف نحمي حقنا أثناء تشييد هذا المنزل.
3: بالبداية الله يحييك أخوي مساعد، أنت والسادة المستمعين، وبإذن الله أن راح نبين جميع الأخطاء التي ممكن يقع عليها أو يقع فيها الشخص في موضوع البنيان، وأيضا إذا وقعت لا سمح الله الأخطاء شنو الطرق القانونية اللي ترجع فيها حقك. طبعا موضوع هذا الأمانة يعني اختيار موفق، لأن من أهم المواضيع اللي كان المفترض أنها يكون لها تسويق للناس، بحيث أن الناس تتثقف في موضوع البنيان وكيف التعامل فيه، لأن أكثر الناس من يستلم بيته أو يبني بيته يبي خلص.
2: صحيح، وهذه هي الرسالة اليوم في حلقتنا في برنامج نقطة نقاش، أن نستثمر وجودك المحامي مبارك العميان في هذا الموضوع الخاص بالبنيان. اليوم إذا ذهبنا إلى البنود، ما هي أهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد البناء بين المالك والمقاول أو حتى الشركة المنفذة لهذا المنزل؟
3: شوف، بالبداية راح أتكلم عن البنود، راح أتكلم عن شكل العقد بشكل عام. طبعا في ناس الحين يعني قاعد يتعاملون مع أشخاص خارج عن السوق الرسمي اللي هو يعني ما عندهم رخص تجارية، وشكل العقد يفضل أن يكون العقد في مكتب هندسي أو شركة إنشاءات أو مؤسسة خاصة في البنيان والمقاولات، يعني شركة رسمية، ويفضل أنك تطلع على الترخيص قبل توقيع العقد. ترى هذا حق من حقوقك كمستهلك أنك تطلع على ترخيصهم، إذا كان ترخيص هل هو ساري أو متوقف أو ملغي، لأن في شركات يعني للأسف بعضهم أخذ إيقاف ولا زال يستمر في السوق وقاعد يتعاقد مع الناس وهو موقوف عن العمل فعليا بالدولة. أو أهم العقود، أهم البنود اللي المفترض أنها تكون موجودة بالعقد، طبعا هي بنود يعني محدودة اللي لابد أن تكون موجودة. أول بند فيهم اللي هو مدة العقد. المدة لابد أن تكون محددة حسب اتفاقك مع الشركة أو المكتب الهندسي. مدة البنيان تكون فترة مثلا سنة أو تكون خلال 16 شهر، أيا كان الاتفاق اللي بينكم، أهم شيء أن يكون الاتفاق مكتوب. والبند الأهم من ذلك وهو الشرط الجزائي، اللي هو في حال تأخير المكتب الهندسي أو المقاول عن تسليمك المفتاح أو تسليمك البيت. لأن التأخير هذا إذا ما كان في شرط جزائي أنت ما راح تقدر تأخذ تعويض على الأيام اللي تم التأخير فيها. وثانيا أيضا إذا تم يعني إذا تم مدة العقد ولم تسلم البيت فترة شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور زيادة، هني من حقك أنك تطالب بالشرط الجزائي وأيضا فسخ العقد ما بينك وبينه، لأن العقد شريعة المتعاقدين، فالإخلال فيه يعتبر العقد لاغي.
2: نعم، ذكرت الشرط الجزائي، كم قيمته تقريبا تكون؟ وهل هو فقط على المقاول أو الشركة اللي تشيد هذا المنزل أو على الطرفين؟ يعني أحيانا للأسف بعض الناس اللي يقومون ببناء منزل يتفق مع شركات لكن يتأخر عليهم بالدفعات دون اتفاق بينهم، يعني يكون العقد واضح أن كل مرحلة لها سداد.
3: نعم صحيح، هني أيضا الشركة لها حق أنها تتخذ إجراءها، إنذار تسليم الدفعة أمر طبيعي، أو إنذار بعدم استلام الدفعة، عشان إذا تأخرت عن مدة العقد يكون التأخير من صاحب القسيمة أو صاحب البيت، لأنه ما قدم الدفعات اللي المتفق عليها على كل الخطوات الموجودة اللي منصوص عليها تكون بالعقد. أهم شيء إنه يكون العقد، شوف يعني للأسف إن الدارجة

0: الرهان، ناس ياخذون مقاول من برا، وعقد يكون عباره عن ورقه A4 بينهم، وتحويل حسابات بينهم، ولا بيعطي حساب طرف اخر. فهذه المشكله بيعطي كاش، هذه المشكله يعني هي تمشي الامور، لكن اذا وقعت في مشكله هني حلك القانون شنو؟ هذا اقل ما فيها ما يتبع شركه او ما يتبع مؤسسه موجوده بالتجاره والصناعه، بحيث انك تقدر تطالبها، لانك انت قاعد تطالب شخص هني، الشخص هذا ترك البلاد وراح، حقك راح.
1: ذكرت لنا ايضا تحت الهواء ان بعض الاشخاص المقاولين اللي يكونوا متابعين للشركات يتعاقد مع عده بيوت، وعندما يقع في مأزق قد يسافر ويترك، ويكون الفلوس اللي موجوده عنده حولها بالخارج.
0: نعم،
1: هل اقدر انا اطالب حقوقي في هذه الحاله او ممكن لا؟
0: نعم، هذه حصلت للاسف، وحصلت كثيره بس بالسنوات السابقه يعني. الان الناس قامت تدارك هذا الخطا، ما قامت تعطي الدفعات كامله الا بعد الخطوات يعني. فهذا شنو كان؟ كان المقاول شغله زين ومعروف، يتفق مع فلان ومع فلان، يبني قسايمهم أروع ما يكون. بعد ما يتم أخذ اسم الشهرة عنده، يأخذ له 10 بيوت، 15 بيت، بعضهم يوصل ل50 بيت، يأخذ بس الدفعات الكبيرة منهم ويحول فلوسه برا وخلاص يروح البلدة. الناس هذه علقت بيوتهم، ما يقدر. طبعا أكثر الناس اللي قاعد تبني تأخذ قروض، واللي بعضه يكون مجمع، واللي بعضه عليه حد أقصى، فالحين راحت الفلوس اللي عنده مجمعهم. شنو الخطوة اللي قدامه؟ ينطر يسكر القرض اللي عليه عشان ياخذ قرض ثاني ويقدر يكمل بيته، يعني قعد له سنوات عشان بيته يخلص. انت طيب تدارك المشكلة هذه بالأساس، وخلك خل شغل قانوني، ادفع زيادة بس أكون مع مكتب هندسي، مع مكتب مقاول، مع مكتب شغال برخصة تجارية صحيحة، عشان أضمن حقي. إذا وقع خطأ من المقاول أو خطأ من المكتب الهندسي، أقدر أحاسبه بالقانون، أخذ حقي منه.
1: أيضا قبل شوي ذكرت موضوع الشرط الجزائي، لكن كثير من الناس يجهل هذا الموضوع حتى يقلل مدة التسليم أو تكون الفترة المحددة فيما بينهم. إذا كان هذا الموضوع شفهي فقط الاتفاق، هل يكفي الاتفاق الشفهي أم يجب أن تكون جميع الاتفاقات مكتوبة؟
0: لا ما يكفي، شلون تثبت الشفهي إذا هو أنكره؟ إذا هو أصلا كان عندك مكتوب، مو مكتوب مع الشرط الجزائي ومتفق بينك وبينه، شلون تثبته؟ شوف للأسف أخوي مساعد، أنا كثير من القضايا اللي جوني فيها تأخير، وأكثر اللي فيها تأخير أول سؤال أسأله قبل ما يوصلني المكتب، أقول له ما في شرط جزائي؟ يقول لي إيه ما في شرط جزائي. شوف يعني هذا دليل شنو؟ ان في نقدر نقول مبيت النيه المقاول قبل ما يشتغل، انه بياخذ راحته بالبنيان. هو ما راح يعني راح يسلم البنيان بس على مزاجه، متى ما فضى يجيب له، بدل ما يجيب له 5 عمال باليوم يجيب له 2 عاملين باليوم، يوفر على نفسه المقاول ويكسب وقت. فهذا حاصل دارج. انا ليش قاعد اقول ان من اهم البنود الشرط الجزائي؟ لان المكتب الهندسي او الشخص اللي متعاقد معاه انت رافض الشرط الجزائي هذا، اذا رافض الشرط الجزائي معناته انه نيته مو زينه، او شغله مو زين، بمعنى انه شنو؟ انه يعني ما يجيب العماله الكافيه، او ما عنده العماله القدره انه يوفر العماله الكافيه انهم ينهون البنيان في الوقت المحدد.
1: ايضا ذكرت لنا اذا رفض المقاول او الشركه الشرط الجزائي، ابحث عن الغير.
0: اي غير.
1: هل هو يعني عرف موجود بالسوق اليوم، سوق البنائين والشركات اللي عندها عقارات تبنيها؟ أو
0: هذا شوف، هذا لا، هذا حريه شخصيه لك انت. يعني في ناس تقول
1: للطرفين
0: لا، هو طبعا حريه لك انت اختيار انك انت تروح لواحد قال لك ابي شرط جزائي، قال لك لا ما عندي شرط جزائي،
1: بس
0: ما
1: حط لك اياه،
0: اترك المكتب هذا كله وروح لك مكتب ثاني، لانها تلقى بالاساس لو تبحث عليه يمكن عليه مشاكل تاخير او غيره او قله عماله، فما يبي يبطل الموضوع انه في شرط جزائي، ولا هو من اساسيات عقود البناء. هذا يعتبر اللي هو شرطين، المده وايضا اللي هو الشرط الجزائي. وأهم من هذا كله، لك الحق ولك كامل الحرية بطلب المستخرج من التجارة والصناعة، وأنك تشوفه بعينك إذا كانت الشركة سارية أو موقوفة أو لا. لأن في شركات للأسف قاعد تستغل الاسم، أو في ناس يستغلون اسم شركات وهي شركات موقوفة، فتقعد لها سنة ونص تجمع بالناس، والناس هذه لما يعني
1: طالب
0: يجيها خبر او علم ان الشركه هذه موقوفه، طبعا متى يجيها خبر؟ لما تطلع مستخرج. طيب شركه موقوفه، انا شلون اطالب حقي الحين؟ هو راح تطالب حقك وترجع المالك، يعني بشكل عام حقك ما يضيع، بس انا ليش مشكل نفسي مع شركه موقوفه اثناء التعاقد؟
1: صحيح
0: هذا الكلام.
1: ايضا يعني من خلال خبرة

0: أستاذ مبارك في هذا المجال كونك أنت محامي، شنو أبرز الخلافات التي تنشأ عادة بين مالك المنزل والمقاول؟
1: شوف، في خلافات كثيرة، وأهم هذه الخلافات طبعاً إحنا ما راح نتكلم عن المدة وعن الشرط الجزائي وعن الفترة هذه، نتكلم عن الأمور اللي هي أعمق من كذي، الأخطاء أو العيوب اللي تأتي بعد البنيان. ترى هذه للأسف يعني في هو يعني ما يستخدمون المواد اللازمة أو ما يعطون الخرسانة والتشطيب المدة اللازمة، فيصير أثناء تشققات، يصير تعشيش، يصير ميول، يصير أمور كثيرة. طبعا أنت تسألني تقول أنا مقاول، أنا ما عمري بنيت.
0: لا بس مرت عليك هذه المواضيع.
1: طبعا من كثر ما القضايا نشوفها فعارفين شنو العيوب وشنو الأخطاء وشنو التقصير اللي يكون موجود وشنو الإجراءات القانونية اللي اتخذها معاهم، لأن هذا يعني إحنا مرينا فيه يعني سنوات كثيرة. فأكثر الناس لما يجي يستلم بيته استلم بالمدة القانونية وكل شيء، لما يجي يطالع بيته يطالع إنه مثلا المقاسات البيبان مو اللي متفق معه، مثلا تشطيب المساح مو اللي يعني متفق معه فيه أو مو زين، مثلا تشققات في الصبات، تعشيش بالدرج، تعشيش بالصبات، الأمور هذه كلها شنو تأثر أو تأثر في البيت بعدين. فهذه لابد أنك تحلها، لما تحلها راح تقط لك مبلغ كبير مو صغير. فمن يتحمل المبلغ هذا أو من يتحمل التصليح هذا؟ مفترض المقاول أو المكتب الهندسي اللي كان مشطب هذه الأمور، لأن هذا كل التقصير يكون من طرفهم. فللأسف أنه يعني في ناس تقول خلاص أنا أهم شيء بس استلم البيت وبنزل، فيخلي المقاول يمشي يعطيه اللي هو يعني المخالصة معاه ويجيب له شخص من برا يعدل له الأخطاء اللي خلاها المقاول. طيب هو المقاول هو مسؤول عنها، هو المفترض أنه يصلحها على حساب الخاص
0: إذا رفض المقاول.
1: نعم، ما له حق يرفض، يرفض ترفع إثبات حالة على طول، دعوة مستعجلة إثبات حالة، هاي تكون فترتها يعني ما يتجاوز الشهرين تقريبا، يطلع فيها خبير يعاين المنزل، يعاين الأخطاء. طبعا الخبير راح يكون خبير على مختص في أمور البناء، يعاين هذه الأمور، يعاين الأخطاء ويسجلها بالتفصيل وكم يقدر قيمتها السوقية كم بالتعديل. فبعد ما تأخذ إثبات الحالة أنت جيب لك مقاول ثاني من برا أو جيب لك عامل ثاني من برا يعدل الأخطاء هذه وسكن بيتك. والطالب الحين بعدين قضية ثانية اللي هي يسمونها يعني مو مستعجل، قضية مدني عادي طالب فيها حقوقك اللي سببها لك المقاول هذا أو الأخطاء اللي سببها المقاول.
0: نعم، لكن أحيانا بعض الأشخاص يقعون بأخطاء مثل ما ذكرت سالفا، يكون الحديث فيما بينهم الاتفاقات شفهية. إذا كان الشخص يثق بالمكتب، إذا كانت بينهم صلة قرابة أو تعاملات سابقة، وقال له مثلا صاحب المكتب مالك شغل، الأمور طيبة الأمور طيبة، لكن بوقت التنفيذ يلاقي أن النص الموقع عليه على أساس الثقة اللي بينهم إن هناك لا، في نقص بالبنيان مثلا، يعني مثل ما ذكرت ارتفاعات البيبان، ارتفاعات الأسقف، ارتفاعات الدرايش. كذلك بعض الناس يقول لك يعني من النظام الجديد هذه كفكرة وهي خاطئة، إنه لا توجد عتبة للشباك أو الدريش الكبيرة، يقول خلها مفتوحة. هي أساسا بالتشطيب راح تكلف على صاحب البيت وهو ما يبي أساسا يكلف على عمره، قاعد يبني الأسود حتى يخفف على نفسه من المستقبل، وهذا اتفاق كان موجود قبل التوقيع، لكن بعد التوقيع اختلف، طلع بعض النصوص شفهية. في هذه الحالة أنا بيني وبينك ثقة، شلون أتعامل كصاحب منزل مع المقاول أو الشركة المنفذة؟
1: شوف، إذا كانت الأمور هذه منصوص عليها بالعقد، لأن العقد ترى دائما في تفصيل يكون في يعني حتى السيراميك، المساح، الصبغ، نوع الصبغ شنو، اللون، البيبان شنو، الدرايش شنو، كمل لي الدرايش، هذه كلها تكون منصوصة ترى بالعقد بشكل عام، وانت طبيعي تاخذ حقك من الوقت انك تقرأ العقد وتوافق عليه وتعدل، يعني امر طبيعي، لان المصلحة بشكل عام تكون المكتب الهندسي اللي انت رايح له، يعني هو بيكسبك زبون عشان يشتغل، لانه ما راح يخلي معداته قاعدة ولا يخلي عماله قاعدين، فطبيعي يدور له شغل. فمن حقك انك تعدل عليه وتتفق معاه او تزيد السعر بناء على الطلبات اللي انت بيها اذا كانت مكلفه، يعني امر طبيعي. واذا كنت يعني تجهل في هذه الامور او في هذه البنود، قول له ابي صوره العقد، تروح تستشير فيها اي شخص، سواء مكتب هندسي، شخص قانوني، ايا كان، هذا حقك انت، العقد ما توقع عليه الا لما تكون مطلع عليه بشكل كامل.
0: إذن

0: مستمعينا، لا زال الحديث مستمر معكم في برنامج نقطة نقاش، فاصل ومن ثم نواصل.
1: لا تسير جميع مشاريع البناء كما هو مخطط لها، فقد تطرأ تغييرات أثناء التنفيذ، سواء بطلب من صاحب المنزل أو بسبب ظروف تتعلق بالمشروع. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى اختلاف في التكلفة أو مدة الإنجاز أو المسؤوليات بين الأطراف، كما تظهر خلافات أخرى حول جودة التنفيذ أو الأعمال التي تم إنجازها أو الدفعات المالية أو التأخير في تسليم المشروع. وتبقى طريقة إدارة هذه الخلافات عاملاً مهماً في تحديد ما إذا كان النزاع سينتهي بالتفاهم أم يتطور إلى مسار قانوني. في نقطة نقاش سنتعرف أكثر على أهمية الحلول الودية قبل اللجوء إلى المسار القانوني، وعلى المسار القانوني أين يبدأ وكيف ينتهي.
2: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج نقطة نقاش. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة هو الأستاذ المحامي مبارك العميان. حياك الله وشكرا لك مجددا، وحياك الله.
3: الله يحييك أستاذ مساعد.
0: عنوان حلقتنا: البنيان بين العقود والخلاف، كيف تحمي حقك أثناء تشييد منزلك. هذه عنوان حلقتنا مستمعينا، لكن وجود الأستاذ مبارك هو استثمار جيد حتى نوسع مداركنا وأيضا نثقف أنفسنا في هذا الموضوع. اليوم كثير من الشباب الكويتي قاعد يبني بيوته في عدة مناطق حيوية، حاليا قاعد يشيدون منازلهم، وقعوا ببعض الأخطاء والخلافات بينهم ما بين المقاول أو الشركة المنفذة. اليوم بوجهة نظرك أستاذ مبارك، إذا طلب المقاول مبالغ إضافية لم تكن موجودة في العقد بحجة ارتفاع الأسعار، كيف يتعامل المالك مع هذا الشيء؟
3: شوف، ارتفاع الأسعار أمر طبيعي إذا كان في ارتفاع بسبب ظروف معينة خارجة عن إرادة الطرفين. من حق اللي هو المقاول أنه يطالب في فرق السعر، يعني مو المبالغة فيه. طبعا إذا اختلفوا في تقييم هذه يلجؤون إلى مثلا مكتب ثاني يحطونه كمحكم بينهم، أو يلجؤون إلى القضاء، دعوة ندب خبير يبين الفرق ما بين الأسعار. فها يعني طرق كثيرة، بس هذا حق ترى طبيعي، لأن المقاول بشكل عام لما تعاقد معك طن الحديد الحين مثلا فرضا يعني 100 دينار، أثناء الشغل حصل ظرف خارجي إرادتنا وأصبح طن الحديد 200 دينار، منو يتحمل هني؟ أنا إذا كملت في البنيان أنا خسران، أنا كشركة راح أدفع من جيبي هذا. طيب ما هو البناء الحين، الدفعات هذه بناء على أسعار معينة معقولة، تكون ترتفع شوي تنزل شوي، إيه؟ أما الدبل يعني ظروف يعني قاهرة أنا ما أقدر عليها. فهني ملزم صاحب البيت أنه يدفع الفرق،
0: ويمكن يكون حق للمالك أو المقاول أنه يفسخ.
3: وإذا رفض مالك البيت والمقاول كان معاه حق في الموضوع يطالب رفع دعوى فسخ العقد بناء على
0: الأسعار ارتفعت،
3: إنه ما يبي يدفع الفرق والأسعار ارتفعت، وهذا يعتبر خسارة عليه.
0: وإذا كان موقع في حال الارتفاع أو الظروف الاستثنائية المقاول على العقد، تالي على أساس أنه هو ضامن أنه ما راح يكون في ارتفاع، لكن مع الأيام ارتفعت هذه المواد، هل يحق للمالك أنه يرفع قضية عليه ويكمل البنيان وياه بطريقة سليمة وصحية؟
3: إذا قصدك يعني نصين بالعقد أن إذا ارتفعت، إذا في ظروف مثلا قاهرة ولا شيء وارتفعت الأسعار راح يكمل المقاول، هذا خلاص، هذا هني المقاول هو ملزم نفسه أن يكمل.
0: حلو. لكن في حال عدم الالتزام، ومثل ما ذكرت بيننا الشيء بالشيء يذكر، وهي مصلحة للجميع، إذا المقاول شاف مصلحته أنه خسران، اليوم إذا شاف نفسه مستفيد وصاحب البيت خسران في حالة النزول لهذه المواد، كيف يتعامل صاحب البيت معه؟
3: لا، النزول في المواد هذه مو يعني مو من
0: صراحة من نصيب،
3: هذه من نصيب المقاول خلاص.
0: سبحان الله. يعني دائما الحقوق لما تكون للآخرين.
3: إيه، لأنك أنت اتفقت معاي بمحض إرادتك، حتى لو أنا فرقي عن السوق مثلا مثلا بنيان شيء عندك 50,000، أنا اتفقت معاك 100,000، أنت بمحض إرادتك اللي اتفقت معاي 100,000، فأنت لما بعدين تروح تقول لا هذا مثلا نصبني، لا أنت وقعت. أنا ايش قاعد أقول؟ استشير عشان تعرف سعر المتر كم، سعر الأمور كم، شنو المواد.

0: المطلوبة وشنو الشروط، عادي الواحد يسأل، يسأل ما يضيع. فالواحد لما يسأل أهل خبرة يفيدونا في هذه الأمور.
1: بالفعل. أيضا أبي أرجع وياك إلى نقطة، ماذا يحدث إذا تأخر المقاول عن الموعد المحدد لتسليم المشروع حتى يستفيد لمن كل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر الأثير؟
0: هذه اللي رجعنا عليه، اللي هو الشرط الجزائي يكون مهم في هذه الصورة. ليش؟ لأنك راح تطالب فسخ العقد، وأيضا مطالبة عن كل يوم تأخير في مبلغ معين يكون متفقين عليه.
1: لكن في حال عدم وجود الشرط الجزائي وقاعد يتأخر المقاول،
0: ما تقدر تلزمه بالمبلغ، يكون هني طالب تعويض يعني مادي وأدبي.
1: لا، كيف أني أعجل حتى لو ما كان أبي التعويض، أبي أخلص بيتي ويا نفس الشخص؟
0: لا، ما تقدر تلزم أنه يكمل
1: ما دام ما في شروط.
0: شوف، هذه أنا كنت أبثيرها على طريق سؤال وأجاوبها بنفسي، بس أنت الحين اختصرتها علينا، على المشاهدين، على المستمعين.
1: نعم.
0: فإذا أنا كنت ماشي مع مثلا شركة أو شيء في نص البيت، في نص البنيان، ترك البنيان وشال معداته ومشى، ترى هذا قاعد حصل كثير.
1: صحيح.
0: شنو أسوي أنا كمالك هنا؟ طبعا أول شيء تسويه، إذا حاولت تواصل معه ودي أو تعرف ظروفه، ما في فايدة، تروح ترفع دعوة إثبات حالة، دعوة مستعجل
1: عند المخفر ولا وين؟
0: لا بالمحكمة. إثبات حالة، لأنه يطلع خبير يعاين البيت، يعاين طبعا يعرف العقد الموجود قدامه ويعاين البيت، شنو الأعمال اللي تمت وشنو الأعمال اللي لم تنجز، ويثبتها موجب تقرير، وكم الدفعات اللي استلمت وكم الدفعات المتبقية، وكم إذا كان المقاول مشغول ذمته في مبلغ معين، يعني استلم مبلغ وما بنى مقابلة شيء، هم من يثبت هذا الأمر. بعدها من يخلص المعاينة، أنت من حقك تتفق لك مع طرف ثاني يجي يشتغل، وبموجب التقرير الإثبات الحالة هذا أنت طالب في دعوة مدني حسب. نعم. الظروف اللي موجودة.
1: لكن أستاذ مبارك، أي محكمة يتوجه الشخص المتضرر؟
0: شوف، هي شيء أول شيء يسويه طبعا اللي هو إثبات حالة، دعوة مستعجلة، دائرة مستعجلة، هذه قاضي الأمور المستعجلة والوقتية، يرفع فيها الدعوة يثبت الحالة. بعد ذلك يطالب عاد بالتعويض التجاري مدني، لأن هذه علاقة تجارية ومدنية، لأن العقد اللي معاهم.
1: نعم. أيضا أبي أرجع إلى نقطة، من يتحمل مسؤولية الأعمال الإضافية أو التغييرات التي تطرأ أثناء البناء؟ ذكرت لنا قد يحق للمقاول أو الشركة أنها تطالب في حال الارتفاع للدبل، بس ليس بالأشياء البسيطة اللي
0: ارتفاع
1: تكون
0: بسيطة
1: واردة.
0: هذه ما لها شغل،
1: ما لها علاقة. لكن ماذا لو استخدم المقاول مواد أو مواصفات تختلف عما تم الاتفاق عليه؟ أو معنى آخر أيضا بنفس هذا السؤال، استخدم مواد مستهلكة أو أخذ من بيت من هنا شيء زايد، حط
0: مواد غير المتفق عليه، نختصر.
1: نعم.
0: الموضوع كذي.
1: نعم.
0: هذا من حقك أنك ترفع عليه دعوة وتثبت حالة وتتفق وتثبت حالتك فيه.
1: شلون أنا أقدر أتشيك إذا هو حط الحديد وصب الخرسانة فوقه؟
0: لا، شوف، الحديد بشكل عام يعني صب الخرسانة هذا أمر آخر، يعني هنا راح يكون يعني لازم أنك
1: يكون في
0: لازم يكون في تكسير، والتكسير مو شيء هين يعني بالنسبة للصبات. فالموضوع يعني الغش يقع في أشياء كثيرة، يعني من كمية الحديد، من الصبات نفسها، من أنواع الطابوق المستخدم، من أنواع المساح، أشياء كثيرة.
1: هذه المواصفات اللي تختلف عما تم الاتفاق عليه، شلون يتصرف الشخص؟
0: تثبت حالة فيها، بس في أشياء نفس ما قلت الحين، الحديد ما حديد، هذا راح يضطر إنه يكسر عشان يعاين، عشان تتم المعاينة والتأكد من الأمر إذا كان مطابق للمواصفات اللي منصوص عليها بالعقد أو لا.
1: لكن بالمستقبل بعد البناء والتسليم والمخالصة فيما بينهم، إذا ظهرت عيوب في البناء، كيف يحدد القانون المسؤول عن هذه العيوب اليوم؟
0: إذا كانت العيوب من آثار البناء نفسه، يعني إذا كان البنيان يعني مو زين، نفس ما قلنا تعشيش وغيره وميلان، هذا من حقك إنك ترجع على المقاول نفسه، طبعًا ترفع الدعوة إثبات حالة إنه لازم يكون في مدة مثلًا متقاربة لتسليمك البيت، بحيث إنه يكون الخطأ منه أو الخطأ الأساسي واقع أو هو متسبب فيه يعني.
1: لكن بعض الناس بعد المخالصة ممكن يقعد سنة أو سنة ونص بسبب الظروف المالية، وبعدين يكتشف إن هناك في عيوب، هل هذه المدة الزمنية الطويلة تؤثر على حقوقي؟
0: شوف، وهو بشكل عام يتأثر على حقوقك، هو بشكل عام أنت ما تعطي مخالصة أو ما تنهي العقد معاه إلا لما تكون أنت متأكد من الشغل. يعني حصلت عندي أنا أحد الأشخاص بعد ما استلم البيت وسكنه يعني حط أثاث وسكن تشاتشا يقول البيت مساحة السرداب مو سيدة لما جاء الصباغ يصبغه مو سيدة يحتاج المساح من جديد وعندي الدرايش فيها تنسيم والشتر خفيف مو نفس اللي متفقين عليه والدرايش فيها تنسيم والملي مثل ما متفقين على 2 ملي معطيه ملي ونص فما راح يكون يعني
1: قوة نفس الجودة
0: اي مو نفس الجودة يعني راعي الألمنيوم موفر على نفسه يعني طيب انت يعني صار لك فترة طويلة يعني ساكن يعني مستلم البيت ليش ما شفت الأمور هذه قال ما شفت إلا بعد ما سكنت البيت ففي في عيوب فعلا ما تبين إلا شنو بعد ما تكون يعني قاعد في البيت ومستلمة تشيك عليه يعني درايش لما اشتغل التكييف لما اشوف الهواء صوت الهواء يطلع مع الدريشة تجي في تنسيم هو فعلا فرفعنا له دعوة اثبت حالة على هذا الأمر واثبتنا حالة فيها وماشي الأمور
1: لكن متى يعتبر عدم تنفيذ أحد الأطراف للالتزاماته أيضا إخلال بهذا العقد؟
0: شوف هذا إحنا نقول مو نقول إخلال إحنا نقول ترجع عليه بالتعويض اللي هو شنو يعني هذا ترك المكان ترك الأمر وانهى العقد معه ومشى أنت هنا عليك إنك تثبت حالة بمواجهته ترفع عليه تختصمه في الدعوة بحيث إنك تثبت الحالة عن الأمر اللي يعني ظهر ما بعد تسليمك للبيت وترفع دعوة عاد مطالبة بتصليحه لأنك أنت راح تجيبك شخص ثاني آخر يصلح لك الأخطاء أو العيوب اللي تركها المقاول الأول تأخذ فواتير بناء عليها واللي عقد الاتفاق اللي بينك وبينه الطالبة بالمقاول الأول حقك موجود يعني
1: دائما الحقوق دائما تكون موجودة إن شاء الله وأيضا الشخص الواعي دائما يستثمر هذا الوعي لمصلحته كثير من الناس أحيانا حتى في مرحلة التشطيب يقف فوق العمالة حتى يشوف المواد
0: واجد.
1: التي يتم طلبها من قبلهم يلاقي أنه لا قاعد يوفر للأمانة
0: وواجد وفي بعضهم حتى يوقف على رأس المقاول أو رأس العمال وهو ما يفقه شيء ولا يدش قاعد يسوون بس وجوده يخلي العمال يشتغلون صح ترى فعلا يعني صحيح. في ناس يعني يقعد مو عارف شنو نوع ولا انواع ولا يعرف الكم اللي ولا يعرف شيء ولا اي شيء
1: حتى احد
0: بس انه موجود يشتغلون صح
1: حتى احد الاشخاص طلب من الكهربائي طلبات حق البيت الخاص فيه لما وقف وياه وتابع وحط بالمخزن وصار يعطيه فقط حاجته اكتشف انه موفر 3000 دينار كويتي بسبب انه صار يتعامل وياه على حسب الطلبات الموجودة طلب أولي جاب المواد حطهم داخل المخزن الخاص فيه ولكن ما يخرج هذه المواد إلا هو كشخصه إنه يقدم هذه اليوم والله محتاج كذا وكذا وكذا قدمهم له خلال المدة المتفق عليها خلص البيت لقى أن بعض البكرات ما تم فتحها أساسا للأسف بعض ضعاف النفوس من العمال يأخذهم ويستفيد منهم أو يبيعهم أو يستخدمهم في أعمالهم صحيح. الأخرى في بيوت أخرى لكن اليوم أستاذ مبارك شنو الإجراءات التي يجب على المالك اتخاذها قبل فسخ العقد أو إيقاف التعامل مع المقاول
0: وشوف أول شيء تسوي أول إجراء تسوي حصلت مشكلة بينك وبين المقاول سمح الله أول شيء تسوي طبعا يفضل انك تلجأ لمحامي هذا رقم واحد لانه راح يعرف شنو حقك شنو اللي عليك كل اللي عليك اذا حاب انك تمشي بالامر هذا بشخصك ما في مشكله ترفع دعوه مستعجل اثبات حاله على الوضع او المشكله اللي واقعه بينك وما بين المقاول بعد اثبات الحاله تقدر تكمل بيتك عادي طبيعي وتقدر بعد ما تكمل بيتك تاخذ فواتير طبعا جمع الفواتير اللي سويتها بعد المقاول هذا عشان تقدر ترفع عليه دعوة مدني والطالبة في جميع المصاريف اللي انصرفتها.
1: إذا المستمعين لازال الحديث مستمر معكم في برنامج نقطة نقاش فاصل ومن ثم نواصل.
2: قد يصل الخلاف بين صاحب المنزل والمقاول إلى مرحلة يتوقف فيها العمل أو يتعذر التواصل مع أحد الأطراف ما يترك المشروع في وضع غير مكتمل. وفي مثل هذه الحالات تبرز تساؤلات عديدة ما مصير المبالغ التي تم دفعها؟ ومن يتحمل تكلفة استكمال الأعمال؟ وكيف يمكن تحديد الأعمال التي أنجزت والمخالفات والعيوب الموجودة؟ وتصبح المستندات والعقود والتقارير المتعلقة بالمشروع عناصر مهمة لفهم ما حدث وتحديد مسؤوليات الأطراف. ومن هنا يطرح ملف خلافات البناء، سواء أساسياً هل يمكن تجنب النزاع من البداية أم أن الخلافات جزء متوقع من مشاريع البناء.
3: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
1: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج نقطة نقاش. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة هو الأستاذ المحامي مبارك العميان. نقول له حياك الله وشكرا لك على تواجدك اليوم للأمانة، واستفدنا من خلال المحطات السابقة. وأيضا نقول لأخوان المستمعين اللي توهم انضمهم، أكيد قدامنا محاور ومحطات قادمة متميزة نستثمر وجود الأستاذ المحامي مبارك العميان في وجوده في برنامج نقطة نقاش.
0: الله يحييك أستاذ مساعد، والأمانة لي الشرف بوجودي معاك شخصيا، وأيضا بتقديم ما أملك من معلومات وثقافة قانونية للسادة والسادة المستمعين، عشان يتثقفون ويكون عندهم وعي قانوني من جميع النواحي. احنا اليوم موضوعنا عن البنيان، واتمنى ان وصلنا الفكرة الكافية او صلب الموضوع اللي يحتاج يكون يعني في عقل كل شخص متجه إلى البنية.
1: جميل هذا الحديث، وشكر أيضا موصول لك من كل من يستمع لنا، ويقول لك شكرا على توضيحك لبعض النقاط التي كانت غير موجودة. لكن من باب التذكير وكنصيحة من خلال خبرتك بهذه الأمور والأخطاء التي تتكرر من خلال هذه القضايا التي تمر عليك، أستاذ مبارك اليوم حتى أبني بطريقة سليمة وصحيحة وما أقع في مشاكل، وجهة نظرك كيف أبدأ؟
0: شوف، في مثل يقول امش سيده يحتار عدوك فيك.
1: بالفعل،
0: ان دائما اذا كان يعني توجهك في البنيان بالبدايه صح، وفق شروط ومعايير اللي راح اقولها تكون موجوده صحيحه، ان شاء الله ان وضعك يعني راح يكون بالسيفتي وما راح تقع في المشاكل. اللي هو اول شيء انك تتعاقد مع شركه مرخصه بالتجاره والصناعه، وانك تطلع ترخيصها تتاكد. ثاني نقطه، تحديد مده العقد، لازم تحط مدة معينة. والنقطة الثانية، وجود الشرط الجزائي، هذا أمر مهم. ونفس ما قلنا بالبداية أن المقاول أو الشركة اللي ترفض وجود الشرط الجزائي لا تتعاقد معاها لو يطيح لك من السعر، لأن النية مو زينة تكون.
1: لكن نعود إلى نقطة تم ذكرها سالفا، وهي ماذا يفعل المالك إذا توقف المقاول عن العمل أو اختفى أو غادر البلاد؟
0: يعني إحنا نقول ترك العمل. أول نقطة تسويها اللي هو ترفع دعوة مستعجل إثبات حالة، ندب خبير إثبات حالة، طبعا يثبت حالة البيت ما تم إنشاؤه وما لم يتم إنجازه، وأيضا المبالغ اللي اندفعت كم، وكم تكلفة اللي تم إنجازه. طبعا هذا إثبات حالة. من تثبت الحالة أنت لك الحق ولك كامل الحرية أنك تكمل بنيان بيتك. وبناء على إثبات الحالة ترفع دعوة مسماها فسخ عقد، لأن أنت هذا ترك العمل ولم ينهي العقد، فترفع دعوة مسماها فسخ عقد ومطالبة أو استرداد قيمة المبالغ اللي مطالب فيها في تقرير المستعجل اللي هو مال الخبير.
1: لكن النقطة الثانية، إذا اختفى أو غادر البلاد،
0: هو ترك العمل، هذا اختصار الموضوع. اختفى، ترك، يعني غادر البلاد، موجود في البلاد، في مشكلة بينه وبين المالك مو راضي يكمل العمل، نفس الشيء، نتيجة واحدة.
1: لا سمح الله أنا كمالك ما عجبني الشغل، كيف يستطيع المالك الاستعانة بمعاول، أو هل يستطيع؟
0: ما عجبك الشغل، يعني في فرق ما عجبك الشغل وبين العيوب والأخطاء.
1: إن عرفت الشخص اللي قدامي قاعد شغله فيها عيوب، هل يستطيع هذا المالك الاستعانة بمقاول آخر حتى يكمل هذا المشروع؟
0: أول شيء طبعا إذا تبي تكمل المشروع من غير يعني ما ترفع قضية ثبت حالة ولا غير ترجع على المقاول، هذا يكون اتفاق بينك وبين المقاول
1: بشكل ودي،
0: إنه بشكل ودي إنه يترك العمل ويجيب واحد ثاني يشتغل مكانه. اتفقوا خلاص، ما اتفقوا يرفع دعوة نفس ما قلنا، ثبات الحالة، ثبات الحالة في جميع الأمور لابد منه عشان تضمن حقك ولا يرجع عليك المقاول، لأنه حصل عندي بالسابق طبعاً هذا كان قبل 12 سنة يمكن، شخص ترك المقاول البيت، كان يبني بيته قسيمته وباقي له فلوس، وكان يعني باقي أشياء بسيطة في البيت، فترك البيت والرجال بيسكن، يعني بيته جاهز يعني شبه جاهز، بس باقي الحوش باقي أشياء بسيطة. فشنو سوى؟ يدق على المقاول، المقاول ما يرد عليه، يكلم المكتب الهندسي قالوا إحنا المقاول هذا تركنا يعني مو على إقامتنا ومشى من عندنا وراح. هذا الأخطاء اللي كانت تحصل بالسابق، قال زين الحين ما راح تكملون البيت وكذي، خلاهم هو كان باقي لهم دفعة 500 دينار والتكلفة اللي كان مسويها يمكن ما يقارب 4000، فقال مو مشكلة بس كل البيت. راح قاعد جاب له مقاولين قاعد يشتغلون يكملون باقي البيت عشان يسكن. تفاجأ أن عليه قضية سرقة.
1: سرقة شنو؟
0: سرقة مواد بناء، يعني رجل مخالفة مرور ما عليه. شنو سرقته؟ المقاول شايل القشة ولقاتهم وراح، يعني خلى البيت، صار 24 خلى البيت. شنو اللي وقاعد يكلمهم قاعد يقول هذا تركنا وهرب وهقنا مع الناس شركة يقولون. فراح المخفر قال يا جماعة شنو سرقة ما سرقة؟ قال هذا المقاول مشتكي عليك انك انت سارق منه معدات وأدوات خاصة في البناء. شوفوا المشكلة وين راحت، ليش؟ لأنه ما انهى العقد معه، هو كمل
1: ويحق لي إنه
0: طبعا يتصرف. المقاول هذه المقاول عنده صورة العقد اني انا ماسك القسيمة، انا مسؤول عنها فترة التعاقد،
1: ما في مخالصة،
0: مسؤول عنها، انا اخلي معداتي داخل فما في مشكلة. فلما يسرق من عندي معدات او شيء او انا ابتريك، ها طبعا ابتلا، ليش؟ لاساس انه رفع عليه شكوى كان اثبات حالة، فهمت؟ فحنا الحمد لله يعني تحصلنا على البراءة من الجنحة هذه اللي هي التهمة الكيدية، واخذنا ايضا يعني تعويض عليه وعلى الاضرار اللي وقعت اجراء المقاول هذا اللي ترك المكان ومشى. بس شنو الاجراء هذا؟ يعني ليش قاعد اقول الواحد لازم ينهي الموضوع، ينهي التعاقد معه او انه يرفع دعوه اثبات حاله عشان تضمن حقك، عشان ما تجيك بلوى نفس ما ابتلى هذا الشخص.
1: من باب التذكير ايضا بما ذكرنا سالفا، كيف يمكن للمالك اثبات الحاله، حاله البناء ونسبه الانجاز وقت حدوث هذا الخلاف؟
0: الاثبات يكون عن طريق الدعوه المستعجل، يكون فيها ندب خبير، والخبير هو راح يكون خبير مختص في أمور البناء، وراح يعاين البيت ويعاين نسبة الإنجاز أو نسبة ما تم إنجازه من في محل التعاقد، وأيضا المبلغ المدفوع له وكم المتبقي عليه، والأمور التي لم يتم إنجازها، كل هذا راح يثبت تقرير الخبير.
1: لكن اليوم ما شاء الله الحياة متطورة، وأيضا الكل حتى الأطفال لديهم أجهزة موبايل يستخدمونه وفيها عدة تطبيقات، هل الصور والفيديوهات والمحادثات عبر الواتساب مثلا تعتبر أدلة يمكن الاستفادة منها خلال حدوث أي خلاف بين الطرفين؟
0: لا، هي ما تعتبر بشكل عام، هو التصوير ما يعتبر دليل، يعتبر قرينة في جميع أنواع القضايا سواء جزائية أو مدنية، ولكن يعني تؤخذ على سبيل القرينة، لكن فعليا القاضي ما راح يأخذ في كلام المراسلات وكذي، يأخذ في إثبات الحالة، لأن الجهة المختصة هني تكون اللي هي يعني تكون رأيها ملزم ويكون منصف للطرفين، اللي هي إدارة الخبرة، لأنها جهة تابعة لوزارة العدل، وهي تكون منصفة وتحت القسم أنها تؤدي أعمالها بالصدق والأمانة، فيطلع يعاين البيت ما يجامل فيها الطرفين، لأن كل واحد له حقه. ترى احنا قاعد نتكلم اليوم من حقوق المستهلك أو حقوق الشخص اللي يبني، وترى في حقوق أيضا لأصحاب الشركات أو أصحاب مكاتب هندسية، والحقوق أيضا هذه تثبت بنفس الطرق اللي هو إثبات الحالة، أن الشخص هذا رفض أنه يكمل لي مبلغ أو رفض أنه يدفع عن مبلغ الزيادة والأمور هذه. بس أغلب الشروط هذه يكون يعني الأخطاء تجي من المكتب الهندسي، ليش؟ لأنه هو المسؤول عن القسيمة، أنت مجرد أنك تسلمني فلوس بس، ما سلمتني فلوس أنا ما أقدر أشتغل.
1: لكن بعض الأشخاص يقول لك أثناء البنيان مع إحدى الشركات أو المقاول أضع خبير عليه، هل هناك أهمية للاستعانة بمهندس أو خبير لتوثيق العيوب لا سمح الله والأعمال اللي تم تنفيذها، إذا كانت دقيقة أو لا، أو يعطي نصائح كمستشار
0: البنيان؟ هذا في البنيان يسمونه الكيال.
1: كيال،
0: أي. هذا الكيال هو اللي يكلك البيت، شنو تم إنجازه وشنو ما تم إنجازه وكم مكلف، نفس يعني طريقة اللي قاعدوا كانها اللي هو الخبير. هذه طبعا الكيال لابد منه في حال الخلاف.
1: بس دائما الشيل ياخذونه قبل المساحه عشان يعرف القيمه التقريبيه للمواد وكذا
0: بعد الشغل بعد.

0: بعد الشغل يجي يقول لك شنو القيمة وشنو اللي صار شنو اللي ما صار، بحيث أنك أنت لما ترفع دعوة توفر جهد كبير على الخبير.
1: أستاذ مبارك، بعد حول هذه النقطة والتوضيح من زاوية أخرى، بعض الناس يقول لك لا أنا أحط غير الشيال، أحط مهندس خبير ومستشار لي طرف ثالث فيما بيننا غير الشركة يرافق، يقول لك أنا والله رجل مثلا داوم بالنفط عندي ساعات عمل محددة أو داوم إحدى الوزارات ما أقدر أجابل قسيمتي أو بيتي، لكن أنا كلفت شخص بمقابل مادي أو بثقة بيني وبينه أنه يطلع على خطوات هذا المقاول. هل إذا لاحظ أن هناك عيوب أو خلاف أو اختلاف بهذه المواد المحطوطة أو الطريقة أو التي يقوم بها بعملية البناء، هل يحق لي أنا أني أواجه المقاول وأقول له هذا الشخص المستشار الخاص فيني أنه قاعد يعطيني معلومات أنه كذا وكذا وكذا اليوم وعدل في حال الرفض وقال أن مستشارك مثلا ما يفهم؟
0: ماشي، احنا الواقع اللي قدامنا يكون وقتها هو اللي يفهم. يعني الواقع يعني نشوفه بالعين المجردة، إذا كان فعلا في اختلافات بالمقاييس أو المعايير اللي متفقين عليها لموجب الشروط العقد، هذا أمر يعني خلاص يثبت الحالة فيها.
1: لكن ماذا يحدث إذا قام المالك بإصلاح العيوب قبل توثيقه؟ وهل يؤثر هذا الشيء على حقه في المطالبة؟
0: ضيع حقه
1: من قلب.
0: هذا دائما نقولها
1: من قلب.
0: إيه ضيع حقه، لأن الخبير شيء يطلع شبيه عيني عين شيء مصلح.
1: صحيح، لكن في حال الإخلال بالعقد متى يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض؟
0: التعويض مفتوح لك يعني إن شاء الله، يعني مدة يعني بعد ما تثبت الحالة مفتوح لك، يعني ما يقارب 5 سنوات أو 3 سنوات. لكن أخوي مساعد بس بقول لك شغلة عليك.
1: تفضل.
0: الكلمة اللي قلتها أن إذا الشخص صلح بنفسه بعدين بيروح يطالب، ترى كثير من الناس قاعدة يعني فيها سمة الاستعجال، يعني بعضهم يقول أنا ساكن نجار وأنا ساكن مثلا بيت أبوي ومضيق عليهم البيت وبيطلع
1: أو ما يدخل هذه المتاهة.
0: إيه ما بيدخل المتاهة، قاعد يقول له كيفك، بس هو حقك عشان تسويه لازم تثبت حالة، ترفع دعوة إثبات حالة بعد ما يطلع الخبير يعاين. من يطلع من بابك الخبير قول له خلاص أجيب مقاول اشتغل، قولك اشتغل خلاص اشتغل خلاص أنت يعني اثبت حالة أنت. في بعضه ما يبي يصبر شهر شهرين، يعني في استعجال فيقول خلاص أنا أجيب مقاول وتنازل عن حقي ويكمل أموره.
1: في حال المقاول دش على حدود البيت المجاور أو تجاوز الحدود المرسومة له وبنى
0: خطأ
1: البيت
0: فادح.
1: إذا كان الخطأ فادح من يعوض صاحب البيت؟
0: المقاول نفسه، الشركة
1: كامل
0: هي المسؤولة،
1: كامل العقود أو بهدم البيت كامل
0: المفروض يعني أنه يهدمه ويبني من جديد.
1: وإذا رفض المقاول اليوم؟
0: ما يرفض إحنا عندنا محكمة عندنا هني العدالة مطبقة.
1: لكن هل يمكن أيضا حل الخلافات بين المالك والمقاول وديا دون اللجوء إلى المحكمة وكيف؟
0: أي طبعا الحلول الودية ما فيها طريقة معينة حسب اتفاقهم، يعني في بعضهم مثلا يقول أنا خلاص أنا أعطيك مبلغ الفلاني وانت صلح، يعني المقاول يقول أعطيك مبلغ الفلاني وانت صلح، أو يقول أنا أصلح لك إياه على حسابي.
1: حلو.
0: أو جيب لي مواد أنا أوفر لك أيدي عاملة.
1: لكن هل أيضا هناك بعض الأخطاء القانونية التي يقع فيها أصحاب المنازل أثناء الخلاف مع المقاولين؟ يعني وايد من الناس تصير وياهم مشاكل مع المقاولين بس ما يعرف واجد القانون أساسا.
0: واجد في بعضهم يدش داخل البيت يطق العمال على بالها يعني دولة ما فيها قانون. لا في مشاكل يعني تقع كثيرة. يعني
1: هل قد يستفز المقاول بما أنك ذكرت هذه النقطة صاحب البيت حتى يتصرف بعنف معاه ويرفع
0: له قضية؟ ما في تصرف بعنف، هذا ما له مبرر.
1: يعني لكن يعني شنو الأخطاء اللي مرت
0: شخص
1: عليك؟
0: شخص بينك وبينه تعاقد، التعاقد هذا يعتبر مدني.
1: إيه.
0: في مشاكل بينك وبينه تروح المحكمة تثبت الحالة فيه وترفع تأخذ حقك بالقانون. متأخذ بمدة اليد.
1: ولا بالصياح ولا.
0: نعم. غيره.
1: لكن في حال من خلال خبرتك في هذه الأمور، الأمور التي تمر عليك يقولك والله أنا طحت بسبب جهلي بالقانون، شنو الأخطاء اللي دائما يمرون عليك أستاذ مبارك؟
0: والله أخطاء كثيرة يعني كثيرة جدا.
1: شنو
0: يعني
1: اللي يستحضرك حاليا؟
0: يعني في البعض مثلا في عيوب جوهريه في البيت، يعني البيت يعني مثلا فيه ميول فيه كذي، الناس ما تشوف او تشوف التجاهل، تقول بسكن وخلاص، بعدها ما يسكن يستقر يستوعب انه اخطاءه واجد، هذا راح حقه. ليش؟ لانه هو بالبدايه مستعجل. طبعا هو ملوم اذا مستعجل، الناس كلها تستعجل يعني، بس المقصد انه في اشياء لابد انه خلي المقاول يعدلها او اني اثبت الحاله فيها لضمان حقي، لان الاشياء هذه يحتاج لها تعديل ومبلغ كبير مو صغير.

0: وفترة زمنية. فأنا شنو استفيد هنا؟ بالعكس المستفيد المقاول مو أنا كل وقتها.
1: لكن شنو النصيحة اللي تقدمها لكل شخص يجب أن يعرفها قبل ما يقوم بخطوة البناء؟
0: هي النصيحة
1: من باب التذكير.
0: إيه هي النصيحة بشكل عام أنا دائما أعيدها وأنصح فيها أي شخص مقبل على البنيان. وإن شاء الله أذكر نفسي إذا بغيت أبني إن شاء الله وياه.
1: إن شاء الله يا رب.
0: فلا تتراخص السعر وتدور على الرخص بدون ما تدور على اللي هو الشيء المضمون من بعد الله سبحانه وتعالى اللي هو شركة مرخصة، شركة لديها رخصة تجارية مزاولة هذا النشاط اللي هو البنيان. تكون رخصتها سارية. أول شيء الشرط اللي تحطه هو الشرط اللي تحرص أنه يكون موجود اللي هو مدة العقد، الفترة الزمنية للبنيان، وأيضا تفصيل البنيان أو الأمور المتفق عليها. أن في أشياء مثلا يأخذ بنيان على المفتاح ويحط له يعني الأدوات اللي هو السيراميك والبنيان والدرائش أشياء خفيفة، لا أنت تتفق معاه، تنص معاه بيبانك من وين، سيراميكك شنو، وكم قيمة السيراميك، تضاف إلى القيمة إذا كان أكثر أو أقل. إذا أكثر يدفع المالك، إذا أقل يسترجع مقاول الفلوس بناء على عقد الاتفاق. الدرائش، سماكة الدرائش كم، كمل لي الشتر وكذي، الأمور هذه كلها تكون موجودة بالعقد بحيث أنه تضمن حقك والمقاول يضمن حقه أنك بكرة ما تبتلي.
1: بس الأهم يتأكد أن أي شركة أو مقاول يكون مرخص.
0: نعم، يزاول مزاولة النشاط يكون مرخص، مرخص من قبل البلدية ومن قبل التجارة والصناعة. وأهم نقطة نفس ما قلناها قبل شوي نعيدها للسادة المستمعين اللي ممكن ما كانوا معانا، اللي هو الشرط الجزائي. واجب عليك أنك تضع الشرط الجزائي حماية لك وعليك.
1: واللي يرفض الشرط الجزائي
0: خله وروح لك مكتب ثاني.
1: يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الأستاذ مبارك العميان على وجودك، كونك محامي استثمرنا وجودك في حال لا سمح الله وقع خلاف بين المالك وأيضا المقاول والشركة التي تقوم بتنفيذ هذه المنازل. شكرا لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج نقطة نقاش.
0: العفو لنا الشرف بتواجدنا اليوم معاك، وإن شاء الله أن نكون وصلنا محتوى يعني جميل وفي ثقافة قانونية للسادة المستمعين.
1: مستمعينا الكرام، باسمكم كل الشكر للأستاذ المحامي مبارك العميان على تواجد اليوم ويانا في برنامج نقطة نقاش، ويتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم. كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد السباعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي. خالد أحمد المضاف. ولد خالد أحمد المضاف في عام 1930، وفي السادسة من عمره التحق بمدرسة الملا عبد الوهاب العصفور، حيث ختم عنده القرآن الكريم بالإضافة إلى دراسته للحساب والقراءة والكتابة. وبعد ذلك التحق إلى المدارس النظامية الشرقية ثم المباركية إلى أن أنهى المرحلة الثانوية. وبعد مرحلة الثانوية استمر خالد أحمد المضاف في طلب العلم، فتم ابتعاثه إلى الجامعة الأمريكية في بيروت من خلال دورة صيفية لمدة 3 شهور في عام 1950. وبعد ذلك عين مدرسا للغة العربية والتاريخ، وكان عضوا مؤسسا في نادي المعلمين، ثم تحول إلى جمعية المعلمين عام 1962، والتي كان المرحوم خالد أحمد المضاف أحد مؤسسيها. لم تقتصر جهود الراحل خالد أحمد المضاف في الجانب التربوي والتعليمي فقط، بل شملت العديد من المجالات، ومنها المجال الرياضي الذي قام فيه بتأسيس النادي العربي. وفي عام 1960 انتخب أمينا للسر في أول مجلس إدارة للنادي العربي، ثم رئيسا للنادي العربي في عام 1962، وحقق خلال فترة ترأسه للنادي العربي العديد من الإنجازات والبطولات. أما في الجانب السياسي، فقد شارك المرحوم خالد أحمد المضاف في انتخابات مجلس الأمة عام 1963 عن الدائرة السابعة، ليكون ممثلا لأبناء الدائرة وهو في عمر مبكر، وساهم خلال عضويته في مجلس الأمة بالعديد من الإنجازات التشريعية مثل مشروع قانون التعليم العالي. وفي عام 1967 تم اختياره في التشكيل الحكومي وزيرا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فكانت له العديد من الإسهامات والإنجازات مثل إنشاء مركز إعداد القادة الرياضيين وإنشاء مبنى دور الرعاية الاجتماعية، كما كانت له جهوده في خدمة الرعاية السكنية، إذ أن وزارة الشؤون آنذاك كانت تشمل الرعاية السكنية. شخصيات من بلادي.
4: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
0: والرؤى تتحول إلى واقع.
4: هنا الكويت.

العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخزانة الأمريكي يقول

0: إلى قطر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي على طول خطوط التماس. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور، مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة تدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. وكوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. الآن مستمعينا، لنا وقفة قصيرة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الساعة 5 صباحا وإحدى عشر دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 12 ظهرا وثلاثة وعشرين دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 36 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 34 درجة، الوفرة 32 درجة، جالالياح ونويصيب 31 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة ونويصيب وجالالياح 45 درجة، أم المرادم 39 درجة، وجزيرة جارو 38 درجة. موعد شروق الشمس في 5:30 صباحا. كان هذا موجز الأخبار من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت
2: عبر الأثير،
1: منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع وعندنا أيضا فقرات متنوعة وضيوف مميزين بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. طبعا راح تسمعون أخبارنا اليوم، راح تسمعون كل ما هو جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وتحديدا برنامج ليالي الإذاعة.

في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتي من التقديم محدثتكم شاهة اسكندر. وأجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الضرارمة. ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة. ويحييكم مشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة عندنا فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا فقرتنا الثانية فقرة أخبار فنية راح نتكلم عن آخر الأخبار الفنية، سواء طبعا عن المسارح، ألبومات المطربين، دور السينما حول العالم. أيضا فقرتنا الثالثة فقرة فائدة طبية نتكلم فيها مع دكتور، طبعا عندنا طبعا دكتور يسجل لنا معلومة مميزة تفيدنا بالمرتبة الأولى وأيضا تفيد مستمعينا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة ضيف الليلة، وطبعا بكل حلقة عندنا ضيف مميز بتخصص ومجال معين طبعا يكون ملم فيه يثري حلقتنا. كل هذا وأكثر راح تسمعون عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً

وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. خبرنا الأول عن اليوم العالمي للعمل الإنساني. في اليوم العالمي للعمل الإنساني جهود كويتية حثيثة لمساعدة المتضررين حول العالم تضمنت مساعدات سخية إلى دول عديدة على مدار عقود بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وخبرنا الثاني عن الأرصاد الجوية، طقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة والعظمى 46 درجة.

0: وخبرنا الأخير عن العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط. أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر الخالد الدور المحوري الذي تتضلع به دولة الكويت في دعم وتطوير منظومة إعلام الطاقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمساهمة الفاعلة في تحديث استراتيجية إعلام الطاقة بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا. ويعزز قدرة دول المجلس على تقديم خطاب إعلامي خليجي موحد وموثوق يعكس مكانتها المؤثرة في منظومة الطاقة العالمية. وأوضحت أن تحديث الاستراتيجية يأتي في مرحلة تشهد فيها منظومة الطاقة العالمية تحولات واسعة، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات الخطاب الإعلامي الخليجي وتوسيع نطاقه بما يضمن قدرته على تفسير هذه التحولات وإبراز مواقف دول مجلس التعاون وسياساتها وجهودها في التعامل معها وتعزيز حضورها في النقاشات الإقليمية والدولية المتعلقة بمستقبل الطاقة. وأشارت إلى أن أحد أبرز التحولات التي شهدتها الاستراتيجية تمثل في المقترح الذي تقدمت به دولة الكويت لتعديل مسمى استراتيجية الإعلام البترولية ليصبح استراتيجية إعلام الطاقة، وهو المقترح الذي حظي بالموافقة ضمن محضر الاجتماع التحضيري 19 للجنة وكلاء وزارة البترول بدول مجلس التعاون الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 30 سبتمبر 2025، بما يعكس التوسع في نطاق الخطاب الإعلامي الخليجي ليشمل منظومة الطاقة بمفهومها الشامل ويتماشى مع التحولات العالمية التي يشهدها القطاع وتوجهات دول المجلس. وأكدت أن تغيير المسمى لم يكن مجرد تعديل شكلي وإنما يعكس تحولا نوعيا في مضمون الاستراتيجية ونطاق رسائلها وأولوياتها الإعلامية، إذ أصبحت تشمل إلى جانب البترول والغاز الطبيعي موضوعات الطاقة المتجددة وغيرهم. وقالت أن من بين التوجهات الجديدة توظيف أدوات الذكاء الإعلامي والتحليل الاستباقي لرصد الاتجاهات الإعلامية الدولية وتحليل محتوى وسائل الإعلام ومراكز الفكر المؤثرة واستشراف الحملات المحتملة قبل تصاعدها، بما يدعم الجهات المعنية في دول المجلس بمخرجات تحليلية أكثر دقة ويسهم في رفع كفاءة التعامل الإعلامي مع المتغيرات الدولية. طبعا هذه كانت فقرتنا في أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار الفن وآخر المستجدات الفنية حول العالم. وخبرنا الأول عن دور السينما. أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن أول 10 أفلام مشاركة في دورته التاسعة التي تقام من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل ضمن برنامج يركز على قضايا العائلة والهوية ويجمع أعمال المخرجين البارزين ومواهب صاعدة.

وخبرنا الثاني تضم القائمة أفلام حاصلة على جوائز من كان وبرلين وكارلوفي وفاري ومالاغا وغيرها، ومن المقرر الإعلان عن مزيد من الأفلام والفعاليات خلال الأسابيع المقبلة. الأفلام المختارة هي Fatherland, Hold On To Me, The Garden We Dreamed, The Guest, Rose, Yellow Letters وأيضا All Of Sudden وAmerican Doctor, Who Killed Alex وQueen at Sea.

وخبرنا الثاني عن الشركة المنتجة لفيلم حدوتة. قررت الشركة المنتجة لفيلم حدوتة بطولة النجم أحمد حلمي طرح الفيلم في دور العرض نهاية سبتمبر المقبل، ليستمر في المنافسة حتى موسم رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي المقبل. الفيلم الجديد جاهز للعرض بعد انتهاء عمليات ما بعد التصوير، ويشارك في بطولته كل من ماجد المصري، خالد الصاوي، وأمينة خليل، وعدد من النجوم. والفيلم يعيد أحمد حلمي للسينما بعد سنوات من الغياب.

وخبرنا الأخير عن مهرجان صيفي ثقافي. ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي بدورته 18 تشارك فرقة الفن الأصيل للفنون الشعبية في إحياء حفل للفرقة غدا الجمعة، وذلك في مجمع الأفنيوز. وعن جدول الحفل قال: الحفل سيتضمن فن الطنبورة والسامري ضمن عدة لوحات فنية من التراث الشعبي الكويتي الأصيل. وتعتبر فرقة الفن الأصيل للفنون الشعبية من الفرق الشعبية الكويتية المصنفة لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، وتأسست في سنة 2012 وتم إشهارها في 12/4/2022، وهي مكونة من 30 عضو ونائب رئيس الفرقة الأستاذ عبد الله الجوهر، وأعضاء الفرقة الفنان صلاح حمد خليفة، والنهام صالح دشتي، والنهام عبد العزيز الحملي، ولديهم نخبة من الفنانين المميزين، وتؤدي جميع الفنون الكويتية.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة فائدة طبية. طبعا هذه فقرة يومية نحاول خلال الأسبوع نغطي أغلب مواضيع الطب بدقائق بسيطة ومعلومة تكون مبسطة وسهلة، بحيث أن الواحد يعني يكتسبها وياخذها حتى أسلوب حياة. وأيضا المعلومات يعني عفوا الفقرة متروسة معلومات مفيدة. اليوم معنا دكتورة حنان الكندري، استشاري طب وجراحة العيون التجميلية وتقويمية، راح نتكلم عن طب وجراحة العيون وشلون الواحد يحافظ على عيونه، يعني في أمور كثيرة ممكن الواحد يتجنبها من طبعا مستحضرات التجميل. خلكم معنا وخل نسمع معاكم الفائدة الطبية.
1: فائدة طبية،
2: مساكم الله بالخير ويا هلا فيكم متابعينا ببرنامج ليالي الاذاعه. وطبعا احب اشكر اسره البرنامج على استضافتي اليوم بفقره فايده طبيه. معكم الدكتوره حنان الكندري، استشاري طب وجراحه العيون التجميليه والتقويميه. اليوم حابه اكلمكم عن موضوع يهم جزء كبير من المستمعين، اللي هو لبس العدسات. وايد تجيني اسئله بالعياده، بالزواره، وين ما كنت، بخصوص استخدام العدسات وخصوصا العدسات الملونه. قبل لا نبدأ نتكلم عن العدسات وطريقة استخدامها، لازم أقول شيء مهم جدا، ألا وهو أن العدسات تعتبر من الاكتشافات الطبية اللي تعتبر ثورة بالعالم الطبي. الجزء الأساسي أو السبب الأساسي اللي يخلي الناس تستخدم العدسات هو أن الناس ما تكون مرتاحة بلبس النظارة أو ما تحب شكلها بالنظارة. في جزء من الناس طبيعة عملهم أو روتين حياتهم ما يقدرون يستخدمون فيه النظارة، استخدام النظارة بالنسبة لهم قد يكون غير مريح. مثلا نقول ان في شخص مثلا جزء من شغله outdoor indoor، شخص مثلا يحب يروح النادي ويمارس الرياضة او السباحة وما الى ذلك. هالفئة من الناس تعتبر النظارة بالنسبة لهم عائق، وطبعا العدسات تعتبر بديل جيد. اما الجزء الاخر من الناس اللي تستخدم العدسات، في ناس ما تحب تلبس النظارة، تحس انها ثقيلة او انها تغير شكلها او تخفي جزء من ملامحها. اما بالنسبة للعدسات، هل هي مضرة او نقدر نستخدمها؟ طبعا العدسات يعني بطبيعتها ما هي مضرة، لكن سوء استخدام العدسات هو اللي ممكن يؤدي الى بعض المشاكل اللي ممكن يعاني منها الشخص. في بعض الاسس اللي لازم نلتزم فيها ونحرص عليها لما نقرر نشتري عدسات. رقم واحد، أول شيء لازم إن الشخص يشوف طبيب عيون مختص، يفحص العين، يشوف ما إذا كانت العين فيها أي مشكلة لا قدر الله، هل مثلا العدسات تناسب هذا الشخص، هل راح تحل المشكلة اللي يعاني منها الشخص، وهل الشخص هذا عنده بعض المشاكل اللي راح تخليه مثلا ما يقدر يلبس العدسات، مثل جفاف العين. الشخص اللي عنده جفاف بالعين يصير من الصعب إن عينه تتقبل العدسة، راح يحس إن عينه ناشفة، إن عينه ما هي مرتاحة. وطبعا مع العلاج نقدر نساعد المراجع انه يتغلب على هالمشاكل، وبالتالي يكون لبس العدسات سهل وبسيط. بعد ما ناخذ موافقه طبيب العيون ونتاكد ان امورنا تمام، خذينا المقاس المناسب من العدسات، لازم نتاكد ان نشتري العدسات من مصدر موثوق، من محلات نظارات معروفه. نتاكد من خلال هالمحلات ان طريقه النقل والتخزين كانت جيده، لأن بالنهاية العدسة عبارة عن جسم راح يستخدم على سطح العين. أما بالنسبة حق الأمور اللي لازم نحرص عليها ولازم نتأكد أن إحنا مثلا ما نسويها علشان نتجنب المضاعفات المصاحبة للعدسات، فهي نقطتين مهمين. النقطة الأولى، ممنوع منعا باتا طبعا النوم بالعدسات، هذا يعتبر شيء جدا خطر بالنسبة للناس اللي يستخدمون العدسات ويسيئون استخدام العدسات. أما النقطة الثانية والمهمة وهو السباحة للعدسات أو ملامسة الماء للعدسة أثناء لبسها. في ناس وايد ممكن أنها تستسهل الموضوع وتقول والله أنا بأخذ شاور سريع وأنا لابس العدسة وما راح يصير شيء، أو مثلا شخص يكون لابس العدسات ويروح البحر أو يروح حمام السباحة وما إلى ذلك. استخدام العدسات مع ملامسة الماء أيا كان نوع الماء، لو إن شاء الله بطل ما يصحه، ما راح يصلح هذا الموضوع، وفي خطورة كبيرة على مستخدم العدسات، لأن كل أنواع المياه قد تحتوي على بعض الميكروبات اللي إذا راحت وانخشت تحت العدسة ممكن تسبب مشاكل في قرنية العين، مثل قرحة العين أو قرحة القرنية، ولا قدر الله إذا صارت هذه المشكلة ممكن تؤدي إلى تغير في النظر قد يكون مؤقت وقد يكون دائم وقد تسبب لا قدر الله العمى. بالنهاية لو كل شخص فينا التزم بالتعليمات راح تقل المشاكل المصاحبة للعدسات مثل الجفاف والالتهابات وغيرها. وأحب أذكركم أن العين جوهرة ولازم نهتم فيها، ودمتم سالمين.
0: كل الشكر للدكتورة حنان الكندري، استشاري طب وجراحة العيون التجميلية. شكرا جزيلا لها على هذه المعلومات المفيدة والقيمة.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. اليوم معانا ضيفة مميزة راح تاخذنا في موضوع يمكن وايد ناس يلاحظون بعض علاماته لكن ما يدرون إذا هو طبعا شيء بسيط أو مثلا مشكلة مرتبطة بالفك أو مثلا حتى بالوجه. اليوم معانا اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين الدكتورة لمياء العجيمان. حياك الله معانا.
1: الله يحييك، مشكورة.
0: حياك الله. طبعا دكتورة لمياء راح نتكلم اليوم عن جراحة وتقويم تجميل الفك، ومو بس طبعا هذا الشيء متعلق بالوجه مثل ما البعض يعتقد، طبعا ممكن تكون له علاقة بالعضة، بالمضغ، بالكلام، حتى مخارج الحروف ممكن. وطبعا راح نتكلم عن بعض الآلام اللي يعيشها الشخص وهو معارف مصدرها. خلينا نبدأ من أبسط السؤال ونحاول نفهم مع بعض متى يكون الفك مجرد اختلاف في الشكل ومتى يكون فعلا بحاجة إلى تدخل جراحي.
1: طبعا أول ما يجينا المريض في علامات احنا نشوفها تعطينا فكرة ان ممكن يكون هذا اللي هو المريض كانديديت حق اللي هو الجراحة، لكن بعد ما نسوي اللي هو الفحص السريري وناخذ اللي هو الأشعة، وساعات نحتاج ان احنا ناخذ اللي هو الأشعة المقطعية، ساعات نضطر ان احنا ناخذ اللي هو طبعات للعضة، وبناء عليها مع اللي هو قسم اللي هو التقويم نحدد هل هذا المريض يحتاج اللي هو ان بس ان احنا نحرك اللي هو الاسنان على اساس نوصل اللي هو العضة الصحيحة، ولا نضطر ان احنا نوصل لتدخل جراحي. فبدون اللي هو الفحص السريري واللي هو الاشعة ما راح نقدر. لا، بس ممكن ان في مؤشرات معينة اللي هو الوجه
0: احنا بنعرف هالمؤشرات او العلامات.
1: اي، ساعات مثلا المريض يكون يشتكي من اللي هو عدم تطابق في اللي هو الشفتين، ساعات يكون عنده مثلا الفك العلوي او السفلي مو متناسق، في ناس يكون عندهم ما يسمى باللي هو العضة اللي هو المفتوحة.
0: هذا مو تبع التقويم، العضة المفتوحة.
1: العضة المفتوحة إذا قدرنا نسكرها عن طريق فقط اللي هو إن إحنا نحرك اللي هو الأسنان كان بها، لكن إذا كانت المشكلة في الفك بإن إحنا نضطر إن إحنا نحرك اللي هو الفك العلوي والسفلي عشان نقدر إن إحنا نسكر اللي هو هذه العضة. يعتمد هما على اللي هو عمر المريض. اوكي، اذا كان مثلا مرحله اللي نمو، اوكي فاين، احنا راح نتفادى ان نسوي اللي هو العمليه الجراحيه ممكن عن طريق اللي هو الاجهزه اللي يستخدمها اللي هو دكتور التقويم يسكر اللي هو العضه. في ناس مثلا يكون عندهم اللي هو نسميه اللي هو الكليفت باليت، شق في سقف اللي هو الفم، هذا نضطر ان احنا نسوي اللي هو تدخلات جراحيه. ففي وايد ساينس عن طريقه ان احنا نحدد شو نوع اللي هو العمليه الجراحيه، وحتى بناء اللي هو على شكوى اللي هو المريض. ممكن مثلا يقول لنا انا مثلا ما اقدر انطق مخارج اللي هو الحروف بطريقه اللي هو صحيحه، او مثلا عندي اللي هو المضغ اوكي مو صحيح. اوكي، في ناس يكون عندهم ما يسمى بالاختناق الليلي. اوكي، شلون يحصل هذا؟ يكون وايد اللي هو أسباب، واحدة منهم يكون طبعا احنا عن طريق اللي هو الفحص اللي هو الكلينيكي، وساعات تستدعي ان احنا نبعث اللي هو الناس حق ما يسمى باللي هو السليب ستدي اللي هي دراسة النوم، فيحدد لنا اللي هو الأخصائي هل هذه المشكلة بسبب مثلا لحميات، فمني يبعثون اللي هو المريض حق اللي هو أنف وإذن وحنجرة، ويتم اللي هو الإجراء اللي هو لازم، أو إنه يكون في تراجع في اللي هو الفك العلوي والسفلي، فيكون في ضيق في مجرى التنفس. من يبعث لنا اللي هو الأخصائي المريض باك أجين أساس إن إحنا نسوي له عملية ونحرك اللي هو الفكين لقدام عشان نقدر إن إحنا نوسع اللي هو مجرى التنفس. في ناس يكون مثلاً عندهم اللي هو سمنة مفرطة، هذا this is another story، هذا يحتاج إنه هو يعني يخسر وزن عشان لأن كل الفات قاعد يضغط على منطقة الرقبة. ففي وايد اللي هو مشاكل لها علاقة اللي هو بالفك.
0: عدل، لكن دكتورة لمياء يعني مثلا إذا كان الواحد عنده سمنة مفرطة، خلينا نتكلم على هذا المحور، ومثلا يعني ممكن المتن ضاغط على الفك،
1: صح كلامك،
0: يبين من الشكل ولا لازم فحص سريري؟
1: يبين من الشكل.
0: لكن أيضا ودنا نعرف مسألة العضة، العضة المفتوحة،
1: صح.
0: هل هي أوكي. تأثر يعني ولا مثلا عادي إذا أهملتيها؟
1: أكيد تأثر. العضة المفتوحة أول شيء في لها عوامل مختلفة، واحدة منهم اللي هو احنا نسميه تونغ ثرستينج، لما يكون اللي هو المريض وهو صغير يمص صبعه اوكي او سوري التام سكينج، او عندنا هم التانغ ثراستينج اللي هو لما عن طريق اللي هو اللسان يدز اللي هو الاسنان اللي هو العلويه والسفليه، فبالتالي يفتح عندنا العضه في مرحله اللي هو النمو. اوكي فاين احنا نقدر نسكرها ايزي عن طريق اللي هو الدكتور اللي هو التقويم، لكن لما يوصل خلاص يوقف عندنا النمو بعد اللي هو عمر 18 سنه احنا هني نحتاج نسوي تدخلات جراحيه. طبعا يعتمد ايش كثر احنا عندنا اللي هو الفتحه هذه، ايش كثر انا لازم اللي هو احرك اللي هو الفكين، هذا كله لازم انا اخذ احسب اللي هو الزوايا اللي هو الفك العلوي والسفلي وعلاقته اللي هو بعظم اللي هو الجمجمه.
0: عدل دكتورة، في حال مثلا المريض أهمل هذا الشيء، هل ممكن أنه يتفاقم أو مثلا تحصل مثلا آثار جانبية أو خطرة؟
1: لا هو بس راح يتعايش مع هذه الشغلة. أنه يعني شكليا هو يعني راح يسكر كل مرة الفتحة عن طريق اللي هو لسانه. أوكي وكل ما اللي عالجنا اللي هو المشكلة يعني بوقت اللي هو أقصر راح يكون يعني الشانس إن إحنا نسوي اللي هو العملية يكون يعني less likely مقارنة لما يوصل مرحلة إنه وقف النمو عنده.
0: عدل يعني في بعض الأحيان دكتورة لمياء نلاحظ يعني الفك يكون مختلف من شخص لآخر. ساعات تشوفين ناس مثلا فكهم صغير حيل وساعات تشوفين العكس، هل كل اختلاف في شكل الفك يعتبر مشكلة ولا عادي في حالات تكون طبيعية؟
1: شوفي بالنسبة حق اللي هو مشاكل اللي هو الفك ساعات تكون يا مثلا تقدم او مثلا تراجع في الفك، ساعات يكون حجم اللي هو الفك صغير يكون في انحسار في حجم الفك، فبالتالي علاقة اللي هو الفك العلوي في السفلي تختلف. اوكي ومني احنا لازم نعرف هل هذه المشكلة وراثية، هل هذا مثلا مريض كان عنده مثلا كسور في الوجه بسبب مثلا حوادث، هل هذه اللي هو المشكلة بسبب اللي هو اورام. لازم اعرف شنو اللي هو المشكلة الأساسية وبناء عليها اقدر انا احدد شلون اعالجه.
0: عدل لكن ذكرتي حضرتك اورام، شلون الاورام هل لها علاقة بالفك مثلا اذا كبير او صغير؟
1: اي ممكن تكون في اورام شلون؟ حميدة ممكن تكون في اللي هو اورام خبيفة اوكي تاكل اللي هو في الفك انزين، وبالتالي يكون العضة تختلف. اوكي يعني this is one of the signs ان المريض مثلا ممكن يشوف اللي هو let's say يعطيك اللي هو بشكل جدا اللي هو simple ان ساعات يصير مثلا في اورام في العظم فيصير في نمو فك اكثر مثلا من اللي هو الفك الثاني، فالمريض يعطينا sign ان يقول انا عضتي مو متساويه او مثلا عضتي لافه من سايد الى سايد ثاني، وهو يعني بس هذه شكوته. فلما نقعد احنا نتابعه ناخذ مثلا اللي هو الاشعه اللي احنا نسميها اللي هو البون سكان اوكي نشوف انه مثلا هذا يبين لنا والله مثلا في نمو بالعظم سايد وسايد ثاني. ساعات مثلا ناخذ اللي هو السي تي سكان يبين لنا في اورام ومنين نضطر ان عاد نسوي اللي هو التدخلات الجراحيه.
0: لكن في وايد ناس دكتورة لمياء يشوفون مثلا أسنانهم صفة واحدة طبيعية تكون يعني مو مركبين فتقولك مثلا لا أنا أسناني صفة وعضتي يعني زينة خلاص أنا ما عندي مشاكل بالفك، هل هالكلام صحيح؟
1: شوفي الأسنان تختلف تمام، علاقة الأسنان تختلف تماما عن علاقة اللي هو الفكين. ساعات في واحد صفة أسنانه perfect لكن مثلا ممكن يكون في تراجع في الفكين، يعني لما نشوفه ممكن مثلا احنا ندري احنا إذا كان علاقة اللي هو الفك العلوي بالفك السفلي لازم يكون الفك العلوي متقدم عن اللي هو الفك السفلي. في ناس يكون عندهم مثلا تراجع فبالتالي ممكن نشوف مثلا اللي هو صوب مثلا خده مو مليان it's not prominent انزين. ساعات مثلا يكون في شيء احنا نسميه اللي هو العضه المعكوسه اوكي ان فك اللي هو السفلي متقدم عن اللي هو الفك العلوي لكن هو مرتاح عليها او مثلا متكيف عليها اوكي وساعات اللي هو الفكين ما بعض مثلا متراجعين اوكي بس مثلا صفه الاسنان طبيعيه، فمو معناته ان انا صفه اسناني طبيعيه معناته ان انا فكي مو بالوضع الصحيح.
0: عدل لكن دكتورة لمياء إذا مثلا الواحد يبي يعرف إنه مثلا عنده مشكلة بالفك أو لا، هل في مثلا ألم معين يحس فيه المريض يعني بالبيت مثلا قبل لا يروح يراجع طبيب مختص؟
1: أي تكون ساعات عنده مثلا مشاكل في اللي هو في المفصل يحس إنه والله مثلا ما يقدر يبطل حلجة وايد أوكي ساعات يكون مثلا عنده عدم اللي هو تطابق في اللي هو الشفتين، ساعات مثلا يكون عنده اللي هو عضة اللي هو مفتوحة، في ناس عندهم مثلا اختناق ليلي، في ناس مثلا يقولون انه والله مثلا ما اقدر ان انا عض الطريقة اللي هو صحيحة، ممكن مثلا بس يستخدم اسنان الخلفية بس مثلا مو الاسنان الامامية، او مثلا يكون في شفت في البايت، فمثلا يعض بسايد بس مثلا السايد الثاني ما يقدر يعض اللي هو عليه، فهذه كلها الساينز. او مثلا ساعات يكون مثلا عدم تناسق في اللي هو الفك العلوي مع اللي هو السفلي، كل هذه الساينز تعطينا يعني هنت ان هذا المريض ممكن يكون عنده مشكله. هذا يعني بالبدايه كشكوى قبل لا احنا اصلا نفحص اللي هو المريض.
0: عدل، احنا بنريح فاصل قصير. الدكتوره لمياء العجيمان اختصاصي جراحه الفم والوجه والفكين، بعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو الدكتورة لمياء العجيمان، اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين. حياك الله معانا مرة ثانية دكتورة لمياء. طبعا تكلمنا قبل الفاصل عن جراحة الفك وشنو العلامات اللي تخلي الشخص يشك انه عنده مشكلة بالفك، وايضا تكلمنا عن مخارج الحروف، تكلمنا عن العضة المفتوحة. احنا ودنا نتكلم دكتورة لمياء، ممكن ان مثلا العملية تفشل او مثلا تنجح، او اذا فشلت العملية لا سمح الله هل تسبب مخاطر معينة؟
1: اوكي سو احنا اي عمليه في لها مخاطر، دائما احنا نشرح حق اللي هو المرضى عمليه اللي هو السنجل جو تختلف عن الدبل جو. اذا كان دبل جو اكيد راح يكون في لها مخاطر اكثر. اي عمليه في الدنيا ممكن يكون فيها الم، ممكن يكون فيها انتفاخ في الوي، والانتفاخ احنا قاعدين نحرك عظم في شيء طبيعي. المريض لازم يحط بباله انه راح تكون اللي هو الانتفاخات هذه راح تاخذ لها فتره. قاعد نشتغل في اللي هو منطقه فيها اعصاب حسيه، فراح يكون شويه خدار. الخدار هذا ممكن يكون مؤقت، ممكن يكون دائم. شغلة ثانية، راح احنا قاعدين نحط شرايح ومسامير طبية مصنوعة من مادة التيتانيوم، هذا عادة الجسم ما يرفضها، ولكن لأي سبب كان صار في التهاب احنا مضطرين ان احنا نشيلها. هذا يعتمد طبعا على اللي هو الوقت اللي احنا نشيل فيه اللي هو الشرايح والمسامير هذه. اذا مثلا حصلت مثلا قبل يعني شهرين فمعناته اللي هو العظم ما التحم 100%، لكن إذا حصل مثلا بعدها أوكي احتمالية إنه يتحرك اللي هو العظم للمثلا الوضع اللي هو السابق جدا ضئيلة. أوكي فإذا شلنا اللي هو الشرايح المسامير then that's fine. في شيء لازم يعرف المريض إنه ممكن يصير فيه relapse، يعني بعد ما نسوي العملية و everything is fine ممكن العضة تختلف بعد فترة. في عوامل جدا مختلفة، ممكن مثلا إحنا المريض مثلا ما مشى على التعليمات، احنا نقول له راح تظل، لازم تستوعب ان بعد اللي هو العمليه راح يكون اكلك مهروس، اي شيء بخاطرك راح تضربه في الخلاط وتاكله.
0: ايش كثر لمده
1: لمده شهرين؟ انزين مثل اي واحد في الدنيا صار عنده كسر، احنا قاعدين نكسر العظم عن العظام اللي هو الفك عن اللي هو الجمجمه، وقاعدين نحركه ونحطه في اللي هو موضع ثاني ومثبتينه بشرايح ومسامير. سو ستيل لحد الان ما صار في التحام كامل بالضبط. اوكي فاي شيء هارد راح يرد مره ثانيه يحرك صح. اللي هو الفكين باك اجين، ونضطر ان احنا نعيد اللي هو العمليه. اوكي في ناس ممكن يصير عندهم عدم تناظر، يعني احنا طبعا ندري ان السايد اللي على اليمين يختلف تماما عن السايد اللي على اليسار، بس ساعات ان المريض ممكن يلاحظ ان وان سايد شويه مختلف بعد العمليه، حتى لو احنا مشينا يعني بقياساتنا وكل شيء، ممكن هذا فقط اللي هو المريض يلاحظه مو احد ثاني. فلا يحط مثلا المريض بباله ان هي راح نوصل مثلا 100% حق اللي هو النتيجه هذه، لازم ممكن يحط بباله ان في اختلافات بسيطه. اوكي لازم المريض يحط بباله انه ممكن يكون في تغير في شكل اللي هو الوي. اوكي اذا احنا مثلا اشتغلنا في مثلا الفك العلوي، حركته مثلا لقدام، انا قاعد اشتغل منطقه فيها الانف، راح يفرش اللي هو الانف. سو لازم يحط بباله انه راح يكون في تغيرات.
0: زين ما في مثلا عمليه
1: في عندنا
0: يزقر يعني الانف؟
1: هو في عندنا تريكس احنا نسويها بالعمليات ان احنا نمنع ان الخشم يفرش وايد. اوكي بس هو لازم يحط بباله انه ممكن يفرش. اوكي
0: يعني بجميع الأحوال يفرش هو
1: راح يفرش. أوكي
0: زي وذا كان الفك السفلي،
1: الفك السفلي احنا حركناه مثلا، انت عندك مثلا الشفه السفليه الحنك راح يتحرك اللي هو معاه، يعني دائما احنا عندنا الانسجه اللي هو الرخوه تلحق السكن، تلحق اللي هو البون. دائما انا اقول سكن فولوز ذا بون، احرك اللي العظم راح يتحرك معاه اللي هو السكن. اوكي فلازم يحط بالنا احنا مثلا اذا حركنا اللي هو الفكله قدام راح يروح معاه اللي هو الشن لين قدام مع اللي هو الشفه. يس انا عندي اللي هو اعصاب، بس اللي هو اعصاب اللي هو حسيه.
0: زين دكتورة لمياء، يعني الابتسامة، خلينا نتكلم عن تعابير الوجه.
1: أوكي.
0: هل تختلف؟
1: لا ما راح تختلف that much يعني. لما تقولي تعابير وجه يعني مثلا لما يبتسم
0: ابتسامة.
1: لما مثلا يصفر هذا عبارة عن اللي هو العصب السابع. إنزين هذا إحنا أصلاً ما راح نتحرش فيه، we are very far away from it. إحنا قاعد نتكلم على العصب الخامس اللي هو لا علاقة بالإحساس، يعني يحط إيده مثلاً على خده، على مثلاً هني منطقة الحنك، أو مثلاً الأنف، عندك الشفة العلوية السفلية اللثة أو الجفن اللي هو السفلي من اللي هو العين، ممكن الإحساس شوية يفرق عنده. بس مو تعابير الوي.
0: عدل. إنزين دكتورة إذا بنتكلم عن الآلام ومدة العمليات.
1: أوكي.
0: يعني عملية الفك إيش كثر تأخذ وألمها إيش كثر يتم؟
1: أوكي يعتمد هل أنا قاعدة أحرك سينجل جو ولا دبل جو؟ كل ما كان أنا عندي دبل جوا معناته راح يكون أنا عندي اللي هو الألم أكثر. أوكي إيش كثر اللي هو
0: مدة العملية؟
1: مدة العملية إذا كان سينجل جو ما يتيك يمكن تقريبا ساعة ساعة ونص. دبل جو ممكن 4 ساعات تقريبا لأربع ساعات ونص. أوكي من أول ما يدخل مريض لحد ما يطلع. إنزين بعدين الآلام
0: ودخول مستشفى ولا يطلع بنفس اليوم؟
1: لازم يدخل اللي هو المستشفى. يقعد تقريبا عندنا for a few days بعد اللي هو العملية ياخذ اللي هو الأدوية في الوريد. we keep an eye on يعني المريض نعلمه شون حتى عندنا مثلا بعد اللي هو العملية العناية شلون مثلا ينظف اللي هو أسنانه الأكل شون شلون يأكل اللي هو مهروس. أوكي بالنسبة حق اللي هو الآلام أول كم يوم بس يكون هو مزعج بعدين عندنا اللي هو الانتفاخات اللي تأخذ لها تقريبا كم يوم إلى أسابيع بعدين things get back to normal رح يكون مريض على سيور بلاستيك مثل اللي هو سيور اللي هو التقويم
0: عدل. إنزين دكتورة مثلا أنا أعاني مثلا من مشكلة بالفك على سبيل المثال وعجبني فك معين يفتلك الصورة مثال
1: إيه
0: أقول لك لأن تصير هذه وايد وأنا أحس هذا كنا شيء تجميل
1: ايه.
0: شوي الفك
1: انزل.
0: ممكن أقول لك أنا أبي نفس هالفك هل ممكن تسوي لي نفس هالفك اللي عاجبني ولا يعني شخص عن شخص يختلف ولازم فك معين مو على كيف المريض؟
1: شوفي أنا ما أقدر أخذ قالب واحد وأصبه على كل المرضى كان صارت العملية سهلة صح؟
0: أي صح
1: أي. لكن المشكلة إحنا في عوامل وايد تلعب في يعني في فاكتورز وايد يعني plays around in the background. عندنا أول شيء عمر اللي هو المريض هل أنا مثلا عندي female ولا مثلا male. عندنا اللي هو الethnic background بما معناه هل أنا مثلا قاعد أعالج Asians ولا مثلا African. ملامح اللي هو العرب تفرق. أوكي عندي قياسات مثلا أنا لما أشوف الوي ممكن مثلا يكون بيضاوي إنزين ممكن مثلا يكون مدور القياسات تفرق أنا عندي فما أقدر مثلا أخذ الصورة اللي عندي إياها وأطبقها ما راح تكون أصلا حلوة عليش لأن أنا راح أشوف وجهك راح أسوي اللي هو الموفمنت مالتي بناء على أنت شنو تبينه. أوكي أو مثلا يعني بناء على يعني how much أنا I want to move لأن I want to reach اللي هو الجول الوظيفي. أوكي وهني أنا I have to respect اللي هو الجانب الجمالي عرفت شلون؟
0: عدل زي الدكتورة هذا إذا أنا ما عندي مشكلة بالفك كلش ماكو مشاكل لكن بغير شكل الفك كتجميل ممكن يصير ولا لا؟
1: أنا صراحة I wouldn't recommend يعني إذا إحنا بس فكرنا رقم واحد إن إحنا بس بنحرك الفك لي يعني بس نوصل حق اللي هو الاستاتيك جول I wouldn't recommend إذا كان هو مؤثر سلباً عليك من ناحية مثلاً اللي هو الوظيفية الكلام عندنا اللي هو الأكل اللي هو التنفس مثل ما ذكرناه اللي هو بالبداية then هني أنا I have to focus on this وراح يكون اللي هو الجول اللي هو الجمالي is add on أو مثلاً bonus.
0: للأمان الحديث جدا ممتع معاك دكتورة لمياء العجيمان لكن احنا وصلنا للختام نبي كلمة أخيرة حابة توجهينها أو رسالة أو حتى يعني نصيحة.
1: أوكي. في إذا بالنسبة حق اللي هو الناس اللي ودهم يسوون اللي هو عملية اللي هو الجراحة اللي هو التقويمية لكن مثلا متخوفين بخصوص اللي هو هالموضوع أحب أنوه أن الحين حاليا تطور اللي هو الطب وايد. أوكي صار عندنا اللي هو الديجيتال بلانينج صارت عندنا اللي هو أجهزة نستخدمها نتفادى مثلا عندنا المخاطر اللي ذكرناها مثلا اللي هو الإصابة اللي هو الأعصاب اللي هو الحسية صار عندنا اللي هو 3D وال4D اللي هو بلانينج نور المريض اللي هو العملية زين نور المريض بيفور أند آفتر شون راح يكون اللي هو شكله الريكفري صارت أسرع من قبل. أوكي لكن إذا كان اللي هو المريض متعود على عضته وما قاعد تأثر عليه أوكي من اللي هو ناحية اللي هو الوظيفة الأكل والكلام وما اللي هو إلى ذلك ومتعايش وياها then that's fine يعني أنا I wouldn't recommend إن أنا يعني you go ahead تسوي العملية إذا أنت محتاج ومتعايش وياها.
0: عدل كل شكر لك الدكتورة لمياء العجيمان اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة وأيضا نشكرك على حضورك في إذاعة دولة الكويت تحديدا برنامج ليالي الإذاعة.
1: شكرا ما قصرتي.
2: غالي غالي لو يبعد

احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جوا إلى قطر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي على طول خطوط التماس. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور، مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها.

0: وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن يعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم ما وراء الحكاية.

كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها لكنها لم تغلق أسئلتها، بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل. نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.

ليلة عادية قبل أن يبدأ كل شيء. تخيلوا ليلة شتوية باردة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديداً في 24 من فبراير لعام 1978. لم تكن هناك عاصفة تاريخية ولا رحلة استكشافية ولا مجموعة من المغامرين الذين قرروا دخول الجبال بحثاً عن المجهول. كانوا 5 أصدقاء، 5 رجال يعرف بعضهم بعضاً منذ سنوات، يجمعهم حب الرياضة وكرة السلة، وكانوا يعيشون في منطقة يوبا كاونتي شمال كاليفورنيا. وكانوا جاك مادروغا وبيل ستيرلينج وتيد وايهر وجاكي هويت وغاري ماتياس. كانوا جميعاً من أبناء المنطقة، وكانوا معتادين على قضاء الوقت معاً، يلعبون كرة السلة، يشاهدون المباريات، يخرجون إلى المطاعم ويعودون إلى بيوتهم. لم يكن في الأمر أي شيء استثنائي، لكن تلك الليلة تحديداً كان من المفترض أن تكون مجرد ليلة لمشاهدة مباراة كرة سلة. ذهب الرجال إلى مدينة تشوكو لمتابعة مباراة بين فريقي جامعة كاليفورنيا ديفيس وجامعة تشيكو، وبعد انتهاء المباراة توقفوا في متجر لشراء بعض الوجبات الخفيفة، ثم ركبوا سيارة جاك مادروغا، سيارة ميركوري مونتيغو موديل عام 1969، وكان المفترض أن يعودوا بها إلى منازلهم. المسافة ليست رحلة طويلة بالنسبة لهم، كل شيء كان طبيعياً حتى هذه اللحظة. وبعدها حدث شيء لا نعرف تفسيره، وبدلاً من العودة بالطريق المعتاد إلى منازلهم، أخذت السيارة طريقاً يقود إلى منطقة جبلية نائية.

طريقنا مغطى بالثلوج، طريقنا لا توجد هناك حاجة منطقية لأن يسلكه هؤلاء الرجال في طريق العودة. والأغرب أن السيارة لم تكن مجهزة لرحلة في الجبال. وما دروغا بحسب عائلته كان شخصاً يعرف سيارته جيداً، بل إن عائلته قالت إنه كان حريصاً عليها ولم يكن من النوع الذي يقودها بلا سبب إلى طريق سيء. لكن في تلك الليلة قاد الخمسة إلى منطقة جبلية نائية داخل غابة بالماس، وثم توقفت السيارة، أو بالأحرى تركت السيارة، وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية. لأن السيارة لم تكن محطمة، لم تكن متضررة، لم تكن خالية من الوقود، كانت سليمة إلى حد كبير وكان يمكن تشغيلها. لكن الرجال الخمسة لم يعودوا إليها. لماذا؟ هذا السؤال سيبقى واحدا من أكبر أسئلة القضية. بعد ساعات كان من المفترض أن يعود الرجال إلى منازلهم، ولكنهم لم يعودوا. في البداية ظنت العائلات أن هناك تأخيرا، ثم أصبح القلق أكبر، وفي النهاية أبلغت السلطات باختفائهم. بدأ البحث، وكان أول خيط حقيقي في القضية سيارة زرقاء وبيضاء متوقفة في مكان لا يفترض أن تكون فيه أصلا. ومنذ تلك اللحظة لم تعد القضية مجرد خمسة رجال تأخروا عن العودة، أصبحت قضية اختفاء غامض في قلب الجبال. والسؤال لم يعد أين الرجال، ولكن أصبح السؤال لماذا ذهبوا إلى هناك أصلا؟ السيارة التي لم يكن يجب أن تكون هناك. عندما بدأت السلطات البحث كان هناك شيء واحد واضح، السيارة. تم العثور على سيارة جاك مادروغا في منطقة نائية داخل غابة بالماس، وكان موقعها غريبا جدا، لم تكن على الطريق الطبيعي المؤدي إلى منازل الرجال، كانت في منطقة جبلية بعيدة عن المسار المتوقع. والأغرب من ذلك أن السيارة لم تكن تبدو كسيارة تعرضت لحادث، لم تكن محطمة، لم تكن متضررة بشكل كبير، وكان بها وقود. بل أن المحققين وجدوا أن السيارة كان من الممكن تحريكها، فلماذا يترك خمسة رجال سيارة سليمة نسبيا في الجبال؟ هذا سؤال أصبح حجر الأساس في القضية، لأن المنطق يقول إذا علقت السيارة في الثلج يحاول الأشخاص دفعها، إذا لم يستطيعوا فيبحثون عن المساعدة. لكنهم بدلا من ذلك تركوا السيارة وساروا بعيدا عنها. وهنا ظهرت نقطة مهمة. في اليوم السابق تقريبا كانت آلية تابعة لخدمة الغابات قد مرت في المنطقة لإزالة الثلوج والوصول إلى أحد المقطورات التابعة لخدمة الغابات، وتركت خلفها آثاراً واضحة في الثلج. وهنا ظهرت فرضية، ربما رأى الرجال آثار المركبة، وربما اعتقدوا أن الطريق يقود إلى مكان مأهول، وربما قرروا اتباع تلك الآثار ظناً منهم أن هناك مأوى قريب. لكن المسافة كانت أكبر بكثير مما قد يتوقعونه. كان الطقس بارداً، الثلج عميقاً، الليل مظلم، وكانوا بعيدين جداً عن أي مكان مأهول. وفي تلك اللحظة ظهر شاهد غريب في القضية. يعرف هذا الشاهد، رجل يدعى جوزيف شانز، كان في المنطقة نفسها تقريباً، كان قد قاد سيارته إلى ذلك الطريق ثم واجه مشكلة، وقال إنه رأى أضواء ومصابيح في المنطقة، وتحدث عن أشخاص

بالقرب من سيارته، لكن شهادته أصبحت لاحقا موضوع جدل، خصوصا لأن حالته الصحية في تلك الليلة كانت سيئة جدا. وقال هو نفسه إنه لم يكن متأكدا تماما من كل ما رأى، وهكذا حتى الشاهد الوحيد المحتمل لم يقدم لنا إجابة نهائية، بل أضاف طبقة جديدة من القمود. هل كان الرجال بالفعل هناك؟ هل كانوا يبحثون عن المساعدة؟ هل كانوا يتبعون شخصا؟ هل كانوا خائفين من شيء؟ أم إنهم ببساطة أخطأوا الطريق؟ ثم بدأ البحث في المنطقة، لكن الجبال كانت قاسية، الثلوج كثيفة، والطقس يجعل العثور على أي شخص أمرا بالغ الصعوبة. مرت الأيام ولا أثر للرجال، ثم مرت الأسابيع ولا شيء، وبدأ الأمل يتحول إلى خوف. لكن بعد عدة أشهر حدث اكتشاف سيغير القضية بالكامل، لأن رجال البحث وجدوا أول جثة، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، لكن الخامس لم يكن هناك. غاري ماتياس اختفى، وكأن الجبل ابتلعه. وهنا بدأت أكثر أجزاء القصة غموضاً.

0: هل تعلم أن الرجال الخمسة لم يكونوا مجموعة من المتسلقين المحترفين أو المغامرين؟ كانوا أشخاصا عاديين يحبون كرة السلة وكانوا معتادين على الخروج معا. أربعة منهم لديهم إعاقات ذهنية بسيطة، بينما كان غاري ماتياس يعاني من حالة نفسية وكان يتلقى علاجا لها. وهل تعلم أن الرجال كانوا يستعدون للمشاركة في بطولة لكرة السلة في اليوم التالي لاختفائهم؟ أي أنهم لم يخططوا لرحلة طويلة، بل كان من المفترض أن يعودوا إلى منازلهم ويستعدوا لمباراة صباح اليوم التالي. يجعل قرارهم هذا الأمر ترك السيارة والتوجه إلى الجبال أكثر غرابة، ولكن لماذا تركوها؟
1: مع مرور الوقت بدأت السلطات تعيد بناء آخر ساعات الرجال. المباراة انتهت، توقفوا لشراء الطعام ثم ركبوا السيارة، لكن بدلاً من الاتجاه جنوباً نحو منازلهم توجهوا شمالاً نحو الجبال. لماذا؟ لا أحد يعرف. وهنا تبدأ إحدى أكثر الفرضيات واقعية في القضية. ربما كان هناك سبب بسيط للغاية، ربما أراد أحدهم أن يذهب إلى مكان بعيد، ربما أخطأوا الطريق، ربما كانوا يعتقدون أن الطريق الذي دخلوا إليه سيقودهم إلى طريق آخر. ثم توقفت السيارة في الثلج، وربما اعتقد الرجال أن المشي لمسافة قصيرة سيقودهم إلى مكان آمن، لكن المشكلة أنهم لم يكونوا يعرفون المسافة الحقيقية في الجبال. المسافة التي تبدو قصيرة من بعيد قد تصبح رحلة طويلة جدا، وخاصة في الثلج. ومع انخفاض درجات الحرارة يبدأ الجسم بفقدان حرارته، وتبدأ القدرة على التفكير بوضوح في التراجع.

الشخص الذي يشعر بالبرد الشديد قد يتخذ قرارات لا يتخذها في الظروف الطبيعية، وقد يواصل السير لأنه يعتقد أن المكان الآمن قريب، وقد يترك طريقا واضحا بحثا عن مأوى، وقد يفقد الأحساس بالوقت والمسافة. وهذه التفاصيل مهمة جدا لفهم ما قد يكون حدث للرجال، لأننا عندما ننظر إلى القصة من داخل غرفة دافئة

نقول لماذا لم يعودوا إلى السيارة؟ لكن في الجبل قد يكون التفكير مختلفاً تماماً. ربما ظنوا أن المساعدة قريبة، ربما رأوا آثار مركبة في الثلج، وربما اعتقدوا أن شخصاً ما كان قد مر من هناك فقرروا اتباع الآثار، وهكذا ابتعدوا أكثر وأكثر عن السيارة حتى أصبحت السيارة خلفهم، وأصبح الطريق إلى العودة أصعب. بعض الرجال لم يتمكنوا من الاستمرار، ووجدت بقايا جاك مادروغا وبيل ستيرلينج على مسافة من السيارة، ثم عثر على جاك هيويت بالقرب من المنطقة نفسها. أما تيد وايهر فكانت قصته الأكثر إثارة للحزن، لأنه لم يعثر عليه في العراء، بل وجد داخل مقطورة تابعة لخدمة الغابات، وكانت المقطورة تحتوي على أشياء يمكن استخدامها للتدفئة والطعام. لكن رغم ذلك مات تيد، وهنا تحول السؤال من أين الرجال إلى كيف وصلوا إلى هناك، ولماذا لم يستطيعوا إنقاذ أنفسهم؟ في الرابع من يونيو لعام 1978، وبعد ذوبان جزء كبير من الثلوج، اكتشف أشخاص كانوا في المنطقة جثة داخل إحدى مقطورات خدمة الغابات. كان الرجل هو تيد وايهر، وكان المشهد محزناً وغريباً في الوقت نفسه. كان تيد قد وصل إلى المقطورة، وهنا يعني أن واحداً على الأقل من الرجال عرف كيف يصل إلى مكان يمكن أن يوفر المأوى. لكن المشكلة أن المقطورة كانت تحتوي على الطعام ومواد يمكن استخدامها للتدفئة، ومع ذلك لم يتمكن تيد من النجاة. تشير المعطيات إلى أنه عاش فترة طويلة بعد اختفائهم، وربما أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يموت بسبب الجوع والبرد. وكانت هناك تفصيلة مؤثرة جدا، كان تيد حافي القدمين تقريبا، وفي المقطورة وجدت أحذية مرتبطة بجاري ماتيس، وهذا جعل المحققين يعتقدون أن ماتيس ربما وصل إلى المقطورة بعد تيد أو مع تيد. وهنا يظهر سؤال آخر، إذا وصل جاري إلى المقطورة أين ذهب بعد ذلك؟ هل خرج بحثا عن المساعدة؟ هل عاد إلى الطريق؟ هل كان لا يزال حياً عندما غادر؟ أم أن شيئاً آخر حدث له؟ لا توجد إجابة، لكن اكتشاف المقطورة جعل القضية أكثر تعقيداً، لأننا أصبحنا نعرف أن اثنين على الأقل من الرجال ربما وصلا إلى مأوى، ومع ذلك لم ينجو أي منهما. ثم بدأت بقية الجثث بالظهور، ثم العثور على بقايا جاك مادروغا وبيل ستيرلينج، ثم عثر على جاك هيويت. أربعة رجال، أربعة مصائر مأساوية، لكن جيري ماتيس لم يكن بينهم. لم يتم العثور على جثته ولا ملابسه، ولا دليل حاسم يحدد أين ذهب. وهكذا من بين الرجال الخمسة أصبح جاري هو اللغز الأكبر. هل مات في الجبال؟ هل خرج من المنطقة؟ هل وصل إلى مكان آخر؟ هل ساعده أحد؟ أم أن مصيره مختلف تماما عن مصير أصدقائه؟ حتى اليوم لا توجد إجابة مؤكدة.

0: النظريات. النظرية الأولى الضياع والبرد. هذه النظرية هي الأكثر بساطة. ربما أخطأ الرجال الطريق ثم تركوا السيارة واتبعوا آثار مركبة خدمة الغابات معتقدين أنها ستقودهم إلى مكان مأهول، لكن المسافة كانت طويلة، الطقس قاسيا. مع مرور الوقت بدأت أجسادهم تنهار. هذه النظرية تفسر معظم الأدلة، لكنها لا تفسر كل شيء، خصوصا لماذا تركوا سيارة قابلة للتشغيل؟ لماذا لم يعودوا إليها؟ النظرية الثانية الخوف أو الذعر. ربما حدث شيء في الطريق جعلهم يشعرون بالخوف. ربما رأوا شخصا أو سيارة أو شيئا لم نفهمه، هربوا من المكان، لكن لا يوجد دليل مباشر على ذلك. النظرية الثالثة وجود شخص آخر. بعض الباحثين يشكون في احتمال وجود شخص آخر في المنطقة، خصوصا بسبب رواية جوزيف شونز عن رؤيته أضواء أو أشخاصا بالقرب من سيارته، لكن شهادته لم تكن مستقرة تماما، وهو نفسه أقر بأنه كان في حالة صحية سيئة وربما لم يكن واعيا تماما حينما رأى. لذلك لا يمكن اعتبارها دليلا على وجود جريمة.
1: أحيانا لا تكون أكثر أجزاء القصة رعبا هي ما وجدناه، بل ما لم نجده. أربعة رجال أصبح لدينا مصير معروف لهم، لكن الخامس لا شيء. غاري ماتيوس كان يبلغ من العمر 25 عاما، وكان مختلفا قليلا عن بقية المجموعة. كان يتلقى علاجا لحالة نفسية، وكان من المفترض أن يتناول دواءه بصورة منتظمة، لكن في تلك الليلة اختفى، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر دليل حاسم يحدد مصيره. وهنا أصبح غاري هو السؤال المفتوح: هل مات في الجبال؟ ربما. هل خرج منها؟ ممكن. هل وصل إلى مكان مأهول؟ لا نملك دليلا. هل ساعده أحد؟ لا نعرف، وهذه هي المشكلة. ولكن لا يوجد احتمال يمكن إثباته، والأغرب أن وجود أحذيته في المقطورة يشير إلى أنه ربما وصل إلى هناك. إذا كان هذا صحيحا، فربما كان غاري حيا بعد أن وصل بعض أصدقائه إلى المأوى، وربما غادر المقطورة لسبب ما. لكن لماذا؟ هل كان يبحث عن مساعدة؟ هل اعتقد أن الطريق قريب؟ هل كان يعرف اتجاه العودة؟ أم أنه ظل طريقه مرة أخرى؟ لا أحد يعرف، والجبال لم تعطي أي إجابة.

لا تكن أكثر القصص قموضاً هي تلك التي نعرف عنها القليل، ربما تكون القصص الأكثر قموضاً هي التي نعرف عنها الكثير، لكننا رغم ذلك لا نستطيع أن نصل إلى النهاية. نعرف أنهم كانوا في مباراة، نعرف أنهم اشتروا الطعام، نعرف أنهم ركبوا السيارة، نعرف أن السيارة وصلت إلى الجبال، نعرف أنها تركت هناك، نعرف أن 4 رجال عثر عليهم لاحقا، ونعرف أن غاري ماتياس لم يعثر عليه. لكننا لا نعرف أهم شيء، لماذا دخلوا ذلك الطريق، لماذا تركوا السيارة، لماذا ساروا نحو المجهول. وربما سيبقى غاري ماتياس واحدا من أولئك الأشخاص الذين ابتلعهم التاريخ دون أن يخبرهم.

0: تخبرنا إلى أين ذهبوا. تظل تذكرنا هذه القصة بأن بعض الطرق لا تبدو خطيرة في بدايتها، وبعض القرارات لا تبدو مهمة لحظة اتخاذها، لكن أحياناً خطوة واحدة في الاتجاه الخطأ تكون كافية لتغيير القصة كلها. وهنا تنتهي هذه الحكاية.
1: ماذا تعلمنا من هذه الحكاية؟ أكثر ما نتعلمه من حادثة ممر ميتشيل أن الإنسان عندما يكون في بيئة قاسية يمكن لقرار صغير أن يغير كل شيء. طريق خاطئ، انعطاف بسيط، قرار بترك السيارة، اتباع آثار في الثلج، كل قرار من هذه القرارات قد يبدو بسيطا في لحظته، لكن عندما تجتمع قد تقود الإنسان بعيدا جدا عن المكان الذي كان يظن أنه ذاهب إليه. تعلمنا أيضا أن الغموض لا يعني بالضرورة وجود مؤامرة. أحيانا الطبيعة نفسها قادرة على صنع لغز. الثلج يخفي الآثار، البرد يغير سلوك الإنسان، الوقت يمحو الأدلة، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن نتجاهل التفاصيل التي لا نجد لها تفسيراً.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها، لكنها لم تغلق أسئلتها. بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل، نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده

أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، الدكتور عبد الرحمن الصميد.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم محمد مزيد وغانم الوسمي، تنفيذ أحمد سعود. أبواب التقنية من إخراج عبد الله حجي.

0: أهلا بكم أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة وربما تكون الأكثر قربا من أجسادنا ونبضات قلوبنا في هذا الموسم من برنامجكم أبواب التقنية. دعونا نبدأ هذه الحلقة بسيناريو مألوف جدا لكل منا. تستيقظ في الصباح الباكر وتمد يدك لتلتقط ساعتك المعلقة في معصمك لمعرفة الوقت، فتجد رسالة براقة على شاشتها تخبرك بلا مواربة نوعية نومك الليلة الماضية كانت سيئة جدا، ونبض قلبك ارتفع ليلا إلى مستويات غير معتادة دون سبب واضح، ومعدل تنفسك أثناء النوم لم يكن طبيعيا إطلاقا في ثوان معدودة. يتحول صباحك الهادئ والمطمئن إلى صباح مليء بالقلق والتوجس. تبدأ بالتفكير في أعماقك، هل أنا مريض دون أن أعلم؟ هل أخاطر بحياتي إذا تأخرت؟ هل يجب أن أراجع طبيبا فورا؟ ثم تنطلق إلى عملك بحمل ثقيل من الهواجس، وتجلس لساعات طويلة أمام مكتبك، فترسل لك الساعة إشعارا قاسيا وازعا تقول فيه: لقد جلست لفترة طويلة دون حراك، قف وتحرك فورا. لتشعر فجأة وكأنك أصبحت موظفا مطيعا، تدين بالطاعة لجهاز إلكتروني تضعه في يدك بدلا من أن يكون هو الأداة المساعدة والمريحة لك كما زعموا. تخيلوا معي هذا الإحساس بالمراقبة الدائمة، وكأن عينا إلكترونية لا تنام تراقب كل حركة وتسجلها.
1: وفي حلقة اليوم مستمعينا الكرام من برنامج أبواب التقنية، سنفتح بابا حساسا يمس صميم أجسادنا وأعصابنا وحياتنا اليومية، ألا وهو باب الساعة الذكية وعلاقتها العضوية بصحتنا. ولكننا كعادتنا لن نقتصر على سرد المواصفات التقنية الجافة أو تسليط الضوء على شكلها الخارجي اللامع، بل سنغوص في الأعماق التقنية والطبية والنفسية لنفهم بوضوح كيف تقرأ هذه الأجهزة الدقيقة أجسادنا، وما هي المستشعرات التي تعتمد عليها، وهل هذه الأرقام التي نراها على الشاشات الصغيرة

0: تعكس حقيقة أجسادنا أم أنها مجرد حسابات تقريبية قد تخطئ وتصيب؟ وهل يمكننا الوثوق بها كأطباء حقيقيين ونضع مصيرنا بين أيديهم؟ وما هو الثمن النفسي والعصبي الذي ندفعه مقابلا لهذه الرقابة المستمرة والمراقبة اللحظية لنبضات قلوبنا وخطواتنا؟ تفضلوا وأعدوا أكواب قهوتكم المفضلة، ركزوا معنا في كل كلمة، ونبدأ على بركة الله في عدة محاور شاملة ستغير نظرتكم لهذا الجهاز الذي يلازمكم ليل نهار.
1: التواصل الاجتماعي الحديث يعتمد على الإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يجعل التواصل بين الناس أسرع وأسهل مهما كانت المسافات، وقد أسهم في تبادل المعرفة والأفكار وتعزيز العلاقات، مع أهمية استخدامه بوعي ومسؤولية.
2: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

0: من قياس الوقت إلى قياس الحياة، كيف تغيرت البوصلة؟
1: دعونا نبدأ من النقطة الصفر ونتساءل، كيف وصلنا إلى هنا؟ إذا عدنا بالزمن إلى الوراء قبل عقود قليلة فقط، كانت وظيفة الساعة محصورة بشكل جازم في إخبارنا بالوقت، وربما أضيف إليها لاحقاً مؤقت زمني لقياس الرياضة أو منبه لإيقاظنا في الصباح. أما اليوم فقد تجاوزت الساعة الاهتمام بالوقت بتاتاً لتصبح معنية بشيء أعمق وأكثر خطورة، ألا وهو الوقت المتبقي لنا في الحياة من خلال مراقبة علاماتنا الحيوية. أدركت الشركات المصنعة حقيقة نفسية واقتصادية هامة، وهي أن الإنسان مستعد دائما لإنفاق مبالغ طائلة وثروات لحماية صحته وإطالة عمره. بناء على هذا انقلبت الساعة من مجرد زينة للمعصم تدل على الأناقة والبريق إلى مختبر طبي مصغر يلازمك أينما ذهب. هذا التحول الجذري لم يكن أبدا وليد الصدفة، بل كان حصيلة تطور مذهل في مجال تقنية المستشعرات الدقيقة، حيث باتت أجهزة استشعار بالغة الصغر تزرع بحرفية عالية أسفل الزجاج المعتم، بحيث تلامس جلدك مباشرة وتلتقط القراءات وتحلل ما يحدث في أعماقك على مدار الساعة. ولكن المشكلة الحقيقية التي نواجهها اليوم أن هذا الانتقال السريع والتطور المبهر جعل الكثيرين منا يخلطون أشد الخلط بين مفهوم الرقابة الصحية ومفهوم التشخيص الطبي، وهو خلط شائع قد يكون في غاية الخطورة على سلامتنا النفسية والجسدية إذا اعتمدنا عليه بشكل مطلق. نصيحة عملية أضعها بين أيديكم، أعيد النظر في تعريف علاقتكم بساعاتكم الذكية. هي ليست طبيبا بشريا يشخص لكم الأمراض ويصف العلاج، بل هي مجرد مساعد إلكتروني ينبهكم إلى تغيرات في عاداتكم اليومية. فلا تدعوا رقما سطحيا يظهر على شاشة صغيرة أن يقلق حياتكم ويسلبكم راحة بالكم. خلف الكواليس، كيف تقرأ الساعة ما بداخلنا؟
0: ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى محور جديد، وهو المحور التقني البحث الذي يكشف خفايا هذا الجهاز العجيب. لقد تساءلتم كثيرا، كيف يستطيع جهاز إلكتروني صغير جدا لا يتجاوز حجمه حجم العملة المعدنية أن يخترق حواجز الجلد ليعرف بدقة متناهية عدد نبضات قلبك ويقيس مستوى الأكسجين الجاري في عروقك؟ الأمر يبدو للوهلة الأولى وكأنه نوع من السحر، لكن الحقيقة أبهر وأكثر إثارة. إن هذا كله يعتمد على مبدأ فيزيائي بديع وذكي إلى أبعد الحدود. هذه الساعات ليست مجرد شاشات للعرض، بل هي مزودة في ظهرها بما

0: مجموعة من أجهزة استشعار دقيقة وأضواء مدمجة للغاية وتحديد الأضواء الخضراء والحمراء، وعندما تلامس الساعة معصمك وتلتصق ببشرتك تقوم بإطلاق موجات ضوئية تخترق الطبقات السطحية من الجلد. هنا يأتي دور علم الضوء وتدفق الدم، فإذا كان دمك يتدفق بسرعة ونبضك مرتفعا كما يحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يمتص الدم المتدفق مقدارا أكبر من هذا الضوء، وبالمقابل يرتد مقدار أقل منه إلى جهاز استشعار المدمج في قاع الساعة. ومن خلال قياس وتحليل كمية الضوء العائد تستطيع الساعة حساب سرعة نبضات قلبك لحظة بلحظة.
1: أما عندما يتعلق الأمر بقياس نسبة الأكسجين في الدم فالمعادلة تتغير قليلا. هناك تستخدم أشعة ضوئية ذات أطوال موجية مختلفة، تحديداً الأشعة الحمراء الداكنة والأشعة تحت الحمراء، والسبب في ذلك علمي بحت. فهذا النوع من الضوء يتم امتصاصه بكميات متفاوتة تبعاً لحالة الهيموغلوبين، وهو البروتين الناقل للأكسجين في الدم. فالبروتين المحمل بالأكسجين يمتص الضوء بطريقة تختلف تماماً عن البروتين الخالي منه، وبمقارنة الفارق بينهما تحدد الساعة نسبة تشبع دمك بالأكسجين. نصيحة عملية بالغة الأهمية لكم لكي تضمنوا الحصول على قراءات دقيقة وموثوقة من ساعتكم، يجب أن تكون مثبتة بإحكام ولكن بشكل مريح حول معصمكم. إذا كانت الساعة فضفاضة أو مرتخية سيتسرب الضوء الخارجي المحيط بكم إلى الفجوة بين الجهاز والجلد، مما يربك أجهزة الاستشعار ويوهمها بقراءات غير حقيقية. وتذكروا، القراءات الخاطئة لن تقتصر على خطأ تقني عابر، بل ستتعداه لتزيد من قلقكم وتوتركم بلا أي مبرر طبي حقيقي.

0: مفارقة النوم، هل حولتنا الساعات إلى مرضى قلق؟
1: نصل الآن مستمعينا الكرام إلى المحور الجديد، وهو محور يمس راحتنا النفسية وهدوء أعصابنا مباشرة، ومن أكثر المميزات إثارة للجدل والنقاش في الساعات الذكية الحديثة هي خاصية متابعة النوم وتحليل مراحله. تخيلوا معي هذا المشهد العبثي، تخلدون إلى الفراش وتنامون لثماني ساعات متواصلة لتستيقظوا في الصباح نشيطين ومفعمين بالطاقة والحيوية ومستعدين لخوض يوم جديد بكل حماس، ولكنكم وقبل أن تغادروا أسرتكم تنظرون إلى شاشة الساعة لتجدوها قد منحتكم درجة هزيلة 60 من 100 في نوعية النوم، وتخبركم بكل صرامة وبرود أنكم لم تحصلوا على القدر الكافي من النوم العميق المرمم. فجأة وبلا أي مبرر منطقي يتبخر شعوركم بالنشاط والانتعاش، ويبدأ التثاؤب يتسلل إليكم وتشعرون بالتعب والإرهاق والخمول، لا لأن أجسادكم متعبة حقا، بل لمجرد أن شاشة إلكترونية صغيرة على معصمكم أخبرتكم بذلك. لقد تركتم لتلك الشاشة السيطرة التامة على أجسادكم ومشاعركم.
0: هذه الحالة المزرية يطلق عليها المتخصصون في علم النفس الطبي اسم القلق الصحي الرقمي، أو الوسواس التقني للنوم. الحقيقة التقنية البحتة أن الساعة تقيس حركتكم أثناء النوم ونبضات قلبكم لتقدر مراحل النوم وتصنيفها بناء على معادلات رياضية مبرمجة سلفا، لكنها عاجزة تماما عن قياس جودة الاسترخاء العصبي والراحة النفسية التي يشعر بها الإنسان في داخله. نحن للأسف أسلمنا إحساسنا الداخلي وفطرتنا السليمة لخوارزميات حسابية باردة لا تملك من الإحساس شيئا. سؤال تفاعلي نطرحه عليكم اليوم، هل سبق أن استيقظتم من نوم وأنتم مرتاحين ومستمتعين بيومكم ثم أفسدت لكم الساعة مزاجكم بالكامل بتقييم سيء ومخيف لنومكم؟ الكأس المقدسة في عالم التقنية الصحية، متى نقيس السكر دون ألم؟
1: ومن رحاب النوم ومشاكله ننتقل بكم الآن إلى محور يمس شريحة ضخمة جدا من البشرية، ألا وهو مرض العصر وأكثر الأمراض انتشارا في عالمنا هذا العالم المعاصر، مرض السكري. هذا الداء العضال يتطلب من الملايين من البشر حول العالم أن يخضعوا لطقس يومي مؤلم ومزعج، ألا وهو وخز أطراف أصابعهم بإبرة حادة عدة مرات في اليوم الواحد، وذلك لقياس مستوى السكر في الدم. إنها عملية قاسية تتطلب صلابة نفسية وتحملا للآلام المستمرة. سعت الشركات التقنية الكبرى للوصول إلى ما يطلقون عليه اليوم في أروقة المختبرات الكأس المقدسة في عالم الساعات الذكية، ألا وهو قياس مستوى السكر بصفة مستمرة دون أدنى وخز أو ألم. الفكرة التقنية هنا تبني آمالا عريضة، وتعتمد بشكل أساسي على استخدام حزم من الأشعة الضوئية المتقدمة عالية التردد، تخترق الطبقات السطحية من الجلد لتقوم بتحليل السوائل الموجودة في الأنسجة بين الخلايا وليس في مجرى الدم مباشرة، وذلك لاستنتاج وقياس نسبة السكر الموجودة فيها.
0: ولكن وحتى لحظة تسجيل هذه الحلقة لا تزال هذه التقنية الفائقة حبيسة مختبرات الاختبار الدقيقة، فهي تواجه تحديات تقنية وعلمية هائلة لا يمكن الاستهانة بها، أبرزها التأثير المباشر والمزعج لحرارة الجسم المتغيرة وإفرازات العرق وحتى درجة ترطيب البشرة على دقة القراءات النهائية. ولكن وبمجرد أن يتم تذليل هذه العقبات وإتقان هذه التقنية ستحدث ثورة حقيقية وتغير حياة ملايين البشر جذريا نحو الأفضل والأكثر أمانا. نصيحة عملية بالغة الخطورة ألقيها على مسامعكم، احذروا تماما من الوقوع في فخ الخداع التقني والدعاية الكاذبة. في الوقت الراهن لا توجد ساعة ذكية متاحة في الأسواق بنسختها التجارية المعتادة تستطيع قياس مستوى السكر في الدم بدقة طبية موثوقة يمكن الاعتماد عليها. لذا إياكم أن تشتروا أي من هذه الأجهزة بدعوى أنها تقيس السكر وتغنيكم عن الأجهزة الطبية.

0: الإنترنت شبكة عالمية تربط ملايين الأجهزة حول العالم، وتتيح تبادل المعلومات والتواصل بسرعة وسهولة. يستخدم في التعليم والعمل والترفيه والبحث، وأصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: خط الإنقاذ الحقيقي، تقنيات الكشف عن السقوط والنبضات غير الطبيعية.
2: وبعد أن استعرضنا جانب القلق والمخاوف التقنية في المحاور السابقة، ننتقل بكم الآن إلى أحد المحاور الجديدة، إلى الجانب المشرق والمضيء، الجانب الذي تتجلى فيه هذه الأجهزة كأبطال منقذين للحياة. لقد أثبتت الساعات الذكية جدارتها واستحقاقها لتكون حارساً شخصياً آمناً في لحظات الخطر المحدق، حيث تقيب عنها الأعين وتغلق الأبواب. تقنيات الكشف عن السقوط التي باتت تزين بها الشركات منتجاتها الحديثة تعتمد في جوهرها على مستشعرات قياس التسارع والدوران المدمجة بالذكاء داخل الجهاز. عندما يسقط شخص مسن أو يتعرض أحدهم لنوبة قلبية مفاجئة، فيرتد جسده إلى الأرض وتتغير حركة الساعة في الهواء ثم ارتطامها بالأرض وفق نمط حركي معين ومحسوب بدقة. هنا تعمل خوارزميات الساعة بسرعة البرق لتتعرف على هذا النمط وتقرر فورا إن هذا سقوط عنيف وليس مجرد حركة رياضية عابرة أو انحناء لالتقاط شيء من الأرض. وفي حال لم يتحرك المستخدم أو يستجيب ويضغط على زر إلغاء الإنذار خلال ثوان معدودة، تتدخل الساعة كبطل خارق لا ينام، فتتصل تلقائيا بخدمات الإسعاف والطوارئ وترسل رسالة مكتوبة لأفراد العائلة أو الأشخاص المقربين منه، تحتوي على إحداثيات وموقع المستخدم الدقيق عبر أنظمة تحديد المواقع الفضائية، لتفتح بعد ذلك باب الأمل في الإنقاذ قبل فوات الأوان.
1: ولا يقف دورها البطولي عند السقوط، فها هي تنبيهات النبض غير المنتظم أو اضطرابات ضربات القلب تؤدي دورا إنسانيا مماثلا، حيث تنقذ حياة الكثيرين من الأشخاص الذين يعيشون حياتهم الطبيعية ولا يعلمون إطلاقا أنهم يعانون من اضطرابات خفية وبالغة الخطورة في عضلة القلب، لتطلق الساعة إنذارها المبكر الذي يوجههم لتلقي العلاج في الوقت المناسب. نصيحة عملية بالغة الأهمية أوجهها إليكم: إذا كنتم تعيشون بمفردكم أو لديكم آباء وأمهات كبار في السن يعيشون بعيدا عن أعينكم، فإن اقتناء ساعة ذكية تتضمن ميزة الكشف عن السقوط ومراقبة القلب ليس ترفا تقنيا ولا ضربا من الكماليات، بل هو استثمار حقيقي في إنقاذ الأرواح وحماية من نحب. فقط تأكدوا جيدا من ضبط أرقام الطوارئ وأرقام العائلة داخل إعدادات الجهاز بشكل صحيح ومتقن، لتؤدي هذه الأداة دورها المنقذ على أكمل وجه عندما تشتد الحاجة إليها.

0: وعلى هذا النحو الحميد أيها المستمعون الأعزاء، نصل إلى ختام هذه الحلقة الاستثنائية والمكثفة من برنامجكم أبواب التقنية. لقد غصنا اليوم معا في أعماق ذلك الجهاز العجيب الذي ينبض على معاصمنا ويشاركنا تفاصيل حياتنا ليلا ونهارا. تعلمنا بوضوح كيف تستخدم هذه الساعات الأشعة الضوئية لتخترق الجلد وتقرأ مجرى دمنا، وكيف تسعى الشركات جاهدة في مختبراتها السرية لابتكار طرق لقياس السكر دون أدنى ألم. اكتشفنا بعمق كيف تنقذ هذه الأجهزة حياة المعرضين للخطر في اللحظات الحرجة، وكيف تقذف بنا في الوقت ذاته وبقسوة بالغة في هاوية القلق الصحي والهوس المرضي بالأرقام والإحصائيات. لقد أدركنا اليوم الفارق الدقيق والخطير بين المراقبة الاستهلاكية والتشخيص الطبي الموثوق، وحذرنا بشدة من التهاون في بيع أسرار أجسادنا الحيوية لجهات خفية ومجهولة في سوق النخاسة الرقمية.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أبواب التقنية، تقبل تحيات فريق العمل: محمد الشلال، محمد مزيد، غانم الوسمي، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل وليد المطيري. ونبدأ نشرتنا من أهم العناوين. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جوا إلى قطر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي على طول خطوط التماس. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور، مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة تدين بشدة

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF. وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية، وبما يعزز جاهزية دولة الكويت واستيفائها للمتطلبات والمقاييس الدولية. حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزي ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اتصالا هاتفيا مع الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا الصديقة بياتا ماينل ريزينجر، وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، كما تم بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن استمرار هذه الهجمات يقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة بكافة مراحلها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، كما أدانت استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها المشروع الاستيطاني A1 في انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدة رفضها لكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محي الدين سالم عن تقدير بلاده للجهود الإنسانية الكبيرة التي تطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في دعم الشعب السوداني، مما يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وقال وزير الخارجية السوداني عقب زيارته أمس مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي إن الزيارة تأتي لتقديم الشكر باسم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس والشعب السوداني إلى دولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتية على جهودها الإنسانية المتواصلة ومساندتها لأهل السودان. وأضاف أن الهلال الأحمر الكويتي كان سباقا في الوصول إلى المحتاجين والمتضررين في السودان، وفي بعض المراحل سبق العديد من الهيئات والمنظمات في إيصال المساعدات إلى مستحقيها، ما يعكس عمق الروابط بين الشعبين وحرص أهل الكويت على الوقوف إلى جانب أشقائهم في مختلف الظروف. وفي جديد التصعيد العسكري في المنطقة، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض أقصى العقوبات ضد طهران وستؤدي إلى انهيار النظام. وأوضح بيسنت أن بلاده تتحكم في مضيق هرمز وهناك كميات كبيرة من النفط تعبر المضيق، داعياً الحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني. من جانب آخر،
أعلن الجيش الأمريكي أمس أن حاملة الطائرة

جورج واشنطن وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من يو اس اس إبراهام لينكولن. وفي ملف المفاوضات، نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين باكستانيين قولهم إن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام أباد لا تزال على اتصال مع كل من إيران والولايات المتحدة لبحث الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر والدفع باتجاه استئناف المحادثات. وفي مسقط، أكد وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي واليابان توشيماتسو موتيغي أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة. وشدد الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة العمانية مسقط على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفق القانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. من جانبه قال البوسعيدي إن سلطنة عمان ثابتة في التزامها بالأمن البحري والقانون الدولي ورفض المزيد من التصعيد أو الصراع. وفي القاهرة، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إدانته للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولا عربية ومصالحها، مؤكدا أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأنه يجب احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأعرب فهمي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تقديره للجهود الدبلوماسية القطرية في مجال الوساطة وتسوية الأزمات. وحول الملاحة البحرية، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن 6 مسلحين اعتلوا ناقلة في خليج عدن وسيطروا عليها وعدلوا مسارها إلى الصومال. وكانت الهيئة قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت بلاغاً عن واقعات بعد 136 ميلاً بحرياً إلى شرق من المكلا باليمن، إذ أبلغت ناقلة نفط تبحر غرباً في خليج عدن بأن سفينة اقتربت منها دون إذن. وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جوا ومعدات ذات صلة إلى قطر بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار. وفي اليمن، أعلن الجيش اليمني تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت عناصر ومواقع ومصادر تهديد تابعة لميليشيا الحوثي في مختلف المحاور والجبهات على طول خطوط التماس. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد لنزيلي إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القادة الميدانيين والعناصر الحوثية وتدمير عدد من المعدات والآليات ومصادر التهديد التابعة للميليشيا. وفي الشأن اللبناني، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيدها هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود، ويجب أن يتزامن ذلك مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من لبنان. ميدانياً، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية عددا من المناطق والبلدات في الجنوب اللبناني. وفي الشأن السوري، بحث وزيرا خارجية سوريا أسعد الشيباني وخارجية باكستان محمد إسحاق دار سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى إسلام أباد منذ نحو عقدين. وجدد الجانبين أهمية العلاقات الراسخة بين باكستان وسوريا واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي أنقرة، نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القاعدة، مؤكدة أن أنقرة ترفض محاولات تبرير التدخلات العسكرية الإسرائيلية في دول الجوار.
وفي تطورات الأوضاع

في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال. وعلى صعيد متصل، دانت مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، معربة عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. وأكدت الدول الوسيطة في بيان مشترك أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة، حيث تبذل جهود مكثفة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام والمسؤولين الإسرائيليين واتخاذ خطوات بناءة في عملية التفاوض. إلى ذلك، دانت الأردن ومصر مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة وحدات استيطانية جديدة ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرق القدس المحتلة في الضفة الغربية. واعتبرت القاهرة وعمان تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مشروع E1 الاستيطاني يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض الامتداد الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وفي نيويورك، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الضفة الغربية شهدت خلال العام الجاري مستويات قياسية من هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين. وفي بنغلاديش، انتخب برلمان بنغلاديش القيادي بالحزب القومي الحاكم ميرزا فخر الإسلام رئيسا جديدا لبلاده في أول انتخابات رئاسية تشهد تنافسا منذ 35 عاما. وأعلنت لجنة الانتخابات فوز فخر الإسلام بعد حصوله على 255 صوتا، فيما حصل منافسه الضابط السابق في الجيش أولي أحمد على 88 صوتا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية ومياه البحر الأسود وبحر أزوف، فيما قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الجوية دمرت 28 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة. وفي المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات روسية بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة كييف، وأسفرت الهجمات عن أضرار مادية بمبان وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة. وفي موسكو، قال الكريملين إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن زيارة محتملة لموسكو من قبل المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وتشهد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا جمودا إلى حد كبير. وفي بوخارست، قال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا إن رومانيا دفعت بمقاتلات من طراز F-16 لتدمير زورق مسير صغير اتجه صوب مشروع نبتون ديب للغاز في البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا مؤكدت أن الزورق الصغير المسير ليس تابعا لقواتها. وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد أعلنت في وقت سابق أمس إن طائرات مسيرة تحطمت داخل أراضيها خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، وأوضحت الوزارة أن المسيرة تحطمت في منطقة غير مأهولة. وفي سول، أعلنت كوريا الجنوبية أنها رصدت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة بيونغ يانغ، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي زعيمها كيم جونغ أون في وقت لاحق من العام الحالي. من جانب آخر، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهان جيو بيك أن بلاده تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأسا نوويا، مشيرا إلى أن بيونغ

بيونغيانغ مهتمة بمبادرات الحوار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية موجزنا نشرتنا، وإليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون الأكبر في التاريخ. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات KC-46A للتزود بالوقود جوا إلى قطر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي على طول خطوط التماس. تركيا تنفي أي وجود عسكري لها في مطار أبو الظهر، مؤكدة دعمها لسوريا في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية. مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة تدين بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في قطاع غزة. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين إثر غارات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى نهاية نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلا باقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز المطيري، تقديم محمد مزيد وفواز المطيري، تنفيذ غدير الكندري، الموجز إخراج هاني الصالح.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الموجز، البرنامج الذي يأخذ بأيدينا إلى أهم الكتب التي تركت أثرا في الفكر والتربية وتطوير الذات، فنقرأها معا ونقرب أفكارها ونستخلص منها ما يعيننا على فهم أنفسنا وتحسين الحياة.

كثيرا ما يجلس الوالدان أمام طفل يغضب بشدة أو يرفض التعاون أو ينفجر صراخا وبكاء لأسباب تبدو بسيطة، وكثيرا ما يتبادر إلى الأذهان سؤال

0: ملح؟ هل هذا الطفل عنيد أم مدلل؟ أم أنه يتعمد إرهاق من حوله؟ العلم الحديث يقترح علينا أن نعيد النظر في هذه الأحكام السريعة، فليس كل سلوك صعب دليلاً على سوء التربية، ولا كل انفعال حاد يعني أن الطفل يريد السيطرة على من حوله، فربما يكون وراء هذه التصرفات عجز عن التعبير، أو ضعف في مهارات التحكم بالمشاعر، أو صعوبة في التكيف مع المواقف اليومية. ومن هنا جاء كتاب الطفل الانفجاري ليقدم رؤية مختلفة تدعونا إلى الانتقال من سؤال كيف نجبر الطفل على الطاعة إلى سؤال أعمق وأكثر إنسانية، ما الذي يمنع هذا الطفل من التصرف بشكل أفضل؟ وهو تغيير صغير في صيغة السؤال لكنه كبير في النتائج. ويعد هذا الكتاب من أبرز الكتب في مجال فهم الأطفال ذوي صعوبات السلوك والتنظيم الانفعالي، فهو لا يدعو إلى التساهل ولا يلغي أهمية الحدود والقواعد، بل يقدم منهجا علميا يجمع بين الحزم والتفهم، وبين بناء المهارات والحفاظ على العلاقات الإيجابية بين الوالدين والطفل. وخلال هذه الحلقة سنتعرف إلى صاحب الكتاب والظروف التي دفعته إلى كتابته، وأبرز الأفكار التي طرحها في هذا الكتاب، وكيف غيرت هذه الأفكار نظرة الكثير من الآباء والأمهات والمعلمين والمختصين في التعامل مع الأطفال الذين يوصفون بأنهم صعبوا المراس. فإن كنتم تظنون أن هذا الكتاب يتحدث فقط عن الأطفال الذين ينفجرون غضبا، فربما تكتشفون أنه في الحقيقة كتاب يتحدث أيضا عنا نحن الكبار، وعن طريقة فهمنا للسلوك، وعن أهمية الاستماع قبل الحكم، والبحث عن الحلول قبل العقوبات. فكونوا معنا في رحلة إذاعية جديدة نتصفح فيها كتابا آثر اهتمام المربين والمختصين في أنحاء العالم، ونسعى إلى أن نجعل أفكاره قريبة من حياتنا اليومية. فمرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الموجز. ليس كل طفل يصرخ يريد التحدي، فقد يكون يطلب المساعدة بلغة لا نحسن فهمها. كتاب الطفل الانفجاري.
1: الموجز.
0: ونبدأ معكم مستمعين الكرام على التعرف على هذا الكتاب ومؤلفه. لعل أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا هو من صاحب هذا الكتاب الذي أثار اهتمام المربين والمختصين في أنحاء العالم؟ وكيف استطاع أن يغير نظرة الكثيرين إلى الطفل الذي يوصف بالعناد أو العدوانية؟ مؤلف كتاب الطفل الانفجاري هو الدكتور روس دبليو، وهو اختصاصي نفسي أمريكي وأستاذ سريري اشتهر بأبحاثه في مجال سلوك الأطفال والمراهقين، خاصة أولئك الذين يعانون في صعوبات في التحكم بالانفعالات والاستجابة للضغوط اليومية. ولم يأتي بأفكاره من نظريات مجردة، بل بناها على سنوات طويلة من العمل الميداني مع الأسر والمدارس والمراكز العلاجية. وإن ما يميز هذا الكتاب أنه لا يبدأ بإدانة الطفل ولا بالبحث عن طرق أكثر شدة في عقابه، بل يبدأ بفهمه. فالمؤلف يؤكد أن الطفل الذي ينفجر غضبا ليس بالضرورة طفلا يريد إزعاج الآخرين، بل قد يكون طفلا لا يمتلك بعض المهارات التي تمكنه من التعامل مع الإحباط والضغوط والخلافات. وقد ظهر الكتاب في وقت كانت فيه كثيرا من الأسر تعتمد على العقوبات والحرمان والتهديد باعتبارها الحلول الأساسية لتعديل السلوك، لكن الدكتور جرين دعا إلى تغيير طريقة التفكير من جذورها، فرأى أن تعليم المهارات أجدى من تكرار العقوبات، وأن فهم أسباب السلوك أهم من الانشغال بمظاهره. ولذلك انتشر الكتاب بين الوالدين والمعلمين والمختصين في الصحة النفسية، وترجم إلى عدة لغات، لأنه لم يقتصر على عرض المشكلة

بل قدم منهجاً عملياً يمكن تطبيقه في البيت والمدرسة، ويساعد على بناء علاقة أكثر هدوءاً وتفاهماً بين الكبار والأطفال. إذن فنحن أمام كتاب لا يسعى إلى وضع الأطفال في قوالب جاهزة ولا إلى إطلاق الأحكام عليهم، بل يدعونا إلى أن نرى ما خلفه السلوك، وأن نبحث عمن يحتاجه الطفل لينجح لا عمن يستحقه من عقوبة. وهي فكرة ستشكل المحور الرئيس لما سوف نتناوله في الفقرة القادمة.

العقوبة قد توقف السلوك مؤقتا، أما تعلم المهارات فيغير السلوك على المدى البعيد.

0: الموجز.
1: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى هذا السؤال: لماذا ينفجر بعض الأطفال؟ لو سألنا أحد الآباء ما أكثر ما يتعبك في تربية ابنك، لربما أجاب: نوبات الغضب التي تندلع فجأة، والصراخ ورفض التعاون والعناد الذي يبدو بغير سبب. ولكن هل هي الحقيقة كما نراها اليوم؟ يجيب الدكتور روس جرين بإجابة مختلفة تماما، فهو يقول: إن الأطفال يحسنون التصرف إذا كانوا قادرين على ذلك. وهذه الجملة البسيطة تغير كثيرا من المفاهيم. فالطفل الذي يفقد السيطرة على نفسه لا يختار ذلك دائما، بل قد يعجز عن مواجهة موقف يفوق قدرته الانفعالية. ويشير الكتاب أيضا إلى أن بعض الأطفال يمتلكون مهارات أقل في مجالات مثل التحكم بالغضب والانتقال من نشاط إلى آخر، وتحمل الإحباط وحل المشكلات والتفاوض مع الآخرين. وعندما يجتمع هذا الضعف مع موقف ضاغط يحدث الانفجار الذي يراه الجميع. ومن هنا يفرق المؤلف بين السبب والمثير. فالمثير قد يكون رفض شراء لعبة، أو إيقاف الجهاز الإلكتروني فجأة، أو طلب إنجاز الواجب المدرسي. أما السبب الحقيقي فقد يكون عدم قدرة الطفل على التكيف مع الموقف أو التعبير عن مشاعره بطريقة مناسبة. ومن هنا يدعونا هذا الكتاب إلى أن لا ننخدع بالسلوك الظاهر، بل أن نتساءل: ما هي المهارات التي يفتقدها هذا الطفل؟ وما الذي يمكننا تعليمه له؟ فالسؤال الصحيح هو مفتاح الحل الصحيح. فإذا كانت المشكلة نقصا في المهارات، فإن المهارات يمكن تعلمها وتدريب الطفل عليها. وبذلك ينتقل الوالدان من دائرة اللوم والغضب إلى دائرة التعلم والمساعدة، وهو ما سنراه أكثر وضوحا في الفقرة القادمة عندما نتعرف إلى المنهج الذي يقترحه المؤلف للتعامل مع هؤلاء الأطفال.

0: الموجز.
1: ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى هذا العنوان: التعاون بدلا من الصراع. إذا كان الكتاب قد أقنعنا بأن الطفل الانفجاري لا يسيء التصرف عمدا في كل الأحوال، فإن السؤال الطبيعي هو: ما الحل؟ هل نتساهل معه أو نتغاضى عن الخطأ، أم نستمر في العقوبة حتى يتغير الطفل؟ يجيب الدكتور ومؤلف هذا الكتاب بأن الحل لا يكمن في التساهل ولا في التشدد، بل في التعاون، ويعد هذا المبدأ من أهم الأفكار التي قام عليها هذا الكتاب. فالطفل ليس خصما نحاول الانتصار عليه، ولا منافسا نثبت له أن الكبار هم الأقوى، بل هو شريك يحتاج إلى من يساعده على حل المشكلة. ويقدم هذا المؤلف نموذجا يعرف باسم حل المشكلات بشكل تعاوني واستباقي، ويقوم على الجلوس مع الطفل في وقت الهدوء لا في أثناء نوبة الغضب. ففي لحظات الانفعال لا يكون الطفل مستعدا للتعلم أو الحوار، أما بعد أن يهدأ فيمكن أن يشارك في فهم ما حدث والبحث عن حلول ترضي الجميع. ويؤكد هذا الكتاب إلى أن الحوار الناجح يبدأ بالاستماع لا بالإلقاء والمحاضرات. فعندما يشعر الطفل بأن أحدا يصغى إليه يحاول فهم مشاعره، ويكون أكثر استعدادا للإنصات إلى وجهة نظر الوالدين، هنا يتحول الحوار من مواجهة إلى شراكة، ومن صراع على السلطة إلى بحث مشترك عن الحل. ومن الأخطاء التي يحذر منها المؤلف أن يكون هدفنا الرئيس هو إثبات من على حق أو من يملك الكلمة الأخيرة، فالأسرة ليست ساحة منافسة، والنجاح الحقيقي لا يتحقق بإسكات الطفل، بل بتعليمه كيف يفكر وكيف يعبر وكيف يساهم في حل المشكلات. وبهذا الأسلوب يتعلم الطفل مهارات سترافقه طوال حياته، كالحوار والاستماع والتفاوض وتحمل المسؤولية واحترام احتياجات الآخرين. وهذا هو الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه المؤلف، فهو لا يريد إخماد نوبات الغضب فقط، بل يرمي إلى بناء شخصية أكثر نضجاً واتزاناً.

الاستماع إلى الطفل لا يعني الموافقة على كل ما يقول، بل يعني احترامه وفهم ما يشعر به والبحث معه عن الحل. العقوبة أم تعليم المهارات؟ لعل أكثر ما يثير النقاش في هذا الكتاب هو موقفه من العقوبة، فالكثير يعتقد أن الطفل لن يتعلم إلا إذا عوقب، وأن الحزم لا يكون إلا بالحرمان أو التهديد أو الزجر. فهل يرفض المؤلف هذه الفكرة كليا؟ الإجابة أدق من ذلك، فالمؤلف لا ينكر أهمية وجود حدود وقواعد واضحة، ولكنه يرى أن العقوبة بمفردها لا تعلم الطفل المهارة التي يفتقدها. فإن كان الطفل لا يجيد ضبط غضبه، فإن معاقبته على غضبه لن تجعله يكتسب تلك القدرة، كما أن معاقبة طفل لا يجيد القراءة لن تعلمه القراءة أساسا. ويضرب الكتاب أمثلة تبين أن السلوك الجيد ينبع من المهارة لا من الخوف، فالطفل الذي يتوقف عن الخطأ خوفا من العقاب قد يكرره عندما يغيب الرقيب. وأما الطفل الذي تعلم كيف يدير المشاعر ويحل مشكلاته بنفسه، فإنه يصبح قادرا على اتخاذ قراراته أفضل من داخله. ولذلك يدعو المؤلف الوالدين والمعلمين الذين يسألون أنفسهم دائما: ما الذي أحتاج أن أعلمه لهذا الطفل بدلا من كيف أعاقبه؟ فهذا التغيير في طريقة التفكير يغير أيضا طريقة التربية بأكملها. ولا يعني ذلك التخلي عن المسؤولية أو السماح بالسلوك الخاطئ، بل يعني أن تكون استجابتنا تعليمية وبناءة لا انفعالية. فكل موقف صعب يمكن أن يتحول إلى فرصة لتعليم الطفل مهارة جديدة إذا أحسننا التعامل معه. ولعل هذه هي الرسالة الأعمق في الكتاب، فالأطفال لا يحتاجون فقط إلى من يصحح أخطاءهم، بل إلى من يعلمهم كيف يتجنبونها مستقبلا. وعندما يجتمع الحب مع الحزم والفهم مع التدريب، تتحول التربية من سلسلة مواجهات يومية إلى رحلة نمو مشترك يربح فيها الجميع. كتاب الطفل الانفجاري

0: وإليك مستمع الكريم أبرز الأفكار التي يقوم عليها هذا الكتاب. بعد أن تعرفنا إلى فلسفة الكتاب ومنهجه في التعامل مع الطفل الانفجاري، يبقى السؤال: ما أبرز الأفكار التي جعلت هذا الكتاب مرجعاً لكثير من الأسر والمربين؟ وما الذي يميزه عن غيره من كتب التربية؟ ولعل الفكرة الأولى وهي الأكثر شهرة تتلخص في قول المؤلف: الأطفال يحسنون التصرف إذا كانوا قادرين على ذلك. فهذه العبارة تغير طريقة نظرنا إلى السلوك، فبدلا من افتراض أن الطفل يعرف الصواب ويرفضه، يدعون الكتاب إلى افتراض أنه يواجه صعوبة حقيقية تحول بينه وبين التصرف المناسب. أما الفكرة الثانية فهي أن المشكلات السلوكية لا تحل بالإرادة وحدها، بل ببناء المهارات، فالطفل يحتاج إلى أن يتعلم كيف يدير غضبه، وكيف ينتظر دوره، وكيف يتقبل التغيير، وكيف يطلب ما يريد بطريقة هادئة. وهذه المهارات في رأي المؤلف لا تقل أهمية عن تعليم الطفل القراءة والكتابة. وتتمثل الفكرة الثالثة في أن المشكلات يجب أن تحل قبل وقوعها لا بعد انفجارها، فالمؤلف ينصح الوالدين بتحديد المواقف التي تتكرر فيها نوبات الغضب، ثم مناقشتها مع الطفل في أوقات الراحة والهدوء، والاتفاق مسبقا على حلول يمكن تطبيقها عندما تتكرر نفس المواقف. كما يؤكد الكتاب أن العلاقة بين الوالدين والطفل هي الأساس الذي يبنى عليه أي تغيير، فكلما شعر الطفل بالأمان والاحترام أصبح أكثر استعداداً للتعاون والتعلم. أما الخوف والتهديد فقد يحققان هدوءاً مؤقتاً، لكنهما لا يبنيان مهارات دائمة. وإذا جمعنا هذه الأفكار وجدنا أن الكتاب لا يقدم وصفات جاهزة، بل يدعونا إلى تغيير نظرتنا إلى الطفل والسلوك والتربية نفسها. وربما كان هذا التغيير هو السبب الرئيس في الانتشار الواسع للكتاب وفي تأثيره الكبير في المربين والمختصين.
1: إننا وبالقراءة نسافر على بساط المعرفة لنلتقي بعلوم الشرق والغرب دون مشقة الترحال حول أصقاع الأرض، وبها أيضا نصادق عقولا رحلت عن قيد الحياة، كما نعيش بأزمنة سحيقة مضت منذ قرون. بهذا يكون الكتاب مرآة تعكس مضامين فكر الكاتب من جهة وطموح القارئ من جهة أخرى. حينها يستحيل الكتاب وطناً يلوذ إليه الكاتب والقارئ معاً عندما تنعدم أو تتوارى الأوطان عن الأنظار.

0: الموجز.
1: وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى هذا السؤال: كيف استقبل المختصون هذا الكتاب الطفل الانفجاري؟ عندما يصدر كتاب يدعو إلى تغيير أسلوب تربوي راسخ، فمن الطبيعي أن يثير الكثير من النقاش، فكيف كانت ردود الفعل حول كتاب الطفل الانفجاري؟ لقد لقى الكتاب ترحيبا واسعا بين الكثير من اختصاصي علم النفس والطب النفسي والإرشاد الأسري والتربية الخاصة، لأنه قدم منهجا عمليا يمكن تطبيقه في المنازل والمدارس، ولأنه انطلق من خبرة سريرية طويلة مع الأطفال الذين يواجهون صعوبات سلوكية وانفعالية. فقد أشاد كثير من المختصين بأن هذا الكتاب نقل الحوار من مسألة كيف نعاقب إلى كيف نعلم، وهذا هو تحول ينسجم مع كثير من الاتجاهات الحديثة في علم النفس النمائي والتربية، التي تركز على تنمية المهارات الانفعالية والاجتماعية بدلا من الاعتماد المطلق على العقوبات. وفي المقابل أشاد بعض النقاد إلى أن تطبيق المنهج يحتاج إلى صبر ووقت وتدريب، وأنه قد يكون صعبا في بعض الأسر التي تواجه ضغوطا يومية كبيرة، كما رأى آخرون أن بعض المواقف تحتاج إلى دمج هذا المنهج مع أساليب تربوية أخرى بحسب احتياجات كل طفل وظروفه الخاصة وظروف أسرته. مع ذلك يتفق الكثيرون على أن الكتاب أسهم في تغيير المفردات التي نستخدمها عند الحديث عن الأطفال، فبدلا من وصف الطفل بأنه عنيد أو مشاغب، أصبح السؤال يدور حول المهارات التي يحتاج تعلمها والعقبات التي تعيقه عن النجاح. ولعل أكبر شهادة لهذا الكتاب هي أنه لم يبقى حبيس رفوف المكتبات، بل أصبح موضوعا للدورات التدريبية والبرامج الإرشادية والورش المخصصة للوالدين والمعلمين. وهذا يدل على أن قيمته لا تقف عند حدود التنظير، بل تمتد إلى الممارسة العلمية التي تساعد على بناء بيئة أكثر هدوءا وتفهما، وتساند الطفل على النمو والاندماج والنجاح.

وإليك مستمعي الكريم أبرز المقولات والرسائل التي يحملها هذا الكتاب. تبقى بعض الكتب عالقة في الذاكرة بسبب أفكارها، وتبقى كتب أخرى بسبب العبارات التي تختصر فلسفتها في جملة واحدة. وكتاب الطفل الانفجاري من هذا النوع فقد قدم رسالات أصبحت تتداول على نطاق واسع بين المربين والمختصين. ومن أشهر هذه الرسائل المعنى الذي يلخص فلسفة الكتاب: الأطفال يحسنون التصرف إذا كانوا قادرين على ذلك، وهي عبارة ليست دعوة إلى تبرير الخطأ، بل إلى فهم أن السلوك الحسن يحتاج إلى مهارات وقدرات كما تحتاج أي مهارة أخرى إلى تعلم وتدريب. ومن الرسائل العميقة أيضا أن الخلاف مع الطفل ليس معركة يجب أن يخرج فيها أحد الطرفين منتصرا، بل هو فرصة للتعلم والفهم المتبادل. فكلما أصغى الوالدان إلى مخاوف الطفل واحتياجاته، أصبح الطفل أكثر استعدادا للتعاون وتقبل الحلول. ويذكرنا الكتاب بأن الغضب ليس المشكلة الحقيقية، بل هو إشارة إلى وجود مشكلة أعمق. فكما يدل الألم على وجود خلل في الجسد، فإن نوبات الغضب قد تدل أيضا على صعوبة في التواصل، أو ضعف في التحكم بالانفعالات، أو عجز عن حل المشكلات. ومن ثم فإن التركيز على الأسباب أجدى من الإنشاء.

الانشغال بالمظاهر. كذلك يركز المؤلف على أن الاحترام متبادل، وأن الطفل يتعلم من طريقة تعاملنا معه أكثر مما يتعلم من كلامنا، فعندما يرى الهدوء والإنصات والعدل يتشرب هذه القيم ويحاول تقليدها في سلوكه. وتخرج من هذه الأفكار رسالة تربوية بالغة الأهمية، وهي أن الهدف ليس أن يكون الطفل مطيعا فقط، بل أن يكون قادرا على فهم مشاعره وإدارة انفعالاته والتعامل مع من حوله بحكمة واتزان. وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للكتاب، فهو لا يقدم حلولا لمواقف عابرة، بل يسعى إلى بناء إنسان أكثر نضجا واستقرارا.

كتاب الطفل الانفجاري، وإليك مستمع الكريم ملخص الكتاب وأثره بالفكر التربوي. لو طلب منا أن نلخص هذا الكتاب في فكرة واحدة، فربما قلنا أنه يدعو إلى أن نغير طريقة نظرنا إلى الطفل قبل أن نغير طريقة تعاملنا معه. فالتعبير الحقيقي يبدأ من الفهم ثم ينتقل إلى الممارسة. يبين الكتاب أن الطفل الذي يعاني نوبات غضب متكررة أو يرفض التعاون أو يواجه صعوبات في التكيف لا يحتاج إلى الوصم أو الإهانة، بل يحتاج إلى من يكتشف المهارات التي يفتقدها ثم يساعده على تعلمها بالتدريج. وبهذا المنهج يتحول التربية من ردة فعل غاضب إلى خطة تعليمية مدروسة. ولم يقتصر أثر الكتاب على الأسر، بل وجد طريقه إلى المدارس والمراكز العلاجية والبرامج الإرشادية، وأسهم في تعزيز فكرة أن الشراكة بين البيت والمدرسة والمختصين هي السبيل الأمثل لمساعدة الأطفال الذين يواجهون تحديات سلوكية وانفعالية. ومن وجهة نظر أخرى، أعاد الكتاب تعريف النجاح في التربية، فليس النجاح أن يتوقف الطفل عن الصراخ لخوفه من العقاب، بل أن يتعلم كيف يعبر عن مشاعره ويتحكم في انفعالاته ويواجه المواقف الصعبة بطريقة أكثر هدوءاً ونضجاً. ولعل هذا هو السر في استمرار حضور الكتاب بعد سنوات من صدوره، فقضايا الأسر لا تتغير بتغيير الزمان، وحاجة الأطفال إلى الفهم والدعم والتعليم ستبقى دائماً. فكلما تقدم العلم في فهم نمو الدماغ والسلوك الإنساني ازدادت قيمة الأفكار التي دعا إليها المؤلف. وبذلك يمكن القول أن الطفل الانفجاري ليس كتاباً عن الغضب فحسب، بل هو كتاب عن الرحمة الواعية والحوار البناء والإيمان بأن كل طفل يمتلك القدرة على التغيير إذا وجد من يفهمه ويرشده ويساعده على بناء المهارات التي تمكنه من النجاح في حياته. وهي رسالة تجعل هذا الكتاب من الأعمال التربوية التي تستحق القراءة والتأمل.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم الدروس العملية التي يقدمها الكتاب للأسرة. وبعد هذه الرحلة مع كتاب الطفل الانفجاري، يبقى السؤال الأهم: ماذا يخرج به الأب والأم بعد إغلاق صفحات هذا الكتاب؟ هل هي مجرد معلومات نظرية أم أنها مبادئ يمكن أن تغير حياة الأسرة يوما بعد يوم؟ لعل أول درس هو أن نبطئ قبل أن نصدر الحكم، فليس كل غضب عناد، ولا كل رفض تحدي، ولا كل صراخ سوء تربية. فخلف كل سلوك رسالة، وخلف كل رسالة احتياج ينتظر من يفهمه. وعندما يتعلم الوالدان قراءة هذه الرسائل، تتغير طريقة التعامل مع الطفل تغيرا جذريا. والدرس الثاني هو أن الهدوء ينتج هدوءا، والغضب يولد غضبا. فالطفل يتعلم كيف يدير انفعالاته من خلال ما يراه في الكبار. وإذا واجه الوالدان نوبة الغضب بالصراخ والتهديد، فقد يزيدان الموقف تعقيدا. أما إذا واجهها بالثبات والحكمة، فإنهما يقدمان للطفل نموذجا عمليا يتعلم منه. ويذكرنا الكتاب بأن التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل هو رحلة تحتاج إلى صبر واستمرار. فتعلم المهارات الانفعالية والاجتماعية يشبه تعلم أي مهارات أخرى، يحتاج إلى التدريب، وقد يصاحبه تعثر، لكن النتيجة تستحق هذا الجهد. ولعل أجمل ما يخلفه الكتاب في نفوس قرائه هو الأمل، فهو لا ينظر إلى الطفل على أنه مشكلة مستعصية، بل على أنه إنسان يتعلم وينمو، ويحتاج إلى من يرافقه بالحكمة والصبر والمحبة. ومن هنا يبقى الطفل الانفجاري أكثر من كونه كتابا في التربية، إنه دعوة إلى أن نعيد اكتشاف أطفالنا، وأن نؤمن بقدراتهم على النجاح، وأن نكون نحن الجسر الذي يعبرون من خلاله نحو شخصية أكثر اتزانا وثقة ونضجا.

0: الموجز.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الرحلة مع كتاب الطفل الانفجاري، الذي دعانا إلى النظر إلى سلوك الطفل بعين الفهم قبل الحكم، وإلى أن ندرك أن كثيرا من التحديات السلوكية لا تحل بالعقوبة، بل بتعليم المهارات وبناء الثقة وتعزيز الحوار. لقد أكد الكتاب أن كل طفل يمتلك طاقات كبيرة، وأن دور الأسرة والمربي ليس في السيطرة عليه، بل في مساعدته على اكتساب المهارات التي تمكنه من فهم نفسه وضبط انفعالاته وبناء علاقات صحية مع الآخرين. وربما تكون أعظم رسالة خرجنا بها من هذا الكتاب هي أن الطفل لا يحتاج فقط إلى من يوجهه، بل إلى من يفهمه. وعندما يجتمع الفهم مع الحزم والحب مع الحكمة، تصبح التربية رحلة تثمر أطفالاً أكثر استقراراً وثقة وقدرة على مواجهة هذه الحياة.

0: الموجز.
1: شكرا لحسن متابعتكم، ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد فتحت نافذة جديدة لفهم عالم الطفولة وأساليب التربية الحديثة. نلتقي بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة مع كتاب آخر وفكر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا أطيب التحيات.
0: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز المطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

0: لكل شيء مسار، ولكل مسار حكاية، من فكرة صغيرة إلى أثر يرافق حياة البشر. أشياء نراها كل يوم ونستخدمها كل يوم، لكننا لا نتوقف كثيرا عند بداياتها ولا عند الرحلة الطويلة التي قطعتها حتى وصلت إلينا. برنامج مسارات، إعداد سعد الزايد، تقديم خالد بندر، إيمان البزاز، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات، يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، لكل شيء مسار، ولكل مسار حكاية. مسارات.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج مسارات.
2: نعم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة وبرنامج مسارات، ومسار هذه الحلقة هو مسار الطريق.
1: كل طريق له بداية، لكن ليس كل بداية كانت طريقا.
2: هل فكرت يوما أن كل طريق نعبره اليوم كان يوما مجرد أثر قدم؟
1: لم يكن يحمل اسما، ولا لوحة تدل عليه، ولا حجارة ترسم حدوده.
2: كان مسارا صغيرا، خلفه عابر ثم تبعه آخر ثم آخر حتى صار طريقا.
1: منذ أن عرف الإنسان السير عرف الطريق، ولم يكن الطريق مجرد مساحة نعبرها، بل أصبح واحدا من أعظم ما غير حياة البشر.
2: فالطرق لم تنقل المسافرين فقط، بل حملت التجارة ونقلت المعرفة،
1: وربطت المدن وقربت الحضارات وفتحت للعالم أبوابا جديدة.
2: لكن كيف ولد الطريق، وكيف تحول من أثر قدم على التراب إلى شريان يمتد بين القارات؟
1: تلك هي رحلة الطريق، رحلة بدأت بخطوة وما زالت مستمرة.
2: المحطة الأولى حين كان الطريق أثرا. في بداية التاريخ لم تكن هناك طرق، كانت الأرض واسعة وصامتة، وكان الإنسان يسير حيث تقوده حاجته،
1: يبحث عن الماء أو يتتبع الصيد أو ينتقل مع الفصول، وكل ما سار ترك خلفه أثرا.
2: ثم جاء غيره وسار في الأثر نفسه، لا أحد خرج يوما ليصنع طريقا،
1: لكن آلاف الخطوات صنعت الطريق دون أن تدري، ومع الأيام لم يعد ذلك الأثر أثرا، أصبح طريقا.
2: ولعل أجمل ما في هذه البداية أن الطريق لم يصنعه ملك ولم يرسمه مهندس، بل صنعته حاجة الإنسان إلى الحياة.
1: ولهذا يمكن أن نقول إن أول طريق في التاريخ كان اختراعاً لم يخترعه أحد.
2: فالطرق لا تولد دفعة واحدة، بل تنمو خطوة بعد خطوة تماماً كما تنمو الحكايات.
1: ومنذ تلك اللحظة لم يعد الطريق أثراً على الأرض، بل أصبح بداية كل رحلة.
2: سوف نستكمل معكم مساراتنا مستمعينا الكرام، ولكن بعد فاصل قصير.
0: مسارات، مسارات.

0: مسارات بين البداية والنهاية، محاولات واكتشافات وأحلام صنعت ما حولنا. مسارات
1: وعودة مجددة في برنامج مسارات والمحطة الثانية حين صار الطريق دليلاً.
2: لكن الطريق وحده لم يكن يكفي، فالطريق قد تخفيه الرمال وقد تمحوه الأمطار وقد تبتلعه الرياح.
1: وكان على الإنسان أن يتعلم كيف يجد الطريق مرة أخرى، وهنا بدأت رحلة جديدة.
2: رفع المسافر رأسه إلى السماء فرأى النجوم، لم يرها زينة في الليل فقط بل علامات تهديه وتدله وتطمئنه.
1: ثم التفت إلى الأرض فقرأ الجبال واتبع مجاري السيول وعرف اتجاه الرياح،
2: واستدل بالنباتات وأدرك أن للطريق علامات لا تكتب بل تلاحظ.
1: ومن هنا ظهر الأدلة،
2: رجال يحفظون الطرق ويعرفون موارد الماء ويميزون بين المسلك الآمن والمسلك الوعر.
1: ولم يكن الدليل أكثر الناس قوة بل أكثرهم معرفة.
2: الطريق كان يحتاج إلى الخبرة قبل أن يحتاج إلى الشجاعة،
1: ولسنوات طويلة كان الدليل هو الخريطة.
2: قبل أن يرسم الإنسان الخرائط على الورق رسمها في ذاكرته،
1: وكانت الذاكرة هي البوصلة، وكانت التجربة هي المدرسة.
2: وهكذا لم يعد الطريق مجرد أثر يتبع،
1: أصبح معرفة تنتقل من جيل إلى جيل.
2: وكلما عرف الناس الطريق أكثر اتسعت رحلاتهم، وكلما اتسعت الرحلات بدأ الطريق يغير وجه العالم. نعم مستمعي الكرام، فاصل قصير ومن ثم نكمل معكم مساراتنا ولنا عودة.
0: مسارات

0: مسارات، لا نتوقف عند الأشياء كما نراها اليوم، بل نتتبع رحلتها وما تركته في حياة الإنسان. مسارات.
1: وعودة مجددة مستمعينا الكرام في برنامج مسارات، وحطتنا الثالثة حين حمل الطريق التجارة.
2: كلما ازداد الطريق وضوحا ازداد الناس سفرا، ولم تعد الرحلات رحلات أفراد بل أصبحت رحلات جماعات.
1: ومن هنا ظهرت القوافل تسير في مواعيد معروفة وتتبع طرقا معروفة وتتوقف في محطات عرفها المسافرون جيلا بعد جيل.
2: ولم يكن الطريق يجمع قوافل فقط، بل كان يجمع الأسواق. فالمدينة التي يمر بها طريق ليست كالمدينة التي يعبرها الناس نادرا.
1: ولهذا فإن كثيرا من المدن لم تبن أولا، بل ولدت لأن الطريق مر بها، والميناء الذي تصل إليه القوافل لا يبقى كما كان.
2: ومع كل رحلة كان الطريق يحمل أكثر من البضائع، يحمل الأخبار وينقل الأفكار ويترك في كل محطة شيئا جديدا.
1: ولهذا لم تكن التجارة تغير الأسواق وحدها، بل كانت تغير الناس أيضا.
2: فكم من سلعة وصلت فعرفت معها مدينة، صناعة جديدة، وكم من تاجر عاد ومعه فكرة قبل أن يعود ببضاعته.
1: حتى المدن لم تكن تنمو وحدها، فالطرق هي التي كانت تقود إليها الحياة، وكلما نشط طريق نشطت مدينة، وكلما خبا طريق خفتت الحركة في من حوله.
2: نعم، ولذلك لم يكن الطريق مجرد وسيلة للتنقل، بل أصبح شريانا تنبض فيه التجارة وتلتقي عنده الشعوب وتبدأ منه حكايات جديدة.
1: ومنذ ذلك اليوم لم يعد الطريق معرفة فحسب، أصبح قوة تصنع الازدهار.
2: المحطة الرابعة حين رابط الطريق الحضارات، لم يتوقف الطريق عند حدود مدينة ولا عند نهاية صحراء، كلما امتد اتسع العالم.
1: ولم تعد الطرق تربط بين قرية وقرية، بل أصبحت تصل بين حضارة وأخرى، وبين لغة وأخرى، وبين ثقافة وأخرى.
2: ومن أشهر تلك

0: الطرق طريق الحرير.
1: لم يكن اسمه طريق الحرير لأن الحرير كان أغلى ما فيه، لأنه كان أشهر ما عرف به.
0: ذلك الطريق الذي لم يحمل الحرير وحده، بل حمل الورق والتوابل والخزف والأفكار والحرير نفسه، وحمل معها معارف الأمم.
1: وكان هناك أيضاً طريق البخور، حيث عبرت قوافل اللبان والمر من جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد بعيدة، ولم تكن تحمل العطر فقط، بل حملت معها ثقافة المكان وقصص الناس.
0: أما البحر فكان طريقاً آخر، لا ترسم حدوده بالرمال بل بالأموات، ومن موانئ الخليج العربي تحركت السفن تحمل التجارة، وتربط موانئ الجزيرة العربية والهند وشرق إفريقيا.
1: وكانت الكويت بحكم موقعها البحري واحدة من المحطات التي ازدهرت بفضل هذه الحركة التجارية،
0: ولهذا لم تكن الطرق تصنع التجارة فقط، بل كانت تصنع التعارف، فكل طريق كان يحمل شيئا من أصحابه ويترك شيئا لمن يلقاهم.
1: ولهذا لم تنتقل السلع وحدها، انتقلت طرق البناء وأساليب الزراعة وفنون الصناعة والعلوم والأطعمة، بل وحتى الكلمات.
0: وكلما التقت الحضارات على طريق ازداد العالم وقنا، لأن الناس أصبحوا متشابهين، بل لأنهم تعرفوا إلى بعضهم البعض.
1: وهكذا لم يعد الطريق شريانا للتجارة فقط، أصبح جسرا تعبر عليه الحضارات.
0: حين أصبح الطريق فكرة، حين امتدت الطرق وتعددت الرحلات، لم يبقى الطريق على الأرض وحدها.
1: دخل إلى اللغة، ثم دخل إلى الفكر، وأصبح صورة يعبر بها الإنسان عن حياته.
0: فنقول طريق النجاح وطريق العلم وطريق الخير، ولا نقصد طريقا من حجر، بل مسار يسلكه الإنسان.
1: ولهذا امتلأت العربية بأسماء الطريق، فهو طريق وسبيل ودرب ونهج ومسلك، ولكل كلمة معناها ودلالتها.
0: ولم يكن هذا التنوع صدفة، بل لأن الطريق كان حاضرا في حياة الناس كل يوم، فكلما اتسعت التجربة اتسعت اللغة.
1: بل إن كثيرا من الحكم جعلت الطريق رمزا للحياة، فالطريق المستقيم رمز للاستقامة، والطريق الوعر صورة للصعوبات، والطريق الطويل رمز للصبر.
0: حتى السفر لم يعد انتقالا من مكان إلى آخر، بل أصبح تجربة تغير الإنسان، فكم من رحلة أعادت إلى الإنسان نظرة جديدة أو فكرة جديدة أو حتى بداية جديدة.
1: وهكذا لم يعد الطريق مجرد مكان نسير فيه، أصبح لغة نفكر بها ونصف بها حياتنا.
0: وحين تدخل الأشياء إلى اللغة فإنها تكون قد دخلت إلى الحضارة.
1: ومنذ ذلك اليوم لم يعد الطريق يربط بين المدن فقط، بل أصبح يربط بين الإنسان وأحلامه.
0: نعم يا إيمان، وصلنا إلى المحطة السادسة، إلى أين يمضي الطريق، ولكن بعد فاصل قصير.
2: مسارات.
3: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: مسارات وراء أبسط الأشياء قصص أكبر مما نتخيل وقصص بدأت بسؤال أو فكرة أو حاجة إنسان. مسارات
1: وعودة مجددة في المحطة السادسة. إلى أين يمضي الطريق؟
2: منذ آلاف السنين بدأ الطريق بأثر

0: القدم، ثم أصبح دربا،
1: ثم قافلة، ثم طريقا يربط بين الحضارات. لكن هل انتهت رحلته عند هذا الحد؟
0: على العكس، فالطريق ما زال يتغير وما زال يصنع حياة الناس، لكن بأشكال لم يعرفها الأقدمون.
1: كل عصر يترك بصمته على الطريق، لكن الطريق يبقى شاهدا على كل عصر.
0: فالطريق اليوم لا يربط المدن فقط، بل يربط المطارات والموانئ وشبكات القطارات والجسور، وأصبح جزءا من حياة المدن الحديثة وحركة العالم اليومية.
1: ثم جاءت الأقمار الصناعية وأصبحت الخرائط في متناول اليد. بعد أن كان المسافر يقضي سنوات ليحفظ طريقا واحدا، صار اليوم يعرف آلاف الطرق بضغطة زر.
0: لكن رغم كل هذا التطور لم تتغير فكرة الطريق، فهو ما زال يقرب البعيد ويصل الناس ويفتح أبواب اللقاء.
1: وربما لهذا السبب لا تزال الطرق من أعظم الشواهد على حركة الحضارة، فكل طريق جديد يعني فرصة جديدة ومكانا أقرب وحياة أكثر اتصالا.
0: ومن الغريب أن الطريق كلما ازداد تطورا ازداد اختفاء، فلم نعد نفكر فيه كما كان يفعل المسافر القديم، مع أنه ما زال يحملنا كل يوم يا إيمان.
1: وهكذا تبقى رحلة الطريق مستمرة، تتغير أشكالها وتتطور وسائلها، لكن رسالتها تبقى واحدة: أن يصل الإنسان إلى الإنسان.
0: وربما لن يتوقف الطريق عندما نعرفه اليوم، فكل عصر يرسم بطريقته كما رسمت الأقدام أول طريق.
1: نعم يا خالد، وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج مسارات.
0: نعم يا إيمان، بدأ الطريق بأثر قدم، ثم أصبح دربا، ثم طريقا، ثم جسرا عبرت عليه القوافل والمدن والحضارات.
1: ومع كل خطوة لم يكن الطريق يتغير وحده، بل كان يغير العالم من حوله، فما قربته الطرق لم تستطع المسافات أن تباعده.
0: ولعل أجمل ما في الطريق أنه لا يسأل من أول من سار عليه ولا من آخر من سيعبره، يبقى مفتوحا لكل خطوة جديدة ولكل حكاية جديدة.
1: وربما لهذا السبب لا تقاس الطرق بطولها، بل بما جمعته وما وصلته وما غيرته في حياة الناس.
0: وإذا كانت الحضارات تعرف بما شيدته، فإن الطرق تعرف بما ربطته.
1: ولعل الطريق هو الشاهد الصامت الذي رأى البشر يفترقون ويلتقون ويتبادلون العلم والتجارة والثقافة، ثم واصل امتداده.
0: وفي المرة القادمة وأنت تعبر طريقا، تذكر أنه لم يبدأ بالإسفلت ولا بالحجارة، بدأ بخطوة ثم خطوة أخرى حتى أصبح طريقا.
1: نعم يا خالد، وهكذا انتهت رحلتنا مع الطريق، لكن رحلة الطريق ما زالت مستمرة.
0: إلى أن نلتقي مستمعينا الكرام في رحلة جديدة من برنامج مسارات، إلى اللقاء.
1: في أمان الله.
2: مسارات، وصلنا إلى نهاية مسار الليلة، لكن الحكايات لا تنتهي، ففي كل شيء حولنا رحلة طويلة لا نراها وأثر كبير قد لا ننتبه إليه. في الحلقة القادمة نفتح مسارا جديدا ونكتشف حكاية أخرى من الحكايات التي رافقت الإنسان عبر الزمن، لأن لكل شيء حكاية ولكل حكاية أثر يبقى. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: سعد الزايد، حسين الخالدي، خالد بندر، إيمان البزاز. مسارات، أخرجه لكم ناصر الجناح.

إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا.

إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي. إضافة، لأن لكل معلومة أثر. إضافة، نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي إضافة، البرنامج الذي يصحبكم في رحلات معرفية نقلب فيها صفحات التاريخ ونستقرئ محطات حضارة ونتأمل كيف صنع الإنسان حياته خطوة بعد خطوة حتى بلغ ما نعيشه اليوم من تقدم وازدهار. موضوعنا اليوم يبدو بسيطا للوهلة الأولى، ولكن غير الكثير في حياة الناس واستقرارهم، وهو تاريخ التبريد والتكييف وكيف واجه الإنسان الحر قبل اختراع المكيف.

منذ أن خطى الإنسان خطواته الأولى على هذه الأرض وهو يسعى إلى التكيف مع الطبيعة وتقلباتها، فيبحث عن الدفء عندما يشتد البرد وعن الظل والنسيم والماء عندما ترتفع درجات الحرارة. ولكن كيف كان الإنسان يواجه حر الصيف قبل أن يعرف جهازاً ندير زره اليوم فتمتلئ الغرفة بالهواء البارد؟ قبل ظهور أجهزة التكييف الحديثة كانت للإنسان حلول ذكية استمدها من ملاحظته للطبيعة، فاستفاد من الظلال وحركة الرياح وبرودة الأرض وتبخر الماء، وشيد مساكنه بطرق تحجب حرارة الشمس، وابتكر وسائل لتوجيه النسيم إلى داخل البيوت، وفي بعض الحضارات استخدم الثلج الطبيعي وحفظ في مخازن خاصة لأشهر طويلة. وفي البيئات الصحراوية لم يكن البناء مجرد جدران وسقف، بل كان نظاما متكاملا للتعامل مع الحرارة، فالجدران السميكة والأفنية الداخلية والنوافذ المدروسة وملاقف الهواء كلها كانت أدوات لصنع بيئة أكثر راحة. ثم دخل الإنسان عصر الآلة وبدأت رحلة علمية جديدة للسيطرة على درجة الحرارة والرطوبة، حتى ولد التكييف الحديث وتحول من تقنية صناعية إلى جزء لا يكاد يستغنى عنه في حياتنا اليومية. في حلقتنا اليوم من برنامج إضافة نفتح صفحات من تاريخ مواجهة الإنسان للحر، ونتتبع رحلة التبريد من ظل الشجرة ونسيم الفناء إلى ملاقف الهواء ومخازن الثلج، ثم إلى الثلاجات وأجهزة التكييف التي غيرت شكل المدينة وحياة الإنسان. إنها حكاية حاجة صنعت فكرة، وفكرة أنتجت اختراعا، واختراع غير طريقة حياتنا.

عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج إضافة. عندما كان الإنسان القديم يدخل إلى كهف في يوم شديد الحرارة، كان يشعر بفارق واضح بين الهواء في الخارج والأجواء في الداخل، ومن دون معرفة بالقوانين الفيزيائية أدرك الإنسان أن الأرض نفسها يمكن أن تكون وسيلة للاحتماء من الحر وأشعة الشمس الحارقة، فباطن الأرض لا يتأثر بالتغيرات السريعة في حرارة الهواء كما يتأثر السطح، وهذا ما جعل الكهوف والمساكن المبنية جزئيا تحت الأرض أكثر استقرارا في درجات الحرارة. ومع تطور المجتمعات تحولت هذه الملاحظة إلى تطبيق عملي، فظهرت السراديب والغرف السفلية والمخازن المبنية في أماكن محمية من أشعة الشمس، وكانت هذه الأماكن تستخدم في بعض البيئات للجلوس والراحة، وفي بيئات أخرى لحفظ المواد الغذائية التي تتأثر بالحرارة. ومن المهم أيضا أن ندرك أن فكرة الاستفادة من الأرض لم تختفي مع التقدم، بل ما زالت مبادئها حاضرة في الهندسة الحديثة، فالمباني اليوم تستخدم العزل الحراري لتقليل تأثر الفراغات الداخلية بالحرارة الخارجية، والمبدأ بسيط، إذا منعنا جزءا كبيرا من الحرارة من الدخول إلى المبنى فإننا نحتاج إلى طاقة أقل لتبريده، وهذا ما فهمه الإنسان بالفطرة قبل آلاف السنين، فكان يبحث عن الجبل والصخر والأرض ليجعل بينه وبين الشمس حاجزا طبيعيا، ومع مرور الزمن تحول هذا الحاجز من كهف طبيعي إلى جدار يبنيه الإنسان بنفسه. ومن هنا ننتقل إلى مرحلة أخرى من رحلة مواجهة الحر، العمارة التي صممت لتكون جزءا من نظام التبريد.

البيت القديم مكيف بلا كهرباء. عندما ننظر إلى بعض المباني التقليدية في المناطق الحارة، قد نرى جدارا سميكا ونوافذ أصغر وممرات ضيقة وأفنية واسعة داخل البيت، وقد يبدو ذلك لنا اليوم مجرد أسلوب معماري قديم، لكنه في الحقيقة كان نظاما دقيقا للتعامل مع المناخ. فالجدار السميك يبطئ انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل، ويقلل مساحة بعض الفتحات التي تخفف التعرض المباشر لأشعة الشمس. أما الأفنية الداخلية فكانت تؤدي أكثر من دور، فهي مكان للجلوس والتجمع، وفي الوقت نفسه تسمح بتجدد الهواء ووصول الإضاءة إلى غرف المنزل من دون تعريض جميع الغرف مباشرة للشوارع وحرارتها. وكان أهل البيت ينتقلون بين أجزائه وفق حركة الشمس، فالمكان المناسب في الصباح قد يختلف عن المكان الألطف عند المساء. ولعل أجمل ما في هذه العمارة أنها لم تفصل بين الجمال والوظيفة، فالمشربيات والمظلات والأروقة لم تكن للزينة وحدها، بل أسهمت في صنع الظلال وتقليل وهج الشمس والسماح بحركة الهواء. وحتى اختيار موقع المنزل واتجاهه كان يمكن أن يخضع لمراعاة اتجاه الرياح وحركة الشمس، إنه نوع من التكييف السلبي، أي تلطيف البيئة دون الحاجة إلى آلة تنتج البرودة باستهلاك الطاقة. والمثير أن العمارة المستدامة في عصرنا تعود إلى كثير من هذه المبادئ، لأن أفضل طاقة نستخدمها في التبريد هي بعض الأحيان الطاقة التي ننجح في عدم الحاجة إليها من الأساس. ونأتي إلى ملاقف الهواء. حين اصطاد الإنسان النسيم، لم يكتف الإنسان ببناء الجدار ليحمي نفسه من الحر، بل بحث عن طريقة تدخل النسيم إلى المنزل. ومن هنا ظهرت في عمارات تقليدية قديمة مختلفة ملاقف الهواء وأبراج الرياح، وتقوم فكرتها على بناء جزء مرتفع يستقبل الرياح ويوجهها داخل المبنى. فبدلا من انتظار دخول الهواء عبر النوافذ فقط، أصبحت العمارة نفسها تساعد على التقاط الهواء. وتختلف

أشكال هذه الأبراج وتصاميمها من بيئة إلى أخرى حسب اتجاه الريح وطبيعة المناخ وشكل المبنى. وفي بعض التصاميم كان الهواء يمر عبر أجزاء أكثر برودة قبل أن يصل إلى المساحة الداخلية. وفي تصميم آخر كانت الفكرة تعتمد على إخراج الهواء الساخن من المبنى، مما يساعد على سحب هواء آخر ألطف من الخارج. وإذا تأملنا هذه الفكرة مستمع الكريم، فإننا نجد أن الإنسان كان يستخدم مبادئ حركة الهواء قبل أن تصبح هذه المبادئ دروسا تدرس في الهندسة. فالهواء الساخن يميل إلى الارتفاع، وحركة الرياح تخلق فروقا في الضغط، ويمكن للتصميم المعماري أن يستفيد من هذه الحركة. ولذلك نستطيع أن نقول أن ملاقف الهواء كانت شكلا من أشكال التكييف الطبيعي، لا تحتاج إلى كهرباء ولا ضواغط، بل إلى فهم للطبيعة وحسن استغلالها. وفي زمن نبحث فيه عن مبادئ أقل استهلاكا للطاقة، تبدو تلك الأفكار القديمة أكثر حضورا مما نتصور.

الماء والفخار، تبريد من دون ثلاجة. كان الماء البارد من أقدم وسائل الإنسان لمواجهة الحر، ولم تقتصر فائدته على الشرب والاغتسال، بل دخل في وسائل مبتكرة لتلطيف الهواء وتبريد بعض المواد. ومن أشهر الأمثلة الأواني الفخارية المسامية التي عرفها الناس من خلال التجربة، وقالوا أن الماء فيها قد يكون ألطف من ماء وضع في إناء لا يسمح بخروج الرطوبة من جداره كالمعادن. والسر يكمن في التبخر، فعندما تخرج كمية ضئيلة من الماء عبر مسام الفخار وتتبخر عند سطحه، تحتاج عملية التبخير إلى طاقة حرارية، فيحدث نوع من التبريد. وقبل أن يعرف الإنسان هذا التفسير العلمي، كان قد عرف النتيجة بالتجربة والملاحظة. واستخدم الماء أيضا في بعض الأفنية والنوافير والمساحات الداخلية، حيث يساعد وجوده خاصة مع حركة الهواء على تحسين الإحساس بالراحة في الظروف المناسبة. وفي بعض البيئات الجافة يكون التبريد بالتبخر أكثر فعالية، لأن الهواء الجاف يسمح بتبخر الماء بسرعة أكبر من الهواء المشبع بالرطوبة. وما زال المبدأ نفسه مستخدما في بعض أنظمة التبريد الحديثة، فليس كل تبريد يحتاج بالضرورة إلى الدورة نفسها التي يعمل بها جهاز التكييف التقليدي. وهكذا نرى أن إناء فخاريا بسيطا يحمل وراءه مبدأ فيزيائيا مهما، يذكرنا مرة أخرى بأن كثيرا من الاكتشافات بدأت بملاحظة تفصيلية صغيرة في الحياة اليومية.

الثلج الطبيعي كنز الصيف. قبل أن يتعلم الإنسان صناعة الثلج كان عليه أن يجده في الطبيعة، ففي المناطق الباردة والجبلية كان الثلج والجليد يجمعان في أشهر الشتاء ثم تبذل محاولات لحفظها إلى أوقات أكثر حراً، ولكي يبقى الثلج أطول مدة ممكنة كان لابد من حمايته من الشمس والهواء الساخن، ومن هنا ظهرت مخازن ومنشآت خاصة لحفظه. وكان مبدأ العزل الحراري حاضراً في هذه المنشآت حتى وإن لم تسمى بهذا الاسم آنذاك، فكلما قل وصول الحرارة إلى الثلج تأخر الذوبان، ولم يكن الثلج متاحاً لجميع الناس بالسهولة نفسها، ففي بعض الأزمنة والمناطق الحصول عليه كان مكلفاً، خاصة إذا كان يحتاج إلى النقل من مسافات بعيدة. ومع تطور وسائل النقل نشطت في القرن التاسع عشر تجارة الثلج الطبيعي في بعض أنحاء العالم، فكانت كتل الجليد تقطع وتخزن وتنقل إلى أماكن أبعد. وتخيلوا مستمعين الكرام معنا مشهداً يبدو غريباً بمقاييس هذا العصر، سلعة تذوب من نفسها وعلى التاجر أن يوصلها إلى المشتري قبل أن يفقد جزءاً كبيراً منها. ولكن الحاجة إلى الثلج لم تكن للرفاهية وحدها، فمع مرور الوقت أصبح التبريد مهماً في حفظ الطعام وبعض المواد وتطوير قطاعات صناعية مختلفة. ومن هنا ظهر السؤال الذي سيغير التاريخ، لماذا ننتظر الشتاء لنحصل على الثلج؟ ألا يمكن أن نصنع البرودة متى شئنا؟

من حفظ الثلج إلى صناعة البرودة. مع تقدم العلم وازدياد فهم الإنسان للحرارة والضغط وحالات المادة، بدأت فكرة التبريد الميكانيكي تتحول إلى تجارب ومحاولات إلى أنظمة أكثر قدرة على العمل. والفكرة الجوهرية لم تعد حفظ شيء بارد وجدناه في الطبيعة، بل نقل الحرارة من مكان نريد تبريده إلى مكان آخر. وهنا بدأت تتطور أنظمة التبريد التي تعتمد على مواد تمر بمراحل من الضغط والتمدد والتبخر والتكثف، فتمتص الحرارة من مكان وتطلقها في مكان آخر. وقد شهد القرن التاسع عشر تطورا مهما في هذا المجال، حيث ظهرت أنظمة ميكانيكية أكثر عملية للتبريد. ومع التبريد الميكانيكي تغيرت أشياء كثيرة، فبدأ من الممكن حفظ الأغذية لفترات أطول ونقل بعضها إلى مسافات أبعد، وأنشئت مخازن مبردة لا تعتمد على الثلج الطبيعي فقط. وهذه النقلة لم تكن صناعية فحسب، بل كان لها أثر في التجارة والغذاء والصحة ونمط الحياة. ومن الثلاجات الصناعية إلى الثلاجات المنزلية، أصبحت البرودة شيئا يمكن إنتاجه والتحكم فيه، وليست نعمة مرتبطة بفصل من فصول السنة، ولكن بقيت خطوة أخرى. فبعد أن نجح الإنسان في تبريد الطعام والمخازن، أصبح يسأل: هل يمكن أن نعالج هواء المكان نفسه فنحافظ على حرارته ورطوبته ضمن حدود معينة؟ وهنا نقترب من ولادة اختراع التكييف الحديث.

ولادة التكييف الحديث في بداية القرن العشرين دخلت قصة التبريد مرحلة جديدة. ففي عام 1902 عمل المهندس الأمريكي ويلز كارير على نظام للتحكم في ظروف الهواء دخل مطبعة، وكانت المشكلة الأساسية مرتبطة بالرطوبة وتأثرها في عملية الطباعة والحبر. ومن هنا بدأت مرحلة مهمة في التحكم في حرارة الهواء ورطوبته داخل هذه المطبعة التي بالتالي يتأثر بها الحبر بالرطوبة والحرارة. وهذه نقطة لافتة في تاريخ الاختراعات، فالتكييف الذي نربطه اليوم بالراحة في المنزل ارتبط في إحدى مراحل تطوره بحل مشكلة صناعية. فبعض الصناعات تحتاج إلى درجة حرارة ورطوبة مستقرين، وأي تغيير قد يؤثر على المواد أو دقة الإنتاج. ومع تطور التقنيات بدأ التكييف يخرج من المصانع إلى أماكن أخرى، فدخل بعض دور العرض والمباني التجارية والقصور والمكاتب، ثم تدريجياً إلى المنازل الخاصة. وكانت الأجهزة في البداية كبيرة الحجم ومكلفة، ولكن التطور الصناعي أدى إلى تغيرها ورفع كفاءتها. ومن هنا بدأ التكييف يحدث تغيرا اجتماعيا أيضا، فالأماكن التي كانت من الصعب البقاء فيها لساعات طويلة خلال الصيف أصبحت أكثر راحة. وبمرور العقود انتقل التكييف من تقنية متخصصة إلى جزء من البنية الأساسية للحياة في المدن وفي كثير من المجتمعات، خاصة في المناطق والدول الحارة.

التكييف والخليج العربي، تغير نمط الحياة. في منطقة الخليج العربي حيث تشتد درجات الحرارة في أشهر الصيف، أصبح التكييف عنصراً أساسياً في الحياة الحديثة، ولكن قبل دخوله كان أهل المنطقة قد طوروا أساليب خاصة للتعامل مع الحر، فكانت مواد البناء وشكل البيت والفتحات والأفنية والتهويات وأوقات النشاط جميعها مرتبطة بطبيعة المناخ. وفي البيوت التقليدية كانت التهوية الطبيعية مهمة جدا، وكان الناس يستفيدون من الأسطح والأفنية والنسيم عند انخفاض درجات الحرارة، ويغيرون مواقيت أعمالهم بما يتناسب مع فصول السنة. ومع دخول الكهرباء والمراوح ثم أجهزة التكييف بدأ نمط الحياة يتغير تدريجيا، فلم تعد ساعات الحر الشديد تفرض القيد نفسه على النشاط داخل المباني، وأصبح من الممكن إنشاء مكاتب ومستشفيات ومدارس ومراكز تجارية ومطارات ومنشآت كبيرة تعمل في بيئة داخلية منضبطة الحرارة والرطوبة على مدار الساعة. وأثر التكييف في شكل المدينة نفسها، فمع القدرة على التبريد ومساحات كبيرة أصبحت أشكال معمارية جديدة مبتكرة تختلف عن السابق. ولكن هذه الراحة لها تكلفة من الطاقة، وخاصة في البيئات شديدة الحرارة، ولذلك أصبح ترشيد استهلاك التكييف ورفع كفاءة المباني والأجهزة من القضايا المهمة تجاريا وصناعيا. وهنا نرى مفارقة جميلة، فبعد مئات السنين من التطور نعود إلى بعض ما عرفه الأجداد مثل الظل والعزل وحسن توجيه المبنى وتقليل التعرض المباشر للشمس. فالتقنية الحديثة لا تلغي حكمة الماضي، بل قد تكون أفضل نتائجها عندما تجمع بين العلم الحديث والخبرة المعمارية القديمة.

من ظل شجرة إلى برودة كهف، ومن جدار سميك يحجب وهج الشمس إلى ملقف الهواء الذي يلتقط النسيم، ومن إناء فخاري يبرد الماء إلى مخازن حفظ الثلج، ثم إلى أنظمة التبريد والتكييف الحديثة. قطع الإنسان رحلة طويلة في مواجهة الحر في الدول الحارة، رحلة تخبرنا أن الحاجة هي التي تفتح أبواب الابتكار، وأن كثيرا من الحلول الكبيرة بدأت من ملاحظة بسيطة للطبيعة. فالذكاء لم يكن في مقاومة المناخ وحده، بل كان أحيانا في فهمه والتعايش معه والاستفادة من خصائصه.

قبل أن تظهر المراوح الكهربائية، وقبل أن تمتد شبكات الكهرباء، وقبل أن يصبح جهاز التكييف جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، كان الإنسان أمام تحدي مباشر مع الطبيعة. كيف يحمي نفسه من الحرارة؟ والإجابة الأولى لم تأتي من معمل ولا من مخترع، بل جاءت من الطبيعة نفسها. فقد لاحظ الإنسان أن الظل أبرد من الأماكن المعرضة مباشرة لأشعة الشمس، وأن الكهوف تحتفظ بدرجات حرارة أكثر استقرارا، وأن الهواء المتحرك يخفف شعور الجسم بالحر. ومن هنا بدأت أولى خطوات ما يمكن أن نسميه اليوم التبريد الطبيعي. ولم يكن ذلك علما مدونا كما نعرفه اليوم، بل خبرة تراكمت عبر الأجيال. فالإنسان الذي عاش في المناطق الحارة تعلم أن يختار وقت الحركة والعمل، فيبدأ أعماله في ساعات الصباح الباكر، ويتجنب الجهد الشديد عند ذروة الحرارة. كما أثرت الحرارة في شكل الملابس وطريقة بناء المساكن ومواقيت العمل والراحة، وحتى في أماكن التجمع وممارسة الأنشطة الاجتماعية. وكان الماء أحد أهم وسائل التخفيف من الحرارة، فقرب المساكن من الماء ورش الأرضية ووضع الأواني الفخارية في ممرات الهواء، كلها أفكار استفادت من ظاهرة التبخر التي تسحب جزءا من الحرارة. ومع تطور المجتمعات أصبحت مواجهة الحر أكثر تنظيما، فلم يعد الإنسان يبحث عن ظل فقط، بل أصبح يصنع، ولم يعد ينتظر النسيم، بل بدأ يصمم بيته ليستقبله. وهنا تبدأ قصة مثيرة من الذكاء البشري، قصة العمارة التي كانت تعمل بمفهومنا الحديث كجهاز تكييف طبيعي ضخم.

بين حكمة الماضي وعلم الحاضر تبقى رحلة التبريد مثالاً على قدرة الإنسان على تحويل التحدي إلى فكرة والفكرة إلى اختراع والاختراع إلى جزء من تفاصيل حياتنا اليومية. كانت هذه حلقتنا من برنامج إضافة، موضوعنا كان تاريخ التبريد والتكييف وكيف واجه الإنسان الحر قبل اختراع المكيف. إلى أن نلتقي معكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة وإضافة معرفية جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته. دمتم بخير ودامت المعرفة إضافة تثري حياتنا.

0: قدمنا لكم برنامج إضافة. تقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج: غانم الوسمي، محمد مزيد، محمد ملك، والمخرج سالم الراشد.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار النظام الحكم في طهران. واشنطن تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت عناصر ومواقع تابعة لميليشيا الحوثي على طول خطوط التماس. 6 دول أوروبية تؤكد رفضها خطط الاستيطان في منطقة A1 بالضفة الغربية. قتلى وجرحى جراء هجوم روسي على كييف، وموسكو تعلن إسقاط 64 مسيرة أوكرانية. كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم

0: مساحة للحوار، إخراج بيبي الصالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في محطة إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء معكم في برنامجكم مساحة للحوار.
2: حياكم الله مستمعينا في هذا اللقاء الجديد من برنامج مساحة للحوار. مستمعينا، لم يعد الفضاء مجرد ميدان للرحلات العلمية، بل أصبح اقتصاد عالمي تتسابق الدول للدخول إليه، فمن تصنيع الأقمار الصناعية إلى تطوير الأدوية في بيئة يعني طبعا انعدام الجاذبية، مرور بالتعدين الفضائي وبناء قواعد بشرية على القمر. طبعا تتشكل اليوم ملامح اقتصاد جديد غيد يغير مستقبل البشرية خلال العقود المقبلة. راح نناقش كل ما ذكرنا مع أستاذ فيزياء الفلك الأستاذ عبد العزيز العريض في قراءة للحاضر واستشراف للمستقبل. حياك الله معنا في مساحة للحوار.
3: الله يحييك، شكرا.
2: أستاذ عبد العزيز، في الحلقة الماضية يعني تحدثنا عن أسباب عودة العالم إلى القمر. السؤال، ماذا قدمت علوم الفضاء للبشرية حتى اليوم؟
3: لو بقعد أتكلم يبي لي سنين. أبسط شيء التليفون النقال اللي عندك، أوكي، التكنولوجيا مالته، الأقمار الصناعية اللي أنت ذكرتها، إنزين، خلت الاتصالات رهيبة، إنزين. أول أنت تحتاج يعني مثلاً البشرية قبل 200 سنة أي معلومة كانت تصير، نفرض صار شغلة بالصين، على ما توصلنا المعلومة تأخذ لها 50 إلى 100 سنة، هذا زين إذا وصلت. الحين أنت سيارة دعمت سيارة بالصين قبل لا راعيها يحس فيها أنت دريت عنها.
2: صحيح، خصوصا يعني أن الأقمار الصناعية يعني جزء صار من حياتنا اليومية، يعني اتصالات، ملاحة، تنبؤ أيضا بالطقس وإدارة كوارث، يعني وهو مثل ما نقول احنا بند واحد ولا تخصص واحد ولا عمل غير التخصصات الكثيرة، يعني مثل الأعمال المفيدة اليومية اللي يعني تفيدنا من مثل ما نقول احنا من علوم الفضاء،
3: منها عملية صناعة الأدوية، زين، والصناعات الدقيقة، التعدين، اوكي انت قلت كلمة التعدين، الصناعة نفسها. احنا الحين لما نسوي اي منتج على الأرض، زين، قاعد يكلف، قاعد يلوث البيئه، قاعد لا بالاضافه الى ايجابياته لا سلبياته. اذا انت خليت الصناعه هذه خارج الغلاف الجوي، جزء من الضرر هذا راح تحتوي، مو انه ما راح يكون موجود، بس من هناك انت تقدر تتعامل معه بعمليه دائره أسهل من تعاملك على الأرض. هذا جزء منه. الطاقة، احنا عندنا الكهرباء مثلا، محتاجين الكهرباء، نقدر نعيش بدون كهرباء
2: طبيعي؟
3: زين، احنا بالكويت مثلا كهربتنا عن طريق محطات الكهرباء اللي تستهلك وقود أحفوري عشان تسوي لنا الكهرباء. بس إذا احنا سوينا شغلة خطوة زيادة، حطينا ألواح الطاقة الشمسية بمدار إنه هو مدار الأقمار الصناعية الجيو ستيشنري اللي موجودة، اللي هي عرب سات نايل سات، الأقمار الثابتة تحطها من هناك ترسل لك الطاقة بالمايكروويف. راح يقول لي واحد شلون بالمايكروويف ما توصل، ما يتأثر بالغلاف الجوي، فأنت تقدر تحصل طاقة كهربائية 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، ليل نهار غبار أي شيء، ما عندك هالمشكلة، وتكلفتها ما راح تكون تكلفة خالية. كل اللي صار إنه قبل كانت، أنا خلنا نقول إحنا شلون نروح الفضاء لحدنا الحين، إحنا قاعد نروح الفضاء عن طريق صواريخ. الصواريخ هذه سواء وقود سائل أو وقود صلب نفس الشيء، قاعد تحرق توصل، بعد ما توصل أنت للمدار 400 كيلومتر، يعني مثل هني والدمام لكن فوق، الصاروخ هذا تقطع. يعني تخيل انت الحين تبي تروح من الكويت الى لندن، اوكي، تركب الطياره، بعد ما توصل لندن قط الطياره، اشتر طياره ثانيه وتعال، كم سعر تذكرتك راح تكون؟ مئات الالاف اذا مو بالمليون. انزين، لكن اللي صار انه عمليات اعاده استخدام هذا الصاروخ، هذا اللي الحين قاعد يسوي مثلا سبيس اكس، قاعد يسوونه مو بس سبيس اكس اكثر، بس اللي

0: قبل يعني مجموعه من اكثر من ناسا، الاتحاد الاوروبي، ايسا، كل بهم ابتدوا، لكن هو اللي قدر يكسر عمليه السايكل وسواها، سرعها، فان تصعد وتنزل وبعدين تشحن الصاروخ نفسه. يعني صارت تكلفتك انت بس الوقود مو الصاروخ نفسه، فهذا قلل التكلفة. يعني أول تكلفة عشان توصل إلى المدار، الكيلو الواحد كان يكلفك $100,000، الحين الكيلو الواحد قاعد يكلفك $5,000، من 100,000 ل 5,000 أوكي ولا شيء، وبعد قاعد يرخص، العملية قاعدة ترخص. تخيل إحنا نسوي مصعد فضائي، المصعد الفضائي بعد هم فكرته أرخص. ليش فكرته أرخص؟ لأنك أنت بس محتاج تبني المصعد، بعدين يروح يجي. أنت الحين بأي عمارة كل مرة تسوي مصعد جديد؟ لا، مصعد واحد تكلفته بالبداية، وبعدين بالكهرباء يشتغل. هذا راح يكون بعد له ميزة أكثر، إنه ما يلوث البيئة، راح يخلي وصولنا للفضاء سهل جدا. هذه الأشياء قبل 50 سنة 60 سنة كانت خيال علمي، حاليا واقع.
1: والواقع احنا ذكرنا في المقدمة أصبحت صناعة بعض الأدوية تكون خارج الغلاف الجوي للأرض، وراح نتعرف على هذه التفاصيل. لكن استاذنك استاذ عبد العزيز، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل في برنامج مساحة للحوار.

0: عدنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل القصير، وضيفنا في الاستوديو الأستاذ في فيزياء الفلك الأستاذ عبد العزيز العريض، حياك الله معنا مجددا في مساحة للحوار.
1: الله يحييك.
0: احنا طبعا تحدثنا عن يعني ماذا قدمت علوم الفضاء للبشرية حتى اليوم، وتكلمنا على بعض الفوائد الكثيرة اللي منها الأقمار الصناعية واللي دخلت في الاتصالات والملاحة والتنبؤ وإدارة الكوارث. السؤال الأستاذ عبد العزيز، لماذا تجرى بعض الأبحاث الطبية والصيدلانية في الفضاء، ويعني وما الذي يميز بيئة انعدام الجاذبية؟
1: حلو، سؤال مهم. انت عشان تكون بعض المركبات محتاج ان تكونها تكوين بلوري معين. عندنا على الارض احنا متاثرين بالجاذبيه، حلو، فعشان هذا التركيبه تكمل انت راح تسويها مره مرتين ثلاث، تقعد يمكن 20-30 مره عشان تضبط مره واحده. لكن لما تكون بانعدام الجاذبيه، وعمليا انت مو بانعدام الجاذبيه، انت بحاله سقوط حر لانك انت قاعد تدور دار مدار الأرض، إنزين، لكن هذه الحالة تخليك تقدر تسوي المركبات هذه بسهولة تامة. كمثال، قبل 3 سنين أو 5 سنين، مو ذاك بالضبط، يسوون غضروف الإنسان، أوكي، يجيبون الخلايا الجذعية. أنا مو طبيب مالي، بس يعني سامحة من أطباء متخصصين. وهذه الخلايا الجذعية عشان تنمو وتتحول إلى غضروف، إنزين، داخل المختبرات اللي على الأرض صعبة، لكن بالمحطة الفضائية قدروا يسوونها خلال أيام. فهذه تعتبر يعني باكر إنسان مثلا محتاج إلى استزراع شيء معين، أوكي، يأخذون منه عينة يبعثونها إلى الفضاء، خلال شهر ترجع له، إنزين، ويبتدي العلاج. طبعا إحنا الحين نتكلم شيء باكر، لما تصير العملية متطورة أكثر ذيك الساعة مثل ما يقول the sky is the limit.
0: هذا السؤال أستاذ عبدالعزيز، يعني هل يمكن أن تنتقل بعض الصناعات مستقبلا إلى الفضاء؟ الفوائد العلمية والاقتصادية لذلك، يعني اللي يسمعني يقول يعني صعب أن نروح، ممكن على على على أشياء محددة، أوكي، لكن أنا أتكلم على مستقبلا، نتكلم إحنا على استشراف المستقبل، ممكن أن ننتقل أو تنتقل بعض الصناعات خلاص تكون في الفضاء؟
1: أي صح، هذا ممكن. منها الحين احنا قاعد نتكلم عن الاي اي، زين، الاي اي الذكاء الصناعي، هو ما اسميه انا ذكاء صناعي، اوكي، خلنا هذا موضوع ثاني. لكن عشان اسوي هالعمليه هذه على الارض، الاجهزه قاعد تكلف كهرباء، قاعد تكلف حراره، محتاجه الى تبريد عالي، اللي هو محطات التفكير، زين. لكن لما ابعثها على القمر شنو عندي؟ عندي كهرباء ببلاش عن طريق الطاقة الشمسية، عندي تبريد ببلاش. درجة الحرارة بالفضاء كم توقع؟
0: يفترض أن يعني تكون أبرد من هني.
1: أي كم؟ عطني رقم.
0: تحت الصفر؟
1: تحت الصفر. أي عطني رقم.
0: 100 تحت الصفر؟
1: والله زين أنت كريم، لا 270 تحت الصفر، بس يعني مو وايد.
0: هذا يبيل أنت شلون تتكيف هناك؟ يعني هناك في تحديات كثيرة.
1: شكراً، حلو، هذا اللي أنا بأوصل له. شلون إحنا نقدر نسوي هالأشياء هذه؟ عشان كذي صناعة الفضاء راح تفتح لنا مجال لا أول ولا آخر. أنت بساعة قلت سؤال حلو، بعد شغلة حلوة، إن كل الصناعات هذه تروح، أنت الصناعات عندك قاعد تلوث الأرض، زين، أنت بيئتك محدودة، أنت محتاج تحافظ عليها. بعض الصناعات من الأفضل إنك تنقلها إلى الفضاء، لأنها راح تكون تقلل لك التكلفة، تقلل لك الأضرار البيئية الموجودة. فمني أنت حميت الأرض وحميت

0: البيت اللي احنا فيه، وبنفس الوقت اعطيت نفسك امكانيات ما لها حدود. هذا ميزة صناعة الفضاء. طبعا الحين احنا لحد خلال 10 سنوات الأخيرة قلنا الواحد كيلوغرام إلى المحطة الفضائية كان 100,000، الحين صار 5,000. تخيل إذا صار نقلك أشياء من الأرض إلى الفضاء أرخص من أنك تجيب شغلة مثلا من ألمانيا إلى الكويت بالدي اتش ال. انزين دي اتش ال راح يكون أغلى من أنك تروح الفضاء، شنو راح تسوي؟ هني السؤال،
1: يعني ثورة من يعني مختلفة. شكرا.
0: Good.
1: ممتاز. إذا إذا إذا يعني ننتقل إلى موضوع آخر، يعني المقصود باقتصاد الفضاء أن مثل هذه التحديات أنك أنت تقللها، بعدين تروح إلى اقتصادات الفضاء أستاذ عبد العزيز، وهني يبدأ سباق الدول على يعني وشركات الاستثمار خارج الغلاف الجوي.
0: صح، وهذا مثل ما يقولون السمارت ماني او المال الذكي. احنا محتاجين يكون عندنا جرأة. زين، دوم احنا مو احنا يعني كالعالم البشرية، زين دوم نبي الشيء السهل. زين، بس مرات لازم يعني مثلا ساعة تكلمنا هذا الحلقة السابقة عفوا تكلمنا عن جودارد اللي هو اوجد الصاروخ.
1: صحيح.
0: زين، شلون قدر يوجد؟ لأنه حصل ناس استثمروا بفكرته، إنزين، وما استثمروا عشان ربح، لا استثمروا لحبهم للعلم، وهذا الشيء المهم. عشان كذي هو قدر يغير تاريخ البشرية بهالناحية. إحنا محتاجين إن نستثمر أول شيء للمعرفة للعلم، وبعدين المنافع راح تجينا. إنزين، خل أول شيء نجهز البيئة، البيئة الصحيحة، الإنسان المفكر، الإنسان اللي عنده أسئلة، الإنسان اللي يقدر يقول ليش هذا. إذا قدرنا نوفر هالإنسان هذا ديك الساعة نقدر نسوي كل شيء.
1: ممتاز. يعني أين تقف الدول اليوم العربية يعني في سباق الفضاء؟ أبرز التجارب العربية اللي تستحق يعني أن نتوقف عندها في لقائنا هذا.
0: طبعا أول شيء الإمارات. أوكي، أن بعثوا رائد فضاء مدة 6 أشهر. وهذا شغلة مهمة. بعثوا مسبار الأمل دار مدار المريخ، وهذه هم شغلة مهمة. 2 طن. أوكي، بعثوها إلى دار مدار المريخ لحد الحين شغالة. واوش، هذه شغلة مهمة. عندك السعودية بعثوا رائدين فضاء، الحين في أكثر أعتقد مصر والبحرين قاعد يشتغلون، الكويت بدوا بكيوب سات صغير وزين، هذا خطوة زينة. أوكي، بس إحنا محتاجين يعني الكويت مثلا سنة 73 كان في مشروع لمحط لوكالة فضاء كويتية. 73 الكويت على فكرة سنة بالستينات أول بلد بالشرق، مو بس بالشرق الأوسط، بالعالم الثاني والثالث اللي كان عنده محطة أقمار صناعية، استقبال أقمار صناعية، محطة أم العيش. عشان شذي ثاني هبوط على سطح القمر، ثاني هبوط على سطح القمر أبولو 12 الكويت بثتها حق كل العالم العربي والشرق الأوسط. إنزين، هذا كان شغلة رهيبة.
1: صحيح. إنزين،
0: وأيدي كويتية وكل شيء، لكن إحنا مثل ما يقولون نبتدي الشيء صح وبعدين ننحاش منه.
1: ممتاز. أستاذ عبد العزيز، نبي نتعرف على دور الجامعات، مراكز الأبحاث، القطاع الخاص في بناء منظومة وطنية لعلوم وتقنيات الفضاء.
0: طبعا الجامعات ومراكز الأبحاث هذه مهمة، وحتى القطاع الخاص والقطاع العام محتاج أن نكون الأرضية اللي على أساسها نبدأ دخول عالم الفضاء. التخصصات مهمة، وأرد أكد اللي هو التخصصات الأساسية، المواد الأساسية، العلوم الأساسية. الإنسان اللي يملك القدرة والمعرفة بالعلوم الأساسية هو اللي يقدر يطالع الكرة الأرضية والعالم اللي احنا فيه بطريقة صحيحة. هذا مهم، ومحتاجين احنا ندخل، لأن احنا متأخرين بصراحة. احنا مو بس متأخرين، احنا خلف العالم.
1: على الرحب والسعة، الأستاذ في فيزياء الفلك عبد العزيز.

0: عزيز العرقض، كنت ضيف عزيز علينا في برنامج مساحة للحوار، كل الشكر والتقدير لك.
1: شكرا.
0: مستمعينا وصلنا معكم للختام، نستودعكم الله ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني، مهدي بيراتي، إخراج بيب الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم قال

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال. قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال إخراج لول ونوري. أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. نطل عليك من خلال برنامج قال، وقد أعددنا لك مجموعة من المفاهيم المرتبطة في أثر الكلمة والقول، كما جمعنا لك العديد من الأقوال التي جاءت نتيجة خبرات كبيرة تراكمت في حياة مجموعة من الأشخاص الذين تمكنوا من نقلها والتعبير عنها، بما أضاف للموروث الإنساني الحضاري الحكمة والتجربة والعبرة، فأهلا بك.

لقد دلت الكثير من الكتابات والتعابير التي أوردها الرواد على أهمية التدوين، وخاصة عندما تلتقي الصياغة اللغوية الفصيحة والمعنى المراد تقديمه بما يحمل من توجيهات وقيم وخبرات صنعتها التجربة الإنسانية. ولا شك أن خوض غمار الحياة بكل ما فيها من تحديات يخلق لدى الإنسان الإرادة القادرة على التعبير، ويصقل شخصيته ويذهب عنها خبث الذات.

صديقنا المستمع، يعتقد الكثير منا أن الكلمات مجرد وسيلة للتواصل، ولكن لو تأملنا في عمقها سنكتشف أنها تصنع المشاعر وتحدد اتجاهاتنا. كيف نشعر عندما نستمع لكلمة أنت قادر؟ وكيف تشعر عندما تستمع لكلمة مستحيل؟ الفرق بين الشعورين يكمن في عمق الكلمات وتأثيرها على العقل. الكلمات لها قدرة على إحياء النفوس وبث الأمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمات الطيبة تترك أثرا في القلب وتصنع حالة شعورية كاملة. عندما قال لك أحدهم أنت قادر شعرت بالطاقة والحماس، وعندما قال أحدهم مستحيل شعرت بالإحباط والتردد. هنا ندرك أن الكلمات ليست مجرد وصف، بل هي حالة تصنع شعورا كاملا.

لنتخيل صديقنا المستمع كلمة بسيطة مثل ممكن. هذه الكلمة تحمل قوة هائلة لفتح الأبواب. كلمة لا أستطيع تتحول إلى ممكن إن استطعت. فجأة يصبح الباب الذي كان مغلقا من الممكن أن يفتح. هذه الكلمة على بساطتها تغير كل شيء. تخيل كيف أن كلمة واحدة تستطيع أن تجعلك ترى الأمور من زاوية مختلفة تماما. الحياة تتجاوب مع من يؤمن بقدراته ولو بكلمة بسيطة. اختر كلماتك بعناية لتكون بليغا في استخدامها، لأن البليغ هو من يستطيع تحويل الممكن إلى حقيقة.

صديقنا المستمع، الأمر ليس مجرد لعبة كلمات، فالكلمات التي نقولها لأنفسنا تكون بمثابة برمجة عقلية. إذا كانت الكلمات سلبية مثل لا أستطيع، فاشل، مستحيل، ستعيش في قيد هذه الكلمات. ولكن لو غيرناها إلى كلمات مثل أحاول، أستطيع اليوم، سيصبح التغيير واضحا. التفاؤل في الحياة يبدأ بكلمة طيبة قادرة على تحويل الحزن إلى أمل. الكلمات هي سر البهجة والحكمة، وعندما نبدأ باستخدام كلمات إيجابية حتى لو كانت بسيطة مثل الخطوة الأولى، نرى أنفسنا قادرين على التحرك، قادرين على إنجاز شيء بدل الوقوف أمام صعوبة الطريق. التحفيز يبدأ بكلمة، والرحلة تبدأ بخطوة.

تخيل صديقنا المستمع أنك تستخدم كلمة مثل الخطوة الأولى بدل المشوار الطويل. فجأة يبدأ الشعور بالتغيير، يظهر الحماس لأنك تركز على الخطوة الحالية وليس على طول الطريق. كلما كانت الكلمات أكثر وضوحا وتشجيعا كانت حياتك أكثر

سهولة ومرونة. الكلمات حتى في أبسطها تستطيع تغيير طريقة تفكيرك بالكامل. جرب أن تقول لنفسك: أنا قادر، أحاول، ممكن. هذه الكلمات الصغيرة تستطيع أن تخلق تأثيرا كبيرا في حياتك اليومية.

الكلمات التي نقولها لأنفسنا هي أشبه بالبرمجة التي تؤثر في أفعالنا. إذا غيرنا الكلمات غيرنا البرمجة، وبالتالي تتغير حياتنا. الكلمات الطيبة تنبع من نية طيبة وقادرة على تغيير كل شيء حولنا. ضع في بالك أن الكلمات التي تستخدمها هي التي تحدد مصيرك. اختر الكلمات التي ترفعك، التي تساعدك على تحقيق أهدافك، بدل الكلمات التي تعيقك.

الآن صديق المستمع، عرفنا كيف تؤثر الكلمات في حياتك وتغير مصيرك. تيقن أن الكلمة أداة وأن المتحكم فيها هو أنت، لذلك اختر كلماتك بعناية واختر ما يجعلك تزدهر بدل ما يعطل حياتك. الكلمة الإيجابية تفتح الأبواب وتجعل الحياة أكثر مرونة. اليوم وليس غدا، أحاول وليس مستحيل.

الأمر ليس مقتصرا عليك وحدك صديقا المستمع، بل على من معك ومن تقابله، سواء عرفته أو لم تعرف. كن خير سفير لنفسك، ولا تحمل غيرك ما لا يطيق، وامنحه أملا لا ألماً.

الكلمة مجموعة حروف ذات تأثير كبير على الفرد المرسل أو المستقبل لها، فهي تؤثر في سلوكه وعقله وتفكيره وانفعاله، وتحدد طريقته وأسلوبه في التفاعل مع الآخرين، وتحدد نمط شخصيته، كما تحدد طريقته وأسلوبه واستجابة الآخرين في التفاعل معه وما يقومون به من أفعال وتصرفات وما يتخذونه من مواقف تجاهه.

صديقنا مستمع، العاقل يفكر مليا قبل نطق الكلمة، فلا يخرجها بلا حساب أو تقدير، بل يفكر في معناها وتأثيرها على الآخرين، ويعبر عن أفكاره وعما يواجه من مواقف وظروف بأجمل الكلمات، فيريح ويرتاح.

صديقنا المستمع، ومن خلال الكلمة نعبر عن ذواتنا وعن الآخرين ونتواصل معهم وننقل من خلال الكلمات المعاني والأفكار والخواطر والثقافات بين البشر. فالكلمة هي أداة العقل والمعبرة عن المشاعر والأحاسيس والانفعالات وخبايا مكنونات إدراكات النفس ومستوى تفكيره. والكلمة الطيبة تطيب القلب وتجبر الخاطر وترفع المعنويات وتمتن العلاقة بين الناس وتدعو للتفاؤل. والكلمة الطيبة صدقة تبقى آثارها على الفرد إلى يوم القيامة، وهي دعاء واستغفار وذكر لله عز وجل تزيل الهموم وتريح القلب وتناجي بها الخالق. أيها الأحبة، الكلمة الطيبة تزرع الخير والحب والفضيلة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والكلمة الخبيثة فيها السخط وتكدير الخاطر والنقمة والألم والسوء، وتبعث على التشاؤم واليأس، وتنفر الناس، وتضعف الروابط بينهم، وتستثير المشاعر السلبية لدى الفرد والعواطف المؤذية، فهي باعثة على الشر والخراب والدمار. والكلمة وسيلتنا للتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا، فتؤثر على سلوكنا وترسم ملامح شخصياتنا وتحدد استجابة الآخرين لنا، فهي أفكارنا الطيبة والحسنة التي نؤمن بها ونحدث بها أنفسنا، وحديث الذات كما يسميها البعض. فقد تسبب لنا التفكير المنطقي والعقلاني فتكون سببا في سعادتنا، وقد نفكر بسوء وبطريقة غير عقلانية مما يزيد من تعاستنا وشقائنا. والفكرة أصلها كلمة. صديقنا المستمع، علينا أن نكون أفرادا فاعلين بالمجتمع، وأن نكون قدوة في استخدام الكلمات الطيبة، أن نعلم الأجيال القادمة من خلال الأسرة والمدرسة والمجتمع أهمية التواصل بالكلمة الطيبة، ونجنبهم استخدام الكلمات السيئة والتنابز بالألقاب والكلمات العدائية المثيرة للعدوان والفتنة والشحناء والغضب بين الناس. فكلما كانت المفردات الطيبة والخير كثيرة لدى الفرد يستخدمها بشكل عفوي، كلما كان ذلك أفضل له ولمجتمعه، والعكس صحيح. فلنحث أبناءنا على استخدام أفضل الكلمات الطيبة الباعثة على الخير والتفاؤل، ونبعدهم عن الكلمات السيئة الباعثة على الشر والعدوان.

أيها الأحبة، كما أن مخاطبة الناس جميعا يجب أن تتم بالكلمة الطيبة والحسنة، وقولوا للناس حسنا، فهذا يشمل كل البشر. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالكلام الطيب. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والكلام مع الناس يكون أيضا بالكلام الطيب،

لأن وقعه على النفس أفضل وذو تأثير سحري على النفس. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمع كونه طغى وتجبر طلب المولى من نبيه أن يخاطبه بالكلام الطيب.

ولا شك أيها الأحبة أن الكلمة الطيبة لا تأتي إلا من كانت سريرته طيبة، ونحن نتتبع من خلال هذا البرنامج ونقتفي أثر الكلمات المؤثرة عندما نقول إن فلان قال أو تحدث فلان وذكر فلان، فتلك الأقوال تكون دائما منبرا نتبعه وطريقا نسلكه في سبيل البحث عن أجمل الكلمات والأقوال. أقف معكم عند أقوال عن حتمية التغيير. لا تستطيع وضع رجلك في نفس ماء النهر مرتين، فإن الماء يتغير كما أنت تتغير. ويقول أحدهم: من أحني الله الشجاعة للإقبال على تغيير الأشياء، لذا أقوم بتغييرها، ومنحني الهدوء لأتقبل ما أعجز عن تغييره، كما منحني الحكمة لمعرفة الفرق بين الأمرين. النهر في تحول دائم ومياهه جارية، واعتقادك بأن ذات النهر وهم لا علاقة له بالحقيقة، فالحقيقة أن النهر الذي تخوضه الآن لن يكون في ذاته بعد قليل. التغيير مثل الشفاء يستغرق وقتا، والنضج مؤلم، والتغيير مؤلم أحيانا، لكن لا شيء مؤلم كالبقاء عالقا في مكان لا تنتمي له.

صديقنا المستمع، من الأقوال التي تدل على أهمية تغيير طريقة تفكيرك، الجميع يفكر في تغيير العالم ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. بالأمس كنت ذكيا حين أردت أن أغير العالم، أما اليوم فأنا حكيم، لذلك سأغير نفسي. تعلمنا أن نلوم الجميع، آباءنا وإخوتنا والمدرسة والمعلمين، لكننا لم نلوم أنفسنا لأننا السبب. فإذا أردت أن تغير الوضع فغير نفسك أولا، غير منظورك للحياة وستتغير الحياة في نظرك. الكتب محركات التغيير ونوافذ على العالم، ومنارات تضيء بحار الأزمنة. الكتب رفاق وأساتذة وسحرة وبنوك لكنوز العقول. أكثر الناس ينتظرون شيئا ما ليغيروه، وآخرون يتغيرون عندما تحدث لهم صدمة أو تتغير أدوارهم في الحياة، لكن أعظم التغيير هو التغيير المقصود الواعي النابع من التأمل والإرادة والشعور بالمسؤولية. شخص واحد عاقد العزم يمكن أن يقوم بعمل تغيير كبير، والمجموعة صغيرة من الأشخاص عاقدي العزم يمكنهم أن يغيروا مسار التاريخ. أعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات. يقال تغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك. احرص قبل أي خطوة على تغيير حياتك أن يكون حجم الفجوة معقولا بين وضعك الحالي والوضع الذي تريد تحقيقه. لن تصبح عامل تغيير إلا إذا توقفت عن فعل الأشياء التي ليس لها معنى. ابدأ بالضروري ثم انتقل إلى الممكن، تجد نفسك فجأة تفعل المستحيل. يمكن للإنسان

أن يغير حياته إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية. التغيير حسب ليس تطورا، فالتطور تركيبة من التغيير والاستمرارية، حيث لا توجد استمرارية فلا يوجد تطوير. الطريقة الوحيدة لاكتشاف حدود الممكن هي تخطي هذه الحدود قليلا إلى المستحيل. نحن لا نتغير عندما نكبر، ولكننا نكتشف أنفسنا أكثر فأكثر. وقتما تجد نفسك في وصف الأغلبية فقد حان وقت التغيير. هات البديل إذا أردت أن تغير وضعا خاطئا، ولا يهم من أنت أو ماذا فعلت أو من أين أتيت. يمكنك دائما أن تصنع التغيير وتكون شخصا أفضل مما أنت عليه. إذن أيها الأحبة، بعد هذه الكلمات المرتبطة في تغيير الشخصية وما لها من تأثير على بناء الشخصية، نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قال. إلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج قال.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمنان، سعد البوص، قال من إخراج لول ونوري.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
1: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات

برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي محطات. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المعلومات الجديدة والمفيدة، فكونوا معنا أعزائي المستمعين، ولكن بعد هذا الفاصل